0: لن يكون هناك بطبيعة الحال أي تطور مهم أو تغيير كبير في الوضع الحالي بمضيق هرمز.
1: وتتصدر أزمة مضيق هرمز جدول الاتصالات الحالية نظراً لأهميته الاستراتيجية باعتباره أحد أهم ممرات تجارة النفط والطاقة في العالم، فيما تشير المعطيات إلى أن ضمان حرية الملاحة قد يكون جزءاً من تفاهمات أوسع تشمل خفض التصعيد والانتقال إلى ملفات أكثر تعقيداً. وفي السياق نفسه أكد الرئيس الإيراني أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة تمثل مرجعية للمرحلة المقبلة، داعياً إلى إلزام واشنطن بتنفيذ التزامات. وفي ظل استمرار الاتصالات عبر الوسطاء ولا سيما سلطنة عمان، تتجه الجهود نحو بناء تفاهمات مرحلية تبدأ بخفض التصعيد وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، على أن تفتح الطريق لاحقا أمام مفاوضات أوسع قد تشمل البرنامج النووي الإيراني وآليات تنفيذ الالتزامات والضمانات المتبادلة بين الجانبين.
2: والحديث حول هذا الموضوع انضم الينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدوليه الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور اهلا ومرحبا بك دكتور. يعني بدايه، كيف يمكن ان نفسر هذا المشهد؟ دونالد ترامب يتحدث عن مفاوضات من المفترض انها بدات اليوم مع الايرانيين، في المقابل طهران تنفي وجود اي مسار تفاوضي مع الولايات المتحده، مسار تفاوضي فعال على الاقل في هذه الاونه.
3: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ مهند وللسادة المشاهدين. من الواضح أن هناك مرة أخرى عدنا إلى المراوحة بين التهديد بحافة الهاوية والعودة إلى المسار التفاوضي. إيران تدرك هذا الموقف، أن الولايات المتحدة في هذه الرسائل التي حتى المحللين أمريكان ومسؤولين داخل الإدارة الأمريكية يرون أن موقف الرئيس الأمريكي الأشبه بالمتردد يعطي إيران قوة في وتصلب في موقفها، كل مرة يهدد فيها ويتراجع عن التهديد بحجة وجود وساطة أو إعطاء فرصة أخيرة. وإيران واضح أنها مدركة لأن الولايات المتحدة من خلال الإنجاز العسكري ومن خلال القوة العسكرية ممكن أن تصل إلى يعني تحقيق أهداف تكتيكية، ولكن على مستوى تغيير المشهد الكلي وإخضاع إيران على طاولة التفاوض في الملفات الأخرى بات صعبا. الآن الحديث كله فقط يدور حول هرمز، هناك لدينا ملف العقوبات والأصول المجمدة والبرنامج النووي والملفات الأخرى، وبالتالي نحن لازلنا في عقدة مضيق هرمز، وبالتالي إمكانية التصعيد مرة أخرى موجودة، وإمكانية الذهاب إلى هدنة ضيقة والتفاهم على يعني نوع من الإطار مرة أخرى، خاصة أن هناك حاليا عمان تبذل جهد كبير في ملف مضيق هرمز. ولكن حتى لو انحلت هذه العقدة، المسؤولين الإيرانيين يقولون أنه حتى لو اتفقنا على مسار أو ممر بين عمان ومسار جديد بين عمان وإيران، هذا لا يعني فتح المضيق، لأن فتح المضيق مرتبط بالحصار البحري ووجود وقف عملي من الولايات المتحدة للضربات على الولايات المتحدة. أختم بنقطة في هذه النقطة الأولى، أن الولايات المتحدة الذي تهدد به حاليا هو موجة مكثفة من الضربات على إيران، يقدرها الخبراء العسكريين أنها تستمر 13 إلى 14 ليلة قصف على مدار الساعة. ولكن هذا حدث، يعني قبل أسبوعين كان هناك أيضا حوالي 10 ليالي من القصف المستمر، وقبلها 5 ليالي من القصف المستمر. طيب، وقبلها 40 يوما من الضربات في بداية الحرب. نحن اليوم 156 يوما منذ بداية الحرب، وقوة عظمى عاجزة عن تحقيق أهدافها، وإيران مستعدة لفكرة الاستنزاف والصمود في هذه
2: يعني على المدى القريب. أيضا هناك سؤال يعني يطرح أيضا دكتور، ما الذي تغير؟ يعني ترامب كما أشرت أعلن عن وقف ضربات هي الأضخم منذ الحرب العالمية الثانية بسبب تقدم المفاوضات، لكن هل يعني تلمس أي مؤشرات في هذا المشهد الذي نبدو أمامه الآن تفيد بأن هناك تقدما في المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، بنظر إلى أن الكثيرين يتحدثون عن أن الفجوات لا زالت قائمة وكبيرة بين الطرفين؟
3: نعم، الفجوات لا تزال قائمة وكبيرة، وكما ذكرت أن ملف هرمز هو واحد من الملفات الخلافية، هناك العديد من الملفات، ولكن هناك مؤشرات جيدة، منها على سبيل المثال الموقف الخليجي. الموقف الخليجي اليوم إيران هددت إذا تعرضت لضربات من الولايات المتحدة ستكون منطقة الخليج، وهي مارست بالفعل ردود على منطقة الخليج في الكويت وفي البحرين وفي الإمارات حتى وصل إلى الأردن، وبالتالي المنطقة كلها لا تريد أن تكون هي وجهة الرد الإيراني، وبالتالي لا تريد الدخول في يعني مستقبل غامض ومجهول من التقلبات نتيجة هذه التداعيات عليها، وبالتالي هذه الدول تمارس دورا كبيرا. واليوم فقط وزير خارجية القطري أجرى اتصالات مع السعودية ومع البحرين والكويت والإمارات في إطار تفاهم خليجي، وهناك اتصال إيراني مع تركيا وباكستان وعدد من الدول الأخرى. وبالتالي هذا الحراك وتراجع الرئيس ترامب أكثر من مرة يشير لأن هناك ضغوط أيضا على الجانب الآخر في المستوى الأمريكي. هناك حديث حتى من المستوى العسكري أن هناك خشية من نفاذ مخزون الصواريخ الاعتراضية وأيضا الضغط الاقتصادي، وكما ذكرت حلفاء في الخليج والحلفاء في الدول الأخرى. اليوم في أوروبا بدأ الحديث عن وقود الطائرات لأنه حركة السفن هناك في صعوبة كبيرة، وهناك مخزون قليل لوقود يعني الطائرات في فترة الصيف.
2: ولنعود إلى المؤشرات أنا دكتور، يعني جرى الحديث اليوم عن محادثات عمانية إيرانية، وهناك ربما مقترح عماني قدم للإيرانيين. في المقابل طهران تتحدث عن يعني تحقيق تقدم على هذا الصعيد فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز. إن تحقق شيء على هذا في هذا الإطار بين الإيرانيين والعمانيين فيما يتعلق بمضيق هرمز، هل يمكن أو بأي قدر سيدفع هذا يعني عجلة المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما انتهى الطرفان من هذه الأزمة التي لا يستطيعان مغادرتها ومغادرة مربع الخاص بها؟
3: يعني في هذا موضوع مهم حقيقة، واليوم عمان لا تتصرف وحدها، واضح أن هناك دعم خليجي لها. وكما ذكرت قبل قليل أن دول الخليج تريد ألا تكون وجهة للردود الإيرانية، وبالتالي التدخل العماني إذا صح التعبير هو يعطي نوع على الأقل من الغموض من أجل استمرار عملية التفاوض. يعني حتى الآن لم نصل إلى أي صيغة متفق عليها. الإيرانيين يقولون أن هناك ترتيبات نهائية قد نكون وصلنا لها، والمقترح حتى هذه اللحظة غير واضح، يتحدث عن فكرة فتح ممر مؤقت في المضيق يدار برسوم طوعية، يعني ليس كما أرادت إيران بشكل كامل وليس كما تريد الولايات المتحدة بشكل كامل. ولكن بالمقابل إذا ما نظرنا إلى التصريحات الإيرانية الأخرى التي تقول أن هذا غير مرتبط بفتح المضيق، يعني إلا إذا رفعت الولايات المتحدة الحصار البحري على إيران وسمحت ببيع النفط الإيراني. وبالتالي التدخل أو الدور العماني الآن هو دور ربما القشة الأخيرة التي في معادلة التصعيد الحالي التي ربما تميل إلى ناحية فتح مرة أخرى مجال للحوار.
2: طيب دكتور، قبل قليل أنت أشرت إلى يعني ناحية مهمة تتعلق ب يعني تراجع أو تكرار تراجع ترامب عن تنفيذ ضربات ضد إيران. بسبب تكرار هذا التراجع ما الذي ترسخ باعتقادك بالنسبة للإيرانيين؟
3: يعني عندما يتراجع الرئيس الأمريكي قبيل كل تهديد، وربما في هذا الاستوديو أكثر من ربما 5 أو 7 مرات ناقشنا تراجع الرئيس ترامب أمام إيران، أعتقد أن هذا يقوي الموقف الإيراني. وإيران حتى على المستوى السياسي لم تعطي شرعية، رئيس ترامب برر هذا التراجع بطلب إيراني وبوجود مفاوضات، إيران نفت وجود هذه المفاوضات، وبالتالي حتى الشرعية السياسية لم تمنحه، وهذا يشير إلى أن إيران تدرك أن هناك صعوبة في تنفيذ الرئيس ترامب لتهديداته، أو على الأقل هناك إدراك أمريكي أن تنفيذ هذه التهديدات ربما لن يأتي بنتائج سياسية واقتصادية ملموسة للطرف الأمريكي، وبالتالي هذا يؤدي إلى تصلب الموقف الإيراني على يعني على مطالبه وعلى شروطه ويده على طاولة المفاوضات.
2: ولكن في نفس الوقت ترامب قبل قليل في آخر تصريحاته في البيت الأبيض قال إنه يعطي الإيرانيين فرصة أخيرة، إما أن يوافقوا على الاتفاق ويقبلوا الاتفاق بالشروط الأمريكية أو يستسلموا أو يواجهوا خطر أو تداعيات هجمات أمريكية متجددة على بلادهم. يعني كيف يمكن أن في أي طريقة يمكن نضع هذه التصريحات، وهل يعني فعلا هي تبدو بعيدة عن الواقع في هذه المرحلة بالنظر إلى ما أشرت إليه من امتلاك الإيرانيين لأوراق قوة وشعور الإيرانيين بأن الرئيس ترامب لديه هامش ضيق للمناورة؟
3: يعني أعتقد أن الطرفين الأمريكي والإيراني يريدان الهدوء، ولكن لا يريد أي منهما أن يبدو في الأمام الآخرين أنه هو الذي طلب هذا الهدوء، وبالتالي هناك نوع من البحث عن الطرف الذي ثبت مطالبه، وهذا ما يقوم به الرئيس ترامب. الإيرانيين يقولون أن تراجع الرئيس ترامب وتردده نتيجة رسالة ردع إيرانية مقابلة في حال حصل هذا الهجوم الأمريكي، ولكن الرئيس ترامب يبرر لا أن هذا التراجع هدفه إعطاء فرصة أخيرة، وبالتالي هو لا زال يتمسك ما بين المراوحة كما ذكرت في البداية بين التهديد العسكري وحافة الهاوية وما بين الدبلوماسية القصرية على طاولة التفاوض. يعني هو لا يزال يريد إجبار إيران أن تأتي إلى مطالبه على طاولة التفاوض، في نفس الوقت هو يستخدم الأداة العسكرية، وهو لا يزال الحصار البحري مستمر والضربات العسكرية مستمرة. أنا ترجيحي للسيناريو القادم لهذه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة أنه ربما نذهب إلى نوع من التفاهم الضيق، لأنه كما ذكرت هناك ملفات خلافية كبيرة جدا، وسندخل في حلقة أو دائرة مغلقة، هدنة، انتهاك للهدنة، عودة للتصعيد العسكري مرة أخرى، تتدخل الدول، يتراجع الرئيس ترامب، إيران تبدي مرونة، وهكذا، لأن كل طرف يصر على مواقفه الأساسية والمبدئية، وواضح أنه لا تفاهم، يعني لا نقاط التقاء بين الطرفين في ملفات أساسية وجوهرية.
2: وواضح هنا دكتور أن الإيرانيين يعني يريدون تغيير الشروط التي يعني يحاول دونالد ترامب إرساءها بالنسبة للمفاوضات. شروط هذه المفاوضات يبدو أنها حتى هذه اللحظة مرفوضة بالنسبة للإيرانيين، وهذا ما يعمق الهوة بين الطرفين كما يرى ترى الكثير من القراءات لهذه المواجهة.
3: نعم، وهذا يعكس يعني حتى المذكرة التي مضى عليها أكثر من 45 يوما هي كانت مذكرة هشة، ليس فيها ضمانات، ليس فيها تفسيرات واضحة يمكن أن يحتج بها كل يعني الطرفان في نقاط التقاء. كل طرف يفسر الذي تم التوافق عليه، وتم الارتطام بمضيق هرمز الذي يمثل اختبار لما بعد ذلك. بالمناسبة نحن نقترب من نهاية مهلة 60 يوما التي وضعت في بداية مذكرة التفاهم في هذا الشهر، ربما بعد 10 أيام تقريبا أو يعني أكثر أو أقل، وبالتالي ستنفجر الأمور مرة أخرى في يعني بخصوص هذه المهلة. هل هذه المهلة ستفتح يعني مرحلة جديدة لدى كل طرف، لأنه كل طرف يعني بنى مقاربة على هذه الفترة وبدأ يناور فيها، وبالتالي أعتقد أن هذا سيفتح المجال مرة أخرى لمقاربات جديدة. واليوم هناك طروحات من يعني اليوم القيادة المركزية الأمريكية اعترفت اعترافا يعني عجيبا، وقالت أن الاستراتيجية التي قامت عليها الحرب بحاجة إلى إعادة تقييم، وهذه نقطة مهمة جدا، واعتراف بأن الاستراتيجية لم تكن ناجحة، بل أن القائد القيادة المركزية قال أنني بدأت أتواصل مع ضباط برتب أقل للبحث عن حلول أكثر إبداعا، وهذه أيضا اعتراف بأن القيادة الأولى التي تقود هذه العمليات يعني واجهت خلل وعملية إدارة غير سليمة للمعركة.
2: شكرا لك جزيلا الشكر الكاتب الباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي.
3: حياكم الله.

0: إلى ملفنا الثاني من العالم اليوم، حيث صدقت الحكومة الإسرائيلية على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة في تصعيد يتزامن مع آخر في قطاع غزة. هجمات المستوطنين في الضفة الغربية بلغت أعلى مستوى لها منذ سنوات بحماية ودعم مسؤولين في حكومة نتنياهو، ما يشير إلى مسعى إسرائيلي لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية.
1: استعداداً لتوسيع نطاق عملياتها والانتقال من الدفاع إلى الهجوم حسب زعمها، صادقت القيادة السياسية في إسرائيل على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية بحسب القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية، حيث رفع وزير الدفاع الإسرائيلي سقف تصريحاته مؤكداً أن إسرائيل ستتعامل مع الضفة الغربية بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع قطاع غزة ولبنان إذا اختار الفلسطينيون المواجهة وفق تعبيره. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الهجمات في الأسابيع الأخيرة وتقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن الضفة الغربية تحولت إلى جبهة قابلة للاشتعال في أي لحظة، ما دفع للمطالبة بتخصيص موارد عسكرية وأمنية إضافية لتعزيز العمليات الميدانية وتأمين المستوطنات. تصعيد يأتي بعد سلسلة من التطورات

0: الحرائق الميدانية التي شهدتها الضفة الغربية خلال الأسابيع الماضية، كان أبرزها أحداث قرية تل جنوب غرب نابلس في يوليو الماضي، والتي شملت إطلاق نار خلال المواجهة التي اندلعت بين السكان والمستوطنين وأسفرت عن وقوع شهداء، لتسارع الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات أوسع وتعلن حزمة إجراءات شملت عملية عسكرية وإقامة حواجز وتسريع تشريع البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة. من جهتها قالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان إن هجمات المستوطنين وإنشاء البؤر الاستيطانية بلغا أعلى مستوياتهما على الإطلاق. ومع هذا التوجه تبدو الضفة مقبلة على تصعيد جديد يشمل اقتحامات أوسع واحتلال مخيمات جديدة وتهجير أهلها منها، في وقت تتواصل فيه اعتداءات المستوطنين ويتسارع التوسع الاستيطاني، ما يزيد من احتمالات انفجار الأوضاع في الضفة خلال الفترة المقبلة.
1: وينضم إلينا من رام الله الكاتب والباحث السياسي سيد نهاد أبو غوش. سيد نهاد، أهلا ومرحبا بك في العالم اليوم. سيد نهاد، يعني بعدما شهدناه في الأسابيع الأخيرة والأشهر الأخيرة حقيقة في الضفة الغربية المحتلة، ولا زلنا نشهد، بأي قدر تتشكل صورة أوضح الآن أمامنا تشير إلى أن ما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون هو جزء من عملية إسرائيلية مدعومة رسميا بهدف التهام المزيد من الأراضي في الضفة الغربية والأخطر، من أجل يعني جعل بقاء الفلسطيني على أرضه أمرا صعبا في الضفة؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم ولمشاهدي تي ار تي. الحقيقة هذا ليس جديدا، هذه هي خطة الحكومة الإسرائيلية منذ تشكيلها، هذا هو برنامجها السياسي، وتحديدا هذا هو البرنامج الذي اتفق فيه حزب الليكود مع شركائه الآخرين من الصهيونية الدينية على تنفيذه في الضفة الغربية تحديدا، بالسيطرة على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي وتوسيع الاستيطان وتقليص صلاحيات السلطة، وهو البرنامج أيضا الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية بعد طوفان الأقصى بأن قررت تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الفارق أن إسرائيل لم تكن تملك في الماضي مثل هذه الجرأة، دعنا نقول بين مزدوجين، لتنفيذ جرائم يعني صريحة مخالفة للقانون الدولي والقانون الإسلامي، إنما هي تختبر ردود الفعل العالمية والإقليمية والدولية، وترى إذا هذا الشيء مضى ولم تكن ردود الفعل كافية لكي تردع إسرائيل تواصل. مثلا هي دمرت 3 مخيمات في الضفة الغربية، مخيمات نور شمس وطول كرم وجنين، أخلتها من سكانها واحتلتها وطردت سكانها، يعني ويبلغون حوالي 70 إلى 80 ألف. طبعا في غزة دمرت كل قطاع غزة، 90% من البنايات مدمرة. طالما أن العالم لا يتحرك ولا يعني يفعل شيئا لمواجهة هذا الإجرام الإسرائيلي فهي ماضية بهذا الطريق، ولذلك الهجمات تتسع كما ونوعا، كما لتشمل كل أنحاء الضفة الغربية، ونوعا أصبحت قاتلة أكثر. يعني في الماضي كانت هجمات على مثلا المزروعات، على قطعان الماشية، على مصادر المياه، الآن هي هجمات على الأشخاص، يعني بأسلحة دموية وتخلف شهداء بالعادة، وهناك شراكة واضحة حقيقية معلنة ومعترف بها بين الجيش والمستوطنين في تنفيذ هذه الجرائم.
1: يعني بجانب تصاعد هجمات المستوطنين في هذه المرحلة وبالتزامن أيضا، نتنياهو وكاتس يتحدثان عن توسيع عمليات أو تنفيذ عمليات هجومية في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. هنا يعني ما الذي ينتظر الضفة باعتقادك على هذا الصعيد؟ ويسأل الفلسطيني ما الذي يعني لم يفعل أصلا في الضفة من قبل جيش الاحتلال حتى يفعل في إطار عمليات هجومية واسعة تتحدث عنها إسرائيل؟
2: هي هذه حول ما تفضلت به، هذه أشارت لها صحيفة يدعوت أحرونت اليوم، وأوضحت أو فسرت التصريح الذي أطلقه كاتس قبل 3 أيام حين قال أن الجيش يستعد لاحتلال مخيم إضافي، فكانت التكهنات بشأن هوية هذا المخيم. اليوم يعني هناك 3 مخيمات كبرى مرشحة لهذا العمل، وهي مخيم بلاطة في مدينة نابلس، و قلنديا بين القدس ورام الله، ومخيم أيضا الجلزون قرب رام الله. المصادفة أن هذه من أكبر مخيمات الضفة، يعني مجموع سكانها يزيد عن 100 ألف إنسان، وبالتالي هذا مخطط سياسي بلا شك، ليس مجرد ليس مخطط أمني على الإطلاق، بل هو مخطط هدفه تصفية قضية اللاجئين.

0: فيها نهائية، ومعاقبة الشعب الفلسطيني كله على وجود أي مظهر من مظاهر المقاومة، وخاصة أن المخيمات تاريخيا كانت هي معقل المقاومة والثورة، ومنها انطلقت كثير من الحركات الكفاحية والنضالية على امتداد التاريخ الفلسطيني، وهي عنوان للمظلمة التاريخية الفلسطينية، عنوان للنكبة والمأساة المستمرة. ولذلك تريد إسرائيل شطب هذا العنوان، وشطب حتى يعني هذا يترافق مع محاولات إسرائيل لشطب الأونروا على سبيل المثال ومنعها من العمل، وشطب المخيمات وتصفية قضية اللاجئين، كلها معا تشير إلى نزعة لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية نهائيا. وأحد أهم أركان القضية الوطنية هي موضوع اللاجئين وحق العودة. إلى جانب ذلك
1: وهنا سيد
0: هناك
1: نهاد،
0: مساعي حثيثة
1: أتوقف
0: يعني
1: معك
0: تستمر
1: عند هذه
0: كل يوم.
1: النقطة. يعني هنا سيد نهاد، يعني هل يعني أو بأي قدر يعني هذا أننا بالضرورة أمام ربما مرحلة متقدمة من الخطة الإسرائيلية لتهويد الضفة الغربية وضمها؟
0: يعني هنا لابد من التذكير إلى التحذيرات التي أطلقها الرئيس ترامب، وأيضا ما ذكرته عدد من الدول حتى الإقليمية والدولية بشأن الخط الأحمر، بشأن الضفة وضم الضفة. ولذلك إسرائيل لا يعني تسارع إلى إعلانات استعراضية، هي لا تعلن أنها ستضم الضفة، ولا وليست معنية بإعلانات يعني استعراضية صاخبة بقدر ما هي معنية بالضم الفعلي، وهو ضم تدريجي، قضم تدريجي، ضم زاحف. يوميا هناك يعني استحواذ على آلاف الدنومات الجديدة، مجموع الدنومات أو قطع الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل خلال عهد هذه الحكومة يزيد عن 1,200,000 دنوم، يعني حوالي 20% من مساحة الضفة الغربية، لأسباب شتى، أحيانا لأسباب عسكرية، أحيانا لأسباب تتعلق بالمحميات الطبيعية، أحيانا لشق الطرق، يعني تخترع كل يوم أسبابا جديدة. ومن ضمن هذه الأسباب هي معاقبة الفلسطينيين، بمعنى أنه إذا وقعت عملية في مكان ما يعلنون عن مستوطنة، وهذه المستوطنة يريدون أن يكون لها حرم، يعني بمعنى مناطق محيطة بها من كل الجهات تكون ممنوعة على الفلسطينيين، وبالتالي المنزل الواحد أو البيت، البؤرة الاستيطانية التي يقيمها مستوطن عشوائي في أي مكان، يعني عادة يعني يصبح من حق هذا المستوطن أن يسيطر على كل المساحات المحيطة حتى لا يتعرض لأي ضرر أو لأي خطر من الفلسطينيين. هذه هي الطريقة التي دعا إليها شارون قبل حوالي 30 عاما، حين دعا من أسماه شبيب التلال إلى احتلال تلال الضفة الغربية، على اعتبار أن هذه مهمة دينية وقومية مقدسة، واحتلال هذه الأراضي بالقوة أصبحت مهمة الجيش أيضا والمستوطنين. وطبعا لم يعد هناك تلال في الضفة الغربية باستثناء المناطق المصنفة ألف، حيث توجد المدن والبلدات الفلسطينية الرئيسية. في البداية كان المستوطنون يتجاسرون على القرى الصغيرة المنعزلة البعيدة عن مراكز المدن، لكنهم أخذوا يعني يتحمسون في الفترة الأخيرة بحكم دعم الجيش لهم، وأصبحوا يقتربون أكثر فأكثر من المدن، كما رأينا في مدينة نابلس وقرية تل، حيث أنهم اجتاحوا قبل يومين ضاحية جنيد، وهي ضاحية في قلب مدينة نابلس، ونفس الشيء يفعلونه في الخليل وفي حتى في أطراف مدينة رام الله.
1: وهنا يعني عندما نتحدث يعني سيد نهاد عن اختراق المستوطنين للمزيد من الخطوط الحمراء والوصول إلى مناطق جديدة وتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، هنا يطرح تساؤل يعني من قبل الكثيرين حقيقة، يتعلق بلماذا لا تفعل أدوات المقاومة الشعبية يعني بشكل واضح الآن أمام هذه الاعتداءات المتصاعدة؟ يعني لم يبقى شيء للفلسطيني الآن، يهاجم الفلسطيني في بيته، في مزرعته، في كل مكان يوجد فيه في الضفة الغربية، سواء في المناطق الصغيرة أو القرى، وكذلك في أيضا أطراف المدن كما أشرت أنت. فلماذا لا تفعل هذه الأدوات الآن؟
0: هو تفعيل أدوات المقاومة الشعبية لا يرتبط بقرار، يرتبط بأوضاع ذاتية ويعني وقرار سياسي أيضا لدى القوى السياسية لإطلاق هذا الشكل من النضال. لكن هذه الممارسات الإسرائيلية تأتي بعد 3 سنوات من التجريف المتواصل، يعني حين تكون إسرائيل اعتقلت أكثر من 18,000 فلسطيني خلال هذه السنوات، أيضا سعت للقضاء على كل مظاهر المقاومة المسلحة، ونذكر بكتيبة جنين وكتيبة طوباس وكتيبة طول كرم وعرين الأسود وكل هذه المظاهر. ونتذكر أيضا الإشكال المرتبط بحالة يعني تنظيمات مثل حماس مشغولة بتداعيات ما يجري في غزة والحرب.

0: حرب على غزة واستهدافها يعني بكل مؤسساتها ومنشآتها والمنظمات الاجتماعية المرتبطة فيها، وهذا لا يقتصر على حماس، حتى فصائل أخرى، أي مظهر من مظاهر العمل التنظيمي الذي يشتبه بأنه يرتبط بالتنظيمات، يعني مؤسسات حقوقية، زراعية، طبية، خيرية، جمعيات، أندية رياضية، كلها تغلق وتمنع من العمل بزعم أنها ترتبط بتنظيمات سياسية. لكن جوهر المشكلة هي في غياب الإرادة السياسية الموحدة للتوافق على أشكال نضالية موحدة ضد هذا الهجوم الاستيطاني، ضد هذا السرطان. وهذه مسألة لا تتطلب فقط نضالا ميدانيا محليا، بل تتطلب أيضا نضالا سياسيا ودبلوماسيا على جميع المستويات، بالمحافل الدولية، بمجلس الأمن، بالجامعة العربية، أدوات القانون الدولي مثل المحكمة الجنائية الدولية، لأن هناك جرائم حرب ترتكب،
1: طيب
0: محكمة العدل الدولية،
1: هنا في
0: الجامعة
1: يعني
0: العربية، كل هذه
1: وفي هذه
0: المؤسسات،
1: النقطة أيضا
0: بالإضافة
1: سيدنا
0: إلى
1: يعني في هذه النقطة إنه نلاحظ مستوى التفاعل الدولي مع تصاعد الهجمات من قبل المستوطنين تحديدا في الضفة الغربية، وهذا المستوى لم يخرج عن التنديد والاستنكار وإصدار البيانات. هذا ليس جديدا بالنسبة للفلسطينيين، لكن في هذه المرحلة كيف يفسر، وباعتقادك ما الذي سيترتب عليه؟ لأن قبل قليل تحدثت عن جرأة إسرائيلية يعني ربما لافتة فيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة.
0: للأسف ردود الفعل الدولية هي ردود يعني دون المستوى المطلوب، دون المسؤولية الأخلاقية حتى والقانونية والسياسية لهذه الدول تجاه ما يجري من فظائع وجرائم حرب. يعني هم يكتفون أحيانا بفرض عقوبات شكلية ورمزية على مثلا وزير متطرف مثل بن غفير أو سموتريتش، بينما المسؤول الحقيقي والمجرم الحقيقي والمسؤول عن كل هذه الجرائم هي الحكومة نفسها وبنيامين نتنياهو، وليس فصيل معين متطرف، ولا حتى المستوطنون كطرف يعني كأنهم جزء من السكان معزولين عن دولة الاحتلال. الحقيقة أن كل هذا العنف وكل هذه الجرائم تديرها الحكومة الإسرائيلية. صحيح أن نتنياهو يحرص على إطلاق تعبيرات منمقة ويحاول أن يخاطب المجتمع الدولي والرأي العام الغربي، لكن الوزراء والذين يشاركونه في الجلسات وهو يدعمهم بقراراته يعترفون أحيانا بأنهم ارتكبوا جرائم حرب. حتى مثلا وزير الدفاع إسرائيل كاتس أقر بأن جيشه دمر تدميرا كاملا كل المنازل في 24 قرية لبنانية، هذا الكلام فقط من يومين، وهو يتعهد ويتوعد بمعاقبة الضفة الغربية كما جرى في غزة، أي محو بلدات وقرى ومناطق برمتها، مسحها عن وجه الأرض وتسويتها بالأرض. هذه جرائم حرب، يعني لا يمكن الاختلاف بشأن التوصيف القانوني لما يجري، لكن ردود الفعل الدولية مربوطة بأجندات وحسابات ومصالح، للحقيقة أنها يعني تجد فيها إسرائيل ما يشجعها على المضي بهذه الجرائم، لأنها بالحقيقة لا تؤثر على إسرائيل على الإطلاق. كل هذا الكلام الإنشائي لا يغير من واقع الأمر شيئا، وإسرائيل اعتادت على هذا النمط من اللوم والعتاب من المجتمع الدولي على امتداد 78 عاما، لكن هذا كله لم يغير من واقع الأمر شيئا.
1: نعم، شكرا لك الكاتب والباحث السياسي سيد نهاد أبو غوش، كنت معنا من رام الله.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، حيث تجددت المواجهات المسلحة في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، وأسفرت المعارك عن موجة نزوح جديدة لمئات المدنيين إلى الأراضي السودانية في تطور يعيد إلى الواجهة المخاوف من انهيار التهدئة وعودة الصراع إلى إحدى أكثر مناطق القرن الإفريقي هشاشة.
1: تشهد منطقة تيغراي شمال إثيوبيا تصعيدا عسكريا جديدا بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة باتجاه السودان في تطور يثير المخاوف من عودة الصراع الذي خلف خلال السنوات الماضية تداعيات إنسانية وأمنية واسعة. وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف الذي تفاقم عام 2020 بين الحكومة الفيدرالية

في أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي التي هيمنت لعقود على المشهد الإثيوبي قبل وصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة. وقد تحولت الخلافات السياسية والدستورية إلى مواجهة عسكرية واسعة انتهت بتوقيع اتفاق بريتوريا عام 2022 الذي نص على وقف إطلاق النار ونزع سلاح المقاتلين وإعادة دمج الإقليم ضمن مؤسسات الدولة. لكن تشدد الاشتباكات يعكس أن الاتفاق لم يعالج جميع أسباب النزاع، إذ لا تزال هناك ملفات عالقة تتعلق بالترتيبات الأمنية ومستقبل القوات المحلية والخلاف حول الإدارة والسيطرة على بعض المناطق المتنازع عليها، فضلا عن استمرار حالة انعدام الثقة بين الأطراف. إنسانيا، دفعت المعارك مئات المدنيين إلى عبور الحدود نحو السودان، بينما تعرضت مخيمات اللاجئين للقصف ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. ويضع هذا التطور ضغوطا إضافية على السودان الذي يواجه أصلا تحديات أمنية وإنسانية معقدة، كما يهدد بتوسيع دائرة عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، حيث تتدخل الأزمات الحدودية وقضايا النزوح والأمن الإقليمي. في المقابل، تؤكد تركيا باستمرار دعمها لوحدة واستقرار إثيوبيا.

0: ينضم إلينا من أنقرة الباحث في الشأن الأفريقي سيد إبراهيم ناصر. سيد إبراهيم أهلا ومرحبا بك في العالم اليوم. سيد إبراهيم، يعني دلالات عودة التصعيد في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيغراي، بأي مستوى يعني يهدد هذا التصعيد اتفاق بريتوريا الموقع عام 2022؟
1: نعم أستاذ مهند، أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام. نعم، هذا في تقديري هذا الصراع أو اندلاع الأزمات كان في منطقة في شمال إثيوبيا متوقع، وحسب الكثيرين أن اتفاق بريتوريا أوقف الحرب، ولكن لم ينهي أسباب الحرب، أسباب التي تتمثل في حلحلة القضايا الأساسية التي اندلعت بسببها الحرب في العام 2020، أهمها قضية السلطة والثروة وتقاسم أيضا السلطات الحدودية بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي، بالإضافة إلى السلاح الثقيل الذي تحوذه جبهة تحرير تيغراي، والتي تعرف بأنها الأقوى على مستوى إثيوبيا من خلال تنظيمها السياسي وتنظيمها العسكري وأيضا حكمها لإثيوبيا لأكثر من 30 عام. لذلك أعتقد أن التطورات الأخيرة هي تطورات ستودي بالاستقرار في شمال إثيوبيا. اندلاع الأزمة في الحدود مع السودان أمر غير عقلاني وغير منطقي، سيوسع من رقعة الأزمات في منطقة شرق أفريقيا وفي منطقة في الحدود السودانية الأثيوبية الأرتيرية.
0: بالتالي وأنا سأثبت هذا الاتفاق
1: مهدد بالانهيار.
0: نعم، إذا الاتفاق مهدد بالانهيار كما تقول، وسأذهب معك إلى يعني السياق الإقليمي لاندلاع أو عودة هذا التصعيد، لكن قبل ذلك يعني ما هي الأسباب والعوامل التي أدت إلى يعني عدم تطبيق بعض بنود اتفاق بريتوريا عام 2022؟ ونتحدث هنا عن بنود مهمة وجوهرية، يعني دمج القوات، نزع السلاح الثقيل، شكل الحكم. كيف يعني أو لماذا لم يتم البت أو إنهاء هذه النقاط وهذه البنود؟
1: نعم، سلطة أديس أبابا التي يقودها الدكتور أبي أحمد طبعا قامت على بعد ثورة شعبية قامت بها مكونات إثيوبية كانت ناقمة على النظام الإثيوبي من قبل، أو النظام الذي قادته جبهة تحرير تيغراي. الأمر الأساسي أن قضية الحكم المركزي، يعني في إثيوبيا منذ بداية التسعينيات وضعت خيار للحكم، وأن الفيدرالية الإثنية هي الحكم المناسب أو النظام المناسب لحكم إثيوبيا وتقاسم الثروة بين المكونات الإثيوبية، وأن كل إقليم أو كل إثنية تحكم نفسها بنفسها. نظام أبي أحمد يعمل على تكريس النظام الذي سبق أو الذي أزاحته جبهة تحرير تيغراي في بداية التسعينيات، وهو قضية أن يكون هناك حكم مركزي قوي يسيطر على كل مقدرات البلاد، وأن يلغي قضية أو النظام الفيدرالي أو الإثنية الفيدرالية في إثيوبيا. اتفاق بريتوريا هو في تصميمه أوقف الحرب، نعم بصورة صحيحة، واستطاعت الجهات الخارجية التي ضمنت الاتفاق أن تنخرط في هذه العملية من خلال التوفيق بين وجهات النظر. الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي لعبا دور أساسي في تقريب وجهات النظر، لكن عدم مخاطبة القضايا الأساسية، توفير الخدمات الأساسية في إقليم تيغراي، أن النظام في إثيوبيا استخدم السلاح والجوع كسلاح ضد المكونات الأثيوبية، حاول أن يقطر المساعدات للمكونات الأثيوبية. أيضا هناك قضية الحدود في منطقة غرب تيغراي، هي منطقة خلافية، أن ينبش النظام الأثيوبي القضية أو أن ينبش الحرب أو يبدأ الحرب من منطقة غرب تيغراي ومنطقة الحمرة، أعتقد أنه أراد أن يضرب التحالف الذي من المتوقع أن يتشكل ضد أبي أحمد، يتشكل طبعا يتكون من الأمهرة والتيغراي. لذلك هذه العوامل حملت النظام الأثيوبي أن يتحرك بهذه السرعة وأن يشن حملة عسكرية ضد الشعب التيغراوي. وأمر طبعا هذا الأمر هناك طبعا تداخلت فيه أسباب خارجية إقليمية تحاول أن تتدخل في شأن الأثيوبي، وهذا طبعا مهدد لأمن واستقرار أثيوبيا.
0: يعني هنا سيد إبراهيم، لو تحدثنا وتوقفنا عند السياق الإقليمي لهذا التصعيد، كيف يمكن أن يعني نتحدث عن الدلالات والرسائل في هذه المرحلة، بالنظر إلى أن أديس أبابا تتهم بعض الدول الجارة بدعم جبهة تحرير تيغراي، ما الذي سيترتب على يعني على ذلك باعتقادك فيما يتعلق بالوضع في الإقليم عموماً؟

0: نعم، هناك اتهامات متبادلة بين الطرفين، بين جبهة تحرير تيغراي والنظام الأثيوبي. النظام الأثيوبي يتهم السودان وإريتريا في أنها دعمت جبهة تحرير تيغراي في أن تخوض معركة في منطقة غرب تيغراي من أجل استعادتها طبعا من الميليشيات التي تحالفت مع النظام الأثيوبي. وأيضا أحيانا يتهم مصر بأنها منخرطة في هذا الصراع، لكن حسب المعطيات هذا الأمر غير مؤكد، وهذا أمر لم تثبته أي تقارير إعلامية أو تقارير خاصة لم تتحدث عن هذا الأمر. النظام الأثيوبي يحاول أن يصدر أزماته الداخلية، لأنه النظام الأثيوبي يواجه تحدي أو أزمات عسكرية وسياسية متزامنة. هذه الأزمات العسكرية والسياسية المتزامنة تعقد من حركة النظام في الداخل، لذلك من خلال تصدير الأزمات وفتح جبهات خارجية يستطيع أن طبعا يصمم الرأي العام من خلال مقاربة جديدة للأحداث التي تجري في شمال إثيوبيا. النظام نبش أزمة مع الصومال ونبش أزمة مع إريتريا ويحاول استهدف السودان من خلال تحالفه.
1: سيد إبراهيم، هذا التصعيد لا يخلو يعني هذا تصعيد لا يخلو من الرسائل، إذن هذا تصعيد لا يخلو من الرسائل تريد أديس أبابا إرسالها إلى هذه الدول التي يتهمها بدعم جبهة تحرير تيغراي.
0: أستاذ أمجد، جزئية أساسية طبعا واتهام خطير أدت به جبهة تحرير تيغراي استكمالا للفكرة السابقة، أن جماعة الدعم السريع شاركت في الهجوم على قوات تيغراي المتواجدة في منطقة حميرة ومنطقة في المناطق الحدودية مع السودان. وهذا أمر خطير طبعا، ويجعل من الأزمة ذات أبعاد خارجية. إريتريا والدول المحيطة بإثيوبيا خلافاتها مع النظام الأثيوبي هي خلافات في المقاربات. النظام الأثيوبي يحاول أن يجيش الداخل من أجل الحصول على منفذ بحري، يحاول أن يحيد جبهة تحرير تيغراي حتى يتفرغ لمواجهة إريتريا ومواجهة الصومال ومواجهة السودان. هذا طبعا يرى في جبهة تحرير تيغراي في عقدة أو عقبة كؤود أمام بزوغه للبحر، لذلك يحاول أن يصدر هذه الأزمات. إريتريا تخشى من أن يستفرد بها النظام الأثيوبي، لذلك تنسج تحالفات تارة مع تتحرك مع المملكة العربية السعودية التي تخشى من نفوذ إثيوبيا إلى البحر الأحمر، وكذلك تارة تتحرك مع السودان باعتبار أن هناك خلافات في قضايا أساسية مع النظام الأثيوبي. كل هذه المعطيات تجعل من النظام الأثيوبي يستغل الأزمات الخارجية ويحاول أن يصدر أزماته الداخلية من خلال فتح جبهات مع القوى الإقليمية والقوى المحلية أو القوى المجاورة لإثيوبيا.
1: ولو تحدثنا عن السودان سيد إبراهيم، يعني كيف شكل الانعكاس على السودان، شكل انعكاس هذا التصعيد في إثيوبيا بالقرب من الحدود، ونتحدث هنا على السودان الذي يعني يشهد أيضا اقتتالا على أراضية بين الدعم السريع والقوات الحكومية في هذه الآونة.
0: نعم مهند، سؤالك جدا مهم. بلا شك السودان منشغل بأزمة عميقة يعاني منها، وهي حركة تمرد جماعة الدعم السريع. ويتهم طبعا إثيوبيا في الأروقة الضيقة بأنها تدعم الدعم السريع وتفتح أراضيها لميليشيات الدعم السريع في منطقة بني شنقول. وبعض القراءات وبعض المقاربات، وأعتقد أنها صحيحة، أنه من خلال فتح النظام الأثيوبي من خلال فتحه لجبهة جبهة ضد شبه جماعة التيغراي أو جبهة تحرير التيغراي، يحاول أن يضغط على السودان الذي ركز على وصعد من خلال العمليات العسكرية الأخيرة ضد جماعة الدعم السريع في غرب السودان. لذلك من خلال إشغال السودان بقضايا بأزمة حدودية وأزمة لاجئين، يحاول أن طبعا يضعف من الزخم الذي قام به الجيش السوداني خلال الفترة الفائتة، وهذا أمر متصل بالأوضاع في السودان بالمطلق. لذلك أعتقد أن التداعيات على السودان ستكون أولا حدود مأزومة، تدفق للاجئين حسب المعلومات الواردة من الميدان أن هناك ما يزيد عن 1000 تيغراوي.

0: مشكلات أساسية، مشكلات في تقديم الخدمات للمواطنين السودانيين، باعتبار أن موارد الدولة كلها مجيشة لصالح مواجهة تمرد جماعة الدعم السريع. بالتالي هذه الأزمة لا يبغاها السودان، ولا تفيد السودان بالمطلق. لذلك السودان يحاول أن يبتعد من هذه الأزمة، يحاول أن يخفف من التصعيد ويتواصل خلف الأبواب طبعا المقلقة، يتواصل مع النظام الأثيوبي حتى يخفف من هذه الأزمة، باعتبار أن تداعياتها ستكون خارج إثيوبيا.
1: وبالضبط يعني، وبالحديث هنا عن يعني محاولات الاحتواء والتحركات الآن يعني منع ازدياد يعني هذا التصعيد، ويعني وصول الى الى الى الى مستويات اعلى. هنا سيد إبراهيم، على نجاح محاولات الاحتواء هذه ونجاح هذه التحركات على ماذا يعتمد؟ هل باعتقادك وبقدر يمكن ان نتوقع ان تذهب هذه المحاولات نحو معالجة جذور الخلاف بدل يعني ارتكاب الخطأ السابق الذي أدى إلى تجدد هذا التصعيد من جديد؟
0: نعم، للأسف الشديد اتفاق بريتوريا أوقف الحرب ولم ينهي أسباب الحرب، وهذا أمر ثبت جليا من خلال هذه الممارسات التي قام بها النظام الأثيوبي والاتهامات المتبادلة بين الطرفين. تآكلت الثقة وتراجعت بصورة واضحة بين النظام الأثيوبي وجبهة تحرير تيغراي، وهذا أمر خطير، أعتقد أنه سيزيد من تصاعد الأزمة. المساعي التي تقوم بها المملكة المتحدة وأستراليا والاتحاد الأفريقي هي مساعي ربما تنجز اتفاق، لكن الفاعل الرئيسي الغائب عن هذه الأزمة هو الولايات المتحدة الأمريكية. النظام الأثيوبي للأسف الشديد من خلال بعض المنصات الإعلامية اتهم مسعد بولس بأنه يجيش المكونات التي تعادي إثيوبيا، وهذا اتهام خطير بحق مسعد بولس. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما انخرطت بصورة قوية وأوقفت أو مارست الضغوط تجاه الأطراف، أعتقد أنه يمكن لوصول لتهدئة نسبية، لكن تبقى الأزمة في إثيوبيا أزمة سلطة، وأزمة السلطة هي المشكلة الرئيسية في منطقة القرن الأفريقي، وعملية تقاسم السلطة وتمثيل المكونات المحلية هو الأمر الأساسي، وهو أزمة الدولة الوطنية بشكل عام في أفريقيا.
1: نعم.
0: لذلك إثيوبيا من خلال الممارسات يتأثر اندماجها الوطني، لأن هناك تمردات أخرى في منطقة الأمهرة وكذلك في منطقة بني شنغول، وهذه التمردات ربما تشكل ضغط كبير على إثيوبيا. تفكك إثيوبيا يعني تشظي أو انهيار المنظومة الأمنية في منطقة القرن الأفريقي مهند.
1: نعم، شكرا لك يا سيد إبراهيم ناصر الباحث في الشأن الأفريقي، كنت معنا من أنقرة. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك

0: السفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة

0: والمغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتا.
2: Allah'a emanet.

ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة، ويقول إنها تمثل فرصة أخيرة أمامها لإبرام اتفاق جيد قبل إتاحة قيادتها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في هذه النشرة أيضا. شهيدا وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في مدينة غزة، وبيان تركي قطري مصري يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. عشرة قتلى بضربات أوكرانية على شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار الروسية، ومقتل أربعة أشخاص بقصف روسي وسط أوكرانيا.

0: المفاوضات مع إيران مستمرة، مضيفا أنها الفرصة الأخيرة أمام طهران للتوصل إلى اتفاق حسب تعبيره. وأوضح ترامب أن المحادثات جارية الآن وأنها تمثل فرصة أخيرة لإيران لتوقيع وثيقة جيدة، وأنه يريد منح إيران الفرصة الأخيرة كاملة قبل إتاحة قيادتها. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تعود إيران إلى رشدها حسب قوله، مشيرا إلى أنه لن يسمح لها بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز. إلى ذلك، كشفت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي طالب تقديم أفكار غير تقليدية للضغط على إيران في خطوة قالت الشبكة أنها تعكس مراجعة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية للخيارات المتاحة في الحرب وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية.
1: الجيش الأمريكي يبحث عن أفكار مبتكرة وغير تقليدية وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية. فقد كشفت شبكة CNN أن ضابطاً في فرع الاستخبارات بالقيادة المركزية الأمريكية وجه رسالة إلكترونية إلى مجموعة واسعة من المحللين العسكريين، دعاهم فيها إلى البحث عن طرق جديدة ومبتكرة وغير تقليدية للضغط على إيران ومعارضتها عقبتها في وقت تعيد فيه القيادة المركزية تقييم استراتيجيتها وتدرس مجموعة واسعة من البدائل. وفي تعليقه على التقرير، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن تيموثي هوكينز إن القيادة لديها تاريخ طويل في التفكير والعمل بطرق مبتكرة، وإنها تتواصل مع أفرادها سعيا للوصول إلى أعلى مستويات الأداء العملياتي. لكن وبحسب CNN فإن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية تثير شكوكا بشأن قدرة الحملة الجوية الحالية على تحقيق هذا الهدف، وخلصت التقييمات إلى أن استمرار القصف لن يؤدي بمفرده إلى تغيير كبير في موقف إيران التفاوضي. كما درست القيادة المركزية الأمريكية توسيع نطاق العمليات الجوية بصورة كبيرة عبر حملة قصف مكثفة تركز على تدمير ما تبقى من القدرات الصاروخية الإيرانية. إلا أن ترامب لم يوافق على هذه الخطة وسط مخاوف من كلفة توسيع العمليات والقدرة على الاستمرار فيها، خاصة وأن رئيس الأركان الجنرال دانكين أثار مخاوف بشأن تراجع مخزونات صواريخ اعتراض الدفاع الجوي. وتواجه الولايات المتحدة معضلة المنشآت النووية الإيرانية، وقد أجرى الجيش الأمريكي استعدادات لاحتمال توجيه ضربات إلى مواقع يعتقد أنها تحتوي على مواد أو معدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، لكن بعض هذه المواقع مدفون على أعماق كبيرة تحت الأرض، ما يثير شكوكا بشأن إمكانية تدميرها حتى باستخدام أقوى الأسلحة التقليدية الأمريكية. ووفقا للمصادر، فإن القضاء الكامل على تلك المنشآت قد يتطلب دخول قوات أمريكية إلى الأراضي الإيرانية، وهو خيار ينطوي على مستوى أعلى بكثير من المخاطر العسكرية والسياسية. وكشف التقرير عن خيار آخر جرى تداوله يتمثل في تنفيذ ضربات محدودة ذات طابع رمزي تستهدف منشآت سبق قصفها أو مواقع مشابهة، ما يسمح لترامب بإعلان تحقيق إنجاز عسكري يمهد للخروج من الحرب حتى من دون تحقيق أحد أهدافها الأساسية، وهو تفكيك البرنامج النووي الإيراني. أما الخيار الثالث بحسب التقرير فيتمثل في مواصلة النمط الحالي من الضربات الأمريكية المحدودة والردود الإيرانية بالتوازي مع إبقاء المسار التفاوضي مفتوحاً. وقد يجنب هذا الخيار واشنطن الدخول في عملية برية واسعة، لكنه قد يطيل في المقابل أمد الحرب والتهديدات للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية.
0: هذا وأعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة إن سفينة شحن لم تكشف هويتها أبلغت عن إصابتها بمقذوف مجهول على بعد نحو 20 ميلا بحريا شمالي شرقي مدينة خصب العمانية، ولم تشير الهيئة إلى وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على جنوبي غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر ميدانية بأن طائرة الجيش

0: الجيش الإسرائيلية استهدفت مركبة قرب مفترق نابلسي في حي الشيخ عجلين جنوبي غربي مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف المناطق الشمالية من مخيم البريج في المنطقة الوسطى والمناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع. من جهته قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن أكثر من 150 فلسطينيا قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال يوليو، وأضاف المسؤول الأممي أن هذه الحصيلة هي أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام، وأشار إلى أن القصف ألحق أضرارا بمنشآت ومستلزمات طبية، مجددا الدعوة إلى حماية المرافق الصحية والسماح بإدخال الإمدادات اللازمة. أدانت تركيا وقطر ومصر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، محذرة من أنها تهدد مسار التهدئة وتعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأدانت الدول الثلاثة بصفتها دولا وسيطة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ولا سيما استهداف المنشآت الصحية والبنية التحتية الطبية في القطاع. وقال البيان أن الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين بينهم نساء وأطفال، معتبرا أنها تشكل خرقا صريحا للقانون الدولي. وأضاف الوسطاء أن استمرار الانتهاكات رغم إعلان حماس والفصائل الفلسطينية قبول خريطة الطريق يمثل خرقا للاتفاق ويعرقل تنفيذ مرحلته الثانية. وأكدت تركيا وقطر ومصر على وجوب امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتنفيذ الكامل لتعهداتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار. كما طالب الوسطاء المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وقال مجلس السلام أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية تفكيك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق وفق ما التزمت به حركة حماس للوسطاء. وأضاف المجلس عقب اجتماع ممثله الأعلى نيكولاي ملادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تنفيذ الترتيبات سيخضع لإشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة لتحقق من التنفيذ. كما طالب ملادينوف بوقف الهجمات الإسرائيلية على القطاع والالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل أكد مصدر مسؤول في حركة حماس تمسك الحركة والفصائل الفلسطينية بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى انتظار رد رسمي من نيكولاي ملادينوف والوسطاء. وقال المصدر إن حماس والفصائل تتمسك بتفاهمات متعلقة بالمرحلة الثانية والتزامات جميع الأطراف. وأضاف أن الحركة تنتظر موقفا رسميا بشأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها. وصلت قافلة فلسطين إلى العاصمة التركية أنقرة ضمن محطة جديدة في رحلتها التي انطلقت من سيربرنيتسا في البوسنة والهرسك متجهة نحو الضفة الغربية. وتضم المبادرة أكثر من 500 ناشط وناشطة من جنسيات مختلفة، ومن المقرر أن تستغرق رحلة القافلة 20 يوما للوصول إلى الضفة.
1: الطريق إلى فلسطين تكاد تكون معدومة أمام هؤلاء الناشطين، لكنهم يمضون إليها على صدى صوتهم يهز ضمير العالم. تصل قافلة فلسطين إلى العاصمة التركية أنقرة، تعبر مدن الأناضول قادمة من البلقان، تحشد الناشطين لتتوجه إلى العراق فالأردن في الطريق إلى فلسطين، وإن كان الوصول إليها غير مضمون.
2: رسالة قافلة فلسطين هي التالية: للأسف أصبحت الضفة الغربية هي غزة الجديدة. نريد من خلال الوصول إلى الضفة الغربية أن نعيد قضية غزة إلى دائرة اهتمام وسائل الإعلام العالمية.
3: آمل أن نتمكن من الوصول إلى الضفة الغربية، وآمل أن نتمكن من رفع الصوت بالشكل اللازم لتعزيز قوة الإجراءات

0: القانونية المتعلقة بانتهاكات الحقوق في الضفة الغربية. ومن هنا نوجه نداء إلى الجميع، كونوا صوتنا وكونوا صوت فلسطين وغزة والضفة الغربية.
1: للمبادرة مطالب واضحة، وهي إنهاء احتلال الضفة الغربية وسحب تشريع عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ويبقى إنهاء المأساة الإنسانية في غزة أبرز هدف لهذه القافلة.
2: قافلة فلسطين مبادرة مدنية عالمية تشق طريقها نحو فلسطين، ناشطون من مشارب مختلفة يحركهم هدف واحد، وهو إيقاظ الضمير الإنساني لينتفض أمام ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. دانيا قبلاوي، تريتي عربي، أنقرة.
3: أصيب 4 فلسطينيين واعتقل شقيقان في اعتداءات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس و3 آخرين باعتداءات للمستوطنين بينهم مسن، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية شقيقين قرب رام الله، ورافقت الاعتداءات إحراق أراض زراعية ومهاجمة مركبات فلسطينية بالتزامن مع اقتحامات وحواجز عسكرية في مناطق متفرقة من الضفة. قال مصدر رسمي لبناني أن الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ستستأنف الثلاثاء في روما لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. وأضاف المصدر أن المفاوضات ستستمر 3 أيام برعاية أمريكية، وستركز على بحث وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الجانب اللبناني سيقترح مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي، من بينها بنت جبيل أو الخيام جنوبي نهر الليطاني. من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الحكومة تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوبي البلاد. وكشف سلام عشية جولة تفاوض جديدة عن اتصالات دولية يجريها بالتنسيق مع الرئيس جوزيف عون لحشد الدعم الدولي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية في جنوبي لبنان. في الأثناء، نظمت جمعيات إغاثية تركية حملة إغاثة ضخمة ل 140 ألف عائلة في لبنان، إذ عملت الجمعيات على توزيع 280 طنا من اللحوم على العائلات المحتاجة في مختلف المناطق اللبنانية.
4: تباعا وصلت شاحنات الإغاثة التركية إلى هذه الباحة في بيروت، شاحنات مبردة محملة بأكثر من 280 طنا من اللحوم، مقدمة من عدد من جمعيات الإغاثة التركية إلى 140 ألف عائلة في لبنان.
5: خلال وقت قصير ستنطلق عملية توزيع 140 ألف عبوة من اللحوم المجمدة تزن كل واحدة منها كيلوغرامين عبر منظمات المجتمع المدني العاملة في مختلف أنحاء لبنان لتصل إلى 140 ألف أسرة، ويعني ذلك استفادة نحو 700 ألف شخص من سكان لبنان.
4: حملة إغاثية وصفت بالأضخم، خصصتها جمعيات مع هيئة الإغاثة التركية بالتعاون مع السفارة التركية في لبنان وجمعيات المجتمع المدني المحلية التي ستتولى توزيع اللحوم على مختلف المناطق في لبنان.
6: نحن كشعب تركيا وكدولة تركيا نؤكد أننا سنستمر بالوقوف إلى جانب لبنان وإلى جانب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني.
4: حملة إغاثية تركية تأتي إثر الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان واضطرار عشرات آلاف العائلات إلى النزوح في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
7: إلى حربين شرسين قام بهم عدو شرس، عدو غاشم ومحتل أرضنا اليوم. لا هناك وضع صعب ولسوء الحظ عم نمرق فيه. تعرف امتى خيك، تعرف امتى صاحبك بهالفترات هيدي، وما في علاقة اجتماعية اقتصادية أخوية تاريخية تربط الشعب اللبناني مثل العلاقة اللي بتربطنا في علاقتنا مع أشقائنا بتركيا.
4: حملة الإغاثة هذه تبقى واحدة من جملة مساعدات تركية للبنان لم تتوقف طيلة السنوات الماضية.

0: لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.
1: مجددا تركيا إلى جانب لبنان هو شعار الحملة الإغاثية الذي يعكس قرار السلطات التركية في الوقوف إلى جانب بلد أثقلته الأزمات الأمنية والاقتصادية على مر السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
2: أعلنت جماعة الحوثي مقتل 3 من عناصرها بينهم ضابطان في مواجهات مع القوات الحكومية. وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين إن العناصر 3 قتلوا أثناء أداء مهامهم من دون الكشف عن مكان أو توقيت مقتلهم. ويأتي الإعلان في ظل مواجهات متقطعة تشهدها عدة جبهات يمنية منذ مطلع يوليو بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دولياً. قالت السلطات الروسية إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين في هجمات أوكرانية بالطائرات المستجرة استهدفت شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار جنوبي البلاد. وأوضحت السلطات أن 6 من القتلى سقطوا في منطقة جيلينجيك القريبة من شبه جزيرة القرم، بينهم أطفال. وأضافت أن حصيلة القتلى في شبه جزيرة القرم ارتفع إلى 4. في المقابل أسفر هجوم روسي عن مقتل 4 أشخاص قرب مدينة كريفيريغ وسط أوكرانيا وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليكساندر غانيا. وقال المسؤول إن حريقا اندلع في المكان وإن محطة وقود وعدة سيارات تعرضت لأضرار جسيمة. وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في وتيرة الضربات المتبادلة بين الجانبين ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتين في ميناء ميكولاييف الأوكرانية وسفينتين أخريين في البحر الأسود. وقالت الوزارة أن جميع السفن المستهدفة كانت تستخدم لنقل إمدادات للجيش الأوكراني. ومنذ أيام كثفت القوات الروسية استهداف سفن في الموانئ الأوكرانية وفي البحر الأسود تقول أنها تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. بحث رئيس سوريا أحمد الشرع مع رئيس إقليم شمالي العراق نجيب باريزاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. واستقبل الشرع باريزاني في قصر الشعب بدمشق حيث بحث سبل تعزيز التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال الرئيس السوري إن اللقاء تناول تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبين، مثمنا استضافة إقليم شمالي العراق للسوريين خلال السنوات الماضية. اندلعت المواجهات المسلحة من جديد في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة. وأسفرت المعارك عن موجة نزوح جديدة لمئات المدنيين إلى السودان في تطور يعيد إلى الواجهة المخاوف من انهيار التهدئة وعودة الصراع إلى إحدى أكثر مناطق القرن الإفريقي هشاشة.
3: تشهد منطقة تيغراي شمال إثيوبيا تصعيدا عسكريا جديدا بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة باتجاه السودان في تطور يثير المخاوف من عودة الصراع الذي خلف خلال السنوات الماضية تداعيات إنسانية وأمنية واسعة. وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف الذي تفاقم عام 2020 بين الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي التي هيمنت لعقود على المشهد الإثيوبي قبل وصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة. وقد تحولت الخلافات السياسية والدستورية إلى مواجهة عسكرية واسعة انتهت بتوقيع اتفاق بريتوريا عام 2022 الذي نص على وقف إطلاق النار ونزع سلاح المقاتلين وإعادة دمج الإقليم ضمن مؤسسات الدولة. لكن تشدد الاشتباكات يعكس أن الاتفاق لم يعالج جميع أسباب النزاع، إذ لا تزال هناك ملفات عالقة تتعلق بالترتيبات الأمنية ومستقبل القوات المحلية والخلاف حول الإدارة والسيطرة على

0: بعض المناطق المتنازع عليها، فضلا عن استمرار حالة انعدام الثقة بين الأطراف. إنسانيا، دفعت المعارك مئات المدنيين إلى عبور الحدود نحو السودان، بينما تعرضت مخيمات اللاجئين للقصف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. ويضع هذا التطور ضغوطا إضافية على السودان الذي يواجه أصلا تحديات أمنية وإنسانية معقدة، كما يهدد بتوسيع دائرة عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، حيث تتدخل الأزمات الحدودية وقضايا النزوح والأمن الإقليمي. في المقابل، تؤكد تركيا باستمرار دعمها لوحدة واستقرار إثيوبيا، انطلاقا من علاقاتها الوثيقة مع أديس أبابا ورؤيتها لأهمية استقرار القرن الإفريقي. وتدعو أنقرة إلى الحوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، مع مواصلة دعم جهود التنمية والاستقرار في شرق إفريقيا، باعتبار أن معالجة الأزمات عبر الحلول السياسية تمثل الخيار الأكثر فاعلية للحفاظ على الأمن الإقليمي ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية. عمار أبو ثواب، تيرتي عربي.
1: في أول اختبار انتخابي واسع منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتجه الأنظار إلى الانتخابات التمهيدية التي تشهدها ولايات أمريكية عدة لاختيار مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لانتخابات الكونغرس المقبلة. ورغم أن هذه الانتخابات تسبق الاستحقاق العام بأشهر، فإن نتائجها تعد مؤشرا مهما على موازين القوى داخل الحزبين وترسم ملامح الكونغرس المقبل. الزميل أيمن جاد يوفي بالتفاصيل.
2: مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تتجه الأنظار إلى سبع ولايات حاسمة هي هاواي وكنساس وميتشيغان وميزوري وتينيسي وفيرجينيا وواشنطن، التي تجري فيها الانتخابات التمهيدية ما قبل نظيرتها العامة في نوفمبر المقبل. سباق تمهيدي لا يقتصر على اختيار المرشحين، بل يرسم حدود القوة والنفوذ بين الحزب الديمقراطي والجمهوري الذي تتركز الأنظار فيه على مدى استمرار الرئيس ترامب في تشكيل هويته واختيار مرشحيه ومواصلة هيمنة طياره داخل قواعد الحزب.
3: لأكون صريحا معكم، أيدت منافسا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين وحقق بذلك نجاحا باهرا وفاز في الانتخابات التمهيدية في تكساس، وأصبح الأمر محسوما، والرجل الذي خسر والذي لم أؤيده أصبح غاضبا جدا.
2: أما الديمقراطيون فيواجهون معركة مختلفة تتمثل في محاولة التوفيق بين تيارات داخل الحزب تتنافس على تحديد الأولويات السياسية، من الاقتصاد والرعاية الاجتماعية إلى قضايا السياسة الخارجية.
4: انقسم الحزب الديمقراطي إلى تيار تقدمي وتيار مؤسسي، وأعتقد أن التقدميين يقدمون البديل الذي ترغب قواعد الحزب في رؤيته، خاصة بعد ما حدث في غزة التي كانت نقطة التحول. لقد رأينا ذلك جميعا، وشاهده الشباب على وجه الخصوص الذين رأوا تلك الجثث المتراكمة في غزة وتساءلوا لماذا لا يفعل قادتنا شيئا.
2: أهمية هذه الانتخابات تتجاوز كذلك حدود المنافسة الحزبية، فتأتي في وقت يواجه فيه الناخب الأمريكي أسئلة تتعلق بالاقتصاد والهجرة ودور الولايات المتحدة في العالم، وهي ملفات ستحدد إلى حد كبير اتجاه التصويت في الانتخابات العامة القادمة.
5: نتائج الانتخابات التمهيدية وإن بدت محلية في ظاهرها، إلا أنها تعد أول مؤشر على اتجاه الرياح السياسية في واشنطن قبل بدء معركة الانتخابات الكبرى في نوفمبر المقبل، التي ستحدد من يسيطر على الكونغرس ومدى قدرة إدارة ترامب في تمرير سياستها الداخلية والخارجية خلال العامين المقبلين. أيمن جاد، تيرت عربي، واشنطن.
1: رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى للطعن في الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات من 60 شريكا تجاريا. وقال مكتب المدعي العام لولاية أوريغون إن الولايات 25 قدمت الدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، وتشمل الرسوم نسبتي 10 و12.5%، ودخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي. أعلن حاكم ولاية واشنطن حالة الطوارئ وإجلاء نحو 60 ألف شخص مع اتساع حرائق الغابات التي تهدد مدينة سبوكان، فيما تواصل فرق الإطفاء في دول أوروبية مواجهة الحرائق التي اندلعت في الغابات.
6: العالم يواجه حرائق الغابات التي تتسع رقعتها يوما بعد يوم وتمر بالقارات واحدة تلو الأخرى، من بلدان إفريقية إلى أوروبية إلى أمريكية. في ولاية واشنطن أعلنت السلطات أن حرائق الغابات دمرت ما يقرب من 600 منزل وشركة والتهمت 21 كيلومترا مربعا حول مدينة سبوكان، ثاني أكبر مدينة في ولاية واشنطن، كما أدت إلى إخلاء نحو 5000 منزل. وفي اليونان حذرت السلطات من أن منطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا معرضة بشدة لحرائق الغابات جراء توقع زيادة في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة، في توقيت تتواصل جهود إطفاء حريق غابات شمال غرب أثينا. كما شهدت إسبانيا عودة جديدة لحرائق الغابات، حيث أكدت السلطات أن الرياح القوية أعادت إشعال حريق غابات بالقرب من مدينة ليدا في إقليم كاتالونيا، وأجلت السلطات أكثر من 800 من سكان عدد من القرى بسبب الحرائق. وفي فرنسا أسفرت الحرائق عن إصابة أكثر من 260 رجل إطفاء وتدمير 240 منزلا، فيما يواصل أكثر من 2000 رجل إطفاء جهودهم لإخماد آخر بؤر الحرائق جنوب غرب البلاد. ووفقا لتحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، فقد احترق ما يقرب من نصف مليون هكتار خلال الشهرين الأولين من موسم الحرائق، وبلغت الخسائر الاقتصادية في اليونان وفرنسا وإسبانيا ما يقرب من 3 مليارات يورو، في ظل مخاوف من امتداد الحرائق إلى دول أوروبية أخرى مع ارتفاع موجة الحر.
1: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة ويقول إنها تمثل فرصة أخيرة أمامها لإبرام اتفاق جيد قبل إطاحة قيادتها. شهيدان وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في مدينة غزة، وبيان تركي قطري مصري يدين واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية. عشرة قتلى بضربات أوكرانية على شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار الروسية، ومقتل 4 أشخاص بقصف روسي وسط أوكرانيا. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: شو بدك تحط فيها؟
2: ليش هالحكي؟ دمرت مرعي.

0: حين تعجز الكلمات تتحدث المواقف. المقاطعة ليست حرمانا من منتج بل انحياز للإنسان وإعلان بأن الدماء أغلى من الأرباح وأن للضمير صوتا لا يشترى. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. دعوات لمقاطعة الجزء الرابع من فيلم سبايدر مان بسبب منتج إسرائيلي. بالبث المباشر مؤثرون وثقوا الزلزال الذي ضرب القاهرة ومحافظات أخرى. الاحتلال يستغل الاكتشافات الأثرية في القدس لتبرير روايته الاستيطانية. بين الإيرادات القياسية ودعوات المقاطعة أثار طرح فيلم سبايدر مان براند نيو داي موجة واسعة من الاهتمام، تزامنت معها حملات عربية دعت إلى مقاطعته وعدم الترويج له أو شراء تذاكره. وجاءت هذه الدعوات بسبب مشاركة المنتج الإسرائيلي الأمريكي أفي أراد ضمن قائمة منتجي العمل، والذي يعرف بتصريحاته ودعمه معلن للاحتلال الإسرائيلي. وانطلقت حملات المقاطعة في عدد من الدول العربية أبرزها لبنان والأردن وسط دعوات إلى الامتناع عن شراء التذاكر. ففي لبنان دعت حملة مقاطعة داعم إسرائيل الجمهور إلى الامتناع عن مشاهدة الفيلم، معتبرة أن شراء التذاكر ودعم العمل ماليا يندرجان ضمن أشكال التطبيع الثقافي مع شخصيات داعمة للاحتلال. أما في الأردن فأصدر تجمع اتحرك لمجابهة التطبيع بيانا طلب فيه بمقاطعة الفيلم وعدم عرضه في دور السينما الأردنية. ومع إطلاق الفيلم انتقد ناشطون مشاركة مشاهير وصناع محتوى في الحملات الترويجية له، معتبرين أن بعضهم يروج للعمل من دون معرفة بخلفية المنتج الإسرائيلي ومواقفه الداعمة للاحتلال. شاهدوا معي.
1: فيلم سبايدر مان الجديد خطير يا جماعة الخير. انت كبلوجر ومؤثر وصانع محتوى، متى حضرتك بدك تستحي على دمك وتتأكد وتتحقق قبل ما تصور وتعلن وتشارك يومياتك ومحتواك اللي احنا ما بهمنا؟ متى بدك تتأكد من انه اللي بتنشره مش مقاطعة؟ متى حضرتك بدك تروح وتبحث وتتحقق وتعرف انه البرودكشن تيم لهذا الفيلم موجود فيه واحد اسرائيلي صهيوني خدم في جيش الاحتلال في جيش الدفاع الإسرائيلي؟ يعني مش عارف متى بدكم تحسوا، خصوصا وتحديدا اللي كانوا في بداية الأحداث بالعربي بيهتوا علينا وبيحكونا إحنا مقاطعين وإحنا مش عارف.
0: ورغم دعوات المقاطعة انطلق للأسف عرض الفيلم في معظم دور السينما العربية أواخر يوليو، وحظي بحملات ترويجية واسعة ودعايات تسويقية كبيرة في عدد من الدول العربية وسط إقبال جماهيري وتفاعل سينمائي واسع. وحقق فيلم سبايدر مان براند نيو داي أرقاما قياسية في أول أيام عرضه عالميا، إذ بلغت إيراداته الافتتاحية حول العالم نحو 927 مليون دولار أمريكي، من بينها أكثر من 355 مليون دولار في صالات السينما بأمريكا الشمالية وحدها، متصدرا شباك التذاكر لعام 2006.

اجتماعي مع حملات مقاطعة الفيلم، تابعوا معي ونبدأ مع أمينة أسو لنشاهد معا. إذن أمينة تقول: الموضوع لا يتعلق بمجرد الترفيه أو مشاهدة فيلم سينمائي، عندما يكون أحد منتجي العمل من أبرز الداعمين للاحتلال تصبح المقاطعة موقفا إنسانيا وأخلاقيا. أما محمود فيقول: للأسف نشهد حملات ترويج ودعاية واسعة للفيلم في بعض دور السينما العربية، ويشارك عدد من المشاهير في الترويج له من دون التحقق من خلفية صناع العمل. أما أحمدية فيقول: بدكم تقاطعوا قاطعوا هوليوود كلها، لأنه فيها رؤوس كبيرة يهود، أو نقاطع صح أو ما نقاطع. في ساعات الفجر الأولى وفي الوقت الذي كان فيه أغلب الناس غريقين في نوم عميق، تبدلت سكينة الليل فجأة. ففي الثالثة من فجر اليوم الاثنين ضربت هزة أرضية قوية عدة مناطق في مصر. المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حدد مركز الزلزال بدقة على بعد نحو 32 كيلومترا شمال شرق مدينة شرم الشيخ الساحلية في شبه جزيرة سيناء، وبقوة بلغت 5.6 على مقياس ريختر. اللحظات الأولى للزلزال وثقتها عدسات الكاميرات في أماكن عدة. شاهدوا معي.

0: نظرا لقوة هذه الهزة وعمقها، لم يتوقف الشعور بها عند حدود مركزها، بل توسعت دائرتها جغرافيا لتشمل معظم محافظات مصر، حيث شعر بها سكان القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة ومحافظات الصعيد. ولم يقتصر الأمر على الأراضي المصرية، بل امتد تأثير الزلزال ليشعر به بعض سكان الدول المجاورة مثل سوريا والأردن وفلسطين. هذه اللحظات العصيبة التي عاشها المصريون وثقها عدد من اليوتيوبرز وصناع المحتوى لحظة وقوع الزلزال مباشرة وأثناء بثهم لمقاطع فيديو، لترصد الكاميرات ملامح الدهشة والصدمة على وجوههم. شاهدوا معي.
1: ايه ده؟ زلزال. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب،
2: يا ساتر يا رب، الأرض بتتهز تحت ايدك،
1: يا ساتر يا رب،
2: الأرض بتتهز
1: والله. يا ساتر جامد. لا لا لا لا لا لا لا لا.
2: بس هي مش جامد هنا.
1: يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يا ساتر يا رب.
2: هو في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا ساتر يا رب. يا ساتر. لا لا لا لا لا لا بتزيد. اهدي اهدي اهدي اهدي، انا عندي نفس القصه. اهدي
3: اهدي. بسم الله. 9000 واحد عندي.
4: ايه ده؟ في زلزال.
5: هو ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟
4: ايه ده؟ في زلزال. الو،
3: ايه ده؟ زلزال يا جدعان. الواد سوري كام عنده بتتهز؟
6: بسم الله.
3: الواد سوري كام عنده بتتهز؟
6: بسم الله.
3: الواد سوري كام عنده بتتهز؟
6: بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله.
5: ايوه ايوه زلزال.
6: بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله.

0: وفي زلزال
1: يشاء السميع العليم ان انا
0: حسنا في زلزال
1: يعدي بيا الايام.
0: لا دي
1: من يوم
0: الله اكبر
1: الله اكبر اشهد ان لا اله
0: الا الله في الباب اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله شهدوا شهدوا.
2: يذكر أن خبراء الجيولوجيا يصنفون منطقة خليج السويس وخليج العقبة وشمال البحر الأحمر بأنها من أكثر المناطق المصرية التي تشهد نشاطا زلزاليا عبر التاريخ، كما أن زلزال فجر اليوم يعيدنا بالذاكرة إلى الوراء وتحديدا إلى أكتوبر عام 1992 أين حدث الزلزال الأكبر تدميرا في تاريخ مصر الحديث والذي بلغت قوته 5.8 على مقياس ريختر، لكنه كان مدمر حيث استمر لأكثر من 30 ثانية وتسبب وفقا للأرقام الرسمية في مقتل أكثر من 540 شخصا وتشريد الآلاف وتدمير عشرات المنازل والمدارس والمباني الأثرية في أرجاء البلاد. أما هزت فجر اليوم فمرت بسلام والحمد لله دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية كبيرة. إذن أيها الأحبة نذهب الآن لنرصد كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الزلزال الذي ضرب مصر، ونبدأ مع مصطفى، تابعوا معي. إذن مصطفى محمود يقول: الناس من الخوف والرعب خرجت الشوارع، اللهم اصرف عنا الزلازل والبراكين. أما سعود فيقول: الزلازل ليست مشهدا ينسى بانتهاء الهزة، بل رسالة تستحق أن تبقى في القلوب بعد أن تهدأ الأرض. فؤاد يقول: نامل أن تكون الأضرار محدودة، قلوبنا مع مصر وأهلها في هذه اللحظات العصيبة. يمنى القاضي كتبت قائلة: بردا وسلاما لا تقلقوا، فمع كل هزة يصبح المصريون أكثر ثباتا وقوة وإيمانا، مصر آمنة وزلازل مجرد ضيوف غير مرغوب فيهم لفترة وجيزة. مع استمرار توسع استخدام الذكاء الصناعي في الحياة اليومية، عاد الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي سام ألتمان للدفاع عن فكرة استخدام شات جي بي تي في بعض جوانب التربية، مؤكدا أن الذكاء الصناعي يمكن أن يساعد الأسر على تنظيم المعلومات وصياغة محتوى مخصص للأطفال، إذ نشر في هذا المنشور على حسابه في منصة إكس يقول: يمكنكم استخدام شات جي بي تي عبر رابط التطبيق بالتقويم العائلي واهتمامات الأطفال وأنشطتهم اليومية وإنشاء محتوى صوتي مخصص لهم. رؤية ألتمان هذه أثارت موجة واسعة من الانتقادات التي اعتبرت أن شات جي بي تي لا يمكنه أن يحل محل التفاعل الإنساني المباشر بين الآباء وأبنائهم. ووفق تقرير لموقع تيك كرانش التقني الأمريكي، وصل إجمالي مشاهدات المنشور لأكثر من 11 مليون مشاهدة مع أكثر من 4000 رد إلى وقت تسجيل هذه الحلقة. وهذه ليست المرة الأولى التي واجه فيها ألتمان هجوما بسبب استخدامه للذكاء الصناعي فيما يخص الأطفال، إذ تعرض لنفس الهجوم حين قال في وقت سابق أنه لا يتخيل معاناة تربية طفل حديث الولادة دون استخدام شات جي بي تي. فكرة ألتمان مشاهدينا هذه جاءت في وقت ترى فيه شركات التكنولوجيا أن الذكاء الصناعي سيصبح جزءا أساسيا من الحياة الأسرية خلال السنوات المقبلة، بينما يؤكد منتقدون أن دوره يجب أن يظل محدودا في إطار تنظيم المعلومات وتقديم الاقتراحات دون أن يمتد إلى استبدال الحوار والتفاعل الطبيعي داخل الأسرة. لكن ماذا عنكم أنتم أيها الأحبة، كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع على المنصات؟ ونشاهد هذا التعليق: استخدام الذكاء الصناعي بدلا من التواصل البشري الحقيقي هو أسوأ حالة استخدام ممكنة له. مايك يقول: سيكون من الرائع استخدام شات جي بي تي في تحسين التواصل مع أبنائنا، لنحاول استخدام الجانب الإيجابي من التكنولوجيا. أما ستيف يقول: فكرة ألتمان باختصار هي بدلا من التحدث مع ابني في السيارة أقول شات جي بي تي لشات جي بي تي: هل يمكنك إنشاء بودكاست عن اهتمامات ابني لأنني لا أعرف كيف وماذا أتحدث معه في الطريق إلى المدرسة. أما سام فيقول ليس غريبا على صاحب أكبر شركة تتبنى فكرة الذكاء الصناعي أن تصدر منه هذه الأفكار التسويقية لمشروعه. من عادة الاحتلال الكذب والتضليل وتزوير التاريخ، كل ذلك خدمة لأجنداته الخاصة المتعلقة بالاستيطان، آخرها ما تم الكشف عنه على أنه يخص الهيكل الأول المزعوم. شاهدوا معي.
3: ما يسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية عن اكتشاف خشب وألواح خشبية محروقة عمرها 2600 عام.

وأظن أن هذا جزء من يعني من محاولة تهويد حتى التاريخ وإعادة صياغة التاريخ مزيف مزور يعتمد عليه الاحتلال بأنه كان في هذه المنطقة.

0: قافلة فلسطين تحط رحالها في مدينة سكاريا التركية بمشاركة 85 ناشطا أوروبيا، هذا وستعبر برا إلى العراق ثم الأردن لتصل فلسطين بحلول 21 من أغسطس الجاري. شاهدوا معي.
1: Filistin konvoyu yoluna devam ediyor. Bugün konvoyumuzun güzergahımızın ikinci ayağı Sakarya'dayız. Sakarya'da eğitim hazırlıkları başladı. Şu anda katılımcıların kayıt kabul işlemleri yapılıyor. Onun ardından katılımcılarımıza sivil aktivizm eğitimleri verilmeye başlayacak. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Filistin konvoy misyonu klasik bir yardım misyonu değil. Aktivizm kültürünü yerleşik bir kültüre dönüşmesini sağlayacak amaçla bir yolculuk yürütüyor. Anadolu'da geçtiği 11 ilde kucaklaştığı sivil toplum gönüllüleriyle aktivizmi, sivil şiddetsiz aktivizmi konuşacağız. Bunun da temel mantalitesi şu: biz ülke olarak ve ülkemizdeki tüm sivil toplum kuruluşları olarak dünyanın neresinde bir matem varsa matemlerin yanında oluyoruz. Nerede kanayan bir yara varsa bu yaraları sarıyoruz. Nerede bir açlık varsa oraya elimizden geldiğince yardım yapıp o açlığı ortadan kaldırmak istiyoruz. Fakat aç bırakanları, yaralarımızı deşenleri, ülkelerimizi, coğrafyalarımızı yakanların çarklarına çomak sokacak bir aktivizme ihtiyacımız var. Biz bu sivil şiddetsiz aktivizmi de birlikte bu eğitimlerle, bu tür misyonlarla yerleşik bir kültüre dönüştürmek istiyoruz. İnşallah Türkiye'de bundan sonra sivil şiddetsiz aktivizmi bol bol konuşacağız ve yardım yaparken aynı zamanda artık sorunun temel yaşadığımız sorunların temeline inecek ve sorunları ortadan kaldıracak bir duruş ortaya koymak için çalışacağız. En pratik örneği olarak da dükkan kapatan boykot örneği bugün sivil aktivizmin en müşahhas örneğidir. Dükkan kapatan boykot örneğinden yola çıkarak böyle sonuç odaklı aktivizm örneklerini ortaya koymak için elimizden geldiği kadar çalışacağız. Bundan sonraki misyonumuz da Allah nasip ederse aktivizm akademisi olacak.
2: Assalamu alaikum. My name is Semih from Turkey. Right now we are in Sakarya and the Palestine convoy continues its journey through Turkey. The Zionist entity right now in Palestine continuing its genocide. It's killing people, it's burning villages, and this is happening under the lie of so-called ceasefire. So we need to remember the realities that were uncovered before which revealed after Palestine. And this is why this mission exists, to remind and remember the reality again and to again fix the vocabulary. So we know that with every mission, inshallah, we are getting closer to Palestine.
3: Halo, nama saya Ricard, saya dari Indonesia. Saya mengikuti konvoi ini karena saya ingin menyuarakan kembali mengenai Palestina yang saat ini masih terzalimi dan mereka membutuhkan kebebasan dan membuka blokade bantuan yang saat ini masih tertahan karena
0: نحو 270 طالبة بمختلف المراحل الدراسية مهددون بالحرمان من التعليم في منطقة خربة زيف بالخليل جنوب الضفة الغربية، والسبب أن الاحتلال هدد أنه سيهدم مدرستهن. نتابع الأسباب.
4: حاليا احنا في مبنى مدرسة بنات زيف الثانوية والمكون من 16 وحدة تعليمية، 16 غرفة تشتمل من صف الروضة ولحتى صف التوجيهي. طبعا السنة الدراسية 2026-2027 العدد راح يكون من صف الأول للصف التوجيهي 273 طالبة، العدد في تزايد. هدم المدرسة يعني هدم جيل كامل، هدم المدرسة يعني هدم التعليم قاطبة في هذه المنطقة السكنية المكتظة بالسكان، وهذه المدرسة تخدم حي سكني بأكمله ولا يوجد أي مكان آخر لطالبات المدرسة إلا هذا البناء، ونظرا لوجود الشارع الالتفاف الخطر فوجود هذه المدرسة ضروري جدا لخدمة هذا الحي. ونحن نعلم جميعا بأن فلسطين ليست دولة صناعية وليست دولة نفطية، دولة تعتمد على التعليم فقط، وهم يحاربون الجانب الآخر، يحاربون في التعليم، رأس مالنا فقط التعليم. وإذا سقطت هذه المدرسة وتم هدمها فهذا دمار شامل على الجيل وعلى الطالبات اللواتي يتلقين التعليم فيه. لو هدمت المدرسة هناك بدائل. أولا سندرس على أنقاضها ولن نطلع من هذه الأرض إطلاقا.
5: بصراحة لما سمعت بقرار الهدم انصدمت كثير، لأنه هذه المدرسة حرفيا كانت منزل لنا، وكانت تضم كثير عدد من الطالبات، وعلما ان هي مخطره من 2016 من لحظه بنائها، ولكن ما كان شيء رسمي لحد الان. ولكن لما سمعت بهذا الخبر حزننا كثير وانصدمنا، حرفيا المشاعر كانت ملخبطه، لانه الواحد في هاي الدوله ما في شيء لحظات فرح او شيء، لانه دائما الاحتلال مهددنا بحياه فرحنا.
6: تعليم شيء مهم بالنسبه لكل طفل، وانه الطفل اذا ثقف من هو صغير راح بكره يحارب اليهود، واليهود ما بدهم هذا الإشي، عشان هيك بيستهدفونا.
7: أكبر مضرة للمنطقة، وين بدهم يروحوا الطلاب؟ وين بدهم يروحوا السكان يعني؟ الطلاب وين بدهم يروحوا يتعلموا؟ لو انهدمت، لو بدنا نحطهم برا في خيام، بدنا ندبرهم، بدنا نخليهم في المدرسة في نفس المنطقة، ما بنقيمهم.
8: لأن إحنا قدمنا كل الأوراق الرسمية من أجل ترخيص وأثبات الملكية وكل إجراءات، حتى في عنا إخراج قيد إسرائيلي في هذه الأرض، وبالتالي هذه أرض فلسطينية من أجل الآزلين. وهم هذول هم العابرون، وهم الذين حضروا بالشوارع الانتفافية، وفوجئنا ان الان في عندنا رفض الدعوة، وبالتالي عندنا امر واختار بالهدم لمدة 14 يوم، وكان القرار من 22/7، وللاسف احنا وصلنا قبل يومين، وبالتالي طلبوا منا الان مخطط تفصيلي، وهذا ياخذ وقت، وبالتالي هم بيسابقوا في الزمن وبيسابقوا الوقت، ولكن احنا اجراءاتنا كانت سريعة وقمنا بالاجراءات المطلوبة وقدمنا للمحكمة الاسرائيلية حتى نستأنف.
0: سماء كابادوكيا تتحول إلى لوحة من الألوان الزاهية مع انطلاق مهرجان المناطيد في أجواء تجذب أزوار من مختلف أنحاء العالم. شاهدوا معي
9: لحظات تكون جزء من أكبر عرض جوي للمناطيد في كل تركيا.
10: This is a great place. Cappadocia is the most iconic ballooning place in the world. Many people to watch, many kids.
9: قرابة 200 بالون في سماء كابادوكيا.
11: Hello, we're from England, and this is our very first time here at the festival, and it's fantastic, isn't it? What a spectacle it is, all the balloons.
9: منظر بانورامي. جايين من 27 دولة مع البالونات اللي تطير بشكل يومي.

0: اللطيفة برحلة البالون إنه ياخذك الأماكن صعب جدا توصلها بالسيارة أو حتى على الأقدام. مثلا الوادي اللي أمامنا هو وادي الحب، وحتى إذا ما قررت تركب المنطاد فمجرد الوقوف ومشاهدة السماء مليانة بمئات الألوان يعتبر تجربة بحد ذاتها. وإذا كنتم تتوقعون أن المهرجان ينتهي مع هبوط المناطيد فأنتوا غلطانين، لأنه مع غروب الشمس كل المناطيد تجتمع مرة ثانية ولكن على الأرض، يبدأ واحد من أمتع العروض الضوئية مع احتفالات وموسيقى وأجواء مختلفة.
1: بهذه الأجواء الجميلة نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم الجديد. أصبح المنى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: لكل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة، ويقول إنها تمثل فرصة أخيرة أمامها لإبرام اتفاق جيد قبل إطاحة قيادتها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في هذه النشرة أيضا. شهدا وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في مدينة غزة، وبيان تركي قطري مصري يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

10 قتلى بضربات أوكرانية على شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار الروسية، ومقتل 4 أشخاص بقصف روسي وسط أوكرانيا.

0: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران مستمرة، مضيفا أنها الفرصة الأخيرة أمام طهران للتوصل إلى اتفاق حسب تعبيره. وأوضح ترامب أن المحادثات جارية الآن وأنها تمثل فرصة أخيرة لإيران لتوقيع وثيقة جيدة، وأنه يريد منح إيران الفرصة الأخيرة كاملة قبل إطاحة قيادتها. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تعود إيران إلى رشدها حسب قوله، مشيرا إلى أنه لن يسمح لها بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز. إلى ذلك، كشفت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي طلب تقديم أفكار غير تقليدية للضغط على إيران في خطوة قالت الشبكة إنها تعكس مراجعة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية للخيارات المتاحة في الحرب، وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية.
1: الجيش الأمريكي يبحث عن أفكار مبتكرة وغير تقليدية وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية. فقد كشفت شبكة CNN أن ضابطاً في فرع الاستخبارات بالقيادة المركزية الأمريكية وجه رسالة إلكترونية إلى مجموعة واسعة من المحللين العسكريين، دعاهم فيها إلى البحث عن طرق جديدة ومبتكرة وغير تقليدية للضغط على إيران ومعاقبتها في وقت تعيد فيه القيادة المركزية تقييم استراتيجيتها وتدرس مجموعة واسعة من البدائل. وفي تعليقه على التقرير، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن تيموثي هوكينز إن القيادة لديها تاريخ طويل في التفكير والعمل بطرق مبتكرة، وإنها تتواصل مع أفرادها سعياً للوصول إلى أعلى مستويات الأداء العملياتي. لكن وبحسب CNN فإن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية تثير شكوكاً بشأن قدرة الحملة الجوية الحالية على تحقيق هذا الهدف، وخلصت التقييمات إلى أن استمرار القصف لن يؤدي بمفرده إلى تغيير كبير في موقف إيران التفاوضي. كما درست القيادة المركزية الأمريكية توسيع نطاق العمليات الجوية بصورة كبيرة عبر حملة قصف مكثفة تركز على تدمير ما تبقى من القدرات الصاروخية الإيرانية. إلا أن ترامب لم يوافق على هذه الخطة وسط مخاوف من كلفة توسيع العمليات والقدرة على الاستمرار فيها، خاصة وأن رئيس الأركان الجنرال دانكين أثار مخاوف بشأن تراجع مخزونات صواريخ اعتراض الدفاع الجوي. وتواجه الولايات المتحدة معضلة المنشآت النووية الإيرانية، وقد أجرى الجيش الأمريكي استعدادات لاحتمال توجيه ضربات إلى مواقع يعتقد أنها تحتوي على مواد أو معدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، لكن بعض هذه المواقع مدفون على أعماق كبيرة تحت الأرض، ما يثير شكوكا بشأن إمكانية تدميرها حتى باستخدام أقوى الأسلحة التقليدية الأمريكية. ووفقا للمصادر، فإن القضاء الكامل على تلك المنشآت قد يتطلب دخول قوات أمريكية إلى الأراضي الإيرانية، وهو خيار ينطوي على مستوى أعلى بكثير من المخاطر العسكرية والسياسية. وكشف التقرير عن خيار آخر جرى تداوله يتمثل في تنفيذ ضربات محدودة ذات طابع رمزي تستهدف منشآت سبق قصفها أو مواقع مشابهة، ما يسمح لترامب بإعلان تحقيق إنجاز عسكري يمهد للخروج من الحرب حتى من دون تحقيق أحد أهدافها الأساسية، وهو تفكيك البرنامج النووي الإيراني. أما الخيار الثالث بحسب التقرير فيتمثل في مواصلة النمط الحالي من الضربات الأمريكية المحدودة والردود الإيرانية بالتوازي مع إبقاء المسار التفاوضي مفتوحاً. وقد يجنب هذا الخيار واشنطن الدخول في عملية برية واسعة، لكنه قد يطيل في المقابل أمد الحرب والتهديدات للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة إن سفينة شحن

0: حين لم تكشف هويتها، أبلغت عن إصابتها بمقذوف مجهول على بعد نحو 20 ميلا بحريا شمالي شرقي مدينة خصب العمانية، ولم تشر الهيئة إلى وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على جنوبي غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر ميدانية بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مركبة قرب مفترق نابلسي في حي الشيخ عجلين جنوبي غربي مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف المناطق الشمالية من مخيم البريج في المنطقة الوسطى والمناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع. من جهته، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن أكثر من 150 فلسطينيا قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال يوليو. وأضاف المسؤول الأممي أن هذه الحصيلة هي أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام، وأشار إلى أن القصف ألحق أضرارا بمنشآت ومستلزمات طبية، مجددا الدعوة إلى حماية المرافق الصحية والسماح بإدخال الإمدادات اللازمة. هذا وأدانت تركيا وقطر ومصر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، محذرة من أنها تهدد مسار التهدئة وتعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأدانت الدول الثلاثة بصفتها دولا وسيطة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ولاسيما استهداف المنشآت الصحية والبنية التحتية الطبية في القطاع. وقال البيان أن الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين بينهم نساء وأطفال، معتبرا أنها تشكل خرقا صريحا للقانون الدولي. وأضاف الوسطاء أن استمرار الانتهاكات رغم إعلان حماس والفصائل الفلسطينية قبول خريطة الطريق يمثل خرقا للاتفاق ويعرقل تنفيذ مرحلته الثانية. وأكدت قطر وتركيا ومصر على وجوب امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتنفيذ الكامل لتعهداتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار. كما طالب الوسطاء المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وقال مجلس السلام أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية تفكيك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق وفق ما التزمت به حركة حماس للوسطاء. وأضاف المجلس عقب اجتماع ممثله الأعلى نيكولاي ملادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تنفيذ الترتيبات سيخضع لإشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة للتحقق من التنفيذ. كما طالب ملادينوف بوقف الهجمات الإسرائيلية على القطاع والالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل، أكد مصدر مسؤول في حركة حماس تمسك الحركة والفصائل الفلسطينية بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى انتظار رد رسمي من نيكولاي ملادينوف والوسطاء. وقال المصدر إن حماس والفصائل تتمسك بالتفاهمات المتعلقة بالمرحلة الثانية والتزامات جميع الأطراف. وأضاف أن الحركة تنتظر موقفا رسميا بشأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها. وصلت قافلة فلسطين إلى العاصمة التركية أنقرة ضمن محطة جديدة في رحلتها التي انطلقت من سربرينيتسا في البوسنة والهرسك متجهة نحو الضفة الغربية. وتضم المبادرة أكثر من 500 ناشط وناشطة من جنسية متعددة، ومن المقرر أن تستغرق رحلة القافلة 20 يوما للوصول إلى الضفة.
1: الطريق إلى فلسطين تكاد تكون معدومة أمام هؤلاء الناشطين، لكنهم يمضون إليها على صدى صوتهم يهز ضمير العالم. تصل قافلة فلسطين إلى العاصمة التركية أنقرة، تعبر مدن الأناضول قادمة من البلقان، تحشد الناشطين لتتوجه إلى العراق فالأردن في الطريق إلى فلسطين، وإن كان الوصول إليها غير مضمون.

0: رسالة قافلة فلسطين هي التالية: للأسف أصبحت الضفة الغربية هي غزة الجديدة. نريد من خلال الوصول إلى الضفة الغربية أن نعيد قضية غزة إلى دائرة اهتمام وسائل الإعلام العالمية.
1: آمل أن نتمكن من الوصول إلى الضفة الغربية، وآمل أن نتمكن من رفع الصوت بالشكل اللازم لتعزيز قوة الإجراءات القانونية المتعلقة بانتهاكات الحقوق في الضفة الغربية. ومن هنا نوجه نداء إلى الجميع: كونوا صوتنا، وكونوا صوت فلسطين وغزة والضفة الغربية.
2: للمبادرة مطالب واضحة، وهي إنهاء احتلال الضفة الغربية وسحب تشريع عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ويبقى إنهاء المأساة الإنسانية في غزة أبرز هدف لهذه القافلة.
3: قافلة فلسطين مبادرة مدنية عالمية تشق طريقها نحو فلسطين، ناشطون من مشارب مختلفة يحركهم هدف واحد، وهو إيقاظ الضمير الإنساني لينتفض أمام ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. دانيا قبلاوي، تلت عربي، أنقرة.
4: أصيب 4 فلسطينيين واعتقل شقيقان في اعتداءات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس وثلاثة آخرين باعتداءات للمستوطنين بينهم مسن، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية شقيقين قرب رام الله. ورافقت الاعتداءات إحراق أراضٍ زراعية ومهاجمة مركبات فلسطينية بالتزامن مع اقتحامات وحواجز عسكرية في مناطق متفرقة من الضفة. قال مصدر رسمي لبناني أن الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ستستأنف الثلاثاء في روما لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. وأضاف المصدر أن المفاوضات ستستمر 3 أيام برعاية أمريكية، وستركز على بحث وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الجانب اللبناني سيقترح مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي، من بينها بنت جبيل أو الخيام جنوبي نهر الليطاني. هذا وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الحكومة تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوبي البلاد. وكشف سلام عشية جولة تفاوض جديدة عن اتصالات دولية يجريها بالتنسيق مع رئيس جوزيف عون لحشد الدعم الدولي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية في جنوبي لبنان. وفي الأثناء نظمت جمعيات إغاثية تركية حملة إغاثة ضخمة ل 140 ألف عائلة في لبنان، إذ عملت الجمعيات على توزيع 280 طنا من اللحوم على العائلات المحتاجة في مختلف المناطق اللبنانية.
5: تباعا وصلت شاحنات الإغاثة التركية إلى هذه الباحة في بيروت، شاحنات مبردة محملة بأكثر من 280 طنا من اللحوم، مقدمة من عدد من جمعيات الإغاثة التركية إلى 140 ألف عائلة في لبنان.
6: خلال وقت قصير ستنطلق عملية توزيع 140 ألف عبوة من اللحوم المجمدة تزن كل واحدة منها كيلوغرامين عبر منظمات المجتمع المدني العاملة في مختلف أنحاء لبنان لتصل إلى 140 ألف أسرة، ويعني ذلك استفادة نحو 700 ألف شخص من سكان لبنان.
5: حملة إغاثية وصفت بالأضخم خصصتها جمعيات مع هيئة الإغاثة التركية بالتعاون مع السفارة التركية في لبنان وجمعيات المجتمع المدني المحلية التي ستتولى توزيع اللحوم على مختلف المناطق في لبنان.
7: نحن كشعب تركيا وكدولة تركيا نؤكد أننا سنستمر بالوقوف إلى جانب لبنان وإلى جانب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني.
5: حملة إغاثية تركية تأتي إثر الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان واضطرار عشرات آلاف العائلات إلى النزوح في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
8: إلى حربين شرسين قام بهم عدو شرس، عدو غاشم

0: احتل ارضنا اليوم. لا لا، هناك وضع صعب ولسوء الحظ عم نمرق فيه. بتعرف امتى خيك، بتعرف امتى صاحبك بهالفترات هيدي، وما في علاقه اجتماعيه اقتصاديه اخويه تاريخيه تربط الشعب اللبناني مثل العلاقه اللي بتربطنا فيه علاقتنا مع اشقائنا بتركيا.
1: حملة الإغاثة هذه تبقى واحدة من جملة مساعدات تركية للبنان لم تتوقف طيلة السنوات الماضية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.
2: مجدداً تركيا إلى جانب لبنان هو شعار الحملة الإغاثية الذي يعكس قرار السلطات التركية في الوقوف إلى جانب بلد أثقلته الأزمات الأمنية والاقتصادية على مر السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
3: أعلنت جماعة الحوثي مقتل 3 من عناصرها بينهم ضابطان في مواجهات مع القوات الحكومية. وقالت وكالة سبا التابعة للحوثيين إن العناصر 3 قتلوا أثناء أداء مهامهم من دون الكشف عن مكان أو توقيت مقتلهم. ويأتي الإعلان في ظل مواجهات متقطعة تشهدها عدة جبهات يمنية منذ مطلع يوليو بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دولياً. قالت السلطات الروسية إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين في هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار جنوبي البلاد. وأوضحت السلطات أن 6 من القتلى سقطوا في منطقة جيلينجيك القريبة من شبه جزيرة القرم بينهم أطفال، وأضافت أن حصيلة القتلى في شبه جزيرة القرم ارتفع إلى 4. هذا وأسفر هجوم روسي عن مقتل 4 أشخاص قرب مدينة كريفريك وسط أوكرانيا، وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليكساندر غانيا. وقال المسؤول إن حريقا اندلع في المكان وإن محطة وقود وعدة سيارات تعرضت لأضرار جسيمة. وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في وتيرة الضربات المتبادلة بين الجانبين ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتين في ميناء ميكولايف الأوكرانية وسفينتين أخريين في البحر الأسود. وقالت الوزارة أن جميع السفن المستهدفة كانت تستخدم لنقل إمدادات إلى الجيش الأوكراني. ومنذ أيام كثافات القوات الروسية استهداف سفن في الموانئ الأوكرانية وفي البحر الأسود تقول أنها تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. بحث الرئيس السوري أحمد أشرع مع رئيس إقليم شمالي العراق نجرفان باريزاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. واستقبل أشرع باريزاني في قصر الشعب بدمشق حيث بحث سبل تعزيز التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال الرئيس السوري إن اللقاء تناول تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبين، مثمنا استضافة إقليم شمالي العراق للسوريين خلال السنوات الماضية. اندلعت المواجهات المسلحة من جديد في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة. وأسفرت المعارك عن موجة نزوح جديدة لمئات المدنيين إلى السودان في تطور يعيد إلى الواجهة المخاوف من انهيار التهدئة وعودة الصراع إلى إحدى أكثر مناطق القرن الإفريقي هشاشة.
4: تشهد منطقة تيغراي شمال إثيوبيا تصعيدا عسكريا جديدا بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة باتجاه السودان في تطور يثير المخاوف من عودة الصراع الذي خلف خلال السنوات الماضية تداعيات إنسانية وأمنية واسعة. وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف الذي تفاقم عام 2000 2022 بين الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي التي هيمنت لعقود على المشهد الإثيوبي قبل وصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة. وقد تحولت الخلافات السياسية والدستورية إلى مواجهة عسكرية واسعة انتهت بتوقيع اتفاق بريتوريا عام 2022 الذي نص على وقف إطلاق النار ونزع سلاح المقاتلين وإعادة دمج الإقليم ضمن مؤسسات الدولة. لكن تشدد الاشتباكات يعكس أن الاتفاق لم يعالج جميع أسباب النزاع، إذ لا تزال هناك ملفات عالقة تتعلق بالترتيبات الأمنية ومستقبل القوات المحلية والخلاف حول الإدارة والسيطرة على بعض المناطق المتنازع عليها، فضلا عن استمرار حالة انعدام الثقة بين الأطراف. إنسانيا، دفعت المعارك مئات المدنيين إلى عبور الحدود نحو السودان، بينما تعرضت مخيمات اللاجئين للقصف ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ويضع هذا التطور ضغوطا إضافية على السودان الذي يواجه أصلا تحديات أمنية وإنسانية معقدة، كما يهدد بتوسيع دائرة عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، حيث تتدخل الأزمات الحدودية وقضايا النزوح والأمن الإقليمي. في المقابل، تؤكد تركيا باستمرار دعمها لوحدة واستقرار إثيوبيا انطلاقا من علاقاتها الوثيقة مع أديس أبابا ورؤيتها لأهمية استقرار القرن الإفريقي، وتدعو أنقرة إلى الحوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية مع مواصلة دعم جهود التنمية والاستقرار في شرق إفريقيا، باعتبار أن معالجة الأزمات عبر الحلول السياسية تمثل الخيار الأكثر فاعلية للحفاظ على الأمن الإقليمي ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية. عمار أبو ثواب، تيرت عربي.
3: في أول اختبار انتخابي واسع منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتجه الأنظار إلى الانتخابات التمهيدية التي تشهدها ولايات أمريكية عدة لاختيار مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لانتخابات الكونغرس المقبلة. ورغم أن هذه الانتخابات تسبق الاستحقاق العام بأشهر، فإن نتائجها تعد مؤشرا مهما على موازين القوى داخل الحزبين وترسم ملامح الكونغرس المقبل. الزميل أيمن جاد يوافينا بالتفاصيل.
5: مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تتجه الأنظار إلى سبع ولايات حاسمة هي هاواي وكنساس وميتشيغان وميزوري وتينيسي وفيرجينيا وواشنطن التي تجري فيها الانتخابات التمهيدية ما قبل نظيرتها العامة في نوفمبر المقبل. سباق تمهيدي لا يقتصر على اختيار المرشحين، بل يرسم حدود القوة والنفوذ بين الحزب الديمقراطي والجمهوري الذي تتركز الأنظار فيه على مدى استمرار الرئيس ترامب في تشكيل هويته واختيار مرشحيه ومواصلة هيمنة تياره داخل قواعد الحزب.
6: لأكون صريحا معكم، أيدت منافسا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين وحقق بذلك نجاحا باهرا وفاز في الانتخابات التمهيدية في تكساس، وأصبح الأمر محسوما، والرجل الذي خسر والذي لم أؤيده أصبح غاضبا جدا.
5: أما الديمقراطيون فيواجهون معركة مختلفة تتمثل في محاولة التوفيق بين تيارات داخل الحزب تتنافس على تحديد الأولويات السياسية من الاقتصاد والرعاية الاجتماعية إلى قضايا السياسة الخارجية.
7: انقسم الحزب الديمقراطي إلى تيار تقدمي وتيار مؤسسي، وأعتقد أن التقدميين يقدمون البديل الذي ترغب قواعد الحزب في رؤيته، خاصة بعدما حدث في غزة التي كانت نقطة التحول. لقد رأينا ذلك جميعا، وشاهده الشباب على وجه الخصوص الذين رأوا تلك الجثث المتراكمة في غزة وتساءلوا لماذا لا يفعل قادتنا شيئا؟
5: أهمية هذه الانتخابات تتجاوز كذلك حدود المنافسة الحزبية، فتأتي في وقت يواجه فيه الناخب الأمريكي أسئلة تتعلق بالاقتصاد والهجرة ودور الولايات المتحدة في العالم، وهي ملفات ستحدد إلى حد كبير اتجاه التصويت في الانتخابات العامة القادمة.
8: نتائج الانتخابات التمهيدية وإن بدت محلية في ظاهرها إلا أنها تعد أول مؤشر على اتجاه الرياح السياسية في واشنطن قبل بدء معركة الانتخابات الكبرى في نوفمبر المقبل التي ستحدد من يسيطر على الكونغرس ومدى قدرة إدارة ترامب في تمرير سياستها الداخلية والخارجية خلال العامين المقبلين. أيمن جاترة عربي، واشنطن.
3: رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى للطعن في الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على واردات من 60 شريكا تجاريا. وقال مكتب المدعي العام لولاية أوريغون أن الولايات 25 قدمت الدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، وتشمل الرسوم نسبتي 10 و12.5%، ودخلت حيز تنفيذ الشهر الماضي. أعلن حاكم ولاية واشنطن حالة طوارئ وإجلاء نحو 60,000 شخص مع اتساع حرائق الغابات التي تهدد مدينة سبوكان، فيما تواصل فرق الإطفاء في دول أوروبية مواجهة الحرائق التي اندلعت في الغابات.
9: العالم يواجه حرائق الغابات التي تتسع رقعتها يوما بعد يوم وتمر بالقارات واحدة تلو الأخرى من بلدان إفريقية إلى أوروبية إلى أمريكية. في ولاية واشنطن أعلنت السلطات أن حرائق الغابات دمرت ما يقرب من 600 منزل وشركة والتهمت 21 كيلومترا مربعا حول مدينة سبوكان ثاني أكبر مدينة في ولاية واشنطن، كما أدت إلى إخلاء نحو 5,000 منزل. وفي اليونان حذرت السلطات من أن منطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا معرضة بشدة لحرائق الغابات جراء توقع زيادة في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة في توقيت تتواصل جهود إطفاء حريق غابات شمال غرب أثينا. كما شهدت إسبانيا عودة جديدة لحرائق الغابات، حيث أكدت السلطات أن الرياح القوية أعادت إشعال حريق غابات بالقرب من مدينة ليدا في إقليم كاتالونيا، وأجلت السلطات أكثر من 800 من سكان عدد من القرى بسبب الحرائق. وفي فرنسا أسفرت الحرائق عن إصابة أكثر من 260 رجل إطفاء وتدمير 240 منزلا، فيما يواصل أكثر من 2000 رجل إطفاء جهودهم لإخماد آخر بؤر الحرائق جنوب غرب البلاد. ووفقا لتحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، فقد احترق ما يقرب من نصف مليون هكتار خلال الشهرين الأولين من موسم الحرائق، وبلغت الخسائر الاقتصادية في اليونان وفرنسا وإسبانيا ما يقرب من 3 مليارات يورو، في ظل مخاوف من امتداد الحرائق إلى دول أوروبية أخرى مع ارتفاع موجة الحر.
3: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة، ويقول إنها تمثل فرصة أخيرة أمامها لإبرام اتفاق جيد قبل إتاحة قيادتها. شهيداً وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في مدينة غزة، وبيان تركي قطري مصري يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. عشرة قتلى بضربات أوكرانية على شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار الروسية، ومقتل 4 أشخاص بقصف روسي في وسط أوكرانيا. نهاية النشر، دمتم في أمان الله.
10: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
11: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
12: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
13: No nuclear weapons. That's
14: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
15: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
16: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
17: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: حبيبي يا
1: امه. قتلوا الاطفال، قالوا انت من الاطفال مشان البنك، المراه من الزوج.

0: مشاهدينا الكرام، تحية طيبة، أنا علي الخضاري وأرحب بكم في عدد جديد من برنامج القصة وما فيها من إسطنبول، من هنا من متحف الآثار القديمة، لنسحبكم فيها بصحبة مراسلين حول العالم ونقدم لكم فيه عددا من القصص الإنسانية والتجارب الإنسانية والتاريخية، فأهلا بكم. تعد المدرسة الرشيدية إحدى أقدم المدارس التراثية التي شيدها العثمانيون في العراق، وتحديداً في محافظة بابل جنوب بغداد، وقد أسهمت منذ تأسيسها في تخريج العديد من المفكرين والقادة والأدباء. قصة المدرسة الرشيدية في التقرير التالي.
1: بين دهاليز أحياء مدينة المسيب العتيقة المترامية على ضفاف نهر الفرات، ثم تشاهد على أقدم مدرسة تاريخية شيدها العثمانيون في محافظة بابل العراقية، ألا وهي المدرسة الرشدية. هنا في حي الشيوخ لا تزال معالم المدرسة التي بنيت أواخر القرن التاسع عشر قائمة إلى يومنا هذا، تستقبل زائريها بشعار الدولة العثمانية آنذاك وبوابتها المصنوعة من أجود أنواع الخشب.
2: تأسست في زمن العثمانيين كمدرسة الكتاب كما كان معمول به زمان سابقا. المدرسة تحتوي على 10 صفوف مبنية من الطابوق العادي المحلي والجوص والخشب القواغ والفرشي بالأرض، والسقوف مالتها ترتفع حوالي 4 مترات. عرض الجدران حوالي 70 سنتيمتر. استخدم الجوص وغيره، كل المواد المستخدمة مواد محلية محافظ عليها من زمن العثمانيين لحد الآن، باستثناء الاستحداثات الفوانيس وتمديدات الكهرباء اللي تحتاجها المدرسة بهذا العصر.
1: شيدت المدرسة الرشدية في عهد المتولي رشدي أفندي على 3 مراحل وبمساحة 420 متراً مربعا، وهي تضم 3 طوابق بواقع 10 قاعات دراسية، وقد كان لها أثر بالغ في احتضان أبناء المدينة يوم اقتصرت الدراسة فيها آنذاك على الكتاتيب، كما يروي لنا أحد طلبة المدرسة وهو يعود بذاكرته إلى تلك الأيام قبل أن يطوي الزمان فصولها.
3: الناس في البداية كان هنالك نوع من التحجم بالمجيء إلى المدرسة، باعتبار شلون المدرسة راح تعلمهم، هم ولدهم لا، العوائل اللي عندها ثقافة وعندها معلومة، والمسيب لا ينكر أنها بها شعراء وأدباء وكتاب قديما وحديثا، توجهوا بأبنائهم إلى المدرسة، فكان المدرسة لها دور فعال كبير جدا في إظهار وبناء شخصيات

0: انسيابوية، دكاترة وأطباء ومتميزين في كل مجالات الحياة، وظهروا منهم شعراء وأدباء ونقاد.
1: بدأ الدوام رسميا في المدرسة عام 1907 قبل أن

0: الحرارية الجوية والظروف المناخية، وهو ما استدعى تدخل الجهات المعنية التي أخضعتها لحملات تأهيل كان آخرها عام 2022.
1: حضارتنا الطينية دائما تتعرض لل يعني العوامل التعرية والرطوبة والهذا، فالمدرسة الرشدية يعني من أعلنت عن تراثيتها وأصبحت تابعة للهيئة العامة للآثار والتراث. كثير من المواسم صار عليها ترميم، صيانة، عادة بناء، فمهتمين بموضوعها يعني، بالرغم من أنه يعني تعرضها للأضرار بالنسبة للرطوبة وحتى حشرة الأرض.
0: بعد أن تحولت إلى صرح تراثي وتاريخي، باتت المدرسة وجهة للسياح والرحلات العلمية المدرسية.
2: على مدى تاريخها الطويل تعددت استخدامات المدرسة الرشدية، إذ بدأت مدرسة دينية ثم مدرسة للعلوم ومستشفى استخدم في أثناء الحرب العالمية الأولى ومركزا للعائلات النازحة، قبل أن ينتهي بها المطاف معلما تراثيا يتبع دائرة الآثار والتراث في بابل. رائد المعموري، ترت عربي، محافظة بابل.
3: وليلي أقدم مدينة أثرية في المغرب، تقع في قلب جبال بلدة مولاي إدريس زرهون ضواحي مكناس. يعود تأسيس وليلي للقرن الثالث قبل الميلاد، حيث كانت حاضرة مأهولة بالبشر، تعايشت فيها أعراق وشعوب مختلفة. اتخذها الملوك الأمازيغ عاصمة سياسية للمملكة الموريتانية الطنجية، ومن ثم حكمها الرومان وجعلوها مقرا مهما لهم.
4: بين أغوار جبال زرهون الصلدة الحصينة تتراءى آثار وأطلال وليلي، تنقلك إلى عصور غابرة استوطن خلالها البشر هذه المدينة وحافظوا فيها على شعلة الحياة قرونا تلو قرون. تعاقبت على حكمها ممالك ودول وتعايشت فيها أقوام وأعراق. أثبتت جل التنقيبات أن أصول المدينة الأثرية القديمة تعود على الأقل إلى القرن الثالث قبل الميلاد. هذه الآثار والأطلال الماثلة هنا شواهد حية على مدينة عاشت قرونا قبل الميلاد وكانت نابضة بالحياة والترف. جزم جل علماء الآثار أن مدينة وليلي كانت العاصمة السياسية للملوك الأمازيغ الذين حكموا المملكة الموريتانية الطنجية، استناداً إلى عدة حفريات عثر عليها من قبيل نقود وتماثيل وأطلال قصور. ثم أمست من الأربعين للميلاد بلدية رومانية، وشهدت إبان فترة حكم الرومان تطوراً كبيراً وحركة عمرانية تجلت في المعابد والمحكمة والحمامات وقوس النصر والمنازل المزينة بلوحات الفسيفساء ومعاصر الزيتون ومطاحن الحبوب.
5: تحتوي وليلي على مجموعة من المرافق، منها الحمامات الرومانية، حمامات خاصة وحمامات عامة، معاصر الزيتون كما ذكرت ذلك، مجموعة من البيوت التي تعكس الغنى المعماري والغنى الأركيولوجي والثقافي والفني، والتي ترجع فعلا إلى ملكيات بعض الطبقات الأرستقراطية التي سكنت شمال الموقع، مثل مثلا قصر غورديان او بعض المنازل اللي فعلا كتحن على واحد الجانب مهم في كتابه واعاده كتابه وصياغه التاريخ.
4: تقول روايه المؤرخين ان اتخاذ الملوك المتعاقبين وليلي مقرا للحكم يعود بالاساس الى موقعها الحصين في منطقه جبليه اهلها للدفاع عن نفسها من اي غزوات اجنبيه او تمرد داخلي، موقع يشرف على منطقة الغرب التي تعتبر همزة وصل بين الشمال وجنوب وشرق المغرب وطريقا تجاريا واستراتيجيا حيويا. كل هذا يضاف إلى وفرة المنابع الطبيعية والوديان حولها، ما جعل وليلي في مأمن من شح المياه أو نضوبها، ووفر استقرارا سكانيا وعمرانيا وبيئة زراعية خصبة. تظهر الأدلة الأثرية أن فوليبيليس كما يطلق عليها باللاتينية

0: ظلت مأهولة بالبشر، تمازجت فيها شعوب وأعراق مختلفة، أمازيغ ورومانيون وغاليون وإسبان ويونانيون وسوريون وقرطاجيون. انسحب الرومان منها عام 285 ميلادية نتيجة ثورة سكانها الأصليين الأمازيغ. خفت إشعاع الحاضرة ردحا من الزمن، ثم عادت لتزدهر في القرن الثامن حين اتخذها إدريس الأول مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب عاصمة له قبل تشييد فاس. صنفت اليونسكو منذ عام 1997 وليلي تراثاً إنسانياً عالمياً باعتبارها أهم وأقدم موقع أثري مغربي معروف ومحفوظ يزوره سنوياً أكثر من 200 ألف سائح.
1: هذا المعلم جميل جدا، أعجبني كثيرا، قدم لنا مرشدنا معلومات قيمة عنه، أنصح الجميع بزيارته.
2: هذه مدينة عريقة جدا تعود إلى العهد الروماني، تستحق الزيارة والتجول فيها، لقد أعجبتني كثيرا.
0: خزائن ونفائس عديدة اكتشفها الباحثون في وليلي، وإن دمر زلزال لشبونة الضارب الذي هز ضفاف المتوسط سنة 1755 كثيراً من صروحها المنيفة، ما تزال بقايا بلاطاتها وجدرانها وأسوارها شاهدة على مجد تاريخي تليد حازته هذه الحاضرة العريقة عبر الزمن.
3: أقوام ودول وحضارات شتى إذن استوطنت وليلي عبر حقب تاريخها الممتد لآلاف السنين، تروي آثارها وبقايا حكاياتها أمجاد أقدم حاضرة مغربية. غزلان أمجود، تريتي عربي، من مدينة وليلي ضواحي مكناس شمال شرق المغرب.
4: الموسيقى ملكت عليه حياته وملأتها بألوان البهجة والحبور، فدفعته إلى تخصيص بيت لجمع الآلات الموسيقية التي تجاوز عددها 700 قطعة. أسماء بين دكرا التقت العازف التركي زاكي بولانت آجاباي ليروي لها قصة شغفه هذا.

0: الموهبة الموسيقية تتسلل عبر الجينات، هذا ما يعتقده الفنان زكي بلانت أعجباي الذي نشأ في عائلة موسيقية، فشغفه بالموسيقى لا يقتصر على الغناء والعزف على الآلات فحسب، بل يتعدى إلى جمع الآلات الموسيقية التي جلبها من مختلف أنحاء المعمورة.
1: أملك مجموعة تضم نحو 1000 آلة موسيقية صنفتها حسب البلدان، ولكل قطعة منها ميزة مختلفة من حيث أسلوب صناعتها أو زمن إنتاجها أو منشأها. تجار التحف القديمة أصبحوا يعرفونني جيداً، فحين وصول أي آلة موسيقية لهم يعلمونني بها أولاً،

إلى جانب عمله بالهندسة، يجمع أعجباي منذ 20 عاماً الآلات الموسيقية. ورغم أن منزله يقع في ولاية أدرنة، لكنه يقطع المسافات للوصول إلى بيته الذي اشتراه في منطقة أسكدار بإسطنبول لمزاولة هوايته هذه، حيث يستمتع بصيانتها وتنظيفها بنفسه.

0: بيرلينما، أنا ثانية بشيء تشالميوزيك.
1: كنت أملك أذنا موسيقية لكني لم أكن أعزف على أي آلة. عقب وفاة أبي صادفت آلة القانون في متجر للآلات الموسيقية وأنا في الطريق للعمل، فتذكرت جلسات الموسيقى الأسرية التي كانت تجمعنا للاستمتاع بصوت آلة القانون، وهذا قادني إلى شرائها فورا. في المساء اتصلت بشقيقي وأخبرته بما قمت به، فانتابته سعادة بالغة. ولاحقا بدأت بتلقي تدريبات للعزف على آلة القانون مع العازف الشهير فاكي أوكتام.
2: وليغفو حفيده الصغير على حب الموسيقى وآلاتها، جهز آجاباي غرفته بالعديد من المتعلقات الموسيقية ويطلق عليها اسم غرفة الأحلام.
1: حولت مرأب بيتي إلى ورشة لإصلاح الآلات الموسيقية، وأستعين بخبراء لإصلاح القطع التي يستعصي علي إصلاحها. كل قطعة في مجموعتي صالحة للعزف، على عكس مجموعة الراحل أدهم روحي أنغور صاحب أكبر مجموعة للآلات الموسيقية في تركيا.

في هذا المنزل الموسيقي يجتمع آجاباي أيضاً مع أصدقائه في أيام معينة من الأسبوع، ويتدربون على أداء الأغاني، حيث يتصدر آجاباي المجموعة بعزفه على آلة القانون وسط عازفين ومغنين محترفين.

0: ما يقرب من 1000 آلة موسيقية تراثية جمعها الفنان آجاباي من مختلف أرجاء العالم، ما زالت تمده بشغف جمع مثيلاتها ليبث روحه من جديد ولتكون أنيسة جلسات سمره مع رفاقه من عازفين وفنانين. اسماء بن جوكرا، تيرت عربي، منطقة اسكودار، اسطنبول.
1: حرفة الفضة في تونس تعد من الحرف التقليدية، فقد دأبت النساء على ارتداء الحلي والمجوهرات الفضية منذ قديم الزمن، وبخاصة في عهد الأمازيغ. وبمرور الزمن بدأ رواد الحرفة في تركها نتيجة لعدة عوامل، بينما يطالب البقية بتقنين قطاعهم.
2: المدينة العتيقة بالعاصمة التونسية تمثل ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد التونسي. قطاعات عديدة رأت النور هنا وصارت واجهة المدينة، وأخرى سرعان ما خفت بارقها. في هذه الورشة الصغيرة قضى السيد أحمد جل مراحل حياته، تعلم أصول صناعة الفضة من الفكرة حتى المنتج النهائي. بآلات عريقة وأفكار عصرية مرر لهؤلاء الشباب 7 مراحل أساسية للحصول على منتج فضي مميز. تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد أعاد للفضة مكانتها المرموقة مقابل الذهب، وقلص من المبيعات التي أصبحت موسمية من جهة أخرى، كما يروي صاحب الورشة.
3: المواطن ولا معناها تلذذ باش يتوجه للفضة، على خاطر ساعد مكتوبه، معناها ساعد جيبه، معناها ينجم يشري حاجة اللي تملى العين، احنا نقولوا. وهذيك بتبيع احنا الفضة مثلا نغطسوها احنا في الذهب باش تعطي اللون بتاع الذهب، على خاطر الذهب عنده رونق، لون الذهب. فما غرام، مش مادة كاو، أكيد ماذا بينا نربحوا، فماش شك. لكن مع الكاليتي، مع نظرة أخرى، ما عندناش حدود خدمة.
2: في هذا المحل تعرض منتجات الورشة، قطاع صغيرة تروي أطواراً تاريخية طويلة. فهنا راجت فكرة الكتابة العربية على الفضة، وأضفت لمسات الصناع على الحلي التقليدية شكلاً جمالياً فريداً، كما تعتبر المصوغات الفضية أكثر ملائمة لقدرة المواطنين الشرائية.
4: الفضة تحسها من تقاليدنا أصلية، من تراثنا، من لغة جذورنا، فهمت؟ دونك هذيك علاش ديما واحد يحبها.
2: وفي زاوية أخرى من زوايا السوق يجلس العم محمد على طاولة صغيرة يحمل بمسماره لينقر جديلة الفضة، وينقش خطوطا تروي تاريخ القبائل في تونس.
5: زخارف فنية أمازيغية وأندلسية، والتصاميم مستوحاة من أشجار الزيتون.

0: الخيل واليسمين تؤكد على عمق الموروث الثقافي لصناعة الفضة في تونس الذي لم يقف حائلا أمام رواد هذه الحرفة لتطويرها وعصرنتها. وفي هذا الدكان الصغير تمارس دليلة هوايتها وهي تستنشق رائحتها المفضلة، رائحة العنبر الذي تطوعه بيديها ليمتزج مع الفضة أو المرجان في حالة فنية فريدة.
1: كنا نخدموا عنبر كهو، جاتنا فكرة باش نعملوا عليه، ندخلوا عليه برشا حاجة، برشا دي ماتير أخرى، دخلنا عليه الفضة الزمنية وخارج برشا يحبوها على الأخر فضة زمنية نسكن تلوج عليها، دخلنا عليه المرجان، دخلنا عليه لي بيرل الكل كما التركواز كما الجوهر.
0: يشكو قطاع الفضة ركودا كبيراً ما جعل عدد الحرفيين يتقلص عاماً بعد عام بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، حيث تجاوز الكيلوغرام الواحد من الفضة 834 دولاراً، ما جعل الحرفيين يطالبون بسن قوانين لحمايتهم.
2: كي تبدأ فهمه هناك سمواد أولية عاش الحرفي بشي يقاوم بشي يخدم، تنقص عليه الخدمة، تنقص عليه مع الديشارج مع هذا كله، بون يمشي يترب يمشي بقى أخرى يمشي يخدم خدمة أخرى تاكسي ولا يمشي يخدم خدمة اللي هو معناها هذيك هي خدمته الأساسية، معناها عام 10-15 سنة يتلقى حرفية وفي الأخر معناتها كما نقولوا احنا يلقى روحه ضايع.
0: بالنظر للارتفاع الجنوني في أسعار الذهب فإن الفضة رغم ارتفاع سعرها في السنوات الأخيرة تبقى الخيار الوحيد للمواطن التونسي، ورغم أنها آخذة في الاندثار فإن العديد من الحرفيين ما زالوا صامدين من أجل الحفاظ على حرفهم المتوارثة أباً عن جد. لأن تفاقمت إشكاليات قطاع صناعة الفضة في تونس عاماً بعد عام فإن أعين التجار ما زالت تتطلع إلى خطة إصلاحية تنمي مواردهم وتنتشل هذه الحرفة من براثن الاندثار. رحمة سياري، تراتي عربي، المدينة العتيقة، تونس.
3: وصلنا مشاهدين إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. أطيب المنى، في أمان الله.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: Come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
5: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
3: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
6: ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة ويقول إنها تمثل فرصة أخيرة أمامها لإبرام اتفاق جيد قبل إطاحة قيادتها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في هذه النشرة أيضا. شهدا وجرحا جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في مدينة غزة، وبيان تركي قطري مصري يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. عشرة قتلى بضربات أوكرانية على شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار الروسية، ومقتل أربعة أشخاص بقصف روسي وسط أوكرانيا.

0: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران مستمرة، مضيفا أنها الفرصة الأخيرة أمام طهران للتوصل إلى اتفاق حسب تعبيره. وأوضح ترامب أن المحادثات جارية الآن وأنها تمثل فرصة أخيرة لإيران لتوقيع وثيقة جيدة، وأنه يريد منح إيران الفرصة الأخيرة كاملة قبل إطاحة قيادتها. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تعود إيران إلى رشدها حسب قوله، مشيرا إلى أنه لن يسمح لها بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز. إلى ذلك، كشفت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي طلب تقديم أفكار غير تقليدية للضغط على إيران في خطوة قالت الشبكة إنها تعكس مراجعة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية للخيارات المتاحة في الحرب، وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية.
1: الجيش الأمريكي يبحث عن أفكار مبتكرة وغير تقليدية وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية. فقد كشفت شبكة CNN أن ضابطاً في فرع الاستخبارات بالقيادة المركزية الأمريكية وجه رسالة إلكترونية إلى مجموعة واسعة من المحللين العسكريين، دعاهم فيها إلى البحث عن طرق جديدة ومبتكرة وغير تقليدية للضغط على إيران ومعاقبتها في وقت تعيد فيه القيادة المركزية تقييم استراتيجيتها وتدرس مجموعة واسعة من البدائل. وفي تعليقه على التقرير، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن تيموثي هوكينز إن القيادة لديها تاريخ طويل في التفكير والعمل بطرق مبتكرة، وإنها تتواصل مع أفرادها سعيا للوصول إلى أعلى مستويات الأداء العملياتي. لكن وبحسب CNN فإن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية تثير شكوكا بشأن قدرة الحملة الجوية الحالية على تحقيق هذا الهدف، وخلصت التقييمات إلى أن استمرار القصف لن يؤدي بمفرده إلى تغيير كبير في موقف إيران التفاوضي. كما درست القيادة المركزية الأمريكية توسيع نطاق العمليات الجوية بصورة كبيرة عبر حملة قصف مكثفة تركز على تدمير ما تبقى من القدرات الصاروخية الإيرانية. إلا أن ترامب لم يوافق على هذه الخطة وسط مخاوف من كلفة توسيع العمليات والقدرة على الاستمرار فيها، خاصة وأن رئيس الأركان الجنرال دانكين أثار مخاوف بشأن تراجع مخزونات صواريخ اعتراض الدفاع الجوي. وتواجه الولايات المتحدة معضلة المنشآت النووية الإيرانية، وقد أجرى الجيش الأمريكي استعدادات لاحتمال توجيه ضربات إلى مواقع يعتقد أنها تحتوي على مواد أو معدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، لكن بعض هذه المواقع مدفون على أعماق كبيرة تحت الأرض، ما يثير شكوكا بشأن إمكانية تدميرها حتى باستخدام أقوى الأسلحة التقليدية الأمريكية. ووفقا للمصادر، فإن القضاء الكامل على تلك المنشآت قد يتطلب دخول قوات أمريكية إلى الأراضي الإيرانية، وهو خيار ينطوي على مستوى أعلى بكثير من المخاطر العسكرية والسياسية. وكشف التقرير عن خيار آخر جرى تداوله يتمثل في تنفيذ ضربات محدودة ذات طابع رمزي تستهدف منشآت سبق قصفها أو مواقع مشابهة، ما يسمح لترامب بإعلان تحقيق إنجاز عسكري يمهد للخروج من الحرب حتى من دون تحقيق أحد أهدافها الأساسية، وهو تفكيك البرنامج النووي الإيراني. أما الخيار الثالث بحسب التقرير فيتمثل في مواصلة النمط الحالي من الضربات الأمريكية المحدودة والردود الإيرانية بالتوازي مع إبقاء المسار التفاوضي مفتوحاً. وقد يجنب هذا الخيار واشنطن الدخول في عملية برية واسعة، لكنه قد يطيل في المقابل أمد الحرب والتهديدات للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية.
0: أعلنت هيئته عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة إن سفينة شحن لم تكشف هويتها أبلغت عن إصابتها بمقذوف مجهول على بعد نحو 20 ميلا بحريا شمالي شرقي مدينة خصب العمانية، ولم تشر الهيئة إلى وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي على جنوبي غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر ميدانية بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مركبة قرب مفترق نابلسي في حي الشيخ عاجلين جنوبي غربي مدينة غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف المناطق الشمالية من مخيم البريج في المنطقة الوسطى والمناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع.

0: صح. من جهته قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن أكثر من 150 فلسطينيا قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال يوليو، وأضاف المسؤول الأممي أن هذه الحصيلة هي أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام، وأشار إلى أن القصف ألحق أضرارا بمنشآت ومستلزمات طبية، مجددا الدعوة إلى حماية المرافق الصحية والسماح بإدخال الإمدادات اللازمة. هذا وأدانت تركيا وقطر ومصر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، محذرة من أنها تهدد مسار التهدئة وتعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأدانت الدول الثلاثة بصفتها دولا وسيطة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ولا سيما استهداف المنشآت الصحية والبنية التحتية الطبية في القطاع. وقال البيان أن الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين بينهم نساء وأطفال، معتبرا أنها تشكل خرقا صريحا للقانون الدولي. وأضاف الوسطاء أن استمرار الانتهاكات رغم إعلان حماس والفصائل الفلسطينية قبول خريطة الطريق يمثل خرقا للاتفاق ويعرقل تنفيذ مرحلته الثانية. وأكدت قطر وتركيا ومصر على وجوب امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتنفيذ الكامل لتعهداتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار. كما طالب الوسطاء المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. وقال مجلس السلام أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية تفكيك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق وفق ما التزمت به حركة حماس للوسطاء. وأضاف المجلس عقب اجتماع ممثله الأعلى نيكولاي ملادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تنفيذ الترتيبات سيخضع لإشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة للتحقق من التنفيذ. كما طالب ملادينوف بوقف الهجمات الإسرائيلية على القطاع والالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل أكد مصدر مسؤول في حركة حماس تمسك الحركة والفصائل الفلسطينية بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى انتظار رد رسمي من نيكولاي ملادينوف والوسطاء. وقال المصدر إن حماس والفصائل تتمسك بالتفاهمات المتعلقة بالمرحلة الثانية والتزامات جميع الأطراف. وأضاف أن الحركة تنتظر موقفا رسميا بشأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها. وصلت قافلة فلسطين إلى العاصمة التركية أنقرة ضمن محطة جديدة في رحلتها التي انطلقت من سيبرنيتسا في البوسنة والهرسك متجهة نحو الضفة الغربية. وتضم المبادرة أكثر من 500 ناشط وناشطة من جنسيات متعددة، ومن المقرر أن تستغرق رحلة القافلة 20 يوما للوصول إلى الضفة.
1: الطريق إلى فلسطين تكاد تكون معدومة أمام هؤلاء الناشطين، لكنهم يمضون إليها على صدى صوتهم يهز ضمير العالم. تصل قافلة فلسطين إلى العاصمة التركية أنقرة، تعبر مدن الأناضول قادمة من البلقان، تحشد الناشطين لتتوجه إلى العراق فالأردن. في الطريق إلى فلسطين وإن كان الوصول إليها غير مضمون.
2: رسالة قافلة فلسطين هي التالية: للأسف أصبحت الضفة الغربية هي غزة الجديدة. نريد من خلال الوصول إلى الضفة الغربية أن نعيد قضية غزة إلى دائرة اهتمام وسائل الإعلام العالمية.
3: آمل أن نتمكن من الوصول إلى الضفة الغربية، وآمل أن نتمكن من رفع الصوت بالشكل اللازم لتعزيز قوة الإجراءات القانونية المتعلقة بانتهاكات الحقوق في الضفة الغربية. ومن هنا نوجه نداء إلى الجميع: كونوا صوتنا وكونوا صوت فلسطين وغزة والضفة الغربية.
1: للمبادرة مطالب واضحة، وهي إنهاء احتلال الضفة الغربية وسحب تشريع عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

0: الفلسطينيين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ويبقى إنهاء المأساة الإنسانية في غزة أبرز هدف لهذه القافلة. قافلة فلسطين مبادرة مدنية عالمية تشق طريقها نحو فلسطين، ناشطون من مشارب مختلفة يحركهم هدف واحد، وهو إيقاظ الضمير الإنساني لينتفض أمام ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. دانيا قبلاوي، تلت عربي، أنقرة.
1: أصيب 4 فلسطينيين واعتقل شقيقان في اعتداءات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس وثلاثة آخرين باعتداءات للمستوطنين بينهم مسن، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية شقيقين قرب رام الله. ورافقت الاعتداءات إحراق أراض زراعية ومهاجمة مركبات فلسطينية بالتزامن مع اقتحامات وحواجز عسكرية في مناطق متفرقة من الضفة. قال مصدر رسمي لبناني أن الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ستستأنف الثلاثاء في روما لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. وأضاف المصدر أن المفاوضات ستستمر 3 أيام برعاية أمريكية، وستركز على بحث وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الجانب اللبناني سيقترح مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي من بينها بنت جبيل أو الخيام جنوبي نهر الليطان. هذا وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الحكومة تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوبي البلاد. وكشف سلام عشية جولة تفاوض جديدة عن اتصالات دولية يجريها بالتنسيق مع رئيس جوزيف عون لحشد الدعم الدولي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية في جنوبي لبنان. وفي الأثناء نظمت جمعيات إغاثية تركية حملة إغاثة ضخمة ل 140 ألف عائلة في لبنان، إذ عملت الجمعيات على توزيع 280 طنا من اللحوم على العائلات المحتاجة في مختلف المناطق اللبنانية.
2: تباعا وصلت شاحنات الإغاثة التركية إلى هذه الباحة في بيروت، شاحنات مبردة محملة بأكثر من 280 طنا من اللحوم، مقدمة من عدد من جمعيات الإغاثة التركية إلى 140 ألف عائلة في لبنان.
3: خلال وقت قصير ستنطلق عملية توزيع 140 ألف عبوة من اللحوم المجمدة تزن كل واحدة منها كيلوغرامين عبر منظمات المجتمع المدني العاملة في مختلف أنحاء لبنان لتصل إلى 140 ألف أسرة، ويعني ذلك استفادة نحو 700 ألف شخص من سكان لبنان.
2: حملة إغاثية وصفت بالأضخم خصصتها جمعيات مع هيئة الإغاثة التركية بالتعاون مع السفارة التركية في لبنان وجمعيات المجتمع المدني المحلية التي ستتولى توزيع اللحوم على مختلف المناطق في لبنان.
4: نحن كشعب تركيا وكدولة تركيا نؤكد أننا سنستمر بالوقوف إلى جانب لبنان وإلى جانب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني.
2: حملة إغاثية تركية تأتي إثر الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان واضطرار عشرات آلاف العائلات إلى النزوح في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
5: إلى حربين شرسين قام بهم عدو شرس، عدو غاشم ومحتل أرضنا اليوم. لا هناك وضع صعب ولسوء الحظ عم نمرق فيه. تعرف امتى خيك، تعرف امتى صاحبك بهالفترات هيدي، وما في علاقة اجتماعية اقتصادية أخوية تاريخية تربط الشعب اللبناني مثل العلاقة اللي بتربطنا في علاقتنا مع أشقائنا بتركيا.
2: حملة الإغاثة هذه تبقى واحدة من جملة مساعدات تركية للبنان لم تتوقف طيلة السنوات الماضية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.
6: مجددا تركيا إلى جانب لبنان. هو شعار الحملة الإغاثية الذي يعكس قرار السلطات التركية في الوقوف إلى جانب بلد أثقلته الأزمات الأمنية والاقتصادية على مر السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: أعلنت جماعة الحوثي مقتل 3 من عناصرها بينهم ضابطان في مواجهات مع القوات الحكومية. وقالت وكالة سبا التابعة للحوثيين إن العناصر 3 قتلوا أثناء أداء مهامهم من دون الكشف عن مكان أو توقيت مقتلهم. ويأتي الإعلان في ظل مواجهات متقطعة تشهدها عدة جبهات يمنية منذ مطلع يوليو بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دولياً. قالت السلطات الروسية إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين في هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار جنوبي البلاد. وأوضحت السلطات أن 6 من القتلى سقطوا في منطقة جيلينجيك القريبة من شبه جزيرة القرم بينهم أطفال. وأضافت أن حصيلة القتلى في شبه جزيرة القرم ارتفع إلى 4. هذا وأسفر هجوم روسي عن مقتل 4 أشخاص قرب مدينة كريفليك وسط أوكرانيا وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليكساندر غانيا. وقال المسؤول إن حريقا اندلع في المكان وإن محطة وقود وعدة سيارات تعرضت لأضرار جسيمة. وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في وتيرة الضربات المتبادلة بين الجانبين ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتين في ميناء ميكولايف الأوكرانية وسفينتين أخريين في البحر الأسود. وقالت الوزارة أن جميع السفن المستهدفة كانت تستخدم لنقل إمدادات إلى الجيش الأوكراني. ومنذ أيام كثافات القوات الروسية استهداف سفن في الموانئ الأوكرانية وفي البحر الأسود تقول أنها تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. بحث الرئيس السوري أحمد أشرع مع رئيس إقليم شمالي العراق نجرفان باريزاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. واستقبل أشرع باريزاني في قصر الشعب بدمشق حيث بحث سبل تعزيز التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال الرئيس السوري إن اللقاء تناول تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح شعبين مثمنا استضافة إقليم شمالي العراق للسوريين خلال السنوات الماضية. اندلعت المواجهة المسلحة من جديد في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة وطائرات مسيرة. وأسفرت المعارك عن موجة نزوح جديدة لمئات المدنيين إلى السودان في تطور يعيد إلى الواجهة المخاوف من انهيار التهدئة وعودة الصراع إلى إحدى أكثر مناطق القرن الإفريقي هشاشة.
7: تشهد منطقة تيغراي شمال إثيوبيا تصعيدا عسكريا جديدا بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة ما أدى إلى موجة نزوح جديدة باتجاه السودان في تطور يثير المخاوف من عودة الصراع الذي خلف خلال السنوات الماضية تداعيات إنسانية وأمنية واسعة. وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف الذي تفاقم عام 2020 بين الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي التي هيمنت لعقود على المشهد الإثيوبي قبل وصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة. وقد تحولت الخلافات السياسية والدستورية إلى مواجهة عسكرية واسعة انتهت بتوقيع اتفاق بريتوريا عام 2022 الذي نص على وقف إطلاق النار ونزع سلاح المقاتلين وإعادة دمج الإقليم ضمن مؤسسات الدولة. لكن تشدد الاشتباكات يعكس أن الاتفاق لم يعالج جميع أسباب النزاع، إذ لا تزال هناك ملفات عالقة تتعلق بالترتيبات الأمنية ومستقبل القوات المحلية والخلاف حول الإدارة والسيطرة على بعض المناطق المتنازع عليها، فضلا عن استمرار حالة انعدام الثقة بين الأطراف. إنسانيا، دفعت المعارك مئات المدنيين إلى عبور الحدود نحو السودان، بينما تعرضت مخيمات اللاجئين للقصف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ويضع هذا التطور ضغوطا إضافية على السودان الذي يواجه أصلا تحديات

0: أمنية وإنسانية معقدة، كما يهدد بتوسيع دائرة عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، حيث تتدخل الأزمات الحدودية وقضايا النزوح والأمن الإقليمي. في المقابل تؤكد تركيا باستمرار دعمها لوحدة واستقرار إثيوبيا انطلاقا من علاقاتها الوثيقة مع أديس أبابا ورؤيتها لأهمية استقرار القرن الإفريقي، وتدعو أنقرة إلى الحوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية مع مواصلة دعم جهود التنمية والاستقرار في شرق إفريقيا، باعتبار أن معالجة الأزمات عبر الحلول السياسية تمثل الخيار الأكثر فاعلية للحفاظ على الأمن الإقليمي ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية. عمار أبو ثواب، تارت عربي.
1: في أول اختبار انتخابي واسع منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتجه الأنظار إلى الانتخابات التمهيدية التي تشهدها ولايات أمريكية عدة لاختيار مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لانتخابات الكونغرس المقبلة. ورغم أن هذه الانتخابات تسبق الاستحقاق العام بأشهر، فإن نتائجها تعد مؤشرا مهما على موازين القوى داخل الحزبين وترسم ملامح الكونغرس المقبل. الزميل أيمن جاد يوافينا بالتفاصيل.
2: مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تتجه الأنظار إلى سبع ولايات حاسمة هي هاواي وكنساس وميتشيغان وميزوري وتينيسي وفيرجينيا وواشنطن، التي تجري فيها الانتخابات التمهيدية ما قبل نظيرتها العامة في نوفمبر المقبل. سباق تمهيدي لا يقتصر على اختيار المرشحين، بل يرسم حدود القوة والنفوذ بين الحزب الديمقراطي والجمهوري الذي تتركز الأنظار فيه على مدى استمرار الرئيس ترامب في تشكيل هويته واختيار مرشحيه ومواصلة هيمنة تياره داخل قواعد الحزب.
3: لأكون صريحا معكم، أيدت منافسا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين وحقق بذلك نجاحا باهرا وفاز في الانتخابات التمهيدية في تكساس، وأصبح الأمر محسوما، والرجل الذي خسر والذي لم أؤيده أصبح غاضبا جدا.
2: أما الديمقراطيون فيواجهون معركة مختلفة تتمثل في محاولة التوفيق بين تيارات داخل الحزب تتنافس على تحديد الأولويات السياسية من الاقتصاد والرعاية الاجتماعية إلى قضايا السياسة الخارجية.
4: انقسم الحزب الديمقراطي إلى تيار تقدمي وتيار مؤسسي، وأعتقد أن التقدميين يقدمون البديل الذي ترغب قواعد الحزب في رؤيته، خاصة بعدما حدث في غزة التي كانت نقطة التحول. لقد رأينا ذلك جميعا، وشاهده الشباب على وجه الخصوص الذين رأوا تلك الجثث المتراكمة في غزة وتساءلوا لماذا لا يفعل قادتنا شيئا؟
2: أهمية هذه الانتخابات تتجاوز كذلك حدود المنافسة الحزبية، فتأتي في وقت يواجه فيه الناخب الأمريكي أسئلة تتعلق بالاقتصاد والهجرة ودور الولايات المتحدة في العالم، وهي ملفات ستحدد إلى حد كبير اتجاه التصويت في الانتخابات العامة القادمة.
5: نتائج الانتخابات التمهيدية وإن بدت محلية في ظاهرها، إلا أنها تعد أول مؤشر على اتجاه الرياح السياسية في واشنطن قبل بدء معركة الانتخابات الكبرى في نوفمبر المقبل، التي ستحدد من يسيطر على الكونغرس ومدى قدرة إدارة ترامب في تمرير سياستها الداخلية والخارجية خلال العامين المقبلين. أيمن جاد، تيرة عربي، واشنطن.
1: رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى للطعن في الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على واردات من 60 شريكا تجاريا. وقال مكتب المندعي العام لولاية أوريغون أن الولايات 25 قدمت الدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، وتشمل الرسوم نسبتي 10 و12.5%، ودخلت حيز تنفيذ الشهر الماضي. أعلن حاكم ولاية واشنطن حالة طوارئ وإجلاء نحو 60,000 شخص مع اتساع حرائق الغابات التي تهدد مدينة سبوكان، فيما تواصل فرق الإطفاء في دول أوروبية مواجهة الحرائق التي اندلعت في الغابات.
6: العالم يواجه حرائق الغابات.

0: التي تتسع رقعتها يوما بعد يوم وتمر بالقارات واحدة تلو الأخرى من بلدان إفريقية إلى أوروبية إلى أمريكية. في ولاية واشنطن أعلنت السلطات أن حرائق الغابات دمرت ما يقرب من 600 منزل وشركة والتهمت 21 كيلومترا مربعا حول مدينة سبوكان ثاني أكبر مدينة في ولاية واشنطن، كما أدت إلى إخلاء نحو 5000 منزل. وفي اليونان حذرت السلطات من أن منطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا معرضة بشدة لحرائق الغابات جراء توقع زيادة في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة، في توقيت تتواصل جهود إطفاء حريق غابات شمال غرب أثينا. كما شهدت إسبانيا عودة جديدة لحرائق الغابات، حيث أكدت السلطات أن الرياح القوية أعادت إشعال حريق غابات بالقرب من مدينة ليدا في إقليم كاتالونيا، وأجلت السلطات أكثر من 800 من سكان عدد من القرى بسبب الحرائق. وفي فرنسا أسفرت الحرائق عن إصابة أكثر من 260 رجل إطفاء وتدمير 240 منزلا، فيما يواصل أكثر من 2000 رجل إطفاء جهودهم لإخماد آخر بؤر الحرائق جنوب غرب البلاد. ووفقا لتحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، فقد احترق ما يقرب من نصف مليون هكتار خلال الشهرين الأولين من موسم الحرائق، وبلغت الخسائر الاقتصادية في اليونان وفرنسا وإسبانيا ما يقرب من 3 مليارات يورو، في ظل مخاوف من امتداد الحرائق إلى دول أوروبية أخرى مع ارتفاع موجة الحر.
1: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة ويقول إنها تمثل فرصة أخيرة أمامها لإبرام اتفاق جيد قبل إتاحة قيادتها. شهيدان وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في مدينة غزة، وبيان تركي قطري مصري يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. عشرة قتلى بضربات أوكرانية على شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار الروسية، ومقتل 4 أشخاص بقصف روسي في وسط أوكرانيا. نهاية النشر، دمتم في أمان الله.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. الويفا يصعد ضد إنفانتينو ويهدد باللجوء إلى القضاء. أنباء رحيل فيران توريس عن برشلونة تشعل النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي. وبيان النادي الأهلي الذي هاجم فيه اتحاد كرة القدم المصري بسبب قرارات متعلقة بالتحكيم والرخصة الإفريقية لبعض الأندية تشعل الأجواء مبكرا، ما ينذر بموسم كروي سيكون حافلا بالإثارة والتشويق داخل الملعب وخارجه.

صعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موقفه ضد رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو ملوحا باتخاذ إجراءات قانونية على خلفية مشروع خصخصة جزء من الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم. ويأتي هذا التصعيد بعد تراجع فيفا عن المشروع وسط تقارير تؤكد أن الويفا يدرس رفع دعاوى قانونية وشكاوى تنظيمية بشأن الخطة المثيرة للجدل. أكد مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا توجد أي نية لإجراء تغييرات على لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح رغم اعتراض النادي الأهلي على تشكيلها. وأوضح المصدر أن الاتحاد يدير المنظومة بحيادية، مشيرا إلى أن محاولات زيادة عدد المقاعد الإفريقية جاءت لخدمة الكرة المصرية لكنها لم تكلل بالنجاح. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي فالنتين باركو قادما من ستراسبورغ الفرنسي بعقد يمتد حتى صيف عام 2033 ضمن خطة النادي لتعزيز صفوفه للموسم الجديد. أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع الثنائي كريم علي بيجوفيتش قادما من باير ليفركوزن وراندال كولومواني قادما من باريس سان جيرمان. ويعود المهاجم الفرنسي كولومواني إلى صفوف السيدات العجوز بعد فترة إعارة قضاها مع الفريق عام 2025، بينما ينضم المهاجم البوسني علي بيجوفيتش لتدعيم خيارات الفريق خلال الموسم المقبل. قاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريق شيكاغو فاير إلى فوز ثمين على تشارلوت اف سي بهدفين لهدف بعدما سجل هدفي فريقه في الدوري الأمريكي لكرة القدم. ورفع شيكاغو فاير رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع في المنطقة الشرقية، بينما تجمد رصيد تشارلوت اف سي عند 25 نقطة في المركز السابع. فرض كولومبوس كرو التعادل بهدفين لمثله على مضيفه انتر ميامي بهدف متأخر سجله الإسباني برايس مينديز رغم تألق الأوروغوياني لويس فاريز الذي سجل هدفا وصنع آخر لفريقه ميامي. وشهدت المباراة الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع انتر ميامي منذ نهائي كأس العالم 2026. صاحب هدف فوز إسبانيا بكأس العالم فيران توريس تصدر اسمه منصات التواصل الاجتماعي بعدما نقلت مصادر صحفية إمكانية رحيله عن برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. البداية مع عبد الله الذي نقل الخبر عن الصحفي فابريتسو رومانو ليكتب: فابريتسو رومانو بدأ باريس سان جيرمان بمحادثات أولية مع محيط فيران توريس، النادي الباريسي يرغب بالتعاقد مع اللاعب هذا الصيف. غير أن محمد نقل خبرا آخر عن المعسكر الكتالوني للصحفي فرناندو بولو الذي كتب: فرناندو بولو حصريا موقف برشلونة واضح، فيران توريس ليس للبيع، النادي يريد تجديد عقده مباشرة بحلول سبتمبر فقط، إذا طلب فيران من النادي الرحيل حينها سيفتح النادي باب المفاوضات. وما بين تضارب الأخبار يفتح النقاش حول المهاجم الإسباني، ليقول المشجع البرشلوني عبد الله: فيران توريس ما يصلح إلا يكون مهاجم احتياطي، مو اللي تعتمد عليه بالأساسية. المصيبة ما عندنا مهاجم أساسي أصلا بعد خروج ليفا والكوليز مبسوطين مع أخبار رحيل فيران، شيء جنون. رأي يوافقه محمد عسكر أيضا الذي يعبر عن رأيه بشأن احتمالية رحيل فيران توريس ليكتب مهاجما إدارة لابورتا: برشلونة يبحث عن مهاجم أساسي وبنفس الوقت يريد بيع توريس هداف الفريق الموسم الماضي، أي جنون بهذه الإدارة ومن يؤيد هذا البيع؟ فيران توريس يجب أن يستمر كلاعب دكة لأنه مفيد. أما حساب الجوت فيكتب عن الأخبار ساخرا بعد نشره صورة معدلة لفيران توريس بمظهر أسطورة كرة القدم رونالدو الظاهرة ويقول: فيران توريس أول ما ينتقل باريس.

0: عن المنافسة داخل الملعب. في بيان مطول هاجم الأهلي قرارات عديدة للاتحاد ووصفها بأنها لا تدعو للتفاؤل ولا للتعاون، متهما إياه بانتهاك علني للوائح بعدما أسند رئاسة لجنة الحكام إلى عصام عبد الفتاح الذي سبق له شغل هذا المنصب في فترة سابقة افتقرت إلى العدالة والمصداقية وفقا لبيان النادي، وهو ما دفع الأهلي أنذاك إلى استكمال الدوري باللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة إلى جانب رفض المشاركة في بطولة كأس مصر. ولم يتوقف الأهلي هنا، بل اعتبر أن بعض الأندية حصلت على معاملة خاصة من الاتحاد والذي مكنها من المشاركة الإفريقية، كما اتهم النادي الأحمر رئيس الاتحاد بإخفاء رد الاتحاد الإفريقي الرافض لمقترح زيادة عدد الأندية المصرية المشاركة في دور أبطال أفريقيا لمدة أسبوع دون مبرر. وفي المقابل لم يصدر عن الاتحاد أي رد رسمي على بيان الأهلي، واكتفى بالإعلان أنه لن يعلق على البيانات أو التصريحات الصادرة عن الأندية، إلا أن وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصادر داخل الاتحاد تأكيدها أن اختيار عصام عبد الفتاح وجمال الغندور وسمير عثمان جاء استناداً إلى خبرتهم الكبيرة وبهدف ضمان اتخاذ القرارات بصورة جماعية مع الإعراب عن الثقة في قدرة اللجنة على تطوير منظومة التحكيم. أما فيما يتعلق برخصة الزمالك الإفريقية فإنها منحت وفقاً للوائح وبعد استكمال جميع المستندات المطلوبة، نافية وجود أي مجاملة في هذا الملف. وبين بيان رسمي من الأهلي ورد غير مباشر عبر مصادر داخل اتحاد الكرة المصري، ترتفع حدة التوتر قبل انطلاق الموسم الجديد في مشهد يعكس أن المنافسة في الدوري المصري قد بدأت بالفعل، لكن هذه المرة من خارج خطوط الملعب على أنظار جماهير تنتظر موسما يبدو أنه سيكون حافلا بالإثارة منذ جولته الأولى.
1: وللمزيد أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من الدوحة الصحفي الرياضي محمد الجزار. مساء الخير كابتن محمد. إذن هل وصل الأهلي إلى مرحلة لم يعد يثق فيها بالاتحاد المصري، أم أن الاتحاد المصري أجبره على إصدار مثل هذا البيان؟
2: مساء النور أخي أحمد، تحياتي ليك وكل مشاهدينك الكرام. أعتقد أن بيان النادي الأهلي جاء ردة فعل لقرارات اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني بوريدة والتصريحات أيضا التي شهدتها الفترة الأخيرة خاصة من حكم تقنية الفار في مباراة سيراميكا الشهيرة الموسم الماضي. يمكن النادي الأهلي أنا بعتبر أن هذا البيان هو خطوة استباقية للتمسك بحقه والحديث مبكرا عن آفة الكرة المصرية التي لا تزال لا يوجد لها حل لإصلاحها وتطويرها بالشكل الصحيح والشكل الملائم. أعتقد أن النادي الأهلي دفع لاتخاذ هذا البيان ولم يكن النادي الأهلي يريد الدخول في خصومة أو الدخول في أزمة، ولكن استمرار منظومة التحكيم كما هي وتكرار لسيناريو الأزمات التي حدثت سابقا، خصوصا أن تولي رئاسة اللجنة برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح وهو الذي كان قد تولى سابقا في 2021 رئاسة اللجنة أيضا، وشاهد النادي الأهلي تعرض النادي الأهلي لأزمات كبيرة وظلم تحكيمي دفع إدارة النادي لاستكمال الموسم باللاعبين الشباب واللاعبين العائدين من الإصابة واعتذر عن المشاركة في بطولة كأس مصر. بشكل عام هذا البيان يجعلنا أمام نقطة مهمة جدا وهي تطوير منظومة الكرة المصرية. هل هناك نية فعلا لتطوير هذه المنظومة أم لا؟ لكن الواضح أن النادي الأهلي دق ناقوس الخطر مبكرا.
1: محمد، الأهلي يتحدث عن وجود شخص يتدخل بعمل لجنة الحكام، هذا اتهام خطير، يعني قد ينسف إذا حال في حال إثبات مثل هذا الكلام قد ينسف نتائج الموسم الماضي واعتباره بموسم غير شرعي. برأيك هل يوجد أدلة على وجود مثل هذا الشخص ومن هو هذا الشخص؟
2: شوف أحمد، النادي الأهلي لا يتكلم جزافا أو يتحدث من منطلق توزيع اتهامات على أحد الأشخاص بدون دليل، ولكن المشكلة في تصريحات الحكام نفسهم وأيضا البودكاست اللي بيطلعوا يتكلموا فيها هي من تفضح هذه التدخلات ووجود تدخل سافر في عمل لجان الحكام وأيضا في قرارات الحكام. أعتقد أن الواضح جدا أن الحديث عن المهندس أحمد مجاهد بعد التصريحات

0: اللي خرجت خلال الحوار اللي ادلى بيه الكابتن محمود عاشور في لقائه مع الزميل احمد اسامه في برنامج الحوار كبير احد البودكاست الشهيره في مصر، هو ده اللي خلى النادي الاهلي انه يطلع ويتهم ويوجه باصابع الاتهام بشكل واضح وصريح حتى تكون الامور واضحه. وانا عارف ويمكن المتابعين كلهم عارفين كويس جدا الازمات ايه سببها وآفة التحكيم ليه سبب التدخلات فيها، نعم. أو سبب القرارات الظالمة والمشاكل بسبب هذه التدخلات. فأعتقد أن النادي الأهلي هذه المرة يتحدث بجرأة كبيرة جدا، لأن النادي الأهلي يريد وده قاله في البيان يريد أن يتم إصلاح هذه المنظومة، نعم. لكن نحن ندور في دائرة مفرغة، رئيس لجنة حكام أجنبي يرحل رئيس لجنة الحكام ثم يعود رئيس لجنة حكام مصري كان موجود في السابق، لا يوجد أي تحسن، لا يوجد، نعم. أي تغيير، لا يوجد أي مدلولات، نعم. إن محمد. في أمل إن الأمور تبقى أحسن.
1: محمد تحدثت أن، نعم. الأهلي لا يقيل الاتهامات جزافة، الأهلي هاجم النظام انتهاك علني في اللوائح، برأيك لماذا يكتفي الأهلي ببيان؟ لماذا لا يصعد الأمر عبر القضاء الرياضي، التحكيم الرياضي؟
0: شوف أحمد، موضوع أن النادي الأهلي مطلع بيان وبيتكلم في بيان قبل بداية الموسم وموضوع التصعيد، يمكن النادي الأهلي هو عنصر من عناصر هذه المنظومة يريد إنجاح مسابقة الدوري، يريد خروجها بأفضل صورة، لكن عندما يتعرض الفريق لظلم واضح وبين في الموسم الماضي في مباراة سيراميكا خلال مرحلة تحديد بطل الدوري بضربة جزاء واضحة، والواقعة الشهيرة اللي كان بطلها الحكم محمود وفا وأكد بعد كده حكام سابقين وحكم تقنية الفار في هذه المباراة نفسها إن ركلة الجزاء صحيحة وإن كان في ضغوط على الحكم نفسه، فأعتقد إن النادي الأهلي لما اتكلم ولما صرح ولما صعد الموضوع هدد بالانسحاب من بطولة الدوري هو ده اللي كان في إيده يمتلكه إنه يقوم به. تأملنا خير ان يكون في ردة فعل ويكون في اعتراف بالخطأ، لكن للأسف كان في مكابرة ورغم ان انت متابع للدوريات الأوروبية بشكل كويس، الأخطاء بتحصل في الدوري الإنجليزي وفي الليجا وبتحصل في كل الدوريات الكبرى، لكن بيعترفوا بالأخطاء، لكن المشكلة في مصر هو عدم الاعتراف بالأخطاء،
1: نعم.
0: فمن أجل امتصاص غضب النادي الأهلي ومن أجل محاولة تهدئة الرأي العام الأهلاوي بشكل خاص كان قرار تغيير لجنة الحكام، لكن ما زاد الطين بلة هو أن يأتي الحكم أو الكابتن عصام عبد الفتاح، رغم احترامنا وتقديرنا ليه اسمه وشخصه، ولكن فكرة أن النظرة هل أنت تريد تطوير المنظومة وفق استراتيجية محددة،
1: نعم.
0: تعاقدت وجلبت رئيس للجنة حكام أجنبي ثم تعود للحكم المصري، فيبدو أن هناك تشوش أو تشويش واضح جدا في القرارات وفي المنظومة. وعلى فكرة أحمد، حتى برضو لا نأخذ الموضوع في جانب الأهلي فقط، آفة التحكيم المصرية أكتر من 15 أو 16 نادي اشتكوا بمخاطبات رسمية من أخطاء تحكيمية في الموسم
1: الماضي. نعم محمد، هنا النقطة أن الأندية جميعا، نعم محمد، الأندية جميعا تعاني من آفة التحكيم كما تقول وتشتكي من قرارات تحكيمية، إذن ليس الأهلي فقط من يعاني بهذا الموضوع، لكن أنت ذكرت الرأي العام الأهلاوي، برأيك ألا يمكن أن يكون بيان النادي الأهلي من أجل إبعاد الضوء عن فريق النادي الأهلي بعيد عن مشاركة في دوري أبطال إفريقيا؟ الفريق حتى الآن فشل في التجديد مع إمام عاشور، رحلت تريزيجيه، ربما هناك مشاكل داخلية في النادي يحاول إبعاد الضوء عن هذه المشاكل بمهاجمة الاتحاد.
0: لا أعتقد ذلك، ليست هذه هي سياسة إدارة النادي الأهلي، بالعكس النادي الأهلي بدأ التحضيرات للموسم منذ وقت مبكر من خلال التعاقد مع كابتن حسين عموتة المدرب المغربي المخضرم، وتولي أيضا الصخرة وائل جمعة اللي بنهنيه بعيد ميلاده اليوم، توليه منصب مدير الكرة، وإعلان الكابتن محمود الخطيب منذ نهاية الموسم الماضي أن الإشراف على ملف الكرة سيكون في يد الأستاذ ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ. النادي الأهلي بيتعامل مع كل الملفات بشكل واثق وشكل فيه إرادة كبيرة جدا أن يعود الفريق بشكل أقوى،
1: نعم.
0: من الموسم الماضي والمواسم السابقة، كان هناك

0: كتعثر كان هناك كبوة للنادي الأهلي، لكن شخصية النادي الأهلي الكبيرة ودعم جماهيره ورغبة إدارته أيضا أن يظل النادي الأهلي في المقدمة ومنافس
1: نعم.
0: قوي على كل البطولات تجعل التركيز دائما على إعادة الفريق وتدعيمه بأفضل العناصر،
1: نعم
0: وتم بالفعل التعاقد مع عناصر من لاعبين محترفين وأيضا مواطنين. لكن مسألة أن النادي الأهلي يقوم بفكرة بص العصفورة
1: نعم
0: من خلال هذا البيان، لا بالعكس، البيان أنا بشوفه بيان مهم جدا
1: نعم محمد
0: حتى يعرف الرأي العام الرياضي بالكامل كيف تسير الأمور داخل المنظومة. والموضوع ليس شخصي مع المهندس هاني أبو ريدة أو مع شخص بعينه، ولكن إحنا بنتكلم كل
1: نعم محمد
0: موسم أخطاء تحكيمية مستمرة، أزمات التحكيم المصري لا تتوقف، لأنها فعلا زي ما قلت لك آفة كبيرة جدا
1: نعم
0: بتنهش
1: محمد
0: في جسد نجاح المنظومة الكرة المصرية والرياضة المصرية.
1: نعم محمد، ابقى معي لنتعرف على أبرز المحطات التاريخية للأزمات ما بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم.

0: إذن هذه مجموعة من أبرز الصدامات التاريخية بين النادي الأهلي والاتحاد المصري. محمد، كيف يمكن للاتحاد المصري أن يدير البطولات وبطولة الدوري بشكل طبيعي وهو يواجه النادي الأكبر في منظومته؟
1: هو يمكن أحيي طبعا اللي فتش في التاريخ وجاب سلسلة الأزمات الكبيرة جدا بين النادي الأهلي واتحاد الكورة المصري، لكن عايز أتكلم في نقطة ومسألة مهمة جدا، إن الصراع بين اتحاد الكورة وبين نادي معين سواء الأهلي أو الزمالك ده مش في مصلحة الكورة المصرية على الإطلاق. لازم دايما يكون في هارموني والكل يشتغل ويعمل من أجل مصلحة اللي من خلاله الدوري بيتلعب والمنافسات دي كلها موجودة، وهو المنتخب وإعلاء مصلحة الكرة المصرية وإن الكرة المصرية تتطور. لكن لازم دايما اتحاد الكرة أحمد ينظر للأمر بنظرة بعيدا عن الألوان أو بعيدا عن الانتماءات، وده هيحصل لو اتحاد الكرة كان هناك خطط وفي استراتيجية محطوطة وموضوعة بشكل واضح وفي شفافية للرأي العام ايه اللي اتحاد الكرة ناوي يعمله أو عايز يعمله. لكن للأسف احنا بنتفاجأ دائما بقرارات عشوائية، قرارات تقوم أحيانا على ردود الأفعال، تقوم تبعات لأزمة معينة.
0: نعم،
1: تفائلنا خير بعد الظهور المميز للمنتخب ان يكون في ممكن جلسة بين المهندس هنا بوريدة او اتحاد الكرة بشكل عام وبين مسؤولين الأندية، او حتى رؤية واضحة يتم تقديمها للرأي العام وعبر
0: نعم. محمد،
1: رسائل
0: محمد
1: الإعلام
0: إذا استمرت هذه الأزمة برأيك، إذا استمرت هذه نعم. العلاقة المتوترة ما بين الأهلي والاتحاد المصري، الاتحاد المصري لم يرد ببيان على بيان النادي الأهلي، هل تجد أن البطولات ستسير بشكل طبيعي أم هناك احتمالية لإلغاء أو انسحابات للنادي الأهلي خصوصا في هذه البطولة وتصعيد أكثر؟
1: هو طبعا التوتر ده مش في صالح حد، وفكرة ان اتحاد الكرة يطلع لسانه للنادي الاهلي من خلال شفنا النهاردة بعد البيان الساخن والرد ان الاتحاد الكرة لن يرد سواء عبر قنواته الرسمية او حتى مصادره، لن يرد على اندية او مؤسسات، وبينشر صور النهاردة ان الكابتن عصام عبد الفتاح بيقوم بمحاضرات للحكام لتطوير وصقل الحكام. فده طبعا ممكن يكون ان احنا لا خلاص مركزين في عملنا وان احنا الكابتن عصام مركز في شغله، لكن انت في عندك نادي بيشتكي وفي نادي معترض، لازم يكون في آلية لحل الازمات دي، انما تترك هذه الازمات لتتفاقم ويتم تصعيد الامور في المستقبل بسياسة طلع لسانك انا الاتحاد انا رأس الهرم انا القمة
0: نعم.
1: ماليش علاقة باي حد تاني، ده خطأ كبير جدا وتبعاته هتكون سلبية زي ما انت قلت في سؤالك، هل ممكن يحصل انسحاب للنادي الاهلي، هل ممكن النادي الاهلي
0: نعم محمد.
1: لا يستكمل المسابقة في اي وقت من عمر المسابقة، ده وارد جدا لو حصل ظلم بين وتكرر
0: نعم.
1: سيناريو الموسم الماضي النادي الاهلي لولا ان احنا كنا في مرحلة حاسمة كان ممكن يبقى في تهديد بتصعيد اكبر، والتصعيد زي ما انت كمان قلت في بداية الحلقة ان ممكن انت تلجأ في احد الاوقات لمحكمة كاس او تلجأ للفيفا او يحصل شوشرة
0: نعم
1: احنا
0: محمد.
1: مش محتاجينها في الوقت الحالي ولا في المستقبل،
0: نتمنى
1: عايزين
0: ان
1: نركز
0: تحل
1: على تطوير
0: الامور
1: المنظومة اكتر.
0: نعم، نتمنى ان تحل الامور بشكل افضل. وودي كنت معنا من العاصمة القطرية الدوحة الصحفي الرياضي محمد الجزار. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم وفيه الليلة. بين شد وجذب، طهران تنفي وجود أي محادثات مباشرة مع واشنطن، وترامب يؤكد مباحثات الفرصة الأخيرة. أوضاع تقترب من الانفجار، الحكومة الإسرائيلية تصدق على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. بعد اشتباكات بالمدفعية والطائرات المسيرة، عبور مئات الإثيوبيين من إقليم تيغراي إلى السودان خلال يومين هربا من المعارك.

0: إلى ملفنا الأول في العالم اليوم، حيث تدخل الاتصالات بين واشنطن وطهران مرحلة حساسة تتقاطع فيها حسابات الأمن الإقليمي مع الملفات الخلافية العالقة وسط تحركات دبلوماسية تقودها وساطات إقليمية لاحتواء التصعيد وفتح مسار للتفاهم، في حين تتحدث الولايات المتحدة عن قرب التوصل إلى اتفاق محتمل تنفي إيران ذلك، وتؤكد أن أي تفاوض وحل يتعلقان مباشرة بأزمة مضيق هرمز والبرنامج النووي يجب أن يرتبطا بضمانات لتنفيذ أي تفاهم مستقبلي.
1: تتزايد المؤشرات على حراك دبلوماسي جديد بين واشنطن وطهران رغم التناقض في تصريحات الجانبين، فبينما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق

0: تقترب ومحادثات تنطلق، تؤكد إيران عدم وجود أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن. ترامب قال إن اتفاقاً بشأن مضيق هرمز بات وشيكاً، وإن التوصل إلى تفاهم بشأن البرنامج النووي الإيراني أصبح قريباً. في المقابل، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي محادثات مباشرة أو خطط لإرسال أو استقبال وفود تفاوضية، مشيراً إلى أن باكستان هي الدولة التي تتولى حالياً دور الوساطة، فيما تقدم قطر دعماً للجهود. وأوضح بقائي أن الاتصالات الجارية مع سلطنة عمان تقتصر على مباحثات بشأن ترتيبات مسار جديد ومؤقت للملاحة بشكل آمن في مضيق هرمز، وشدد على أن أي تغيير في وضع المضيق لن يتم ما دامت العمليات العسكرية والوجود البحري الأمريكي مستمرين على حد تعبيره.
1: ما دامت الأعمال العدائية الحالية للولايات المتحدة مستمرة، وما دام الحصار البحري المفروض على إيران قائما، وما دام العدوان العسكري الأمريكي ضد إيران ومصالحها متواصلا، وما دامت الولايات المتحدة تواصل الانتهاكات التي ارتكبتها خلال هذه الفترة، فلن يكون هناك بطبيعة الحال أي تطور مهم أو تغيير كبير في الوضع الحالي بمضيق هرمز.
0: وتتصدر أزمة مضيق هرمز جدول الاتصالات الحالية نظراً لأهميته الاستراتيجية باعتباره أحد أهم ممرات تجارة النفط والطاقة في العالم، فيما تشير المعطيات إلى أن ضمان حرية الملاحة قد يكون جزءاً من تفاهمات أوسع تشمل خفض التصعيد والانتقال إلى ملفات أكثر تعقيداً. وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الإيراني أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة تمثل مرجعية للمرحلة المقبلة، داعياً إلى إلزام واشنطن بتنفيذ التزامات. وفي ظل استمرار الاتصالات عبر الوسطاء، ولا سيما سلطنة عمان، تتجه الجهود نحو بناء تفاهمات مرحلية تبدأ بخفض التصعيد وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، على أن تفتح الطريق لاحقا أمام مفاوضات أوسع قد تشمل البرنامج النووي الإيراني وآليات تنفيذ الالتزامات والضمانات المتبادلة بين الجانبين.
2: والحديث حول هذا الموضوع انضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور أهلا ومرحبا بك دكتور. يعني بداية، كيف يمكن أن نفسر هذا المشهد؟ دونالد ترامب يتحدث عن مفاوضات من المفترض أنها بدأت اليوم مع الإيرانيين، في المقابل طهران تنفي وجود أي مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة، مسار تفاوضي فعال على الأقل في هذه الآونة.
3: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ مهند وللسادة المشاهدين. من الواضح أن هناك مرة أخرى عدنا إلى المراوحة بين التهديد بحافة الهاوية والعودة إلى المسار التفاوضي. إيران تدرك هذا الموقف، أن الولايات المتحدة في هذه الرسائل التي حتى المحللين أمريكان ومسؤولين داخل الإدارة الأمريكية يرون أن موقف الرئيس الأمريكي الأشبه بالمتردد يعطي إيران قوة في وتصلب في موقفها، كل مرة يهدد فيها ويتراجع عن التهديد بحجة وجود وساطة أو إعطاء فرصة أخيرة. وإيران واضح أنها مدركة لأن الولايات المتحدة من خلال الإنجاز العسكري ومن خلال القوة العسكرية ممكن أن تصل إلى يعني تحقيق أهداف تكتيكية، ولكن على مستوى تغيير المشهد الكلي وإخضاع إيران على طاولة التفاوض في الملفات الأخرى بات صعبا. الآن الحديث كله فقط يدور حول هرمز، هناك لدينا ملف العقوبات والأصول المجمدة والبرنامج النووي والملفات الأخرى، وبالتالي نحن لازلنا في عقدة مضيق هرمز، وبالتالي إمكانية التصعيد مرة أخرى موجودة، وإمكانية الذهاب إلى هدنة ضيقة والتفاهم على يعني نوع من الإطار مرة أخرى، خاصة أن هناك حاليا عمان تبذل جهد كبير في ملف مضيق هرمز. ولكن حتى لو انحلت هذه العقدة، المسؤولين الإيرانيين يقولون أنه حتى لو اتفقنا على مسار أو ممر بين عمان ومسار جديد بين عمان وإيران، هذا لا يعني فتح المضيق، لأن فتح المضيق مرتبط بالحصار البحري ووجود وقف عملي من الولايات المتحدة للضربات على الولايات المتحدة. أختم بنقطة في هذه النقطة الأولى، أن الولايات المتحدة الذي تهدد به حاليا هو موجة مكثفة من الضربات على إيران، يقدرها الخبراء العسكريين أنها تستمر 13 إلى 14 ليلة قصف على مدار الساعة، ولكن هذا حدث يعني قبل أسبوعين كان هناك أيضا حوالي 10 ليالي من القصف المستمر، وقبلها 5 ليالي من القصف المستمر. طيب، وقبلها 40 يوما من الضربات في بداية الحرب. نحن اليوم 156 يوما منذ بداية الحرب، وقوة عظمى عاجزة عن تحقيق أهدافها، وإيران مستعدة لفكرة الاستنزاف والصمود في هذه على المدى.

0: قوي.
1: ايضا هناك سؤال يعني يطرح ايضا الدكتور، ما الذي تغير؟ يعني ترامب كما اشرت اعلن عن وقف ضربات هي الاضخم منذ الحرب العالميه الثانيه بسبب تقدم المفاوضات، لكن هل يعني تلمس اي مؤشرات في هذا المشهد الذي نبدو امامه الان تفيد بان هناك تقدما في المسار التفاوضي بين ايران والولايات المتحده الامريكيه، بالنظر الى ان الكثيرين يتحدث عن أن الفجوات لا زالت قائمة وكبيرة بين الطرفين؟
0: نعم، الفجوات لا تزال قائمة وكبيرة، وكما ذكرت أن ملف هرمز هو واحد من الملفات الخلافية، هناك العديد من الملفات، ولكن هناك مؤشرات جيدة، منها على سبيل المثال الموقف الخليجي. الموقف الخليجي اليوم إيران هددت إذا تعرضت لضربات من الولايات المتحدة ستكون منطقة الخليج، وهي مارست بالفعل ردود على منطقة الخليج في الكويت وفي البحرين وفي الإمارات وفي حتى وصل إلى الأردن، وبالتالي المنطقة كلها لا تريد أن تكون هي وجهة الرد الإيراني، وبالتالي لا تريد الدخول في يعني مستقبل غامض ومجهول من التقلبات نتيجة هذه التداعيات عليها، وبالتالي هذه الدول تمارس دورا كبيرا. واليوم فقط وزير خارجية القطري أجرى اتصالات مع السعودية ومع البحرين والكويت والإمارات في إطار تفاهم خليجي، وهناك اتصال إيراني مع تركيا وباكستان وعدد من الدول الأخرى، وبالتالي هذا الحراك وتراجع الرئيس ترامب أكثر من مرة يشير لأن هناك ضغوط أيضا على الجانب الآخر في المستوى الأمريكي. هناك حديث حتى من المستوى العسكري أن هناك خشية من نفاد مخزون الصواريخ الاعتراضية وأيضا الضغط الاقتصادي، وكما ذكرت حلفاء في الخليج والحلفاء في الدول الأخرى. اليوم في أوروبا بدأ الحديث عن وقود الطائرات لأنه حركة السفن هناك في صعوبة كبيرة وهناك مخزون قليل لوقود يعني الطائرات في فترة الصيف.
1: ولنعود إلى المؤشرات يا دكتور، يعني جرى الحديث اليوم عن محادثات عمانية إيرانية، وهناك ربما مقترح عماني قدم للإيرانيين، في المقابل طهران تتحدث عن يعني تحقيق تقدم على هذا الصعيد فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز. إن تحقق شيء على هذا في هذا الإطار بين الإيرانيين والعمانيين فيما يتعلق بمضيق هرمز، هل يمكن أو بأي قدر سيدفع هذا يعني عجلة المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما انتهى الطرفان من هذه الأزمة التي لا يستطيعان مغادرتها ومغادرة مربع الخاص بها؟
0: يعني في هذا موضوع مهم حقيقة، واليوم عمان لا تتصرف وحدها، واضح أن هناك دعم خليجي لها، وكما ذكرت قبل قليل أن دول الخليج تريد ألا تكون وجهة للردود الإيرانية، وبالتالي التدخل العماني إذا صح التعبير هو يعطي نوع على الأقل من الغموض من أجل استمرار عملية التفاوض. يعني حتى الآن لم نصل إلى أي صيغة متفق عليها. الإيرانيين يقولون أن هناك ترتيبات نهائية قد نكون وصلنا لها، والمقترح حتى هذه اللحظة غير واضح، يتحدث عن فكرة فتح ممر مؤقت في المضيق يدار برسوم طوعية، يعني ليس كما أرادت إيران بشكل كامل وليس كما تريد الولايات المتحدة بشكل كامل، ولكن بالمقابل إذا ما نظرنا إلى التصريحات الإيرانية الأخرى التي تقول أن هذا غير مرتبط بفتح المضيق، يعني إلا إذا رفعت الولايات المتحدة الحصار البحري على إيران وسمحت ببيع النفط الإيراني، وبالتالي التدخل أو الدور العماني الآن هو دور ربما القشة الأخيرة التي في معادلة التصعيد الحالي التي ربما تميل إلى ناحية فتح مرة أخرى مجال للحوار.
1: طيب دكتور، قبل قليل أنت أشرت إلى يعني ناحية مهمة تتعلق ب يعني تراجع أو تكرار تراجع ترامب عن تنفيذ ضربات ضد إيران. بسبب تكرار هذا التراجع، ما الذي ترسخ باعتقادك بالنسبة للإيرانيين؟
0: يعني عندما يتراجع الرئيس الأمريكي قبيل كل تهديد، وربما في هذا الاستوديو أكثر من ربما 5 أو 7 مرات ناقشنا تراجع الرئيس ترامب أمام إيران، أعتقد أن هذا يقوي الموقف الإيراني، وإيران حتى على المستوى السياسي لم تعطي شرعية. الرئيس ترامب برر هذا التراجع بطلب إيراني وبوجود مفاوضات، إيران نفت وجود هذه المفاوضات، وبالتالي حتى الشرعية السياسية لم تمنحه، وهذا يشير إلى أن إيران تدرك أن هناك صعوبة في تنفيذ الرئيس ترامب لتهديداته، أو على الأقل هناك إدراك أمريكي أن تنفيذ هذه التهديدات ربما لن يأتي بنتائج سياسية واقتصادية ملموسة للطرف الأمريكي، وبالتالي هذا يؤدي إلى تصلب الموقف الإيراني على

0: يعني على مطالبه وعلى شروطه ويقوي يده على طاولة
1: ولكن
0: المفاوضات.
1: في نفس الوقت ترامب قبل قليل في آخر تصريحاته في البيت الأبيض قال إنه يعطي الإيرانيين فرصة أخيرة، إما أن يوافقوا على الاتفاق ويقبلوا الاتفاق بالشروط الأمريكية، أو يستسلموا أو يواجهوا خطر أو تداعيات هجمات أمريكية متجددة على بلادهم. يعني كيف يمكن أن في أي إطار يمكن أن نضع هذه التصريحات؟ وهل يعني فعلا هي تبدو بعيدة عن عن عن الواقع في هذه المرحلة، بالنظر إلى ما أشرت إليه من امتلاك الإيرانيين لأوراق قوة وشعور الإيرانيين بأن الرئيس ترامب لديه هامش ضيق للمناورة؟
0: يعني أعتقد أن الطرفين الأمريكي والإيراني يريدان الهدوء، ولكن لا يريد أي منهما أن يبدو في الأمام الآخرين أنه هو الذي طلب هذا الهدوء، وبالتالي هناك نوع من البحث عن الطرف الذي ثبت مطالبه، وهذا ما يقوم به الرئيس ترامب. الإيرانيين يقولون أن تراجع الرئيس ترامب وتردده نتيجة رسالة ردع إيرانية مقابلة في حال حصل هذا الهجوم الأمريكي، ولكن الرئيس ترامب يبرر لا أن هذا التراجع هدفه إعطاء فرصة أخيرة، وبالتالي هو لا زال يتمسك ما بين المراوحة كما ذكرت في البداية بين التهديد العسكري وحافة الهاوية وما بين الدبلوماسية القصرية على طاولة التفاوض. يعني هو لا يزال يريد إجبار إيران أن تأتي إلى مطالبه على طاولة التفاوض، في نفس الوقت هو يستخدم الأداة العسكرية، وهو لا يزال الحصار البحري مستمر والضربات العسكرية مستمرة. أنا ترجيحي للسيناريو القادم لهذه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة أنه ربما نذهب إلى نوع من التفاهم الضيق، لأنه كما ذكرت هناك ملفات خلافية كبيرة جدا، وسندخل في حلقة أو دائرة مغلقة، هدنة، انتهاك للهدنة، عودة للتصعيد العسكري مرة أخرى، تتدخل الدول، يتراجع الرئيس ترامب، إيران تبدي مرونة، وهكذا، لأن كل طرف يصر على مواقفه الأساسية والمبدئية، وواضح أنه لا تفاهم، يعني لا نقاط التقاء بين الطرفين في ملفات أساسية وجوهرية.
1: وواضح هنا دكتور أن الإيرانيين يعني يريدون تغيير الشروط التي يعني يحاول دونالد ترامب إرساءها بالنسبة للمفاوضات. شروط هذه المفاوضات يبدو أنها حتى هذه اللحظة مرفوضة بالنسبة للإيرانيين، وهذا ما يعمق الهوة بين الطرفين كما يرى ترى الكثير من القراءات لهذه المواجهة.
0: نعم، وهذا يعكس يعني حتى المذكرة التي مضى عليها أكثر من 45 يوما هي كانت مذكرة هشة، ليس فيها ضمانات، ليس فيها تفسيرات واضحة يمكن أن يحتج بها كل يعني الطرفان في نقاط التقاء. كل طرف يفسر الذي تم التوافق عليه، وتم الارتطام بمضيق هرمز الذي يمثل اختبار لما بعد ذلك. بالمناسبة نحن نقترب من نهاية مهلة 60 يوما التي وضعت في بداية مذكرة التفاهم في هذا الشهر، ربما بعد 10 أيام تقريبا أو يعني أكثر أو أقل، وبالتالي ستنفجر الأمور مرة أخرى في يعني بخصوص هذه المهلة. هل هذه المهلة ستفتح يعني مرحلة جديدة لدى كل طرف، لأنه كل طرف يعني بنى مقاربة على هذه الفترة وبدأ يناور فيها، وبالتالي أعتقد أن هذا سيفتح المجال مرة أخرى لمقاربات جديدة. واليوم هناك طروحات من يعني اليوم القيادة المركزية الأمريكية اعترفت اعترافا يعني عجيبا، وقالت أن الاستراتيجية التي قامت عليها الحرب بحاجة إلى إعادة تقييم، وهذه نقطة مهمة جدا، واعتراف بأن الاستراتيجية لم تكن ناجحة، بل أن القائد القيادة المركزية قال أنني بدأت أتواصل مع ضباط برتب أقل للبحث عن حلول أكثر إبداعا، وهذه أيضا اعتراف بأن القيادة الأولى التي تقود هذه العمليات يعني واجهت خلل وعملية إدارة غير سليمة للمعركة.
1: شكرا لك جزيلا الشكر الكاتب الباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي.
0: حياكم الله.

إلى ملفنا الثاني من العالم اليوم، حيث صدقت الحكومة الإسرائيلية على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة في تصعيد يتزامن مع آخر في قطاع غزة. هجمات المستوطنين في الضفة الغربية بلغت أعلى مستوى لها منذ سنوات بحماية

0: دعم مسؤولين في حكومة نتنياهو، ما يشير إلى مسعى إسرائيلي لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية.
1: استعدادا لتوسيع نطاق عملياتها والانتقال من الدفاع إلى الهجوم حسب زعمها، صادقت القيادة السياسية في إسرائيل على سلسلة عمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية بحسب القناة 14 الإسرائيلية، حيث رفع وزير الدفاع الإسرائيلي سقف تصريحاته مؤكدا أن إسرائيل ستتعامل مع الضفة الغربية بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع قطاع غزة ولبنان إذا اختار الفلسطينيون المواجهة وفق تعبيره. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الهجمات في الأسابيع الأخيرة وتقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن الضفة الغربية تحولت إلى جبهة قابلة للاشتعال في أي لحظة، ما دفع للمطالبة بتخصيص موارد عسكرية وأمنية إضافية لتعزيز العمليات الميدانية وتأمين المستوطنات. تصعيد يأتي بعد سلسلة من التطورات الميدانية التي شهدتها الضفة الغربية خلال الأسابيع الماضية، كان أبرزها أحداث قرية تل جنوب غرب نابلس في يوليو الماضي، والتي شملت إطلاق نار خلال المواجهة التي اندلعت بين السكان والمستوطنين وأسفرت عن وقوع شهداء، لتسارع الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات أوسع وتعلن حزمة إجراءات شملت عملية عسكرية وإقامة حواجز وتسريع تشريع البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة. من جهتها قالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان إن هجمات المستوطنين وإنشاء البؤر الاستيطانية بلغا أعلى مستوياتهما على الإطلاق. ومع هذا التوجه تبدو الضفة مقبلة على تصعيد جديد يشمل اقتحامات أوسع واحتلال مخيمات جديدة وتهجير أهلها منها في وقت تتواصل فيه اعتداءات المستوطنين ويتسارع التوسع الاستيطاني، ما يزيد من احتمالات انفجار الأوضاع في الضفة خلال الفترة المقبلة.
0: وينضم إلينا من رام الله الكاتب والباحث السياسي سيد نهاد أبو غوش. سيد نهاد، أهلا ومرحبا بك في العالم اليوم. سيد نهاد، يعني بعد ما شهدناه في الأسابيع الأخيرة والأشهر الأخيرة حقيقة في الضفة الغربية المحتلة، ولا زلنا نشهد، بأي قدر تتشكل صورة أوضح الآن أمامنا تشير إلى أن ما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون هو جزء من عملية إسرائيلية مدعومة رسميا بهدف التهام المزيد من الأراضي في الضفة الغربية والأخطر من أجل يعني جعل بقاء الفلسطيني على أرضه أمرا صعبا في الضفة؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم ولمشاهدي تي ار تي. الحقيقة هذا ليس جديدا، هذه هي خطة الحكومة الإسرائيلية منذ تشكيلها، هذا هو برنامجها السياسي، وتحديدا هذا هو البرنامج الذي اتفق فيه حزب الليكود مع شركائه الآخرين من الصهيونية الدينية على تنفيذه في الضفة الغربية تحديدا، بالسيطرة على أكبر مساحات ممكنة من الأراضي وتوسيع الاستيطان وتقليص صلاحيات السلطة، وهو البرنامج أيضا الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية بعد طوفان الأقصى بأن قررت تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الفارق أن إسرائيل لم تكن تملك في الماضي مثل هذه الجرأة، دعنا نقول بين مزدوجين، لتنفيذ جرائم يعني صريحة مخالفة للقانون الدولي والقانون الإسلامي، إنما هي تختبر ردود الفعل العالمية والإقليمية والدولية، وترى إذا هذا الشيء مضى ولم تكن ردود الفعل كافية لكي تردع إسرائيل تواصل. مثلا هي دمرت 3 مخيمات في الضفة الغربية، مخيمات نور شمس وطول كريم وجنين، أخلتها من سكانها واحتلتها وطردت سكانها، يعني ويبلغون حوالي 70 إلى 80 ألف. طبعا في غزة دمرت كل قطاع غزة، 90% من البنايات مدمرة. طالما أن العالم لا يتحرك ولا يعني يفعل شيئا لمواجهة هذا الإجرام الإسرائيلي فهي ماضية بهذا الطريق، ولذلك الهجمات تتسع كما ونوعا، كما لتشمل كل أنحاء الضفة الغربية، ونوعا أصبحت قاتلة أكثر. يعني في الماضي كانت هجمات على مثلا المزروعات، على قطعان الماشية، على مصادر المياه، الآن هي هجمات على الأشخاص، يعني بأسلحة دموية وتخلف شهداء بالعادة، وهناك شراكة واضحة حقيقية معلنة ومعترف بها بين الجيش والمستوطنين في تنفيذ هذه الجرائم.
0: يعني بجانب تصاعد هجمات المستوطنين في هذه المرحلة وبالتزامن أيضا، نتنياهو وكاتس يتحدثان عن توسيع عمليات أو

0: تنفيذ عمليات هجومية في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة. هنا يعني ما الذي ينتظر الضفة باعتقادك على هذا الصعيد؟ ويسأل الفلسطيني ما الذي يعني لم يفعل أصلا في الضفة من قبل جيش الاحتلال حتى يفعل في إطار عمليات هجومية واسعة تتحدث عنها إسرائيل؟
1: هي هذه حول ما تفضلت به، هذه أشارت لها صحيفة يدعوت أحرونوت اليوم، وأوضحت أو فسرت التصريح الذي أطلقه كاتس قبل 3 أيام حين قال أن الجيش يستعد لاحتلال مخيم إضافي. فكانت التكهنات بشأن هوية هذا المخيم. اليوم يعني هناك 3 مخيمات كبرى مرشحة لهذا العمل، وهي مخيم بلاطة في مدينة نابلس، وقلنديا بين القدس ورام الله، ومخيم أيضا الجلزون قرب رام الله. المصادفة أن هذه من أكبر مخيمات الضفة، يعني مجموع سكانها يزيد عن 100,000 إنسان، وبالتالي هذا مخطط سياسي بلا شك، ليس مخطط أمني على الإطلاق، بل هو مخطط هدفه تصفية قضية اللاجئين تصفية نهائية، ومعاقبة الشعب الفلسطيني كله على وجود أي مظهر من مظاهر المقاومة، وخاصة أن المخيمات تاريخيا كانت هي معقل المقاومة والثورة، ومنها انطلقت كثير من الحركات الكفاحية والنضالية على امتداد التاريخ الفلسطيني، وهي عنوان للمظلمة التاريخية الفلسطينية، عنوان للنكبة والمأساة المستمرة. ولذلك تريد إسرائيل شطب هذا العنوان، وشطب حتى يعني هذا يترافق مع محاولات إسرائيل لشطب الأونروا على سبيل المثال ومنعها من العمل، وشطب المخيمات وتصفية قضية اللاجئين، كلها معا تشير إلى نزعة لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية نهائيا. وأحد أهم أركان القضية الوطنية هي موضوع اللاجئين وحق العودة. إلى جانب ذلك،
0: وهنا سيد نهادي أتوقف يعني معك عند هذه النقطة يوم. يعني هنا سيد نهادي، يعني هل يعني أو بأي قدر يعني هذا أننا بالضرورة أمام ربما مرحلة متقدمة من الخطة الإسرائيلية لتهويد الضفة الغربية وضمها؟
1: يعني هنا لابد من التذكير إلى التحذيرات التي أطلقها الرئيس ترامب، وأيضا ما ذكرته عدد من الدول حتى الإقليمية والدولية بشأن الخط الأحمر، بشأن الضفة وضم الضفة. ولذلك إسرائيل لا يعني تسارع إلى إعلانات استعراضية، هي لا تعلن أنها ستضم الضفة، وليست معنية بإعلانات يعني استعراضية صاخبة بقدر ما هي معنية بالضم الفعلي، وهو ضم تدريجي، قضم تدريجي، ضم زاحف. يوميا هناك يعني استحواذ على آلاف الدنومات الجديدة، مجموع الدنومات أو قطع الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل خلال عهد هذه الحكومة يزيد عن 1,200,000 دنوم، يعني حوالي 20% من مساحة الضفة الغربية، لأسباب شتى، أحيانا لأسباب عسكرية، أحيانا لأسباب تتعلق بالمحميات الطبيعية، أحيانا لشق الطرق، يعني تخترع كل يوم أسبابا جديدة. ومن ضمن هذه الأسباب هي معاقبة الفلسطينيين، بمعنى أنه إذا وقعت عملية في مكان ما يعلنون عن مستوطنة، وهذه المستوطنة يريدون أن يكون لها حرم، يعني بمعنى مناطق محيطة بها من كل الجهات تكون ممنوعة على الفلسطينيين، وبالتالي المنزل الواحد أو البيت البؤرة الاستيطانية التي يقيمها مستوطن عشوائي في أي مكان، يعني عادة يعني يصبح من حق هذا المستوطن أن يسيطر على كل المساحات المحيطة حتى لا يتعرض لأي ضرر أو لأي خطر من الفلسطينيين. هذه هي الطريقة التي دعا إليها شارون قبل حوالي 30 عاما، حين دعا من أسماه شبيب التلال إلى احتلال تلال الضفة الغربية، على اعتبار أن هذه مهمة دينية وقومية مقدسة، واحتلال هذه الأراضي بالقوة أصبحت مهمة الجيش أيضا والمستوطنين. وطبعا لم يعد هناك تلال في الضفة الغربية باستثناء المناطق المصنفة ألف، حيث توجد المدن والبلدات الفلسطينية الرئيسية. في البداية كان المستوطنون يتجاسرون على القرى الصغيرة المنعزلة البعيدة عن مراكز المدن، لكنهم أخذوا يعني يتحمسون في الفترة الأخيرة بحكم دعم الجيش لهم، وأصبحوا يقتربون أكثر فأكثر من المدن، كما رأينا في مدينة نابلس وقرية تل، حيث أنهم اجتاحوا قبل يومين ضاحية جنيد، وهي ضاحية في قلب مدينة نابلس، ونفس الشيء يفعلونه في الخليل وفي حتى في أطراف مدينة رام الله.
0: وهنا يعني عندما نتحدث يعني سيد نهاد عن اختراق المستوطنين للمزيد من الخطوط الحمراء والوصول إلى مناطق جديدة وتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، هنا يطرح تساؤل يعني من قبل الكثيرين حقيقة يتعلق بلماذا لا تفعل أدوات المقاومة الشعبية يعني بشكل واضح الآن أمام

0: ما هذه الاعتداءات المتصاعدة؟ يعني لم يبقى شيء للفلسطيني، الآن يهاجم الفلسطيني في بيته، في مزرعته، في كل مكان يوجد فيه في الضفة الغربية، سواء في المناطق الصغيرة أو القرى، وكذلك في أيضا أطراف المدن كما أشرت أنت. فلماذا لا تفعل هذه الأدوات الآن؟
1: هو تفعيل أدوات المقاومة الشعبية لا يرتبط بقرار، يرتبط بأوضاع ذاتية ويعني وقرار سياسي أيضا لدى القوى السياسية لإطلاق هذا الشكل من النضال. لكن هذه الممارسات الإسرائيلية تأتي بعد 3 سنوات من التجريف المتواصل، يعني حين تكون إسرائيل اعتقلت أكثر من 18,000 فلسطيني خلال هذه السنوات، أيضا سعت للقضاء على كل مظاهر المقاومة المسلحة، ونذكر بكتيبة جنين وكتيبة طوباس وكتيبة طول كرم وعرين الأسود وكل هذه المظاهر. ونتذكر أيضا الإشكال المرتبط بحالة يعني تنظيمات مثل حماس مشغولة بتداعيات ما يجري في غزة والحرب على غزة واستهدافها، يعني بكل مؤسساتها ومنشآتها والمنظمات الاجتماعية المرتبطة فيها، وهذا لا يقتصر على حماس، حتى فصائل أخرى، أي مظهر من مظاهر العمل التنظيمي الذي يشتبه بأنه يرتبط بالتنظيمات، يعني مؤسسات حقوقية، زراعية، طبية، خيرية، جمعيات، أندية رياضية، كلها تغلق وتمنع من العمل بزعم أنها ترتبط بتنظيمات سياسية. لكن جوهر المشكلة هي في غياب الإرادة السياسية الموحدة للتوافق على أشكال نضالية موحدة ضد هذا الهجوم الاستيطاني، ضد هذا السرطان. وهذه مسألة لا تتطلب فقط نضالا ميدانيا محليا، بل تتطلب أيضا نضالا سياسيا ودبلوماسيا على جميع المستويات، بالمحافل الدولية، بمجلس الأمن، بالجامعة العربية، أدوات القانون الدولي مثل المحكمة الجنائية الدولية، لأن هناك جرائم حرب ترتكب، محكمة العدل الدولية، الجامعة العربية، كل هذه المؤسسات بالإضافة إلى
0: يعني في هذه النقطة من نلاحظ مستوى التفاعل الدولي مع تصاعد الهجمات من قبل المستوطنين تحديدا في الضفة الغربية، وهذا المستوى لم يخرج عن التنديد والاستنكار وإصدار البيانات. هذا ليس جديدا بالنسبة للفلسطينيين، لكن في هذه المرحلة كيف يفسر، وباعتقادك ما الذي سيترتب عليه؟ لأن قبل قليل تحدثت عن جرأة إسرائيلية يعني ربما لافتة فيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة.
1: للأسف ردود الفعل الدولية هي ردود يعني دون المستوى المطلوب، دون المسؤولية الأخلاقية حتى والقانونية والسياسية لهذه الدول تجاه ما يجري من فظائع وجرائم حرب. يعني هم يكتفون أحيانا بفرض عقوبات شكلية ورمزية على مثلا وزير متطرف مثل بن غفير أو سموتريتش، بينما المسؤول الحقيقي والمجرم الحقيقي والمسؤول عن كل هذه الجرائم هي الحكومة نفسها وبنيامين نتنياهو، وليس فصيل معين متطرف ولا حتى المستوطنون كطرف، يعني كأنهم جزء من السكان معزولين عن دولة الاحتلال. الحقيقة أن كل هذا العنف وكل هذه الجرائم تديرها الحكومة الإسرائيلية. صحيح أن نتنياهو يحرص على إطلاق تعبيرات منمقة ويحاول أن يخاطب المجتمع الدولي والرأي العام الغربي، لكن الوزراء والذين يشاركونه في الجلسات وهو يدعمهم بقراراته يعترفون أحيانا بأنهم ارتكبوا جرائم حرب. حتى مثلا وزير الدفاع إسرائيل كاتس أقر بأن جيشه دمر تدميرا كاملا كل المنازل في 24 قرية لبنانية، هذا الكلام فقط من يومين، وهو يتعهد ويتوعد بمعاقبة الضفة الغربية كما جرى في غزة، أي محو بلدات وقرى ومناطق برمتها، مسحها عن وجه الأرض وتسويتها بالأرض. هذه جرائم حرب، يعني لا يمكن الاختلاف بشأن التوصيف القانوني لما يجري، لكن ردود الفعل الدولية مربوطة بأجندات وحسابات ومصالح، للحقيقة أنها يعني تجد فيها إسرائيل ما يشجعها على المضي بهذه الجرائم، لأنها بالحقيقة لا تؤثر على إسرائيل على الإطلاق. كل هذا الكلام الإنشائي لا يغير من واقع الأمر شيئا، وإسرائيل اعتادت على هذا النمط من اللوم والعتاب من المجتمع الدولي على امتداد 78 عاما، لكن هذا كله لم يغير من واقع الأمر شيئا.
0: نعم، شكرا لك الكاتب والباحث السياسي سيد نهاد أبو غوش، كنت معنا من رام الله.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، حيث تجددت المواجهات المسلحة في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، وأسفرت المعارك عن موجة نزوح جديدة لمئات المدنيين إلى الأراضي السودانية في تطور يعيد إلى الواجهة المخاوف من انهيار التهدئة وعودة الصراع إلى إحدى أكثر مناطق القرن الإفريقي هشاشة.
1: تشهد منطقة تيغراي شمال إثيوبيا تصعيدا عسكريا جديدا بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة باتجاه السودان في تطور يثير المخاوف من عودة الصراع الذي خلف خلال السنوات الماضية تداعيات إنسانية وأمنية واسعة. وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف الذي تفاقم عام 2020 بين الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي التي هيمنت لعقود على المشهد الإثيوبي قبل وصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة. وقد تحولت الخلافات السياسية والدستورية إلى مواجهة عسكرية واسعة انتهت بتوقيع اتفاق بريتوريا عام 2022 الذي نص على وقف إطلاق النار ونزع سلاح المقاتلين وإعادة دمج الإقليم ضمن مؤسسات الدولة. لكن تجدد الاشتباكات يعكس أن الاتفاق لم يعالج جميع أسباب النزاع، إذ لا تزال هناك ملفات عالقة تتعلق بالترتيبات الأمنية ومستقبل القوات المحلية والخلاف حول الإدارة والسيطرة على بعض المناطق المتنازع عليها، فضلا عن استمرار حالة انعدام الثقة بين الأطراف. إنسانيا دفعت المعارك مئات المدنيين إلى عبور الحدود نحو السودان، بينما تعرضت مخيمات اللاجئين للقصف ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ويضع هذا التطور ضغوطا إضافية على السودان الذي يواجه أصلا تحديات أمنية وإنسانية معقدة، كما يهدد بتوسيع دائرة عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي حيث تتدخل الأزمات الحدودية وقضايا النزوح والأمن الإقليمي. في المقابل تؤكد تركيا باستمرار دعمها لوحدة واستقرار إثيوبيا انطلاقا من علاقاتها الوثيقة مع أديس أبابا ورؤيتها لأهمية استقرار القرن الإفريقي، وتدعو أنقرة إلى الحوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية مع مواصلة دعم جهود التنمية والاستقرار في شرق إفريقيا، باعتبار أن معالجة الأزمات عبر الحلول السياسية تمثل الخيار الأكثر فاعلية للحفاظ على الأمن الإقليمي ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية.
0: ينضم إلينا من أنقرة الباحث في الشأن الأفريقي سيد إبراهيم ناصر. سيد إبراهيم أهلا ومرحبا بك في العالم اليوم. سيد إبراهيم، يعني دلالات عودة التصعيد في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيغراي، بأي مستوى يعني يهدد هذا التصعيد اتفاق بريتوريا الموقع عام 2022؟
2: نعم أستاذ مهند، أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام. نعم، هذا في تقديري هذا الصراع أو اندلاع الأزمات كان في منطقة في شمال إثيوبيا متوقع، وحسب الكثيرين أن اتفاق بريتوريا أوقف الحرب ولكن لم ينهي أسباب الحرب، أسباب التي تتمثل في حلحلة القضايا الأساسية التي اندلعت بسببها الحرب في العام 2020، أهمها قضية السلطة والثروة وتقاسم أيضا السلطات الحدودية بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي، بالإضافة إلى السلاح الثقيل الذي تحوذه جبهة تحرير تيغراي والتي تعرف بأنها الأقوى على مستوى إثيوبيا من خلال تنظيمها السياسي وتنظيمها العسكري وأيضا حكمها لإثيوبيا لأكثر من 30 عام. لذلك أعتقد أن التطورات الأخيرة هي تطورات ستودي بالاستقرار في شمال إثيوبيا. اندلاع الأزمة في الحدود مع السودان أمر غير عقلاني وغير منطقي، سيوسع من رقعة الأزمات في منطقة شرق أفريقيا وفي منطقة في الحدود السودانية الأثيوبية الأرتيرية، بالتالي
0: وأنا سأثبت هذه النقطة بعد قليل سيد إبراهيم.
2: مهدد بالانهيار.
0: نعم، إذا الاتفاق مهدد بالانهيار كما تقول، وسأذهب معك إلى يعني السياق الإقليمي لاندلاع أو عودة هذا التصعيد، لكن قبل ذلك يعني ما هي الأسباب والعوامل التي أدت إلى يعني عدم تطبيق بعض بنود

0: الثروة بين المكونات الأثيوبية، وأن كل إقليم أو كل إثنية تحكم نفسها بنفسها. نظام أبي أحمد يعمل على تكريس النظام الذي سبق أو الذي أزاحته جبهة تحرير تيغراي في بداية التسعينيات، وهو قضية أن يكون هناك حكم مركزي قوي يسيطر على كل مقدرات البلاد، وأن لا وأن يلغي قضية أو النظام الفيدرالي أو الإثنية الفيدرالية في إثيوبيا. اتفاق بريتوريا هو في تصميمه أوقف الحرب نعم بصورة صحيحة، واستطاعت الجهات الخارجية التي ضمنت الاتفاق أن تنخرط في هذه العملية من خلال التوفيق بين وجهات النظر. الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي لعبا دور أساسي في تقريب وجهات النظر، لكن عدم مخاطبة القضايا الأساسية، توفير الخدمات الأساسية في إقليم تيغراي، أن النظام في إثيوبيا استخدم السلاح والجوع كسلاح ضد المكونات الأثيوبية، حاول أن يقطر المساعدات للمكونات الأثيوبية. أيضا هناك قضية الحدود في منطقة غرب تيغراي، هي منطقة خلافية، أن ينبش النظام الأثيوبي القضية أو أن ينبش الحرب أو يبدأ الحرب من منطقة غرب تيغراي ومنطقة الحمرة. أعتقد أنه أراد أن يضرب التحالف الذي من المتوقع أن يتشكل ضد أبي أحمد، يتكون من الأمهرة والتيغراي. لذلك هذه العوامل حملت النظام الأثيوبي أن يتحرك بهذه السرعة وأن يشن حملة عسكرية ضد ضد الشعب التيغراوي. وأمر طبعا هذا الأمر هناك طبعا تداخلت فيه أسباب خارجية إقليمية تحاول أن تتدخل في شأن الأثيوبي، وهذا طبعا مهدد لأمن واستقرار أثيوبيا.
1: يعني هنا سيد إبراهيم، لو تحدثنا وتوقفنا عند السياق الإقليمي لهذا التصعيد، كيف يمكن أن يعني نتحدث عن الدلالات والرسائل في هذه المرحلة، بالنظر إلى أن أديس أبابا تتهم بعض الدول الجارة بدعم جبهة تحرير تيغراي، ما الذي سيترتب على يعني على ذلك باعتقادك فيما يتعلق بالوضع في الإقليم عموما؟
0: نعم، هناك اتهامات متبادلة بين الطرفين، بين جبهة تحرير تيغراي والنظام الأثيوبي. النظام الأثيوبي يتهم السودان وإريتريا في أنها دعمت جبهة تحرير تيغراي في أن تخوض معركة في منطقة غرب تيغراي من أجل استعادتها طبعا من الميليشيات التي تحالفت مع النظام الأثيوبي. وأيضا أحيانا يتهم مصر بأنها منخرطة في هذا الصراع، لكن حسب المعطيات هذا الأمر غير مؤكد، وهذا أمر لم تثبته أي تقارير إعلامية أو تقارير خاصة لم تتحدث عن هذا الأمر. النظام الأثيوبي يحاول أن يصدر أزماته الداخلية، لأنه النظام الأثيوبي يواجه تحدي أو أزمات عسكرية وسياسية متزامنة. هذه الأزمات العسكرية والسياسية المتزامنة تعقد من حركة النظام في الداخل، لذلك من خلال تصدير الأزمات وفتح جبهات خارجية يستطيع أن طبعا يصمم الرأي العام من خلال مقاربة جديدة للأحداث التي تجري في شمال إثيوبيا. النظام نبش أزمة مع الصومال ونبش أزمة مع إريتريا ويحاول استهدف السودان من خلال تحالفه.
1: سيد إبراهيم، هذا التصعيد يعني هذا تصعيد لا يخلو من الرسائل، إذن هذا تصعيد لا يخلو من الرسائل تريد أديس أبابا إرسالها إلى هذه الدول التي يتهمها بدعم جبهة تحرير تيغراي.
0: أستاذ أمجد، جزئية أساسية طبعا واتهام خطير أدت به جبهة تحرير تيغراي استكمالا للفكرة السابقة، أن جماعة الدعم السريع شاركت في الهجوم على قوات تيغراي المتواجدة في منطقة حميرة ومنطقة في المناطق الحدودية مع السودان، وهذا أمر خطير طبعا ويجعل من الأزمة ذات أبعاد خارجية. إريتريا والدول المحيطة بإثيوبيا خلافاتها مع النظام الأثيوبي هي خلافات في المقاربات. النظام الأثيوبي يحاول أن يجيش الداخل من أجل الحصول على منفذ بحري، يحاول أن يحيد جبهة تحرير تيغراي حتى يتفرغ لمواجهة إريتريا ومواجهة الصومال ومواجهة السودان. هذا طبعا يرى في جبهة تحرير تيغراي في عقدة أو عقبة كؤود أمام بزوغه للبحر، لذلك يحاول أن يصدر هذه الأزمات. إريتريا تخشى من أن يستفرد بها النظام الأثيوبي، لذلك تنسج تحالفات تارة مع تتحرك مع المملكة العربية السعودية التي تخشى من نفوذ إثيوبيا إلى البحر الأحمر، وكذلك تارة تتحرك مع السودان باعتبار أن هناك خلافات في قضايا أساسية مع النظام الأثيوبي. كل هذه المعطيات تجعل من النظام الأثيوبي يستغل الأزمات الخارجية ويحاول أن يصدر أزماته الداخلية من خلال طيب. فتح جبهات مع القوى الإقليمية والقوى المحلية أو القوى المجاورة لإثيوبيا.
1: ولو تحدثنا عن السودان سيد إبراهيم، يعني كيف شكل الانعكاس على السودان، شكل انعكاس هذا التصعيد في إثيوبيا بالقرب من الحدود ونتحدث

0: على السودان الذي يعني يشهد أيضا اقتتالا على أراضية بين الدعم السريع والقوات الحكومية في هذه الآونة.
1: نعم مهند، سؤالك جدا مهم. بلا شك السودان منشغل بأزمة عميقة يعاني منها، وهي حركة تمرد جماعة الدعم السريع. أيضا ويتهم طبعا إثيوبيا في الأروقة الضيقة بأنها تدعم الدعم السريع وتفتح أراضيها لميليشيات الدعم السريع في منطقة بني شنقول. وبعض القراءات وبعض المقاربات، وأعتقد أنها صحيحة، أنه من خلال فتح النظام الأثيوبي من خلال فتحه لجبهة جبهة ضد شبه جماعة التجراي أو جبهة تحرير التجراي، يحاول أن يضغط على السودان الذي ركز على وصعد من خلال العمليات العسكرية الأخيرة ضد جماعة الدعم السريع في غرب السودان. لذلك من خلال إشغال السودان بقضايا بأزمة حدودية وأزمة لاجئين، يحاول أن طبعا يضعف من الزخم الذي قام به الجيش السوداني خلال الفترة الفائتة، وهذا أمر متصل بالأوضاع في السودان بالمطلق. لذلك أعتقد أن التداعيات على السودان ستكون أولا

0: ألف تجراوي عبروا للسودان خلال هذه الأزمة، خلال هذه الحرب، وهذا طبعا يشكل ضغط على السودان الذي يعاني من مشكلات أساسية، مشكلات في تقديم الخدمات للمواطنين السودانيين، باعتبار أن موارد الدولة كلها مجيشة لصالح مواجهة تمرد جماعة الدعم السريع. بالتالي هذه الأزمة لا يبغاها السودان ولا تفيد السودان بالمطلق. لذلك السودان يحاول أن يبتعد من هذه الأزمة، يحاول أن يخفف من التصعيد ويتواصل خلف الأبواب طبعا المقلقة، يتواصل مع النظام الأثيوبي حتى يخفف من هذه الأزمة، باعتبار أن تداعياتها ستكون خارج إثيوبيا.
1: وبالضبط يعني، وبالحديث عن وبالحديث هنا عن يعني محاولات الاحتواء والتحركات الآن يعني منع ازدياد يعني هذا التصعيد و يعني وصول الى الى الى الى مستويات اعلى، هنا سيد إبراهيم على نجاح محاولات الاحتواء هذه ونجاح هذه التحركات على ماذا يعتمد؟ هل باعتقادك او بقدر يمكن نتوقع ان تذهب هذه المحاولات نحو معالجه جذور الخلاف بدل يعني ارتكاب الخطا السابق الذي ادى الى تجدد هذا التصعيد من جديد؟
0: نعم، للأسف الشديد اتفاق بريتوريا أوقف الحرب ولم ينهي أسباب الحرب، وهذا أمر ثبت جليا من خلال هذه الممارسات التي قام بها النظام الأثيوبي والاتهامات المتبادلة بين الطرفين. تآكلت الثقة وتراجعت بصورة واضحة بين النظام الأثيوبي وجبهة تحرير تيغراي، وهذا أمر خطير، أعتقد أنه سيزيد من تصاعد الأزمة. المساعي التي تقوم بها المملكة المتحدة وأستراليا والاتحاد الأفريقي هي مساعي ربما تنجز اتفاق، لكن الفاعل الرئيسي الغائب عن هذه الأزمة هو الولايات المتحدة الأمريكية. النظام الأثيوبي للأسف الشديد من خلال بعض المنصات الإعلامية اتهم مسعد بولس بأنه يجيش المكونات التي تعادي إثيوبيا، وهذا اتهام خطير بحق مسعد بولس. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما انخرطت بصورة قوية وأوقفت أو مارست الضغوط تجاه الأطراف، أعتقد أنه يمكن لوصول لتهدئة نسبية، لكن تبقى الأزمة في إثيوبيا أزمة سلطة، وأزمة السلطة هي المشكلة الرئيسية في منطقة القرن الأفريقي، وعملية تقاسم السلطة وتمثيل المكونات المحلية هو الأمر الأساسي، وهو أزمة الدولة الوطنية بشكل عام في أفريقيا. نعم. لذلك إثيوبيا من خلال ممارسات يتأثر اندماجها الوطني، لأن هناك تمردات أخرى في منطقة الأمهرة وكذلك في منطقة بني شنغول، وهذه التمردات ربما تشكل ضغط كبير على إثيوبيا. تفكك إثيوبيا يعني تشظي أو انهيار المنظومة الأمنية في منطقة القرن الأفريقي مهند.
1: نعم، شكرا لك يا سيد إبراهيم ناصر الباحث في الشأن الأفريقي، كنت معنا من أنقرة. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

السماء وهو يرتديان. السيد المميز للعمل الإعلامي وتستطيع

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط

0: قضايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.

0: مظبوط، يعني من بدايه الحرب بلشنا نعاني، يعني احنا كسائقين ومواطنين موظفين الجميع، يعني تحت الظروف الصعبه جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيده، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكله الرئيسيه صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار اصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً، في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلف، تي آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة، ويقول إن هذه فرصتها الأخيرة لإبرام اتفاق قبل إطاحة قيادتها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، وبيان تركي قطري مصري يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. 5 قتلى على الأقل وحرائق واسعة في هجوم أوكراني بمسيرات على موسكو ولينينغراد.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران مستمرة، مضيفا أنها الفرصة الأخيرة أمام طهران للتوصل إلى اتفاق حسب تعبيره. وأوضح ترامب أن المحادثات جارية الآن وأنها تمثل فرصة أخيرة لإيران لتوقيع وثيقة جيدة، وأنه يريد منح إيران الفرصة الأخيرة كاملة قبل الإطاحة بقيادتها. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن تعود إيران إلى رشدها حسب قوله، مشيرا إلى أنه لن يسمح لها بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز. كشفت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي طلب تقديم أفكار غير تقليدية للضغط على إيران في خطوة قالت الشبكة إنها تعكس مراجعة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية للخيارات المتاحة في الحرب وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية.
1: الجيش الأمريكي يبحث عن أفكار مبتكرة وغير تقليدية وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية. فقد كشفت شبكة CNN أن ضابطاً في فرع الاستخبارات بالقيادة المركزية الأمريكية وجه رسالة إلكترونية إلى مجموعة واسعة من المحللين العسكريين، دعاهم فيها إلى البحث عن طرق جديدة ومبتكرة وغير تقليدية للضغط على إيران ومعارضة في وقت تعيد فيه القيادة المركزية تقييم استراتيجيتها وتدرس مجموعة واسعة من البدائل. وفي تعليقه على التقرير قال المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن تيموثي هوكينز إن القيادة لديها تاريخ طويل في التفكير والعمل بطرق مبتكرة، وإنها تتواصل مع أفرادها سعيا للوصول إلى أعلى مستويات الأداء العملياتي. لكن وبحسب CNN فإن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية تثير شكوكا بشأن قدرة الحملة الجوية الحالية على تحقيق هذا الهدف، وخلصت التقييمات إلى أن استمرار القصف لن يؤدي بمفرده إلى تغيير كبير في موقف إيران التفاوضي. كما درست القيادة المركزية الأمريكية توسيع نطاق العمليات الجوية بصورة كبيرة عبر حملة قصف مكثفة تركز على تدمير ما تبقى من القدرات الصاروخية الإيرانية، إلا أن ترامب لم يوافق على هذه الخطة وسط مخاوف من كلفة توسيع العمليات والقدرة على الاستمرار فيها، خاصة وأن رئيس الأركان الجنرال دانكين أثار مخاوف بشأن تراجع مخزونات صواريخ اعتراض الدفاع الجوي. وتواجه الولايات المتحدة معضلة المنشآت النووية الإيرانية، وقد أجرى الجيش الأمريكي استعدادات لاحتمال توجيه ضربات إلى مواقع يعتقد أنها تحتوي على مواد أو معدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، لكن بعض هذه المواقع مدفون على أعماق كبيرة تحت الأرض.

0: ما يثير شكوكا بشأن إمكانية تدميرها حتى باستخدام أقوى الأسلحة التقليدية الأمريكية. ووفقا للمصادر، فإن القضاء الكامل على تلك المنشآت قد يتطلب دخول قوات أمريكية إلى الأراضي الإيرانية، وهو خيار ينطوي على مستوى أعلى بكثير من المخاطر العسكرية والسياسية. وكشف التقرير عن خيار آخر جرى تداوله يتمثل في تنفيذ ضربات محدودة ذات طابع رمزي تستهدف منشآت سبق قصفها أو مواقع مشابهة، ما يسمح لترامب بإعلان تحقيق إنجاز عسكري يمهد للخروج من الحرب حتى من دون تحقيق أحد أهدافها الأساسية، وهو تفكيك البرنامج النووي الإيراني. أما الخيار الثالث بحسب التقرير فيتمثل في مواصلة النمط الحالي من الضربات الأمريكية المحدودة والردود الإيرانية بالتوازي مع إبقاء المسار التفاوضي مفتوحاً، وقد يجنب هذا الخيار واشنطن الدخول في عملية برية واسعة، لكنه قد يطيل في المقابل أمد الحرب والتهديدات للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية.
1: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، وقالت الهيئة إن سفينة شحن لم تكشف هويتها أبلغت عن إصابتها بمقذوف مجهول على بعد نحو 20 ميلا بحريا شمال شرقي مدينة خصب العمانية، وأضافت أنها لم تتلقى أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف جنوب غرب مدينة غزة، وأفادت مصادر ميدانية بأن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت مركبة قرب مفترق النابلسي في حي الشيخ عجلين جنوب غربي المدينة، وأضافت أن مدفعية الاحتلال شنت قصفا عنيفا على المناطق الشمالية من مخيم لبريج وسط القطاع والمناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع. قال مجلس السلام إن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية تفكيك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق، وفق ما قال إنه التزامات قدمتها حركة حماس للوسطاء. وأضاف المجلس عقب اجتماع ممثليه الأعلى نيكولاي ميلادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تنفيذ الترتيبات سيخضع لإشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة للتحقق من التنفيذ، كما طالب ميلادينوف بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أدانت تركيا وقطر ومصر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، محذرة من أنها تهدد مسار التهدئة وتعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأدانت الدول الثلاث بصفتها دولا وسيطة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، لا سيما استهداف المنشآت الصحية والبنية التحتية الطبية في القطاع. وقال البيان إن الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين بينهم نساء وأطفال، معتبرا أنها تشكل خرقا صريحا للقانون الدولي. وأضاف الوسطاء أن استمرار الانتهاكات رغم إعلان حماس والفصائل الفلسطينية قبول خريطة الطريق يمثل خرقا للاتفاق ويعرقل تنفيذ مرحلته الثانية. وأكدت تركيا وقطر ومصر على وجوب امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتنفيذ الكامل لتعهداتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار. كما طالب الوسطاء المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها. في المقابل أكد مصدر مسؤول في حركة حماس تمسك الحركة والفصائل الفلسطينية بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى انتظار رد رسمي من نيكولاي ميلادينوف والوسطاء. وقال المصدر إن حماس والفصائل تتمسك بالتفاهمات المتعلقة بالمرحلة الثانية والتزامات جميع الأطراف، وأضاف أن الحركة تنتظر موقفا رسميا

0: شأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها. وصلت قافلة فلسطين إلى العاصمة التركية أنقرة ضمن محطة جديدة في رحلتها التي انطلقت من سريبرينيتسا في البوسنة والهرسك متجهة نحو الضفة الغربية. وتضم المبادرة أكثر من 500 ناشط وناشطة من جنسيات متعددة، ومن المقرر أن تستغرق رحلة القافلة 20 يوما للوصول إلى الضفة.
1: الطريق إلى فلسطين تكاد تكون معدومة أمام هؤلاء الناشطين، لكنهم يمضون إليها على صدى صوتهم يهز ضمير العالم. تصل قافلة فلسطين إلى العاصمة التركية أنقرة، تعبر مدن الأناضول قادمة من البلقان، تحشد الناشطين لتتوجه إلى العراق فالأردن في الطريق إلى فلسطين، وإن كان الوصول إليها غير مضمون.
2: رسالة قافلة فلسطين هي التالية: للأسف أصبحت الضفة الغربية هي غزة الجديدة. نريد من خلال الوصول إلى الضفة الغربية أن نعيد قضية غزة إلى دائرة اهتمام وسائل الإعلام العالمية.
3: آمل أن نتمكن من الوصول إلى الضفة الغربية، وآمل أن نتمكن من رفع الصوت بشكل لازم لتعزيز قوة الإجراءات القانونية المتعلقة بانتهاكات الحقوق في الضفة الغربية. ومن هنا نوجه نداء إلى الجميع: كونوا صوتنا، وكونوا صوت فلسطين وغزة والضفة الغربية.
1: للمبادرة مطالب واضحة، وهي إنهاء احتلال الضفة الغربية وسحب تشريع عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ويبقى إنهاء المأساة الإنسانية في غزة أبرز هدف لهذه القافلة. قافلة فلسطين مبادرة مدنية عالمية تشق طريقها نحو فلسطين، ناشطون من مشارب مختلفة يحركهم هدف واحد، وهو إيقاظ الضمير الإنساني لينتفض أمام ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. دانيا قبلاوي، تيريتي عربي، أنقرة.
0: أصيب أربعة فلسطينيين واعتقل شقيقان في اعتداءات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس، وثلاثة آخرين باعتداءات المستوطنين بينهم مسن، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية شقيقين قرب رام الله. ورافقت الاعتداءات أحراق أراض زراعية ومهاجمة مركبات فلسطينية بالتزامن مع اقتحامات وحواجز عسكرية في مناطق متفرقة من الضفة. قال مصدر رسمي لبناني إن الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ستستأنف الثلاثاء في روما لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. وأضاف المصدر أن المفاوضات ستستمر ثلاثة أيام برعاية أمريكية، وستركز على بحث وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الجانب اللبناني سيقترح مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي، من بينها بنت جبيل أو الخيام جنوب نهر الليطاني. هذا وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الحكومة تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد. وكشف سلام عشية جولة تفاوض جديدة عن اتصالات دولية يجريها بالتنسيق مع الرئيس جوزيف عون لحشد الدعم الدولي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان. نظمت جمعيات إغاثية تركية حملة إغاثة ضخمة ل 140 ألف عائلة في لبنان، إذ عملت الجمعيات على توزيع 280 طنا من اللحوم على العائلات المحتاجة في مختلف المناطق اللبنانية.
4: تباعا وصلت شاحنات الإغاثة التركية إلى هذه الباحة في بيروت، شاحنات مبردة محملة بأكثر من 280 طنا من اللحوم مقدمة من عدد

0: من جمعيات الإغاثة التركية إلى 140,000 عائلة في لبنان.
1: خلال وقت قصير ستنطلق عملية توزيع 140,000 عبوة من اللحوم المجمدة تزن كل واحدة منها كيلوغرامين عبر منظمات المجتمع المدني العاملة في مختلف أنحاء لبنان لتصل إلى 140,000 أسرة، ويعني ذلك استفادة نحو 700,000 شخص من سكان لبنان.
0: حملة إغاثية وصفت بالأضخم خصصتها جمعيات مع هيئة الإغاثة التركية بالتعاون مع السفارة التركية في لبنان وجمعيات المجتمع المدني المحلية التي ستتولى توزيع اللحوم على مختلف المناطق في لبنان.
2: نحن كشعب تركيا وكدولة تركيا نؤكد أننا سنستمر بالوقوف إلى جانب لبنان وإلى جانب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني.
0: حملة إغاثية تركية تأتي إثر الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان واضطرار عشرات آلاف العائلات إلى النزوح في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
3: إلى حربين شرسين قام بهم عدو شرس، عدو غاشم ومحتل أرضنا اليوم. لا هناك وضع صعب ولسوء الحظ عم نمرق فيه. تعرف امتى خيك، تعرف امتى صاحبك بهالفترات هيدي، وما في علاقة اجتماعية اقتصادية أخوية تاريخية تربط الشعب اللبناني مثل العلاقة اللي بتربطنا في علاقتنا مع أشقائنا بتركيا.
0: حملة الإغاثة هذه تبقى واحدة من جملة مساعدات تركية للبنان لم تتوقف طيلة السنوات الماضية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.
4: مجددا تركيا إلى جانب لبنان هو شعار الحملة الإغاثية الذي يعكس قرار السلطات التركية في الوقوف إلى جانب بلد أثقلته الأزمات الأمنية والاقتصادية على مر السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
5: أعلنت جماعة الحوثي مقتل ثلاثة من عناصرها بينهم ضابطان في مواجهات مع القوات الحكومية، وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين إن العناصر الثلاثة قتلوا أثناء أداء مهامهم من دون الكشف عن مكان أو توقيت مقتلهم. ويأتي الإعلان في ظل مواجهات متقطعة تشهدها عدة جبهات يمنية منذ مطلع يوليو بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليا. قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون بهجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة موسكو الروسية. وقال محافظ منطقة موسكو أندري فوروبيوف إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم، مشيرا إلى أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأضاف أن الهجوم تسبب باندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية في نوفوزيولكي، فيما تمكنت فرق الطوارئ من إخماد حريق كبير في مستودع. وأشار إلى تضرر محطة كهرباء فرعية ومبنى إداري، إضافة إلى منزل ومركبة في منطقة سولنيشكوفو. أصيب شخص وتضرر مستودع جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة لينينغراد الروسية. وقال حاكم المنطقة ألكسندر دروزدينكو إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 17 طائرة مسيرة بعد إعلان حالة تأهب في المجال الجوي، وأضاف أن مراكز لوجستية تابعة لشركة وايلد سبيرز تعرضت لضربات متكررة منذ منتصف يوليو. أسفر هجوم روسي عن مقتل 4 أشخاص قرب مدينة كريفي ريغ وسط أوكرانيا، وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليكسندر

0: غانيا، وقال المسؤول إن حريقا اندلع في المكان وإن محطة وقود وعدة سيارات تعرضت لأضرار جسيمة، وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في وتيرة الضربات المتبادلة بين الجانبين، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتين في ميناء ميكولايف الأوكراني وسفينتين أخريين في البحر الأسود. وقالت الوزارة إن جميع السفن المستهدفة كانت تستخدم لنقل إمدادات إلى الجيش الأوكراني. ومنذ أيام كثفت القوات الروسية استهداف سفن في الموانئ الأوكرانية وفي البحر الأسود، تقول إنها تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس إقليم شمال العراق نجرفان بارزاني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. واستقبل الشرع بارزاني في قصر الشعب بدمشق، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال الرئيس السوري إن اللقاء تناول تعزيز التعاون بما يخدم الاستقرار ومصالح الشعبين، مثمنا استضافة إقليم شمال العراق للسوريين خلال السنوات الماضية. اندلعت مواجهة مسلحة من جديد في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، وأسفرت المعارك عن موجة نزوح جديدة لمئات المدنيين إلى السودان في تطور يعيد إلى الواجهة المخاوف من انهيار التهدئة وعودة الصراع إلى إحدى أكثر مناطق القرن الإفريقي هشاشة.
1: تشهد منطقة تيغراي شمال إثيوبيا تصعيدا عسكريا جديدا بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة باتجاه السودان في تطور يثير المخاوف من عودة الصراع الذي خلف خلال السنوات الماضية تداعيات إنسانية وأمنية واسعة. وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف الذي تفاقم عام 2020 بين الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي التي هيمنت لعقود على المشهد الإثيوبي قبل وصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة. وقد تحولت الخلافات السياسية والدستورية إلى مواجهة عسكرية واسعة انتهت بتوقيع اتفاق بريتوريا عام 2022 الذي نص على وقف إطلاق النار ونزع سلاح المقاتلين وإعادة دمج الإقليم ضمن مؤسسات الدولة. لكن تجدد الاشتباكات يعكس أن الاتفاق لم يعالج جميع أسباب النزاع، إذ لا تزال هناك ملفات عالقة تتعلق بالترتيبات الأمنية ومستقبل القوات المحلية والخلاف حول الإدارة والسيطرة على بعض المناطق المتنازع عليها، فضلا عن استمرار حالة انعدام الثقة بين الأطراف. إنسانيا دفعت المعارك مئات المدنيين إلى عبور الحدود نحو السودان، بينما تعرضت مخيمات اللاجئين للقصف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. ويضع هذا التطور ضغوطا إضافية على السودان الذي يواجه أصلا تحديات أمنية وإنسانية معقدة، كما يهدد بتوسيع دائرة عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي حيث تتدخل

0: أبابا ورؤيتها لأهمية استقرار القرن الإفريقي، وتدعو أنقرة إلى الحوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية مع مواصلة دعم جهود التنمية والاستقرار في شرق إفريقيا، باعتبار أن معالجة الأزمات عبر الحلول السياسية تمثل الخيار الأكثر فاعلية للحفاظ على الأمن الإقليمي ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية. عمار أبو ثواب، تارت عربي.
1: في أول اختبار انتخابي واسع منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتجه الأنظار إلى الانتخابات التمهيدية التي تشهدها ولايات أمريكية عدة لاختيار مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لانتخابات الكونغرس المقبلة. ورغم أن هذه الانتخابات تسبق الاستحقاق العام بأشهر، فإن نتائجها تعد مؤشرا مهما على موازين القوى داخل الحزبين وترسم ملامح الكونغرس المقبل. الزميل أيمن جاد والتفاصيل.
2: مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تتجه الأنظار إلى سبع ولايات حاسمة هي هاواي وكنساس وميتشيغان وميزوري وتينيسي وفيرجينيا وواشنطن، التي تجري فيها الانتخابات التمهيدية ما قبل نظيرتها العامة في نوفمبر المقبل. سباق تمهيدي لا يقتصر على اختيار المرشحين، بل يرسم حدود القوة والنفوذ بين الحزب الديمقراطي والجمهوري الذي تتركز الأنظار فيه على مدى استمرار الرئيس ترامب في تشكيل هويته واختيار مرشحيه ومواصلة هيمنة طياره داخل قواعد الحزب.
3: لأكون صريحا معكم، أيدت منافسا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين وحقق بذلك نجاحا باهرا وفاز في الانتخابات التمهيدية في تكساس، وأصبح الأمر محسوما، والرجل الذي خسر والذي لم أؤيده أصبح غاضبا جدا.
2: أما الديمقراطيون فيواجهون معركة مختلفة تتمثل في محاولة التوفيق بين تيارات داخل الحزب تتنافس على تحديد الأولويات السياسية، من الاقتصاد والرعاية الاجتماعية إلى قضايا السياسة الخارجية.
4: انقسم الحزب الديمقراطي إلى تيار تقدمي وتيار مؤسسي، وأعتقد أن التقدميين يقدمون البديل الذي ترغب قواعد الحزب في رؤيته، خاصة بعد ما حدث في غزة التي كانت نقطة التحول. لقد رأينا ذلك جميعا، وشاهده الشباب على وجه الخصوص الذين رأوا تلك الجثث المتراكمة في غزة وتساءلوا لماذا لا يفعل قادتنا شيئا.
2: أهمية هذه الانتخابات تتجاوز كذلك حدود المنافسة الحزبية، فتأتي في وقت يواجه فيه الناخب الأمريكي أسئلة تتعلق بالاقتصاد والهجرة ودور الولايات المتحدة في العالم، وهي ملفات ستحدد إلى حد كبير اتجاه التصويت في الانتخابات العامة القادمة.
5: نتائج الانتخابات التمهيدية وإن بدت محلية في ظاهرها، إلا أنها تعد أول مؤشر على اتجاه الرياح السياسية في واشنطن قبل بدء معركة الانتخابات الكبرى في نوفمبر المقبل، التي ستحدد من يسيطر على الكونغرس ومدى قدرة إدارة ترامب في تمرير سياستها الداخلية والخارجية خلال العامين المقبلين. أيمن جاد، تلت عربي، واشنطن.
1: أعلن حاكم ولاية واشنطن الأمريكية حالة الطوارئ وإجلاء نحو 60,000 شخص مع اتساع حرائق الغابات التي تهدد مدينة سبوكان. وفي أوروبا تواصل فرق الأطفاء جهودها للسيطرة على حرائق الغابات المندلعة في عدد من الدول وسط ظروف جوية صعبة تسهم في اتساع رقعة النيرة.
6: العالم يواجه حرائق الغابات التي تتسع رقعتها يوماً بعد يوم، وتمر بالقارات واحدة تلو الأخرى من بلدان إفريقية إلى أوروبية إلى أمريكية. في ولاية واشنطن أعلنت السلطات أن حرائق الغابات دمرت ما يقرب من 600 منزل وشركة، والتهمت 21 كيلومتراً مربعاً حول مدينة سبوكان، ثاني أكبر مدينة في ولاية واشنطن، كما أدت إلى إخلاء نحو 5,000 منزل. وفي اليونان حذرت السلطات من أن منطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا معرضة بشدة لحرائق الغابات جراء توقع زيادة في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة، في توقيت تتواصل جهود إطفاء حريق

0: غابات شمال غرب أثينا. كما شهدت إسبانيا عودة جديدة لحرائق الغابات، حيث أكدت السلطات أن الرياح القوية أعادت إشعال حريق غابات بالقرب من مدينة ليدا في إقليم كاتالونيا، وأجلت السلطات أكثر من 800 من سكان عدد من القرى بسبب الحرائق. وفي فرنسا أسفرت الحرائق عن إصابة أكثر من 260 رجل إطفاء وتدمير 240 منزلا، فيما يواصل أكثر من 2000 رجل إطفاء جهودهم لإخماد آخر بؤر الحرائق جنوب غرب البلاد. ووفقا لتحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، فقد احترق ما يقرب من نصف مليون هكتار خلال الشهرين الأولين من موسم الحرائق، وبلغت الخسائر الاقتصادية في اليونان وفرنسا وإسبانيا ما يقرب من 3 مليارات يورو، في ظل مخاوف من امتداد الحرائق إلى دول أوروبية أخرى مع ارتفاع موجة الحر.
1: في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. ترامب يؤكد أن المحادثات مع إيران مستمرة، ويقول إن هذه فرصتها الأخيرة لإبرام اتفاق قبل إطاحة قيادتها. شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، وبيان تركي قطري مصري يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. 5 قتلى على الأقل وحرائق واسعة في هجوم أوكراني بمسيرات على موسكو ولينينغراد. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد عمر. في قطاع غزة يزداد التصعيد الميداني من قبل الاحتلال الإسرائيلي كلما وجد المسار السياسي طريقه لإلزام تل أبيب بالانسحاب من القطاع وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. عشرات الشهداء والجرحى في يوم واحد حصيلة استهداف إسرائيلي للمدنيين خاصة النازحين، في وقت تعبر فيه الحكومة الإسرائيلية عن مخاوفها وشكوكها إزاء خطة نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، في حين تطلق الأمم المتحدة جرس الإنذار أمام وصول حالة انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات مرعبة. فنحو 10% من سكان غزة انتقلوا إلى مرحلة المجاعة الحقيقية.
1: تأكيد الوضع في قطاع غزة اليوم هو للأسف وضع يزداد تدهوراً. أصبح يعني المنظر أمام شاشات الكاميرات وأمام العالم وكأنه منظر اعتاد أن يرى الجوع المستمر في قطاع غزة. للأسف يعني القتل مستمر والجوع يزداد صعوبة. الآن نحن نتحدث عن واقع مرير متعلق بتكلفة الغذاء في القطاع، نتكلم عن تزايد رهيب جدا بالمواد الغذائية. أصبحت الأسرة الفلسطينية لا تستطيع أن تحصل على وجبة واحدة في اليوم، يعني تكلفتها تزيد عن $50 للأسرة، وهذا مبلغ كبير على عدد كبير من الأسر. حوالي 95% من سكان القطاع أصبح بالنسبة لهم توفير وجبة غذائية واحدة تعتبر عملية صعبة ومعقدة. أيضا في ظل هذه الأوضاع وصعوبة إدخال المواد الغذائية

0: اسمحوا لي مشاهدينا أن أرحب بضيفي معنا في الاستوديو الدكتور عبد اللطيف خضر الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. أهلا بك دكتور. وأيضا اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا من غزة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد الطناني. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. نبدأ معك سيد أحمد. رغم الحديث عن مسار سياسي، نلاحظ أنه مع كل تقدم في المفاوضات ومع كل اقتراب من مرحلة جديدة في التفاوض، تصعد إسرائيل من هجماتها على المدنيين. ما مرض ذلك برأيك؟
1: تحياتي لك وللضيف الكريم والعموم المشاهدين. يعني أعتقد السلوك الإسرائيلي بات واضحا، هذا السلوك ليس سلوكا ميدانيا بغرض التفاوض. يعني إسرائيل لا تصعد بغرض تحسين موقفها التفاوضي، لا تصعد بغرض انتزاع المزيد من التنازلات. إسرائيل تصعد لأن استراتيجيتها تقوم على مبدأ واحد، وهو مبدأ الإبادة، وفقط الإبادة، الاستثمار في فكرة إبادة الشعب الفلسطيني، التخلص من الكتلة الديموغرافية في قطاع غزة، تثبيت النمط الإبادي كشكل للتعامل مع القضية الفلسطينية، وهو ما يرتبط أساسا بخطة الحسم الصهيونية التي تريد بالمعنى الجوهري حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني عبر التخلص من الكينونة الفلسطينية والوجود الفلسطيني. لذلك السلوك الإسرائيلي الميداني أعتقد هو رسالة سياسية للوسطاء، هي ترد على مرونة الفصائل، ترد على ما جرى الاتفاق عليه في مدينة العلمين المصرية، ترد على مجلس السلام بأن إسرائيل غير معنية بأي اتفاق، غير معنية بتقديم أي التزامات ضمن هذا الاتفاق. هي تتعامل مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها جزء من استكمال حرب الإبادة، لكن بوتائر وبأشكال مختلفة. هي استثمرت هذا الأمر، استثمرت وقف إطلاق النار في تخفيض حجم العزلة الدولية والانتقادات الدولية، لكن على أرض الواقع تستمر في عمليات القتل اليومية، تستمر في تثبيت واقع الإبادة الكارثي في قطاع غزة.
0: دكتور عبد اللطيف، الأمم المتحدة تتحدث عن دخول غزة مرحلة المجاعة فعليا، فيما تستمر إسرائيل بتقييد دخول المساعدات قانونيا. هل أصبح التجويع جريمة قائمة بذاتها، أم أن هذه المرحلة من التجويع تدخل ضمن جريمة الإبادة الجماعية التي تمارس منذ سنوات في قطاع غزة؟
2: نعم، بداية تحياتي لك وللضيف الكريم ولكافة المشاهدين الكرام. بكل تأكيد ما يحدث اليوم في قطاع غزة هو استكمال لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين وكافة الفلسطينيين داخل قطاع غزة. حرب التجويع وسلاح التجويع الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 وما يسبق هذا التاريخ أيضا وحتى اليوم، هو تأكيد على أنها لا تراعي القوانين الدولية، لا تراعي مواثيق حقوق الإنسان أو اتفاقيات جنيف، وخاصة الرابعة التي تحفظ للمدنيين كافة حقوقهم وعدم التعرض لحياتهم، وكذلك كافة المرافق الطبية والصحية والإغاثية والمساعدات الإنسانية، بأن يجري تأمين دخولها إلى الأراضي المحتلة من قبل دولة الاحتلال ذاتها. بالتالي ما يحدث اليوم هو استعمال هذا الكيان الإسرائيلي المارق كافة وحشيته وكافة الأدوات غير القانونية لفرض نوع من التجويع القسري على الفلسطينيين، واستعمال هذا السلاح والتجويع لنوع من فرض الإرادة السياسية لهذا المحتل، وصولا إلى انتزاع المواقف من الفلسطينيين أو حتى إجبارهم على القبول بالخطة الأمريكية الإسرائيلية التي وضعت، والتي نشاهد أننا اليوم وبعد مضي ما يقارب العام والنصف على صدور تدابير احترازية عن محكمة العدل الدولية، والتي أوجبت على إسرائيل

0: الدولي الإنساني الذي أشاروا
1: نعم
0: بشكل واضح إلى تحريم استعمال سلاح التجويح كأداة في الحروب التي تحصل ما بين الدول، ما بين المنظمات والحروب الدولية في هذا العصر المعاصر.
1: طيب سيد أحمد، الحكومة الإسرائيلية لا تزال تربط أي تسوية بملف نزع سلاح المقاومة في غزة، بينما الفصائل تؤكد أن الأولوية هي لوقف العدوان والانسحاب وربما إدخال المساعدات المنقذة للحياة والتي تحدثنا عنها. هل أصبحت هذه النقطة هي العقبة الرئيسة أمام الوصول إلى أي اتفاق؟
2: بتقديري ليست عقبة، إسرائيل تبدع دائما في إيجاد مخارج لتدعي أنها

0: هذه عقبة. كانت في البداية تتحدث أن المشكلة هي في وجود الأسرى، تم إغلاق ملف الأسرى بشكل كامل، ومن ثم انتقلت للحديث عن الجثث، تم إغلاق ملف الجثث بشكل كامل. وبالمناسبة حتى في هذا الملف إسرائيل حاولت التلاعب، وهي من أخفت آخر جثة وحاولت أن تمنع الوصول إليها، لذلك لأنها تريد بالمعنى الفعلي استمرار الحرب بأي شكل من الأشكال. الآن الحديث عن السلاح هو حديث بالمعنى الفعلي. إسرائيل تعلم تماما، كما كل أجهزة الاستخبارات في العالم تعلم تماما، أنه لا يوجد سلاح بالمعنى الفعلي في قطاع غزة. كل ما يتم الحديث عنه هو أسلحة بسيطة جدا. المقاومة الفلسطينية تقاوم بالمعنى الفعلي بإرادتها. رأينا في الأشهر الأخيرة من عمليات المقاومة أن ما كانت تقاوم فيه المقاومين هي أدوات بسيطة وإعادة يعني ترميم جزء من البنية البسيطة والتي تقاوم فيها، لكن بالمعنى الفعلي إسرائيل تركز على تفاصيل هي تعلم تماما أنه لا يمكن تحقيقها. حتى بنيامين نتنياهو عندما كان يتحدث عن السلاح كان يتحدث عن 60,000 قطعة سلاح في قطاع غزة. هذا يتناقض تماما مع أي رقم واقعي وأي رقم عقلاني حتى في السلاح الفردي والسلاح البسيط. بنيامين نتنياهو وحكومته تريد بالمعنى الفعلي إيجاد دائما مبررات، لكن المستهدف هو ليس المقاومة، ليست البنية العسكرية. المستهدف بالمعنى الفعلي كل قطاع غزة كبنية، بالمعنى الاجتماعي، بالمعنى الوطني، بالمعنى المدني. لذلك عندما تقصف إسرائيل مستودع للأدوية في اليوم التالي للاتفاق على خارطة الطريق، عندما تقتل المدنيين في بيوتهم، عندما تستهدف الخيام، يعني أنها تستهدف المجتمع في القطاع، ولا تريد لهذه الكتلة الديمغرافية أن تجد أي أفق للحياة. لا السلاح هو عنوان أزمة ولا أي تفصيل أخرى عنوان أزمة، وذلك بدليل أن المقاومة الفلسطينية قابلت بمناقشة ملف السلاح ووصلت إلى مقاربة واضحة مع مجلس السلام ومع الإدارة الأمريكية لحصر وتخزين السلاح الثقيل، وأن يخضع كل السلاح الفردي في قطاع غزة لتنظيم القانون الفلسطيني، وأن ينقل السلاح الأمني لمسؤولية لجنة التكنوقراط. من يعطل كل ذلك هو إسرائيل ذاتها، لأنها تريد أن تبقي واقع الإبادة هو الواقع القائم في قطاع غزة.
1: دكتور، يعني أحول السؤال لك، لمن تحاول إسرائيل أن تبرر؟ هل تهتم أصلا إسرائيل بالقوانين والمحاكم الدولية؟ يعني دعنا نتحدث أنه رغم صدور أوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة تحديدا على الشق الإنساني لحماية المدنيين، العمليات العسكرية ما زالت متواصلة، والشهداء كل يوم، هناك شهداء من الأطفال والنساء والمدنيين بشكل عام. كل هذا التجاهل للقرارات الدولية، ما هو نظرة القانون الدولي إليه؟ من يتحمل المسؤولية أيضا؟
2: القانون الدولي في بنوده الصريحة والنظرية جاء واضحا، أشار بأن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث في قطاع غزة، منذ الحصار الذي فرض على إدارة قطاع غزة منذ اليوم الأول الذي فازت فيه حركة المقاومة الإسلامية حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006 حتى اليوم لا يزال يمارس على كافة أبناء قطاع غزة، وليس يعني بالمناسبة سكان قطاع غزة الذين انتخبوا حركة حماس والذين أرادوا أن يكون هذا هو المسار الذي يرسم مستقبل قطاع غزة عبر المقاومة. فرض عليهم جميعا العديد من صنوف الحصار وكذلك التجويع والدمار، سبعة حروب عبر يعني فترات زمنية قليلة جدا، وصولا إلى حرب الإبادة والتطهير العرقي. جميع هذه الأحداث أشارت بشكل واضح بأن إسرائيل، دولة الإسرائيلية، لا تعترف بالقوانين الدولية، لا تعترف بمحكمة العدل الدولية. هي حتى اليوم لا تزال ترفض التوقيع وكذلك الاعتراف بانطباق اتفاقيات جنيف الأربعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالمناسبة هذا الادعاء الإسرائيلي ينطبق على الضفة الغربية، ينطبق على القدس، كما ينطبق الآن أيضا على قطاع غزة. الآراء التي شهدتها محكمة العدل الدولية بفرض تدابير عاجلة أو تدابير احترازية لم ينفذ منها شيء بأمر الواقع وبفعل السياسات الإسرائيلية والدعم الأمريكي المطلق. بالتالي دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم عندما ترى نفسها فوق القانون الدولي، إنما ترى نفسها في هذا الموقع بوفق الدعم الأمريكي المطلق وكذلك الدعم الأوروبي الذي كان وعلى خجل يدين هذه الجرائم التي كانت تمارس بحق الفلسطينيين. اليوم نحن نتحدث عن وصول أعداد الشهداء إلى نحو 73,400 شهيد فلسطيني، 170,000 جريح فلسطيني. لم يتحرك العالم، لم تتحرك الإدارة الأمريكية، بل أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أحبطت العديد من المشروعات التي أصدرها أو كان يود إصدارها مجلس الأمن الدولي تحت ذرائع واهية، ولكن الحقيقة واضحة وهي دعم الإرهاب الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. اليوم ما يحدث في قطاع غزة من منع وصول المساعدات، من قصف حتى المستودعات الطبية، من قصف أيضا طواقم الإسعاف وكذلك الصحفيين، إنما هو

0: تأكيد على هذه الدولة المارقة وفق مفهوم القانون الدولي وفق كذلك كافة الأعراف الدولية التي تشير بأن هذا الكيان اليوم بات مطلوبا للعدالة الدولية، ليس فقط أمام محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مذكرات توقيف لمجرمي الحرب الإسرائيليين. صحيح أنها لم تصدر سوى 3 مذكرات بحق هؤلاء الصهاينة، ولكن اليوم عندما يجري عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لا لشيء سوى لأنه يريد إحقاق نوع من العدالة للشعب الفلسطيني وملاحقة إسرائيل عما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بمعنى آخر وبشكل مبسط، دولة إسرائيل اليوم كدولة خارج على سياق القانون والسياق الدولي باتت معزولة في كافة الآفاق، لم يعد أحد يدعم وجودها حتى ولا حتى تلك الإجراءات. وفق ذلك هي عندما لا تعترف بالقوانين الدولية هي تؤسس لمرحلة ما فوق القانون لنفسها، هي تعلم بأن لا أحد في العالم
1: هي فوق القانون أصلا، يعني هي ليست بحاجة لتأسيس مثل هذه المراحل، هي تجاوزت كل خطوط القوانين الدولية منذ عشرات الاتفاقات السابقة. اسمح لي أن أنقل السؤال للأستاذ أحمد، وأنت في غزة تعيش في غزة وتشاهد بعينيك الأهداف من القصف الإسرائيلي اليومي، هل أصبح بنك الأهداف الإسرائيلي يرتكز على الضغط على البيئة المدنية؟
2: يعني بنك الأهداف الإسرائيلي عمليا فيه 2 مليون فلسطيني، كل سكان قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل هم أعداء وهم أهداف وهم يجب أن يتم قتلهم والتخلص منهم. ما تستهدف إسرائيل بشكل واضح هو إمكانية التعافي في قطاع غزة، تمنع إسرائيل أي إمكانية لأن تعود الحياة داخل القطاع. بالتالي عندما نأخذ مجموعة من الإجراءات، عندما تمنع إسرائيل أي إمكانية لأن يكون هناك حتى مخيمات للنازحين قرب الخط الأصفر ويكون هناك عمليات تمدد من 52% إلى 60% ومن ثم إلى 70% في السيطرة على الأراضي، وهناك عمليات قتل يومي في محيط الخط الأصفر، بالمقابل أيضا هناك عمليات تدمير شامل ليس في شرق الخط الأصفر فقط، هناك عمليات تدمير شامل لمربعات سكنية في غرب الخط الأصفر. تستهدف إسرائيل كل أي إمكانية لإنشاء مجمعات سكنية فيها نوع من الاستقرار، تضرب مستودعات الأدوية، تضرب أي إمكانية لترميم بنية تحتية. عندما يكون هناك بعض المعدات التي يتم إصلاحها لترميم البنية التحتية تستهدفها إسرائيل بشكل واضح. بالتالي إسرائيل ما تستهدفه بالمعنى الفعلي هو إمكانية التعافي في المجتمع، هي تريد أن يبقى قطاع غزة مدفونا تحت الركام، لا تريد أي أفق للحياة في القطاع. وذلك ينقلنا حتى إلى التلاعب اليومي في المعابر، هناك ما متوسط 200 شاحنة تدخل من أصل 600 شاحنة كان يفترض أن تكون جزءا من البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار. حتى
1: طيب
2: هذه الشاحنة
1: اسمح لي سيد أحمد، يعني في بداية
2: أي إمكانية
1: في البداية كانت إسرائيل عندما تقوم بقصف خيمة للنازحين أو استهداف مدرسة مثلا أو مركز إيواء تقوم بالتبرير أنه كان هناك عناصر من المقاومة، كان هناك مسلحين. اليوم هي تقوم بالقصف دون أي تبرير حتى، ما مرد ذلك؟
2: الاستراتيجية الإسرائيلية قامت على فكرة تطبيع القتل في قطاع غزة منذ اتفاق وقف اطلاق النار، هي تقوم بالقتل بشكل يومي. بدأت بالبداية بالادعاء بوجود حدث أمني والرد عليه، ومن ثم بدأت بالقتل على النية أن الذي تم استهدافه ينوي مهاجمة إسرائيل، وبالتالي أي شخص يمكن لإسرائيل أن تدعي أنه ينوي مهاجمتها.
1: طيب،
2: ومن ثم انتقلنا إلى حالة الاعتداء. لماذا؟ لأن إسرائيل تريد أن تثبت
1: أنا
2: العقل الجمعي الدولي
1: أن القتل تطبيع القتل. سيد أحمد، دكتور عبد اللطيف، هل نجحت إسرائيل في تطبيع القتل أمام المجتمع الدولي وهذا سبب من أسباب ضعف ردود الفعل الدولية وعدم قدرة المجتمع الدولي على الضغط لإحقاق الملاحقات القانونية؟ المحكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين على رأسهم نتنياهو، وهناك العديد من المحاكم حول العالم تلاحق قادة الاحتلال. ضعف التنفيذ يعني ضعف القانون الدولي، أم هناك يعني ملاحقة وستبقى مهما طال الزمن؟
0: الملاحقة سوف تبقى، لن تسقط الملاحقة. حق الشعب الفلسطيني بملاحقة هذا الاحتلال حق ثابت لا يسقط بالتقادم مهما مر الزمن، ولكن المنظومة الدولية اليوم هي منظومة قاصرة، هي منظومة تتبع لسياسة القطب الواحد. اليوم الإدارة الأمريكية هي التي تتحكم في كافة المفاصل الأممية وكذلك المحاكم الدولية. نحن جميعا رأينا كيف يجري فرض العقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، كيف يجري ملاحقة المقررين الخاصين للأمم المتحدة، ولنا في فرانشيسكا ألبانيزي أكبر مثال على ذلك. صحيح. عندما يتم ملاحقة عائلتها وزوجها وأبنائها وهي شخصها، وعندما يتم إغلاق حسابات ومنح تأشيرات للدخول للأراضي الأمريكية فقط لمن هو يسعى إلى ملاحقة.
1: هي أخبرتني شخصيا، يعني التقيتها قالت لي أنا لا أستطيع حجز غرفة في فندق حول العالم.
0: بكل تأكيد. نعم. العقوبات الأمريكية هي نوع من التحكم والديكتاتورية، ولكن تطبيع القتل في قطاع غزة، تطبيع المجازر، لا شك بأن الاحتلال الإسرائيلي قد نجح، ومع الأسف نحن نشير هنا إلى أن كافة المنظومة الأممية والدولية والعربية والإسلامية على رأسها أيضا. نعم. هي قد تطوعت بأن يكون هذا المشهد هو نوع من المشهد الطبيعي اليومي من الحياة الاعتيادية التي اعتاد العالم على مشاهدتها. عندما كان يقل أعداد الشهداء الفلسطينيين وعدد الضحايا عن 200 شهيد، عن 400 شهيد، كان العالم ينظر إلى إسرائيل بأنها نوع من الرأفة بالفلسطينيين، وكأنها أيضا قللت من مستويات الإجرام إلى مستويات قليلة جدا. ولكن عندما تقتل في اليوم ما قبل الأمس 19 فلسطينية، منهم 3 أطفال و4 نساء، لم نشاهد أي إدانات دولية، لم نشاهد أي مقرر دولي خاص يأتي إلى مهاجمة.
1: يعني وصل العالم إلى فكرة ربما أو إلى مرحلة أن يقول 9 أهون من 100 في عدد الشهداء، وهذا يعني تقليل أهمية أي روح إنسان هي مهمة. اسمح لي دكتور، سأوجه سؤالي للسيد أحمد بما أنه موجود في قطاع غزة الآن، وكنا نتحدث مع الدكتور عبد اللطيف عن المساعدات الإنسانية وكيف أن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط. هناك إسرائيل تتحدث عن أنها تدخل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والأمم المتحدة تؤكد أن الكميات التي تدخل بعيدة كل البعد عن حاجة الفلسطينيين. نريد أن نعرف منك وأنت في غزة سيد أحمد عن حقيقة الوضع.
2: كما قلت، إسرائيل تتلاعب في محتويات الشاحنات كما تتلاعب في أعدادها. يعني البروتوكول الإنساني ينص على 600 شاحنة، هي تدخل من 100 إلى 200 من الشاحنات يوميا. هذه الشاحنات تتلاعب في محتوياتها، ونعلم أن إسرائيل تصدر للرأي العام الدولي حساب السعرات الحرارية للمواطن في قطاع غزة، وبالتالي هي تدخل مجموعة من المستهلكات والسلع الاستهلاكية التي ترفع السعرات الحرارية حتى تنجح معادلة حساب السعرات الحرارية، لكن بالمعنى الفعلي تمنع إدخال أي من الأدوات الرئيسية والمهمة والحيوية، سواء في ترميم المستشفيات، في دعم القطاع الصحي، في دعم القطاع الاجتماعي، أو في ترميم البنية التحتية، وتمنع أي إمكانية للتعافي في قطاع غزة، وتعيد إنتاج سياسة التجويع. وهذا أيضا استثمرت فيه إسرائيل حالة الانشغال الدولي منذ الحرب على إيران وحالة التوتر في الشرق الأوسط. استثمرت إسرائيل كل هذه الحالة من الانشغال في إعادة صياغة الكثير من السياسات، بما فيها إطلاق الحصار، سياسات التجويع، سياسات الابتزاز الإنساني، منع دخول الكثير من المساعدات الحيوية والرئيسية للمؤسسات الدولية والمؤسسات العاملة في قطاع غزة، وأيضا منع دخول الأدوية. هناك شح كبير جدا في قطاع غزة في الكثير من الأصناف، شح كثير جدا في كثير من المستلزمات. وكما قالت وزارة الصحة، هناك ما يقارب 1.5 مليون فلسطيني يعني يقبلون على خطر المجاعة نتيجة السياسات الإسرائيلية. إضافة إلى كل ذلك، هناك ما يقارب أكثر من 1 مليون فلسطيني هم محشورين في خيام، هذه الخيام مهترئة، لا تقي لا من برد الشتاء ولا من حرارة الصيف، وهي تتحول تدريجيا إلى بيئة ناقضة للأمراض، بيئة قاتلة. وفي المقابل يمنع إسرائيل دخول الخيام، وتمنع إسرائيل أيضا دخول الكرفانات أو البيوت المتنقلة، والتي هي جزء من البروتوكول الإنساني الذي يفترض أنه طبق في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، أي منذ أكتوبر 2025.
1: طيب دكتور عبد اللطيف، الأمم المتحدة تتحدث عن تقريبا 10% من سكان القطاع وصلوا إلى حد المجاعة الفعلية، ماذا يعني هذا الرقم؟
0: هذه أرقام مرعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أن يصل سكان قطاع غزة إلى هذه الدرجة من الخطورة التي تهدد أرواح الأطفال والنساء وكبار السن بشكل حقيقي وبشكل يومي، وأن تكتفي الأمم المتحدة مع الأسف فقط بإصدار مثل هذه التصريحات التي تتابع الأمر وكأنها عبارة عن جهة إعلامية تسعى إلى رصد وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وبينما أن عملها الحقيقي والفعلي هو ملاحقة الكيان الإسرائيلي، هو فرض إجراءات فعلية تسعى إلى إيجاد حالة من الضمان النفسي والصحي والغذائي لسكان قطاع غزة. مع الأسف اليوم كافة الجهات الحقوقية الدولية باتت توثق بأن ما يحدث اليوم في قطاع غزة هو نعم. نوع من السياسة الممنهجة التي تسعى إلى الإفناء الكلي أو الجزئي لهذا الشعب القابع تحت الحصار والقتل والدمار، وهذا هو التعريف والوصف الشامل والكلي لجريمة الإبادة الجماعية. بالتالي الأمم المتحدة اليوم يجب عليها وكافة المنظومة الدولية وخاصة الدول الأوروبية التي

0: كانت تقف جنبا إلى جنب مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن تفرض عليه من الإجراءات العديدة والشديدة التي تلزمه بأن يسمح بوصول المساعدات الطبية والغذائية، نعم، والسماح بكافة الوسائل التي تسعى إلى التخفيف من مخاطر ووطأة هذه الحرب التي طالت كافة مناحي الحياة في قطاع غزة. نحن عندما نتحدث اليوم عن خروج كافة القطاع الصحي عن الخدمة، عندما نتحدث عن عدم وجود أبسط الأمور الصحية والأساسية للأطفال أو حتى للرضع، وناهيك عن الأمراض المستعصية في قطاع غزة، نعم، التي لا يمكن بحال أن يوجد لها أي علاج ممكن، والذي يتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الحالة هو في السياق الأول دولة الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية. كافة البروتوكولات الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها خلال الأشهر القليلة الماضية، إنما وبرأيي البسيط هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة الكاملة مع إسرائيل هي وضعت خطة لخداع الرأي العام العالمي عبر إيجاد نوع من المظلة الوهمية بأننا نسعى إلى تخفيف من معاناة الفلسطينيين، نسعى إلى إدخال المساعدات، إلى توفير نوع من الحياة الكريمة للفلسطينيين. ولكن عندما نلاحظ بأن الفصائل الفلسطينية المقاومة قد وافقت قبل يومين على شروط الرباعية وشروط ميلادينوف بحصر السلاح، بتوقيف السلاح، لنا أن نسميه ما نسميه، ولكن الرد الإسرائيلي المباشر جاء بالاستمرار والإمعان في قتل المدنيين واستهدافهم، 19 شهيدا خلال أقل من 24 ساعة. لم يصدر أي موقف واحد عن الوسطاء مع الأسف سوى على خجل. الإدارة الأمريكية لم تكن أيضا لتضع حدا لهذا الإرهاب الإسرائيلي المستمر،
1: نعم.
0: بالتالي وباعتقادي بأن هذه الخطة اليوم ما هي إلا خطة لفرض نوع من الاستسلام والوصاية على الشعب الفلسطيني،
1: وبالتالي
0: ولا تسعى
1: الحرب
0: إلى
1: مستمرة والإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة رغم كل الصورة التي تحاول إسرائيل تصديرها. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد اللطيف خضر، الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومن غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر في أمان الله.

0: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء؟

أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتيات.

ترامب يقول إن المفاوضات الجارية مع إيران فرصة أخيرة لإبرام اتفاق أو إطاحة قيادتها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعونا في نشرتنا أيضا. شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة، وبيان تركي قطري مصري يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. خمسة قتلى على الأقل وحرائق واسعة في هجوم أوكراني بمسيرات على موسكو ولينينغراد.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران مستمرة، معتبرا أنها تمثل الفرصة الأخيرة أمام طهران للتوصل إلى اتفاق حسب تعبيره. وقال ترامب إن المحادثات جارية حاليا وتمثل فرصة أخيرة لإيران لتوقيع اتفاق جيد، وأضاف أنه يريد منح طهران الفرصة الأخيرة كاملة قبل إطاحة قيادتها. كما أعرب ترامب عن أمله أن تعود إيران إلى رشدها، مؤكدا أنه لن يسمح لها بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز.
1: نتحدث الآن بناء على طلب إيران وبدعم من السعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى دول أخرى اتصل بنا قادتها، جميعهم تقريبا أرادوا منح طهران فرصة أخيرة. إنها فرصتهم الأخيرة لتوقيع اتفاق جيد. نتحدث عن فتح المضيق بالكامل بحلول الغد، وهذه هي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فسنتحدث فيها عن نزع السلاح النووي الإيراني، وهذا ما يجب أن يحدث، وهذا سيستغرق بعض الوقت، فلا يمكن أن يمتلكوا سلاحا نوويا. نأمل أن يعودوا إلى رشدهم.
0: كشفت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي طلب تقديم أفكار غير تقليدية للضغط على إيران في خطوة قالت الشبكة إنها تعكس مراجعة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية للخيارات المتاحة في الحرب، وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية.
2: الجيش الأمريكي يبحث عن أفكار مبتكرة وغير تقليدية وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية. فقد كشفت شبكة CNN أن ضابطاً في فرع الاستخبارات بالقيادة المركزية الأمريكية وجه رسالة إلكترونية إلى مجموعة واسعة من المحللين العسكريين، دعاهم فيها إلى البحث عن طرق جديدة ومبتكرة وغير تقليدية للضغط على إيران ومعارضة عقبتها في وقت تعيد فيه القيادة المركزية تقييم استراتيجيتها وتدرس مجموعة واسعة من البدائل. وفي تعليقه على التقرير قال المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن تيموثي هوكينز إن القيادة لديها تاريخ طويل في التفكير والعمل بطرق مبتكرة، وإنها تتواصل مع أفرادها سعيا للوصول إلى أعلى مستويات الأداء العملياتي. لكن وبحسب CNN فإن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية تثير شكوكا بشأن قدرة الحملة الجوية الحالية على تحقيق هذا الهدف، وخلصت التقييمات إلى أن استمرار القصف لن يؤدي بمفرده إلى تغيير كبير في موقف إيران التفاوضي. كما درست القيادة المركزية الأمريكية توسيع نطاق العمليات الجوية بصورة كبيرة عبر حملة قصف مكثفة تركز على تدمير ما تبقى من القدرات الصاروخية الإيرانية. إلا أن ترامب لم يوافق على هذه الخطة وسط مخاوف من كلفة توسيع العمليات والقدرة على الاستمرار فيها، خاصة وأن رئيس الأركان الجنرال دانكين أثار مخاوف بشأن تراجع مخزونات صواريخ اعتراض الدفاع الجوي. وتواجه الولايات المتحدة معضلة المنشآت النووية الإيرانية، وقد أجرى الجيش الأمريكي استعدادات لاحتمال توجيه ضربات إلى مواقع يعتقد أنها تحتوي على مواد أو معدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، لكن بعض هذه المواقع مدفون على أعماق كبيرة تحت الأرض، ما يثير شكوكا بشأن إمكانية تدميرها حتى باستخدام أقوى الأسلحة التقليدية الأمريكية. ووفقاً للمصادر فإن القضاء الكامل على تلك المنشآت قد يتطلب دخول قوات أمريكية إلى الأراضي الإيرانية، وهو خيار ينطوي على مستوى أعلى بكثير من المخاطر العسكرية والسياسية. وكشف التقرير عن خيار آخر جرى تداوله يتمثل في تنفيذ ضربات محدودة ذات طابع رمزي تستهدف منشآت سبق قصفها أو مواقع مشابهة، ما يسمح لترامب بإعلان تحقيق إنجاز عسكري يمهد للخروج من الحرب حتى من دون تحقيق أحد أهدافها الأساسية، وهو تفكيك البرنامج النووي الإيراني. أما الخيار الثالث بحسب التقرير فيتمثل في مواصلة النمط الحالي من الضربات الأمريكية المحدودة والردود الإيرانية بالتوازي مع إبقاء المسار التفاوضي مفتوحاً، وقد يجنب هذا الخيار واشنطن الدخول في عملية برية واسعة، لكنه قد يطيل في المقابل أمد الحرب والتهديدات للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، وقالت الهيئة إن سفينة شحن لم تكشف هويتها أبلغت عن إصابتها بمقذوف مجهول بعد نحو 20 ميلا بحريا شمال شرق مدينة خصب العمانية، وأضافت أنها لم تتلقى أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف جنوب غرب مدينة غزة، وأفادت مصادر ميدانية بأن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت مركبة قرب مفترق النابلسي في حي الشيخ عجلين جنوب غرب المدينة، وأضافت أن مدفعية الاحتلال شنت قصفا عنيفا على المناطق الشمالية في مخيم البريج وسط القطاع والمناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع. قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن أكثر من 150 فلسطينيا قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال يوليو، وأضاف المسؤول الأممي أن هذه الحصيلة هي أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام، وأشار إلى أن القصف ألحق أضراراً بمنشآت ومستلزمات طبية، مجدداً الدعوة إلى حماية المرافق الصحية والسماح بإدخال الإمدادات اللازمة. أدانت تركيا وقطر ومصر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، محذرة من أنها تهدد مسار التهدئة وتعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك بصفتها دولا وسيطة إن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة ولا في استهداف المنشآت الصحية والبنية التحتية الطبية. وقال البيان إن الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين بينهم نساء وأطفال، وإنها تشكل خرقا صريحا للقانون الدولي. أضاف البيان أن استمرار هذه الانتهاكات رغم إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية قبول خريطة الطريق يمثل خرقا للاتفاق ويعرقل تنفيذ مرحلته الثانية. وأكدت تركيا وقطر ومصر ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتنفيذ الكامل لتعهداتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للوفاء بتلك الالتزامات. قال مجلس السلام إن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال

0: لعملية تفكيك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق، وفق ما قال إنها التزامات قدمتها حركة حماس للوسطاء. وأضاف المجلس عقب اجتماع ممثله الأعلى نيكولاي ميلادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تنفيذ هذه الترتيبات سيجري بإشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة مختصة للتحقق من التنفيذ، ما دعا ميلادينوف إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل أكد مصدر مسؤول في حركة حماس تمسك الحركة والفصائل الفلسطينية بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى انتظار رد رسمي من ميلادينوف والوسطاء. وقال المصدر إن حماس والفصائل تتمسك بالتفاهمات المتعلقة بالمرحلة الثانية والتزامات جميع الأطراف. وأضاف أن الحركة تنتظر موقفا رسميا بشأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها. وصلت قافلة فلسطين إلى العاصمة التركية أنقرة ضمن محطة جديدة في رحلتها التي انطلقت من سربرينيتسا في البوسنة والهرسك باتجاه الضفة الغربية، وتضم القافلة أكثر من 500 ناشط وناشطة من جنسيات متعددة، ومن المقرر أن تستغرق رحلتها 20 يوما قبل الوصول إلى الضفة الغربية.
1: الطريق إلى فلسطين تكاد تكون معدومة أمام هؤلاء الناشطين، لكنهم يمضون إليها على صدى صوتهم يهز ضمير العالم. تصل قافلة فلسطين إلى العاصمة التركية أنقرة، تعبر مدن الأناضول قادمة من البلقان، تحشد الناشطين لتتوجه إلى العراق فالأردن في الطريق إلى فلسطين، وإن كان الوصول إليها غير مضمون.
2: رسالة قافلة فلسطين هي التالية: للأسف أصبحت الضفة الغربية هي غزة الجديدة. نريد من خلال الوصول إلى الضفة الغربية أن نعيد قضية غزة إلى دائرة اهتمام وسائل الإعلام العالمية.
3: آمل أن نتمكن من الوصول إلى الضفة الغربية، وآمل أن نتمكن من رفع الصوت بشكل لازم لتعزيز قوة الإجراءات القانونية المتعلقة بانتهاكات الحقوق في الضفة الغربية. ومن هنا نوجه نداء إلى الجميع: كونوا صوتنا، وكونوا صوت فلسطين وغزة والضفة الغربية.
1: للمبادرة مطالب واضحة، وهي إنهاء احتلال الضفة الغربية وسحب تشريع عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ويبقى إنهاء المأساة الإنسانية في غزة أبرز هدف لهذه القافلة.
4: قافلة فلسطين مبادرة مدنية عالمية تشق طريقها نحو فلسطين، ناشطون من مشارب مختلفة يحركهم هدف واحد، وهو إيقاظ الضمير الإنساني لينتفض أمام ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. دانيا قبلاوي، تلت عربي، أنقرة.
0: أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام منطقة شرق نابلس وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. وأفاد الناشط الفلسطيني بشار القريوتي أن مستوطنين هاجموا منازل في قريتي تلفيد وجالود جنوب نابلس وأحرقوا 3 مركبات ودمروا شبكة الكهرباء، كما أظهرت توثيقات متداولة أثار الهجوم على البلدتين. قال مصدر رسمي لبناني إن الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ستستأنف الثلاثاء في روما لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. وأضاف المصدر أن المفاوضات ستستمر 3 أيام برعاية أمريكية، وستركز على بحث وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الجانب اللبناني سيقترح مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي، من بينها بنت جبيل أو الخيام جنوب نهر الليطاني. هذا وقال رئيس الحكومة اللبنانية.

0: اللبناني نواف سلام إن الحكومة تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد. وكشف سلام عشية جولة تفاوض جديدة عن اتصالات دولية يجريها بالتنسيق مع الرئيس جوزيف عون لحشد الدعم الدولي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان. نظمت جمعيات إغاثية تركية حملة إغاثة ضخمة ل 140 ألف عائلة في لبنان، إذ عملت الجمعيات على توزيع 280 طنا من اللحوم على العائلات المحتاجة في مختلف المناطق اللبنانية.
1: تباعا وصلت شاحنات الإغاثة التركية إلى هذه الباحة في بيروت، شاحنات مبردة محملة بأكثر من 280 طنا من اللحوم، مقدمة من عدد من جمعيات الإغاثة التركية إلى 140 ألف عائلة في لبنان.
2: خلال وقت قصير ستنطلق عملية توزيع 140 ألف عبوة من اللحوم المجمدة تزن كل واحدة منها كيلوغرامين عبر منظمات المجتمع المدني العاملة في مختلف أنحاء لبنان لتصل إلى 140 ألف أسرة، ويعني ذلك استفادة نحو 700 ألف شخص من سكان لبنان.
1: حملة إغاثية وصفت بالأضخم خصصتها جمعيات مع هيئة الإغاثة التركية بالتعاون مع السفارة التركية في لبنان وجمعيات المجتمع المدني المحلية التي ستتولى توزيع اللحوم على مختلف المناطق في لبنان.
3: نحن كشعب تركيا وكدولة تركيا نؤكد أننا سنستمر بالوقوف إلى جانب لبنان وإلى جانب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني.
1: حملة إغاثية تركية تأتي إثر الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان واضطرار عشرات آلاف العائلات إلى النزوح في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
4: إلى حربين شرسين قام بهم عدو شرس، عدو غاشم ومحتل أرضنا اليوم. لا هناك وضع صعب ولسوء الحظ عم نمرق فيه. تعرف امتى خيك، تعرف امتى صاحبك بهالفترات هيدي، وما في علاقة اجتماعية اقتصادية أخوية تاريخية تربط الشعب اللبناني مثل العلاقة اللي بتربطنا في علاقتنا مع أشقائنا بتركيا.
1: حملة الإغاثة هذه تبقى واحدة من جملة مساعدات تركية للبنان لم تتوقف طيلة السنوات الماضية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.
5: مجددا تركيا إلى جانب لبنان هو شعار الحملة الإغاثية الذي يعكس قرار السلطات التركية في الوقوف إلى جانب بلد أثقلته الأزمات الأمنية والاقتصادية على مر السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: أعلنت جماعة الحوثي مقتل ثلاثة عناصر بينهم ضابطان في مواجهات مع القوات الحكومية، وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين إلا العناصر الثلاثة قتلوا أثناء أداء مهامهم من دون الكشف عن مكان أو توقيت مقتلهم. ويأتي الإعلان في ظل مواجهات متقطعة تشهدها عدة جبهات يمنية منذ مطلع يوليو بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليا. قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة موسكو الروسية، وقال محافظ منطقة موسكو أندري فوروبيوف إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم، مشيرا إلى أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأضاف أن الهجوم تسبب باندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية في نوفوسيولكي، فيما تمكنت فرق الطوارئ من إخماد حريق كبير في مستودع. وأشار إلى تضرر محطة كهرباء فرعية ومبنى إداري إضافة إلى منزل ومركبة في منطقة سولنيش كوفو. أصيب شخص وتضرر مستودع جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة لينينغراد الروسية، وقال حاكم المنطقة ألكسندر دروزدينكو إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 7

0: عشرة طائرة مسيرة بعد إعلان حالة تأهب في المجال الجوي، مضيفا أن مراكز لوجستية تابعة لشركة وايلدر بيريز تعرضت لضربات متكررة منذ منتصف يوليو. أسفر هجوم روسي عن مقتل 4 أشخاص قرب مدينة كريفي ريغ وسط أوكرانيا، وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أليكسندر غانيا. وقال المسؤول إن حريقا اندلع في المكان، وإن محطة وقود وعدة سيارات تعرضت لأضرار جسيمة. وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في وتيرة الضربات المتبادلة بين الجانبين، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا بين المدنيين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتين في ميناء ميكولايف الأوكراني وسفينتين أخريين في البحر الأسود. وقالت الوزارة إن جميع السفن المستهدفة كانت تستخدم لنقل إمدادات إلى الجيش الأوكراني. ومنذ أيام كثفت القوات الروسية استهداف سفن في الموانئ الأوكرانية وفي البحر الأسود، تقول إنها تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. اندلعت المواجهات المسلحة من جديد في إقليم تيغراي شمال أثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة. وأسفرت المعارك عن موجة نزوح جديدة لمئات المدنيين إلى السودان في تطور يعيد إلى الواجهة المخاوف من انهيار التهدئة وعودة الصراع إلى إحدى أكثر مناطق القرن الإفريقي هشاشة.
1: تشهد منطقة تيغراي شمال إثيوبيا تصعيدا عسكريا جديدا بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومقاتلين من الإقليم استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرة المسيرة، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة باتجاه السودان في تطور يثير المخاوف من عودة الصراع الذي خلف خلال السنوات الماضية تداعيات إنسانية وأمنية واسعة. وتعود جذور الأزمة إلى الخلاف الذي تفاقم عام 2020 بين الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي التي هيمنت لعقود على المشهد الإثيوبي قبل وصول رئيس الوزراء أبي أحمد إلى السلطة. وقد تحولت الخلافات السياسية والدستورية إلى مواجهة عسكرية واسعة انتهت بتوقيع اتفاق بريتوريا عام 2022 الذي نص على وقف إطلاق النار ونزع سلاح المقاتلين وإعادة دمج الإقليم ضمن مؤسسات الدولة. لكن تجدد الاشتباكات يعكس أن الاتفاق لم يعالج جميع أسباب النزاع، إذ لا تزال هناك ملفات عالقة تتعلق بالترتيبات الأمنية ومستقبل القوات المحلية والخلاف حول الإدارة والسيطرة على بعض المناطق المتنازع عليها، فضلا عن استمرار حالة انعدام الثقة بين الأطراف. إنسانيا دفعت المعارك مئات المدنيين إلى عبور الحدود نحو السودان، بينما تعرضت مخيمات اللاجئين للقصف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. ويضع هذا التطور ضغوطا إضافية على السودان الذي يواجه أصلا تحديات أمنية وإنسانية معقدة، كما يهدد بتوسيع دائرة عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، حيث تتدخل الأزمات الحدودية وقضايا النزوح والأمن الإقليمي. في المقابل تؤكد تركيا باستمرار دعمها لوحدة واستقرار إثيوبيا انطلاقا من علاقاتها الوثيقة مع أديس أبابا ورؤيتها لأهمية استقرار القرن الإفريقي. وتدعو أنقرة إلى الحوار وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية مع مواصلة دعم جهود التنمية والاستقرار في شرق إفريقيا، باعتبار أن معالجة الأزمات عبر الحلول السياسية تمثل الخيار الأكثر فاعلية للحفاظ على الأمن الإقليمي ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية. عمار أبو ثواب، تيرت عربي.
0: في أول اختبار انتخابي واسع منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتجه الأنظار إلى الانتخابات التمهيدية التي تشهدها عدة ولايات لاختيار مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لانتخابات الكونغرس المقبلة. رغم أن هذه الانتخابات تسبق الاستحقاق العام بأشهر، فإن نتائجها تعد مؤشرا مهما على موازين القوى داخل الحزبين وترسم ملامح الكونغرس المقبل.
2: مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تتجه الأنظار إلى 7 ولايات حاسمة هي هاواي وكنساس وميتشيغان وميزوري وتينيسي وفيرجينيا وواشنطن، التي تجري فيها الانتخابات التمهيدية ما قبل نظيرتها العامة في نوفمبر المقبل. سباق تمهيدي لا يقتصر على اختيار المرشحين، بل يرسم حدود القوة والنفوذ بين الحزب الديمقراطي والجمهوري الذي تتركز الأنظار فيه على مدى استمرار الرئيس ترامب في تشكيل هويته واختيار مرشحيه ومواصلة هيمنة طياره داخل قواعد الحزب.
3: لأكون صريحا معكم، أيدت منافسا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين وحقق بذلك نجاحا باهرا وفاز في الانتخابات التمهيدية في تكساس، وأصبح الأمر محسوما، والرجل الذي خسر والذي لم أؤيده أصبح غاضبا جدا.
2: أما الديمقراطيون فيواجهون معركة مختلفة تتمثل في محاولة التوفيق بين تيارات داخل الحزب تتنافس على تحديد الأولويات السياسية من الاقتصاد والرعاية الاجتماعية إلى قضايا السياسة الخارجية.
4: انقسم الحزب الديمقراطي إلى تيار تقدمي وتيار مؤسسي، وأعتقد أن التقدميين يقدمون البديل الذي ترغب قواعد الحزب في رؤيته، خاصة بعد ما حدث في غزة التي كانت نقطة التحول. لقد رأينا ذلك جميعا، وشاهده الشباب على وجه الخصوص الذين رأوا تلك الجثث المتراكمة في غزة وتساءلوا لماذا لا يفعل قادتنا شيئا؟
2: أهمية هذه الانتخابات تتجاوز كذلك حدود المنافسة الحزبية، فتأتي في وقت يواجه فيه الناخب الأمريكي أسئلة تتعلق بالاقتصاد والهجرة ودور الولايات المتحدة في العالم، وهي ملفات ستحدد إلى حد كبير اتجاه التصويت في الانتخابات العامة القادمة.
5: نتائج الانتخابات التمهيدية وإن بدت محلية في ظاهرها، إلا أنها تعد أول مؤشر على اتجاه الرياح السياسية في واشنطن قبل بدء معركة الانتخابات الكبرى في نوفمبر المقبل، التي ستحدد من يسيطر على الكونغرس ومدى قدرة إدارة ترامب في تمرير سياستها الداخلية والخارجية خلال العامين المقبلين. أيمن جاد، تلت عربي، واشنطن.
0: أعلن حاكم ولاية واشنطن الأمريكية حالة الطوارئ وإجلاء نحو 60,000 شخص مع اتساع حرائق الغابات التي تهدد مدينة سبوكين. وفي أوروبا تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حرائق الغابات المندلعة في عدد من الدول وسط ظروف جوية صعبة تسهم في اتساع رقعة النيران.
6: العالم يواجه حرائق الغابات التي تتسع رقعتها يوما بعد يوم، وتمر بالقارات واحدة تلو الأخرى من بلدان إفريقية إلى أوروبية إلى أمريكية. في ولاية واشنطن أعلنت السلطات أن حرائق الغابات دمرت ما يقرب من 600 منزل وشركة، والتهمت 21 كيلومترا مربعا حول مدينة سبوكان، ثاني أكبر مدينة في ولاية واشنطن، كما أدت إلى إخلاء نحو 5,000 منزل. وفي اليونان حذرت السلطات من أن منطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا معرضة بشدة لحرائق الغابات جراء توقع زيادة في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة، في توقيت تتواصل جهود إطفاء حريق غابات شمال غرب أثينا. كما شهدت إسبانيا عودة جديدة لحرائق الغابات، حيث أكدت السلطات أن الرياح القوية أعادت إشعال حريق غابات بالقرب من مدينة ليدا في إقليم كاتالونيا، وأجلت السلطات أكثر من 800 من سكان عدد من القرى بسبب الحرائق. وفي فرنسا أسفرت الحرائق عن إصابة أكثر من 260 رجل إطفاء وتدمير 240 منزلا، فيما يواصل أكثر من 2000 رجل إطفاء جهودهم لإخماد آخر بؤر الحرائق جنوب غرب البلاد. ووفقا لتحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، فقد احترق ما يقرب من 0.5 مليون هكتار خلال الشهرين الأولين من موسم الحرائق، وبلغت الخسائر الاقتصادية في اليونان وفرنسا وإسبانيا ما يقرب من 3 مليارات يورو، في ظل مخاوف من امتداد الحرائق إلى دول أوروبية أخرى مع ارتفاع موجة الحر.
0: في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. ترامب يقول إن المفاوضات الجارية مع إيران فرصة أخيرة لإبرام اتفاق أو إطاحة قيادته.

بها. شهدان وجرحى بقصف إسرائيلي على مدينة غزة، وبيان تركي قطري مصري يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. 5 قتلى على الأقل وحرائق واسعة في هجوم أوكراني بمسيرات على موسكو ولينينغراد. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. تركيا والعراق يوقعان اتفاقا جديدا يمدد أجل نقل النفط من كركوك إلى جيهان عاما آخر. مشتريات البنوك المركزية من الذهب تقفز 62% على أساس سنوي في الربع الثاني.

0: وقعت تركيا والعراق اتفاقية جديدة في مجال الطاقة لمواصلة تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك جيهان لمدة عام عقب انتهاء العمل بالاتفاق السابق. ويأتي الاتفاق في وقت تتزايد فيه أهمية مسارات التصدير البديلة مع استمرار تعطل الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز والضغوط على أسواق الطاقة الدولية.
1: مع تزايد الضغوط على مسارات الطاقة العالمية، عززت تركيا موقعها على خريطة أمن الطاقة بتوقيع اتفاقية مع العراق تمتد عاما لمواصلة نقل النفط عبر خط جيهان كركوك للأنابيب بعد انتهاء العمل بالاتفاق السابق نهاية يوليو، ما يضمن استمرار استخدام خط التصدير الوحيد العامل للعراق عبر ميناء جيهان وأحد أبرز البدائل لمضيق هرمز. الاتفاقية التي وقعتها شركة بوتاش التركية مع شركتي سومو ونفط الشمال العراقيتين تنص على نقل ما يصل إلى 750 ألف برميل من الخام يوميا، ما يمنح الجانبين مهلة للتفاوض على اتفاقية طويلة الأجل تستهدف الاستفادة الكاملة من الخط وزيادة الصادرات عبره إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مع بحث إمكانية ربطه مستقبلا بحقول النفط في جنوب العراق. يأتي ذلك في وقت تزداد فيه أهمية خط جيهان باعتباره أحد مسارات تصدير النفط البديلة مع استمرار الضغوط على حركة الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز.
2: هذا الخط لا يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين فحسب، بل يدعم أمن الطاقة العالمي. نهدف إلى الاستغلال الكامل للطاقة الاستيعابية اليومية للخط البالغة 1.5 مليون برميل، ويمكن مستقبلاً نقل النفط القادم من الكويت ودول خليجية أخرى إلى الأسواق العالمية عبر هذا المسار.
1: وتنبع أهمية الاتفاق من مكانة خط كركوك جيهان في منظومة صادرات النفط العراقية، إذ يمتد لنحو 986 كيلومترا وتبلغ طاقته الفنية 1.5 مليون برميل يوميا، بينما تشير البيانات إلى أن التدفقات الحالية تراوح بين 170 و180 ألف برميل يوميا. وبينما تسعى تركيا إلى تعظيم الاستفادة من هذا الممر الاستراتيجي، يفتح الاتفاق الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، ويعزز دور جيهان مركزا أساسيا لتصدير النفط في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
0: نقاشا لهذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الباحث في الشأن الاقتصادي دكتور سيف الدين أردوغان. نرحب بك دكتور سيف الدين معنا. اسمح لي أن أبدأ معك بتصريح وزير الطاقة التركي فيما يخص خط جيهان كركوك، والذي قال أنه يدعم أمن الطاقة العالمي. انطلاقا من هذا التصريح، ما الذي يجعل تمديد هذه الاتفاقية بين تركيا والعراق مهم جدا في هذه المرحلة؟

0: وفي ظل عدم الاستقرار الذي يشهده سوق الطاقة العالمي برأيك؟
1: الآن في هذه الفترة فإن تركيا علاقاتها مع جيرانها في الشرق الأوسط أن تسيئ هذه العلاقات بنجاح هذا أمر مهم أيما أهمية، لأن تركيا في هذه المنطقة هي الطرف الفاعل والطرف الرئيسي، وموقعها مهم فيما يخص الوساطة. من تركيا من حيث الطاقة دولة مرتبطة بالخارج، وممرات الطاقة في الشرق الأوسط البديل منها أو الأصل من خلال وضع هذه الأمور، فإنها عليها أن تضع أمن الطاقة تحت ضمانات. ومن ثم ف 750 ألف برميل هو حجم هذه الاتفاقية التي أجرتها تركيا مع العراق، وهو مهم من حيث تأمين أمن الطاقة وأمن إمداد الطاقة لتركيا، وهذا يؤثر تأثيره يكون في الحول دون تقافز سعر البترول وسعر الطاقة أو الحفاظ عليه ثابتا. تركيا هنالك حزمة من الإجراءات الوقائية الاقتصادية تسيرها تركيا في ضمن برنامجها الاقتصادي، وتركيا من حيث الاقتصاد لأنها مرتبطة بالخارج، فإن حالة المجهول في أسعار الطاقة تغذي المتطلبات وتغذي أرقام التضخم. ومن ثم فهذه الاتفاقية التي أجريت مع العراق مهمة فيما يخص أبناء إمداد الطاقة، وسيكون إسهام إيجابي هذا البعد الاقتصادي. وسياسيا فإن تركيا إذ تسير علاقاتها الدبلوماسية مع دول المنطقة وتواصل هذا، وعلاقاتها التجارية أيضا، وتزيد من مكانتها في المنطقة، وهكذا فإنه فيما يخص المشكلات التي قد تبرز في المنطقة لتلعب دورا فعالا.
0: هذا دائما في إطار الحديث بين ربط توقيع هذه الاتفاقية بين تركيا والعراق وكل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وما جرى في مضيق هرمز، إلى أي حد يمكن اعتبار هذا الخط، خط جيهان كركوك، بديل استراتيجي لمسارات النفط التقليدية برأيك؟
2: بالطبع
1: يمكن أن يكون هذا بديلا. تركيا في الفترة الأخيرة ولا سيما في فترة حكومات حزب العدالة والتنمية فإنها طورت علاقات قوية مع دول المنطقة، وأيضا لعبت دور وساطة فعال في الحرب الروسية الأوكرانية وتواصل هذا. وتركيا هي من حيث الطاقة باتت بمثابة مركز طاقة بالخطوات التي قامت بها حكومتنا في الفترات الأخيرة والسنوات الأخيرة، لأن إذا ما كنا مرتبطين بمنطقة واحدة وبخط نفط أو بترول أو طاقة واحد، فإن هذا يعني ثغرة كبيرة فيما يخص أمن إمداد الطاقة، وهذه الثغرة يكون لها انعكاسات كبيرة على البضائع والأموال وتمويليا أيضا، وهذا يعني ثغرة مهمة لتركيا وعجزا. ومن ثم فإن تركيا في هذا إطار، في إطار طرق الطاقة البديلة، تؤسس علاقات، وهذا يفتح الطريق أمام تطوير العلاقات الاقتصادية في المنطقة وتعزيز العلاقات السياسية أيضا من جانب، ومن جانب آخر تأمين أمن الطاقة وأمن إمداد الطاقة لتركيا، وهكذا له تأثيرات ثلاثية الأبعاد كما ذكرنا. مصادر الطاقة، طرق الطاقة البديلة مع البدء بتعزيزها، فإنه حينئذ يكون قد تم سد تلك الثغرة المتمثلة في الارتباط بخط نقل نفط أو طاقة واحد. طبعا ما نتمناه هنا هو أن تنتهي الحرب سراعا وأن يعود مضيق هرمز فاعلا.
0: دكتور سيف الدين، طبعا تركيا تتحدث منذ سنوات عن التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة وليس مجرد دولة عبور فعليا، وبالتالي إلى أي حد يساهم هذا الاتفاق بين تركيا والعراق في تعزيز هذا

0: أخيرة عملت في السنوات الأخيرة على طرق نقل بديلة دون أن تضر بعلاقات الدبلوماسية، وهكذا في إطار تحويلها إلى مركز طاقي ويتكون دولة مركزا في الطاقة التركية، حققت مكاسب مهمة. خط باكو جيهان في هذا الإطار يجب أن نقرأه، لنقرأه قراءة صائبة. وإلى جانب هذا، فإن تركيا ليست بشكل مرتبط بالوقود الإحفوري وحسب، بل بمصادر الطاقة النظيفة. أيضا تركيا بدأت تستخدم هذه القطاعات، وفي مجالات عديدة، فإن التنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول، هذه مسائل في داخل تركيا. أيضا تركيا تقوم باستثمارات تحقيق أمن الطاقة. إذا أردنا أن نوجز هذا كله ونلخصه، فإن تركيا بالعلاقات التي القوية التي أنشأتها مع المناطق الغنية بالبترول، ومن خلال تعزيز خطوط النقل، فإنها تسهم في أمن الطاقة العالمي من جانب، ومن الجانب الآخر فإنها تحقق إمكان توفير وتدفق إمداد الطاقة دون انقطاع وتسعى لمواصلة هذا.
1: سيف الدين، إضافة لكل ما تفضلت بالحديث عنه، هناك توجه لرفع تدفقات خط جيهان كركوك إلى 1.5 مليون برميل يوميا. إذا تم النجاح في هذا المسعى، كيف سينعكس على مكانة تركيا في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي خلال الفترة المقبلة؟
0: هنا ما ذكرناه من خطوط الطاقة البديلة في إطار الاتفاق الذي أجريناه مع العراق، يوميا 750 ألف برميل هو حجم الاتفاقية، وكلما زاد هذا الرقم وكلما تفعلت طرق الطاقة البديلة، فإن أمن إمداد الطاقة لتركيا سيشهد حالة من التدفق والأريحية، وستكون حالة إيجابية، وهكذا سيفتح الطريق أمام نمو اقتصادي مهم ويعزز من مكانة تركيا إقليميا وعالميا. هذه مكاسب كبيرة، 750 ألف برميل، كلما أضفنا إليه أكثر فهذا يعني إضافة وتطورا إيجابيا فيما يخص أمن إمداد الطاقة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إسطنبول الباحث في الشأن الاقتصادي دكتور سيف الدين أردوغان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه احتياطات الذهب العالمية تقفز لأعلى مستوى في 18 شهرا.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: المركزية إلى تكثيف مشترياتها من الذهب خلال الربع الثاني من العام بعدما رفعت احتياطاتها إلى أعلى مستوى فصلي منذ نهاية عام 2024، مستفيدة من تراجع الأسعار واستمرار حالة الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية. وأضافت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأخرى 289 طنا إلى احتياطاتها من الذهب خلال الربع الثاني من العام بزيادة فاقت 60% على أساس سنوي وفق مجلس الذهب العالمي. وجاءت الزيادة مع تراجع أسعار الذهب عن مستوياتها القياسية المسجلة مطلع العام، ما وفر فرصة للبنوك المركزية لتعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر. ويشير مجلس الذهب العالمي إلى أن الذهب يواصل ترسيخ مكانته كأحد أهم أصول الاحتياطات الرسمية في ظل توجه العديد من البنوك المركزية إلى تنويع مكونات الاحتياطي وتقليص الاعتماد على الدولار. وأظهر أحدث استطلاع لمجلس الذهب العالمي أن 45% من البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطاتها من الذهب خلال العام المقبل، وهي أعلى نسبة منذ بدء الاستطلاع. كما يتوقع 89% من مديري الاحتياطات استمرار نمو حيازات البنوك المركزية من الذهب عالميا مدفوعة باعتبارات التحوط من المخاطر الجيوسياسية والحفاظ على القيمة طويلة الأجل. نقاشا لهذا الموضوع معنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أحمد عقل. نرحب بك أستاذ أحمد معنا. عندما نرى البنوك المركزية تضيف نحو 289 طن من الذهب، ما الذي يكشف هذا الرقم وما الذي يعنيه بالنسبة لسياسة واستراتيجية المؤسسات النقدية العالمية؟
1: خلينا نبدأ أول شيء أنه خلال هذه الفترة كنا عم نشوف تغير حقيقي بسلوك البنوك المركزية بالتعامل مع المعدن الأصفر. الصين وبولندا كانوا من أكثر الدول إذا بدك شراء للذهب بالربع الثاني. اشترت الصين تقريبا 33 طن من الذهب ليكون أكبر مشتريات لها منذ نهاية العام 2023، يعني منذ تقريبا عامين أو ثلاثة أعوام. أما دولة بولندا فقد كانت أكثر الدول شراء، أو المصرف المركزي البولندي كان أكثر المصارف شراء للذهب بحوالي 51 طن بالربع الثاني وحده، ليستحوذ منذ بداية العام على ما يزيد عن 80 إلى 82 طن. هذا الشراء والنهم الشرائي يعكس تغير حقيقي بسياسة بعض الدول بتنويع الاحتياطات الموجودة لديها، وبمحاولة حقيقية للابتعاد عن الأصول الورقية، أو خلينا نسميها العملات وخاصة الدولار. هو خلينا نقول تحول هيكلي بعملية الاعتماد على المعدن الأصفر كمادة أولى للاحتياطات ورفع مستويات من احتياطات الدول. الظروف الجيوسياسية وما حصل بالمنطقة وتخوفات التضخم والركود الاقتصادي، حتى الحرب الروسية الأوكرانية واستمرارها عم تنعكس بشكل واضح على الأداء الاقتصادي، وغيرت إذا بدك من مفهوم الدول لتكوين احتياطات ومن الاعتماد على عملة الدولار كعملة أساسية بالبنوك المركزية إلى الذهب كمعدن مهم جدا وأساسي لابد من رفع نسبه بهذه البنوك. فبتقديري أنا هو عبارة عن تغير هيكلي واضح بسياسات تكوين الاحتياطات، وأيضا تغير بمدى الثقة بالعملات الورقية، خاصة في ظل وجود عملات رقمية وفي ظل أيضا تخوفات من الدولار والظروف الجيوسياسية. فهو أيضا تغير بمستوى الثقة بالعملات الرقمية أو الورقية وبالتحديد بالدولار.
0: لكن التساؤل اليوم، وبالرغم من هذا الطلب المتزايد والقياسي للبنوك المركزية للذهب، لماذا لا يزال الذهب يتحرك في نطاق عرضي حول 4000 دولار للأونصة برأيك أستاذ أحمد؟
1: هلأ جزء من عمليات الشراء هي عمليات دعم، لأنه من الناحية الفنية ومن الناحية حتى الأساسية الظروف المالية بالعالم كان لابد من هبوط الذهب إلى حتى ما دون مستويات 4000، إلى مستويات كان البعض عم يتوقع قريبة من مستويات 3500. أولا في عنا بسبب ارتفاع أسعار الذهب الطلب من الأفراد والطلب الاستهلاكي الشخصي، خلينا نقول للأفراد حول العالم قل بنسبة كبيرة وحتى توقف.

0: ببعض الأحيان، وهذا بيعني أنه عمليات الشراء أصبحت أقل وأصبحت تعتمد بشكل كبير على المؤسسات والمحافظ والبنوك المركزية. فإذا بدك هذا الطلب عوض النقص الموجود بالطلب من الأفراد على المعدن الأصفر، هي من ناحية. من ناحية أخرى، توقعات كثير من الدول بالظروف الجيوسياسية الحالية خلت بعض الدول تحاول تأمين مواد معينة وليس الذهب. يعني حتى نحن شفنا بالفترات السابقة بعض البنوك سيّلت الذهب الموجود عندها لتأمين مصادر طاقة وغيره، بالتالي عمليات الشراء ببعض الدول أصبحت تركز أكثر، بالرغم من أنه بعض الدول مثل بولندا والصين إلنا استمرت لأنه عندها قدرة وملاءة مالية واحتياطات فائضة، ولكن الدول اللي عندها بعض الضغوطات المالية اضطرت أنه تسيل خلال النصف الأول من العام، هيدا أثر أيضا على أسعار الذهب. الموضوع الأهم هو أنه كان في توقعات بخفض أسعار الفائدة، توقفت هذه التوقعات، ولكن ما زال حتى الآن هناك عدم يقين أو وضوح برفع أسعار الفائدة.
1: طيب سنعود إلى هذه النقطة أستاذ أحمد،
0: إنه رفع أسعار الفائدة
1: حديثك أستاذ أحمد، سنعود لإشكالية الفائدة والبنك الفيدرالي الأمريكي فيما يخص هذه النقطة. من يحسم اتجاه الذهب اليوم؟ نتحدث عن الطلب الرسمي من البنوك المركزية، قوة الدولار، أو عوائد السندات الأمريكية برأيك؟
0: بتقديري أنا الطلب الرسمي من البنوك المركزية هو العامل الأقوى اليوم، أثبت مدى قوته وفعاليته، بالرغم من أنه الدولار عم بيكون قوي بالفترة الأخيرة وهناك حديث عن إمكانية رفع الأسعار، بالتالي توقعات بإمكانية استمرار قوة الدولار، ولكن وحتى بالرغم من أنه أيضا السندات الأمريكية كانت عم تتحرك بشكل جيد خلال الفترات الأخيرة من بعد انخفاضها، من بعد الحديث عن عودة الخفض كان، ولكن خلينا نقول البنوك المركزية وشرائها هو العامل الحاسم خلال هذه الفترة في ظل تغيير مثل ما قلنا سياسة البنوك. يعني هي ليست عملية يعني خلينا نقول غير مستمرة، بالعكس هذه السياسة عم بتكون منذ بداية العام ومنذ العام الفائت. يعني العام الفائت كانت مستويات شراء قياسية من البنوك المركزية، بالرغم من أنه هذا العام هي أقل ولكنها ما زالت مستمرة، وحتى أنه بعض البنوك أعلنت أنه قد تستمر للعام القادم. يعني اليوم أصبح الذهب بالنسبة للبنوك المركزية هو شرط إلزامي وجوده ضمن الاحتياطات، وأصبح بالعكس كل ما كانت نسبة وجوده أعلى كل ما كان هناك ثقة أكثر بالبنوك المركزية، فأصبحت هي المحرك الأول والأهم، يعني خاصة في ظل وجود حروب. يعني مثل ما قلنا بولندا أحد أهم أسباب شرائها قربة من موضوع روسيا وأوكرانيا وتخوفها من أي تطورات قد تطالها يعني هي كدولة، بالتالي آثرت عدم الاحتفاظ بالعملات والذهاب إلى الذهب. دول أخرى مثل الصين عم تتوقع أنه تخفض من قوة الدولار عشان ما يكون في ورقة ضغط اقتصادي أمريكي عليها على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى سندات الخزانة والدولار اللي موجود بخزائنها. بالتالي البنوك المركزية لسياسات وأسباب مختلفة ولكنها هي العامل الأكثر حسما خلال هذه الفترة بتحديد اتجاه الذهب. أكيد هناك عوامل أخرى وقد تؤثر، ولكن التأثير الأكثر والأكثر استمرارية والأكثر قوة هو شراء البنوك المركزية.
1: بالعودة إلى الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وهذا الانقسام الموجود بين مسؤولية الاحتياط الفيدرالي، كيف يقرأ السوق هذا الانقسام في ما يخص طبعا معدل الفائدة وما انعكاساته بالطبع على أسعار الذهب؟
0: يعني خليني أول شيء أوضح بشكل سريع وباختصار، خفض أسعار الفائدة يعني دعم للذهب والأسهم والسندات، لأنه يصبح الناس عم بيحصلوا على فوائد أقل من البنوك فبفضله سحب أموالهم والذهاب بها إلى استثمارات أخرى. رفع أسعار الفائدة تعني أنه احتفاظي بالذهب أصبح عندي فرصة استثمار أعلى وتعطيني فوائد مرتفعة بالبنوك، بالتالي كثير من المستثمرين بفضلوا بيع الذهب خاصة الأفراد والمؤسسات الصغيرة بتفضل البيع واستثمار أموالها ووضعها بالبنوك للحصول على فوائد أعلى. فقرار الفيدرالي الأمريكي يؤثر على قوة الدولار وأيضا على أسعار الأدوات الاستثمارية المتنوعة واللي يأتي على رأس الذهب. الحديث عن خفض أسعار الفائدة توقف، بالتالي دعم أسعار الذهب أصبح أقل. بالعكس هناك حديث حول إمكانية إعادة رفع الأسعار بالفيدرالي الأمريكي منذ سبتمبر في حال ارتفعت نسب التضخم. رفع أسعار

0: فائدة بيعني إغراء الناس ببيع ممتلكات من الأراضي أو من الذهب ووضعها بالبنوك للحصول على فوائد. هيدا كان إذا بدك أحد أهم أسباب تدخل البنوك المركزية بالشراء لامتصاص هذه الأزمة، بعد الحديث عن سحب موضوع خفض الفوائد أو توقيفه، بالعكس الحديث عن إمكانية الرفع مرة أخرى. فنعم، الفيدرالي الأمريكي أحد المؤثرين الأساسيين بأسعار الذهب على مستوى العالم، ولكن حتى الآن هو عم بيكون واقف وجها لوجه مع البنوك المركزية اللي عم تستطيع أن تمتص هذا الموضوع. في حال عودة الحديث عن خفض أسعار الفائدة، وهون ما عم نحكي من الفيدرالي، عم نحكي بأوروبا، عم نحكي بعدة دول أخرى، رح نشوف أيضا ارتفاع في حال خفض أسعار الفائدة، ارتفاع بالطلب بهذه الدول على الذهب مرة أخرى، وهذا اللي عبراهن عليه الأوروبيين بقرارات الخفض التي شهدناها بالفترات الأخيرة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أحمد عقل.

0: تجاوزت القيمة السوقية لشركة أبل 5 تريليونات دولار للمرة الأولى لتصبح ثاني شركة مدرجة في العالم تحقق هذا المستوى بعد إنفيديا قبل استقرار قيمة أسهمها.
1: للمرة الأولى في تاريخها تصل القيمة السوقية لشركة أبل إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، قفزة تسبب بها ارتفاع سهم عملاقة التكنولوجيا ب25% منذ بداية العام، متفوقاً على ميتا وألفابت لتصبح ثانية أكبر شركة تحقق هذا المستوى بعد شركة إنفيديا. وكانت أبل استعادت في يوليو الجاري صدارة الشركات الأعلى قيمة في العالم. هذا الأداء يعزوه محللون اقتصاديون إلى استمرار الطلب القوي على منتجات الشركة العملاقة، إضافة إلى استراتيجيتها التي تتجنب ماراثون الإنفاق الضخم على الذكاء الصناعي، ما استنزف تدفقات نقدية وزاد مديونية عدد من منافسيها. وما ساعد أبل في تحقيق تلك الأرباح هو تجنبها تطوير نماذج ذكاء صناعي خاصة بها، إضافة إلى تجنبها الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية عبر إدماج تقنيات جوجل في خدمات جديدة من بينها نسخة مطورة من سيري. قرار الشركة أسهم في الإبقاء على أسعار هواتف آيفون دون تغيير، ما دعم الطلب وزاد إقبال المستهلكين على الشراء قبل أي زيادات سعرية محتملة لاحقا هذا العام. وفوق كل ذلك أعلنت أبل برنامجاً جديداً لتأجير أجهزة الآيفون بأسعار تراوح بين 18 و20 دولاراً شهرياً، برنامج تراهن فيه أبل حسب المحللين الاقتصاديين على أن يكون عاملاً حاسماً في المنافسة مع كبرى الشركات. ومن المتوقع ارتفاع إيرادات أبل الفصلية بأكثر من 15% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. حسان محمد، ترت عربي.
0: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: انقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازن.

التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

ترامب يقول إن المفاوضات الجارية مع إيران فرصة أخيرة لإبرام اتفاق أو إطاحة قيادتها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعونا في نشرتنا أيضا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين في قلقيلية وطول كرم والخليل، ومستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون مركبات جنوب نابلس. 5 قتلى في غارات بطائرات مسيرة على موسكو ولينينغراد، وروسيا ترد بقصف سفن أوكرانية في البحر الأسود.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران مستمرة، معتبرا أنها تمثل الفرصة الأخيرة أمام طهران للتوصل إلى اتفاق حسب تعبيره. وقال ترامب إن المحادثات جارية حاليا وتمثل فرصة أخيرة لإيران لتوقيع اتفاق جيد، وأضاف أنه يريد منح طهران الفرصة الأخيرة كاملة قبل إطاحة قيادتها. كما أعرب ترامب عن أمله أن تعود إيران إلى رشدها، مؤكدا أنه لن يسمح لها بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز.
1: نتحدث الآن بناء على طلب إيران وبدعم من السعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى دول أخرى اتصل بنا قادتها، جميعهم تقريبا أرادوا منح طهران فرصة أخيرة. إنها فرصتهم الأخيرة لتوقيع اتفاق جيد. نتحدث عن فتح المضيق بالكامل بحلول الغد، وهذه هي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فسنتحدث فيها عن نزع السلاح النووي الإيراني، وهذا ما يجب أن يحدث، وهذا سيستغرق بعض الوقت، فلا يمكن أن يمتلكوا سلاحا نوويا. نأمل أن يعودوا إلى رشدهم.
0: كشفت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي طلب تقديم أفكار غير تقليدية للضغط على إيران في خطوة قالت الشبكة إنها تعكس مراجعة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية للخيارات المتاحة في الحرب، وسط شكوك بأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية.
2: الجيش الأمريكي يبحث عن أفكار مبتكرة وغير تقليدية وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية. فقد كشفت شبكة CNN أن ضابطاً في فرع الاستخبارات بالقيادة المركزية الأمريكية وجه رسالة إلكترونية إلى مجموعة واسعة من المحللين العسكريين، دعاهم فيها إلى البحث عن طرق جديدة ومبتكرة وغير تقليدية للضغط على إيران ومعاقبتها في وقت تعيد فيه القيادة المركزية تقييم استراتيجيتها وتدرس مجموعة واسعة من البدائل. وفي تعليقه على التقرير قال المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن تيموثي هوكينز إن القيادة لديها تاريخ طويل في التفكير والعمل بطرق مبتكرة، وإنها تتواصل مع أفرادها سعيا للوصول إلى أعلى مستويات الأداء العملياتي. لكن وبحسب CNN فإن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية تثير شكوكا بشأن قدرة الحملة الجوية الحالية على تحقيق هذا الهدف، وخلصت التقييمات إلى أن استمرار القصف لن يؤدي بمفرده إلى تغيير كبير في موقف إيران التفاوضي. كما درست القيادة المركزية الأمريكية توسيع نطاق العمليات الجوية بصورة كبيرة عبر حملة قصف مكثفة تركز على تدمير ما تبقى من القدرات الصاروخية

0: الإيرانية، إلا أن ترامب لم يوافق على هذه الخطة وسط مخاوف من كلفة توسيع العمليات والقدرة على الاستمرار فيها، خاصة وأن رئيس الأركان الجنرال دانكين أثار مخاوف بشأن تراجع مخزونات صواريخ اعتراض الدفاع الجوي. وتواجه الولايات المتحدة معضلة المنشآت النووية الإيرانية، وقد أجرى الجيش الأمريكي استعدادات لاحتمال توجيه ضربات إلى مواقع يعتقد أنها تحتوي على مواد أو معدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، لكن بعض هذه المواقع مدفون على أعماق كبيرة تحت الأرض، ما يثير شكوكا بشأن إمكانية تدميرها حتى باستخدام أقوى الأسلحة التقليدية الأمريكية. ووفقا للمصادر، فإن القضاء الكامل على تلك المنشآت قد يتطلب دخول قوات أمريكية إلى الأراضي الإيرانية، وهو خيار ينطوي على مستوى أعلى بكثير من المخاطر العسكرية والسياسية. وكشف التقرير عن خيار آخر جرى تداوله يتمثل في تنفيذ ضربات محدودة ذات طابع رمزي تستهدف منشآت سبق قصفها أو مواقع مشابهة، ما يسمح لترامب بإعلان تحقيق إنجاز عسكري يمهد للخروج من الحرب حتى من دون تحقيق أحد أهدافها الأساسية، وهو تفكيك البرنامج النووي الإيراني. أما الخيار الثالث بحسب التقرير فيتمثل في مواصلة النمط الحالي من الضربات الأمريكية المحدودة والردود الإيرانية بالتوازي مع إبقاء المسار التفاوضي مفتوحاً، وقد يجنب هذا الخيار واشنطن الدخول في عملية برية واسعة، لكنه قد يطيل في المقابل أمد الحرب والتهديدات للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية.
1: وجهت وزارة الخارجية الباكستانية دعوة رسمية وعاجلة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة العاصمة إسلام أباد في أقرب وقت لبحث سبل استئناف المفاوضات. وجاءت الدعوة عقب اتصال هاتفي بين الجانبين تناول التطورات الإقليمية والدولية في ظل التحركات الدبلوماسية تقودها إسلام أباد بالتعاون مع الدوحة لإعادة تفعيل مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. وتهدف الوساطة الباكستانية القطرية إلى دفع الطرفين نحو الالتزام بمخرجات قمة لوسيرن واستئناف جولات تفاوض مباشرة على مستوى الخبراء بعد الانتكاسات التي شهدها اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة إن سفينة شحن لم تكشف هويتها أبلغت عن إصابتها بمقذوف مجهول على بعد نحو 20 ميلا بحريا شمال شرق مدينة خصب العمانية، وأضافت أنها لم تتلقى أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث. للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسلنا أمير جابر. أهلا بك أمير، نتابع معك المزيد من التفاصيل بشأن التطورات الميدانية والسياسية.
2: نعم محمد، التطورات السياسية دعني أشير إلى الليلة الماضية واتصالات هاتفية ما بين عباس عراقجي ونظيره الباكستاني، كذلك مع نظيره العماني بدر البسعيدي. هذه الاتصالات تأتي في إطار جهود الوساطة وكذلك العودة إلى طاولة المفاوضات والحديث عن فتح مضيق هرمز بتعاون إيراني عماني، وإيران تتحدث عن مسار جديد في وسط هذا المضيق مع إغلاق المسار الشمالي الذي يقع في المياه الإيرانية، بالإضافة إلى الممر الجنوبي في المياه العمانية. تتحدث طهران بأنها لا توجد أي نية للتفاوض مع الولايات المتحدة، المحادثات مستمرة مع سلطنة عمان بشأن فتح المسار الجديد، وهو مسار مؤقت هكذا تقول طهران، كي تعود الأطراف إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز وكذلك الملف النووي. ولكن دعني أشير إلى التصريحات العسكرية هنا الصادرة من العاصمة الإيرانية طهران وعلى لسان جنرال محسن رضائي، وهو أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، يتحدث عن لا يمكن لاستمرار ومواصلة الحصار البحري الأميركي.

0: على الموانئ والسفن الإيرانية، يقول بأن القوات الإيرانية مستعدة للتصدي لهذا الحصار ومهاجمة الأسطول البحري الأمريكي بالقرب من المياه الإيرانية. كذلك تحدث عن مضيق هرمز ويقول بأن السيطرة الإيرانية على هذا المضيق هو جزء من إنجازات إيران خلال الحرب الماضية. وكذلك يتحدث أيضا عن أن طهران لا تسمح بفتح ممرات أخرى في هذا المضيق حتى لو كانت في المياه العمانية، يؤكد على ضرورة فرض السيطرة الإيرانية على هذا المضيق كجزء من الأمن القومي الإيراني. بالإضافة إلى ذلك، محسن رضاي يتحدث عن الاشتباكات التي حصلت ما بين طهران وواشنطن خلال الشهر الماضي، ويقول بأن خلال الأسابيع الثلاث من الاشتباكات والمناوشات العسكرية قامت إيران باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، وهذا ما أجل التوغل البري والعمليات البرية الأمريكية. يقول بأن الولايات المتحدة كانت تبحث عن من خلال استهدافها لجنوب إيران والمدن الساحلية المطلة على المياه الخليجية ومضيق هرمز هو التمهيد للإنزال الجوي والتوغل البري من شأن فتح مضيق
1: نعم
0: هرمز، ولكن يقول بعد العمليات العسكرية الإيرانية استطاعت طهران أن تؤجل هذا العمل. وواضح محمد بأن الحديث عن التوغل البري والعمليات البرية الأمريكية بات حديث يومي في التصريحات العسكرية الصادرة من الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جابر. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 فلسطينيا خلال اقتحامات في مدينتي قلقيلية وطول كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في طول كرم وألحقت أضرارا بمحتوياته، كما اقتحمت منازل في مخيم الفوار جنوب الخليل واحتجزت عشرات الأسرى المحررين عقب حملة اعتقالات وتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم. أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة شرق نابلس وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. وأفاد ناشطون بأن مستوطنين هاجموا منازل في قريتي تلفيت وجالوت جنوب نابلس وأحرقوا 3 مركبات ودمروا شبكة الكهرباء، كما أظهرت توثيقات متداولة آثار الهجوم الذي استهدف البلدتين. للمزيد ينضم إلينا من الخليل مراسلنا سامر الرويشد. أهلا بك سامر. تطورات ميدانية في أكثر من منطقة بالضفة الغربية وحملة اعتقالات واسعة، أطلعنا على المزيد من التفاصيل.
2: بالفعل هذا ما سجل وما زال حتى هذه اللحظة من أوضاع ميدانية متسارعة تجري في الضفة الغربية عموما. أبدأ من هنا من الخليل في جنوب الضفة الغربية، حتى الآن لم يتضح وجهة آليات الهدم التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والتي تحركت منذ حوالي ساعتين في منطقة جنوب الخليل، وصلت إلى ما تعرف بمنطقة شعب البطم وهي إحدى التجمعات البدوية الفلسطينية الموجودة في مسافة ريطة جنوب الخليل، فيما يبدو أيضا ترافقها طبعا قوات إسرائيلية كبيرة من وحدات ما تعرف بحرس الحدود أو قوات الجيش الإسرائيلي النظامي. هذه الآليات عادة ما يكون يوم الثلاثاء للأسف في جنوب الضفة الغربية هو يوم الهدم المعتاد بالنسبة للفلسطينيين والذي تنفذ فيه عمليات الهدم. هنا أيضا في الخليل في قرية بيرين الواقع جنوب المدينة كذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي مع المستوطنين قامت بعملية تدمير لشبكة الكهرباء التي تصل القرية بمنطقة وادي الأعور، وهي من المناطق التي يعني يحاول المستوطنون الاستيلاء عليها ومنع الفلسطينيين من التواجد فيها. كذلك شوهد وحسب ما قال لنا رئيس مجلس قروي بلدة بيرين مستوطنون عادوا مجددا لعملية تخريب شبكة المياه التي تصل القرية، وما يحاولون أيضا سرقة مياه هذه القرية وإمدادها لإحدى البؤر الاستيطانية الجديدة التي أقيمت هناك وتتوسع على أراضي قرية بيرين. في الخليل حتى ساعات الصباح الأولى فعليا قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت عشرات الفلسطينيين

0: جميعهم أسرى محررين من جميع أنحاء المدينة سواء الجنوبية أو المناطق الغربية لها، وقامت بتحقيق ميداني والتنكيل بهم داخل أحد المنازل. أكثر من 35 آلية عسكرية إسرائيلية فعليا شاركت في عملية الاقتحام التي شملت عدد كبير من أحياء المدينة، ومن ثم أفرج عنهم في ساعات الصباح الأولى قبل أن تنسحب قوات الاحتلال التي أغلقت جميع الطرق داخل المدينة. الأمر ذاته أيضا كان تكرر في قرية عزون وفي مدينة قلقيلية، ونتج عنه أيضا حملة اعتقالات طالت على الأقل 11 فلسطينيا غالبيتهم أسرى محررين أو ممن تدعي سلطات الاحتلال بأنهم ذات علاقة بتنظيمات فلسطينية من الفصائل. كذلك الأمر تكرر بعمليات اعتقال سجلت في قرية مصفى الواقع قرب رام الله، وكذلك في قرى تابعة لمدينة طول كرم في شمال الضفة الغربية. يضاف إلى ذلك قيام المستوطنين خلال ساعات الفجر بعملية إحراق لثلاث مركبات بعد أن هاجموا عدد من المنازل وحاولوا إحراقها، لكن الأهالي تصدوا لهم. هذه المنطقة تقع بين قريتي تلفيد وجالود في جنوب مدينة نابلس، وهي تتعرض منذ أكثر من أسبوع وما يزيد على ذلك من أيام أيضا من اعتداءات المستوطنين التي تحديدا تتمركز في هذه المنطقة. أيضا خلال أسبوع واحد وللمرة الثانية على التوالي المستوطنون قطعوا أعمدة تابعة لشبكة كهرباء قرية مادمة في جنوب نابلس. كل هذا يجري في الضفة الغربية، ونحن منذ حوالي ساعة نستمع لحركة نشطة ملفتة للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء الضفة الغربية دون أن يتضح طبيعة ما يجري إن كان تدريبا أو ذات علاقة بأمور أخرى.
1: من الخليل مراسلنا سامر الرويشد، شكرا لك. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف جنوب غرب مدينة غزة، وأفادت مصادر ميدانية بأن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت مركبة قرب مفترق النابلسي في حي الشيخ عجلين جنوب غربي المدينة. وأضافت أن مدفعية الاحتلال شنت قصفا عنيفا على المناطق الشمالية من مخيم البريج وسط القطاع والمناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع. أدانت تركيا وقطر ومصر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، محذرة من أنها تهدد مسار التهدئة وتعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك بصفتها دولا وسيطة إن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة وتستهدف المنشآت الصحية والبنية التحتية الطبية. وقال البيان إن الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين بينهم نساء وأطفال، وإنها تشكل خرقا صريحا للقانون الدولي. وأضاف البيان أن استمرار هذه الانتهاكات رغم إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية قبول خريطة الطريق يمثل خرقا للاتفاق ويعرقل تنفيذ مرحلته الثانية. وأكدت تركيا وقطر ومصر ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتنفيذ الكامل لتعهداتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار. كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للوفاء بتلك الالتزامات. قال مجلس السلام إن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية تفكيك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق، وفق ما قال إنها التزامات قدمتها حركة حماس للوسطاء. وأضاف المجلس عقب اجتماع ممثله الأعلى نيكولاي ميلادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تنفيذ هذه الترتيبات سيجري بإشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة متخصصة للتحقق من التنفيذ. كما دعا ميلادينوف إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل أكد مصدر مسؤول في حركة حماس تمسك الحركة والفصائل الفلسطينية بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى انتظار رد رسمي من ميلادينوف والوسطاء. وقال المصدر إن حماس والفصائل تتمسك بالتفاهمات المتعلقة بالمرحلة الثانية والتزام جميع الأطراف. وأضاف أن الحركة تنتظر موقفا رسميا بشأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها. وصلت قافلة فلسطين إلى العاصمة التركية أنقرة ضمن محطة جديدة في رحلتها التي انطلقت من سربرينيتسا في البوسنة والهرسك باتجاه الضفة الغربية، وتضم القافلة أكثر من 500 ناشط وناشطة من جنسيات متعددة، ومن المقرر أن تستغرق رحلتها 20 يوما قبل الوصول إلى الضفة الغربية.
2: الطريق إلى فلسطين تكاد تكون معدومة أمام هؤلاء الناشطين، لكنهم يمضون إليها على صدى صوتهم يهز ضمير العالم. تصل قافلة فلسطين إلى العاصمة التركية أنقرة، تعبر مدن الأناضول قادمة من البلقان، تحشد الناشطين لتتوجه إلى العراق فالأردن في الطريق إلى فلسطين، وإن كان الوصول إليها غير مضمون.
3: رسالة قافلة فلسطين هي التالية: للأسف أصبحت الضفة الغربية هي غزة الجديدة. نريد من خلال الوصول إلى الضفة الغربية أن نعيد قضية غزة إلى دائرة اهتمام وسائل الإعلام العالمية.
4: آمل أن نتمكن من الوصول إلى الضفة الغربية، وآمل أن نتمكن من رفع الصوت بشكل لازم لتعزيز قوة الإجراءات القانونية المتعلقة بانتهاكات الحقوق في الضفة الغربية. ومن هنا نوجه نداء إلى الجميع: كونوا صوتنا، وكونوا صوت فلسطين وغزة والضفة الغربية.
2: للمبادرة مطالب واضحة، وهي إنهاء احتلال الضفة الغربية وسحب تشريع عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ويبقى إنهاء المأساة الإنسانية في غزة أبرز هدف لهذه القافلة.
5: قافلة فلسطين مبادرة مدنية عالمية تشق طريقها نحو فلسطين، ناشطون من مشارب مختلفة يحركهم هدف واحد، وهو إيقاظ الضمير الإنساني لينتفض أمام ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. دانيا قبلاوي، تلت عربي، أنقرة.
1: قال مصدر رسمي لبناني إن الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ستستأنف الثلاثاء في روما لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. وأضاف المصدر أن المفاوضات ستستمر 3 أيام برعاية أمريكية، وستركز على بحث وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الجانب اللبناني سيقترح مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي، من بينها بنت جبيل أو الخيام جنوب نهر الليطاني. قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون بهجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة موسكو الروسية. وقال محافظ منطقة موسكو أندري فوروبيوف إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم، مشيرا إلى أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار. وأضاف أن الهجوم تسبب باندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية في نوفوسيولكي، فيما تمكنت فرق الطوارئ من إخماد حريق كبير في مستودع. وأشار إلى تضرر محطة كهرباء فرعية ومبنى إداري، إضافة إلى منزل ومركبة في منطقة سولنيشكوفو. أصيب شخص وتضرر مستودع جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة لينينغراد الروسية. وقال حاكم المنطقة ألكسندر دروزدينكو إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 17 طائرة مسيرة بعد إعلان حالة تأهب في المجال الجوي. وأضاف أن مراكز لوجستية تابعة لشركة وايت ديبريز تعرضت لضربات متكررة منذ منتصف يوليو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأضافت الوزارة في بيان أن الضربات استهدفت 2 سفينة شحن في مينائي نيكولايف ويوجني، وسفينتين أخريين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما قالت إن الهجمات ألحقت أضرارا بمنشأة صناعية ومحطة ميناء في مقاطعة أوديسا، وتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

0: من موسكو تنضم إلينا مراسلتنا كاتيا طعمي. أهلا بك كاتيا. تطورات ميدانية كثيرة، ربما نبدأ بحصيلة الهجمات التي استهدفت موسكو.
1: بالفعل محمد، اليوم أيضا الأراضي الروسية تم استهدافها ب 320 مسيرة أوكرانية، طبعا منها وصلت إلى ضواحي العاصمة الروسية موسكو في استهداف جديد لمستودعات في ضواحيها في منطقة تشيخف. كما تحدثت السلطات اليوم، نتيجة سقوط المسيرات قتل 5 أشخاص في هذه المنطقة، واندلع الحريق طبعا نتيجة هذا الاستهداف. تم استهداف أيضا ضواحي مدينة بطرسبرغ وهي لينينغراد ب17 مسيرة أوكرانية، أيضا أدت إلى اشتعال حرائق في مستودعات. كما تحدثت بعض وسائل الإعلام الروسية تعود إلى شركة والبرس للتجارة الإلكترونية وهي النظيرة لشركة أمازون التي يتم استهدافها بشكل مكثف من قبل المسيرات الأوكرانية خلال الفترة الأخيرة. وكما تحدثت السلطات أيضا عن أن عدد المستودعات التي تم استهدافها حتى هذا اليوم التابعة لهذه الشركة وصلت إلى نحو 22 مستودع لهذه الشركة. بالإضافة لذلك أيضا كان هناك حصة من استهدافات للمناطق الحدودية أدت إلى مقتل شخص في مدينة بريانسك. تم استهداف منطقة تولا، أيضا استهداف مستودعات. كما تحدثت أيضا بعض وسائل الإعلام الروسية أن هذه المستودعات تعود إلى شركة والبرس أيضا. ولكن في المقابل أيضا كما تحدثت الدفاع الروسية اليوم في بيانها بأنها نفذت هجوم جديد على الميناء التابع للقوات الأوكرانية في منطقة أوديسا، حيث استهدفت هناك 4 سفن في ميناء يوجني ونيكولايف. كما تحدثت الدفاع بأن هذه السفن كانت تحمل العتاد تابع للقوات الأوكرانية، وبالتالي هي تقوم باستهدافها بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة. بالإضافة لذلك هي قامت بتحييد مصنع لتصليح المركبات العسكرية في منطقة ميناء يوجني كما تحدثت الدفاع الروسية في بيانها اليوم. طبعا هذه التطورات هي مستمرة خلال الفترة الأخيرة في ظل تبادل مكثف للضربات بين الجانبين الروسي والأوكراني. كانت حصيلة المسيرات كما تحدثت الدفاع في بيانها الأسبوع الماضي أكثر من 2000 مسيرة استهدفت الأراضي الروسية، ولكن في المقابل أيضا كان هناك تقدم في منطقة خاركف. كما أعلنت الدفاع الروسية سيطرت على قريتين، هناك تقدم أيضا في منطقة سومي الحدودية والتي تعمل روسيا على توسيع المنطقة الأمنية فيها من أجل إبعاد المناطق التي تقوم فيها القوات الأوكرانية باستهداف الأراضي الروسية الحدودية. أيضا كان هناك سيطرة على قرية جديدة خلال الأيام الماضية من قبل القوات الروسية. محمد،
0: شكرا جزيلا لك من موسكو مراسلتنا كاتيا طعمي. بهذا نصل إلى ختام النشرة، وإليكم تذكيرا بالعناوين. ترامب يقول إن المفاوضات الجارية مع إيران فرصة أخيرة لإبرام اتفاق أو إطاحة قيادتها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين في قلقيلية وطول كرم والخليل، ومستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون مركبات جنوب نابلس. خمسة قتلى في غارات بطائرات مسيرة على موسكو ولينينغراد، وروسيا ترد بقصف سفن أوكرانية في البحر الأسود. بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة.

0: حين تعجز الكلمات تتحدث المواقف. المقاطعة ليست حرمانا من منتج، بل انحياز للإنسان وإعلان بأن الدماء أغلى من الأرباح وأن للضمير صوتا لا يشترى. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. دعوات لمقاطعة الجزء الرابع من فيلم سبايدر مان بسبب منتج إسرائيلي. بالبث المباشر مؤثرون وثقوا الزلزال الذي ضرب القاهرة ومحافظات أخرى. الاحتلال يستغل الاكتشافات الأثرية في القدس لتبرير روايته الاستيطانية. بين الإيرادات القياسية ودعوات المقاطعة، أثار طرح فيلم سبايدر مان براند نيو داي موجة واسعة من الاهتمام. تزامنت معها حملات عربية دعت إلى مقاطعته وعدم الترويج له أو شراء تذاكره. وجاءت هذه الدعوات بسبب مشاركة المنتج الإسرائيلي الأمريكي آفي أراد ضمن قائمة منتجي العمل، والذي يعرف بتصريحاته ودعمه معلن للاحتلال الإسرائيلي. وانطلقت حملات المقاطعة في عدد من الدول العربية أبرزها لبنان والأردن، وسط دعوات إلى الامتناع عن شراء التذاكر. ففي لبنان دعت حملة مقاطعة داعم إسرائيل الجمهور إلى الامتناع عن مشاهدة الفيلم، معتبرة أن شراء التذاكر ودعم العمل ماليا يندرجان ضمن أشكال التطبيع الثقافي مع شخصيات داعمة للاحتلال. أما في الأردن فأصدر تجمع اتحرك لمجابهة التطبيع بيانا طلب فيه بمقاطعة الفيلم وعدم عرضه في دور السينما الأردنية. ومع إطلاق الفيلم انتقد ناشطون مشاركة مشاهير وصناع محتوى في الحملات الترويجية له، معتبرين أن بعضهم يروج للعمل من دون معرفة بخلفية المنتج الإسرائيلي ومواقفه الداعمة للاحتلال. شاهدوا معي.
1: سبايدر مان الجديد خطير يا جماعة الخير. انت كبلوجر ومؤثر وصانع محتوى، متى حضرتك بدك تستحي على دمك وتتأكد وتتحقق قبل ما تصور وتعلن وتشارك يومياتك ومحتواك اللي احنا ما بهمنا؟ متى بدك تتأكد من انه اللي بتنشره مش مقاطعة؟ متى حضرتك بدك تروح وتبحث وتتحقق وتعرف انه البرودكشن تيم لهذا الفيلم موجود فيه واحد اسرائيلي صهيوني خدم في جيش الاحتلال في جيش الدفاع الإسرائيلي؟ يعني مش عارف متى بدكم تحسوا، خصوصا وتحديدا اللي

0: كانوا في بداية الأحداث بالعربي بيهتوا علينا وبيحكوا إن إحنا مقاطعين وإحنا مش عارف.
1: ورغم دعوات المقاطعة انطلق للأسف عرض الفيلم في معظم دور السينما العربية أواخر يوليو، وحظي بحملات ترويجية واسعة ودعايات تسويقية كبيرة في عدد من الدول العربية وسط إقبال جماهيري وتفاعل سينمائي واسع. وحقق فيلم سبايدر مان براند نيو داي أرقاما قياسية في أول أيام عرضه عالميا، إذ بلغت إيراداته الافتتاحية حول العالم نحو 927 مليون دولار أمريكي، من بينها أكثر من 355 مليون دولار في صالات السينما بأمريكا الشمالية وحدها، متصدرا شباك التذاكر لعام 2026. ورغم ذلك تؤكد حملات مناهضة التطبيع والمقاطعة أن شعبية العمل أو حجم أرباحه لا يلغي مسؤولية الجمهور عن اختيار ما يدعمه وما يفترض أن يرفضه. إذن أيها الأحبة، الآن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع حملات مقاطعة الفيلم؟ تابعوا معي ونبدأ مع أمينة أسو لنشاهد معا. إذن أمينة تقول: الموضوع لا يتعلق بمجرد الترفيه أو مشاهدة فيلم سينمائي، عندما يكون أحد منتجي العمل من أبرز الداعمين للاحتلال تصبح المقاطعة موقفا إنسانيا وأخلاقيا. أما محمود فيقول: للأسف نشهد حملات ترويج ودعاية واسعة للفيلم في بعض دور السينما العربية، ويشارك عدد من المشاهير في الترويج له من دون التحقق من خلفية صناع العمل. أما أحمدية فيقول: بدكم تقاطعوا قاطعوا هوليوود كلها، لأنه فيها رؤوس كبيرة يهود، أو نقاطع صح أو ما نقاطع. في ساعات الفجر الأولى وفي الوقت الذي كان فيه أغلب الناس غريقين في نوم عميق، تبدلت سكينة الليل فجأة. ففي الثالثة من فجر اليوم الاثنين ضربت هزة أرضية قوية عدة مناطق في مصر. المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية حدد مركز الزلزال بدقة على بعد نحو 32 كيلومترا شمال شرق مدينة شرم الشيخ الساحلية في شبه جزيرة سيناء، وبقوة بلغت 5.6 على مقياس ريختر. اللحظات الأولى للزلزال وثقتها عدسات الكاميرات في أماكن عدة. شاهدوا معي.

0: نظرا لقوة هذه الهزة وعمقها لم يتوقف الشعور بها عند حدود مركزها، بل توسعت دائرتها جغرافيا لتشمل معظم محافظات مصر، حيث شعر بها سكان القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة ومحافظات الصعيد. ولم يقتصر الأمر على الأراضي المصرية، بل امتد تأثير الزلزال ليشعر به بعض سكان الدول المجاورة مثل سوريا والأردن وفلسطين. هذه اللحظات العصيبة التي عاشها المصريون وثقها عدد من اليوتيوبرز وصناع المحتوى لحظة وقوع الزلزال مباشرة وأثناء بثهم لمقاطع فيديو، لترصد الكاميرات ملامح الدهشة والصدمة على وجوههم. شاهدوا معي.
1: زلزال! يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب،
2: يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا سا

0: الواد
1: بسم
0: سوري
1: الله
0: كام عنده بتتهز؟
2: بسم الله
0: الواد سوري كام عنده بتتهز؟
2: ولا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله
3: ايوه ايوه زلزال
2: بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله

0: راح قافل في وشها السكه
1: وعملها بلوك.
0: وعملها بلوك.
1: وفي زلزال
0: يشاء السميع العليم ان انا
1: حسنا في زلزال
0: يعدي بيا الايام.
1: لا دي
0: من يوم
1: الله اكبر
0: الله اكبر
1: في الباب في الباب اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله شهدوا شهدوا.
2: يذكر أن خبراء الجيولوجيا يصنفون منطقة خليج السويس وخليج العقبة وشمال البحر الأحمر بأنها من أكثر المناطق المصرية التي تشهد نشاطا زلزاليا عبر التاريخ. كما أن زلزال فجر اليوم يعيدنا بالذاكرة إلى الوراء وتحديدا إلى أكتوبر عام 1992 أين حدث الزلزال الأكبر تدميرا في تاريخ مصر الحديث والذي بلغت قوته 5.8 على مقياس ريختر لكنه كان مدمر حيث استمر لأكثر من 30 ثانية وتسبب وفقا للأرقام الرسمية في مقتل أكثر من 540 شخصا وتشريد الآلاف وتدمير عشرات المنازل والمدارس والمباني الأثرية في أرجاء البلاد. أما هزت فجر اليوم فمرت بسلام والحمد لله دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية كبيرة. إذن أيها الأحبة نذهب الآن لنرصد كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الزلزال الذي ضرب مصر ونبدأ مع مصطفى. تابعوا معي. إذن مصطفى محمود يقول الناس من الخوف والرعب خرجت الشوارع، اللهم أصرف عنا الزلازل والبراكين. أما سعود فيقول الزلازل ليست مشهدا ينسى بانتهاء الهزة بل رسالة تستحق أن تبقى في القلوب بعد أن تهدأ الأرض. فؤاد يقول نامل أن تكون الأضرار محدودة، قلوبنا مع مصر وأهلها في هذه اللحظات العصيبة. يمنى القاضي كتبت قائلة بردا وسلاما لا تقلقوا، فمع كل هزة يصبح المصريون أكثر ثباتا وقوة وإيمانا، مصر آمنة وزلازل مجرد ضيوف غير مرغوب فيهم لفترة وجيزة. مع استمرار توسع استخدام الذكاء الصناعي في الحياة اليومية عاد الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي سام ألتمان للدفاع عن فكرة استخدام شات جي بي تي في بعض جوانب التربية، مؤكدا أن الذكاء الصناعي يمكن أن يساعد الأسر على تنظيم المعلومات وصياغة محتوى مخصص للأطفال. إذ نشر في هذا المنشور على حسابه في منصة إكس يقول يمكنكم استخدام شات جي بي تي عبر رابط التطبيق بالتقويم العائلي واهتمامات الأطفال وأنشطتهم اليومية وإنشاء محتوى صوتي مخصص لهم. رؤية ألتمان هذه أثارت موجة واسعة من الانتقادات التي اعتبرت أن شات جي بي تي لا يمكنه أن يحل محل التفاعل الإنساني المباشر بين الآباء وأبنائهم. ووفق تقرير لموقع تيك كرانش التقني الأمريكي وصل إجمالي مشاهدات المنشور لأكثر من 11 مليون مشاهدة مع أكثر من 4000 رد إلى وقت تسجيل هذه الحلقة. وهذه ليست المرة الأولى التي واجه فيها ألتمان هجوما بسبب استخدامه للذكاء الصناعي فيما يخص الأطفال، إذ تعرض لنفس الهجوم حين قال في وقت سابق أنه لا يتخيل معاناة تربية طفل حديث الولادة دون استخدام شات جي بي تي. فكرة ألتمان مشاهدينا هذه جاءت في وقت ترى فيه شركات التكنولوجيا أن الذكاء الصناعي سيصبح جزءا أساسيا من الحياة الأسرية خلال السنوات المقبلة، بينما يؤكد منتقدون أن دوره يجب أن يظل محدودا في إطار تنظيم المعلومات وتقديم الاقتراحات دون أن يمتد إلى استبدال الحوار والتفاعل الطبيعي داخل الأسرة. لكن ماذا عنكم أنتم أيها الأحبة، كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع على المنصات؟ ونشاهد هذا التعليق.

0: استخدام الذكاء الصناعي بدلا من التواصل البشري الحقيقي هو أسوأ حالة استخدام ممكنة له. مايك يقول سيكون من الرائع استخدام شات جي بي تي في تحسين التواصل مع أبنائنا، لنحاول استخدام الجانب الإيجابي من التكنولوجيا. أما ستيف يقول فكرة ألتمان باختصار هي بدلا من التحدث مع ابني في السيارة أقول شات جي بي تي لشات جي بي تي هل يمكنك إنشاء بودكاست عن اهتمامات ابني لأنني لا أعرف كيف وماذا أتحدث معه في الطريق إلى المدرسة. أما سام فيقول ليس غريبا على صاحب أكبر شركة تتبنى فكرة الذكاء الصناعي أن تصدر منه هذه الأفكار التسويقية لمشروعه. من عادة الاحتلال الكذب والتضليل وتزوير التاريخ، كل ذلك خدمة لأجنداته الخاصة المتعلقة بالاستيطان، آخرها ما تم الكشف عنه على أنه يخص الهيكل الأول المزعوم. شاهدوا معي
1: ما يسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية عن اكتشاف خشب وألواح خشبية محروقة عمرها 2600 عام.

وأظن أن هذا جزء من يعني من محاولة تهويد حتى التاريخ وإعادة صياغة تاريخ مزيف مزور يعتمد عليه الاحتلال بأنه كان في هذه المنطقة.

0: قافلة فلسطين تحط رحالها في مدينة سكاريا التركية بمشاركة 85 ناشطا أوروبيا، هذا وستعبر برا إلى العراق ثم الأردن لتصل فلسطين بحلول 21 من أغسطس الجاري. شاهدوا معي.
1: Filistin konvoyu yoluna devam ediyor. Bugün konvoyumuzun güzergahımızın ikinci ayağı Sakarya'dayız. Sakarya'da eğitim hazırlıkları başladı. Şu anda katılımcıların kayıt kabul işlemleri yapılıyor. Onun ardından katılımcılarımıza sivil aktivizm eğitimleri verilmeye başlayacak. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Filistin konvoy misyonu klasik bir yardım misyonu değil. Aktivizm kültürünü yerleşik bir kültüre dönüşmesini sağlayacak amaçla bir yolculuk yürütüyor. Anadolu'da geçtiği 11 ilde kucaklaştığı sivil toplum gönüllüleriyle aktivizmi, sivil şiddetsiz aktivizmi konuşacağız. Bunun da temel mantalitesi şu: biz ülke olarak ve ülkemizdeki tüm sivil toplum kuruluşları olarak dünyanın neresinde bir matem varsa matemlerin yanında oluyoruz. Nerede kanayan bir yara varsa bu yaraları sarıyoruz. Nerede bir açlık varsa oraya elimizden geldiğince yardım yapıp o açlığı ortadan kaldırmak istiyoruz. Fakat aç bırakanları, yaralarımızı deşenleri, ülkelerimizi, coğrafyalarımızı yakanların çarklarına çomak sokacak bir aktivizme ihtiyacımız var. Biz bu sivil şiddetsiz aktivizmi de birlikte bu eğitimlerle, bu tür misyonlarla yerleşik bir kültüre dönüştürmek istiyoruz. İnşallah Türkiye'de bundan sonra sivil şiddetsiz aktivizmi bol bol konuşacağız ve yardım yaparken aynı zamanda artık sorunun temel yaşadığımız sorunların temeline inecek ve sorunları ortadan kaldıracak bir duruş ortaya koymak için çalışacağız. En pratik örneği olarak da dükkan kapatan boykot örneği bugün sivil aktivizmin en müşahhas örneğidir. Dükkan kapatan boykot örneğinden yola çıkarak böyle sonuç odaklı aktivizm örneklerini ortaya koymak için elimizden geldiği kadar çalışacağız. Bundan sonraki misyonumuz da Allah nasip ederse aktivizm akademisi olacak.
2: Assalamu alaikum. My name is Semih from Turkey. Right now we are in Sakarya and the Palestine convoy continues its journey through Turkey. The Zionist entity right now in Palestine continuing its genocide. It's killing people. It's burning villages and this is happening under the lie of so-called ceasefire. So we need to remember the realities that were uncovered before which revealed after Palestine. And this is why this mission exists. To remind and remember the reality again and to again fix the vocabulary. So we know that with every mission, inshallah, we are getting closer to Palestine.
3: Halo, nama saya Rikar, saya dari Indonesia. Saya mengikuti konvoi ini karena saya ingin menyuarakan kembali mengenai Palestina yang saat ini masih terzalimi dan mereka membutuhkan kebebasan dan membuka blokade bantuan yang saat ini masih tertahan karena
0: نحو 270 طالبة بمختلف المراحل الدراسية مهددون بالحرمان من التعليم في منطقة خرب زيف بالخليل جنوب الضفة الغربية، والسبب أن الاحتلال هدد أنه سيهدم مدرستهن. نتابع الأسباب.
4: حاليا احنا في مبنى مدرسة بنات زيف الثانوية والمكون من 16 وحدة تعليمية، 16 غرفة تشتمل من صف الروضة ولحتى صف التوجيهي. طبعا السنة الدراسية 2026-2027 العدد راح يكون من صف الأول للصف التوجيهي 273 طالب، العدد في تزايد. هدم المدرسة يعني هدم جيل كامل، هدم المدرسة يعني هدم التعليم قاطبة في هذه المنطقة السكنية المكتظة بالسكان، وهذه المدرسة تخدم حي سكني بأكمله ولا يوجد أي مكان آخر لطالبات المدرسة إلا هذا البناء، ونظرا لوجود الشارع الالتفاف الخطر فوجود هذه المدرسة ضروري جدا لخدمة هذا الحي. ونحن نعلم جميعا بأن فلسطين ليست دولة صناعية وليست دولة نفطية، دولة تعتمد على التعليم فقط، وهم يحاربون الجانب الآخر، يحاربون في التعليم، رأس مالنا فقط التعليم. وإذا سقطت هذه المدرسة وتم هدمها فهذا دمار شامل على الجيل وعلى الطالبات اللواتي يتلقين التعليم فيه. لو هدمت المدرسة هناك بدائل. أولا سندرس على أنقاضها ولن نطلع من هذه الأرض إطلاقا.
5: بصراحة لما سمعت بقرار الهدم انصدمت كثير، لأنه هذه المدرسة حرفيا كانت منزل لنا، وكانت تضم كثير عدد من الطالبات، وعلما ان هي مخطره من 2016 من لحظه بنائها، ولكن ما كان شيء رسمي لحد الان. ولكن لما سمعت بهذا الخبر حزننا كثير وانصدمنا، حرفيا المشاعر كانت ملخبطه، لانه الواحد في هاي الدوله ما في شيء لحظات فرح او شيء، لانه دائما الاحتلال مهددنا بحياه فرحنا.
6: تعليم شيء مهم بالنسبه لكل طفل، وانه الطفل اذا ثقف من هو صغير راح بكره يحارب اليهود، واليهود ما بدهم هذا الاشي، عشان هيك بيستهدفونا.
7: اكبر مضرة لأهل المنطقة، وين بدهم يروحوا الطلاب؟ وين بدهم يروحوا السكان؟ يعني الطلاب وين بدهم يروحوا يتعلموا؟ لو انهدمت، لو بدنا نحطهم برا في خيام، بدنا ندبرهم، بدنا نخليهم في المدرسة في نفس المنطقة، ما بنقيمهم.
8: لأن احنا قدمنا كل الأوراق الرسمية من أجل ترخيص وإثبات الملكية وكل إجراءات، حتى في عنا إخراج قيد إسرائيلي في هذه الأرض، وبالتالي هذه أرض فلسطينية من أجل الآزلين، وهم ذول هم العابرون، وهم الذين حضروا بالشوارع الالتفافية. وفوجئنا أن الآن في عنا رفض الدعوة، وبالتالي عنا أمر واختار بالهدم لمدة 14 يوم، وكان القرار من 22/7، وللأسف احنا وصلنا قبل يومين، وبالتالي طلبوا منا الآن مخطط تفصيل، وهذا يأخذ وقت، وبالتالي هم بيسابقوا في الزمن وبيسابقوا في الوقت، ولكن احنا إجراءاتنا كانت سريعة وقمنا بالإجراءات المطلوبة وقدمنا للمحكمة الإسرائيلية حتى نستأنف.
0: سماء كابادوكيا تتحول إلى لوحة من الألوان الزاهية مع انطلاق مهرجان المناطيد في أجواء تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. شاهدوا معي
9: لحظات تكون جزء من أكبر عرض جوي للمناطيد في كل تركيا.
10: It's a great place. Cappadocia is the most iconic ballooning place in the world. Many people to watch, many kids.
11: قرابة 200 بالون في سماء كابادوكيا.
12: From England, and this is our very first time here at the festival, and it's fantastic, isn't it? What a spectacle it is, all the balloons.
11: منظر بانورامي، جايين من 27 دولة مع البالونات اللي تطير بشكل يومي.
13: We are from Austria and we came here to fly balloon because Cappadocia is a unique place for fly balloons.
11: اللطيف برحلة البالون إنه ياخذك الأماكن صعب جدا توصلها بالسيارة أو حتى على الأقدام. مثلا الوادي اللي أمامنا هو وادي الحب، وحتى إذا ما قررت تركب المنطاد، فمجرد الوقوف ومشاهدة السماء مليانة بمئات الألوان يعتبر تجربة بحد ذاتها. وإذا كنتم تتوقعون أن المهرجان ينتهي مع هبوط المناطيد فأنتم غلطانين، لأنه مع غروب الشمس كل المناطيد تجتمع مرة ثانية، ولكن على الأرض يبدأ واحد من أمتع العروض الضوئية مع احتفالات وموسيقى وأجواء مختلفة.
0: بهذه الأجواء الجميلة نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم الجديد. أصبح المنى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: الناس وحسب بالله ولا عند الوكيل.
1: أمان ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
2: حبيبي يا ماما
3: يا رب يا رب
4: قتل الأطفال، قال لك أنت من الأطفال مشان البلد، مراتنا من فوق.

ترامب يقول إن المفاوضات الجارية مع إيران فرصة أخيرة لإبرام اتفاق أو إطاحة قيادتها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتيا عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعونا في نشرتنا أيضا. غزة تشيع جثامين 112 شهيدا من عائلة واحدة قاتلتهم إسرائيل في نوفمبر 2023 بعد انتشال رفاتهم مؤخرا. 5 قتلى في غارات بطائرات مسيرة على موسكو ولينينغراد، وروسيا ترد بقصف سفن أوكرانية في البحر الأسود.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران مستمرة، معتبرا أنها تمثل الفرصة الأخيرة أمام طهران للتوصل إلى اتفاق حسب تعبيره. وقال ترامب إن المحادثات جارية حاليا وتمثل فرصة أخيرة لإيران لتوقيع اتفاق جيد وفق تعبيره، وأضاف أنه يريد منح طهران الفرصة الأخيرة كاملة قبل إطاحة قيادتها. كما أعرب ترامب عن أمله أن تعود إيران إلى رشدها حسب قوله، مؤكدا أنه لن يسمح لها بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز.
1: نتحدث الآن بناء على طلب إيران وبدعم من السعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى دول أخرى اتصل بنا قادتها، جميعهم تقريبا أرادوا منح طهران فرصة أخيرة، إنها فرصتهم الأخيرة لتوقيع اتفاق جيد. نتحدث عن فتح المضيق بالكامل بحلول الغد، وهذه هي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فسنتحدث فيها عن نزع السلاح النووي الإيراني، وهذا ما يجب أن يحدث، وهذا سيستغرق بعض الوقت، فلا يمكن أن يمتلكوا سلاحا نوويا. نأمل أن يعودوا إلى رشدهم.
0: وجهت وزارة الخارجية الباكستانية دعوة رسمية وعاجلة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة العاصمة إسلام أباد في أقرب وقت لبحث سبل استئناف المفاوضات. وجاءت الدعوة عقب اتصال هاتفي بين الجانبين تناول التطورات الإقليمية والدولية في ظل تحركات دبلوماسية تقودها إسلام أباد بالتعاون مع الدوحة لإعادة تفعيل مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة إن سفينة شحن لم تكشف هويتها أبلغت عن إصابتها بمقذوف مجهول على بعد نحو 20 ميلا بحريا شمال شرق مدينة خصب العمانية. وأضافت أنها لم تتلقى أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث. الآن نتابع المزيد من التفاصيل حول هذه التطورات الميدانية والسياسية أيضا من طهران مع مراسلنا أمير جابر. أهلا بك أمير، تفضل.
2: نعم محمد، ميدانيا حتى الآن وسائل الإعلام الرسمية وكذلك المقربة من الحرس الثوري الإيراني لم تتحدث عن أي حادث أمني وقع للسفن التجارية كما كان المعتاد في خلال الأيام الماضية، تتحدث فور حدوث هذه الحوادث أو فور استهداف هذه السفن التي تريد العبور من الممر الجنوبي من مضيق هرمز، ولكن يوم أمس كانت التأكيد على استهداف مسيرة أميركية وإسقاطها في مضيق هرمز، وهي مسيرة من طراز MQ-9، وهذا حدث في ساعات نهار يوم أمس. ولكن دعني أشير إلى الجهود الإقليمية المتواصلة لفتح مضيق هرمز والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأيضا العودة إلى طاولة المفاوضات حول البرنامج النووي. جهود باكستانية قطرية عمانية في هذا الشأن، ويوم أمس تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، كذلك مع نظيره العماني بدر البسعيدي حول التطورات الإقليمية وكذلك المستجدات بشأن مضيق هرمز. ولكن محمد، هناك قناعة هنا في إيران لدى القادة على المستوى السياسي والعسكري بأن الولايات المتحدة لا تريد مفاوضات من أجل على أساس معادلة رابح رابح، بل هي تبحث عن استسلام إيراني بشأن ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. ولذلك هي تقول بأن الخيار العسكري الأميركي سيعود آجلاً أم عاجلاً، وتتحضر في هذا الشأن وتقول بأنها ربما ستقوم بعمليات هجومية استباقية على القواعد الأمريكية في المنطقة، خاصة في ظل استمرار الحصار البحري الأمريكي المتواصل على الموانئ والسفن الإيرانية. الحكومة الإيرانية كذلك، وعلى لسان وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني، يتحدث عن أن الحكومة الإيرانية أعدت برنامج وخطة لصمود اقتصادي لعامين على الأقل، ونفى الادعاءات التي تتحدث عن عجز الحكومة عن تأمين موارد الموازنة الحكومية. هذا ربما يشير إلى أن إيران تستعد لعمليات عسكرية استنزافية، وترى بأن خيار الدبلوماسية ليس جديا وواقعي وحقيقية بالنسبة للولايات المتحدة. كذلك على الصعيد العسكري يزداد الحديث عن التوغل البري والعمليات البرية في 3 نقاط أساسية محمد، في المناطق الساحلية الإيرانية في جنوب إيران، وبالتحديد نتحدث عن المحافظات المطلة على المياه وعلى طريق هرمز كمحافظة خوزستان وبوشهر وهرمزكان وسيستان وبلوشستان، بالإضافة إلى الجزر الإيرانية كجزيرة قشم وجزيرة خارك وجزيرة بومو، وأيضا حول الحدود الإيرانية العراقية في غرب البلاد. وإيران منذ بداية الحرب في 28 من فبراير حتى الآن ما زالت متواصلة في هجماتها على مقرات تابعة لجماعات إيرانية انفصالية تتخذ من إقليم شمال العراق موقعا لها، وتقول إيران بأن هذه الجماعات تريد التوغل البري عبر الحدود الغربية الإيرانية. ويوم أمس الجيش الإيراني تحدث عن عمليات برية قام
0: نعم.
2: بها في إقليم شمال العراق، بالتحديد في مدينة أربيل والسليمانية، من أجل التصدي لهذه العمليات ولهذه الجماعات التي تصنفها طهران بأنها جماعات إرهابية.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جابر. شيعت في قطاع غزة جثامين 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسينة بعد انتشالها من تحت الأنقاض، وكان الدفاع المدني انتشل جثامين الشهداء الذين بقوا تحت الأنقاض منذ نوفمبر 2023 بعد قصف إسرائيل مربعا سكنيا في حي صبرة جنوب مدينة غزة. وبحسب مصادر طبية فإن نحو 308 شهداء ارتقوا في تلك المجزرة، بينهم 44 طفلا و37 امرأة، إضافة إلى أكثر من 10 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. نتابع هذه الصور المباشرة من قطاع غزة لتشييع جثامين الشهداء. إذن في هذه الأثناء يشيع أكثر من 100 شهيد من عائلتي أبو شريعة والحسينة في غزة بعد انتشالها من تحت الأنقاض. هؤلاء الشهداء ارتقوا بعد مجزرة قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر عام 2023.
3: شهداء عند ربهم فرحين بما آتاهم الله من فضله.
0: إذن نتابع هذه الصور المباشرة من قطاع غزة الذي يودع في هذه الأثناء جثمان أكثر من 100 شهيد من عائلتين، عائلة أبو شريعة وعائلة الحسينة، بعد انتشال هذه الجثث من تحت الأنقاض التي بقيت منذ نوفمبر عام 2023 بعد قصف إسرائيلي لمربع سكني في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. الآن نتابع ما تبقى من هذه النشرة، حيث أدانت تركيا وقطر ومصر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، محذرة من أنها تهدد مسار التهدئة وتعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك بصفتها دولا وسيطة إن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة وتستهدف المنشآت الصحية والبنية التحتية الطبية. وقال البيان إن الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين بينهم نساء وأطفال، وإنها تشكل خرقا صريحا للقانون الدولي. وأضاف البيان أن استمرار هذه الانتهاكات رغم إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية قبول خريطة الطريق يمثل خرقا للاتفاق ويعرقل تنفيذ مرحلته الثانية. وأكدت تركيا وقطر ومصر ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتنفيذ الكامل لتعهداتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار. كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للوفاء بتلك الالتزامات. قال مجلس السلام إن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية تفكيك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق، وفق ما قال إنها التزامات قدمتها حركة حماس للوسطاء. وأضاف المجلس عقب اجتماع ممثله الأعلى نيكولاي ميلادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تنفيذ هذه الترتيبات سيجري بإشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة مختصة للتحقق من التنفيذ. كما دعا ميلادينوف إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل أكد مصدر مسؤول في حركة حماس تمسك الحركة والفصائل الفلسطينية بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى انتظار رد رسمي من ميلادينوف والوسطاء. وقال المصدر إن حماس والفصائل تتمسك بالتفاهمات المتعلقة بالمرحلة الثانية والتزامات جميع الأطراف، وأضاف أن الحركة تنتظر موقفا رسميا بشأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 فلسطينيا خلال اقتحامات في مدينتي قلقيلية وطول كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في طول كرم، والحرب

0: جازت عشرات الأسرى المحررين عقب حملة اعتقالات وتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم. أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة شرق نابلس وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، وأفاد ناشطون بأن مستوطنين هاجموا منازل في قريتي تلفيت وجالود جنوب نابلس وأحرقوا 3 مركبات ودمروا شبكة الكهرباء، كما أظهرت توثيقات متداولة آثار الهجوم الذي استهدف البلدتين. من الخليل ينضم إلينا مراسلنا سامر الرواشد. أهلا بك سامر. بعد ساعات شهدت حملة اعتقالات ومداهمات وأيضا سقوط جرحى في الضفة الغربية، كيف هو الوضع الآن؟
1: الوضع لا يختلف عما بدأ به منتصف هذه الليلة وما بدأت به مجمل الأوضاع أصلا في الضفة الغربية. عملية هدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما تعرف بالإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال بدأت منذ حوالي ساعة تحديدا في منطقة شعب البطم، وهي إحدى القرى والخرب التابعة لمسافة يطا في جنوب الخليل. الهدم حتى هذه اللحظة استهدف مدرسة هي عبارة عن عدة غرف من الصفيح مقامة في المكان لخدمة سكان هذه الخربة البدوية أو هذا التجمع البدوي الذي يقدر عدد سكانه بالمئات. قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت الفلسطينيين من الوصول إلى محيط مكان عملية الهدم وتستخدم آليات عسكرية ثقيلة في هذا المجال. الأمر ذاته بالتأكيد كانت قوات الاحتلال مع مستوطنين قد خربوا شبكة الكهرباء في قرية بيرين جنوب الخليل أيضا في ساعات الفجر، بالإضافة إلى قيام مستوطنين بعملية سرقة وتدمير كذلك لمصادر المياه تحديدا من شبكة المياه الرئيسية التي تمد هذه القرية والتي تربطها بعدد من المناطق المهددة بالاستيطان، والتي أصلا تستخدم سرقة المياه من قبل المستوطنين لإمداد مستوطنة جديدة أقيمت في المكان الذي أقيم فيه 4 مستوطنات فقط منذ 7 أكتوبر على أراضي هذه القرية الصغيرة. كل ذلك يجري بالتزامن مع ما كان في ساعات الفجر من حملة اعتقالات واحتجاز وصلت لعدد كبير من الأسرى المحررين، عشرات الأسرى تم اعتقالهم من مناطق مختلفة في أحياء مدينة الخليل. 35 آلية عسكرية شاركت في عملية الاقتحام التي تقريبا يمكن القول أنها استمرت لما يقارب من 5 ساعات، وخلالها تم احتجاز وتحقيق ميداني أجري مع عدد من الأسرى المحررين الذين أفرج عنهم ما بين فترات مختلفة، ومن بينهم بالمناسبة أسرى أفرج عنهم ضمن صفقات التبادل التي جرت خلال السنوات الأخيرة ما بين المقاومة ما بين سلطات الاحتلال. أيضا الاحتلال اقتحم عدد من المنازل وحطم محتوياتها في مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين قبيل فجر هذا اليوم، بالإضافة أيضا إلى عمليات مماثلة من الاقتحامات كما أشرتم والاعتقالات طالت أكثر من 15 فلسطينيا من مدينة قلقيلية وأحيائها، بالإضافة إلى قرية عزون، ويضاف إلى ذلك اعتقالات أيضا في قرية أم صفوة قرب رام الله وكذلك في قرى مدينة طول كرم. والأهم هو كان بما يضيف له في الاعتقالات والمداهمات اقتحام منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في مدينة طول كرم، تم تهديده بمنع التحريض كما أسمته سلطات الاحتلال ضد المستوطنين وعدم الدعوة لإقامة لجان حماية لهذه القرى. كل ذلك تزامن مع عملية هدم إحراق ل3 مركبات بالإضافة إلى تخريب شبكة الكهرباء في عدد من قرى جنوب نابلس.
0: من الخليل مراسلنا سامر الرواشد. قال مصدر رسمي لبناني إن الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ستستأنف الثلاثاء في روما لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. وأضاف المصدر أن المفاوضات ستستمر 3 أيام برعاية أمريكية وستركز على بحث وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الجانب اللبناني سيقترح مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي من بينها بنت جبيل أو الخيام جنوب نهر الليطاني. قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون بهجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة موسكو الروسية. وقال محافظ منطقة موسكو أندري فوروبيوف إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم، مشيرا إلى أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار. وأضاف أن الهجوم تسبب باندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية في نوفوزيولكي، فيما تمكنت فرق الطوارئ من إخماد حريق كبير في مستودع. وأشار إلى تضرر محطة كهرباء فرعية ومبنى إداري إضافة إلى

0: منزل ومركبة في منطقة سولنيشكوفو. أصيب شخص وتضرر مستودع جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة لينينغراد الروسية. وقال حاكم المنطقة ألكسندر دروزدينكو إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 17 طائرة مسيرة بعد إعلان حالة تأهب في المجال الجوي. وأضاف أن مراكز لوجستية تابعة لشركة وايلد بيريز تعرضت لضربات متكررة منذ منتصف يوليو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأضافت الوزارة في بيان أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في مينائي نيكولايف ويوجني وسفينتين أخريين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما قالت إن الهجمات ألحقت أضرارا بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا. أسفر هجوم روسي عن مقتل 4 أشخاص قرب مدينة كريفيريغ وسط أوكرانيا وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أليكسندر غانيا. وقال المسؤول إن حريقا اندلع في المكان وإن محطة وقود وعدة سيارات تعرضت لأضرار جسيمة. وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدا في وتيرة الضربات المتبادلة بين الجانبين ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا بين المدنيين. للمزيد ينضم إلينا مراسلانا من موسكو كاتيا طعمي ومن كييف ثائر عمر. البداية معك كاتيا، والرواية الروسية للتطورات الميدانية التي شهدتها الساعات الماضية.
1: أبدأ أولا محمد بأن الأراضي الروسية استهدفت اليوم بنحو 320 مسيرة. جميع المناطق الروسية اليوم تعرضت للاستهداف، وبالأخص العاصمة الروسية موسكو ضواحيها كانت قد استهدفت بمسيرات أدت إلى اندلاع حريق في مستودعات صناعية في مدينة أو منطقة تشيخف الواقعة في ضواحي العاصمة، أدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 10 آخرون بحسب ما تحدثت السلطات هناك. منطقة لينغراد وهي ضواحي المدينة سانت بطرسبورغ أيضا تعرضت لاستهداف ب 17 مسيرة اليوم، أدت إلى اندلاع حرائق في مستودعات شركة وايلد بيريز للتجارة الإلكترونية وهي النظيرة لشركة أمازون. أدت أيضا إلى اندلاع حريق كبير في هذه المستودعات التي تشهد استهدافا مكثفا خلال الفترة الأخيرة من قبل المسيرات الأوكرانية. كان هناك أيضا استهداف كما تناقلت بعض وسائل الإعلام الروسية لمستودع وايلد بيريز في منطقة تولا. أيضا استهدفت المسيرات الأوكرانية المناطق الحدودية، منطقة بلغراد أيضا أدت إلى مقتل شخص وإصابة 17 شخصا آخرون كما تحدثت السلطات المحلية هناك. وأيضا الاستهداف الذي وقع يوم أمس هناك بمسيرة أوكرانية وسقطت على الشاطئ في إقليم كراسنادار أدت إلى مقتل نحو 7 أشخاص منهم أطفال أيضا كما أعلنت السلطات الروسية يوم أمس، وعدد الضحايا والمصابين وصل إلى نحو 35 مصابا كما أيضا تناقلت اليوم الوسائل الإعلام الروسية. هذا بالنسبة للاستهدافات الأوكرانية للأراضي الروسية. بالمقابل الدفاع الروسي أعلنت اليوم أنها قامت بشن هجوم مكثف على الموانئ الأوكرانية في منطقة أوديسا. هناك نحو 7 سفن أوكرانية تم استهدافها بالمسيرات الروسية كما تحدثت الدفاع، كانت تحمل العتاد التابع للقوات الأوكرانية كما قالت طبعا الدفاع الروسية في بيانها. محمد،
0: شكرا لك من موسكو مراسلتنا كاتيا طامي. إلى ثائر عمر في كييف والرواية الأوكرانية لما جرى. ثائر،
2: محمد، الرواية الأوكرانية الرسمية هي متعلقة بوتيرة الضربات التي تشنها القوات الروسية على المقاطعات الحدودية الأوكرانية، وهذا بالفعل ما رصدناه عبر التقارير الرسمية الصادرة عن السلطات العسكرية في كل من مقاطعة أوديسا وخرسون وميكالايف امتدادا إلى المقاطعات الجنوبية.

0: والشرقية وصولا إلى أقصى شرقي البلاد في مقاطعة سومي، حيث سدد الجيش الروسي خلال الساعات الماضية وخلال ساعات الليل سلسلة من الضربات جاءت بمختلف أنواع الأسلحة على هذه المقاطعات، وخلفت أضرارا كبيرة في مرافق البنية التحتية المدنية وقتلى وجرحى في صفوف المواطنين المدنيين. على سبيل المثال مقاطعة سومي شمالي البلاد، قالت السلطات العسكرية أن القوات الروسية استخدمت 6 قنابل جوية انزلاقية كبيرة الحجم ضد أهداف مدنية على حد وصف الجانب الأوكراني، ويقول أن هذه الضربات ألحقت أضرارا واسعة في مرافق البنية التحتية المدنية و3 قتلى في صفوف المدنيين وعدد من الجرحى على أقل تعبير. وفور هذا البيان بدأ الجانب الأوكراني يتحدث تحديدا عن طبيعة هذه الهجمات، وقال أن هنالك خلل كبير في إمدادات الكهرباء وانقطاعها عن مناطق متفرقة في مقاطعة سومي، بالإضافة إلى خلل في إمدادات المياه، وهذا هو الأمر الأهم. وهذا يأتي أيضا بعد تحذير وزير الطاقة الأوكراني دينيس شميهال عن نوايا روسية مخفية وواضحة إلى العلن بالعمل على شن ضربات نوعية تستهدف منظومات إمداد المياه في الأراضي الأوكرانية. وقال شميهال أن هذه النوعية من الضربات تؤثر بشكل سلبي على صمود هذه المدن بشكل عام. وبالإجمال القوات الروسية سنت سلسلة من الضربات في خرسون، في ميكالايف، في أوديسا، في دنيبروبتروسك، ونتحدث عن عشرات القتلى والجرحى في تلك المناطق.
1: من كييف مراسلنا الثائر عمر، شكرا لك. أعلن حاكم ولاية واشنطن الأمريكية حالة الطوارئ وإجلاء نحو 60,000 شخص مع اتساع حرائق الغابات التي تهدد مدينة سبوكن. وفي أوروبا تواصل فرق الأطفاء جهودها للسيطرة على حرائق الغابات المندلعة في عدد من الدول وسط ظروف جوية صعبة تسهم في اتساع رقعة النيران.
2: العالم يواجه حرائق الغابات التي تتسع رقعتها يوما بعد يوم، وتمر بالقارات واحدة تلو الأخرى من بلدان إفريقية إلى أوروبية إلى أمريكية. في ولاية واشنطن أعلنت السلطات أن حرائق الغابات دمرت ما يقرب من 600 منزل وشركة، والتهمت 21 كيلومترا مربعا حول مدينة سبوكان، ثاني أكبر مدينة في ولاية واشنطن، كما أدت إلى إخلاء نحو 5,000 منزل. وفي اليونان حذرت السلطات من أن منطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا معرضة بشدة لحرائق الغابات جراء توقع زيادة في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة، في توقيت تتواصل جهود إطفاء حريق غابات شمال غرب أثينا. كما شهدت إسبانيا عودة جديدة لحرائق الغابات، حيث أكدت السلطات أن الرياح القوية أعادت إشعال حريق غابات بالقرب من مدينة ليدا في إقليم كاتالونيا، وأجلت السلطات أكثر من 800 من سكان عدد من القرى بسبب الحرائق. وفي فرنسا أسفرت الحرائق عن إصابة أكثر من 260 رجل إطفاء وتدمير 240 منزلا، فيما يواصل أكثر من 2000 رجل إطفاء جهودهم لإخماد آخر بؤر الحرائق جنوب غرب البلاد. ووفقا لتحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، فقد احترق ما يقرب من 0.5 مليون هكتار خلال الشهرين الأولين من موسم الحرائق، وبلغت الخسائر الاقتصادية في اليونان وفرنسا وإسبانيا ما يقرب من 3 مليارات يورو، في ظل مخاوف من امتداد الحرائق إلى دول أوروبية أخرى مع ارتفاع موجة الحر.
1: في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. ترامب يقول إن المفاوضات الجارية مع إيران فرصة أخيرة لإبرام اتفاق أو إطاحة قيادتها. غزة تشيع جثامين 112 شهيدا من عائلة واحدة قتلتهم إسرائيل في نوفمبر 2023 بعد انتشال رفاتهم مؤخرا. 5 قتلى في غارات بطائرات مسيرة على موسكو ولينينغراد، وروسيا ترد بقصف سفن أوكرانية في البحر الأسود. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. الويفا يصعد ضد إنفانتينو ويهدد باللجوء إلى القضاء. أنباء رحيل فيران توريس عن برشلونة تشعل النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي. وبيان النادي الأهلي الذي هاجم فيه اتحاد كرة القدم المصري بسبب قرارات متعلقة بالتحكيم والرخصة الإفريقية لبعض الأندية تشعل الأجواء مبكرا، ما ينذر بموسم كروي سيكون حافلا بالإثارة والتشويق داخل الملعب وخارجه.

صعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موقفه ضد رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو ملوحا باتخاذ إجراءات قانونية على خلفية مشروع خصخصة جزء من الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم. ويأتي هذا التصعيد بعد تراجع فيفا عن المشروع وسط تقارير تؤكد أن الويفا يدرس رفع دعاوى قانونية وشكاوى تنظيمية بشأن الخطة المثيرة للجدل. أكد مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا توجد أي نية لإجراء تغييرات على لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح رغم اعتراض النادي الأهلي على تشكيلها. وأوضح المصدر أن الاتحاد يدير المنظومة بحيادية، مشيرا إلى أن محاولات زيادة عدد المقاعد الإفريقية جاءت لخدمة الكرة المصرية لكنها لم تكلل بالنجاح. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي فالنتين باركو قادما من ستراسبورغ الفرنسي بعقد يمتد حتى صيف عام 2033 ضمن خطة النادي لتعزيز صفوفه للموسم الجديد. أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع الثنائي كريم علي بيغوفيتش قادما من باير ليفركوزن وراندال كولومواني قادما من باريس سان جيرمان. ويعود المهاجم الفرنسي كولومواني إلى صفوف السيدة العجوز بعد فترة إعارة قضاها مع الفريق عام 2025، بينما ينضم المهاجم البوسني علي بيغوفيتش لتدعيم خيارات الفريق خلال الموسم المقبل. قاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريق شيكاغو فاير إلى فوز ثمين على تشارلوت اف سي بهدفين لهدف بعدما سجل هدفي فريقه في الدوري الأمريكي لكرة القدم. ورفع شيكاغو فاير رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع في المنطقة الشرقية، بينما تجمد رصيد تشارلوت اف سي عند 25 نقطة في المركز السابع. فرض كولومبوس كرو التعادل بهدفين لمثله على مضيف انتر ميامي بهدف متأخر سجله الإسباني برايس مينديز رغم تألق الأوروغوياني لويس سواريز الذي سجل هدفا وصنع آخر لفريقه ميامي. وشهدت المباراة

مباراة الظهور الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم 2026. صاحب هدف فوز إسبانيا بكأس العالم فيران توريس تصدر اسمه منصات التواصل الاجتماعي بعدما نقلت مصادر صحفية إمكانية رحيله عن برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. البداية مع عبد الله الذي نقل الخبر عن الصحفي فابريتسو رومانو ليكتب: فابريتسو رومانو بدأ باريس سان جيرمان بمحادثات أولية مع محيط فيران توريس. النادي الباريسي يرغب بالتعاقد مع اللاعب هذا الصيف. غير أن محمد نقل خبرا آخر عن المعسكر الكتالوني للصحفي فرناندو بولو الذي كتب: فرناندو بولو حصريا، موقف برشلونة واضح، فيران توريس ليس للبيع. النادي يريد تجديد عقده مباشرة بحلول سبتمبر فقط إذا طلب فيران من النادي الرحيل، حينها سيفتح النادي باب المفاوضات. وما بين تضارب الأخبار يفتح النقاش حول المهاجم الإسباني، ليقول المشجع البرشلوني عبد الله: فيران توريس ما يصلح إلا يكون مهاجم احتياطي، مو اللي تعتمد عليه بالأساسية. المصيبة ما عندنا مهاجم أساسي أصلا بعد خروج ليفا والكوليز. مبسوطين مع أخبار رحيل فيران، شيء جنون. رأي يوافقه محمد عسكر أيضا الذي يعبر عن رأيه بشأن احتمالية رحيل فيران توريس ليكتب مهاجما إدارة لابورتا: برشلونة يبحث عن مهاجم أساسي وبنفس الوقت يريد بيع توريس هداف الفريق الموسم الماضي. أي جنون بهذه الإدارة ومن يؤيد هذا البيع؟ فيران توريس يجب أن يستمر كلاعب دكة لأنه مفيد. أما حساب الجوت فيكتب عن الأخبار ساخرا بعد نشره صورة معدلة لفيران توريس بمظهر أسطورة كرة القدم رونالدو الظاهرة، ويقول: فيران توريس أول ما ينتقل باريس.

0: شن النادي الأهلي هجوما حادا في بيان رسمي على الاتحاد المصري متهما إياه بمخالفة اللوائح والقوانين بسبب قراراته الأخيرة المتعلقة بلجنة التحكيم، إضافة إلى الرخصة الإفريقية التي منحت لبعض الأندية.
1: صفارة بداية الدوري المصري للموسم الجديد لم تطلق بعد، لكن الإثارة اشتعلت مبكراً خارج المستطيل الأخضر بعدما فجر الأهلي مواجهة جديدة مع الاتحاد المصري لكرة القدم عبر بيان رسمي حمل انتقادات حادة في تصعيد ينذر بموسم لا تقل فيه سخونة الكواليس عن المنافسة داخل الملعب. في بيان مطول هاجم الأهلي قرارات عديدة للاتحاد ووصفها بأنها لا تدعو للتفاؤل ولا للتعاون، متهماً إياه بانتهاك علني للوائح بعدما أسند رئاسة لجنة الحكام إلى عصام عبد الفتاح الذي سبق له شغل هذا المنصب في فترة سابقة افتقرت إلى العدالة والمصداقية وفقاً لبيان النادي، وهو ما دفع الأهلي أنذاك إلى استكمال الدوري باللاعبين الشباب والعائدين من الإصابة إلى جانب رفض المشاركة في بطولة كأس مصر. ولم يتوقف الأهلي هنا، بل اعتبر أن بعض الأندية حصلت على معاملة خاصة من الاتحاد والذي مكنها من المشاركة الإفريقية، كما اتهم النادي الأحمر رئيس الاتحاد بإخفاء رد الاتحاد الإفريقي الرافض لمقترح زيادة عدد الأندية المصرية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا لمدة أسبوع دون مبرر. وفي المقابل لم يصدر عن الاتحاد أي رد رسمي على بيان الأهلي، واكتفى بالإعلان أنه لن يعلق على البيانات أو التصريحات الصادرة عن الأندية، إلا أن وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصادر داخل الاتحاد تأكيدها أن اختيار عصام عبد الفتاح وجمال الغندور وسمير عثمان جاء استناداً إلى خبرتهم الكبيرة وبهدف ضمان اتخاذ القرارات بصورة جماعية مع الإعراب عن الثقة في قدرة اللجنة على تطوير منظومة التحكيم. أما فيما يتعلق برخصة الزمالك الإفريقية فإنها منحت وفقاً للوائح وبعد استكمال جميع المستندات المطلوبة، نافية وجود أي مجاملة في هذا الملف. وبين بيان رسمي من الأهلي ورد غير مباشر عبر مصادر داخل اتحاد الكرة المصري، ترتفع حدة التوتر قبل انطلاق الموسم الجديد في مشهد يعكس أن المنافسة في الدوري المصري قد بدأت بالفعل، لكن هذه المرة من خارج خطوط الملعب على أنظار جماهير تنتظر موسما يبدو أنه سيكون حافلا بالإثارة منذ جولته الأولى.
0: وللمزيد أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من الدوحة الصحفي الرياضي محمد الجزار. مساء الخير كابتن محمد. إذن هل وصل الأهلي إلى مرحلة لم يعد يثق فيها بالاتحاد المصري، أم أن الاتحاد المصري أجبره على إصدار مثل هذا البيان؟
2: مساء النور أخي أحمد، تحياتي ليك وكل مشاهدينك الكرام. أعتقد أن بيان النادي الأهلي

0: حل لإصلاحها وتطويرها بالشكل الصحيح والشكل الملائم. أعتقد أن النادي الأهلي دفع لاتخاذ هذا البيان، ولم يكن النادي الأهلي يريد الدخول في خصومة أو الدخول في أزمة، ولكن استمرار منظومة التحكيم كما هي وتكرار لسيناريو الأزمات التي حدثت سابقا، خصوصا أن تولي رئاسة اللجنة برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح، وهو الذي كان قد تولى سابقا في 2021 رئاسة اللجنة أيضا، وشهد النادي الأهلي، تعرض النادي الأهلي لأزمات كبيرة وظلم تحكيمي دفع إدارة النادي لاستكمال الموسم باللاعبين الشباب واللاعبين العائدين من الإصابة، واعتذر عن المشاركة في بطولة كأس مصر. بشكل عام هذا البيان يجعلنا أمام نقطة مهمة جدا، وهي تطوير منظومة الكرة المصرية. هل هناك نية فعلا لتطوير هذه المنظومة أم لا؟ لكن الواضح أن النادي الأهلي دق ناقوس الخطر مبكرا.
1: محمد، الأهلي يتحدث عن وجود شخص يتدخل بعمل لجنة الحكام، هذا اتهام خطير، يعني قد ينسف إذا حال في حال إثبات مثل هذا الكلام، قد ينسف نتائج الموسم الماضي واعتباره بموسم غير شرعي. برأيك هل يوجد أدلة على وجود مثل هذا الشخص، ومن هو هذا الشخص؟
0: شوف أحمد، النادي الأهلي لا يتكلم جزافا أو يتحدث من منطلق توزيع اتهامات على أحد الأشخاص بدون دليل، ولكن المشكلة في تصريحات الحكام نفسهم، وأيضا البودكاست اللي بيطلعوا يتكلموا فيها، هي من تفضح هذه التدخلات ووجود تدخل سافر في عمل لجان الحكام وأيضا في قرارات الحكام. أعتقد أن الواضح جدا أن الحديث عن المهندس أحمد مجاهد بعد التصريحات اللي خرجت خلال الحوار اللي أدلى به الكابتن محمود عاشور في لقائه مع الزميل أحمد أسامة في برنامج الحوار كبير، أحد البودكاست الشهيرة في مصر، هو ده اللي خلى النادي الأهلي أنه يطلع ويتهم ويوجه بأصابع الاتهام بشكل واضح وصريح حتى تكون الأمور واضحة. وأنا عارف، ويمكن المتابعين كلهم عارفين كويس جدا الأزمات إيه سببها، وآفة التحكيم ليه سبب التدخلات فيها، أو سبب القرارات الظلمة والمشاكل بسبب هذه التدخلات. فأعتقد أن النادي الأهلي هذه المرة يتحدث بجرأة كبيرة جدا، لأن النادي الأهلي يريد، وده قاله في البيان، يريد أن يتم إصلاح هذه المنظومة. لكن نحن ندور في دائرة مفرغة، رئيس لجنة حكام أجنبي يرحل رئيس لجنة الحكام، ثم يعود رئيس لجنة حكام مصري كان موجود في السابق، لا يوجد أي تحسن، لا يوجد أي تغيير، لا يوجد أي مدلولات أن محمد، في أمل أن الأمور تبقى أحسن.
1: محمد، تحدثت أن الأهلي لا يكيل الاتهامات جزافة، الأهلي هاجم نظام انتهاك علني في اللوائح، برأيك لماذا يكتفي الأهلي ببيان؟ لماذا لا يصعد الأمر عبر القضاء الرياضي، التحكيم الرياضي؟
0: شوف أحمد، موضوع أن النادي الأهلي مطلع بيان وبيتكلم في بيان قبل بداية الموسم، وموضوع التصعيد، يمكن النادي الأهلي هو عنصر من عناصر هذه المنظومة، يريد إنجاح مسابقة الدوري، يريد خروجها بأفضل صورة.

0: والواقعة الشهيرة اللي كان بطلها الحكم محمود وفا، وأكد بعد كده حكم حكام سابقين وحكم تقنية الفار في هذه المباراة نفسها إن ركلة الجزاء صحيحة وإن كان في ضغوط على الحكم نفسه. فأعتقد إن النادي الأهلي لما اتكلم ولما صرح ولما صعد الموضوع هدد بالانسحاب من بطولة الدوري، هو ده اللي كان في إيده يمتلكه إنه يقوم به. تأملنا خير إن يكون في ردة فعل ويكون في اعتراف بالخطأ، لكن للأسف كان في مكابرة. ورغم إن أنت متابع للدوريات الأوروبية بشكل كويس، الأخطاء بتحصل في الدوري الإنجليزي وفي الليجا وبتحصل في كل الدوريات الكبرى، لكن بيعترفوا بالأخطاء. لكن المشكلة في مصر هو عدم الاعتراف بالأخطاء.
1: نعم.
0: فمن أجل امتصاص غضب النادي الأهلي ومن أجل محاولة تهدئة الرأي العام الأهلاوي بشكل خاص، كان قرار تغيير لجنة الحكام. لكن ما زاد الطين بلة هو أن يأتي الحكم أو الكابتن عصام عبد الفتاح، رغم احترامنا وتقديرنا ليه اسمه وشخصه، ولكن فكرة أن النظرة هل أنت تريد تطوير المنظومة وفق استراتيجية محددة؟
1: نعم.
0: تعاقدت وجلبت رئيس للجنة حكام أجنبي ثم تعود للحكم المصري، فيبدو أن هناك تشوش أو تشويش واضح جدا في القرارات وفي المنظومة. وعلى فكرة أحمد، حتى برضو لا نأخذ الموضوع في جانب الأهلي فقط، آفة التحكيم المصرية أكتر من 15 أو 16 نادي اشتكوا بمخاطبات رسمية من أخطاء تحكيمية في الموسم
1: الماضي. نعم محمد، هنا النقطة، هنا النقطة أن الأندية جميعا، نعم محمد، الأندية جميعا تعاني من آفة التحكيم كما تقول وتشتكي من قرارات تحكيمية. إذن ليس الأهلي فقط من يعاني بهذا الموضوع، لكن أنت ذكرت الرأي العام الأهلاوي. برأيك ألا يمكن أن يكون بيان النادي الأهلي من أجل إبعاد الضوء عن فريق النادي الأهلي بعيد عن مشاركة في دوري أبطال إفريقيا؟ الفريق حتى الآن فشل في التجديد مع إمام عاشور، رحلت تريزيجيه، ربما هناك مشاكل داخلية في النادي يحاول إبعاد الضوء عن هذه المشاكل بمهاجمة الاتحاد.
0: لا أعتقد ذلك، ليست هذه هي سياسة إدارة النادي الأهلي. بالعكس، النادي الأهلي بدأ التحضيرات للموسم منذ وقت مبكر من خلال التعاقد مع كابتن حسين عموتة المدرب المغربي المخضرم، وتولي أيضا الصخرة وائل جمعة اللي بنهنيه بعيد ميلاده اليوم، توليه منصب مدير الكرة. وأعلان الكابتن محمود الخطيب منذ نهاية الموسم الماضي أن الإشراف على ملف الكرة سيكون في يد الأستاذ ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ. النادي الأهلي بيتعامل مع كل الملفات بشكل واثق وشكل فيه إرادة كبيرة جدا أن يعود الفريق بشكل أقوى.
1: نعم.
0: من الموسم الماضي والمواسم السابقة كان هناك تعثر، كان هناك كبوة للنادي الأهلي، لكن شخصية النادي الأهلي الكبيرة ودعم جماهيره ورغبة إدارته أيضا أن يظل النادي الأهلي في المقدمة ومنافس.
1: نعم.
0: قوي على كل البطولات، تجعل التركيز دائما على إعادة الفريق وتدعيمه بأفضل العناصر.
1: نعم.
0: وتم بالفعل التعاقد مع عناصر من لاعبين محترفين وأيضا مواطنين، لكن مسألة أن النادي الأهلي يقوم بفكرة بص العصفورة.
1: نعم.
0: من خلال هذا البيان، لا بالعكس، البيان أنا بشوفه بيان مهم جدا.
1: نعم.
0: حتى
1: محمد
0: يعرف الرأي العام الرياضي بالكامل كيف تسير الأمور داخل المنظومة، والموضوع ليس شخصي مع المهندس هاني أبو ريدة أو مع شخص بعينه، ولكن إحنا بنتكلم كل
1: نعم
0: موسم أخطاء تحكيمية مستمرة، أزمات التحكيم المصري لا تتوقف، لأنها فعلا زي ما قلت لك آفة كبيرة جدا بتنهش في جسد نجاح المنظومة الكرة المصرية والرياضة المصرية.
1: نعم محمد، ابقى معي لنتعرف على أبرز المحطات التاريخية للأزمات ما بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم.

0: إذن هذه مجموعة من أبرز الصدامات التاريخية بين النادي الأهلي والاتحاد المصري. محمد، كيف يمكن للاتحاد المصري أن يدير البطولات وبطولة الدوري بشكل طبيعي وهو يواجه النادي الأكبر في منظومته؟
1: هو يمكن أحيي طبعا اللي فتش في التاريخ وجاب سلسلة الأزمات الكبيرة جدا بين النادي الأهلي واتحاد الكورة المصري، لكن عايز أتكلم في نقطة ومسألة مهمة جدا، إن الصراع بين اتحاد الكورة وبين نادي معين سواء الأهلي أو الزمالك ده مش في مصلحة الكورة المصرية على الإطلاق. لازم دايما يكون في هارموني والكل يشتغل ويعمل من أجل مصلحة اللي من خلاله الدوري بيتلعب والمنافسات دي كلها موجودة، وهو المنتخب وإعلاء مصلحة الكرة المصرية وإن الكرة المصرية تتطور. لكن لازم دايما اتحاد الكرة أحمد ينظر للأمر بنظرة بعيدا عن الألوان أو بعيدا عن الانتماءات، وده هيحصل لو اتحاد الكرة كان هناك خطط وفي استراتيجية محطوطة وموضوعة بشكل واضح وفي شفافية للرأي العام إيه اللي اتحاد الكرة ناوي يعمله أو عايز يعمله. لكن للأسف احنا بنتفاجأ دائما بقرارات عشوائية، قرارات تقوم أحيانا على ردود الأفعال، تقوم تبعات لأزمة معينة.
0: نعم،
1: تفاءلنا خير بعد الظهور المميز للمنتخب ان يكون في ممكن جلسة بين المهندس هنا بوريدة او اتحاد الكرة بشكل عام وبين المسؤولين الأندية، او حتى رؤية واضحة يتم تقديمها للرأي العام.
0: نعم محمد، إذا استمرت هذه الأزمة برأيك، إذا استمرت هذه العلاقة المتوترة ما بين الأهلي والاتحاد المصري، الاتحاد المصري لم يرد ببيان على بيان النادي الأهلي، هل تجد أن البطولات ستسير بشكل طبيعي أم هناك احتمالية لإلغاء أو انسحابات للنادي الأهلي خصوصا في هذه البطولة وتصعيد أكثر؟
1: هو طبعا التوتر ده مش في صالح، نعم التوتر ده مش في صالح حد، وفكرة ان اتحاد الكرة يطلع لسانه للنادي الاهلي من خلال شفنا النهاردة بعد البيان الساخن والرد ان الاتحاد الكرة لن يرد سواء عبر قنواته الرسمية او حتى مصادره، لن يرد على اندية او مؤسسات، وبينشر صور النهاردة ان الكابتن عصام عبد الفتاح بيقوم بمحاضرات للحكام لتطوير وصقل الحكام. فده طبعا ممكن يكون ان احنا لا خلاص مركزين في عملنا وان احنا الكابتن عصام مركز في شغله، لكن انت في عندك نادي بيشتكي وفي نادي معترض، لازم يكون في آلية لحل الازمات دي، انما تترك هذه الازمات لتتفاقم ويتم تصعيد الامور في المستقبل بسياسه طلع لسانك، انا الاتحاد، انا راس الهرم، انا القمه،
0: نعم
1: ماليش علاقه باي حد تاني، ده خطا كبير جدا وتبعاته هتكون سلبيه زي ما انت قلت في سؤالك، هل ممكن يحصل انسحاب للنادي الاهلي؟ هل ممكن النادي الاهلي
0: نعم محمد
1: لا يستكمل المسابقه في اي وقت من عمر المسابقه؟ ده وارد جدا لو حصل ظلم بين وتكرر.
0: نعم،
1: سيناريو الموسم الماضي النادي الاهلي لولا ان احنا كنا في مرحلة حاسمة كان ممكن يبقى في تهديد بتصعيد اكبر، والتصعيد زي ما انت كمان قلت في بداية الحلقة ان ممكن انت تلجأ في احد الاوقات لمحكمة كاس او تلجأ للفيفا او يحصل شوشرة.
0: نعم
1: احنا
0: محمد،
1: مش محتاجينها في الوقت الحالي ولا في المستقبل،
0: نتمنى ان
1: عايزين نركز
0: تحل
1: على تطوير
0: الامور. نعم نتمنى ان تحل الامور بشكل افضل. وودي كنت معنا من العاصمة القطرية الدوحة الصحفي الرياضي محمد الجزار. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tiratiaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
9: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

موجز للأخبار من تلت عربي، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران مستمرة، معتبرا أنها تمثل الفرصة الأخيرة أمام طهران للتوصل إلى اتفاق. وقال ترامب إنه يريد منح طهران الفرصة الأخيرة كاملة قبل إطاحة قيادتها. كما أعرب ترامب عن أمله أن تعود إيران إلى رشدها حسب قوله، مؤكدا أنه لن يسمح لها بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز. وجهت وزارة الخارجية الباكستانية دعوة عاجلة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة العاصمة إسلام آباد في أقرب وقت لبحث سبل استئناف المفاوضات. وجاءت الدعوة عقب اتصال هاتفي بين الجانبين تناول التطورات الإقليمية والدولية في ظل تحركات دبلوماسية تقودها إسلام آباد بالتعاون مع الدوحة لإعادة تفعيل مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة إن سفينة شحن لم تكشف هويتها أبلغت عن إصابتها بمقذوف مجهول على بعد نحو 20 ميلا بحريا شمال شرقي مدينة خصب العمانية، وأضافت أنها لم تتلقى أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث. شيعت في قطاع غزة جثامين 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسينية في غزة بعد انتشالها من تحت الأنقاض. وكان الدفاع المدني انتشل جثامين الشهداء الذين بقوا تحت الأنقاض منذ نوفمبر عام 2023 بعد قصف إسرائيل مربعا سكنيا في حي صبرا جنوب مدينة غزة. وبحسب مصادر طبية فإن نحو 308 شهداء ارتقوا في تلك المجزرة. قال رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف إن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية تفكيك الأسلحة والأنفاق وفق التزامات قدمتها حركة حماس للوسطاء. وأضاف أن تنفيذ الترتيبات سيجري بإشراف قوة الاستقرار الدولية، كما دعا إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 فلسطينيا خلال اقتحامات في مدينتي قلقيلية وطول كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في طول كرم وألحقت أضرارا بمحتوياته، كما اقتحمت منازل في مخيم الفوار جنوب الخليل واحتجزت عشرات الأسرى المحررين عقب حملة اعتقالات وتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم. قال مصدر رسمي لبناني إن الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ستستأنف اليوم الثلاثاء في روما لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. وأضاف المصدر أن المفاوضات ستستمر 3 أيام برعاية أمريكية وستركز على بحث وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الجانب اللبناني سيقترح مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي من بينها بنت جبيل أو الخيام جنوب نهر الليطاني. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا تنازلات متتالية ودعا لوقفها. وأضاف نعيم قاسم أن على الحكومة اللبنانية وقف التنازلات وفتح حوار مع المقاومة وترميم الوضع الدولي.

داخلي، كما دعا إلى الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل لتحقيق انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة موسكو الروسية. وقال محافظ منطقة موسكو أندري فوربيوف إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم، مشيرا إلى أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأضاف أن الهجوم تسبب في اندلاع حلائق داخل المنطقة الصناعية في نوفوسيوركي، فيما تمكنت فرق الطوارئ من إخماد حريق كبير في مستودع. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها محمد عمر. في قطاع غزة يزداد التصعيد الميداني من قبل الاحتلال الإسرائيلي كلما وجد المسار السياسي طريقه لإلزام تل أبيب بالانسحاب من القطاع وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. عشرات الشهداء والجرحى في يوم واحد حصيلة استهداف إسرائيلي للمدنيين خاصة النازحين، في وقت تعبر فيه الحكومة الإسرائيلية عن مخاوفها وشكوكها إزاء خطة نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، في حين تطلق الأمم المتحدة جرس الإنذار أمام وصول حالة انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات مرعبة. فنحو 10% من سكان غزة انتقلوا إلى مرحلة المجاعة الحقيقية.
1: تأكيد الوضع في قطاع غزة اليوم هو للأسف وضع يزداد تدهورا. أصبح يعني المنظر أمام شاشات الكاميرات وأمام العالم وكأنه منظر اعتاد أن يرى الجوع المستمر في قطاع غزة. للأسف يعني القتل مستمر والجوع يزداد صعوبة. الآن نحن نتحدث عن واقع مرير متعلق بتكلفة الغذاء في القطاع، نتكلم عن تزايد رهيب جدا بالمواد الغذائية. أصبحت الأسرة الفلسطينية لا تستطيع أن تحصل على وجبة واحدة في اليوم، يعني تكلفتها تزيد عن $50 للأسرة، وهذا مبلغ كبير على عدد كبير من الأسر. حوالي 95% من سكان القطاع أصبح بالنسبة لهم توفير وجبة غذائية واحدة تعتبر عملية صعبة ومعقدة. أيضا في ظل هذه الأوضاع وصعوبة إدخال المواد الغذائية،

0: اسمحوا لي مشاهدينا أن أرحب بضيفي معنا في الاستوديو، الدكتور عبد اللطيف خضر الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. أهلا بك دكتور. وأيضا اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا من غزة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد الطناني. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد. نبدأ معك سيد أحمد، رغم الحديث عن مسار سياسي نلاحظ أنه مع كل تقدم في المفاوضات ومع كل اقتراب من مرحلة جديدة في التفاوض تصعد إسرائيل من هجماتها على المدنيين، ما مرد ذلك برأيك؟
1: تحياتي لك وللضيف الكريم والعموم المشاهدين. يعني أعتقد السلوك الإسرائيلي بات واضحا، هذا السلوك ليس سلوكا ميدانيا بغرض التفاوض. يعني إسرائيل لا تصعد بغرض تحسين موقفها التفاوضي، لا تصعد بغرض انتزاع المزيد من التنازلات. إسرائيل تصعد لأن استراتيجيتها تقوم على مبدأ واحد، وهو مبدأ الإبادة، وفقط الإبادة، الاستثمار في فكرة إبادة الشعب الفلسطيني، التخلص من الكتلة الديموغرافية في قطاع غزة، تثبيت النمط الإبادي كشكل للتعامل مع القضية الفلسطينية، وهو ما يرتبط أساسا بخطة الحسم الصهيونية التي تريد بالمعنى الجوهري حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني عبر التخلص من الكينونة الفلسطينية والوجود الفلسطيني. لذلك السلوك الإسرائيلي الميداني أعتقد هو رسالة سياسية للوسطاء، هي ترد على مرونة الفصائل، ترد على ما جرى الاتفاق عليه في مدينة العلمين المصرية، ترد على مجلس السلام بأن إسرائيل غير معنية بأي اتفاق، غير معنية بتقديم أي التزامات ضمن هذا الاتفاق. هي تتعامل مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها جزء من استكمال حرب الإبادة، لكن بوتائر وبأشكال مختلفة. هي استثمرت هذا الأمر، استثمرت وقف إطلاق النار في تخفيض حجم العزلة الدولية والانتقادات الدولية، لكن على أرض الواقع تستمر في عمليات القتل اليومية، تستمر في تثبيت واقع الإبادة الكارثي في قطاع غزة.
0: دكتور عبد اللطيف، الأمم المتحدة تتحدث عن دخول غزة مرحلة المجاعة فعليا، فيما تستمر إسرائيل بتقييد دخول المساعدات قانونيا. هل أصبح التجويع جريمة قائمة بذاتها، أم أن هذه المرحلة من التجويع تدخل ضمن جريمة الإبادة الجماعية التي تمارس منذ سنوات في قطاع غزة؟
2: نعم، بداية تحياتي لك وللضيف الكريم ولكافة المشاهدين الكرام. بكل تأكيد ما يحدث اليوم في قطاع غزة هو استكمال لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين وكافة الفلسطينيين داخل قطاع غزة. حرب التجويع وسلاح التجويع الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023 وما يسبق هذا التاريخ أيضا وحتى اليوم، هو تأكيد على أنها لا تراعي القوانين الدولية، لا تراعي مواثيق حقوق الإنسان أو اتفاقيات جنيف، وخاصة الرابعة التي تحفظ للمدنيين كافة حقوقهم وعدم التعرض لحياتهم، وكذلك كافة المرافق الطبية والصحية والإغاثية والمساعدات الإنسانية، بأن يجري تأمين دخولها إلى الأراضي المحتلة من قبل دولة الاحتلال ذاتها. بالتالي ما يحدث اليوم هو استعمال هذا الكيان الإسرائيلي المارق كافة وحشيته وكافة الأدوات غير القانونية لفرض نوع من التجويع القسري على الفلسطينيين، واستعمال هذا السلاح والتجويع لنوع من فرض الإرادة السياسية لهذا المحتل، وصولا إلى انتزاع المواقف من الفلسطينيين أو حتى إجبارهم على القبول بالخطة الأمريكية الإسرائيلية التي وضعت، والتي نشاهد أننا اليوم وبعد مضي ما يقارب العام والنصف على صدور تدابير احترازية عن محكمة العدل الدولية، والتي أوجبت على إسرائيل كقوة الاحتلال الفعلية وكذلك القوة التي تحاصر قطاع غزة منذ ما يزيد على 15 عاما حتى اليوم، بأن تسهل وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، وألا تستعمل هذا السلاح وهو سلاح التجويع عبر ديدن وكسياسة مستمرة وسياسة عامة قهرية لفرض واقع على الفلسطينيين يجبرهم على الرحيل من أرضهم، وكذلك للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا. وإيقاع آلام هذه الحرب والفلسطينيين بمنأى عنها. بالتالي لا وجود اليوم لمراعاة اتفاقية جنيف الرابعة ولكذلك المبادئ القانون الدولي الإنساني الذي أشاروا بشكل واضح إلى تحريم استعمال سلاح التجويع كأداة في الحروب التي تحصل ما بين الدول، ما بين المنظمات والحروب الدولية في هذا العصر المعاصر.
0: طيب سيد أحمد، الحكومة الإسرائيلية لا تزال تربط أي تسوية بملف نزع سلاح المقاومة في غزة، بينما الفصائل تؤكد أن الأولوية هي لوقف العدوان والانسحاب وربما إدخال المساعدات المنقذة للحياة والتي تحدثنا عنها، هل أصبحت هذه النقطة هي العقبة الرئيسة أمام الوصول إلى أي اتفاق؟
1: بتقديري ليست عقبة، إسرائيل تبدع دائما في إيجاد مخارج لتدعي أن هذه عقبة. كانت في البداية تتحدث أن المشكلة هي في وجود الأسرى، تم إغلاق ملف الأسرى بشكل كامل، ومن ثم انتقلت الحديث عن الجثث، تم إغلاق ملف الجثث بشكل كامل. وبالمناسبة حتى في هذا الملف إسرائيل حاولت التلاعب، وهي من أخفت آخر جثة وحاولت أن تمنع الوصول إليها، لذلك

0: أنها تريد بالمعنى الفعلي استمرار الحرب بأي شكل من الأشكال. الآن الحديث عن السلاح هو حديث بالمعنى الفعلي. إسرائيل تعلم تماما كما كل أجهزة الاستخبارات في العالم تعلم تماما أنه لا يوجد سلاح بالمعنى الفعلي في قطاع غزة. كل ما يتم الحديث عنه هو أسلحة بسيطة جدا. المقاومة الفلسطينية تقاوم بالمعنى الفعلي بإرادتها. رأينا في الأشهر الأخيرة من عمليات المقاومة أن ما كانت تقاوم فيه المقاومين هي أدوات بسيطة وإعادة يعني ترميم جزء من البنية البسيطة والتي تقاوم فيها. لكن بالمعنى الفعلي إسرائيل تركز على تفاصيل هي تعلم تماما أنه لا يمكن تحقيقها. حتى بنيامين نتنياهو عندما كان يتحدث عن السلاح كان يتحدث عن 60,000 قطعة سلاح في قطاع غزة. هذا يتناقض تماما مع أي رقم واقعي وأي رقم عقلاني حتى في السلاح الفردي والسلاح البسيط. بنيامين نتنياهو وحكومته تريد بالمعنى الفعلي إيجاد دائما مبررات، لكن المستهدف هو ليس المقاومة، ليست البنية العسكرية. المستهدف بالمعنى الفعلي كل قطاع غزة كبنية بالمعنى الاجتماعي بالمعنى الوطني بالمعنى المدني. لذلك عندما تقصف إسرائيل مستودع للأدوية في اليوم التالي للاتفاق على خارطة الطريق، عندما تقتل المدنيين في بيوتهم، عندما تستهدف الخيام، يعني أنها تستهدف المجتمع في القطاع ولا تريد لهذه الكتلة الديمغرافية أن تجد أي أفق للحياة. لا السلاح هو عنوان أزمة ولا أي تفصيل أخرى عنوان أزمة، وذلك بدليل أن المقاومة الفلسطينية قبلت بمناقشة ملف السلاح ووصلت إلى مقاربة واضحة مع مجلس السلام ومع الإدارة الأمريكية لحصر وتخزين السلاح الثقيل وأن يخضع كل السلاح الفردي في قطاع غزة لتنظيم القانون الفلسطيني وأن ينقل السلاح الأمني لمسؤولية لجنة التكنوقراط. من يعطل كل ذلك هو إسرائيل ذاتها، لأنها تريد أن تبقي واقع الإبادة هو الواقع القائم في قطاع غزة.
1: دكتور، يعني أحول السؤال لك، لمن تحاول إسرائيل أن تبرر؟ هل تهتم أصلا إسرائيل بالقوانين والمحاكم الدولية؟ يعني دعنا نتحدث أنه رغم صدور أوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة تحديدا على الشق الإنساني لحماية المدنيين، العمليات العسكرية ما زالت متواصلة والشهداء كل يوم، هناك شهداء من الأطفال والنساء والمدنيين بشكل عام. كل هذا التجاهل للقرارات الدولية، ما هو نظرة القانون الدولي إليه؟ من يتحمل المسؤولية أيضا؟
2: القانون الدولي في بنوده الصريحة والنظرية جاء واضحا، أشار بأن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن كل ما يحدث في قطاع غزة منذ الحصار الذي فرض على إدارة قطاع غزة منذ اليوم الأول الذي فازت فيه حركة المقاومة الإسلامية حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006. حتى اليوم لا يزال يمارس على كافة أبناء قطاع غزة، وليس يعني بالمناسبة سكان قطاع غزة الذين انتخبوا حركة حماس والذين أرادوا أن يكون هذا هو المسار الذي يرسم مستقبل قطاع غزة عبر المقاومة. فرض عليهم جميعا العديد من صنوف الحصار وكذلك التجويع والدمار، سبعة حروب عبر يعني فترات زمنية قليلة جدا، وصولا إلى حرب الإبادة والتطهير العرقي. جميع هذه الأحداث أشارت بشكل واضح بأن إسرائيل، دولة الإسرائيلية، لا تعترف بالقوانين الدولية، لا تعترف بمحكمة العدل الدولية. هي حتى اليوم لا تزال ترفض التوقيع وكذلك الاعتراف بانطباق اتفاقيات جنيف الأربعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالمناسبة هذا الادعاء الإسرائيلي ينطبق على الضفة الغربية، ينطبق على القدس، كما ينطبق الآن أيضا على قطاع غزة. الآراء التي شهدتها محكمة العدل الدولية بفرض تدابير عاجلة أو تدابير احترازية لم ينفذ منها شيء بأمر الواقع وبفعل السياسات الإسرائيلية والدعم الأمريكي المطلق. بالتالي دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم عندما ترى نفسها فوق القانون الدولي، إنما ترى نفسها في هذا الموقع بوفق الدعم الأمريكي المطلق وكذلك الدعم الأوروبي الذي كان وعلى خجل يدين هذه الجرائم التي كانت تمارس بحق الفلسطينيين. اليوم نحن نتحدث عن وصول أعداد الشهداء إلى نحو 73,400 شهيد فلسطيني، 170,000 جريح فلسطيني. لم يتحرك العالم، لم تتحرك الإدارة الأمريكية، بل أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أحبطت العديد من المشروعات التي أصدرها أو كان يود إصدارها مجلس الأمن الدولي تحت ذرائع واهية، ولكن الحقيقة واضحة وهي دعم الإرهاب الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. اليوم ما يحدث في قطاع غزة من منع وصول المساعدات، من قصف حتى المستودعات الطبية، من قصف أيضا طواقم الإسعاف وكذلك صحيح. الصحفيين، إنما هو تأكيد على هذه الدولة المارقة وفق مفهوم القانون الدولي وفق كذلك كافة الأعراف الدولية التي تشير بأن هذا الكيان نعم. اليوم بات مطلوبا للعدالة الدولية، ليس فقط أمام محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مذكرات توقيف لمجرمي الحرب الإسرائيليين صحيح أنها لم تصدر سوى 3 مذكرات بحق هؤلاء الصهاينة، ولكن اليوم عندما يجري عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لا لشيء سوى لأنه يريد إحقاق نوع من العدالة للشعب الفلسطيني وملاحقة إسرائيل عما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بمعنى آخر وبشكل مبسط دولة إسرائيل اليوم كدولة خارج على السياق القانون والسياق الدولي باتت معزولة في كافة الآفاق، لم يعد أحد يدعم وجودها حتى ولا حتى تلك الإجراءات. وفق ذلك هي عندما لا تعترف بالقوانين الدولية هي تؤسس لمرحلة ما فوق القانون لنفسها، هي تعلم بأن لا أحد في العالم
1: هي فوق القانون أصلا، يعني هي ليست بحاجة لتأسيس مثل هذه المراحل، هي تجاوزت كل خطوط القوانين الدولية منذ عشرات الاتفاقات السابقة. اسمح لي أن أنقل السؤال للأستاذ أحمد، وأنت في غزة تعيش في غزة وتشاهد بعينيك الأهداف من القصف الإسرائيلي اليومي، هل أصبح بنك الأهداف الإسرائيلي يرتكز على الضغط على البيئة المدنية؟
0: يعني بنك الأهداف الإسرائيلي عمليا فيه 2 مليون فلسطيني، كل سكان قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل هم أعداء وهم أهداف وهم يجب أن يتم قتلهم والتخلص منهم. ما تستهدف إسرائيل بشكل واضح هو إمكانية التعافي في قطاع غزة، تمنع إسرائيل أي إمكانية لأن تعود الحياة داخل القطاع، بالتالي عندما نأخذ مجموعة من الإجراءات عندما تمنع إسرائيل أي إمكانية لأن يكون هناك حتى مخيمات للنازحين قرب الخط الأصفر ويكون هناك عمليات تمدد من 52% إلى 60% ومن ثم إلى 70% في السيطرة على الأراضي، وهناك عمليات قتل يومي في محيط الخط الأصفر، بالمقابل أيضا هناك عمليات تدمير شامل ليس في شرق الخط الأصفر فقط، هناك عمليات تدمير شامل لمربعات سكنية في غرب الخط الأصفر، تستهدف إسرائيل كل أي إمكانية لإنشاء مجمعات سكنية فيها نوع من الاستقرار، تضرب مستودعات الأدوية، تضرب أي إمكانية لترميم بنية تحتية، عندما يكون هناك بعض المعدات التي يتم إصلاحها لترميم البنية التحتية تستهدفها إسرائيل بشكل واضح. بالتالي إسرائيل ما تستهدفه بالمعنى الفعلي هو إمكانية التعافي في المجتمع، هي تريد أن يبقى قطاع غزة مدفونا تحت الركام، لا تريد أي أفق للحياة في القطاع، وذلك ينقلنا حتى إلى التلاعب اليومي في المعابر. هناك

0: الله النار. حتى
1: طيب
0: هذه الشحنة
1: اسمح لي سيد احمد، يعني في بدايه
0: اي امكانيه،
1: نعم في البدايه كانت اسرائيل عندما تقوم بقصف خيمه للنازحين او استهداف مدرسه مثلا او مركز ايواء تقوم بالتبرير انه كان هناك عناصر من المقاومه، كان هناك مسلحين. اليوم هي تقوم بالقصف دون اي تبرير حتى، ما مرد ذلك؟
0: الاستراتيجية الإسرائيلية قامت على فكرة تطبيع القتل في قطاع غزة منذ اتفاق وقف اطلاق النار. هي تقوم بالقتل بشكل يومي، بدأت بالبداية بالادعاء بوجود حدث أمني والرد عليه، ومن ثم بدأت بالقتل على النية، أن الذي تم استهدافه ينوي مهاجمة إسرائيل، وبالتالي أي شخص يمكن لإسرائيل أن تدعي أنه ينوي مهاجمتها.
1: طيب،
0: ومن ثم انتقلنا إلى حالة الاستهداف. لماذا؟ لأن إسرائيل تريد أن تثبت العقل الجمعي.
1: أريد أن ألتقط نقطة تطبيع القتل. سيد أحمد، دكتور عبد اللطيف، هل نجحت إسرائيل في تطبيع القتل أمام المجتمع الدولي؟ وهذا سبب من أسباب ضعف ردود الفعل الدولية وعدم قدرة المجتمع الدولي على الضغط لإحقاق الملاحقات القانونية. المحكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين على رأس نتنياهو، وهناك العديد من المحاكم حول العالم تلاحق قادة الاحتلال. ضعف التنفيذ يعني ضعف القانون الدولي، أم هناك يعني ملاحقة وستبقى مهما طال الزمن؟
2: الملاحقة سوف تبقى، لن تسقط الملاحقة. حق الشعب الفلسطيني بملاحقة هذا الاحتلال حق ثابت لا يسقط بالتقادم مهما مر الزمن. ولكن المنظومة الدولية اليوم هي منظومة قاصرة، هي منظومة تتبع لسياسة القطب الواحد. اليوم الإدارة الأمريكية هي التي تتحكم في كافة المفاصل الأممية وكذلك المحاكم الدولية. نحن جميعا رأينا كيف يجري فرض العقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، كيف يجري ملاحقة المقررين الخاصين للأمم المتحدة، ولنا في فرانشيسكا ألبانيزي أكبر مثال على ذلك. صحيح. عندما يتم ملاحقة عائلتها وزوجها وأبنائها وهي شخصها، وعندما يتم إغلاق حسابات ومنع منح تأشيرات للدخول للأراضي الأمريكية فقط لمن هو يسعى إلى ملاحقة.
1: هي أخبرتني شخصيا، يعني التقيتها، قالت لي أنا لا أستطيع حجز غرفة في فندق حول العالم.
2: بكل تأكيد. نعم. العقوبات الأمريكية هي نوع من التحكم والديكتاتورية، ولكن تطبيع القتل في قطاع غزة، تطبيع المجازر، لا شك بأن الاحتلال الإسرائيلي قد نجح، ومع الأسف نحن نشير هنا لأن كافة المنظومة الأممية والدولية والعربية والإسلامية على رأسها أيضا.
1: نعم.
2: هي قد تطوعت بأن يكون هذا المشهد هو نوع من المشهد الطبيعي اليومي من الحياة الاعتيادية التي اعتاد العالم على مشاهدتها. عندما كان يقل أعداد الشهداء الفلسطينيين وعدد الضحايا عن 200 شهيد، عن 400 شهيد، كان العالم ينظر إلى إسرائيل بأنها نوع من الرأفة بالفلسطينيين، وكأنها أيضا قللت من مستويات الإجرام إلى مستويات قليلة جدا. ولكن عندما تقتل في اليوم ما قبل الأمس 19 فلسطينية، منهم 3 أطفال و4 نساء، لم نشاهد أي إدانات دولية، لم نشاهد أي مقرر دولي خاص يأتي إلى مهاجم.
1: يعني وصل العالم إلى فكرة ربما أو إلى مرحلة أن يقول 9 أهون من 100 في عدد الشهداء، وهذا يعني تقليل لأهمية أي روح إنسان هي مهمة. اسمح لي دكتور، سأوجه سؤالي للسيد أحمد بما أنه موجود في قطاع غزة الآن، وكنا نتحدث مع الدكتور عبد اللطيف عن المساعدات الإنسانية وكيف أن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط. هناك إسرائيل تتحدث عن أنها تدخل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والأمم المتحدة تؤكد أن الكميات التي تدخل بعيدة كل البعد عن حاجة الفلسطينيين. نريد أن نعرف منك وأنت في غزة سيد أحمد عن حقيقة الوضع.
0: كما قلت، إسرائيل تتلاعب في محتويات الشاحنات كما تتلاعب في أعدادها. يعني البروتوكول الإنساني ينص على 600 شاحنة، هي تدخل من 100 إلى 200 من الشاحنات يوميا. هذه الشاحنات تتلاعب في محتوياتها، ونعلم أن إسرائيل تصدر للرأي العام الدولي حساب السعرات الحرارية للمواطن في قطاع غزة، وبالتالي هي تدخل مجموعة من المستهلكات والسلع الاستهلاكية التي ترفع السعرات الحرارية حتى تنجح معادلة حساب السعرات الحرارية، لكن بالمعنى الفعلي تمنع إدخال أي من الأدوات الرئيسية والمهمة والحيوية، سواء في ترميم المستشفيات، في دعم القطاع الصحي، في دعم القطاع الاجتماعي، أو في ترميم البنية التحتية، وتمنع أي إمكانية للتعافي في قطاع غزة، وتعيد إنتاج سياسة التجويع. وهذا أيضا استثمرت فيه إسرائيل حالة الانشغال الدولي منذ الحرب على إيران وحالة التوتر في الشرق الأوسط. استثمرت إسرائيل كل هذه الحالة من الانشغال

0: الشغال في إعادة صياغة الكثير من السياسات بما فيها إطلاق الحصار، سياسات التجويع، سياسات الابتزاز الإنساني، منع دخول الكثير من المساعدات الحيوية والرئيسية للمؤسسات الدولية والمؤسسات العاملة في قطاع غزة، وأيضا منع دخول الأدوية. هناك شح كبير جدا في قطاع غزة في الكثير من الأصناف، شح كثير جدا في كثير من المستلزمات، وكما قالت وزارة الصحة هناك ما يقارب 1.5 مليون فلسطيني يعني يقبلون على خطر المجاعة نتيجة السياسات الإسرائيلية. إضافة إلى كل ذلك هناك ما يقارب أكثر من 1 مليون فلسطيني هم محشورين في خيام، هذه الخيام مهترئة لا تقي لا من برد الشتاء ولا من حرارة الصيف، وهي تتحول تدريجيا إلى بيئة ناقضة للأمراض، بيئة قاتلة. وفي المقابل يمنع إسرائيل دخول الخيام، وتمنع إسرائيل أيضا دخول الكرفانات أو البيوت المتنقلة والتي هي جزء من البروتوكول الإنساني الذي يفترض أنه طبق في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، أي منذ أكتوبر 2025.
1: طيب دكتور عبد اللطيف، الأمم المتحدة تتحدث عن تقريبا 10% من سكان القطاع وصلوا إلى حد المجاعة الفعلية، ماذا يعني هذا الرقم؟
2: هذه أرقام مرعبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أن يصل سكان قطاع غزة إلى هذه الدرجة من الخطورة التي تهدد أرواح الأطفال والنساء وكبار السن بشكل حقيقي وبشكل يومي، وأن تكتفي الأمم المتحدة مع الأسف فقط بإصدار مثل هذه التصريحات التي تتابع الأمر وكأنها عبارة عن جهة إعلامية تسعى إلى رصد وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وبينما أن عملها الحقيقي والفعلي هو ملاحقة الكيان الإسرائيلي، هو فرض إجراءات فعلية تسعى إلى إيجاد حالة من الضمان النفسي والصحي والغذائي لسكان قطاع غزة. مع الأسف اليوم كافة الجهات الحقوقية الدولية باتت توثق بأن ما يحدث اليوم في قطاع غزة هو نوع من السياسة الممنهجة التي تسعى إلى الإفناء الكلي أو الجزئي لهذا الشعب القابع تحت الحصار والقتل والدمار، وهذا هو التعريف والوصف الشامل والكلي لجريمة الإبادة الجماعية. بالتالي الأمم المتحدة اليوم يجب عليها وكافة المنظومة الدولية وخاصة الدول الأوروبية التي كانت تقف جنبا إلى جنب مع دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تفرض عليه من الإجراءات العديدة والشديدة التي تلزمه بأن يسمح بوصول المساعدات الطبية والغذائية، والسماح بكافة الوسائل التي تسعى إلى التخفيف من مخاطر ووطأة هذه الحرب التي طالت كافة مناحي الحياة في قطاع غزة. نحن عندما نتحدث اليوم عن خروج كافة القطاع الصحي عن الخدمة، عندما نتحدث عن عدم وجود أبسط الأمور الصحية والأساسية للأطفال أو حتى للرضع، وناهيك عن الأمراض المستعصية في قطاع غزة التي لا يمكن بحال أن يوجد لها أي علاج ممكن، والذي يتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الحالة هو في السياق الأول دولة الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية. كافة البروتوكولات الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها خلال الأشهر القليلة الماضية، إنما وبرأيي البسيط هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة الكاملة مع إسرائيل هي وضعت خطة لخداع الرأي العام العالمي عبر إيجاد نوع من المظلة الوهمية بأننا نسعى إلى تخفيف من معاناة الفلسطينيين، نسعى إلى إدخال المساعدات، إلى توفير نوع من الحياة الكريمة للفلسطينيين. ولكن عندما نلاحظ بأن الفصائل الفلسطينية المقاومة قد وافقت قبل يومين على شروط الرباعية وشروط ميلادينوف بحصر السلاح بتوقيف السلاح، لنا أن نسميه ما نسميه، ولكن الرد الإسرائيلي المباشر جاء بالاستمرار والإمعان في قتل المدنيين واستهدافهم، 19 شهيدا خلال أقل من 24 ساعة. لم يصدر أي موقف واحد عن الوسطاء مع الأسف سوى على خجل. الإدارة الأمريكية لم تكن أيضا لتضع حدا لهذا الإرهاب الإسرائيلي المستمر. بالتالي وباعتقادي بأن هذه الخطة اليوم ما هي إلا خطة لفرض نوع من الاستسلام والوصاية على الشعب الفلسطيني،
1: وبالتالي ولا تسعى الحرب مستمرة والإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة رغم كل الصورة التي تحاول إسرائيل تصديرها. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد اللطيف خضر الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومن غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم

0: تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
2: وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرة

0: مرحبا. في مدن الأناضول الأثرية نزور اليوم مكانا رائعا للغاية. نحن الآن في مدينة تنفرد بجغرافية رائعة وبخصوصية لا مثيل لها. إنها مدينة آسوس القديمة وتعرف اليوم باسم بهرام قلعة، وتقع في بلدة أيواجيك في جنب قلعة، بعيدة نوعاً ما عن الأعين شمال إيجي وقبلة جزيرة ليزبوس، وهي الجزيرة المعروفة حالياً بميديلي. ازدادت شهرة آسوس خلال السنوات الأخيرة وازداد زوارها، فعلماء الآثار الأتراك يقومون بالتنقيب هنا منذ أكثر من 30 عاماً، حيث كشفوا عن مواقع أثرية كثيرة في المدينة. سنتعرف معا على مدينة آسوس عن طريق تفحص الآثار الموجودة فيها.
1: تقع آسوس القديمة فوق صخرة بركانية بارتفاع 240 مترا عن سطح البحر، على بعد 17 كيلومترا جنوب أيواجيك في جنق قلعة، على الساحل الشمالي الغربي لخليج إدرميت في قرية بهرام قلعة. يحاول البعض ربطها بمدينة بيداسوس الواقعة على ضفاف جدول ساتينيوس والمذكورة في الإلياذة. عالم الجغرافيا سترابون الذي عاش في العصور القديمة نقل عن ميرسيليوس المعروف بكاندوليس الليدي أن شعب ميثيمنا الذي استوطن جزيرة ميديلي هو من بنى آسوس. من جهة أخرى، وبحسب هيلانيكوس الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، فإن آسوس يجب أن تعد من مدن أيول. أما بحوث الجغرافيا التاريخية الحديثة فتضعها ضمن حدود منطقة ترواس. استناداً إلى ما رواه هوميروس، فإن السكان المحليين للمنطقة التي ترجع آثارها للعصر البرونزي هم الليجيون، وقد قطنوها قبل الأيوليين.
0: إلى هذا اليوم لا نعرف بالضبط من هم أول شعب قد سكن آسوس، ولكن توجد بحوزتنا بعض المعطيات اللغوية، فمثلاً اسم أسوفا باللوفية والوارد في المصادر القديمة، أو مدينة بيداسوس المعروفة كذلك باسم مدينة ليليج. نعتقد أنها مدن قد تكون مرتبطة بآسوس. خلال التنقيب هنا عثر على قطعة من آنية خزفية ترجع للألفية الثالثة قبل الميلاد، أي للعصر البرونزي المبكر، أي إن استيطان المنطقة بدأ منذ العصر البرونزي. وخلال الألفية الأولى، أي خلال العصر الحديدي في الألفية الأولى قبل الميلاد، بدأت الحياة هنا حوالي القرن الثامن أو القرن السابع، واتخذت شكلها النهائي في الفترة الهلنستية، أي في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد، وتواصلت الحياة فيها دون انقطاع تقريباً حتى يومنا هذا. وهذا من الأمور التي تتميز بها مدينة آسوس عن غيرها. في المدن التي زرناها سابقاً رأينا بعضاً من الأبنية الهلنستية، كما رأينا الأبنية الضخمة

0: الضخمة الرخامية في عصر الإمبراطورية الرومانية، لكننا لن نرى الكثير منها هنا، وذلك لسببين اثنين. الأول إن المدينة أنشئت في العصر الهلنستي بشكل منظم جدا، وكانت قادرة على تلبية احتياجات المدينة بشكل كامل، لدرجة أنها لم تكن تحتاج لأي إضافات خلال العصر الروماني. ثانيا، ومع تطور البحرية في عصر الإمبراطورية الرومانية، باتت السفن قادرة على الإبحار لمسافات أطول، أي يمكن القول إن ميناء أسوس بدأ يفقد أهميته شيئا فشيئا مع مرور الوقت، وبهذا الشكل بدأ عدد السكان يتناقص إلى حد ما. لكن هذا جيد بالنسبة لنا، فأثناء تجولنا في مدينة أسوس سنستطيع وبدون وجود تلك الأبنية الرومانية الرخامية الضخمة رؤية نسيج مدينة هلنستية بشكل واضح للغاية.
1: بعد فترة الإسكندر الأكبر، دخلت أسوس بداية تحت سيطرة المملكة السلوقية، ثم في عام 190 قبل الميلاد خضعت لمملكة بيرغامون. ومع دخول مملكة بيرغامون تحت السيطرة الرومانية عام 133 قبل الميلاد بوصية من الملك أتالوس الثالث، أصبحت أسوس أيضاً تحت الحكم الروماني. منذ ذلك الحين اشتهرت المدينة بأراضيها الزراعية الخصبة. بعد الميلاد وإثر زيارة القديس بولس والقديس لوقا لها، ارتقت المدينة إلى درجة القداسة لدى المسيحيين. داخل الأسوار المحيطة بالمدينة القديمة في قرية بهرام قلعة، تتجاوز آثار بداية من العصر القديم ومروراً بالفترتين الرومانية والبيزنطية وفترة بني قراصي والعثمانيين. المعلم الأبرز في أسوس يقع في أعلى نقطة فيها، وهو معبد أثينا المبني على الطراز الدوري. إضافة لهذا الصرح والمكان المقدس، هناك آثار عديدة، منها أسوار من الفترة الكلاسيكية وأغورا وجيمناسيون وبوليتيريون ومسرح وغيرها من نماذج العمارة القديمة، فضلاً عن أبنية من العهد التركي كالمساجد والجسور.
0: خلفي مباشرة تقع ليزبوس التي تحتل مكانة بارزة في العالم القديم والمعروفة اليوم بجزيرة ميديلي، وأمامها مضيق. ترون هنا مدى أهمية مدينة أسوس ومينائها، فهو بشكل ما نقطة هامة لتقاطع السفن القادمة من بحر إيجه والبحر الأسود أو من بحر مرمرة أو البحر الأبيض المتوسط. فمن هنا يمكن الذهاب إلى ليزبوس، ومنها ومن الجزر يمكن الوصول إلى أوروبا. قلنا إننا لا نعرف بالضبط من هم أول من استوطنها، وأشرنا لاحتمال وجود صلة بين أسمائهم وأسماء لوفية، لكننا لم نحصل بعد خلال عمليات التنقيب على معلومات تؤكد صحة ذلك. لكن لا شك لدينا في أن السكان الذين عاشوا هنا في العصر البرونزي خلال الألفية الثانية هم شعوب لوفية. فمن هم؟ هم شعوب الأناضول الأصلية الذين نعرف وجودهم منذ الألفية الثالثة.

0: ترواد، وهنا تماما قطن الليجيون، وهم أيضا قوم يذكرون كثيرا في المصادر القديمة. إذن اللوفيون والليجيون والأيوليون جميعهم شكلوا شعبا مختلطا. إذن نعرف أن أسوس في التاريخ المبكر، أي من القرن السادس قبل الميلاد على الأقل، كانت مدينة غنية وقوية جدا. وبما أننا تحدثنا عن جزيرة ليزبوس، ننوه إلى أن الجغرافيا السياسية الحالية قد اقتطعت الجزيرة من هذا البر الرئيسي الذي نشاهده، لكن حين ننظر إلى الخريطة نرى أنه جغرافياً يجب أن تكون الجزر متصلة بهذا البر الرئيسي، أي بالأناضول، ثقافياً على الأقل. ففي ذاك الجزء عاشت شاعرة اسمها صافو واشتهرت هناك. كانت صافو ورفيقتها آنذاك رائدات الحركة النسوية في العالم. ففي الحضارة اليونانية، وإن لم نلمس ذلك بنفس القوة في الأناضول، كانت توجد فروقات كبيرة بين الرجال والنساء. فمثلاً النساء لا يحق لهن التصويت، ومحرومات من أن يمثلن في أي جهة. لذا صافو ورفيقاتها أسسن هناك شكلاً من أشكال الأكاديمية المخصصة للنساء فقط، حيث كنا يدرسن الشعر والفلسفة.
1: أسوس الواقعة على خريطة بيريريز التي ترجع لعام 1513، باتت في القرنين السابع عشر والثامن عشر وجهة للرحالة المولعين بالاستكشاف. أول بحث شامل حول المدينة أجراه الفرنسي شارل تكسييه عام 1835. وضع تكسييه مخططاً شاملاً للمدينة، ووثق بالرسومات الأفاريزة ذات المنحوتات النافرة في معبد أثينا. أولى أعمال التنقيب الرسمية بالمدينة كانت عام 1881، وأجراها معهد الآثار الأمريكي. خلال بحوث دامت 3 سنوات اكتشفت خلالها آثار هامة، لكن مع نهاية التنقيب تم تقسيم الأجزاء المتبقية من المنحوتات النافرة لمعبد أثينا بين متحف بوسطن للفنون الجميلة ومتحف اسطنبول للآثار. استؤنفت أعمال التنقيب في أسوس عام 1981 على يد عالم الآثار البروفيسور أوميد سردار أوغلو لغاية وفاته عام 2005. بين عامي 1989 و2004 ترأس التنقيب في مقابر أسوس ريتشارد ستوبري من جامعة مونستر، فيما استمر التنقيب في معبد أثينا والمقبرة الغربية والآغورا والمسرح والأكروبول برئاسة أوميد سردار أوغلو. وبعد وفاة سردار أوغلو عام 2005 تولى الأستاذ الدكتور نور الدين أصلان من جامعة جنق قلعة في 18 مارس رئاسة عمليات التنقيب، والذي ما زال يواصل مهامه.

الحياة الحضارية في أسوس تطورت على السفح الجنوبي الممتد من شرفة المعبد في الأكروبول نزولاً باتجاه البحر. بنيت المستوطنة على صخرة بركانية ترتفع بشكل حاد بدءاً من البحر، وفي أعلى منطقة فيها يقع الأكروبوليس، حيث يعتبر المعبد المهيب للآلهة أثينا أقدم وأهم المعالم فيه، ويرجع تاريخه للقرن السادس قبل الميلاد. الحرم المقدس المحيط بالمعبد، وهو في ذات الوقت بمنزلة شرفة، محاط بأسوار التيمينوس أي الفناء المقدس. تحيط بالمدينة أسوار بطول نحو 3200 متر، يصل ارتفاع بعضها إلى 3 أمتار، ويملأ الفراغات بين حجارتها المقطوعة بشكل منتظم الحصى والتراب. في العصور القديمة، ولا سيما في المستوطنات المشيدة على السفوح، استخدمت الدياتيكسما كخطة دفاعية، وهي بناء سور داخلي ضمن السور الرئيسي، إما بسبب التضاريس أو لتقسيم الأرض، وهذا ما نراه في أسوس. وإن كانت طريقة بناء أسوار المدينة تدل على إضافات وترميمات ترجع لفترات مختلفة، فإنها مشيدة بتقنية البناء متعدد الأضلاع والزوايا. أسوار بعض الشرفات بنيت في القرن الخامس قبل الميلاد بكتل مستطيلة منتظمة

0: أما الجدران المبنية بشكل متساوي الأضلاع فربما ترجع للقرن الرابع قبل الميلاد. في الأسوار ثلاث بوابات رئيسية للدخول والخروج، البوابتان الشرقية والغربية مبنيتان على شكل حرف L باللاتينية لأغراض دفاعية. عند هاتين البوابتين يكون العدو مكشوفاً لاستهدافه من أعلى السور أو من الزاوية المحصنة. على جانبي البوابة الغربية المهيبة تقع أبراج تحميها، ولا تزال موجودة بارتفاع 18 متراً، أي ما يقارب ارتفاعها الأصلي.
1: لو أني جئت قبل حوالي 2500 عام إلى هنا إلى الجيمناسيون لكنت سأدخل هكذا تماماً من الباب. جيمناسيون أسوس صغير جداً، وهو مكان التدريب ومكان الاجتماع، لكن لم يتبقى منه الشيء الكثير، لكن يبقى هاماً للغاية، وتنبع أهميته من أن أشهر فلاسفة العالم القديم أرسطوطاليس، أو كما نسميه بالفيلسوف أرسطو، عاش ودرس هنا لمدة 3 سنوات. كيف جاء أرسطو إلى هنا؟ وهو من أثينا القديمة كما نعلم جميعاً. مدينة أسوس كانت في القرن 6 قبل الميلاد تحت حكم ليديا، ولاحقاً وحين هزم الفرس الليديين بسطوا سيطرتهم على المنطقة لتشهد بعض التطور حينها. لكن حين انتصر اليونانيون على الفرس في معارك بحرية مثل سيلاميس وبيلاتيا وبرييني، دخلت المنطقة مرة أخرى تحت السيطرة اليونانية. إيبولوس الذي كان مصرفياً بسط نفوذه على هذا المكان هنا. كان لدى إيبولوس عبد عقيم يعمل عنده في أملاكه يدعى هيرمياس، وقد أرسله إيبولوس إلى أثينا لدراسة الفلسفة، وهناك التقى هيرمياس بأرسطو أي في أثينا. بعد ذلك توفي إيبولوس وفاة طبيعية، أو وفق بعض المصادر قتل على يد عبده هيرمياس. بالنتيجة سيطر هيرمياس على هذا المكان، وعلى الفور دعا أرسطو إلى هنا وزوجه ابنة عمه، حيث درس أرسطو الفلسفة في هذا المكان لمدة 3 سنوات. وهناك أيضاً كليانثس، وهو فيلسوف شهير من أسوس، عاش أيضاً في نفس الوقت تقريباً في القرن الرابع قبل الميلاد. توجه من هنا إلى أثينا لدراسة الفلسفة الرواقية مع زينون. ذهب كليانثس إلى أثينا، لكن ولأنه كان من عائلة فقيرة ويحتاج للمال، كان يحضر الدروس في النهار ويعمل في الليل، فكان ينقل الماء ويعمل حمالاً. لذلك وخصوصاً بعد أن اشتهر وذاع صيته بكونه فيلسوفاً ويعمل ليلاً، أطلق عليه هيراكليس ألقابا منها الحمار. اليوم بشكل مجحف نستخدم كلمة حمار بمعنى سيء، لكنها في العالم القديم كانت تستخدم لوصف الشخص المجد والحمال وذي الفائدة، أي قد أطلق هذا الاسم على كليانثس للثناء عليه. قلنا إنه درس هناك الرواقية، لكن ما هي الرواقية التي تثير حولها الكثير من الفضول؟ مؤسسها هو زينون، والرواقية بطبيعة الحال هي تيار فلسفي يعني العيش مع الطبيعة والاقتراب منها بشكل أكثر. هدفها هو إسعاد الناس، ولتحقيق هذه السعادة يجب عدم الاستسلام للمتعة وللخوف من الألم وعدم الوقوع في أسرها، والعيش بما يلائم الطبيعة. فيجب العيش بهدي العقل والتحلي بالفضيلة. هؤلاء الرواقيون، وخلافاً لفلسفة سقراط وأفلاطون التي صاغاها فيما بينهما وسط مناخ أكاديمي في تلك الحقبة ولم يشركا فيها عامة الناس كثيراً، كان الرواقيون وبدل الاجتماع في مكان منفصل يسمى أكاديمية يجتمعون في الأغورا التي يرتادها الجميع، أي في مركز المدينة، ويشاركون الناس فلسفتهم ومعرفتهم. لم يبقى الكثير من الجيمنازيوم اليوم كما نشاهد، فبوابة المدخل ملفتة للغاية. في الوسط تماماً في الأسفل هناك صهريج كبير للتزود بالمياه بالطبع، والذي تشاهدونه الآن. لكن لاحقاً وفي العصر البيزنطي لحقت أضرار بهذا المكان فبنيت كنيسة هنا، لكنها لا تبدو بوضوح لعدم اكتمال التنقيب.

0: معالم المهيبة التي تصادفنا كلما تقدمنا في المنحدر الجنوبي هي الأغورا بأروقتها متعددة الطوابق. شمال الأغورا البالغ طولها 150 متراً وعرضها 60 متراً يقع رواق من الطراز الدوري بطول 111 متراً ونصف وعرض 12 متراً. في الجنوب يوجد رواق يتيح الدخول للأغورا والخروج منها، صمم بثلاثة طوابق مع فرق المستوى. في الطابق الأوسط للرواق يوجد 13 دكاناً، وفي قبوه صهريجان كما عثر على أماكن وصفت بأنها غرف للاستحمام.
1: نحن في أغورا أسوس، مدينة أسوس، وكما ذكرت سابقاً مدينة حافظت على شخصيتها وهويتها الهلنستية. ففي عصر الإمبراطورية الرومانية لم تشيد أبنية ضخمة في جميع أرجائها، لذلك ربما الذين يزورونها اليوم قد يعتقدون أنهم لن يروا فيها الشيء الكثير، ولكن رؤية مثل هذا النسيج الحضري الهلنستي البكر فرصة لا تتاح دائما، وهو نمط مشابه نوعا ما لما رأيناه في برياني في سابق الأيام. المدن التي تأسست في العصر الهلنستي شيدت وفق مخطط هايبوتونيك أو المخطط الشبكي، أما أسوس فلم تبنى كذلك، بل بنيت بشكل يتوافق مع التضاريس الموجودة في المنطقة، وهو في الواقع إنجاز عظيم جداً، لأن أسوس تقع على سفح شديد الانحدار. في الأغورا هناك بوليتيريون، لكنه ليس كمباني المجالس التي اعتدنا رؤيتها، فليس فيه مقاعد حجرية بل مقاعد خشبية. المساحة الواسعة للأغورا في مدينة أسوس تنتهي بمعبد في الغرب، ولا نعرف لأي إله أو إلهة نذر هذا المعبد، لكن أثينا هي الإلهة الراعية للمدينة، ويوجد لها معبد بالفعل، وهذا معروف. في الشمال هناك استوا، وفي الجنوب واحد آخر. ما هو الاستوا؟ هي مساحة مسقوفة أي رواق. لو كنا هنا في القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد لكنا سنرى الأغورا الرائعة والمهيبة إلى أبعد الحدود، لكن اليوم يمكننا أن نشعر بذلك.
0: في الطرف الغربي للأغورا توجد دكاكين بنيت في العصر الهلنستي، وأمامها يوجد معبد أغورا والذي يرجع لنفس الفترة. في الطرف الغربي للرواق اكتشف نصب بني خلال الفترة الرومانية، ويشير نقشه الموجود الآن في متحف بوسطن للفنون الجميلة في أمريكا إلى أن سكان أسوس شيدوا هذا النصب التذكاري لكاليس ثينيس ابن هيفايستو غينيس، تقديراً منهم للخدمات التي أسداها للمدينة. لاحقاً تحول المبنى إلى كنيسة، ولا يعرف بدقة المخطط الأصلي لبنائه. في نهاية الرواق الشمالي الشرقي للأغورا يقع مبنى البوليتيريون الذي يرجع للفترة الهلنستية، المشيد بشكل مربع بطول 20 وعرض 20 متراً، والذي كان مسقوفاً وينعقد فيه مجلس المدينة. وأمام المبنى هناك قواعد لتماثيل نصبت لكبار الشخصيات التي خدمت المدينة، فيما عثر بجوارها على أماكن يمكن تعريفها بأنها غرف أرشيف.
1: أسوس في العصور الهلنستية عاشت عصرها الذهبي، لكن وفي العصر الروماني وكما ذكرت في البداية ومع فقدان الميناء أهميته تناقص عدد سكانها بعض الشيء. في الواقع فإن هذا الميناء قد استخدم حتى عهد قريب جدا، استخدم حتى الأربعينيات أو الخمسينيات، والذي فيه مستودعات كبيرة، لكن للأسف ونتيجة سقوط صخرة كبيرة بات الميناء مغلقا حاليا، ولمنع سقوط الصخور تجري عملية تنظيف كبيرة لمنطقة الميناء الآن، وقد أعلن مكان الميناء منطقة منكوبة. بالطبع يجب فعل ذلك، لكن هذا أيضا سيتسبب وللأسف في فقدان المناظر الطبيعية الرائعة لأسوس ولتضاريسها. أرسطو من أشهر الفلاسفة في العالم القديم، وقد جاء وعاش هنا في العصر الهلنستي، وبالمثل وفي القرن الأول للميلاد استضافت أسوس شخصية في غاية الأهمية، وهو القديس بولس المعروف بسانت بول.

والذي يعرف بأنه الشخصية الأساسية التي نشرت المسيحية، جاء إلى أسوس وزارها. ولهذا السبب فإن مدينة أسوس العريقة كانت مدينة قد شهدت انتشار المسيحية باكراً. المبنى الذي أقف فيه الآن هو في الحقيقة مبنى مثير للاهتمام جداً، ويدعى سينودوكيون، ولا نراه في كل مكان. يمكننا ترجمة الكلمة بدار ضيافة أو النزل، وقد بني في القرن الخامس الميلادي. جرت أعمال التنقيب هنا، وعثر على العديد من الغرف كما ترون، وهناك أماكن استخدمت مطابخ، وعثر على ورشات عمل، وخصوصاً ورشات خياطة وجلود. وهناك سهرج ماء أيضاً، وعند الزاوية تماماً بني شابيل. ماذا تعني شابيل؟ أي كنيسة صغيرة، وهي تذكرنا بالمانسيو أو دار الضيافة الحكومية في مضيق دوشمن. هذا ليس دار ضيافة حكومية بالطبع، لكنه نموذج قديم لنزل أو لدار ضيافة كما تسمى. إذن في القرن الخامس للميلاد كان يأتي إلى هذا المكان زوار هامون جداً، ولهذا وجب إنشاؤه.

أسوس مدينة شاسعة، وأشهر مبانيها هو بالطبع معبد أثينا الموجود فيها. وإلى أن نراكم في مدن جديدة وآثار قديمة، إلى اللقاء.

ترامب يقول إن المفاوضات الجارية مع إيران فرصة أخيرة لإبرام اتفاق أو إطاحة قيادتها. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة الإت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. غزة تشيع جثامين 112 شهيدا من عائلة واحدة قتلتهم إسرائيل في نوفمبر 2023 بعد انتشال رفاتهم مؤخرا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين في قلقيلية وطول كرم والخليل، ومستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون مركبات جنوب نابلس. 5 قتلى في غارات بطائرات مسيرة على موسكو ولينينغراد، وروسيا ترد بقصف سفن أوكرانية في البحر الأسود.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران مستمرة، معتبرا أنها تمثل الفرصة الأخيرة أمام طهران للتوصل إلى اتفاق حسب تعبيره. وقال ترامب إن المحادثات جارية حاليا وتمثل فرصة أخيرة لإيران لتوقيع اتفاق جيد وفق تعبيره، وأضاف أنه يريد منح طهران الفرصة الأخيرة كاملة قبل إطاحة قيادتها. كما أعرب ترامب عن أمله أن تعود إيران إلى رشدها حسب قوله، مؤكدا أنه لن يسمح لها بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز.
1: نتحدث الآن بناء على طلب إيران وبدعم من السعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى دول أخرى اتصل بنا قادتها، جميعهم تقريبا أرادوا منح طهران فرصة أخيرة. إنها فرصتهم الأخيرة لتوقيع اتفاق جيد. نتحدث عن فتح المضيق بالكامل بحلول الغد، وهذه هي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فسنتحدث فيها عن نزع السلاح النووي الإيراني، وهذا ما يجب أن يحدث، وهذا سيستغرق بعض الوقت، فلا يمكن أن يمتلكوا سلاحا نوويا. نأمل أن يعودوا إلى رشدهم.
0: وجهت وزارة الخارجية الباكستانية دعوة رسمية وعاجلة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة العاصمة إسلام آباد في أقرب وقت لبحث سبل استئناف المفاوضات. وجاءت الدعوة عقب اتصال هاتفي بين الجانبين تناول التطورات الإقليمية والدولية في ظل تحركات دبلوماسية تقودها إسلام آباد بالتعاون مع الدوحة لإعادة تفعيل مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. شيع الفلسطينيون في قطاع غزة جثامين 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسينة بعد انتشالها من تحت الأنقاض بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة. وكانت طواقم الدفاع المدني قد انتشلت جثامين الشهداء التي بقيت تحت الأنقاض منذ مجزرة حي الصبرة في نوفمبر عم 2023. وبحسب مصادر طبية فقد أسفرت المجزرة عن استشهاد نحو 308 فلسطينيين، بينهم 44 طفلا و 37 امرأة، إضافة إلى أكثر من 10 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي لتوضح لنا أكثر حول هذا الخبر. تفضلي ربا.
2: نعم مديحة، هو يوم قاس على الفلسطينيين ويوم تاريخي في تاريخ هذه الإبادة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة، مع تشييع نحو 112 فلسطينيا بينهم أكثر من 40 طفل و37 امرأة في مشهد مهيب. هؤلاء الشهداء تم انتشالهم بعد 3 سنوات أو ما يقارب 3 سنوات من استشهادهم ومكوثهم تحت أنقاض منزل ومربع سكني كامل لعائلة أبو شريعة في منطقة حي الصبرة وسط مدينة غزة، بعدما دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في مطلع هذه الحرب هذه المنازل الخمسة فوق رؤوس ساكنيها، وحال هذه المنطقة دمارا وخرابا، وأدت هذه المجزرة إلى ارتقاء ما لا يقل عن 300 شهيد. في وقت الحدث كان هناك محاولة لانتشال أعداد من الشهداء، ولكن كثافة النيران وكثافة العمليات العسكرية حالت دون، ونقص المعدات أيضا حالت دون وصول فرق الدفاع المدني إلى كامل جثامين الشهداء. واليوم بعدما وصلت هذه الحرب إلى عامها الثالث استطاعت فرق الدفاع المدني بجهود مضنية وبآلية واحدة استمر عملها أسبوعان متواصلان، أسفرت هذه العمليات والجهود عن انتشال 112 فلسطينيا بينهم كما أشرت 44 طفلا و37 امرأة. تم اليوم تشييعهم فوق أنقاض هذا المنزل المدني مدمر، وهذا الحدث الأبرز والأضخم لتشييع هذا العدد من الشهداء من عائلة واحدة، ولم يسبق في التاريخ الفلسطيني أن حدث مثل هذا الحدث. لذلك هو يوم صعب وقاسي جدا على الفلسطينيين، وأصعب من ذلك هو مديحة من بقي ينتظر دوره لينتشل جثامين أحبته وعائلته وذويه من تحت أنقاض المنازل المتبقية المدمرة في قطاع غزة، وحيث تقدر أعداد المفقودين تحت الأنقاض بأكثر من 9500 شهيد. ما تزال فرق الدفاع المدني والطواقم عاجزة عن الوصول.

0: الوصول إليهم. والأصعب والأصعب أيضا من هذا الأمر هو من تبددت فرص الوصول إليهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في المنطقة الصفراء، فيما يقرب المنطقة الصفراء. المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان قال بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بعمليات تجريف واسعة وإزالة ركام من مناطق واسعة جدا داخل حدود الخط الأصفر التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تزيد مساحتها عن 65% إلى 70%. وبالتالي فهناك آلاف المفقودين في هذه المنطقة لم يعد أمام ذويهم أي فرصة للوصول إليهم أو انتشارهم في ظل عمليات التجريف وعمليات إزالة الركام المستمرة في تلك المناطق. مديحة،
1: أشكرك جزيلا روبا العجرمي على كل هذه التفاصيل. التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالن في إسطنبول برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية والوفد المرافق له، وبحث الجانبان المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أكد وفد حماس تعامله الإيجابي مع خريطة الطريق، كما ناقش الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وجهود تركيا وقطر ومصر لإحلال السلام واستمرار إيصال المساعدات الإنسانية التركية إلى القطاع. قال مجلس السلام إن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية تفكيك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق، وفق ما قال إنها التزامات قدمتها حركة حماس للوسطاء. وأضاف المجلس عقب اجتماع ممثله الأعلى نيكولاي ميلادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تنفيذ هذه الترتيبات سيجري بإشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة مختصة للتحقق من التنفيذ. كما دعا ميلادينوف إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أدانت تركيا وقطر ومصر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، محذرة من أنها تهدد مسار التهدئة وتعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك بصفتها دولا وسيطة إن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة وتستهدف المنشآت الصحية والبنية التحتية الطبية. وقال البيان إن الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين بينهم نساء وأطفال، وإنها تشكل خرقا صريحا للقانون الدولي. وأضاف البيان أن استمرار هذه الانتهاكات رغم إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية قبول خريطة الطريق يمثل خرقا للاتفاق ويعرقل تنفيذ مرحلته الثانية. وأكدت تركيا وقطر ومصر ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتنفيذ الكامل لتعهداتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار. كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والضغط على إسرائيل للوفاء بتلك الالتزامات. في المقابل أكد مصدر مسؤول في حركة حماس تمسك الحركة والفصائل الفلسطينية بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى انتظار رد رسمي من ميلادينوف والوسطاء. قال المصدر إن حماس والفصائل تتمسك بالتفاهمات المتعلقة بالمرحلة الثانية والتزامات جميع الأطراف. وأضاف أن الحركة تنتظر موقفا رسميا بشأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها. ينضم إلينا من القاهرة عضو الوفد المفاوض لحركة حماس الدكتور غازي حمد. دكتور غازي، مرحبا بك. دكتور غازي، هناك حديث على أن مسودة الاتفاق الأخيرة تتضمن صيغة مختلفة لملف السلاح، هل تلقت حماس بالفعل الرد النهائي حول هذا الموضوع؟ ما أبرز الملاحظات التي تم تسجيلها؟
2: يعني أعتقد أن هناك في أصبح مسودة اتفاق واضحة، وهذه جاءت بعد مسيرة طويلة من المفاوضات الشاقة والمضنية والتي كانت تجمع الأخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا والأمريكان، وشهدت كثيرا من التجاذبات، لكن في نهاية المطاف وصلنا إلى مسودة اقتراح واضحة وبينة لا تقبل الشك، لكنها بعد ذلك ستحتاج إلى كثير من التفاصيل والآليات والجداول الزمنية وبعض التفسيرات التي يمكن أن تضع هذه الأمور في نصابها. المشكلة القائمة الآن هي دولة الاحتلال التي الآن بشكل عملي وعلني وترفض هذا الأمر وتقابل بالدم وتصعيد العنف في داخل قطاع غزة وقتل المدنيين والأبرياء. ونعتقد البيان الذي صدر من الإخوة الوسطاء مشكورين على هذا البيان الجيد الذي وضح الأمور وأبرز أن المشكلة موجودة في جانب دولة الاحتلال وليس في جانب حركة حماس ولا في جانب الفصائل الفلسطينية. لذلك أنا أعتقد إحنا الآن ننتظر ما هو من موقف الإسرائيلي من هذا الاتفاق.
1: طيب كيف نقيم هذه المرحلة دكتور غازي؟ هل يمكن القول بأن المفاوضات دخلت مرحلة حسم حقيقية أم أننا ما زلنا أمام فجوة كبيرة بين مطالب حماس و الموقف الإسرائيلي؟
2: شوف، هذا الموضوع وضع على الطاولة كما قلت على مدى أكثر من 6 أشهر، نوقشت فيه كل التفاصيل وكل المطالب من الجانبين، وتم التوصل إلى صيغ ومقاربات حتى نقول أن هذا الاتفاق سيكون مقبولا على الطرفين. وأعتقد يعني ما نحن ما قدمناه، يعني أعتقد الأخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا وكذلك ممثل مجلس السلام السيد ميلادنوف وكذلك أيضا الجانب الأمريكي الذي كان يحضر هذه الجلسات أقر بأن مسودة الاتفاق الأخيرة جيدة ويمكن أن تكون مقبولة على كل الأطراف. ولذلك كما قلت، لكن حتى الآن موقف
1: إذا ركزنا على بعض التفاصيل دكتور غازي، إذا ركزنا على بعض التفاصيل
2: الحديث الاتفاق للأسف
1: نعم تفضل،
2: البعض يصور كأنه اتفاق متعلق مرسل. هذا اتفاق شامل، يعني بمعنى يشمل قضية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، يشمل تطبيق المرحلة الأولى اتفاق شرم الشيخ، يشمل إعادة إعمار غزة، يشمل دخول اللجنة الوطنية واستلامها المهام في غزة، يشمل أيضا قضية انتشار القوات الدولية وكذلك موضوع السلاح. لذلك هي رجمة متكاملة مترابطة مع بعضها البعض. لذلك
1: لكن قبل أن نصل إلى نقطة مثلا قبل أن يعني نناقش نقطة بنقطة، قبل أن نصل مثلا إلى نقطة إعادة إعمار غزة، نريد أن نتحدث عن آلية انسحاب إسرائيل، عن الحديث عن سلاح المقاومة يجب أن يسبقه انسحاب إسرائيلي كامل مثلا. هل ما زال هذا موقف غير قابل للتفاوض أم هناك صيغ جديدة في هذه النقطة؟
2: نص الاتفاق يتحدث بشكل واضح، يعني في موضوع السلاح الذي يعتبر من أكثر المواضيع حساسية في هذا الاتفاق. إحنا كنا نتحدث بنص صريح عن تخزين السلاح الثقيل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية، هذه أول نقطة. ثانيا، هذا السلاح سيدار بأيدي فلسطينية وبالتعاون بين حركة حماس والفصائل الفلسطينية واللجنة الوطنية، وبالتالي لا يسمح لإسرائيل أن تتدخل بهذا الموضوع. ثالثا، إن موضوع السلاح مشروط بأربع قضايا، مربوط أولا بموضوع تنفيذ المرحلة الأولى كاملة، ومربوط كذلك بالانسحاب التدريجي حسب الجدول الزمني لانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، مرتبط أيضا بدخول اللجنة الوطنية، مرتبط بدخول القوات الدولية وكذلك بتفكيك الميليشيات المسلحة. لذلك احنا نقول بشكل واضح ان اسرائيل اذا لم تلتزم بهذا الاتفاق نحن لن نلتزم به، اذا لم تنفذه نحن لن ننفذه، لأن تجربتنا مع اسرائيل في المرحلة الاولى، بس اكمل هذه النقطة، تجربتنا مع اسرائيل في اتفاق شرم الشيخ تجربة مريرة جدا.
1: نعم.
2: اسرائيل لم تلتزم باكثر من 10% من الاتفاق.
1: لذلك اريد ان اسال هذا السؤال، نعم دكتور غازي، إذا وافقت حماس على المسودة الأخيرة، ما هي الضمانات التي تطالبون بها لمنع إسرائيل من تعطيل تنفيذ المرحلة الثانية كما حدث في محطات سابقة تفضلت بذكرها؟
2: القضايا التي لأن إسرائيل صراحة تتصرف بنوع من العجرفة فوق القانون وفوق المحاسبة، وحتى أحيانا لا تستمع لا إلى الوسطاء ولا حتى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يعني أن توضع ضمانات ثقيلة كان هذا هو همنا الأكبر في كيفية أن نضع ضمانات أكيدة تضمن أن هذا الاتفاق سينفذ بشكل كامل وأمين. لكن أقول لك صحيح أنه نحن وضعنا نصوصا كما وضعنا أيضا في اتفاق شرم الشيخ نصوصا، لكن للأسف أن إسرائيل لم تلتزم وبدأت منذ اليوم الأول من اتفاق شرم الشيخ وهي تخرق الاتفاق. يعني حتى يومنا هذا أكثر من 3600 خرق إسرائيلي شمل الاستهداف والقتل والتدمير وتجاوز الخط الأصفر. لذلك هذه مسؤولية الآن الوسطاء ومسؤولية الولايات المتحدة أن يضمنوا بكل قوة أن تلتزم دولة الاحتلال بهذا الاتفاق. هذا الأمر سيكشف عنه في الأيام المستقبلية، نرى حين يبدأ تنفيذ الاتفاق، سنرى إذا كانت إسرائيل ستلتزم أم لا.

0: ناتي لنقطة إدارة غزة وإعادة إعمار غزة. دكتور غازي، ما مدى صحة الحديث عن توافقات بشأن إدارة غزة بعد الحرب؟
1: شوف، احنا حتى الان تحدثنا بشكل واضح وصريح وبتوافق القوى السياسيه الفلسطينيه ان قطاع غزه يجب ان يخضع للاداره الفلسطينيه، لا لاجنده امريكيه ولا لاجنده اسرائيليه ولا لاجنده غربيه. نحن نريد ان نحافظ بكل قوتنا على السمت الوطني والهويه الوطنيه لقطاع غزه وكذلك ايضا لكل الاراضي الفلسطينيه. لذلك نحن وافقنا على اسماء اعضاء اللجنه واتفقنا على مهامها واتفقنا على الآليات التي ستعمل بها، وشكلنا في داخل قطاع غزة لجان تتعاون مع هذه اللجنة. بمعنى كما قلت أن إدارة غزة يجب أن تكون ضمن الرؤية والمصالح الوطنية الفلسطينية ولا تخرج عن أي أجندة، لأن إسرائيل ستحاول أن تفرض واقع جديد، واقع أمني وسياسي واجتماعي، لكن بحمد الله هي فشلت في ذلك. صحيح أن إسرائيل تدمر وتقتل وتخرب، لكن الواقع الوطني والحالة الوطنية متماسكة بشكل كبير جدا. لذلك نحن سنرى في المستقبل كيف يمكن أن تدار هذه القضية من خلال كما قلت يعني مرحلة. نعم. المطلوب منا الآن أن نفصل هذا الاتفاق، أن نضع الآليات، أن نضع التفاصيل. نعم. الجداول الزمنية حتى يمكن أن نضمن أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بشكل أمين.
0: نعم نعم. طيب، مراحل مترابطة متداخلة فيما بعضها، إعادة إعمار غزة مربوط أولا بإعادة السلام ووقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من وحل موضوع السلاح، كل هذا أولا. إذا أصرت إسرائيل على ربط إنهاء الحرب بنزع السلاح الكامل، هل هذا يعني ذلك عمليا برأيك وصول المفاوضات إلى طريق مسدود أم هناك رؤية أخرى؟
1: شوف، يعني أنا بدي أقول بشكل واضح، إسرائيل هي عدوة السلام رقم واحد، هي عدوة أي اتفاق، هي عدوة أي هدوء أو استقرار في المنطقة. لذلك العالم يجب أن يفتح أن ما يدار في هذه المنطقة من خراب ودمار وحروب، سواء كانت في لبنان، في العراق، في اليمن، حتى مع إيران، كل هذه بسبب وجود هذا الاحتلال الإسرائيلي الذي هو عبارة عن سرطان مدمر للأمة العربية والإسلامية. أنا أعتقد هذه مشكلة كبيرة، لأن إسرائيل لا تريد أن تلتزم، إسرائيل لا تريد أن تفرض تفوقها وقدراتها على المنطقة العربية بأكملها، ونحن كفلسطينيين وكقوى مقاومة لن نسمح بذلك أن يكون، وسنقاتل هذا الاحتلال حتى آخر نفس، حتى نصل إلى تحرير أرضنا ووطننا. واضح أن إسرائيل ربما منذ اليوم الأول من إعلان هذه مسدسات الاتفاق، وهي تقول بصراحة قولا وعملا أنها لا تريد الالتزام وتريد أن تستمر. وأنت بتعرفين تقريبا منذ أن أعلننا عن مسدسات الاتفاق أكثر من 30 فلسطيني استشهدوا وضربت. نعم. واستهدف كثير من الناس. كان واضح أنه هذه رسالة واضحة لا شك فيها للوسطاء وللمجتمع الدولي أن دولة الاحتلال ليست معنية بوجود اتفاق ولا حالة استقرار ولا إعمار، وتريد أن تستمر بنفس الروح العدوانية الظلامية الشيطانية في قطاع غزة.
0: أشكرك جزيلا، عضو الوفد المفاوض لحركة حماس الدكتور غازي حمد، كنت معنا من القاهرة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 فلسطينيا خلال اقتحامات في مدينتي قلقيلية وطول كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في طول كرم وألحقت أضرارا بمحتوياته، كما اقتحمت منازل في مخيم الفوار جنوب الخليل واحتجزت عشرات الأسرى المحررين عقب حملة اعتقالات وتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم. أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة شرق نابلس وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. وأفاد ناشطون بأن مستوطنين هاجموا منازل في قريتي تلفيت وجلود جنوب نابلس وأحرقوا ثلاث مركبات ودمروا شبكة الكهرباء، كما أظهرت توثيقات متداولة آثار الهجوم الذي استهدف البلدتين. قال مصدر رسمي لبناني إن الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ستستأنف الثلاثاء في روما لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. وأضاف المصدر أن المفاوضات ستستمر 3 أيام برعاية أمريكية وستركز على بحث وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الجانب اللبناني سيقترح مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي من بينها بنت جبيل أو الخيان.

0: أم جنوب نهر الليطاني؟ قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لم تجلب للبنان سوى التنازلات المتتالية داعيا إلى وقفها. وأضاف قاسم أن على السلطة السياسية وقف ما وصفه بالتنازلات وفتح حوار مع المقاومة والعمل على ترميم الوضع الداخلي، كما دعا إلى تعزيز السيادة الوطنية والعمل من أجل تحقيق انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. معنا من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والباحث السياسي قاسم قصير. مرحبا بك أستاذ قاسم. قبل أن ربما أطرح سؤال حول جولات روما وما ستقدمه للبنان، أريد أن أفهم معك تصريح الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بأن المفاوضات مع إسرائيل لم تجلب للبنان سوى التنازلات المتتالية، وهو يدعو لمقاطعة هذه المفاوضات. كيف نفهم كلمة الأمين العام لحزب الله؟
1: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني واضح أن موقف حزب الله المبدئي هو ضد المفاوضات المباشرة، لكن رغم ذلك لم يقم بالمعارضة بالمعنى الشعبي أو العملي. لا، إذا رأينا ماذا فعلت المفاوضات منذ البدء، هذه المفاوضات لم تحقق أي نتيجة عملية. العدوان الإسرائيلي مستمر، تدمير القرى والمدن الجنوبية مستمر، الاحتلال الإسرائيلي مستمر، لم ينسحب من أي منطقة باستثناء وقف إطلاق النار على بلدة زوطر الغربية التي كانت تستهدف بالنار ودخول جيش لبناني إليها. لم يتم السماح لأي لبناني بالعودة إلى قريته في كل المناطق، بل أن العدو خلال الأيام القليلة الماضية واصل تدميره لكل المناطق والأنفاق، وهو استخدم حسب بعض معلومات 700 طن في تدمير أنفاق قرب قلعة شقيف بحجة أنها كانت تستعمل من قبل حزب الله. لذلك وجهة نظر حزب الله والعديد من الأوساط اللبنانية أن هذه المفاوضات حتى الآن لم تحقق أي نتيجة، بل أنها أعطت للعدو الإسرائيلي صورة التي أرادها نتنياهو أو دونالد ترامب بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي بدون أي نتيجة عملية حتى الآن. لا أدري على ماذا يراهن الموقف اللبناني الرسمي في هذه المفاوضات. من هنا كانت مواقف أمين عام حزب الله الداعية إلى وقف هذه المفاوضات أو مقاطعتها.
0: ما الذي ممكن أن تقدمه جولات روما؟ ما الذي يميز هذه الجولات عن سابقها؟
1: يعني واضح أن الأمريكيين يراهنون على أن تحقق هذه المفاوضات بعض القضايا العملانية، منها الوصول إلى اتفاق سياسي واقتصادي بين لبنان والكيان الصهيوني، إضافة إلى تنفيذ يعني ما يسمى المناطق التجريبية منطقة أخرى. لكن الموقف الإسرائيلي المعلن حتى الآن أنه لا يريد الانسحاب من أي منطقة، بل حسب المعلومات التي أوردتها الصحف الإسرائيلية اليوم أن العدو الإسرائيلي أقام 15 مركزا عسكريا في كل المناطق الجنوبية. الأمريكيون يضغطون لتحويل هذه المفاوضات من مفاوضات تقنية إلى مفاوضات سياسية واقتصادية، وحسب المعلومات أن الوفد الأمريكي الذي سيشارك فيها سيضم 15 عضوا بينهم مختصون بالشأن الاقتصادي وموضوع ترسيم الحدود، لأن إسرائيل تريد مراجعة اتفاقية الترسيم البحري التي عقدت بين لبنان والكيان الصهيوني قبل حوالي 3 سنوات تقريبا، لأن إسرائيل تعتبر أن لبنان استفاد من هذه الاتفاقية ولم تكن لصالح إسرائيل. من هنا وأن الأمريكي يضغط لدفع هذه المفاوضات لتتحول إلى نوع من التواصل المباشر بين إسرائيل ولبنان، أو ما يشبه عملية تطبيع اقتصادية وسياسية.
0: ذكرت بأن إسرائيل أقامت 15 مركزا عسكريا، هل برأيك تحاول تل أبيب فرض واقع أمني جديد قبل أي اتفاق نهائي؟
1: نعم صحيح، هذا ما يفعله الإسرائيليون كما يفعلون في الضفة وفي غزة وفي الجولان وفي جنوب سوريا، تثبيت الاحتلال الإسرائيلي، تفريغ المناطق القريبة من الحدود من السكان. يعني اليوم لا يوجد في مناطق ما يسمى منطقة الخط الأصفر إلا عدد قليل من السكان، معظم القرى دمرت باعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي. تم تدمير 23 قرية ومدينة جنوبية بالكامل تقريبا، وحسب بعض الإحصاءات هناك قرى دمرت 90% أو 70%. إسرائيل لا تريد أن يعود أحد إلى هذه المنطقة، تريد تحويلها إلى منطقة عسكرية فارغة من السكان، ويمكن لا سمح الله أن تمهد للاستيطان في هذه المناطق كما فعلت في الجولان وفي الضفة، وكما تحاول أن تفعل مجددا في مناطق قريبة من قطاع غزة. يعني هي تريد السيطرة على هذه المناطق سيطرة كاملة وإفراغها من سكانها.
0: طيب، اليوم تتم جولات أستاذ قاسم في روما، وجولات كانت هناك جولات ومفاوضات قبلها، ربما نطرح من يفاوض من اليوم إذا كان حزب الله يدعو لوقف هذه المفاوضات، ثم على ما يتم التفاوض إذا كان ملف سلاح حزب الله شرطا أساسيا في أي تسوية؟ كيف نقرأ المشهد؟ إلى أين ستسير الأمور بهذا الشكل؟
1: يعني حسب تعبير استخدمه رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق الأستاذ وليد جنبلاط، هناك فريق واحد يفاوض نفسه، يعني الأمريكي والإسرائيلي يفاوضون أنفسهم، الفريق اللبناني لا يأخذ شيء بهذه المفاوضات، وهو لا يستطيع أن يفعل أي شيء، لأن الوجه الآخر من المفاوضات هو نزع سلاح حزب الله، وهو الشرط الإسرائيلي، والسلطة اللبنانية غير قادرة على تنفيذ هذا الشرط. لذلك يعني إسرائيل تأخذ ما تريد من ناحية سياسية ومن ناحية أنها تثبت الاحتلال، لكن بالمقابل تشترط الانسحاب بسحب السلاح المقاومة أو سلاح حزب الله، والسلطة اللبنانية غير قادرة على ذلك. حسب حتى بعض المعلومات أن توقيع الاتفاق الإطار الذي تم قبل حوالي شهر وبعض الأيام أصلا تم بضغط أمريكي مباشر، يعني بدون أن يكون للبنان الحق بالمراجعة تم فرض هذا الاتفاق. لذلك نحن لسنا بمفاوضات بقدر ما هو فرض شروط أمريكية وإسرائيلية على لبنان، وإذا لم يقبل لبنان الرسمي يهددونه بالعودة إلى التصعيد العسكري أو العودة إلى خيال الحرب، أو بأن إسرائيل ستكون مطلقة اليدين بالقصف مجددا لكل المناطق اللبنانية.
0: على ذكر الوساطة الأمريكية، كيف نقيم الدور الأمريكي أستاذ قاسم؟
1: يعني الأمريكي ليس محايدا أو حكما، هو مؤيد لإسرائيل بكل ويخدم إسرائيل، وطبعا هو دخل باتجاه هذه المفاوضات لان هناك كان في اتفاق ايراني امريكي يفرض وقف اطلاق النار ويفرض الانسحاب، وكانت اسرائيل منزعجه. وزير الخارجيه الاسرائيلي مارك روبيو والذي كان يتولى هذا الموضوع ضغط لان تذهب هذه المفاوضات لانجاز ما، لانه لم يكن مرتاحا للاتفاق الامريكي الايراني عندما كان بدا تنفيذه. طبعا اليوم امام ازمه بالعلاقات الامريكيه الايرانيه، لكن واضح أن الأمريكي ينفذ ما يريده إسرائيل. هناك بعض الأوساط اللبنانية تقول أن أمريكا تهتم بالوضع اللبناني وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بلبنان، لكن لم نلحظ هذا يعني ما يسمى الشاهد على ذلك. طيب، إذا كانت أمريكا مهتمة بلبنان وهي تريد أن تحقق شيء، لماذا لا تضغط على إسرائيل فقط لوقف التفجيرات في المناطق الجنوبية، وقف الاعتداءات، حتى أن بعض الاعتداءات طالت الجيش اللبناني. أمريكا تقول أنها تريد أن تحقق شيئا، لكن نتنياهو يقول نحن لا نريد أن ننسحب، فيقول الأمريكيون للبنانيين لم يرد علينا نتنياهو، لذلك ليس لدينا خيار، تابعوا المفاوضات لعل هذه المفاوضات تحقق شيئا ما. بالمقابل على الأرض لم يتحقق أي شيء فعلي، إلا كما أشرت موضوع زوتر الغربية، بلدة لم تكن محتلة من العدو الإسرائيلي، كان يسيطر عليها بالنار، سمح للجيش اللبناني ولبعض الأهالي بالدخول إليها، هذا هو الإنجاز الوحيد الذي تحقق حتى الآن.
0: الباحث والكاتب والباحث السياسي قاسم قصير، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت. قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة موسكو الروسية. وقال محافظ منطقة موسكو أندري فوروبيوف إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم، مشيرا إلى أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأضاف أن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية في نوفو سيو.

0: تيو الكي فيما تمكنت فرق الطوارئ من إخماد حريق كبير في مستودع، وأشار إلى تضرر محطة كهرباء فرعية ومبنى إداري، إضافة إلى منزل ومركبة في منطقة سولني شوكوفو. أصيب شخص وتضرر مستودع جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة لينينغراد الروسية. وقال حاكم المنطقة إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 17 طائرة مسيرة بعد إعلان حالة تأهب في المجال الجوي، وأضاف أن مراكز لوجستية تابعة لشركة تعرضت لضربات متكررة منذ منتصف يوليو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأضافت الوزارة في بيان أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في ميناءي نيكولاف ويوجني وسفينتين أخريين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما قالت إن الهجمات ألحقت أضرارا بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا. أفاد مراسل تيريتي عربي بمقتل شخصين وإصابة العشرات في قصف روسي استهدف مدينة خيرسون وعشرات البلدات في المقاطعة. من جانبها أفادت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية نفذت هجمات بطائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية والأحياء السكنية، وأضافت أن القصف ألحق أضرارا بمبان سكنية متعددة وبرج اتصالات خلوي ومبان إدارية ومحطات وقود ومنشآت خدمية وشركة خاصة، إلى جانب سيارات إسعاف ومركبات مدنية. ينضم إلينا الآن من كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية أوراغ رمضان. أستاذ رمضان، مرحبا بك.
1: مرحبا.
0: عاد البحر الأسود أستاذ رمضان إلى واجهة الحرب، برأيك لماذا انتقلت المواجهة مجددا إلى البحر الأسود؟ ما الأهداف الأساسية اليوم من هذه المواجهة في هذه المرحلة؟
1: طبعا الأهداف الأساسية هي تطويق الإمدادات للاقتصاد الأوكراني، سواء كان ذلك بالدعم اللوجستي بالسلاح أو بأي عتاد بما يعرف بالبنية المزدوجة سواء المدنية أو العسكرية. كذلك طبعا هذه ستكون نقطة ضغط ليس فقط على أوكرانيا ولكن على الشركاء الذين يدعمون أوكرانيا في هذه المسألة، يعني لدول مطلة على بحر أسود وبما في ذلك تركيا، لأن كذلك تركيا ستتضرر من الملاحة التي ستتعرض إلى تطويق ومحاصرة لهذا السبب. يعني هي رسالة موجهة ومتعددة الأطراف من طرف روسيا الاتحادية، وهي تعلن حقيقة حرب تجارية على كل منطقة الحوض الأسود، وهي يعني طور جديد في استنزاف الاقتصاد الأوكراني ومحاولة إضعاف إمكانية الدولة الأوكرانية من أجل احتواء العدوان الروسي والحصول على الدعم الاقتصادي واللوجستي. كما ذكرت هي جزء أو ظاهرة من مظاهر الحرب التي الآن تقودها روسيا ضد سيادة الدولة الأوكرانية.
0: طيب أستاذ يعني رمضان، الموانئ الروسية والأوكرانية، هل تعادل أهمية الجبهات البرية من الناحية الاستراتيجية؟
1: هي مكملة، يعني هي تعتبر الوجه الآخر أو الطور الآخر من جبهة الحرب، لأن اللوجستيات وكذلك الإمدادات هي التي تغذي الجبهة سواء بالسلاح سواء بالغذاء والعتاد الذي يأتي إلى الدفاعات الأوكرانية أو البنية التحتية الأوكرانية. يعني كل شيء يدعم البنية التحتية سواء كان غذاء أو عتاد أو تجهيزات أو ذخيرة أو سلاح، هذا يعتبر جزء من جبهة الحرب. يعني عندما نستهدف الناقلات، وكذلك المسألة تتعلق بما يغذي الماكينة الاقتصادية وهي التي تغذي كذلك الماكينة العسكرية، يعني

0: تسويق المحروقات أو
1: نعم
0: الهيدروكربونات لروسيا هذا يعتبر
1: نعم يعني هناك
0: بتة
1: ضغط
0: لروسيا.
1: اقتصادي
0: هذا
1: اليوم
0: كله
1: أكثر من
0: مرتبط.
1: السيطرة
0: نعم
1: العسكرية. برأيك هل تمتلك موسكو القدرة على تأمين البحر الأسود بعد هذه الهجمات؟ كيف؟
0: أظن بخصوص استعمال المسيرات لدى روسيا صعوبات لاحتواء هذه المسألة، يجب عليها أن تجد تفوقا أو حلولا تكنولوجية عالية الجودة لتقابل، لأن من يقف مع أوكرانيا هو كل حلف شمال الأطلسي، الدول الصديقة، نستطيع أن نقول الغرب هو الذي يغذي هذه الماكينة، ماكينة المسيرات بالأموال بالتكنولوجيا بالمعلومات الاستخباراتية، لأن عندما نستهدف العمق الروسي أو ناقلة روسية هذا بفضل الإشارة والاستعلامات من الأقمار الصناعية أو من المسيرات أو من الطائرات الأوكس، فالمسألة الآن تعد حرب بين روسيا والغرب، ولذلك نحن سمعنا من الدبلوماسية الروسية أنها جاهزة للذهاب للتفاوض، في حين أن الغرب تمكن من يعني تحقيق ما تريده روسيا. يعني روسيا تريد أن نرجع إلى حوار ما يعرف بحوار بوتين 14 يونيو، الخروج من منطقة الدونباس وتجميد الجبهة على إقليمي خرسون وزاباروجيا. فالمسألة الآن أوكرانيا للأسف الشديد والشعب الأوكراني خارج هذه الأقواس، أوكرانيا أصبحت وسيلة للمساومة وأصبحت آلية للحرب الحقيقية التي هي بين روسيا
1: طيب
0: وحلف
1: تستطيع
0: شمال
1: كييف
0: الأطلسي.
1: الاستمرار في
0: نعم
1: استنزاف العمق الروسي برأيك؟
0: أظن الإمكانيات الأوكرانية ستكون محدودة، لأن هناك العامل السياسي، العامل الاقتصادي الذي سيجابه الغرب ويجابه الحلف شمال الأطلسي لأسباب موضوعية. لدينا حرب في الشرق الأوسط وهي ستستنزف كذلك الإمكانيات الغربية من الدفاعات ومن الصواريخ الاعتراضية التي أوكرانيا في أمس الحاجة إليها، وكذلك هذا سينعكس سلبا على الاقتصاد لتلك الدول. فروسيا هي تستعمل كذلك العامل الدولي للضغط على الغرب، يعني
1: طيب في هذه
0: الضرب
1: المرحلة في
0: بالعمق
1: ميزان
0: الكامل.
1: القوة، من يملك زمام المبادرة عسكريا بين روسيا وأوكرانيا أستاذ رمضان؟
0: نعم، عندما نرى بالشكل الموضوعي زمام المبادرة لروسيا الاتحادية، لديه تفوق في الصواريخ البالستية وليس لدى أوكرانيا أي حل لمجابهة هذه المسألة، وكذلك وراء روسيا الاتحادية اقتصاد مهما يكون هناك ثروات طبيعية وهناك المركب الإنتاجي الحربي الذي ورث من الاتحاد السوفيتي، وكذلك هناك كوريا الشمالي وهناك الصين الذي كذلك يدعم روسيا الاتحادية بطريقة مبطنة. يعني في هذه المرحلة طالما أن أوكرانيا لم تتحصل على أنظمة الردع الجوي والصواريخ الاعتراضية، فإن الباليستيات الروسية وهناك كذلك الباليستيات لكوريا الشمالية حسب المعلومات التي نحن نقرأها في الإعلام الرسمي الأوكراني، فهذا يعني أن ضرب العمق الأوكراني وضرب البنية التحتية الحيوية وغلق الملاحة في الحوض الأسود كل هذا ليس لصالح أوكرانيا، ونحن أمام موسم شتاء سيكون عصيبا للشعب الأوكراني. يعني هناك المركب الإنسانية والاقتصادية ليست لصالح
1: طيب
0: الغرب،
1: سيناريو
0: لذلك أنا
1: المستقبل،
0: أرى أنه
1: نعم فيما يخص سيناريو المستقبل، وأختم بهذا السؤال معك أستاذ رمضان، ربما أصبحت حرب الموانئ والاقتصاد أخطر من معارك الجبهات البرية، هل ستستمر برأيك؟ هل ستتصاعد أكثر بما أنك ذكرت المستقبل، أم هي مجرد ورقة ضغط فقط قبل أي مفاوضات محتملة، لنكن إيجابيين يعني؟
0: أظن أن هذه الحرب ستستمر بهذا الزخم بهذه الوتيرة لضرب الاقتصاد الأوكراني واستنزاف إمكانياتها، لأن ليس لدى روسيا طريقة أخرى لاحتواء هذا الموضوع، لأن الذهاب ما يعرف إلى المبادرة التفاوضية، وفي ذلك الحين روسيا لن تنتظر ذلك الوقت عندما يقوم الغرب بالتسليح وإعادة تشغيل المركب الحربي الأطلسي ضد روسيا، فهي ستستبق وهي مسألة وجودية. أظن أن روسيا ستذهب لمواصلة هذه الحرب الاستنزافية ضد أوكرانيا من أجل الحصول على أرصدة تفاوضية أهم مما كان عليه

0: إلى الانتخابات التمهيدية التي تشهدها عدة ولايات لاختيار مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لانتخابات الكونغرس المقبلة. رغم أن هذه الانتخابات تسبق الاستحقاق العام بأشهر، فإن نتائجها تعد مؤشرا مهما على موازين القوى داخل الحزبين وترسم ملامح الكونغرس المقبل.
1: مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تتجه الأنظار إلى سبع ولايات حاسمة هي هاواي وكنساس وميتشيغان وميزوري وتينيسي وفيرجينيا وواشنطن التي تجري فيها الانتخابات التمهيدية ما قبل نظيرتها العامة في نوفمبر المقبل. سباق تمهيدي لا يقتصر على اختيار المرشحين، بل يرسم حدود القوة والنفوذ بين الحزب الديمقراطي والجمهوري الذي تتركز الأنظار فيه على مدى استمرار الرئيس ترامب في تشكيل هويته واختيار مرشحيه ومواصلة هيمنة تياره داخل قواعد الحزب.
2: لأكون صريحا معكم، أيدت منافسا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين وحقق بذلك نجاحا باهرا وفاز في الانتخابات التمهيدية في تكساس، وأصبح الأمر محسوما، والرجل الذي خسر والذي لم أؤيده أصبح غاضبا جدا.
1: أما الديمقراطيون فيواجهون معركة مختلفة تتمثل في محاولة التوفيق بين تيارات داخل الحزب تتنافس على تحديد الأولويات السياسية من الاقتصاد والرعاية الاجتماعية إلى قضايا السياسة الخارجية.
3: انقسم الحزب الديمقراطي إلى تيار تقدمي وتيار مؤسسي، وأعتقد أن التقدميين يقدمون البديل الذي ترغب قواعد الحزب في رؤيته، خاصة بعدما حدث في غزة التي كانت نقطة التحول. لقد رأينا ذلك جميعا، وشاهده الشباب على وجه الخصوص الذين رأوا تلك الجثث المتراكمة في غزة وتساءلوا لماذا لا يفعل قادتنا شيئا؟
1: أهمية هذه الانتخابات تتجاوز كذلك حدود المنافسة الحزبية، فتأتي في وقت يواجه فيه الناخب الأمريكي أسئلة تتعلق بالاقتصاد والهجرة ودور الولايات المتحدة في العالم، وهي ملفات ستحدد إلى حد كبير اتجاه التصويت في الانتخابات العامة القادمة.
4: نتائج الانتخابات التمهيدية وإن بدت محلية في ظاهرها، إلا أنها تعد أول مؤشر على اتجاه الرياح السياسية في واشنطن قبل بدء معركة الانتخابات الكبرى في نوفمبر المقبل التي ستحدد من يسيطر على الكونغرس ومدى قدرة إدارة ترامب في تمرير سياستها الداخلية والخارجية خلال العامين المقبلين. أيمن جاترة عربي، واشنطن.
0: رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى للطعن في الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على واردات من 60 شريكا تجاريا. وقال مكتب المدعي العام لولاية أوريغون إن الولايات 25 قدمت الدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، وتشمل الرسوم نسبتي 10.12% ودخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي. وقعت تركيا والعراق اتفاقية جديدة في مجال الطاقة لمواصلة تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك جيهان لمدة عام عقب انتهاء العمل بالاتفاق السابق. يأتي الاتفاق في وقت تتزايد فيه أهمية مسارات التصدير البديلة مع استمرار تعطل الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز وضغوط على أسواق الطاقة الدولية.
5: مع تزايد الضغوط على مسارات الطاقة العالمية، عززت تركيا موقعها على خريطة أمن الطاقة بتوقيع اتفاقية مع العراق تمتد عاما لمواصلة نقل النفط عبر خط جيهان كركوك للأنابيب بعد انتهاء العمل بالاتفاق السابق نهاية يوليو، ما يضمن استمرار استخدام خط التصدير الوحيد العامل للعراق عبر ميناء جيهان وأحد أبرز البدائل لمضيق هرمز. الاتفاقية التي وقعتها شركة بوتاش التركية مع شركتي سومو ونفط الشمال العراقيتين تنص على نقل ما يصل إلى 750 ألف برميل من الخام يوميا، ما يمنح الجانبين مهلة للتفاوض على اتفاقية طويلة الأجل تستهدف الاستفادة الكاملة من الخط وزيادة الصادرات عبره إلى

0: مليون ونصف المليون برميل يوميا، مع بحث إمكانية ربطه مستقبلا بحقول النفط في جنوب العراق. يأتي ذلك في وقت تزداد فيه أهمية خط جيهان باعتباره أحد مسارات تصدير النفط البديلة، مع استمرار الضغوط على حركة الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز.
1: هذا الخط لا يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين فحسب، بل يدعم أمن الطاقة العالمي. نهدف إلى الاستغلال الكامل للطاقة الاستيعابية اليومية للخط البالغة مليونا ونصف المليون برميل، ويمكن مستقبلا نقل النفط القادم من الكويت ودول خليجية أخرى إلى الأسواق العالمية عبر هذا المسار.
0: وتنبع أهمية الاتفاق من مكانة خط كركوك جيهان في منظومة صادرات النفط العراقية، إذ يمتد لنحو 986 كيلومترا، وتبلغ طاقته الفنية 1,500,000 برميل يوميا، بينما تشير البيانات إلى أن التدفقات الحالية تراوح بين 170 و180 ألف برميل يوميا. وبينما تسعى تركيا إلى تعظيم الاستفادة من هذا الممر الاستراتيجي، يفتح الاتفاق الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، ويعزز دور جيهان مركزا أساسيا لتصدير النفط في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
2: أعلنت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية وفاة 16 شخصاً وإصابة أكثر من 2000 بأمراض مرتبطة بموجة الحر التي تضرب البلاد منذ منتصف مايو الماضي. وقالت الوزارة إن عدد المصابين بالأمراض المرتبطة بالحر بلغ 2025 شخصاً بين منتصف مايو والثاني من أغسطس الجاري. وأضافت أن مدينة تيانكسان سجلت أعلى درجة حرارة بلغت 42.5 درجات مئوية، فيما أصدرت السلطات أعلى مستوى من التحذير في العاصمة سيول. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. ترامب يقول إن المفاوضات الجارية مع إيران فرصة أخيرة لإبرام اتفاق وإطاحة قيادتها. غزة تشيع جثامين 112 شهيداً من عائلة واحدة قتلتهم إسرائيل في نوفمبر 2023 بعد انتشال رفاتهم مؤخراً. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين في قلقيلية وطول كرم والخليل، ومستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون مركبات جنوب نابلس. 5 قتلى في غارات بطائرات مسيرة على موسكو ولينينغراد، وروسيا ترد بقصف سفن أوكرانية في البحر الأسود. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

في مدينة زونغولداق. يشمخ هذا الصرح شاهداً على حضارة امتدت لقرون في هذه البقعة من الأراضي التركية. إنه متحف قرادينيز إيريلي الموجود في قصر خليل باشا، أحد أهم المباني التاريخية في المنطقة. تحول هذا القصر التاريخي إلى مبنى يضم متحف قرادينيز إيريلي في عام 1998. ومن أهم القطع الأثرية الموجودة فيه ضريح كريسبوس، أحد أشهر فناني التمثيل الإيمائي في العصر الروماني القديم. يتمتع هذا الضريح الذي صنع تكريماً لذكرى الفنان الروماني كريسبوس بتصميم فخم للغاية، إضافة لحمله كتابة أدبية منقوشة على شاهده. تقول الكتابة: القبور هي آخر منازل المرء وآخر جدرانه، القبور أكثر ولاءً للأبدان من البيوت. كما تحمل هذه الكتابة معلومات تفيد بأن كريسبوس ولد في الأراضي المصرية وتوفي شاباً عن عمر يناهز 29 عاماً. ومن الآثار المهمة في متحف الآثار في إسكيشهير أيضاً تمثال بديع يصور إسكليبيوس، وهو إله الطب حسب الديانة والأساطير اليونانية القديمة. يعود تاريخ هذه القطعة إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، فيما تلفت تفاصيل التمثال انتباه الزوار، حيث تشف حناياه عن بنية قوية تمتع بها إسكليبيوس. متحف صقاريا. أكبر معبد للتاريخ والفن في مدينة صقاريا التي يمتد تاريخها إلى العصر الحجري. أرسيت قواعد متحف صقاريا عام 1989، لكنه لم يفتح أبوابه للزوار إلا عام 1993 بعد فترة طويلة من العمل والتنظيم، حيث يعتبر هذا المتحف من أكثر الصروح الثقافية في صقاريا تميزاً. من أكثر الآثار التاريخية الملفتة للنظر في متحف صقاريا هو شاهد قبر من الحقبة الرومانية. تتكون لوحة القبر هذه من ثلاثة أجزاء بعضها فوق بعض، يعتليها من فوق شكل مثلث يزين قمة شاهد الضريح، ويتضمن منحوتتين بارزتين لأسد وثور، وفي أسفلها تصوير يجسد رجلاً نبيلاً يمتطي ظهر الخيل، وخلفه جندي يحمل سلاحه ويقوم بوداعه. أما في الجزء الأوسط من لوحة القبر الحجرية فهناك تصوير لطفل وأربع نسوة، وتحته توجد كتابة تفيد بأن الضريح أنشأه نبيل روماني يدعى كويليوز من أجل أفراد عائلته. تعد لوحة القبر هذه نموذجاً رائعاً عن فن النحت في العصر الروماني، ويحمل في الوقت ذاته أهمية كبيرة نظراً لكونها تعكس ثقافة الموت في تلك الحقبة. من القطع المتميزة في متحف صقاريا أيضاً اللحد الرخامي الذي يعود تاريخه هو الآخر إلى العهد الروماني. يزدان هذا اللحد بنقوش وتصاوير منحوتة على جوانبه الثلاثة، منها رأس ميدوسا وحيوانات كالثور والأسد. تعرف ميدوسا في الأساطير الإغريقية بأنها من وحوش ما تحت الأرض، ويعتقد أنها تبعد الأرواح الشريرة، حيث نجدها بشكل متكرر على لوحات القبور.

ترامب يقول إن المفاوضات الجارية مع إيران فرصة أخيرة لإبرام اتفاق أو إطاحة قيادتها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. غزة تشيع جثامين 112 شهيدا من عائلة واحدة قتلتهم إسرائيل في نوفمبر 2023 بعد انتشال رفاتهم مؤخرا. 5 قتلى في غارات بطائرات مسيرة على موسكو وليلينغراد، وروسيا ترد بقصف سفن أوكرانية في البحر الأسود.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران مستمرة، معتبرا أنها تمثل الفرصة الأخيرة أمام طهران للتوصل إلى اتفاق حسب تعبيره. وقال ترامب إن المحادثات جارية حاليا وتمثل فرصة أخيرة لإيران لتوقيع اتفاق جيد وفق تعبيره، وأضاف أنه يريد منح طهران الفرصة الأخيرة كاملة قبل إطاحة قيادتها. كما أعرب ترامب عن أمله أن تعود إيران إلى رشدها حسب قوله، مؤكدا أنه لن يسمح لها بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز.
1: نتحدث الآن بناء على طلب إيران وبدعم من السعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى دول أخرى اتصل بنا قادتها، جميعهم تقريبا أرادوا منح طهران فرصة أخيرة. إنها فرصتهم الأخيرة لتوقيع اتفاق جيد. نتحدث عن فتح المضيق بالكامل بحلول الغد، وهذه هي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فسنتحدث فيها عن نزع السلاح النووي الإيراني، وهذا ما يجب أن يحدث، وهذا

0: سيستغرق بعض الوقت، فلا يمكن أن يمتلكوا سلاحا نوويا. نأمل أن يعودوا إلى رشدهم.
1: وجهت وزارة الخارجية الباكستانية دعوة رسمية وعاجلة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة العاصمة إسلام آباد في أقرب وقت لبحث سبل استئناف المفاوضات. وجاءت الدعوة عقب اتصال هاتفي بين الجانبين تناول التطورات الإقليمية والدولية في ظل تحركات دبلوماسية تقودها إسلام آباد بالتعاون مع الدوحة لإعادة تفعيل مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. كشفت شبكة CNN أن الجيش الأمريكي طلب تقديم أفكار غير تقليدية للضغط على إيران في خطوة قالت الشبكة إنها تعكس مراجعة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية للخيارات المتاحة في الحرب وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية.
2: الجيش الأمريكي يبحث عن أفكار مبتكرة وغير تقليدية وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية. فقد كشفت شبكة CNN أن ضابطاً في فرع الاستخبارات بالقيادة المركزية الأمريكية وجه رسالة إلكترونية إلى مجموعة واسعة من المحللين العسكريين دعاهم فيها إلى البحث عن طرق جديدة ومبتكرة وغير تقليدية للضغط على إيران ومعارضة عقبتها في وقت تعيد فيه القيادة المركزية تقييم استراتيجيتها وتدرس مجموعة واسعة من البدائل. وفي تعليقه على التقرير قال المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن تيموثي هوكينز إن القيادة لديها تاريخ طويل في التفكير والعمل بطرق مبتكرة، وإنها تتواصل مع أفرادها سعيا للوصول إلى أعلى مستويات الأداء العملياتي. لكن وبحسب CNN فإن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية تثير شكوكا بشأن قدرة الحملة الجوية الحالية على تحقيق هذا الهدف، وخلصت التقييمات إلى أن استمرار القصف لن يؤدي بمفرده إلى تغيير كبير في موقف إيران التفاوضي. كما درست القيادة المركزية الأمريكية توسيع نطاق العمليات الجوية بصورة كبيرة عبر حملة قصف مكثفة تركز على تدمير ما تبقى من القدرات الصاروخية الإيرانية. إلا أن ترامب لم يوافق على هذه الخطة وسط مخاوف من كلفة توسيع العمليات والقدرة على الاستمرار فيها، خاصة وأن رئيس الأركان الجنرال دانكين أثار مخاوف بشأن تراجع مخزونات صواريخ اعتراض الدفاع الجوي. وتواجه الولايات المتحدة معضلة المنشآت النووية الإيرانية، وقد أجرى الجيش الأمريكي استعدادات لاحتمال توجيه ضربات إلى مواقع يعتقد أنها تحتوي على مواد أو معدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، لكن بعض هذه المواقع مدفون على أعماق كبيرة تحت الأرض، ما يثير شكوكا بشأن إمكانية تدميرها حتى باستخدام أقوى الأسلحة التقليدية الأمريكية. ووفقا للمصادر فإن القضاء الكامل على تلك المنشآت قد يتطلب دخول قوات أمريكية إلى الأراضي الإيرانية، وهو خيار ينطوي على مستوى أعلى بكثير من المخاطر العسكرية والسياسية. وكشف التقرير عن خيار آخر جرى تداوله يتمثل في تنفيذ ضربات محدودة ذات طابع رمزي تستهدف منشآت سبق قصفها أو مواقع مشابهة، ما يسمح لترامب بإعلان تحقيق إنجاز عسكري يمهد للخروج من الحرب حتى من دون تحقيق أحد أهدافها الأساسية وهو تفكيك البرنامج النووي الإيراني. أما الخيار الثالث بحسب التقرير فيتمثل في مواصلة النمط الحالي من الضربات الأمريكية المحدودة والردود الإيرانية بالتوازي مع إبقاء المسار التفاوضي مفتوحاً. وقد يجنب هذا الخيار واشنطن الدخول في عملية برية واسعة، لكنه قد يطيل في المقابل أمد الحرب والتهديدات للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية.
1: شيع الفلسطينيون في قطاع غزة جثامين 112 شهيداً من عائلتي أبو شريعة والحسينة بعد انتشالها من تحت الأنقاض بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة. وكانت طواقم الدفاع المدني قد انتشلت جثامين الشهداء التي بقيت تحت الأنقاض منذ مجزرة حي الصبرة في نوفمبر عام 2023. وبحسب مصادر طبية فقد أسفرت المجزرة عن استشهاد نحو 308 فلسطينيين، بينهم 44 طفلا و37 إمرأة.

امرأة إضافة إلى أكثر من 10 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضيتين شهيدين و10 مصابين، وبذلك ارتفع عدد الشهداء إلى 73,377 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023. وأضافت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالان في إسطنبول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية والوفد المرافق له، وبحث الجانبان المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أكد وفد حماس تعامله الإيجابي مع خريطة الطريق، كما ناقشا الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وجهود تركيا وقطر ومصر لإحلال السلام واستمرار إيصال المساعدات الإنسانية التركية إلى القطاع. قال مجلس السلام إن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية تفكيك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق، وفق ما قال إنها التزامات قدمتها حركة حماس للوسطاء. وأضاف المجلس عقب اجتماع ممثله الأعلى نيكولاي ميلادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تنفيذ هذه الترتيبات سيجري بإشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة مختصة للتحقق من التنفيذ. كما دعا ميلادينوف إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أدانت تركيا وقطر ومصر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة محذرة من أنها تهدد مسار التهدئة وتعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك بصفتها دولا وسيطة إن الانتهاك الإسرائيلي أو الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة وتستهدف المنشآت الصحية والبنية التحتية الطبية. وقال البيان إن الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال وإنها تشكل خرقا صريحا للقانون الدولي. وأضاف البيان أن استمرار هذه الانتهاكات رغم إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية قبول خريطة الطريق يمثل خرقا للاتفاق ويعرقل تنفيذ مرحلته الثانية. وأكدت تركيا وقطر ومصر ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتنفيذ الكامل لتعهداتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار. كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته والضغط على إسرائيل للوفاء بتلك الالتزامات. في المقابل أكد مصدر مسؤول في حركة حماس تمسك الحركة والفصائل الفلسطينية بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى انتظار رد رسمي من ميلادينوف والوسطاء. وقال المصدر إن حماس والفصائل تتمسك بالتفاهمات المتعلقة بالمرحلة الثانية والتزامات جميع الأطراف، وأضاف أن الحركة تنتظر موقفا رسميا بشأن التفاهمات التي جرى التوصل إليها. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 فلسطينيا خلال اقتحامات في مدينتي قلقيلية وطول كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في طول كرم وألحقت أضرارا بمحتوياته، كما اقتحمت منازل في مخيم الفوار جنوب الخليل واحتجزت عشرات الأسرى المحررين عقب حملة اعتقالات وتحقيق ميداني قبل الإفراج عنه. أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة شرق نابلس وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. وأفاد ناشطون بأن مستوطنين هاجموا منازل في قريتي تلفيت وجلود جنوب نابلس وأحرقوا 3 مركبات ودمروا شبكة الكهرباء، كما أظهرت توثيقات متداولة آثار الهجوم الذي استهدف البلدتين

0: قال مصدر رسمي لبناني إن الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ستستأنف الثلاثاء في روما لبحث الانسحاب ووقف الاعتداءات. وأضاف المصدر أن المفاوضات ستستمر 3 أيام برعاية أمريكية وستركز على بحث وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية. وأضاف أن الجانب اللبناني سيقترح مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي من بينها بنت جبيل أو الخيام جنوب نهر الليطاني. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لم تجلب للبنان سوى تنازلات المتتالية داعيا إلى وقفها. وأضاف قاسم أن على السلطة السياسية وقف ما وصفه بالتنازلات وفتح حوار مع المقاومة والعمل على ترميم الوضع الداخلي، كما دعا إلى تعزيز السيادة الوطنية والعمل من أجل تحقيق انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. نظمت جمعيات إغاثية تركية حملة إغاثة ضخمة ل 140 ألف عائلة في لبنان، إذ عملت الجمعيات على توزيع 280 طنا من اللحوم على العائلات المحتاجة في مختلف المناطق اللبنانية.
1: تباعا وصلت شاحنات الإغاثة التركية إلى هذه الباحة في بيروت، شاحنات مبردة محملة بأكثر من 280 طنا من اللحوم مقدمة من عدد من جمعيات الإغاثة التركية إلى 140 ألف عائلة في لبنان.
2: خلال وقت قصير ستنطلق عملية توزيع 140 ألف عبوة من اللحوم المجمدة تزن كل واحدة منها كيلوغرامين عبر منظمات المجتمع المدني العاملة في مختلف أنحاء لبنان لتصل إلى 140 ألف أسرة، ويعني ذلك استفادة نحو 700 ألف شخص من سكان لبنان.
1: حملة إغاثية وصفت بالأضخم خصصتها جمعيات مع هيئة الإغاثة التركية بالتعاون مع السفارة التركية في لبنان وجمعيات المجتمع المدني المحلية التي ستتولى توزيع اللحوم على مختلف المناطق في لبنان.
3: نحن كشعب تركيا وكدولة تركيا نؤكد أننا سنستمر بالوقوف إلى جانب لبنان وإلى جانب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني.
1: حملة إغاثية تركية تأتي إثر الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان واضطرار عشرات آلاف العائلات إلى النزوح في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
4: إلى حربين شرسين قام بهم عدو شرس، عدو غاشم ومحتل أرضنا اليوم. لا هناك وضع صعب ولسوء الحظ عم نمرق فيه. تعرف امتى خيك، تعرف امتى صاحبك بهالفترات هيدي، وما في علاقة اجتماعية اقتصادية أخوية تاريخية تربط الشعب اللبناني مثل العلاقة اللي بتربطنا في علاقتنا مع أشقائنا بتركيا.
1: حملة الإغاثة هذه تبقى واحدة من جملة مساعدات تركية للبنان لم تتوقف طيلة السنوات الماضية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.
5: مجددا تركيا إلى جانب لبنان هو شعار الحملة الإغاثية الذي يعكس قرار السلطات التركية في الوقوف إلى جانب بلد أثقلته الأزمات الأمنية والاقتصادية على مر السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة موسكو الروسية. وقال محافظ منطقة موسكو إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم، مشيرا إلى أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار. وأضاف أن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية، فيما تمكنت فرق الطوارئ من إخماد حريق كبير في مستودع. وأشار إلى تضرر محطة كهرباء فرعية ومبنى إداري، إضافة إلى منزل ومركبة في منطقة سوليني شكوف. أصيب شخص وتضرر مستودع جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف منطقة لينينغراد الروسية. وقال حاكم المنطقة إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 17 طائرة مسيرة بعد إعلان حالة تأهب في المجال الجوي. وأضاف أن مراكز لوجستية تابعة لشركة تعرضت لضربات متكررة منذ منتصف يوليو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن، قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأضافت الوزارة في بيان أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في ميناءي نيكولايف ويوجيني وسفينتين أخريين في البحر الأسود جنوب أوديسا، كما قالت إن الهجمات ألحقت أضرارا بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا. أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها تتابع منكثب أوضاع مواطنيها الموجودين على متن سفينتين تعرضتا مساء الاثنين لهجوم بمسيرات في البحر الأسود عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي. وقالت الوزارة في بيان أنها تلقت معلومات تفيد بإصابة عدد من أفراد طاقمي السفينتين المدنيتين المملوكتين لجهات تركية، بينهم مواطنون أتراك. وأضافت أن سلامة المواطنين الأتراك تمثل الأولوية القصوى وأن أوضاعهم تخضع للمتابعة الحثيثة. وأعربت الخارجية عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود رغم تحذيرات أنقرة السابقة، مبينة أن تأثير الحرب بدأ يطال السفن المدنية، وحذرت من أن استمرار التصعيد في البحر الأسود ما لم تتخذ تدابير وقائية ستكون له تداعيات سلبية متعددة الأبعاد، بما في ذلك تداعيات على الأمن الغذائي. أفاد مراسل تريتي عربي بمقتل شخصين وإصابة العشرات في قصف روسي استهدف مدينة خيرسون وعشرات البلدات في المقاطعة. من جانبها أفادت السلطات الأوكرانية بأن القوات الروسية شنت هجمات بطائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية والأحياء السكنية. وأضافت أن القصف ألحق أضرارا بمبان سكنية متعددة الطوابق وبرج اتصالات خلوي ومبان إدارية ومحطات وقود ومنشآت خدمية وشركة خاصة، إلى جانب سيارات إسعاف ومركبات مدنية. في أول اختبار انتخابي واسع منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتجه الأنظار إلى الانتخابات التمهيدية التي تشهدها عدة ولايات لاختيار مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لانتخابات الكونغرس المقبلة.
6: مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تتجه الأنظار إلى 7 ولايات حاسمة هي هاواي وكنساس وميتشيغان وميزوري وتينيسي وفيرجينيا وواشنطن التي تجري فيها الانتخابات التمهيدية ما قبل نظيرتها العامة في نوفمبر المقبل. سباق تمهيدي لا يقتصر على اختيار المرشحين، بل يرسم حدود القوة والنفوذ بين الحزب الديمقراطي والجمهوري الذي تتركز الأنظار فيه على مدى استمرار الرئيس ترامب في تشكيل هويته واختيار مرشحيه ومواصلة هيمنة تياره داخل قواعد الحزب.
7: لأكون صريحا معكم، أيدت منافسا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين وحقق بذلك نجاحا باهرا وفاز في الانتخابات التمهيدية في تكساس، وأصبح الأمر محسوما، والرجل الذي خسر والذي لم أؤيده أصبح غاضبا جدا.
6: أما الديمقراطيون فيواجهون معركة مختلفة تتمثل في محاولة التوفيق بين تيارات داخل الحزب تتنافس على تحديد الأولويات السياسية من الاقتصاد والرعاية الاجتماعية إلى قضايا السياسة الخارجية.
8: The Democratic Party has been split. انقسم الحزب الديمقراطي إلى تيار تقدمي وتيار مؤسسي، وأعتقد أن التقدميين يقدمون البديل الذي ترغب قواعد الحزب في رؤيته، خاصة بعدما حدث في غزة التي كانت نقطة التحول. لقد رأينا ذلك جميعا، وشاهده الشباب على وجه الخصوص الذين رأوا تلك الجثث المتراكمة.

0: كما في غزة وتساءلوا لماذا لا يفعل قادتنا شيئاً؟
1: أهمية هذه الانتخابات تتجاوز كذلك حدود المنافسة الحزبية، فتأتي في وقت يواجه فيه الناخب الأمريكي أسئلة تتعلق بالاقتصاد والهجرة ودور الولايات المتحدة في العالم، وهي ملفات ستحدد إلى حد كبير اتجاه التصويت في الانتخابات العامة القادمة.
2: نتائج الانتخابات التمهيدية وإن بدت محلية في ظاهرها، إلا أنها تعد أول مؤشر على اتجاه الرياح السياسية في واشنطن قبل بدء معركة الانتخابات الكبرى في نوفمبر المقبل، التي ستحدد من يسيطر على الكونغرس ومدى قدرة إدارة ترامب في تمرير سياستها الداخلية والخارجية خلال العامين المقبلين. أيمن جاترة عربي، واشنطن.
3: رفعت 25 ولاية أمريكية دعوى قضائية للطعن في الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على واردات من 60 شريكا تجاريا. قال مكتب المدعي العام لولاية أوريغون إن الولايات 25 قدمت الدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، وأضاف أن الرسوم التي تتراوح بين 10 و12.5% دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي. وقعت تركيا والعراق اتفاقية جديدة في مجال الطاقة لمواصلة تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك جيهان لمدة عام عقب انتهاء العمل بالاتفاق السابق. يأتي الاتفاق في وقت تتزايد فيه أهمية مسارات التصدير البديلة مع استمرار تعطل الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز والضغوط على أسواق الطاقة الدولية.
4: مع تزايد الضغوط على مسارات الطاقة العالمية، عززت تركيا موقعها على خريطة أمن الطاقة بتوقيع اتفاقية مع العراق تمتد عاما لمواصلة نقل النفط عبر خط جيهان كركوك للأنابيب بعد انتهاء العمل بالاتفاق السابق نهاية يوليو، ما يضمن استمرار استخدام خط التصدير الوحيد العامل للعراق عبر ميناء جيهان وأحد أبرز البدائل لمضيق هرمز. الاتفاقية التي وقعتها شركة بوتاش التركية مع شركتي سومو ونفط الشمال العراقيتين تنص على نقل ما يصل إلى 750 ألف برميل من الخام يوميا، ما يمنح الجانبين مهلة للتفاوض على اتفاقية طويلة الأجل تستهدف الاستفادة الكاملة من الخط وزيادة الصادرات عبره إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مع بحث إمكانية ربطه مستقبلا بحقول النفط في جنوب العراق. يأتي ذلك في وقت تزداد فيه أهمية خط جيهان باعتباره أحد مسارات تصدير النفط البديلة مع استمرار الضغوط على حركة الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز.
5: هذا الخط لا يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين فحسب، بل يدعم أمن الطاقة العالمي. نهدف إلى الاستغلال الكامل للطاقة الاستيعابية اليومية للخط البالغة 1.5 مليون برميل، ويمكن مستقبلاً نقل النفط القادم من الكويت ودول خليجية أخرى إلى الأسواق العالمية عبر هذا المسار.
4: وتنبع أهمية الاتفاق من مكانة خط كركوك جيهان في منظومة صادرات النفط العراقية، إذ يمتد لنحو 986 كيلومترا وتبلغ طاقته الفنية 1.5 مليون برميل يوميا، بينما تشير البيانات إلى أن التدفقات الحالية تراوح بين 170 و180 ألف برميل يوميا. وبينما تسعى تركيا إلى تعظيم الاستفادة من هذا الممر الاستراتيجي، يفتح الاتفاق الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، ويعزز دور جيهان مركزا أساسيا لتصدير النفط في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
3: أعلن حاكم ولاية واشنطن الأمريكية حالة الطوارئ وإجلاء نحو 60 ألف شخص مع اتساع حرائق الغابات التي تهدد مدينة سوبكان. وفي أوروبا تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على حرائق الغابات المندلعة في عدد من الدول وسط ظروف جوية صعبة تسهم في اتساع رقعة النيران.
6: العالم يواجه حرائق الغابات التي تتسع رقعتها يوما بعد يوم، وتمر بالقارات واحدة تلو الأخرى من بلدان إفريقية إلى أوروبية إلى أمريكية. في ولاية واشنطن أعلنت السلطات أن حرائق الغابات دمرت ما يقرب من 600

0: 500 منزل وشركة، والتهمت 21 كيلومترا مربعا حول مدينة سبوكان، ثاني أكبر مدينة في ولاية واشنطن، كما أدت إلى إخلاء نحو 5000 منزل. وفي اليونان حذرت السلطات من أن منطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا معرضة بشدة لحرائق الغابات جراء توقع زيادة في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة، في توقيت تتواصل جهود إطفاء حريق غابات شمال غرب أثينا. كما شهدت إسبانيا عودة جديدة لحرائق الغابات، حيث أكدت السلطات أن الرياح القوية أعادت إشعال حريق غابات بالقرب من مدينة ليدا في إقليم كاتالونيا، وأجلت السلطات أكثر من 800 من سكان عدد من القرى بسبب الحرائق. وفي فرنسا أسفرت الحرائق عن إصابة أكثر من 260 رجل إطفاء وتدمير 240 منزلا، فيما يواصل أكثر من 2000 رجل إطفاء جهودهم لإخماد آخر بؤر الحرائق جنوب غرب البلاد. ووفقا لتحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز، فقد احترق ما يقرب من نصف مليون هكتار خلال الشهرين الأولين من موسم الحرائق، وبلغت الخسائر الاقتصادية في اليونان وفرنسا وإسبانيا ما يقرب من 3 مليارات يورو، في ظل مخاوف من امتداد الحرائق إلى دول أوروبية أخرى مع ارتفاع موجة الحر.
1: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. ترامب يقول إن المفاوضات الجارية مع إيران فرصة أخيرة لإبرام اتفاق وإطاحة قيادتها. غزة تشيع جثامين 112 شهيدا من عائلة واحدة قتلتهم إسرائيل في نوفمبر 2023 بعد انتشال رفاتهم مؤخرا. 5 قتلى في غارات بطائرات مسيرة على موسكو ولينينغراد، وروسيا ترد بقصف سفن أوكرانية في البحر الأسود. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. تركيا والعراق يوقعان اتفاقا جديدا يمدد أجل نقل النفط من كركوك إلى جيهان عاما آخر. مشتريات البنوك المركزية من الذهب تقفز 62% على أساس سنوي في الربع الثاني.

0: وقعت تركيا والعراق اتفاقية جديدة في مجال الطاقة لمواصلة تصدير النفط عبر خط أنابيب كركوك جيهان لمدة عام عقب انتهاء العمل بالاتفاق السابق. ويأتي الاتفاق في وقت تتزايد فيه أهمية مسارات التصدير البديلة مع استمرار تعطل الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز والضغوط على أسواق الطاقة الدولية.
1: مع تزايد الضغوط على مسارات الطاقة العالمية، عززت تركيا موقعها على خريطة أمن الطاقة بتوقيع اتفاقية مع العراق تمتد عاما لمواصلة نقل النفط عبر خط جيهان كركوك للأنابيب بعد انتهاء العمل بالاتفاق السابق نهاية يوليو، ما يضمن استمرار استخدام خط التصدير الوحيد العامل للعراق عبر ميناء جيهان وأحد أبرز البدائل لمضيق هرمز. الاتفاقية التي وقعتها شركة بوتاش التركية مع شركتي سومو ونفط الشمال العراقيتين تنص على نقل ما يصل إلى 750 ألف برميل من الخام يوميا، ما يمنح الجانبين مهلة للتفاوض على اتفاقية طويلة الأجل تستهدف الاستفادة الكاملة من الخط وزيادة الصادرات عبره إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مع بحث إمكانية ربطه مستقبلا بحقول النفط في جنوب العراق. يأتي ذلك في وقت تزداد فيه أهمية خط جيهان باعتباره أحد مسارات تصدير النفط البديلة مع استمرار الضغوط على حركة الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز.
2: هذا الخط لا يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين فحسب، بل يدعم أمن الطاقة العالمي. نهدف إلى الاستغلال الكامل للطاقة الاستيعابية اليومية للخط البالغة 1.5 مليون برميل، ويمكن مستقبلاً نقل النفط القادم من الكويت ودول خليجية أخرى إلى الأسواق العالمية عبر هذا المسار.
1: وتنبع أهمية الاتفاق من مكانة خط كركوك جيهان في منظومة صادرات النفط العراقية، إذ يمتد لنحو 986 كيلومترا وتبلغ طاقته الفنية 1.5 مليون برميل يوميا، بينما تشير البيانات إلى أن التدفقات الحالية تراوح بين 170 و180 ألف برميل يوميا. وبينما تسعى تركيا إلى تعظيم الاستفادة من هذا الممر الاستراتيجي، يفتح الاتفاق الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، ويعزز دور جيهان مركزا أساسيا لتصدير النفط في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
0: نقاشا لهذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول الباحث في الشأن الاقتصادي دكتور سيف الدين أردوغان. نرحب بك دكتور سيف الدين معنا. اسمح لي أن أبدأ معك بتصريح وزير الطاقة التركي فيما يخص خط جيهان كركوك، والذي قال أنه يدعم أمن الطاقة العالمي. انطلاقا من هذا التصريح، ما الذي يجعل تمديد هذه الاتفاقية بين تركيا والعراق مهم جدا في هذه المرحلة وفي ظل عدم الاستقرار الذي يشهده سوق الطاقة العالمي برأيك؟
3: الآن في هذه الفترة فإن تركيا علاقاتها مع جيرانها في الشرق الأوسط أن تسيئ إلى هذه العلاقات بنجاح، هذا أمر مهم أيما أهمية، لأن تركيا في هذه المنطقة هي الطرف الفاعل والطرف الرئيسي، وموقعها مهم فيما يخص الوساطة. تركيا من حيث الطاقة دولة مرتبطة بالخارج، وممرات الطاقة في الشرق الأوسط البديل منها أو الأصل من خلال وضع هذه الأمور، فإنها عليها أن تضع أمن الطاقة تحت ضمانات. ومن ثم ف 750 ألف برميل هو حجم هذه الاتفاقية التي أجرتها تركيا مع العراق، وهو مهم من حيث تأمين أمن الطاقة وأمن إمداد الطاقة لتركيا، وهذا يؤثر تأثيره يكون في الحول دون تقافز سعر البترول وسعر الطاقة أو الحفاظ عليه ثابتا. تركيا هنالك حزمة من الإجراءات الوقائية الاقتصادية تسيرها تركيا في ضمن برنامجها الاقتصادي، وتركيا من حيث الاقتصاد لأنها مرتبطة بالخارج، فإن حالة المجهول في أسعار الطاقة تغذي المتطلبات وتغذي أرقام التضخم. ومن ثم فهذه الاتفاقية التي أجريت مع العراق مهمة فيما يخص أبناء إمداد الطاقة وسيكون إسهام إيجابي، هذا البعد الاقتصادي. وسياسيا فإن تركيا إذ تسير علاقاتها الدبلوماسية مع دول المنطقة وتواصل هذا وعلاقاتها التجارية أيضا، و تزيد من مكانتها في المنطقة، وهكذا فإنه فيما يخص المشكلات التي قد تبرز في المنطقة لتلعب دورا فعالا.
0: هذا دائما في إطار الحديث بين ربط توقيع هذه الاتفاقية بين تركيا والعراق وكل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وما جرى في مضيق هرمز، إلى أي حد يمكن اعتبار هذا الخط، خط جيهان كركوك، بديل استراتيجي لمسارات النفط التقليدية برأيك؟
3: بالطبع يمكن أن يكون هذا بديلا. تركيا في الفترة الأخيرة ولا سيما في فترة حكومات حزب العدالة والتنمية فإنها طورت علاقات قوية مع دول المنطقة، وأيضا لعبت دور وساطة فعال في الحرب الروسية الأوكرانية وتواصل هذا. وتركيا هي من حيث الطاقة باتت بمثابة مركز طاقة بالخطوات التي قامت بها حكومتنا في الفترات الأخيرة والسنوات الأخيرة، لأن إذا ما كنا مرتبطين بمنطقة واحدة وبخط نفط أو بترول أو طاقة واحد فإن هذا يعني ثغرة كبيرة فيما يخص أمن إمداد الطاقة، وهذه الثغرة يكون لها انعكاسات كبيرة على البضائع والأموال وتمويلين أيضا، وهذا يعني ثغرة مهمة لتركيا وعجزا. ومن ثم فإن تركيا في هذا إطار، في إطار طرق الطاقة البديلة، تؤسس علاقات، وهذا يفتح الطريق أمام تطوير العلاقات الاقتصادية في المنطقة وتعزيز العلاقات السياسية أيضا من جانب، ومن جانب آخر تأمين أمن الطاقة وأمن إمداد الطاقة لتركيا، وهكذا له تأثيرات ثلاثية الأبعاد كما ذكرنا. ومصادر الطاقة، طرق الطاقة البديلة مع البدء بتعزيزها، فإنه حينئذ يكون قد تم سد تلك الثغرة المتمثلة في الارتباط بخط نقل نفط أو طاقة واحد. طبعا ما نتمناه هنا هو أن تنتهي الحرب سراعا وأن يعود مضيق هرمز فاعلا.
0: دكتور سيف الدين، طبعا تركيا تتحدث منذ سنوات عن التحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة وليس مجرد دولة عبور فعليا، وبالتالي إلى أي حد يساهم هذا الاتفاق بين تركيا والعراق في تعزيز هذا الهدف؟
3: بالطبع هنا أمر كالتالي، أن تكون تركيا مركزا للطاقة ومعبر طاقة قوي، مركز طاقة هنا في إطاره، فإن هذه الاتفاقية وهذا الخط، خط كركوك جيهان، سيلعب دورا مهما. وتركيا من حيث الطاقة، تركيا تشكل لتكون مركز طاقة، فإن هذا الاتفاق سيكون له إسهامات كبيرة. وتركيا في الفترة الأخيرة ولا سيما في بضع سنوات أخيرة عملت في السنوات الأخيرة على طرق نقل بديلة دون أن تضر بعلاقات الدبلوماسية، وهكذا في إطار تحويلها إلى مركز طاقي ويتكون دولة مركزا في الطاقة التركية، حققت مكاسب مهمة. خط باكو جيهان في هذا الإطار يجب أن نقرأه، لنقرأه قراءة صائبة. وإلى جانب هذا، فإن تركيا ليست بشكل مرتبط بالوقود الإحفوري وحسب، بل بمصادر الطاقة النظيفة أيضا. تركيا بدأت تستخدم هذه القطاعات وفي مجالات عديدة، فإن التنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول، هذه مسائل في داخل تركيا. أيضا تركيا تقوم باستثمارات تحقيق أمن الطاقة. إذا أردنا أن نوجز هذا كله ونلخصه، فإن تركيا بالعلاقات التي القوية التي أنشأتها مع المناطق الغنية بالبترول ومن خلال تعزيز خطوط النقل، فإنها تسهم في أمن الطاقة العالمي من جانب، ومن الجانب الآخر فإنها تحقق إمكان توفير وتدفق إمداد الطاقة دون انقطاع.
0: طبعا هناك توجه دكتور سيف الدين، إضافة لكل ما تفضلت بالحديث عنه، هناك توجه لرفع تدفقات خط جيهان كركوك إلى 1.5 مليون برميل يوميا. إذا تم النجاح في هذا المسعى، كيف سينعكس على مكانة تركيا في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي خلال الفترة المقبلة؟
3: هنا ما ذكرناه من خطوط الطاقة البديلة في إطار الاتفاق الذي أجريناه مع العراق، يوميا 750 ألف برميل هو حجم اتفاقية، وكلما زاد هذا الرقم وكلما تفعلت طرق الطاقة البديلة فإن أمن إمداد الطاقة لتركيا سيشهد حالة من التدفق والأريحية وستكون حالة إيجابية، وهكذا سيفتح الطريق أمام نمو اقتصادي مهم ويعزز من مكانة تركيا إقليميا وعالميا. هذه مكاسب كبيرة، 750 ألف برميل، كلما أضفنا إليه أكثر فهذا يعني إضافة وتطورا إيجابيا فيما يخص أمن إمداد الطاقة.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إسطنبول الباحث في الشأن الاقتصادي دكتور سيف الدين أردوغان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه احتياطات الذهب العالمية تقفز لأعلى مستوى في 18 شهرا.

0: تسارعت
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة.

0: أهلا بكم من جديد. عادت البنوك المركزية إلى تكثيف مشترياتها من الذهب خلال الربع الثاني من العام بعدما رفعت احتياطاتها إلى أعلى مستوى فصلي منذ نهاية عام 2024، مستفيدة من تراجع الأسعار واستمرار حالة الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية. وأضافت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية الأخرى 289 طنا إلى احتياطاتها من الذهب خلال الربع الثاني من العام بزيادة فاقت 60% على أساس سنوي وفق مجلس الذهب العالمي. وجاءت الزيادة مع تراجع أسعار الذهب عن مستوياتها القياسية المسجلة مطلع العام، ما وفر فرصة للبنوك المركزية لتعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر. ويشير مجلس الذهب العالمي إلى أن الذهب يواصل ترسيخ مكانته كأحد أهم أصول الاحتياطات الرسمية في ظل توجه العديد من البنوك المركزية إلى تنويع مكونات الاحتياطي وتقليص الاعتماد على الدولار. وأظهر أحدث استطلاع لمجلس الذهب العالمي أن 45% من البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطاتها من الذهب خلال العام المقبل، وهي أعلى نسبة منذ بدء الاستطلاع. كما يتوقع 89% من مديري الاحتياطات استمرار نمو حيازات البنوك المركزية من الذهب عالميا مدفوعة باعتبارات التحوط من المخاطر الجيوسياسية والحفاظ على القيمة طويلة الأجل. نقاشا لهذا الموضوع معنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أحمد عقل. نرحب بك أستاذ أحمد معنا. عندما نرى البنوك المركزية تضيف نحو 289 طن من الذهب، ما الذي يكشف هذا الرقم وما الذي يعنيه بالنسبة لسياسة واستراتيجية المؤسسات النقدية العالمية؟
1: خلينا نبدأ أول شيء أنه خلال هذه الفترة كنا عم نشوف تغير حقيقي بسلوك البنوك المركزية بالتعامل مع المعدن الأصفر. الصين وبولندا كانوا من أكثر الدول إذا بدك شراء للذهب بالربع الثاني. اشترت الصين تقريبا 33 طن من الذهب ليكون أكبر مشتريات لها منذ نهاية العام 2023، يعني منذ تقريبا عامين أو ثلاثة أعوام. أما دولة بولندا فقد كانت أكثر الدول شراء، أو المصرف المركزي البولندي كان أكثر المصارف شراء للذهب بحوالي 51 طن بالربع الثاني وحده، ليستحوذ منذ بداية العام على ما يزيد عن 80 إلى 82 طن. هذا الشراء والنهم الشرائي يعكس تغير حقيقي بسياسة بعض الدول بتنويع الاحتياطات الموجودة لديها، وبمحاولة حقيقية للابتعاد عن الأصول الورقية، أو خلينا نسميها العملات وخاصة الدولار. هو خلينا نقول تحول هيكلي بعملية الاعتماد على المعدن الأصفر كمادة أولى للاحتياطات ورفع مستوياتها من احتياطات الدول. الظروف الجيوسياسية وما حصل بالمنطقة وتخوفات التضخم والركود الاقتصادي، حتى الحرب الروسية الأوكرانية واستمرارها عم تنعكس بشكل واضح على الأداء الاقتصادي، وغيرت إذا بدك من مفهوم الدول لتكوين احتياطات ومن الاعتماد على عملة الدولار كعملة أساسية بالبنوك المركزية إلى الذهب كمعدن مهم جدا وأساسي لابد من رفع نسبه بهذه البنوك.

0: بتقديري أنا هو عبارة عن تغير هيكلي واضح بسياسات تكوين الاحتياطات، وأيضا تغير بمدى الثقة بالعملات الورقية خاصة في ظل وجود عملات رقمية، وفي ظل أيضا تخوفات من الدولار والظروف الجيوسياسية، فهو أيضا تغير بمستوى الثقة بالعملات الرقمية أو الورقية وبالتحديد بالدولار.
1: لكن التساؤل اليوم، وبالرغم من هذا الطلب المتزايد والقياسي للبنوك المركزية للذهب، لماذا لا يزال الذهب يتحرك في نطاق عرضي حول 4000 دولار للأونصة برأيك أستاذ أحمد؟
0: هلأ جزء من عمليات الشراء هي عمليات دعم، لأنه من الناحية الفنية ومن الناحية حتى الأساسية الظروف المالية بالعالم كان لابد من هبوط الذهب إلى حتى ما دون مستويات 4000، إلى مستويات كان البعض عم بتوقع قريبة من مستويات 3500. أولا في عنا بسبب ارتفاع أسعار الذهب الطلب من الأفراد والطلب الاستهلاكي الشخصي، خلينا نقول للأفراد حول العالم، قل بنسبة كبيرة وحتى توقف في بعض الأحيان، وهذا بيعني أنه عمليات الشراء أصبحت أقل وأصبحت تعتمد بشكل كبير على المؤسسات والمحافظ والبنوك المركزية. فإذا بدك هذا الطلب عوض النقص الموجود بالطلب من الأفراد على المعدن الأصفر، هي من ناحية. من ناحية أخرى، توقعات كثير من الدول بالظروف الجيوسياسية الحالية خلت بعض الدول تحاول تأمين مواد معينة وليس الذهب. يعني حتى نحن شفنا بالفترات السابقة بعض البنوك سيلت الذهب الموجود عندها لتأمين مصادر طاقة وغيره، بالتالي عمليات الشراء ببعض الدول أصبحت تركز أكثر، بالرغم من أنه بعض الدول مثل بولندا والصين إلنا استمرت لأنه عندها قدرة وملاءه مالية واحتياطات فائضة، ولكن الدول اللي عندها بعض الضغوطات المالية اضطرت أنه تسيل خلال النصف الأول من العام، هيدا أثر أيضا على أسعار الذهب. الموضوع الأهم هو أنه كان في توقعات بخفض أسعار الفائدة، توقفت هذه التوقعات، ولكن ما زال حتى الآن هناك عدم يقين أو وضوح برفع أسعار الفائدة.
1: طيب سنعود إلى هذه النقطة أستاذ أحمد،
0: رفع أسعار الفائدة
1: حديثك أستاذ أحمد، سنعود لإشكالية الفائدة والبنك الفيدرالي الأمريكي فيما يخص هذه النقطة. من يحسم اتجاه الذهب اليوم؟ نتحدث عن الطلب الرسمي من البنوك المركزية، قوة الدولار، أو عوائد السندات الأمريكية برأيك؟
0: بتقديري أنا الطلب الرسمي من البنوك المركزية هو العامل الأقوى اليوم، أثبت مدى قوته وفعاليته، بالرغم من أنه الدولار عم بيكون قوي بالفترة الأخيرة وهناك حديث عن إمكانية رفع الأسعار، بالتالي توقعات بإمكانية استمرار قوة الدولار، ولكن وحتى بالرغم من أنه أيضا السندات الأمريكية كانت عم تتحرك بشكل جيد خلال الفترات الأخيرة من بعد انخفاضها، من بعد الحديث عن عودة الخفض كان، ولكن خلينا نقول البنوك المركزية وشراءها هو العامل الحاسم خلال هذه الفترة في ظل تغيير مثل ما قلنا سياسة البنوك. يعني هي ليست عملية يعني خلينا نقول غير مستمرة، بالعكس هذه السياسة عم بتكون منذ بداية العام ومنذ العام الفائت. يعني العام الفائت كانت مستويات شراء قياسية من البنوك المركزية، بالرغم من أنه هذا العام هي أقل ولكنها ما زالت مستمرة، وحتى أنه بعض البنوك أعلنت أنه قد تستمر للعام القادم. يعني اليوم أصبح الذهب بالنسبة للبنوك المركزية هو شرط إلزامي وجوده ضمن الاحتياطات، وأصبح بالعكس كل ما كانت نسبة وجوده أعلى كل ما كان هناك ثقة أكثر بالبنوك المركزية، فأصبحت هي المحرك الأول والأهم، يعني خاصة في ظل وجود حروب. يعني مثل ما قلنا بولندا أحد أهم أسباب شراء قربة من موضوع روسيا وأوكرانيا وتخوفها من أي تطورات قد تطالها يعني هي كدولة، بالتالي آثرت عدم الاحتفاظ بالعملات والذهاب إلى الذهب. دول أخرى مثل الصين عم تتوقع أنه تخفض من قوة الدولار عشان ما يكون في ورقة ضغط اقتصادي أمريكي عليها على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى سندات الخزانة والدولار اللي موجود بخزائنها. بالتالي البنوك المركزية لسياسات وأسباب مختلفة ولكنها هي العامل الأكثر حسما خلال هذه الفترة بتحديد اتجاه الذهب. أكيد هناك عوامل أخرى وقد تؤثر، ولكن التأثير الأكثر والأكثر استمرارية والأكثر قوة هو شراء البنوك المركزية.
1: بالعودة إلى

0: الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وهذا الانقسام الموجود بين مسؤولي الاحتياط الفيدرالي، كيف يقرأ السوق هذا الانقسام في ما يخص طبعا معدل الفائدة وما انعكاساته بالطبع على أسعار الذهب؟
1: يعني خليني أول شيء أوضح بشكل سريع وباختصار، خفض أسعار الفائدة يعني دعم للذهب والأسهم والسندات، لأنه يصبح الناس عم بيحصلوا على فوائد أقل من البنوك، فبفضله سحب أموالهم والذهاب بها إلى استثمارات أخرى. رفع أسعار الفائدة تعني أنه احتفاظي بالذهب أصبح عندي فرصة استثمار أعلى وتعطيني فوائد مرتفعة بالبنوك، بالتالي كثير من المستثمرين بفضلوا بيع الذهب، خاصة الأفراد والمؤسسات الصغيرة بتفضل البيع واستثمار أموالها ووضعها بالبنوك للحصول على فوائد أعلى. فقرار الفيدرالي الأمريكي يؤثر على قوة الدولار وأيضا على أسعار الأدوات الاستثمارية المتنوعة واللي يأتي على رأس الذهب. الحديث عن خفض أسعار الفائدة توقف، بالتالي دعم أسعار الذهب أصبح أقل، بالعكس هناك حديث حول إمكانية إعادة رفع الأسعار بالفيدرالي الأمريكي منذ سبتمبر في حال ارتفعت نسب التضخم. رفع أسعار الفائدة بيعني إغراء الناس ببيع ممتلكات من الأراضي أو من الذهب ووضعها بالبنوك للحصول على فوائد. هيدا كان إذا بدك أحد أهم أسباب تدخل البنوك المركزية بالشراء لامتصاص هذه الأزمة بعد الحديث عن سحب موضوع خفض الفوائد أو توقيفه، بالعكس الحديث عن إمكانية الرفع مرة أخرى. فنعم الفيدرالي الأمريكي أحد المؤثرين الأساسيين بأسعار الذهب على مستوى العالم، ولكن حتى الآن هو عم بيكون واقف وجها لوجه مع البنوك المركزية اللي عم تستطيع أن تمتص هذا الموضوع. في حال عودة الحديث عن خفض أسعار الفائدة، وهون ما عم نحكي من الفيدرالي، عم نحكي بأوروبا، عم نحكي بعدة دول أخرى، رح نشوف أيضا ارتفاع في حال خفض أسعار الفائدة، ارتفاع بالطلب بهذه الدول على الذهب مرة أخرى، وهذا اللي عبرهن عليه الأوروبيين بقرارات الخفض التي شهدناها بالفترات الأخيرة.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أحمد عقل.

0: تجاوزت القيمة السوقية لشركة أبل 5 تريليونات دولار للمرة الأولى لتصبح ثاني شركة مدرجة في العالم تحقق هذا المستوى بعد إنفيديا قبل استقرار قيمة أسهمها.
1: للمرة الأولى في تاريخها تصل القيمة السوقية لشركة أبل إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، قفزة تسبب بها ارتفاع سهم عملاقة التكنولوجيا ب25% منذ بداية العام، متفوقا على ميتا وألفابت لتصبح ثانية أكبر شركة تحقق هذا المستوى بعد شركة إنفيديا. وكانت أبل استعادت في يوليو الجاري صدارة الشركات الأعلى قيمة في العالم. هذا الأداء يعزوه محللون اقتصاديون إلى استمرار الطلب القوي على منتجات الشركة العملاقة، إضافة إلى استراتيجيتها التي تتجنب ماراثون الإنفاق الضخم على الذكاء الصناعي، ما استنزف تدفقات نقدية وزاد مديونية عدد من منافسيها. وما ساعد أبل في تحقيق تلك الأرباح هو تجنبها تطوير نماذج ذكاء صناعي خاصة بها، إضافة إلى تجنبها الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية عبر إدماج تقنيات جوجل في خدمات جديدة من بينها نسخة مطورة من سيري. قرار الشركة أسهم في الإبقاء على أسعار هواتف آيفون دون تغيير، ما دعم الطلب وزاد إقبال المستهلكين على الشراء قبل أي زيادات سعرية محتملة لاحقا هذا العام. وفوق كل ذلك أعلنت أبل برنامجا جديدا لتأجير أجهزة الآيفون بأسعار تراوح بين 18 و20 دولارا شهريا، برنامج تراهن فيه أبل حسب المحللين الاقتصاديين على أن يكون عاملا حاسما في المنافسة مع كبرى الشركات. ومن المتوقع ارتفاع إيرادات أبل الفصلية بأكثر من 15% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. حسان محمد، ترت عربي.
0: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. سلام.

0: come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: ترامب يقول إن المفاوضات الجارية مع إيران فرصة أخيرة لإبرام اتفاق وإطاحة قيادتها. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. غزة تشيع جثامين 112 شهيداً من عائلة واحدة قتلتهم إسرائيل في نوفمبر 2023 بعد انتشال رفاتهم مؤخراً. 5 قتلى في غارات بطائرات مسيرة على موسكو ولينينغراد، وروسيا ترد بقصف سفن أوكرانية في البحر الأسود. أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران مستمرة، معتبرا أنها تمثل الفرصة الأخيرة أمام طهران للتوصل إلى اتفاق حسب تعبيره. وقال ترامب إن المحادثات جارية حاليا وتمثل فرصة أخيرة لإيران لتوقيع اتفاق جيد وفق تعبيره، وأضاف أنه يريد منح طهران الفرصة الأخيرة كاملة قبل إطاحة قيادتها. كما أعرب ترامب عن أمله أن تعود إيران إلى رشدها حسب قوله، مؤكدا أنه لن يسمح لها بفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز.
1: نتحدث الآن بناء على طلب إيران وبدعم من السعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى دول أخرى اتصل بنا قادتها، جميعهم تقريبا أرادوا منح طهران فرصة أخيرة. إنها فرصتهم الأخيرة لتوقيع اتفاق جيد. نتحدث عن فتح المضيق بالكامل بحلول الغد، وهذه هي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فسنتحدث فيها عن نزع السلاح النووي الإيراني، وهذا ما يجب أن يحدث، وهذا سيستغرق بعض الوقت، فلا يمكن أن يمتلكوا سلاحا نوويا. نأمل أن يعودوا إلى رشدهم.
0: وجهت وزارة الخارجية الباكستانية دعوة رسمية وعاجلة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة العاصمة إسلام أباد في أقرب وقت لبحث سبل استئناف المفاوضات. وجاءت الدعوة عقب اتصال هاتفي بين الجانبين تناول التطورات الإقليمية والدولية في ظل تحركات دبلوماسية تقودها إسلام أباد بالتعاون مع الدوحة لإعادة تفعيل مسار المفاوضات.

0: المفاوضات بين واشنطن وطهران. كشفت شبكة CNN بأن الجيش الأمريكي طلب تقديم أفكار غير تقليدية للضغط على إيران في خطوة قالت الشبكة إنها تعكس مراجعة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية للخيارات المتاحة في الحرب وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية.
1: الجيش الأمريكي يبحث عن أفكار مبتكرة وغير تقليدية وسط شكوك بشأن قدرة الضربات الجوية وحدها على دفع طهران إلى قبول اتفاق بالشروط الأمريكية. فقد كشفت شبكة CNN أن ضابطاً في فرع الاستخبارات بالقيادة المركزية الأمريكية وجه رسالة إلكترونية إلى مجموعة واسعة من المحللين العسكريين، دعاهم فيها إلى البحث عن طرق جديدة ومبتكرة وغير تقليدية للضغط على إيران ومعارضتها عقبتها في وقت تعيد فيه القيادة المركزية تقييم استراتيجيتها وتدرس مجموعة واسعة من البدائل. وفي تعليقه على التقرير قال المتحدث باسم القيادة المركزية الكابتن تيموثي هوكينز إن القيادة لديها تاريخ طويل في التفكير والعمل بطرق مبتكرة، وإنها تتواصل مع أفرادها سعيا للوصول إلى أعلى مستويات الأداء العملياتي. لكن وبحسب CNN فإن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية تثير شكوكا بشأن قدرة الحملة الجوية الحالية على تحقيق هذا الهدف، وخلصت التقييمات إلى أن استمرار القصف لن يؤدي بمفرده إلى تغيير كبير في موقف إيران التفاوضي. كما درست القيادة المركزية الأمريكية توسيع نطاق العمليات الجوية بصورة كبيرة عبر حملة قصف مكثفة تركز على تدمير ما تبقى من القدرات الصاروخية الإيرانية. إلا أن ترامب لم يوافق على هذه الخطة وسط مخاوف من كلفة توسيع العمليات والقدرة على الاستمرار فيها، خاصة وأن رئيس الأركان الجنرال دانكين أثار مخاوف بشأن تراجع مخزونات صواريخ اعتراض الدفاع الجوي. وتواجه الولايات المتحدة معضلة المنشآت النووية الإيرانية، وقد أجرى الجيش الأمريكي استعدادات لاحتمال توجيه ضربات إلى مواقع يعتقد أنها تحتوي على مواد أو معدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، لكن بعض هذه المواقع مدفون على أعماق كبيرة تحت الأرض، ما يثير شكوكا بشأن إمكانية تدميرها حتى باستخدام أقوى الأسلحة التقليدية الأمريكية. ووفقاً للمصادر فإن القضاء الكامل على تلك المنشآت قد يتطلب دخول قوات أمريكية إلى الأراضي الإيرانية، وهو خيار ينطوي على مستوى أعلى بكثير من المخاطر العسكرية والسياسية. وكشف التقرير عن خيار آخر جرى تداوله يتمثل في تنفيذ ضربات محدودة ذات طابع رمزي تستهدف منشآت سبق قصفها أو مواقع مشابهة، ما يسمح لترامب بإعلان تحقيق إنجاز عسكري يمهد للخروج من الحرب حتى من دون تحقيق أحد أهدافها الأساسية وهو تفكيك البرنامج النووي الإيراني. أما الخيار الثالث بحسب التقرير فيتمثل في مواصلة النمط الحالي من الضربات الأمريكية المحدودة والردود الإيرانية بالتوازي مع إبقاء المسار التفاوضي مفتوحاً. وقد يجنب هذا الخيار واشنطن الدخول في عملية برية واسعة، لكنه قد يطيل في المقابل أمد الحرب والتهديدات للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية.
0: شيع أهالي قطاع غزة جثامين أكثر من 100 شهيد بعد انتشالهم من تحت ركام منازلهم في حي الصبرة بمدينة غزة، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف الحي السكني في بداية حرب الإبادة، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالهم إلا في الأيام الأخيرة.
2: في جنازة جماعية تعد من الأكبر في فلسطين، وضع الفلسطينيون جثامين 112 شهيداً وسط ساحة التشييع بعد انتشالهم من تحت ركام حي سكني دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع حرب الإبادة في غزة علما بداخله من السكان. منذ ذلك الوقت استشهد قرابة 300 شخص، ولكن جثامينهم بقيت عالقة تحت الركام لتكرم وتدفن بعد أكثر من عامين على المجزرة.
3: يعني أولا هذه الجنازة تكشف حقيقة الاحتلال الذي استهدف الأطفال والشيوخ والنساء. ما نراه الآن 44 طفل هم يعني أطفال لا علاقة لهم بهذه الحرب، إلى جانب أكثر من 37 امرأة فلسطينية.

0: وكبار السن. إذن الاحتلال استهدف الأطفال والشيوخ والنساء، وهذا دليل واضح أن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني، واستهداف الفلسطينيين واضح أنه يريد أن ينهي وجودنا كفلسطينيين هنا في قطاع غزة من خلال كافة الاستهدافات المستمرة حتى بعد توقيع الهدنة. لا زال الاحتلال يستهدف أطفالنا وشيوخنا ونسائنا.
1: لم يكن الوصول لهذه الجثامين مهمة سهلة، فطواقم الدفاع المدني أمضت أياما طويلة للوصول لجثامين الشهداء في ظل النقص الحاد بالمعدات الثقيلة، الأمر الذي صعب المهمة. ورغم انتشال هذا العدد من الجثامين، فإن آلاف الشهداء ما زالوا في عداد مفقودين تحت الأنقاض.
2: يعني بلا شك أن طواقم الدفاع المدني عملت على مدار 17 يوما لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض من عائلة أبو شريعة والحسينة. في مشهد حقيقة كان صعب جدا، تحدث على 153 جثمان تحت الأنقاض، استطعنا أن نخرج 112 جثمانا، أطفال نساء كبار مرضى كانوا ضمن هؤلاء الضحايا، البقية لم نستطيع إخراجهم. القضية تحتاج إلى معدات ثقيلة أكبر، إلى مقدرات أكبر، وهذا حقيقة غير موجود في قطاع غزة.
1: تظهر هذه الجنازة جانبا من حجم المجازر التي شهدها قطاع غزة، حيث حول الاحتلال أحياء سكنية كاملة لمقابر جماعية، ودفن آلاف العائلات تحت ركام منازلها. تبقى هذه الصور شاهدة على فداحة ما خلفته الحرب، في وقت يعمل فيه الاحتلال على طمس معالم جرائمه في أماكن يستحال الوصول إليها داخل المناطق الصفراء.
3: بعد 3 سنوات حصل هؤلاء الشهداء على حقهم في التشييع والدفن، ولا زال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل في قطاع غزة ينتظرون حصولهم على حقهم الأخير. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
4: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة شهيدين و10 مصابين. وقالت الوزارة أن حاصلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,377 شهيدا، وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليه. قال مجلس السلام إن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية تفكيك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق، وفق ما قال إنها التزامات قدمتها حركة حماس للوسطاء. وأضاف المجلس عقب اجتماع ممثله الأعلى نيكولاي ميلادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تنفيذ هذه الترتيبات سيجري بإشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة مختصة للتحقق من التنفيذ. كما دعا ميلادينوف إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر الكابينت اجتماعا لبحث الخطة المقترحة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وأعرب وزير المالية الإسرائيلي بيتسلئيل سوموتريش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك عن رفضهما للخطة المقترحة من مجلس السلام، ودعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع للكابينت. ولم تعلن إسرائيل حتى الآن موقفا رسميا من خطة خريطة الطريق المقترحة. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المهم في الوضع الراهن بين الولايات المتحدة وإيران هو العودة إلى المفاوضات. وأضاف الأنصاري إن الجهود مستمرة مع جميع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، وأن التركيز ينصب على إعادة فتح مضيق هرمز وتفعيل المسار الدبلوماسي مجددا. التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالن في إسطنبول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية والوفد المرافق له، وبحث الجانبان المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أكد وفد حماس تعامله الإيجابي مع خريطة الطريق، كما ناقش الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وجهود تركيا وقطر ومصر لإحلال السلام واستمرار إيصال المساعدات الإنسانية التركية إلى القطاع.

0: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 فلسطينياً خلال اقتحامات في مدينتي قلقيلية وطول كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في طول كرم وألحقت أضراراً بمحتوياته، كما اقتحمت منازل في مخيم الفوار جنوب الخليل واحتجزت عشرات الأسرى المحررين عقب حملة اعتقالات وتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم. أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة شرق نابلس وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. وأفاد ناشطون بأن مستوطنين هاجموا منازل في قريتي تلفيت وجلود جنوب نابلس وأحرقوا ثلاث مركبات ودمروا شبكة الكهرباء، كما أظهرت توثيقات متداولة آثار الهجوم الذي استهدف البلديتين. تحتضن العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب، في حين يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فإن المفاوضات تجرى بمشاركة وفدين من الجانبين لبحث ملفات مرتبطة بتنفيذ اتفاق صيغة الإطار الموقع في 26 من يونيو الماضي. ورغم توقيع الاتفاق تواصل إسرائيل عدوانا على لبنان بدأته في 8 من مارس الماضي وخلف آلاف القتلى والجرحى بحسب وزارة الصحة اللبنانية. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لم تجلب للبنان سوى التنازلات المتتالية، داعيا إلى وقفها. وأضاف قاسم أن على السلطة السياسية وقف ما وصفه بالتنازلات وفتح حوار مع المقاومة والعمل على ترميم الوضع الداخلي، كما دعا إلى تعزيز السيادة الوطنية والعمل من أجل تحقيق انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. كشف وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن القرار الاتهامي في قضية انفجار مرفأ بيروت سيصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة كحد أقصى، موضحا أن التحقيق دخل مراحله الأخيرة. وقال مرقص إن التحقيقات القضائية لم تعد تواجه عرقلة في ظل ولاية الحكومة الحالية. يذكر أن انفجار مرفأ بيروت قد وقع في أغسطس عام 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة نحو 6000 آخرين، فيما قدرت الخسائر المادية بنحو 15 مليار دولار. نظمت جمعيات إغاثية تركية حملة إغاثة ضخمة ل 140 ألف عائلة في لبنان، إذ عملت الجمعيات على توزيع 280 طنا من اللحوم على العائلات المحتاجة في مختلف المناطق اللبنانية.
1: تباعا وصلت شاحنات الإغاثة التركية إلى هذه الباحة في بيروت، شاحنات مبردة محملة بأكثر من 280 طنا من اللحوم، مقدمة من عدد من جمعيات الإغاثة التركية إلى 140 ألف عائلة في لبنان.
2: خلال وقت قصير ستنطلق عملية توزيع 140 ألف عبوة من اللحوم المجمدة تزن كل واحدة منها كيلوغرامين عبر منظمات المجتمع المدني العاملة في مختلف أنحاء لبنان لتصل إلى 140 ألف أسرة، ويعني ذلك استفادة نحو 700 ألف شخص من سكان لبنان.
1: حملة إغاثية وصفت بالأضخم خصصتها جمعيات مع هيئة الإغاثة التركية بالتعاون مع السفارة التركية في لبنان وجمعيات المجتمع المدني المحلية التي ستتولى توزيع اللحوم على مختلف المناطق في لبنان.
3: نحن كشعب تركيا وكدولة تركيا نؤكد أننا سنستمر بالوقوف إلى جانب لبنان وإلى جانب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني.
1: حملة إغاثية تركية تأتي إثر الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان واضطرار عشرات آلاف العائلات

0: إلى النزوح في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
1: إلى حربين شرسين قام بهم عدو شرس، عدو غاشم ومحتل أرضنا اليوم. لا لا، هناك وضع صعب ولسوء الحظ عم نمرق فيه. تعرف إمتى خيك، تعرف إمتى صاحبك بهالفترات هيدي، وما في علاقة اجتماعية اقتصادية أخوية تاريخية تربط الشعب اللبناني مثل العلاقة اللي بتربطنا في علاقتنا مع أشقائنا بتركيا.
0: حملة الإغاثة هذه تبقى واحدة من جملة مساعدات تركية للبنان لم تتوقف طيلة السنوات الماضية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.
2: مجددا تركيا إلى جانب لبنان هو شعار الحملة الإغاثية الذي يعكس قرار السلطات التركية في الوقوف إلى جانب بلد أثقلته الأزمات الأمنية والاقتصادية على مر السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتا عربي، بيروت.
3: قالت جماعة الحوثي إنها هاجمت بطائرة مسيرة ما وصفته بالهدف الحساس في مطار نجران جنوبي السعودية. جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يذكر خلاله طبيعة الهدف أو تفاصيل أخرى، لكنه قال إن الاستهداف يمثل رداً على قصف محافظتي صعدة وحجة على حد زعمه، فيما لم تعقب الرياض إلى الآن على هذه التطورات وما أعلنته جماعة الحوثي. وأعلنت جماعة الحوثي مقتل 3 من عناصرها بينهم ضابطان في مواجهات مع القوات الحكومية. وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين إن العناصر 3 قتلوا أثناء أداء مهامهم من دون الكشف عن مكان أو توقيت مقتلهم. يأتي الإعلان في ظل مواجهات متقطعة تشهدها عدة جبهات يمنية منذ مطلع يوليو بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليا. قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة موسكو الروسية. وقال محافظ منطقة موسكو إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم، مشيرا إلى أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار. وأضاف أن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية في نوفو سيولكي، فيما تمكنت فرق الطوارئ من إخماد حريق كبير في مستودع. وأشار إلى تضرر محطة كهرباء فرعية ومبنى إداري، إضافة إلى منزل ومركبة في منطقة سولنيشكوفو. أصيب شخص وتضرر مستودع جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة لينينغراد الروسية. وقال حاكم المنطقة إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 17 طائرة مسيرة بعد إعلان حالة تأهب في المجال الجوي. وأضاف أن مراكز لوجستية تابعة لشركة تعرضت لضربات متكررة منذ منتصف يوليو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن، قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأضافت الوزارة في بيان أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في ميناي نيكولايف ويوجني وسفينتي أخريين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما قالت إن الهجمات ألحقت أضرارا بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا. أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها تتابع من كثب أوضاع مواطنيها الموجودين على متن سفينتين تعرضتا مساء الاثنين للهجوم بمسيرات في البحر الأسود عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي. وقالت الوزارة في بيان أنها تلقت معلومات تفيد بإصابة عدد من أفراد طاقمي السفينتين المدنيتين المملوكتين لجهات تركية بينهم مواطنون أتراك. وأضافت أن سلامة المواطنين الأتراك تمثل الأولوية القصوى وأن أوضاعهم تخضع للمتابعة الحثيثة. وأعربت الخارجية عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود، رغم تحذيرات أنقرة السابقة، مبينة أن تأثير الحرب بدأ يطال السفن المدنية، وحذرت من أن استمرار التصعيد في البحر الأسود ما لم تتخذ تدابير وقائية ستكون له تداعيات سلبية متعددة الأبعاد، بما في ذلك تداعيات على الأمن الغذائي. أفاد مراسل تريتي عربي بمقتل شخصين وإصابة العشرات في قصف روسي استهدف مدينة خيرسون وعشرات البلدات في المقاطعة. من جانبها أفادت السلطات الأوكرانية بأن القوات الروسية شنت هجمات بطائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية والأحياء السكنية، وأضافت أن القصف ألحق أضرارا بمباني سكنية متعددة الطوابق وبرج اتصالات خلوي ومبان إدارية ومحطات وقود ومنشآت خدمية وشركة خاصة، إلى جانب سيارات إسعاف ومركبات مدنية. أعلن الجيش الأوكراني تدمير جسرين في مقاطعة كورسك الروسية ومقاطعة زاباروجيا الأوكرانية. وأكد الجيش الأوكراني في بيان أنه دمر جسرا للسيارات في مقاطعة كوريسك وآخر للسكك الحديدية في زاباروجيا، مشيرا إلى أن القوات الروسية كانت تستخدمها لأغراض عسكرية. كما أعلن الجيش الأوكراني استهداف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون. أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خالوسي جورجون أن الصادرات قطاعي الصناعات الدفاعية والطيران بلغت $1.12 مليار خلال يوليو الحالي. وأكد جورجون أن ذلك يعني زيادة قدرها نحو 14.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر الـ12 الأخيرة إلى $11.2 مليار. وأضاف أن منظومة الصناعات الدفاعية والجوية التركية تواصل الحفاظ على زخم نموها في الصادرات، مشيرا إلى أن نتائج شهر يوليو تعكس قوة القدرات الهندسية للقطاع، كما أن أداء الأشهر الـ7 الأولى من العام كان لافتا. أفاد متحدث عسكري ليبي لتيريتي عربي أن طريق الساحل غرب العاصمة طرابلس يشهد هدوءا حذرا بعد انتشار قوات اللواء 52 مشاة التابع لرئاسة الأركان العامة بوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية على جانبي الطريق كقوة فض نزاع. وأوضح المتحدث أن قوات اللواء 52 تولت أيضا تأمين سجن مدينة سرمان بعد أن شهد واقعة هروب نزلاء السجن نتيجة للفوضى التي شهدتها المدينة خلال الساعات القليلة الماضية. بدوره دعا جهاز الشرطة القضائية فرع الزاوية نزلاء السجن إلى العودة وتسليم أنفسهم عبر التوجه لأقرب مؤسسة إصلاح وتأهيل تابعة للفرع. للمزيد ينضم إلينا من طرابلس مراسلنا زياد الحجاجي ليضعنا في صورة هذا الخبر. تفضل زياد.
4: نعم مديحة، إلى غرب العاصمة الليبية طرابلس بنحو 60 كيلومترا، حيث مدينة الزاوية ومدينة سرمان والتي تعدان كبرى مدن الساحل الغربي للبلاد. منطقة الحرشة غرب بلدية الزاوية وكذلك مدينة سرمان شهدت اشتباكات مسلحة استخدمت من خلالها أسلحة خفيفة ومتوسطة. من جهة كانت الاشتباكات قد اندلعت بين جهاز مكافحة التهديدات الأمنية والتشكيلات المسلحة الداعمة له، وفي الطرف الآخر الكثيبة 103 وتشكيلات المسلحة الداعمة له. قبل ساعة من الآن كانت هناك توجيهات من رئاسة الأركان بوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية بتوجيه اللواء 52 بالتوجه فورا لتأمين تلك المناطق التي شهدت اشتباكات، وكقوة لفض النزاع بين الطرفين. إذن المنطقة الممتدة من الطريق الرئيسية بالزاوية حتى صرمان مؤمنة حتى الآن هناك هدوء نسبي وهدوء حذر في مناطق

0: جنوب مدينة صرمان حتى هذه اللحظة. أيضا في سياق مديحة هناك بيان لجهاز الشرطة القضائية موجه إلى النزلاء الفارين من سجن صرمان بضرورة التوجه إلى أقرب مؤسسة إصلاح وتأهيل إما بمدينة الزاوية أو المدن المجاورة لها لتسليم أنفسهم. أيضا العمل جاري لحصر عدد النزلاء وأيضا اتخاذ الإجراءات القانونية. أما فيما يتعلق بالجانب الإنساني هناك أيضا ضحايا بين قتيل وجريح، إلا أن الأرقام الرسمية من الجهات الحكومية لم تخرج حتى هذه اللحظة. هناك مناشدات من بلديات الساحل الغربية ممثلة في بلدية الزاوية وكذلك صرمان بضرورة تأمين كامل المنطقة حتى يتسنى لأجهزة الإسعاف والطوارئ وكذلك طب الطوارئ والدعم الدخول إلى المناطق التي شهدت اشتباكات وإسعاف من يحتاج إلى الإسعاف. نعم. من العائلات وكذلك الأشخاص العالقين.
1: زياد حجاجي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. بهذا نختم نشرتنا، نعود لتذكير بالعناوين. ترامب يقول إن المفاوضات الجارية مع إيران فرصة أخيرة لإبرام اتفاق أو إطاحة قيادتها. غزة تشيع جثامين 112 شهيدا من عائلة واحدة قتلتهم إسرائيل في نوفمبر 2023 بعد انتشال رفاتهم مؤخرا. 5 قتلى في غارات بطائرة مسيرة على موسكو وليلينغراد، وروسيا ترد بقصف سفن أوكرانية في البحر الأسود. شكرا على المتابعة، في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، ما بيطلع فيي.

0: أدركت اهتمام ألبير بالرسم في عمر 4 سنوات. كان يرسم الألعاب التي نجلبها له على دفتر أو أي ورقة يجدها. كان يعاني الربو وكنا نضطر إلى البقاء في المستشفى كل شهر تقريبا، فكان يطلب دفتر رسم وأقلام تلوين. كان يرسم غرفته في المشفى والممرضات. أذكر أنهن كنا ينتظرنه بصبر نافذ ليرسمهن. بدأ بأخذ دروس خصوصية في عمر 5 سنوات، وكان أساتذته يخصصون زاوية خاصة ينشرون فيها رسوماته كل أسبوع.
1: عندما رأيت رسوم ألبير أعجبت بها على الفور، وشعرت بأن هذا الطفل سيكون له مستقبل عظيم. رسوماته كانت تشهد بذلك. شعرت بتميزه من أقرانه من خلال انطباعاته ومشاعره وأفكاره، وأيضا طريقة نقله لهذه الانطباعات إلى لوحاته.

بين قلبي بين ايش اتك بين بطاقة بين اتك بين بطاقة اتك.

بينما كان ألبير يواصل تعليمه في ثانوية الفنون الجميلة، كان يأتي باستمرار إلى ورشة عمل هذه. كان أحد طلابي الذين يأتون كل أسبوع بلا انقطاع. أبدأ البير تقدماً يفوق توقعاتنا في الرسم.

ليس لألبير أوقات محددة يرسم بها، فأحياناً يبادر بالرسم في الصباح، وأحياناً يرسم كل يومين أو ثلاثة، وأحياناً لا يرسم أبداً. هذا يعتمد على وضعه ونفسيته.

0: يحب ألبير تصوير البيوت القديمة، وتراه دائماً يحمل معه دفتر الرسم فيرسم البيوت القديمة التي تشد انتباهه، ويصور السيارات التي تعجبه ويرسمها.
1: في بعض الأحيان كان يقوم برسم بعض التدرجات، وهذه التدرجات هي خطوط نابعة من قلبه وعالمه الداخلي، أي أن ألبير كان بحق طالباً يعيش فوضى عالمه الخاص المختلف عن باقي أفراده مجتمعه.

عندما تنظر إلى الصور التي يرسمها تراها وكأنها معقدة، لكنها في الواقع ليست كذلك. فهو فقط يحاول أن ينقل عالمه الداخلي إلى المكان الذي يعيش فيه، أي إنها ببساطة الأمور التي يراها عندما يغمض عينيه. هو يحول الفوضى الداخلية ومشاعره المختلطة إلى كائن، وهذه الخطوط ميزته من بقية أقرانه. عندما يبدأ برسم هذه التفاصيل يبحر في عالم آخر. عندما كنت أسأله ما هذا؟ كان يجيبني: أفعل هذا لأني أريد إبراز الشكل وتوضيحه. وبالتالي أدركت أن إضافة خطوط ونقاط إضافية تعطيني النتيجة المطلوبة.

يحاول افتتاح معرض للرسم كل عام إن استطاع التجهيز له، وإذا لم يستطع فيقوم بتنظيم معرض للرسم في عام ومعرض للصور الفوتوغرافية في العام التالي.

0: ننظمه عادة في مدينة أنطاليا، وفي آخر عامين افتتحناه في مكاننا الخاص. يشهد المعرض حضوراً كبيراً وهذا يفرحه كثيراً. يقول: جاء هؤلاء وهؤلاء، معظم الحضور يعجبون بلوحاته وهذا يسره جداً. عندما نذهب إلى أنطاليا يصطحب معه دفتراً للرسم ويرسم في الحافلة أو القطار. لا يحب الجلوس بلا عمل. إن لم يكن معه دفتر مسودة يرسم على اللوح الرقمي الذي معه.
1: رسوماته السطحية المبسطة تعبر في ثناياها عن كل شيء. فبينما قد يغوص طالب آخر في التفاصيل، تجد ألبير يركز على المشهد الكلي، ربما بسبب حالته الجسدية، ففي بعض الأحيان لا تسمح له بنية

رسم ألبير مخرجاً أمريكياً وأرسل الرسمة إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فشكره وأبدى إعجابه. وكان يفترض أن يأتي المخرج في العام الماضي إلى تركيا ويلتقي به في كابادوكيا، لكن الجائحة حالت دون ذلك.

بدأت تعلم الرسم قبل 5 أشهر مع أستاذي ألبرت. علمني في البداية كيف أمسك القلم بشكل صحيح، علمني بالقلم الأسود، ثم بدأنا شيئا فشيئا نرسم الأشكال المختلفة مع أستاذي.

بدأنا نرسم البيوت، وعلمني أيضا كيف أرسم الأشجار. علمني ألا أضغط بالقلم كثيرا وأن أتركه رخوا. والآن بفضل أستاذي ألبير أعرف كيف أرسم لوحات جميلة.

0: أحيانا لا يعطي نفسه ما يستحقه من التقدير. أقول له أنت شخص ناجح، كم شخصا يمكنه أن يفتتح معرضا مثلك؟ يقول أنتم تفعلون، فأنا أقول دعك منه، أريدك أنت وجيل الشباب أن تفعلوا ذلك، وها أنت تعلم الأطفال الصغار وتكون لهم قدوة. يقول هل أنا الآن أستاذهم؟ أقول نعم، أنت تعلمهم الآن.
1: قال لي إذا رسمت الصورة بسرعة تكون الرسمة سيئة، وإذا ضغطت عليها تخطئين. فعلى سبيل المثال، إذا أخطأت في رسم خط ما لن تستطيع محوه بعد ذلك. ولهذا السبب قال أرسمي ببطء وهدوء، فنحن لسنا في عجلة. نصحني بأن أتحلى بالصبر.
2: انتهى الدرس. حسناً حسناً، يمكنكم جمع أغراضكم.
3: إلى اللقاء.
1: عندما أنظر إلى لوحة أستاذي ألبر أشعر بالطمأنينة.

0: خدع ألبير لعملية المياه البيضاء في عينيه. أخبرنا الطبيب أنه لم يستطع إنقاذ بصره بسبب وجود تمزقات في الشبكية. الرؤية في عينه اليمنى معدومة تماماً، أما اليسرى فيرى بها بشكل ضعيف، لذا توقف عن الرسم.
1: يريد الذهاب لمشاهدة الموناليزا ومعاينة لوحة غورنيكا لبيكاسو عن قرب. كيف قاموا بهذه الرسومات؟ كان بإمكاني أن أرسم مثلهم. يقول كان بإمكاني بسبب ما حدث لعينيه. حتى اليوم ما زال لدى ألبير هذا العزم ولم يفقد من شغفه شيئا، لذا من الضروري جدا أن يواصل مسيرته بطريقة ما.

اشترينا آلة تصوير جديدة لألبير، وكان لديه قبل ذلك أخرى. حالياً يحب التقاط الصور الفوتوغرافية لأنه توقف عن الرسم بسبب بصره. في الحقيقة إنه يرسم وبشكل جيد في رأيي، لكنه غير راض عن رسمه، لذا التفت للتصوير. يستمر في التصوير رغم الضعف في بصره.

0: ربما يكون كفاح ألبير واحدا من أشكال تعريف الفن في المستقبل، بمعنى أن الفن هو وسيلة الإنسان للتعبير عن ذاته في البيئة التي يعيش فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المبادئ الطبيعية. فيمكن أن يكون ذلك في الفنون البصرية أو في الفنون الصوتية.
1: الفن ملك للجميع ولمن يستطيع إتقانه. ألبير مثلاً ذو إعاقة لكنه يرسم، قد يبدع راعي ماشية في مدينة قوقوتيلي بالرسم ويفتتح معارض للوحاته. ألبير أصم منذ الولادة لكنه يرسم ويفتتح المعارض.
0: هذا هو تعريف الفن أحياناً، فبعد النظر إلى أشخاص يعيشون وهم يحملون هدفاً مثل ألبير، يقول الذي لا يعرف ما يعنيه الفن: هذا هو الفن إذن، إنه أسلوب حياة في سبيل هدف ما.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: ترامب يقول إن المفاوضات الجارية مع إيران فرصة أخيرة لإبرام اتفاق أو إطاحة قيادتها. أهلا بكم مشاهدينا على نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. غزة تشيع جثامين 112 شهيدا من عائلة واحدة قتلتهم إسرائيل في نوفمبر 2023 بعد انتشال رفاتهم مؤخرا. 5 قتلى في غارات بطائرات مسيرة على موسكو ولينينغراد، وروسيا ترد بقصف سفن أوكرانية في البحر الأسود. السلام عليكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المحادثات مع إيران، مشيرا إلى أن الحديث يجري حاليا عن إعادة فتح مضيق هرمز. من جانبها وجهت الخارجية الباكستانية دعوة عاجلة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة إسلام أباد لبحث استئناف المفاوضات.
1: فرصة أخيرة قبيل السقوط. يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحها لإيران استجابة للدول الوسيطة، فرصة يراد منها أن تفضي إلى اتفاق جيد خلال مدة أقصاها يوم واحد فقط، وإلا ستواجه إيران أقوى ضربة على الإطلاق حسب تعبير ترامب.
2: نتحدث الآن بناء على طلب إيران وبدعم من السعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى دول أخرى اتصل بنا قادتها، جميعهم تقريبا أرادوا منح طهران فرصة أخيرة. إنها فرصتهم الأخيرة لتوقيع اتفاق جيد. نتحدث عن فتح المضيق بالكامل بحلول الغد، وهذه هي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فسنتحدث فيها عن نزع السلاح النووي الإيراني.
1: في الأثناء تتواصل الجهود الدبلوماسية برعاية قطرية باكستانية لإعادة تفعيل مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد انتكاسة شهدها الاتفاق المبرم بين الجانبين. باكستان دعت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة إسلام أباد لبحث العودة إلى المفاوضات وسط دعوات دولية وإقليمية لتنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بما يشمل ضمان الملاحة في مضيق هرمز. وفيما يؤكد ترامب عودة المفاوضات مع الإيرانيين، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات، موضحا أن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا لدى أي جهة، ما دفع ترامب لمهاجمة القيادة الإيرانية واتهامها بالازدواجية والخداع. ففي الصباح يطلبون عقد اجتماع وفي المساء ينفون أي محادثات بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي. ترامب يهدد وإيران تكثف اتصالاتها الدبلوماسية وتتمسك بموقفها من هرمز، والمنطقة تترقب

0: وسيحدث بعد انتهاء الفرصة الأمريكية.
1: دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعا كافة الأطراف إلى تنفيذ مذكرة التفاهم. وقالت الخارجية القطرية إن الوزير أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في الإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين، أكد خلالها ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على الأمن الإقليمي وتعزيز الاستقرار في المنطقة. كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المهم في الوضع الراهن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هو العودة إلى المفاوضات. وأضاف الأنصاري أن الجهود مستمرة مع جميع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، وأن التركيز ينصب على إعادة فتح مضيق هرمز وتفعيل المسار الدبلوماسي مجددا. إلى التطورات في قطاع غزة، فقد شيع أهالي القطاع جثامين أكثر من 100 شهيد بعد انتشالهم من تحت ركام منازلهم في حي الصبرة في مدينة غزة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف الحي السكني في بداية حرب الإبادة، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالهم إلا في الأيام الأخيرة.
2: في جنازة جماعية تعد من الأكبر في فلسطين، وضع الفلسطينيون جثامين 112 شهيدا وسط ساحة التشييع بعد انتشالهم من تحت ركام حي سكني دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع حرب الإبادة في غزة على من بداخله من السكان. منذ ذلك الوقت استشهد قرابة 300 شخص، ولكن جثامينهم بقيت عالقة تحت الركام لتكرم وتدفن بعد أكثر من عامين على المجزرة.
3: يعني أولا هذه الجنازة تكشف حقيقة الاحتلال الذي استهدف الأطفال والشيوخ والنساء. ما نراه الآن 44 طفل هم يعني أطفال لا علاقة لهم بهذه الحرب، إلى جانب أكثر من 37 امرأة فلسطينية وكبار السن. إذن الاحتلال استهدف الأطفال والشيوخ والنساء، وهذا دليل واضح أن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني، واستهداف الفلسطينيين واضح أنه يريد أن ينهي وجودنا كفلسطينيين هنا في قطاع غزة من خلال كافة الاستهدافات المستمرة حتى بعد توقيع الهدنة. لا زال الاحتلال يستهدف أطفالنا وشيوخنا ونسائنا.
2: لم يكن الوصول لهذه الجثامين مهمة سهلة، فطواقم الدفاع المدني أمضت أياما طويلة للوصول لجثامين الشهداء في ظل النقص الحاد بالمعدات الثقيلة، الأمر الذي صعب المهمة. ورغم انتشال هذا العدد من الجثامين فإن آلاف الشهداء ما زالوا في عداد مفقودين تحت الأنقاض.
4: يعني بلا شك أن طواقم الدفاع المدني عملت على مدار 17 يوما لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض من عائلة أبو شريعة والحسينة في مشهد حقيقة كان صعب جدا. تحدث على 153 جثمان تحت الأنقاض، استطعنا أن نخرج 112 جثمانا، أطفال نساء كبار مرضى كانوا ضمن هؤلاء الضحايا، البقية لم نستطيع إخراجهم. القضية تحتاج إلى معدات ثقيلة أكبر، إلى مقدرات أكبر، وهذا حقيقة غير موجود في قطاع غزة.
2: تظهر هذه الجنازة جانبا من حجم المجازر التي شهدها قطاع غزة، حيث حول الاحتلال أحياء سكنية كاملة لمقابر جماعية ودفن آلاف العائلات تحت ركام منازلها. تبقى هذه الصور شاهدة على فداحة ما خلفته الحرب في وقت يعمل فيه الاحتلال على طمس معالم جرائمه في أماكن يستحال الوصول إليها داخل المناطق الصفراء.
5: بعد ثلاث سنوات حصل هؤلاء الشهداء على حقهم في التشييع والدفن، ولا زال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل في قطاع غزة ينتظرون حصولهم على حقهم الأخير. محمد أحمد، ثلاثة عربي، قطاع غزة.
1: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة شهيدين وعشرة مصابين. وقالت الوزارة إن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,377 شهيدا. وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. قال مجلس السلام إن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة لن يتم إلا بعد استكمال عملية تفكيك الأسلحة الثقيلة والخفيفة والأنفاق. وعقب اجتماع ممثله الأعلى نيكولاي ملادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أضاف المجلس أن تنفيذ هذا

0: هذه الترتيبات سيجري بإشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة مختصة للتحقق من التنفيذ، داعيا إلى وقف الهجمات الإسرائيلية وإلى الالتزام بخطة ترامب. التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالن في إسطنبول، التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية والوفد المرافق له، وبحث الجانبان المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أكد وفد حماس تعامله الإيجابي مع خريطة الطريق، كما ناقش الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وجهود تركيا وقطر ومصر لإحلال السلام واستمرار إيصال المساعدات الإنسانية التركية إلى القطاع. يعقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر الكابينت اجتماعا لبحث الخطة المقترحة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا وأعرب وزير المالية الإسرائيلي بيت سلائيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك عن رفضهما الخطة المقترحة من مجلس السلام، ودعايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع للكابينة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 فلسطينيا خلال اقتحامات في مدينتي قلقيلية وتل كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في تل كرم وألحقت أضرارا بمحتوياته، كما اقتحمت منازل في مخيم الفوار جنوب الخليل واحتجزت عشرات الأسرى المحررين عقب حملة اعتقالات وتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم. أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة شرق نابلس وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، وأفاد ناشطون أن مستوطنين هاجموا منازل في قريتي تلفيت وجالوت جنوب نابلس وأحرقوا 3 مركبات ودمروا شبكة الكهرباء، كما أظهرت توثيقات متداولة أثار الهجوم الذي استهدف البلدتين. شرعت جرافات الاحتلال بهدم بناية سكنية في بلدة الطور في القدس المحتلة وشردت ساكنيها في العراء، وهدمت سلطات الاحتلال مدرسة في منطقة قواويس في مسافر يطا جنوب الخليل، ويظهر ركام المنزل الذي هدمته قوات الاحتلال أو يظهر هذا الركام في بلدة الطور. نتحول إلى القدس مع مراسلنا من هناك فهمي شتاوي. فهمي، قرب إلينا المشهد بما حصل بالدقة في بلدة طور.
1: حسام، استكملت جرافات الاحتلال التي اقتحمت صباح هذا اليوم عند الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي بلدة الطور وبالأخص هذا المكان، وهدمت هذه البناية المكونة من طابقين، ويقدر كل طابق منهما بمقدار 180 مترا مربع. هذا المنزل كان يحوي 6 أفراد من الفلسطينيين. لم تمهل سلطات الاحتلال والجرافات الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية التي داهمت هذا المكان أصحاب المنزل من إخراج مقتنياتهم وأغراضهم من المنزل، وهدمت هذا المنزل وحولته أثرا بعد عين. قد طالب أهالي المنزل وأهالي البناية السلطات الإسرائيلية بإعطائهم مهلة زمنية فقط لإخراج هذه المقتنيات، لكنهم قد أبقوهم في العراء وهم الآن يعني مصير المجهول، وبسبب هذه الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات التي تظهر في عين كاميرا تراتي عربي، المنزل والبناية قد تحولت أثرا بعد عين. المقتنيات ما زالت في داخل المنزل، وبالإضافة إلى أنها شرطة الاحتلال اعتدت على أصحاب المنزل وأسفر ذلك عن إصابة 6 أفراد من الفلسطينيين الذين تواجدوا في هذا المكان. نتحدث عن بلدة الطور المتواجدة شرق مدينة القدس المحتلة. أيضا هذا الحي مهدد البنايات فيه بالهدم بسبب إخطارات الهدم والتراخيص التي لا تعطيها بلدية الاحتلال في مدينة القدس، وذلك بحجة عدم استصدار التراخيص. منذ عام 2000 يحاول صاحب المنزل السيد نبيل أبو جمعة

0: أن يستصدر هذه التراخيص، وهو الآن معنا على الهواء. سيد نبيل الله يعوضك، يعني بدي تحطني بالصورة، شو صار معك اليوم الصبح؟
1: الصبح والله ما عيش على البكي، مرتي بتضل لحالها بتصل فيها تلفون الساعة 7 الصبح، كل حكومة إسرائيل عندها موجودة. قلت له طب شو فيك؟ كل جاي نهد الدور. طب قلت يلا هنجي انا 10 دقائق بك عندك، نص ساعه زي ما كنت لقيتها ضحكت عليها. ومش معطوش مجال ولا واحد غير هي بالدور، قال له خلص انا اجيب الجيران ننادوا، قال له ولا واحد اطلع برا، اطلع برا ولا واحد بالدور.
0: اعتدوا عليكم؟
1: اعتدوا عليهم بالدير، اطلع برا تشرب العافية جوا وكل شيء جوا. كم الثلاجه الشباب اجوا زورنا لهوني،
0: هاي الثلاجه الوحيد اللي غطت،
1: هي الثلاجه والغساله طلعوها بس برموها برا وسحبوا حالهم ما شهدوا، كل عفش فوق بعضه كل الدور.
0: واليوم وين بدك تروح انت؟
1: بدرو عند اخويا، يا اخويا بدرو عندنا، ما عندي تسوي في نظري تعوض حالي.
0: اليوم ما فيش عندك منزل؟ انك
1: عندي منزل مره ولا فيه، ولا انا ولا اخويا.
0: الله يعوضك يا عم نبيل ابو جمعه. يعني حسام نتحدث عن اكثر من 288 منزلا ومنشاه سكنيه تم هدمها منذ مطلع العام الجاري، وهو هي السياسه المتبعه من قبل وزير الامن القومي إيتمار بن غفير، الذي يجاهر ويلوح يوما بعد اخر بانه سيقود هذه السياسات وسيوسعها ويعززها في مدينه القدس والبلدات العربية ذات الغالبية الفلسطينية داخل الخط الأخضر. نعم. وذلك قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقدر أن تحدث في 27 من أكتوبر القادم لهذا العام.
2: شكرا جزيلا لك فهم شتاوي مراسل ثلاثي عربي، حدثنا من القدس. تحتضن العاصمة الإيطالية روما الجولة 7 من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب، في حين يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فأن المفاوضات تجرى بمشاركة وفدين من الجانبين لبحث ملفات مرتبطة بتنفيذ اتفاق صيغة الإطار الموقع في 26 من يونيو الماضي. ورغم توقيع الاتفاق تواصل إسرائيل عدوانا على لبنان بدأته في 2 من مارس الماضي، وخلف آلاف القتلى والجرحى بحسب وزارة الصحة اللبنانية. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لم تجلب للبنان سوى التنازلات المتتالية، داعيا إلى وقفها. وأضاف قاسم أن على السلطة السياسية وقف ما وصفه بالتنازلات وفتح حوار مع المقاومة والعمل على ترميم الوضع الداخلي، كما دعا إلى تعزيز السيادة الوطنية والعمل من أجل تحقيق انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. كشف وزير الإعلام اللبناني بول موركوس أن القرار الاتهامي في قضية انفجار مرفأ بيروت سيصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة كحد أقصى، موضحا أن التحقيق دخل مراحله الأخيرة. وقال موركوس أن التحقيقات القضائية لم تعد تواجه عرقلة في ظل ولاية الحكومة الحالية. يذكر أن انفجار مرفأ بيروت وقع في أغسطس لعام 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة نحو 6000 آخرين، فيما قدرت الخسائر المادية بنحو 15 مليار دولار. نظمت جمعيات إغاثية تركية حملة إغاثية ضخمة ل 140 ألف عائلة في لبنان، إذ عملت الجمعيات على توزيع 280 طنا من اللحوم على العائلات المحتاجة في مختلف المناطق اللبنانية.
3: تباعاً وصلت شاحنات الإغاثة التركية إلى هذه الباحة في بيروت، شاحنات مبردة محملة بأكثر من 280 طناً من اللحوم، مقدمة من عدد من جمعيات الإغاثة التركية إلى 140 ألف عائلة في لبنان.
4: خلال وقت قصير ستنطلق عملية توزيع 140 ألف عبوة من اللحوم المجمدة تزن كل واحدة منها كيلوغرامين عبر منظمات المجتمع المدني العاملة في مختلف أنحاء لبنان لتصل إلى 140 ألف أسرة، ويعني ذلك استفادة نحو 700 ألف شخص من سكان لبنان.
3: حملة إغاثية وصفت بالأضخم، خصصتها جمعيات مع هيئة الإغاثة التركية بالتعاون مع السفارة التركية في لبنان وجمعيات المجتمع المدني المحلية التي ستتولى توزيع اللحوم على مختلف المناطق في لبنان.
5: نحن كشعب تركيا وكدولة تركيا نؤكد أننا سنستمر بالوقوف إلى جانب لبنان وإلى جانب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني.
3: حملة إغاثية تركية تأتي إثر الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان واضطرار عشرات آلاف العائلات إلى النزوح في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
6: إلى حربين شرسين قام بهم عدو شرس، عدو غاشم ومحتل أرضنا اليوم. لا هناك وضع صعب ولسوء الحظ عم نمرق فيه. تعرف إمتى خيك، تعرف إمتى صاحبك بهالفترات هيدي، وما في علاقة اجتماعية اقتصادية أخوية تاريخية تربط الشعب اللبناني مثل العلاقة اللي بتربطنا في علاقتنا مع أشقائنا بتركيا.
3: حملة الإغاثة هذه تبقى واحدة من جملة مساعدات تركية للبنان لم تتوقف طيلة السنوات الماضية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.
7: مجددا تركيا إلى جانب لبنان هو شعار الحملة الإغاثية الذي يعكس قرار السلطات التركية في الوقوف إلى جانب بلد أثقلته الأزمات الأمنية والاقتصادية على مر السنوات الماضية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
2: قال الحوثيون إنهم هاجموا بطائرة مسيرة ما وصفوها بالهدف الحساس في مطار النجران جنوبية السعودية. جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يذكر خلاله طبيعة الهدف أو تفاصيل أخرى. كما أعلن الحوثيون مقتل 3 من عناصرهم بينهم ضابطان في مواجهات مع القوات الحكومية. وقال الحوثيون إن العناصر 3 قتلوا أثناء أداء مهامهم من دون الكشف عن مكان أو توقيت مقتلهم. ويأتي الإعلان في ظل مواجهات متقطعة تشهدها عدة جبهات يمنية منذ مطلع يوليو بين الحوثيين وقوات الحكومة المعترف بها دوليا. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة موسكو الروسية. وقال محافظ منطقة موسكو أندري فوروبياف إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم، مشيرا إلى أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأضاف أن الهجوم تسبب باندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية في نوفوسيولكي، فيما تمكنت فرق الطوارئ من إخماد حريق كبير في مستودع. وأشار إلى تضرر محطة كهرباء فرعية ومبنى إداري، إضافة إلى منزل ومركبة في منطقة سولنيشكوفو. أصيب شخص وتضرر مستودع جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة لينينغراد الروسية. وقال حاكم المنطقة ألكسندر دروزودينكو إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 17 طائرة مسيرة بعد إعلان حالة التأهب في المجال الجوي. وأضاف أن مراكز لوجستية تابعة لشركة وايلد بيرز تعرضت لضربات متكررة منذ منتصف يوليو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن للشحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأضافت الوزارة في بيان أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في مينائي نيكولايف ويوجني وسفينتين أخريين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما قالت أن الهجمات ألحقت أضرارا بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا. أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها تتابع من كثب أوضاع مواطنيها الموجودين على متن سفينتين تعرضتا مساء الاثنين لهجوم بمسيرات في البحر الأسود عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي.

0: أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة العشرات في قصف روسي استهدف مدينة خيرسون وعشرات البلدات في المقاطعة، وأفادت أن القوات الروسية شنت هجمات بطائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية والأحياء السكنية وألحقت أضرارا بمبان سكنية متعددة الطوابق وبرج اتصالات خلوي ومبان إدارية ومحطات وقود ومنشآت خدمية، إضافة إلى شركة خاصة، هذا إلى جانب سيارات إسعاف ومركبات مدنية. أعلن الجيش الأوكراني تدمير جسرين في مقاطعة كورسك الروسية ومقاطعة زاباروجيا الأوكرانية، وأكد الجيش الأوكراني أنه دمر جسرا للسيارات في مقاطعة كورسك وآخر للسكك الحديدية في زاباروجيا، مشيرا إلى أن القوات الروسية كانت تستخدمهما لأغراض عسكرية. كما أعلن الجيش الأوكراني استهداف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون. إلى ليبيا، فقد أفاد متحدث عسكري أن الطريق الساحلي غربي العاصمة طرابلس يشهد هدوءا حذرا بعد انتشار قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وأوضح المتحدث أن قوات حكومية تولت أيضا تأمين سجن مدينة سارمان بعد أن شهد واقعة هروب نزلاء السجن نتيجة للفوضى التي شهدتها المدينة خلال الساعات القليلة الماضية. بدوره دعا جهاز الشرطة القضائية فرع الزاوية نزلاء السجن إلى العودة وتسليم أنفسهم عبر التوجه إلى أقرب مؤسسة إصلاح وتأهيل تابعة للفرع. أعلنت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية وفاة 16 شخصا وإصابة أكثر من 2000 بأمراض مرتبطة بموجة الحر التي تضرب البلاد منذ منتصف مايو الماضي. وقالت الوزارة إن عدد المصابين بالأمراض المرتبطة بالحر بلغ 2025 شخصا بين منتصف مايو والثاني من أغسطس الجاري، مضيفة أن مدينة يانغسان سجلت أعلى درجة حرارة بلغت 42.5 درجات مئوية، فيما أصدرت السلطات أعلى مستوى من التحذير في العاصمة سيول. تجاوزت القيمة السوقية لشركة أبل 5 تريليونات دولار للمرة الأولى لتصبح ثانية شركة مدرجة في العالم تحقق هذا المستوى بعد إنفيديا قبل استقرار قيمة أسهمها.
1: للمرة الأولى في تاريخها تصل القيمة السوقية لشركة أبل إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، قفزة تسبب بها ارتفاع سهم عملاقة التكنولوجيا ب 25% منذ بداية العام، متفوقا على ميتا وألفابت لتصبح ثانية أكبر شركة تحقق هذا المستوى بعد شركة إنفيديا. وكانت أبل استعادت في يوليو الجاري صدارة الشركات الأعلى قيمة في العالم. هذا الأداء يعزوه محللون اقتصاديون إلى استمرار الطلب القوي على منتجات الشركة العملاقة، إضافة إلى استراتيجيتها التي تتجنب ماراثون الإنفاق الضخم على الذكاء الصناعي، ما استنزف تدفقات نقدية وزاد مديونية عدد من منافسيها. وما ساعد أبل في تحقيق تلك الأرباح هو تجنبها تطوير نماذج ذكاء صناعي خاصة بها، إضافة إلى تجنبها الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية عبر إدماج تقنيات جوجل في خدمات جديدة من بينها نسخة مطورة من سيري. قرار الشركة أسهم في الإبقاء على أسعار هواتف آيفون دون تغيير، ما دعم الطلب وزاد إقبال المستهلكين على الشراء قبل أي زيادات سعرية محتملة لاحقا هذا العام. وفوق كل ذلك أعلنت أبل برنامجا جديدا لتأجير أجهزة الآيفون بأسعار تراوح بين 18 و20 دولارا شهريا.

0: أمازون تراهن فيه أبل حسب المحللين الاقتصاديين على أن يكون عاملا حاسما في المنافسة مع كبرى الشركات، ومن المتوقع ارتفاع إيرادات أبل الفصلية بأكثر من 15% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. حسان محمد، ترة عربي.
1: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. ترامب يقول إن المفاوضات الجارية مع إيران فرصة أخيرة لإبرام اتفاق أو إطاحة قيادتها. غزة تشيع جثامين 112 شهيدا من عائلة واحدة قتلتهم إسرائيل في نوفمبر 2023 بعد انتشال رفاتهم مؤخرا. 5 قتلى في غارات بطائرات مسيرة على موسكو ولينينغراد، وروسيا ترد بقصف سفن أوكرانية في البحر الأسود. نلتقي مشاهدين على رأس الساعة ضمن ساعة إخبارية مفصلة. في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons. That's
6: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: في اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى، علينا أن نجدد الدعوة إلى الوقوف مع قيم العدالة والكرامة الإنسانية واستحضار معاناة المدنيين والأسرى. ستبقى غزة رمزا للصمود، ويبقى الأمل حاضرا بأن الغد سيكون أفضل بإذن الله. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. فعاليات جماهيرية يحييها فلسطينيون في اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى. في واقعة غير مسبوقة، شاب مصري ينتحل صفة قاض للنصب على المواطنين. سباح بولندي يدخل التاريخ بعد عبوره بحر البلطيق بعد السباحة لساعات متواصلة. بين صمود غزة ووجع السجون، أحيا عشرات الفلسطينيين أمس فعاليات اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين، والتي تضمنت مسيرات ووقفات رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى في مدينتي البيرة ونابلس بالضفة الغربية. ودعا المشاركون إلى وقف الحرب على غزة والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه. شاهدوا معي.
1: تحيتنا للأسير،
2: تحيتنا للأسير،
1: للي ما ضل التحرير،
2: للي ما ضل.
3: رسالتي لكل الشعب، لكل المسؤولين، لكل اللي نايمين يصحوا، يوقفوا جنب أولادنا، يوقفوا جنب الأسرى. شو جوا بيعانوا، شو جوا بيشوفوا، الله يكون معهم. ما حدا حاسس فيهم، ولا حدا حاسس فيهم. الله يكون معهم، الله يفرجها عليهم.
4: حتى منذ 3 سنوات وصعودا، الصليب الأحمر ينأى بنفسه عن التدخل لصالح أسرانا. الصليب الأحمر يقف عاجزا عن تقديم أي شيء تجاه أسرانا الذين يتعرضون لأبشع وسائل التعذيب والقهر والموت البطيء في سجون الاحتلال. نحن نطالب العالم بأن يتحرك سريعا لنجم هذا الاحتلال وسياساته الإجرامية بحق أسرانا البواسل في سجون الاحتلال.
5: يا أسير لا تبس،
2: يا أسير لا تبس،
5: ما عبلودي ما بالبيت.
0: يذكر أنه يتم إحياء هذا اليوم في 3 أغسطس من كل عام بعد إطلاق مبادرة وطنية ودولية لتوحيد الحراك الشعبي والإعلام والحقوق دعما لغزة والأسرى الفلسطينيين وتوسيع دائرة التضامن مع قضيتهم. أما في قطاع غزة، فنظم صحفيون وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير زملائهم الأسرى، ودعوا المؤسسات الدولية إلى التدخل الفوري لحمايتهم والإفراج عنهم. مشاهد.
6: كنا نظن أن مهنة الصحافة قد تشكل لك حصانة، قد تشكل لك درعا، قد تشكل لك وقاية، لكننا وجدناها أمام الاحتلال هي التهمة، بل هي الجريمة بذاتها. عندما يمسكون ويعتقلون أسيرا وعندما يعلمون أنه صحفيا، وكأنه يعني وجد وعثر وقبض واعتقل كنزا.
7: وقفة تضامنية مع الأسرى عامة ومع الأسرى الصحفيين بصورة خاصة، الصحفيين الذين كتبوا دمائهم من أجل فلسطين. أكثر من 300 صحفي استشهدوا في حرب الإبادة الجماعية على غزة، لكنهم يتراجعوا قيد أنملة، دفعوا فاتورة دم وأثمان باهظة من أنفسهم وعائلاتهم. وهناك أكثر من 140 صحفي اعتقل، لا زال حوالي 50 منهم في الأسر، منهم 5 أسيرات.
0: وفي مشاهد تختصر معاناة العائلات في ظل سياسة الاعتقال الإداري، تداولت منصات التواصل فيديو لوالد الأسير محمد مدني الذي توجه لاستقبال نجله بعد انتهاء محكوميته البالغة 12 عاما، لكنه فوجئ بتمديد اعتقاله إداريا لمدة 6 أشهر إضافية في لحظة كان ينتظر فيها الإفراج عنها. نشاهد.
8: ابني الاسير محمد احمد عبد الوهاب المدني محكوم 12 سنه وشهرين، طبعا ورد اعطوه اداري، كان افراجه 29/7، اول افراج له 30/5، اجلوه شهرين عقب جديد، بروح 29/7، رحت على الظهريه استقبله ولهم ما اعطينا 6 أشهر اداري فوق الحكم، لانه كنا محضرين طبعا انه احتفليه.

0: مبسوطين انه ابننا بده يطلع بعد فقدان اخوه طبعا معتز، يعني هم مستنين على جمر النار. فانا بتفاجئ انه راح كمان 6 اشهر اداري فوق 12 سنه شهرين ابني الاسير.
1: وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، تحتجز إسرائيل نحو 9400 أسير ومعتقل فلسطيني، بينهم 99 أسيرة وأكثر من 350 طفلا، إضافة إلى آلاف المعتقلين الإداريين ومعتقلين من قطاع غزة. وفي الوقت نفسه رفضت المحكمة طلبا قدمه الوزير المتطرف إتمار بن كفير لوضع تماسيح في زنازين الأسرى، في خطوة تعكس حجم التحريض والانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين الفلسطينيين. على منصات التواصل الاجتماعي كان التفاعل كبيرا أيها الأحبة مع اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع مايا. إذن مايا تقول: تبقى قضية أسرانا الأبطال جرحا مفتوحا ورمزا للصمود، هم عنوان الحرية والكرامة والواجب الإنساني والأخلاقي، يتطلب التضامن معهم ومع عائلتهم حتى نيل حريتهم الكاملة. دانا تقول: التجاوزات الصهيونية مستمرة في فلسطين وغزة والأسرى يبادون في صمت، فهم يعيشون في حالة رعب مستمر والعالم بدأ ينسى المأساة الفلسطينية. أما محمد مرزوق فيقول: الأسرى الفلسطينيون يعيشون محنة حقيقية، لا لذنب اقترفوها بل لأنهم فلسطينيون. لا أخاطب القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بل أخاطب كل من يعنيه مصير أسير في سجون الاحتلال. الفاضي يعمل قاضي. المثل المصري الشهير تحول إلى حقيقة، ففي واقعة ربما لا تحدث إلا في المسلسلات والأفلام، شاب مصري يدعى مصطفى نجح بحسب ما كشفته التحقيقات في بناء شخصية وهمية للإيقاع بضحاياها، مستخدما حيلة ليظهر أمام الناس بصفته قاضي، قبل أن تكشف التحقيقات أن كل ما بناه لم يكن سوى نصب واحتيال عاش فيه الشاب لسنوات. حكاية المتهم الذي عرف إعلاميا بالقاضي المزيف، مشاهدين، لم تبدأ من داخل قاعة المحكمة، بل بدأت من العالم الافتراضي عندما أنشأ مصطفى العاطل عن العمل حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، قدم نفسه من خلالها باعتباره مستشارا بمجلس الدولة وهيئة مفوضي الدولة، ونسج حول نفسه هالة توحي أنه يتمتع بالنفوذ والقدرة على إدارة مصالح المواطنين. شاهدوا معي.
2: صوت الدين مراي كريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم كن في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واكرمنا عذابا النار.
3: شكرا يا رئيس.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقسم بالله يوم يا عمو ربنا يشوف اخواتي ده كل شغل عني، اقسم بالله اموت. اسال الله العظيم رب العالمين ان يوفق كل واحد في مكانه، عايز كل العلم اللي عليكم شفاهم. اهو ده كله عندي شغل النهارده، فمنتظر كل اخواتي تدعي لي عشان اطلع المنصه دلوقتي. يلا بقى خد الجلسات يا بلال خد الجلسات يلا. سلام بقى اطلعي.
1: رغم ظهور مصطفى داخل قاعة محكمة حقيقية واعتلائه منصة القضاء، إلا أن أخطاء ارتكبها كشفت زيف ادعائه، إذ ارتدى وشاحا أحمر خاص بقضاة محاكم الجناح في الوقت الذي ألصق فيه شعار مجلس الدولة على هاتفه وجهازه اللوحي، رغم أن قضاة مجلس الدولة يرتدون وشاحا أخضرا، وهو ما أثار الشكوك حوله. إذ انتشرت فيديوهات تشكك في صحة انتمائه للقضاء، يظهر في هذا المقطع نافيا ما تردد حوله من شكوك. شاهدوا معي.
4: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم. بجد بجد حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. في اي حد طلع خبر زي ده انا بقول له روحك فين؟ اخواتي كلهم في المستشفى، اخواتي واهلي واصحابي كلهم في المستشفى بسبب الخبر الكاذب ده. حسبي الله ونعم الوكيل. اي حد يا جماعه منزل مشروع يمسحه، اي حد منزل مشروب بالله عليكم مسحوه. شكرا لكم جدا جدا جدا. وبعد الشغل هفتح بس.

المحكمة والتصوير داخلها بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية مقابل مبالغ مالية. الآن أيها الأحباء إلى منصات التواصل لنرصد التفاعل حول قضية القاضي المزيف، ونبدأ مع أمير الذي كتب قائلا، شاهدوا معي. أمير يقول: مصطفى بيه من كتر ما كان مش مصدق نفسه حاطط الإسكترات على الموبايل واللابتوب، على العكس أنه مصطفى بيه الحقيقي عمره ما عمل حاجات زي دي. أما أسامة فيقول: ده في الغالب مريض نفسي وإلا مش هيظهر على السوشيال ميديا ويعرض نفسه للخطر وهو عارف أنه مش قاضي حقيقي. أما محمد فيقول: ولسه ياما حنشوف العجب في الدنيا، دكاترة مش دكاترة وضباط مش ضباط ووزراء مش وزراء والدنيا ماشية بالبركة. أما حسين فيقول: يعني بعد كده أي متهم يدخل المحكمة مفروض يشوف بطاقة وبيانات القاضي الأول عشان يتأكد من هويته. حسام يقول: أنا أعرف حد ممكن يستأجر محل وورشة كشك قاعة أفراح، إنما يستأجر قاعة محكمة جديدة دي. في إنجاز تاريخي نجح السباح البولندي بار تولميج كوبكوفسكي في عبور بحر البلطيق سباحة بشكل متواصل دون نوم أو راحة، حيث شق طريقه وسط المياه الباردة لنحو 56 ساعة متواصلة، قطع خلالها 160 كيلومترا، محولا هذا التحدي الأسطوري إلى حملة إنسانية نبيلة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان. نشاهد معاً.

0: setki chyba, setki było, setki więcej. Ludzi, więcej, nie wiem ile było osób na naszej mecie. Dziękuję wam z całego serca, chciałem do was wyjść, przywitać się z każdym, podziękować za to, że wspieraliście ten projekt i mnie, ale mój zespół zadecydował, że mam jechać na 20 minut na badanie.
1: رغم البعد الزماني والمكاني ورغم اختلاف الظروف والأحداث بين ما يجري في فلسطين وما يجري في سبتة الإسبانية، إلا أن صانع محتوى حاول لفت النظر إلى ازدواجية المعايير الغربية الواضحة في التعاطي مع الملفين. شاهدوا معي.
2: I have two different videos here. One is a manufactured event in Spain where you see a bunch of immigrants breaking into the country and almost every single politician and news organization is talking about it. And then you have the other, which is Israeli settlers breaking into Palestine, and no news organizations wanted to cover that one. You have Israeli settlers that are backed by the Israeli military terrorizing Palestinians every single day. And what do we hear from news organizations and politicians? Absolutely nothing. Now, why is that? So Spain, the same country that is willing to call out those Israeli settlers and call what Israel is doing is a genocide, is the same one that's being blasted in the media for a failed government. It's almost like those things are connected. When you see media organizations all start spamming the same thing, that Arabs and Muslims are trying to take over Western democracy, they're taking over America and Europe, we should start.
1: محمود الدريملي ربما كثير منا شاهد صورته على منصات التواصل الاجتماعي ولكن القليل يعرف اسمه. محمود هو الشاب الفلسطيني الذي ظهر معصوب العينين في صورة المجندتين الإسرائيليتين قبل أيام. عائلته

0: تعرفت عليه بعد أن انقطعت أخباره فترة من الزمن، فكيف تفاعلت العائلة مع تلك الصورة؟ نشاهد.
1: يعني يرجع لي على خانونس، يروح نثبت لنوير يرجع على خانونس ثاني. فيوم اللي هو 2/11/2024 راح ما رجعش. رحت بلغت الصليب وقلت له 1/2/3 صار مع ابني اللي هو ما جاش. قال لي اصبر يومين ثلاثه، يمكن يعني كيف، يمكن صار له حادث، يمكن في المستشفى صار شيء. فقلبي غلي عليه بعد ما صار 3 4 ايام. رحت على الصليب ورجعت ثاني قلت له يا عم الولد مفقود. اديتهم بلاغه، اديته البيانات تاعت الصلي تاعت محمود، كل البيانات، متزوج، كل البيانات، واخذها مني. بعد ما راح هيك، بعد ما انفقد، صار يقولوا في شهاده، في شهاده في انصراط، في شهاده في الدير، في شهاده في خانونس، كل ما يقولوا في قصه شهيد مجهول الهويه. انا اروح على منطقه المستشفى شهداء الاقصى، مستشفى العوده، مستشفى ناصر، اروح ما فيش، ما لقيش. اقول الحمد لله رب العالمين انه يعني ابني مش موجود فيهم. فقطعت الاياس، وكل ما اروح ما فيش، يعني فيش، يعني انقطع عندي الامل، انقطع. وتميتني امبارح اللي هو في التاريخ، امبارح يوم الاربعاء اللي هو في 28/7/2026، لقينا صورته على الفيس، على الجوال، على السوشيال ميديا. انفجأ اخوه بيطلع الصوره، اتفاجأ، قعد زعق اهله الدار، زعق امه، زعق خواته، يقولوا ماذا، اخويا ولا لا؟ قالهم اه. راح رن علي قال لي تعال يابا، تعال شوف، هلا في اشي مهم. قلت له ايش هو المهم؟ قال لي تعال، في صوره اخويا هي على النازله على الجوال. بطلع هيك، خلينا اعيط، يعني فرحان وبعيط في نفس الوقت. بقول له هو، قلت له هو يابا.
2: حكيت له عادي امي، صورة عن محمود اشي اللي هو حكى لي شوفي. طلعت هيك لقيت اسير مربط وحوالي جنديات تنتين، قلبي ارتاح. حسيت انه هذا خلق، يعني جبينه، بشرته، عينيه، تسكير تمه، منخاره، رجليه من تحت، حسيت انه هذا ابني. نفس الوقت عقد ما فرحت اني زعلت انه شفت ابني بالمنظر هذا، انه بتمسخروا عليه، وانه ناشرين صورته بالمنظر هذا. هم بتمسخروا عليه، لكن هم المسخر، مش ابني انا المسخر ولا اي اسير. وضعه، انا كان لما يجي رمضان اضل طول عندي الفتره ما احضر الاكل، اضل اتذكره اعيط، اضل سحور، اي شيء بحبه. انا حاطه صورته هاي عندي بالاوضه، كل يوم الصبح بصبح عليه وبدعي له، واستودع رب العالمين هو كل هالأسرة يرجعهم بالسلامة.
0: مشاهد صمود خالدة من فلسطين، أعاد المصمم المصري محمد الشناوي تجسيدها بطريقة إبداعية ليغدو أبطالها أيقونات تحكي قصة غطرسة المحتلة وصمود أصحاب الأرض. لنشاهد. شعب جبار. آية ناجية وحيدة من عائلتها في غزة، وعلاء هو الآخر ناجي وحيد من عائلة أخرى. جمعتهما قصة حب لتتوج رحلة الألم إلى قصة زواج. لنشاهد.
3: ناجي الوحيد من عائلتك؟
4: آه.
3: وهو كمان الناجي الوحيد من عائلته؟
4: آه.
3: كيف حبيتوا بعض؟ هل قدك تفهميني؟
5: كل حاجة كانت صدفة. أنا كتبت على صفحتي نجا من مات ومات من نجا، هو شافها، هنا بلشت الحكاية. وهنا شاف وجعي قبل ما يشوفني، شاف حدا بيشبه وجعه.
3: ماشي، قلت هو شاف المنشور على الفيسبوك، إيش اللي صار بعدها؟ كيف تقدم لك؟
5: حكى لي بدي إياكي وأنا طلبت للزواج. بعدها أنا اكتشفت إنه هو فاقد كل عيلته مثل ما انا فاقده كل عيلتي.
3: طب ما خفتش مثلا يكون مكتئب او الفقد هيك مأثر على حالته النفسيه؟
5: اوكي، هو مكتئب واللي شافه مش قليل، ولكن انا هلا معه.
3: ما شاء الله، هي اغرب قصه حب اشوفها. طب متى العرس؟
6: انا العريس يا جماعه.
7: ايش فيه، هو العرس اليوم؟
6: سبحان الله.

0: حدا اللي كنت بدور عليه، وصعب تلاقي حدا مرق بنفس تجربتي.
1: لبست القميص على المناسبات، هل قد حنروح على العرس؟ ايش شعورك انه رح ترجع تعمل عيلة من اول وجديد؟
0: شعور حلو، تبدا من جديد، حياة جديدة. يلا يا عروس اجهزي.
1: شعورك بكلمة يا عريس؟
0: جماعة حل عنا اليوم عرس.
2: بس مبروك يا عمو.

0: شبهة أحلى منها.
1: كثيرة هي المشاهد والقصص التي نتابعها أثناء تصفحنا مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق ببر الوالدين، وقليل منها ما قد يعلق بأذهاننا. شاب أندونيسي وثق مقاطع يبدو أنها لن تفارق ذاكرتنا فترة من الزمن. لنشاهد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حبيبي يا ماما.
1: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ي

ترامب يقول إن المفاوضات الجارية مع إيران فرصة أخيرة لإبرام اتفاق أو إطاحة قيادتها. أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. غزة تشيع جثامين 112 شهيدا من عائلة واحدة قتلتهم إسرائيل في نوفمبر 2023 بعد انتشال رفاتهم مؤخرا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين في قلقيلية وتلكرم والخليل، ومستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون مركبات جنوب نابلس. 5 قتلى بغارات من طائرات مسيرة على موسكو ولينينغراد، وروسيا ترد بقصف سفن أوكرانية في البحر الأسود.

0: السلام عليكم. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عدم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى إمكانية تغير الأمور في الساعات أو الأيام القادمة.
1: حتى الآن لا يوجد هناك يعني اتفاق كما قلنا، وقد تغير الساعات القادمة، قد تغير الأيام القادمة، نحن لا نعلم، ولكن حتى الآن ما زلنا في إطار محاولة التوصل لاتفاق. الآن بشأن طبيعة المفاوضات الحالية، ما يهمنا الآن هو العودة إلى المفاوضات. حتى نصل للعودة إلى المفاوضات هناك أمور معينة يجب أن تتم على الأرض، أولها وأهمها طبعا هو العودة لوقف إطلاق النار وضمان عدم الاعتداء على السفن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المحادثات مع إيران، مشيرا إلى أن الحديث يجري حاليا عن إعادة فتح مضيق هرمز. من جانبها، وجهت الخارجية الباكستانية دعوة عاجلة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة إسلام أباد لبحث استئناف المفاوضات.
2: فرصة أخيرة قبيل السقوط، يقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحها لإيران استجابة للدول الوسيطة، فرصة يراد منها أن تفضي إلى اتفاق جيد خلال مدة أقصاها يوم واحد فقط، وإلا ستواجه إيران أقوى ضربة على الإطلاق حسب تعبير ترامب.
3: نتحدث الآن بناء على طلب إيران وبدعم من السعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى دول أخرى اتصل بنا قادتها، جميعهم تقريبا أرادوا منح طهران فرصة أخيرة، إنها فرصتهم الأخيرة لتوقيع اتفاق جيد. نتحدث عن فتح المضيق بالكامل بحلول الغد، وهذه هي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فسنتحدث فيها عن نزع السلاح النووي الإيراني.
2: في الأثناء تتواصل الجهود الدبلوماسية برعاية قطرية باكستانية لإعادة تفعيل مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد انتكاسة شهدها الاتفاق المبرم بين الجانبين. باكستان دعت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة إسلام أباد لبحث العودة إلى المفاوضات وسط دعوات دولية وإقليمية لتنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بما يشمل ضمان الملاحة في مضيق هرمز. وفيما يؤكد ترامب عودة المفاوضات مع الإيرانيين، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات، موضحا أن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا لدى أي جهة، ما دفع ترامب لمهاجمة القيادة الإيرانية واتهامها بالازدواجية والخداع. ففي الصباح يطلبون عقد اجتماع، وفي المساء ينفون أي محادثات بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي. ترامب يهدد وإيران تكثف اتصالاتها الدبلوماسية وتتمسك بموقفها من هرمز، والمنطقة تترقب ما سيحدث بعد انتهاء الفرصة الأمريكية.
0: للمزيد من الزوايا التحليلية ينضم إلينا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور عماد أبشناز. أهلا بك دكتور عماد. كيف تلقت إيران الفرصة الأخيرة التي منحها ترامب لها بما فيها من تهديدات؟
4: تحياتي لك أستاذ حسام وللمشاهدين الأعزاء. إيران لا يعني لا تهتم كثيرا بهذا الكلام الترامبي إذا ما أردنا أن نقول، والتهديدات التي يطلقها أو المواعيد التي يضعها. عمليا إيران تطلب أن يكون كل شيء وفقا للمصالح والإرادة الإيرانية، وعلى هذا الأساس فلن يكون هناك أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي ما لم يكن هناك وقف للحرب والعمليات العسكرية والتهديدات التي تكيلها الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه إيران وضمانات بالنسبة لهذا الأمر. طالما ما زال ترامب مستمرا بهذه التصريحات والتهديدات، عمليا لا أتصور هناك مجالا لمفاوضة هكذا طرف. نحن دخلنا مفاوضات مع الأمريكيين، خان الأمريكي المفاوضات عدة مرات، هاجم إيران خلال المفاوضات، غدر بالإيراني، حتى وقعنا على تفاهم الإطار وقالوا لنا أن توقيع الرئيس الأمريكي هو يعني ضمان بالنسبة لهذا التفاهم الإطار، ولكن رأينا أن توقيع الرئيس الأمريكي لا يسوى فلس، وعمليا هاجموا على إيران على الرغم من التوقيع على
0: تفاهم الإطار.
4: ف
0: اليوم هناك دعوة من باكستان، كي نفهم أكثر العديد من الجزئيات، دعوة من باكستان موجهة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أجل استئناف المفاوضات. هل يمكن أن هناك أن نفهم أن هناك رسالة ضمنية خفية خلف هذه الدعوة، لا سيما أن عنوانها استئناف المفاوضات؟
4: يعني أستاذ حسام، الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، بالأخص الوسيط الباكستاني والوسيط القطري، هي سارية، وهناك جهود كثيرة في هذا السياق. لربما هناك مواضيع يريد الطرف الباكستاني أن يطرحها مع الطرف الإيراني، لهذا دعوا وزير الخارجية الإيرانية إلى إسلام أباد. موقف إيران واضح، إيران تريد ضمانات من أن الولايات المتحدة، يعني الحرب سوف تتوقف على إيران، وإلا يعني إيران لن تقبل أن تدخل مفاوضات دون أن تكسب هذه الضمانات سلفا. واليوم الاستراتيجية التكتيك أو الاستراتيجية التفاوضية الإيرانية تحولت من ما كانت عليه سابقا. يعني في السابق دخلنا في التفاهم الإطار، ولكن كان هناك مواضيع تم التفاهم عليها قبل، يعني يجب تنفيذها قبل تفاهم الإطار، ولكن الأمريكي طلب أن لا يتم التوقيع عليها كي لا يواجه مشاكل في الداخل الأمريكي، مثل الإفراج عن الأموال الإيرانية. ولكن الأمريكي لم يقم بتنفيذ هذه التعهدات، لم يوقف الحرب في لبنان، لم يجبر إسرائيل على جدولة خروجها من لبنان، لم يقوم بتنفيذ أي من تعهداته. اليوم الإيراني يقول إذا كنتم تريدون مفاوضات عمليا في البداية أعطوني ضمانات أنكم سوف تنفذوا تعهداتكم، سوف توقفوا الحرب، تفرجوا الأموال الإيرانية، توقف الحرب في لبنان، تنسحب إسرائيل. يعني هذه الأمور يجب أن تنفذوها وبعدها ندخل في مفاوضات.
0: دكتور عماد، هناك موضوع يطرح نفسه بقوة، مسألة مضيق هرمز، بل أكثر من ذلك الرسوم التي تطالب بها إيران من أجل المرور عبر مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات دول المنطقة رفضت بشكل قاطع هذه المطالبة. ماذا عن الخيارات إزاء هذا الرفض أمام إيران؟
4: يعني أستاذ حسام، أولا إيران فتحت المضيق بعد التوقيع على تفاهم الإطار دون أي رسوم، وكانت السفن تمر

0: وتقرر أن تقوم إيران بالتفاهم مع عمان بهذا السياق، وحاليا يتم المفاوضات، هناك مفاوضات تجرى بين إيران وعمان، لربما خلال الأيام المقبلة يعلن عن اتفاق بين إيران وعمان. بالنسبة للرسوم يمكن التفاهم عليها فيما بعد إن كانت إيران سوف تقودها أو لا. اليوم بالنسبة لإيران الأولوية هي موضوع أمن إيران، وأن مضيف هرمز لم يتم استعماله لتهديد الأمن الإيراني والوجود الإيراني. الأولوية هذه بالنسبة لإيران، ليس موضوع قبض الرسوم. بالنسبة للرسوم يمكن التفاهم عليها، يعني بدل أن تكون رسوم مرور تكون رسوم خدمات أو شيء آخر يمكن الاتفاق عليها. الأهم الأولوية بالنسبة لإيران اليوم الأمن وتأمين أمن إيران، ليس موضوع الرسوم.
1: كل الشكر لحضرتك دكتور عماد أبشناس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، حدثنا من طهران. إلى تطورات في قطاع غزة، فقد شيع أهالي القطاع جثامين أكثر من 100 شهيد بعد انتشالهم من تحت ركام منازلهم في حي الصبرة في مدينة غزة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف الحي السكني في بداية حرب الإبادة، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالهم إلا في الأيام الأخيرة.
2: في جنازة جماعية تعد من الأكبر في فلسطين، وضع الفلسطينيون جثامين 112 شهيدا وسط ساحة التشييع بعد انتشالهم من تحت ركام حي سكني دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع حرب الإبادة في غزة، علما بداخله من السكان. منذ ذلك الوقت استشهد قرابة 300 شخص، ولكن جثامينهم بقيت عالقة تحت الركام لتكرم وتدفن بعد أكثر من عامين على المجزرة.
3: يعني أولا هذه الجنازة تكشف حقيقة الاحتلال الذي استهدف الأطفال والشيوخ والنساء. ما نراه الآن 44 طفل هم يعني أطفال لا علاقة لهم بهذه الحرب، إلى جانب أكثر من 37 امرأة فلسطينية وكبار السن. إذن الاحتلال استهدف الأطفال والشيوخ والنساء، وهذا دليل واضح أن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني، واستهداف الفلسطينيين واضح أنه يريد أن ينهي وجودنا كفلسطينيين هنا في قطاع غزة من خلال كافة الاستهدافات المستمرة حتى بعد توقيع الهدنة. لا زال الاحتلال يستهدف أطفالنا وشيوخنا ونسائنا.
2: لم يكن الوصول لهذه الجثامين مهمة سهلة، فطواقم الدفاع المدني أمضت أياما طويلة للوصول لجثامين الشهداء في ظل النقص الحاد بالمعدات الثقيلة، الأمر الذي صعب المهمة. ورغم انتشال هذا العدد من الجثامين، فإن آلاف الشهداء ما زالوا في عداد مفقودين تحت الأنقاض.
4: يعني بلا شك أن طواقم الدفاع المدني عملت على مدار 17 يوما لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض من عائلة أبو شريعة والحسينة في مشهد حقيقة كان صعب جدا. تحدث على 153 جثمان تحت الأنقاض، استطعنا أن نخرج 112 جثمانا، أطفال نساء كبار مرضى كانوا ضمن هؤلاء الضحايا، البقية لم نستطيع إخراجهم. القضية تحتاج إلى معدات ثقيلة أكبر، إلى مقدرات أكبر، وهذا حقيقة غير موجود في قطاع غزة.
2: تظهر هذه الجنازة جانبا من حجم المجازر التي شهدها قطاع غزة، حيث حول الاحتلال أحياء سكنية كاملة لمقابر جماعية، ودفن آلاف العائلات تحت ركام منازلها. لتبقى هذه الصور شاهدة على فداحة ما خلفته الحرب، في وقت يعمل فيه الاحتلال على طمس معالم جرائمه في أماكن يستحال الوصول إليها داخل المناطق الصفراء.
5: بعد 3 سنوات حصل هؤلاء الشهداء على حقهم في التشييع والدفن، ولا زال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل في قطاع غزة ينتظرون حصولهم على حقهم الأخير. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
1: نبقى مع محمد أحمد مراسلنا من غزة. الصورة جدا مأساوية يا محمد، حدثنا عنها، لا سيما بعد 2.5 عامين من هذه المجزرة التي وقعت في حي الصبرة.
6: حسام، بعد 2.5 عامين استطاع بعض أفراد عائلة الحسينة وأبو شريعة دفن عدد من أبنائهم وأقربهم في ظل وجود عدد آخر تحت ركام هذه المنازل لم يتم العثور عليه. الدفاع المدني عمل خلال الأسبوعين الماضيين على البحث بجدية في هذه المنطقة، وانتشروا ركام 5 منازل وهي المنازل التي تم استهدافها بشكل مباشر في اليوم 40 من الحرب على قطاع غزة. في حينه لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول لتلك المنطقة لشدة الغارات وكثافة النيران التي قام بها جيش الاحتلال، وكان في تلك الفترة ينذر السكان ويجبرهم على محاولة الخروج من شمال القطاع ومدينة غزة باتجاه جنوب القطاع. في تلك الفترة استخدم جيش الاحتلال عم جرائمه وكثافة نارية وشن أحزمة نارية اتجاه المنازل السكانية لبث حالة الخوف والرعب في نفوس السكان، مما يجبرهم على الخروج من مدينة غزة ومن شمال القطاع. ما جرى صباح هذا اليوم هو تشييع جثامين 112 شهيدا، ولا زالت هناك 153 جثمانا لم يتم العثور عليها. هذه القضية تعيد إلى الأذهان ما كانت قد صدرت من تقارير عن مؤسسات دولية مختصة بما يتعلق بالانفجارات والمتفجرات، بأن إسرائيل قد استخدمت أسلحة محرمة دوليا في هذه الاستهدافات. حسام،
1: سأكتفي معك بهذا القدر محمد على أن تكون معنا في نشرات لاحقة تزودنا بها بالكثير من المعلومات. نبقى في غزة أيضا مشاهدينا للوقوف على مجريات الأحداث التي حصلت مع ضيفنا من هناك، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة السيد محمود بصل. أهلا بك يا سيد محمود. لأول مرة قد يكون لا يوجد عندي سؤال، أريد أن أترك الكلمة لك لتحدثنا بتفاصيل أكثر عن حجم هذه المأساة. ما معنى أن يبقى 112 شهيدا تحت الأنقاض؟ كيف تمكنتم من رفعها وتسليمها إلى ذويها؟
7: يعني هو في الحقيقة بداية التحية لك ولكل المشاهدين، يعني أنا عشت في هذه الحرب من بدايتها، والألم الموجود في داخل الآن ربما حقيقة لا يوصف نتيجة هذه المشاهد التي رأيناها اليوم في هذا الحجم الكبير للضحايا الذين تم تشييعهم من قبل العائلة في مشهد حقيقة مشهد يعني يعطينا دلالات أن هذا العالم ربما لا يريد أن يستفيق من هذا النوم العميق الذي يعني عاشه منذ بداية الحرب. ونحن نقول للعالم أن غزة تقتل وغزة تباد وغزة يحدث فيها العجائب حقيقة، لكن في نهاية المطاف يعني عملت الطواقم على انتشال 112 شهيدا من تحت الأنقاض في مشاهد وفي أحداث وفي تفاصيل حقيقة صعبة. يعني أنا أريد أن أتحدث في بعض الجزئيات، يعني حينما نخرج جمجمة من باطن الأرض يوجد بداخل هذه الجمجمة عين صناعية نتعرف على صاحب الجثمان من هذه العين، حينما نخرج تبان صغير لطفل صغير، ملابس داخلية لطفل صغير، يعني ما زالت الحفاضة بداخل هذا التبان وتتعرف على هذا الطفل من ملابسه، حينما تخرج رجل كبير في السن كان يرتدي دشداشة والعائلة تقول أن هذا الشخص هو فلان ابن فلان حيث عرفوه من خلال ملابسه، حينما تنظر إلى قلادة كانت ترتديها فتاة من عائلة أبو شريعة يكتب عليها اسم هذه الفتاة وتتعرف العائلة على هذا الجثمان. بالتالي حقيقة عشنا 17 يوما مملوءة وممزوجة بالألم والغصة التي كانت مع طواقم الدفاع المدني أثناء عمليات الانتشال في كل زاوية من هذه المنازل. كنا نجد شيء، كنا نجد حكاية، كنا نجد قصة. أنا أريد أيضا أن أتحدث وألفت نظر العالم لجزئية، أنا لم أتخيل في لحظة من اللحظات أن أجد جثامين توجد بأعداد كبيرة في إحدى البنايات، لم أشاهد حقيقة هذا المشهد، لكنني في عائلة أبو شريعة والحسينة حينما نزلت إلى الطابق الأول في بضرم هذه البناية وجدت بضرما ممتلئا بالأجساد، ممتلئا برفات المدنيين، جماجم الناس كانت معلقة على القضبان الحديدية، أجساد الناس، النساء، الأطفال، الكبار، كلها كانت موجودة في هذا المكان. تتحدث على أكثر من 50-60 جمجمة موجودة في هذا المكان في مشهد مرعب. وبالأمس حينما صورت أيضا عمليات الانتشال حينما في داخل أيضا بنايات عائلة أبو شريعة تنظر إلى ممر طويل ممتلئ بالأجساد، ممتلئ بالجماجم، وحينما فرزنا الأجساد أيضا كانت مشاهد صعبة. أنا لا أنسى ولا يمكن أن أنسى هذه المرأة التي كانت تحمل في حضنها طفلها الصغير، ولما انتشلناها هي وطفلها الصغير. هذا الطفل لم يتجاوز الأشهر الأولى، قتلوه، قتل هو وأمه، قتلوا. ولذلك عشنا تفاصيل حقيقة

صعبة جدا، والعائلة أيضا كذلك. أنا أتحدث على عائلة أبو شريعة والحسينة. تخيل يوميا حينما بدأنا بعمليات النبش، منطقة وخرج إلى مناطق الجنوب، لا يريد أن يعيد هذه الذاكرة وهذا الألم. لقد رأينا اليوم كيف كانوا يبكون ويصرخون على أبنائهم. نحن لا نتحدث عن شخص ولا اثنين ولا مئة، بنتحدث على ذكريات 308 إنسان قتلوا في هذه المجزرة، ما تم انتشالهم اليوم 112 جثمان. هناك أيضا عدد لم نستطع انتشاله، ليس لأننا عاجزين، بل لأننا لم نجد أي شيء، لم نجد أثر لهؤلاء الناس ولا للضحايا. فقدنا وبحثنا في كل زاوية في المنزل، في هذه المباني، لم نجد أي شيء. ولذلك حقيقة أنا أتحدث وكل حقيقة غصة في قلبي، وهناك ألم كبير في قلبي على هذا العالم الذي ينظر إلينا فقط، ينظر ويشاهد. جنازة لم تحدث في تاريخ القضية الفلسطينية، لم يكتب في التاريخ، في التاريخ لم يكتب أن تخرج جنازة يوجد فيها 112 إنسان، منهم 44 طفل، منهم 37 امرأة، منهم 29 رجل كبير في السن، منهم 7 يتجاوز عمرهم 70 عام، منهم 9 أيضا مرضى وأصحاب احتياجات خاصة. هؤلاء كانوا اليوم كنا نحملهم على أكتافنا، هؤلاء اليوم يعني تم وراتهم الثرى، اليوم دفنوا. العائلة التي كانت تنتظر سنوات، 3 سنوات والعائلة تنتظر، تبحث، تذهب هنا وهناك، تريد يعني لطالب يعني أيام والمرات التي جاء فيها مختار هذه العائلة إلينا يبحث عن أمل، يريد أن يخرج أبنائه من تحت الأنقاض، يريد أن نخرج له أبنائه ونساءه وأطفاله من تحت الأنقاض في مشاهد حقيقة صعبة ومبكية للغاية. لكن اليوم وهذه الجنازة التي خرجت هي ليست جنازة عادية، هي رسالة للعالم، هي رسالة تقول للعالم احموا الإنسانية، احموا هذه الإنسانية، عليكم أن تقفوا أمام مسؤولياتكم. العالم يجب أن يتحرك، يجب أن نعيم. وهذه الرسالة نقولها إلى العالم العربي والإسلامي والغربي، الإنسانية أمر مهم جدا، أن نحافظ على الإنسانية أمر مهم جدا، أن نحمي الإنسانية أمر مهم، أن نبقي الضحايا طريقة تحت الأنقاض هذا لا يمكن أن يتوافق عليه أحد، لا دين ولا أخلاق ولا دين ولا أي شيء ولا أي مبدأ ولا قانون يقول إنه يجب أن تبقى هذه الجسامين تحت الأنقاض. ولذلك نحن الآن بشكل واضح نوجه نداء للعالم، نداء للمنظمات الدولية، نداء للمجتمع الدولي، نداء لزعمائنا العرب، نداء لزعماء الغرب، للملوك، لكل من يسمون ولهم أسماء عظيمة، نناديهم باسم الإنسانية، نستصرخهم باسم الإنسانية أن يقفوا معنا في غزة، أن يلبوا هذا النداء، هذا النداء الذي يناديه أصغر طفل في القطاع، أصغر طفل وأكبر امرأة تنادي كل مسؤول في هذا العالم وتحادث كل مسؤول في هذا العالم. إلى متى سيبقى أبنائنا تحت الأنقاض؟ إلى متى سيبقى طواقم الدفاع المدني يعانون؟ إلى متى ستبقى المنظومة الخدماتية في غزة تعاني؟ إلى متى سنبقى محرومين من أن نمارس دورنا الإنساني؟ كثير من التفاصيل في هذه القضية حقيقة صعبة. 17 يوما والطواقم تحفر في أيديها، 17 يوما ونحن نكسر في الكتل الخرسانية بأيدينا، لأننا فقط نختلف عن باقي البشر في جزئية واحدة، نحن بشر، نحن حملنا هم الإنسانية في صدورنا، نحن حينما نعمل دون رواتب دون أن نتقاضى أي شيء نعمل لأننا بشر. وهذه الرسالة التي يجب أن يكملها غيرنا، يجب أن يكملها كل زعيم، كل مسؤول، مجلس السلام، الإدارة الأمريكية، المجتمع الدولي، مؤسسات حقوق الإنسان، كلها يجب أن تقف أمام مسؤولياتها، يجب أن تقف أمام مسؤولياتها. نحن لا نتحدث على قضية سياسية، نحن نتحدث على قضية في صميم الإنسانية، نتحدث على مبدأ إلهي، مبدأ ديني اسمه الإنسانية. الله أكرمنا ودعا إلى حماية هذا البشر، هؤلاء البشر، وحماية الإنسان، والقانون أيضا نص على حماية الإنسان وحماية البشر. لكن اليوم من خلال هذه المشاهد التي نراها لا حماية للبشر. لو أن هذه القضية حدثت في أي منطقة في غير غزة لقامت الدنيا، لكن لماذا في غزة؟ لماذا يبقى 8000 تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة؟ لماذا أهات النساء حتى الآن؟

0: هذا الأطفال الصغار ينتظرون أن نخرج لهم أبنائهم من تحت الأنقاض. لماذا؟ ما الذنب الذي ارتكبناه؟ ما هي الخطيئة التي ارتكبناها حتى تبقى ويبقى أبنائنا تحت الأنقاض لسنوات طويلة؟ لماذا؟ لماذا أنا لا أكرم بالدفن؟ لماذا أطفالي لا يكرمون بالدفن؟ لماذا الميت في غزة لا يكرم وفي النهاية أن يدفن بطريقة آدمية إنسانية؟ لماذا الكلاب الضالة تنهش أبنائنا المتواجدين في الشوارع؟ كل هذه القضايا تحدث في غزة أمام العالم، أمام مرأى العالم، أمام الأمم، أمام من يتحدثون بالدين ويتحدثون وينظرون بالقانون، كل ذلك يحدث أمامهم. ولذلك نحن الآن هذا إذا لم يكن هناك تحول حقيقي بعد هذه الجنازة التاريخية التي حدثت اليوم في قطاع غزة، فنحن نقول على هذه الدنيا السلام، وعلى كل مبادئ الإنسانية السلام. ولذلك يجب حقيقة أنا أتحدث وكل غصة في قلبي، وأنا أريد أن أبكي حقيقة من حجم المأساة التي رأيناها اليوم. نساءنا بكت، لا يوجد أحد في غزة لم يبكي، لا يوجد أي إنسان لديه ضمير لم يبكي من حجم المأساة التي حدثت اليوم. ولذلك يجب أن يتحرك الجميع، يجب أن يقف الجميع أمام مسؤولياته، أمام هذه الكارثة التي حلت في غزة، وهذه المعاناة التي حلت في غزة. ولم يكتفي الاحتلال بذلك، بل أن القتل ما زال مستمر حتى الآن. ولذلك أنا أوجه نداء عبر هذه المؤسسة الإعلامية القديرة، عليكم أن تقفوا معنا في تصدير هذا الواقع الأليم الذي يعيش القطاع ويعيش السكان. ويجب أن ينتهي هذا الألم، هذا الملف يجب أن يوضع على طاولة كل المسؤولين. ملف الضحايا تحت الأنقاض يجب أن يوضع على قائمة كل المسؤولين. وأنا أتحدث مع قناة تركية، أقول وأوجه نداء إلى السيد الرئيس أردوغان، هذا الإنسان الذي لطالما سمعنا وتشرفنا بمواقفه الشريفة، علي أن يسمع مني هذا النداء. أطفالك وأبناؤك ونساؤك وأحبابك في غزة ما زالوا يمكثون تحت الأنقاض منذ 3 أعوام. عليك يا سيد الرئيس أن تقف وقفة جادة حقيقية لأجل أن يكون لكم دور كبير في هذا الملف، هذا الملف الإنساني، هذا الملف الذي حقيقة هو من أصعب الملفات إنسانية موجود الآن في داخل قطاع غزة، لأجل أن ننهي هذا الألم على أيديكم، لأجل أن ننهي هذا الظلم الذي وقع على هؤلاء الضحايا على أيديكم. وأوجه نداء إلى كل المنظمات في هذا العالم، منظمات حقوق الإنسان، مؤسسات حقوق الإنسان، مؤسسات حماية المرأة، حماية الطفل، يجب أيضا أن يكون لكم قرار وموقف اتجاه دعم الدفاع المدني بكل احتياجاته. أشكرك. حتى يقوم بدوره على حماية المواطن الموجود داخل قطاع غزة، وحتى ننهي هذا الملف، ملف العالقين المتواجدين تحت الأنقاض منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة.
1: كل الشكر لحضرتك السيد محمود بصل، كل الشكر على هذه الشفافية العميقة التي تحدثت بها عن واقع مأساوي يعيشه أهل القطاع. أبكيتنا يا سيد محمود مع هذه المناجاة وهذه الرسالة الواضحة، على أمل أن تكون وصلت إلى كل ضمائر ما زالت حية موجودة في هذا المجتمع الدولي من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ضمن الجرائم التي تضاف إلى جرائم إسرائيل، هؤلاء الضحايا الذين لا يزالون تحت الأنقاض. كل الشكر لحضرتك السيد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني، حدثنا من غزة. التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قلن في إسطنبول، التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية والوفد المرافق له، وبحث الجانبان المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أكد وفد حماس تعامله الإيجابي مع خريطة الطريق، كما ناقشا الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وجهود تركيا وقطر ومصر لإحلال السلام واستمرار إيصال المساعدات الإنسانية التركية إلى القطاع. قال مجلس السلام إن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة لن يتم إلا بعد استكمال عملية تفكيك الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق، وعقب اجتماع ممثله الأعلى نيكولاي ملادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أضاف المجلس أن تنفيذ هذه الترتيبات

0: سيجري بإشراف قوة الاستقرار الدولية ولجنة مختصة للتحقق من التنفيذ، داعيا إلى وقف الهجمات الإسرائيلية والالتزام بخطة ترامب. يعقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر الكابينة اجتماعا لبحث الخطة المقترحة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك عن رفضهما الخطة المقترحة من مجلس السلام، ودعوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع للكابينة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 فلسطينيا خلال اقتحامات في مدينتي قلقيلية وتلكرم شمالية الضفة الغربية المحتلة. وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في تلكرم وألحقت أضرارا بمحتوياته، كما اقتحمت منازل في مخيم الفوار جنوب نابلس واحتجزت عشرات الأسرى المحررين عقب حملة اعتقالات وتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم. أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة شرق نابلس وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. وأفاد ناشطون أن مستوطنين هاجموا منازل في قريتي تلفيت وجلود جنوب نابلس وأحرقوا 3 مركبات ودمروا شبكة الكهرباء، كما أظهرت توثيقات متداولة أثار الهجوم الذي استهدف البلدتين. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة موسكو الروسية. وقال محافظ منطقة موسكو أندري فوروبياف إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم، مشيرا إلى أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار. أصيب شخص وتضرر مستودع جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة لينينغراد الروسية. وقال حاكم المنطقة ألكساندر دروز دينكو إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 17 طائرة مسيرة بعد إعلان حالة تأهب في المجال الجوي. وأضاف أن مراكز لوجستية تابعة لشركة وايلد بيرز تعرضت لضربات متكررة منذ منتصف يوليو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن للشحن، قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأضافت الوزارة أن الضربات استهدفت 2 سفينة شحن في ميناءي نيكولايف ويوجني و2 أخريين في البحر الأسود جنوب أوديسا. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 2 وإصابة العشرات في قصف روسي استهدف مدينة خيرسون وعشرات البلدات في المقاطعة. وأفادت أن القوات الروسية شنت هجمات بطائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية والأحياء السكنية وألحقت أضرارا بمبانٍ سكنية وإدارية ومنشآت أخرى. نذهب إلى كييف مع مراسلنا من هناك ثائر عمرو. قرب إلينا المشهد ثائر بعد الاستهدافات الروسية الأخيرة.
1: حسام، خلال ساعات هذا اليوم على ما يبدو أن الهجمات الروسية متواصلة على المقاطعات الأوكرانية، حيث سجلت عدة مقاطعات أوكرانية في شمال وجنوب البلاد وشرقها أيضا سلسلة من الضربات الروسية بالصواريخ وبالطائرات المسيرة وحتى بالقنابل الجوية الانزلاقية. الهجوم الأبرز جاء في منطقة كراماتورسك في مقاطعة دونيتسك الخاضعة تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ويتحدث الجانب الأوكراني عن هجوم روسي بقنبلتين جويتين موجهتين استهدفتا إحدى المناطق في هذه المنطقة، مما خلف دمارا كبيرا في منازل المواطنين. إضافة إلى ذلك يتحدث الجانب الأوكراني عن أكثر من 22 إصابة في صفوف المواطنين المدنيين. في ذات النطاق، الإدارة العسكرية دعت المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر ولمحت أيضا إلى إمكانية مغادرة تلك المناطق، مشيرة إلى أن القصف الروسي على هذه المناطق خاصة تلك البلدات الواقعة تحت سيطرة القوات الأوكرانية في تلك

0: المنطقة تتعرض لهجمات روسية مكثفة، ومشيرة إلى أنه يجب التفكير في مغادرة تلك المناطق، وذلك استنادا إلى الهجمات التي تستهدف هذه المناطق بشكل ممنهج من قبل القوات الروسية. في الجانب الآخر، إذا أشرنا إلى مقاطعة خاركيف، الإدارة العسكرية أيضا أشارت إلى تجدد الهجمات الروسية، ولكن الهجمات الروسية جاءت من خلال صواريخ مجنحة وفقا لما يقول الجانب الأوكراني. موقعين مختلفين في ضواحي العاصمة أو في ضواحي آسف في ضواحي مقاطعة خاركيف تعرضت لضربات روسية، وتتحدث التقرير أيضا الصادر عن السلطات العسكرية عن 3 إصابات دون الإشارة بالضبط إلى طبيعة هذه المنشآت التي تم استهدافها من قبل الجيش الروسي. في المقابل أيضا هنالك تحذيرات أوكرانية متعلقة بالعمليات العسكرية القتالية، وهنا نود الإشارة إلى مقاطعة تشيرنيهيف. قبل قليل كانت هنالك تصريحات مهمة لرئيس حرس الحدود الأوكراني أندري ديمتشينكو، والذي استند في هذه التصريحات إلى معلومات استخباراتية تشير إلى أن القوات الروسية على ما يبدو تعد العدة لمواجهة أو شن هجوم بري من هذه المنطقة. مقاطعة تشيرنيهيف بطبيعة الحال تقع في الحدود الشمالية من الأراضي الأوكرانية، وهي النقطة الأقرب إلى العاصمة الأوكرانية كييف. هذه المعلومات وهذه التصريحات تشير أيضا إلى أن القوات الروسية تسعى إلى تشتيت القوات الأوكرانية العاملة في المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية، وهذه أيضا تشير إلى أن ارتفاع وتيرة العمليات القتالية في تلك المناطق تشهد تصعيدا كبيرا في الآونة الأخيرة.
1: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو، مراسل تراتي عربي، حدثنا من كييف. نبقى في كييف مشاهدينا أيضا للوقوف على المزيد من الزوايا التحليلية مع الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد العروقي. أهلا بك سيد محمد، ما خلفية هذا التصعيد المحتدم بين موسكو وكييف؟
2: تحياتي لكم. يعني حقيقة لو نظرنا إلى مسرح العمليات الآن نجد أننا وصلنا إلى مرحلة غير مسبوقة في هذه الحرب منذ بدايتها في العام 2022. أعتقد أن الطرفين الآن يقومان بقصف بين قوسين يمكن أن نصفه الجنوني، حيثما يعني يستطيعا الوصول يقومان بقصف يعني البنى التحتية لكل طرف للآخر. روسيا تقصف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا لقطع جاهزية أوكرانيا لموسم الخريف ولموسم الشتاء، وهنا أقصد التدفئة والماء الساخن وإرباك المشهد. وأوكرانيا طبعا ترد على هذا القصف بأي شيء تعتقد بأن الجيش الروسي يستفيد منه. فأعتقد يعني كلما اقتربنا إلى فصل الخريف أو خلال شهر أغسطس الذي هو حار بطبيعته ولكن عسكريا سيكون أكثر حرارة أعتقد، وهذه هي مما نستنتجه من العمليات التي قامت بها روسيا اليوم، وكما ذكر الأستاذ ثائر من كييف في هذا السياق. فأعتقد أن الأمور يعني تذهب إلى تصعيد كبير.
1: لماذا لا تذهب الأمور إلى حلول أوسع سيد محمد؟ يعني أمام هذا الواقع الميداني الذي سمعناه من حضرتك وسمعناه من ثائر منذ قليل، ولكن لماذا هذه العقلية السائدة بأن روسيا تحارب أوروبا من خلال أوكرانيا وأوروبا تشعر أيضا أنها تحارب روسيا من خلال أوكرانيا؟ السؤال الأبرز، لماذا هذا الزج الأوروبي بأوكرانيا في مواجهة الروس؟ لماذا لا يعملون كمجتمع دولي على إنهاء هذه الحرب المستمرة منذ سنوات؟
2: يعني أحسنتم، يعني هنا تكمل الإشكالية، يعني لا أفق ولا مبادرات حقيقية يعني تطرح الآن لإجبار الجميع على الجلوس على طاولة المفاوضات. نحن نعلم الطرف الروسي يتعنت تماما بالجلوس على طاولة المفاوضات إلا إذا نفذت أوكرانيا شروطه 4 أو 5 الذين نذكره عند بداية هذه الحرب. أوكرانيا قدمت العديد من المقترحات، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة التي كانت وسيطا يوما ما أنها انشغلت في حربها مع إيران في منطقة الخليج العربي، فلذلك لا أفق سياسي. هذا أيضا علي أن أنوه إلى نقطة معينة، يعني إذا زادت روسيا من تصعيدها لهذا القصف أيضا فهو يأتي من اعتقادها بعدم وجود يعني دفاعات اعتراضية في أوكرانيا، وخاصة لنظام الباتروت لاعتراض تلك الصواريخ، فقد تحقق مآربها. بالنسبة للطرف الأوروبي كما ذكرتم، الطرف الأوروبي يعني أصبح يعتقد أن أوكرانيا هو حصنه الأول في أوروبا، فبالتالي إذا سقطت أوكرانيا أو إذا دخلت روسيا أكثر فستكون بلدان أوروبية أخرى على الطريق، لذلك هناك مخاوف وعدم ثقة بين جميع الأطراف. الموضوع يحتاج أكثر من ذلك، الموضوع يحتاج إلى الضغط على هذه الأطراف لجمعها على طاولة مفاوضات واحدة، ولكن كيف هذه هي يعني كلمة السر حتى الآن لا أحد يعلم.
1: كل الشكر لحضرتك السيد محمد العروقي الكاتب والمحلل السياسي، حدثنا من كييف. في أول اختبار انتخابي واسع منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تتجه الأنظار إلى الانتخابات التمهيدية التي تشهدها عدة ولايات لاختيار مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لانتخابات الكونغرس المقبلة.
3: مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تتجه الأنظار إلى 7 ولايات حاسمة هي هاواي وكنساس وميتشيغان وميزوري وتينيسي وفيرجينيا وواشنطن، التي تجري فيها الانتخابات التمهيدية ما قبل نظيرتها العامة في نوفمبر المقبل. سباق تمهيدي لا يقتصر على اختيار المرشحين، بل يرسم حدود القوة والنفوذ بين الحزب الديمقراطي والجمهوري الذي تتركز الأنظار فيه على مدى استمرار الرئيس ترامب في تشكيل هويته واختيار مرشحيه ومواصلة هيمنة طياره داخل قواعد الحزب.
4: لأكون صريحا معكم، أيدت منافسا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين وحقق بذلك نجاحا باهرا وفاز في الانتخابات التمهيدية في تكساس، وأصبح الأمر محسوما، والرجل الذي خسر والذي لم أؤيده أصبح غاضبا جدا.
3: أما الديمقراطيون فيواجهون معركة مختلفة تتمثل في محاولة التوفيق بين تيارات داخل الحزب تتنافس على تحديد الأولويات السياسية، من الاقتصاد والرعاية الاجتماعية إلى قضايا السياسة الخارجية.
5: انقسم الحزب الديمقراطي إلى تيار تقدمي وتيار مؤسسي، وأعتقد أن التقدميين يقدمون البديل الذي ترغب قواعد الحزب في رؤيته، خاصة بعدما حدث في غزة التي كانت نقطة التحول. لقد رأينا ذلك جميعا، وشاهده الشباب على وجه الخصوص الذين رأوا تلك الجثث المتراكمة في غزة وتساءلوا لماذا لا يفعل قادتنا شيئا؟
3: أهمية هذه الانتخابات تتجاوز كذلك حدود المنافسة الحزبية، فتأتي في وقت يواجه فيه الناخب الأمريكي أسئلة تتعلق بالاقتصاد والهجرة ودور الولايات المتحدة في العالم، وهي ملفات ستحدد إلى حد كبير اتجاه التصويت في الانتخابات العامة القادمة.
6: نتائج الانتخابات التمهيدية وإن بدت محلية في ظاهرها، إلا أنها تعد أول مؤشر على اتجاه الرياح السياسية في واشنطن قبل بدء معركة الانتخابات الكبرى في نوفمبر المقبل، التي ستحدد من يسيطر على الكونغرس ومدى قدرة إدارة ترامب في تمرير سياستها الداخلية والخارجية خلال العامين المقبلين. أيمن جاترة عربي، واشنطن.
1: أكدت مؤسسة صفر نفايات أن الجهود مستمرة للحد من انتشار النفايات البلاستيكية بما يسهم في حماية البيئة وخفض الانبعاثات. وفي تقرير عرض ضمن مؤتمر صحفي اليوم في إسطنبول، أوضح رئيس المؤسسة صمد أيرباش تأثير المبادرة التركية على جهود المحافظة على البيئة داخليا وعالميا.
7: بفضل مبادرة صفر نفايات أصبحت تركيا اليوم دولة مؤثرة في رسم السياسات البيئية، وقد وجدت هذه الرؤية صدى في 193 دولة، إذ لا تقتصر على الحد من النفايات بل تمثل نهجا عالميا للتنمية يعزز الاقتصاد الدائري ويسرع جهود مكافحة تغير المناخ. ونحن في مؤسسة صفر نفايات نرى أن من مسؤوليتنا دعم هذه الرؤية من خلال الدراسات والأبحاث العلمية.
1: من جهته أكد والي إسطنبول داود جول مساندة جهود مشروع صفر نفايات من خلال دعم البحوث الأكاديمية ومشاركة البيانات المتعلقة بالنفايات البلاستيكية.
8: نتمنى أن تستمر هذه الطاقة وتتزايد بالوتيرة نفسها. لقد تركت الرؤية التي طرحتها السيدة أمينة أردوغان صدى واسعا في العالم ووجدت تجارب

0: الجغرافي، وهو واحد من أهم المعالم التي تجذب الباحثين عن التاريخ والموسيقى.
1: عندما كنت صغيرا كنت أعمل في مكتبة إيطالية هنا في أديس أبابا، وعملت مدة طويلة في بيع الكتب المختلفة وتوزيعها، وأسست أول مكتبة لي قبل أكثر من 28 عاما.
0: ويحتوي مركز عبد نجاش على أهم الوثائق والمستندات لحقب تاريخية مختلفة، وظل عبد لأكثر من 3 عقود يعمل في تجميع مقتنياته الذي أصبح وجهة للباحثين والكتاب.
1: نواجه العديد من التحديات في هذا المجال، وكنت أواجه مشكلات مالية لشراء الكتب والوثائق القديمة. هنالك كتب يبلغ عمرها أكثر من 100 عام ولا يمكن أن نضيع فرصة شرائها.
0: لم يتوقف نشاط المركز على حفظ وتجميع الوثائق والمستندات والصور التي تعود لحقب مختلفة، بل يعتبر مرجعية تاريخية مهمة للباحثين والكتاب الذين يوثقون تاريخ إثيوبيا في فتراته المختلفة لما يضمه من مواد مختلفة.
2: يعد مركز عبد نجاش من أهم المراكز التي لا بد أن يزورها الناس للتعرف على التاريخ الإثيوبي، وهي عبارة عن مكتبة ومتحف آثار معا، وموقع مهم يضم كتبا قديمة وإسطوانات موسيقية نادرة.
3: أنا هنا للبحث عن الكتب التاريخية القديمة، خاصة تلك التي تعود لإثيوبيا في الفترة من 1928 إلى 1935، وهي إحدى فترات الحرب الإثيوبية الإيطالية، ونواجه نقصا حادا في المعلومات خاصة في تلك الفترات، فهذه المعلومات لا توجد إلا في مراكز بسيطة منها مركز عبد نجاش.
0: المركز يقف صامدا متخطيا كل الأحداث التي مرت بها البلاد فيما يوثق التطورات التي شهدتها وعلاقاتها الخارجية مع مختلف الدول على مراحل تاريخية مختلفة. مركز عبد نجاش من المراكز الخاصة والنادرة في العاصمة الإثيوبية، يعمل على الربط ما بين الماضي والحاضر من خلال مواده التاريخية المختلفة التي تحكي قصصا وملاحمة مرت بها إثيوبيا. أنور إبراهيم، تيراتي عربي، أديس أبابا.
4: وصلنا لختام النشرة مشاهدينا، يبقى تذكير بأبرز عناوينها. ترامب يقول إن المفاوضات الجارية مع إيران فرصة أخيرة لإبرام اتفاق أو إطاحة قيادتها. غزة تشيع جثامين 112 شهيدا من عائلة واحدة قتلتهم إسرائيل في نوفمبر 2023 بعد انتشال رفاتهم مؤخرا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين في قلقيلية وتلكرم والخليل، ومستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون مركبات جنوب نابلس. 5 قتلى بغارات بطائرات مسيرة على موسكو ولينينغراد، وروسيا ترد بقصف سفن أوكرانية في البحر الأسود. نلتقي على رأس الساعة ضمن جولة المراسلين في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.

0: الفرج الكريم نصلي للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
1: كنا نستنى أنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

تأسس المتحف على يد عالم التاريخ الإسلامي البروفيسور فؤاد سيزجين، وأهداه لرئاسة الجمهورية التركية في عام 2019، ويقع في قسم الإسطبل داخل حديقة جولانا. هذا الصرح الثقافي الفريد يختلف في حقيقته عن المتاحف الأخرى المعروفة. يعرض متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية اكتشافات وإنجازات العلماء المسلمين في مجال العلوم والهندسة خلال الفترة بين القرنين 9 و17. من أهم المعروضات في المتحف مجسم للكرة الأرضية التي أعدت استناداً إلى خريطة المأمون، والتي رسمت في عهد الخليفة العباسي المأموني في القرن 9، حيث جمع الخليفة أبرز علماء الجغرافيا في بغداد وأمرهم برسم خريطة شاملة للعالم. بدأوا بإعدادها عام 813، وبعد 20 عاماً انتهوا من إعدادها، وكانت النتيجة عظيمة. هذه الخريطة التي رسمها علماء بغداد كانت واحدة من أكثر خرائط العالم دقة في ذلك الوقت. وفي عام 1340 أعد مجسم للكرة الأرضية يعتمد على خريطة المأمون، والذي يعرض الآن عند مدخل متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، ويبهر عيون زواره من أول نظرة إليه. يضم المتحف مجسماً فريداً آخر، وهو الأسطرلاب الذي

الذي صنعه عبد الرحمن بن سنان عام 1222. هذا الجهاز الذي صممه العالم الدمشقي بن سنان لتحديد الأجرام السماوية استخدم أيضاً لتحديد أوقات الصلاة. النسخة الأصلية من هذا الأسترلاب الذي يعد الأكبر من نوعه قبل القرن السادس عشر محفوظة في متحف إسطنبول البحري. نجد في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية أيضاً نماذج لآلات لم تنفذ وقت تصميمها، من بينها ساعة الفيل التي صممها العالم الجزري عام 2200. هذه الساعة التي تجسد تصميم العالم بديع الزمان الجزري تعد ابتكاراً علمياً فريداً. يضم بطن الفيل آلية خاصة تعمل بالماء وتحرك طائراً موجوداً في أعلى الآلة مرة كل نصف ساعة، فتسقط من فم الطائر كرتان تدفعان راكب الفيل على قرع الطبل. بهذه الطريقة تخبرنا الساعة بتقدم الوقت بطريقة مبتكرة. في المتحف ساعة أخرى من تصميم العالم العثماني تقي الدين، صنع مجسمها استناداً إلى الكتاب الذي ألفه العالم عام 1559، حيث تعتبر من أوائل الساعات الحديثة. تتكون الساعة من نابض رئيسي مخروطي الشكل وأربعة أقراص، ما يمكنها من عرض أطوار القمر وأيام الأسبوع. هناك تصميم آخر من تصاميم تقي الدين تم تجسيده بهدف عرضه في متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية، وهو العنفة البخارية، أي إن هذا الجهاز يثبت أن العالم العثماني تقي الدين اكتشف قوة البخار قبل 250 سنة من اكتشافها في أوروبا. شكلت اختراعات واكتشافات العلماء المسلمين أساس حركات النهضة والإصلاح في أوروبا. يسلط متحف تاريخ العلوم والتكنولوجيا الإسلامية الضوء على رحلة العلوم والثقافة من الشرق إلى الغرب من خلال تجسيد أهم التصاميم التي تعود إلى العصر الذهبي.

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

start making a run right away.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم حسام العشري، وسنتابع في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. في خبرنا الأول، يعقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر الكابينت اجتماعا لبحث الخطة المقترحة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأعرب وزير المالية الإسرائيلي بيتس لئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك عن رفضهما للخطة المقترحة من مجلس السلام، ودعوى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع للكابينت. شيع الفلسطينيون في قطاع غزة جثامين 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسينة بعد انتشالها من تحت الأنقاض في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وكانت طواقم الدفاع المدني قد انتشلت جثامين الشهداء التي بقيت تحت الأنقاض منذ مجزرة حي الصبرة في نوفمبر عام 2023. وبحسب مصادر طبية، فقد أسفرت المجزرة عن استشهاد نحو 308 فلسطينيين، بينهم 44 طفلا و37 امرأة، إضافة إلى أكثر من 10 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة شهيدين وعشرة مصابين. وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73,377 شهيدا، مضيفة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليه. نتحول مشاهدينا إلى مدينة غزة مع مراسلنا من هناك محمد أحمد. محمد، لعلها أكبر جنازة في تاريخ قطاع غزة ما شهدته تلك الأرض اليوم. قرب إلينا المشهد، وماذا عن أصداء هذه المجزرة عند الناس؟ بحسب ما سمعنا الكثير كان بحالة حزن شديد ودموع ذرفت.
1: حسام، ما كان يجري على الأرض اليوم مع تشييع جثامين 112 شهيدا، الأهالي شعروا وكأن الحرب عادت من جديد. نتحدث عن إعادة الفتح الجراح ل 112 عائلة وعدد من العائلات الفلسطينية التي شاركت في هذا التشييع. نتحدث عن التشييع الأكبر من عدد الشهداء خلال هذا اليوم. هذا اليوم تم تشييع 112 شهيدا بعد انتشالهم من تحت ركام منازلهم في منطقة حي الصبرة بمدينة غزة. هذا الاستهداف كان في فبراير من العام 2023 بالتحديد، بعد 40 يوما من بدء الحرب على قطاع غزة. في ذلك الوقت كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على شن المزيد من الغارات والأحزمة النارية بين المربعات السكنية بهدف إخافة الأهالي وحثهم على الخروج من مدينة غزة وبث حالة الرعب والخوف في صدور الأهالي من أجل النزوح إلى جنوب القطاع. هذه العائلة أو هذه العائلات التي كانت تسكن في 5 منازل استهدفت بـ8 صواريخ من الطائرات الحربية الإسرائيلية في ذلك الوقت. لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى هذا الحي وانتشال الشهداء في حينه. بعد ذلك جرت عمليات تدمير واسعة لتلك المنطقة خلال العدوانات السابقة، ولا سيما عملية العسكرية التي سميت عربات جدعون 2 والتي كانت تشهدها هذه المنطقة. زادت هذه العملية من الدمار في هذه المنطقة مما زاد الأمور صعوبة.

0: من أجل الوصول لجثامين هؤلاء الشهداء. كثير من العائلات الفلسطينية تقدمت ببلاغات للدفاع المدني، للجنة الدولية، للصليب الأحمر، بأن لديها مفقودين تحت ركام منازلهم. نتحدث عن قرابة 8500 مفقود حتى الآن تحت ركام المنازل، يعلم مكانهم ولكن لا تستطيع الطواقم الإسعافية والإنقاذية من الوصول إليهم لعدم تمكنهم من إيجاد المعدات الثقيلة اللازمة لرفع أكوام وأطنان الحجارة فوق هذه الجثامين. ما جرى في هذه المجزرة حسام يعيد للأذهان التقارير التي كانت قد أدلت بها ونشرتها مؤسسات دولية تعنى باستخدام الاحتلال للأسلحة المحرمة الدولية. عندما نتحدث عن قرابة 308 شهداء كانوا تحت ركام هذا المنزل وهم من سكان هذا المنزل، عند عملية البحث وإزالة كافة الركام لم تتمكن الطواقم الطبية إلا من انتشال 112 شهيدا. هذا يدلل ويؤكد التقارير التي كانت تقول أن الاحتلال يستخدم أسلحة محرمة دوليا. هذه الأسلحة عملت على تبخير جثامين عدد من الشهداء في تلك المنطقة. ما جرى اليوم يعني أدى بعدد من العائلات بالتكثيف المطالبات بضرورة انتشال أبنائها من تحت ركام منازلهم، ولا سيما أن هذا الأمر يعني يجد فيه القائمون سواء من الأهالي أو حتى من الجهات المختصة الكثير من الصعوبات في ظل المطالبات سواء الأهالي أو حتى الدفاع المدني للصليب الأحمر بالتعاون ومحاولة الضغط على الاحتلال من أجل إدخال المعدات اللازمة. وهذا الأمر كان من ضمن بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وهو إزالة الركام والعمل على انتشال جثامين الشهداء. الأمر الأخطر حسام هنا أن كثير من جثامين الشهداء تتواجد تحت الركام في داخل المنطقة الصفراء. يوم أمس المركز الأورمتوسطي لحقوق الإنسان أعلن أن جيش الاحتلال يقوم بعمليات طمس لجرائمه وللشهود على جرائمه في تلك المناطق والتي تقع ضمن نطاق المنطقة الصفراء، وبالتالي هذا الأمر يتم عبر نقل ركام هذه المناطق وإخراجها خارج حدود قطاع غزة بما فيها من جثامين للشهداء في تلك المناطق، وبالتالي هذا الأمر سيزيد صعوبة التعرف أو إيجاد جثامين الشهداء في تلك المناطق. حسام، هذا الأمر أيضا يعني يدعنا بالحديث أكثر عن بعض جثامين الشهداء التي كان الاحتلال قد أخذها من قطاع غزة وأعادها خلال الفترات الماضية دون أن يكون هناك أي تعريف لهذه الجثامين، من أين أخذت وكيف تم وصولها إلى الجانب الإسرائيلي، ولم يتم إعطاء أي معلومات حول هذه الجثامين ليستقر بها الحال في مقابر جماعية وسميت مقابر الأرقام داخل قطاع غزة حتى تتمكن العائلات فيما بعد من التعرف على جثامين أبنائها في حال تم
1: محمد اعذرنا على المقاطعة على ولكن طالما أنك أثرت هذه الجزئية، ماذا رشح لديك بخصوص سرقة الجثامين وعودتها مسروقة بأعضائها؟ حكي عن هذا الجانب ما يضيف جريمة إلى جرائم إسرائيل، إضافة إلى هذه الجريمة الحاصلة اليوم الرفات لجثامين شهداء ما زالت موجودة تحت الأنقاض لأن إمكانيات الدفاع المدني بحسب ما قيل متواضعة جدا وبسيطة.
0: صحيح يا حسام، هي جرائم مركبة يقوم بها جيش الاحتلال فيما يخص جثامين الشهداء، من ناحية بعدم إدخال المعدات اللازمة لانتشال هذه الجثامين، من ناحية أخرى عمليات سرقة وأخذ لبعض الجثامين حتى بعد دفنها في بعض المقابر داخل قطاع غزة ومن ثم نقلها إلى داخل المنطقة أو داخل حدود الأراضي المحتلة عام 48 وإعادتها مرة أخرى. كذلك بعض الجثامين والتي شهد بها عمليات نزع أو سرقة لبعض الأعضاء الداخلية للأجسام الشهداء، هذا الأمر يعيد بعض الصور التي كانت تنشر سابقا للشهداء العمليات والشهداء العمليات الاستشهادية التي كانت تجري غالبا في مناطق الضفة الغربية وفي بعض مناطق قطاع غزة في الانتفاضة الأولى، والتي كانت تعود مخيطة بالبطن من أسفل الدقن إلى نهاية البطن ومحشوة بالقطن، وهذا الأمر يعيد الكثير من يعني القضايا إلى الواجهة ولا سيما فيما يتعلق بسرقة أعضاء جثامين الشهداء. حسام،
1: شكرا جزيلا لك. محمد أحمد مراسل تراتي عربي حدثتنا من غزة. ومن الأوضاع المأساوية في القطاع إلى الاعتقالات في الضفة الغربية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 فلسطينيا خلال اقتحامات في مدينتي قلقيلية وتل كرم شمالية الضفة الغربية المحتلة. وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في طول كرم وألحقت أضرارا بمحتوياته، كما اقتحمت منازل في مخيم الفوار جنوبي الخليل واحتجزت عشرات الأسرى المحررين عقب حملة اعتقالات وتحقيق ميداني قبل الإفراج عنهم. أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة شرق نابلس وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، وأفاد ناشطون أن مستوطنين هاجموا منازل في قريتي تلفيت وجلود جنوب نابلس وأحرقوا 3 مركبات ودمروا شبكة الكهرباء، كما أظهرت توثيقات متداولة أثار الهجوم الذي استهدف البلدتين. شرعت جرافات الاحتلال بهدم بناية سكنية في بلدة الطور في القدس المحتلة وشردت ساكنيها في العراء، وهدمت سلطات الاحتلال مدرسة في منطقة قواويس في مسافر يطا جنوب الخليل، ويظهر ركام المنزل الذي هدمته القوات الإسرائيلية في بلدة الطور. نتحول المشاهدين إلى القدس مع مراسلنا من هناك فهم شتاوي، قرب إلينا المشهد أكثر، لا سيما ما حصل في بلدة الطور وهذا الافتراء بهدم البناية السكنية، ولعلها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. إليك الكلام فهمي.
2: بالفعل حسام، قد استيقظ الفلسطينيون أصحاب هذه البناية على صوت جرافات الاحتلال، جرافات بلدية القدس التي قدمت إلى هذه البلدة الواقعة شرق مدينة القدس ليقوموا بهدم البناية المكونة من طابقين وتأوي 6 أفراد من العائلة، وقاموا بطردهم من هذه البناية وذلك دون إنذار مسبق خلال 24 ساعة. وكان المحامي السيد نبيل أبو جمعة الذي قدم استئناف للمحكمة الإسرائيلية ولبلدية الاحتلال قد بلغهم بأن تم تأجيل الهدم وبأنهم يشرعون في عملية إبطال الهدم وإبطال هذه الممارسات والسياسات للوصول إلى استصدار التراخيص اللازمة التي تتذرع فيها بلدية الاحتلال باستصدار أو إصدار أوامر هدم تجاه الفلسطينيين ومبانيهم في المدينة، وذلك للتفوق الديمغرافي اليهودي الذي يسعى إليه اليمين المتطرف في مدينة القدس وأيضا في بلدات داخل الخط الأخضر. قد هدمت الجرافات المبنى المكون من طابقين بمقتنيات أصحاب المنزل دون إعطائهم المهلة الزمنية لإخراج أغراضهم ومقتنياتهم وملابسهم حتى، وقامت بالاعتداء عليهم حتى أصابت 6 أفراد من الفلسطينيين من أصحاب المنزل ومن أقربائهم ومن أتى لأتضامن معهم، وقد حولوا إلى المشافي لتلقي العلاج، بالإضافة إلى إصدار الإجراءات لدفع أيضا مخالفة الهدم على الفلسطينيين الذين يعني قد تم طردهم من هذا المنزل. أي نحن نتحدث عن قرابة أكثر من 70,000 دولار أمريكي، وذلك جراء عملية الهدم التي قامت بها السلطات الإسرائيلية. نتحدث أيضا عن أكثر من 288 منزلا ومنشأة منذ مطلع العام الجاري هدموا في مدينة القدس، وعشرات المباني في البلدات ذات الغالبية الفلسطينية داخل الخط الأخضر، وقد زادت. ويلوح أيضا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأنه يسرع من إجراءات هدم المنازل والمباني ذات يعني للفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ما أسفر عن مظاهرات ووقفات احتجاجية خلال الأيام الماضية التي تحاول الضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف هذه الإجراءات. وزير الأمن الأمن القومي إيتمار بن غفير يقول بأنه يزيد الضغط على البلديات وعلى الشرطة الإسرائيلية من أجل هدم المباني والمنازل للفلسطينيين، وذلك قبيل الانتخابات المزمع عقدها في 27 من أكتوبر القادم، وهي سياسة يلوح بها اليمين المتطرف لجذب الناخب الإسرائيلي لمراكز الاقتراع والتصويت إلى اليمين المتطرف. الحالة في مدينة القدس تتصاعد يوما بعد آخر من الغضب الذي يعتري المشهد الفلسطيني داخل هذه المدينة جراء الممارسات الإسرائيلية الضاغطة على الفلسطيني اقتصاديا وأيضا في المباني وازدحام هذه المباني على رقعة من الأرض التي تتيحها السلطات الإسرائيلية بطبيعة الحال، تعطي التراخيص للإسرائيليين بشكل سهل، وهنا التباين في المواقف والمشهد.
1: فهم شتاوي مراسل تراتي عربي، شكرا جزيلا لك، حدثنا من القدس. أعلن الجيش الأوكراني تدمير جسرين في مقاطعة كورسك الروسية ومقاطعة زاباروجيا الأوكرانية، وأكد الجيش الأوكراني أنه دمر جسرا للسيارات في مقاطعة كورسك وآخر للسكك الحديدية في زاباروجيا، مشيرا إلى أن القوات الروسية كانت تستخدمهما لأغراض عسكرية. كما أعلن الجيش الأوكراني استهداف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون. قتل 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون في هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة موسكو الروسية، وقال محافظ منطقة موسكو أندري فوروبيوف إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم، مشيرا إلى أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، مضيفا أن الهجوم تسبب باندلاع حرائق داخل المنطقة السكنية في نوفو سيولكي، فيما تمكنت فرق الطوارئ من إخماد حريق كبير في مستودع، وأشار إلى تضرر محطة كهرباء فرعية ومبنى إداري، إضافة إلى منزل ومركبة في منطقة سولني شكوفو. أصيب شخص وتضرر مستودع جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف منطقة لينينغراد الروسية، وقال حاكم المنطقة ألكسندر دروزودينكو إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 17 طائرة مسيرة بعد إعلان حالة التأهب في المجال الجوي، وأضاف أن مراكز لوجستية تابعة لشركة وايلد بيرز تعرضت لضربات متكررة منذ منتصف يوليو. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة العشرات بقصف روسي استهدف مدينة خيرسون وعشرات البلدات في المقاطعة، وأفادت أن القوات الروسية شنت هجمات بطائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية والأحياء السكنية وألحقت أضرارا بمبان سكنية متعددة الطوابق وبرج اتصالات خلوي ومبان إدارية ومحطات وقود ومنشآت خدمية وشركة خاصة، إلى جانب سيارات إسعاف ومركبات مدنية. نتحول الآن إلى العاصمة الأوكرانية كييف مع مراسلنا من هناك ثائر عمرو، مجمل التفاصيل بعد الهجمات الأخيرة ثائر.
3: التفاصيل بطبيعة الحال هي متعلقة بالتطورات والضربات الروسية، ولعلي أبدأ من العاصمة الأوكرانية كييف. قبل قليل، قبل خروجنا على الهواء، أعلنت حالة الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد تسلل عدد من الطائرات المسيرة، وهي طائرات من طراز شاهد وفقا لما تقول البيانات الأولية الصادرة عن سلاح الجو الأوكراني، وترصد هذه الطائرات في القطاع الشمالي وفي القطاع الشمالي الشرقي من العاصمة الأوكرانية كييف، تحديدا في منطقة برافاري ومنطقة باريسبل، وجرت التحذيرات للمواطنين باتباع خطط السلامة والتوجه إلى الملاجئ في أقرب وقت ممكن، وربما نشهد تفعيل الدفاعات الجوية الأرضية في العاصمة كييف إذا نجحت هذه الطائرات باختراق المجال الجوي للعاصمة الأوكرانية كييف. وبالعودة إلى سؤالك، المقاطعة الأوكرانية في حقيقة الأمر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى قبل قليل شهدت وتيرة غير مسبوقة من عمليات القصف الروسي، وهذه العمليات هي تركزت في المقاطعات الجنوبية والمقاطعات الشرقية، ولعلي أود الإشارة تحديدا إلى منطقة كراماتورسك في مقاطعة دانيسك التي أشارت السلطات الأوكرانية إلى استهداف روسي بقنبلتين جويتين موجهتين لإحدى المناطق أو المجمعات السكنية في هذه المدينة، مما أسفر عن أضرار كبيرة. ويتحدث الجانب الأوكراني عن إصابة 22 مواطنا جراء هذه الهجمات. هذا الهجوم جاء بالتوازي مع هجوم آخر في مقاطعة خاركيف، ولكنه جاء بالصواريخ وفقا لما تقول السلطات العسكرية. 3 جرحى بحسب البيانات الصادرة، وأضرار في منطقتين مختلفتين دون الحديث.

0: الحديث عن طبيعة الأهداف التي تم استهدافها في تلك المنطقة. الهجوم الثالث خلال هذا اليوم جاء في أقصى الجنوب تحديدا في مقاطعة أوديسا، وهذا الهجوم أيضا جاء بهجوم صاروخي استهدف إحدى المناطق الحيوية في المدينة. وتحدثت الإدارة العسكرية في آخر التحديثات عن طبيعة هذا الهجوم عن استهداف صاروخي لإحدى المنشآت الحيوية في هذه المدينة، ويتحدث الجانب الأوكراني أيضا عن سقوط 3 جرحى في صفوف المواطنين المدنيين. إلى جانب ذلك أيضا القصف الروسي هو متواصل بشكل متواصل خلال ساعات هذا اليوم تحديدا على مقاطعة زاباريجيا في جنوبي البلاد التي تشهد ضربات روسية مكثفة. صباح اليوم الإدارة العسكرية تحدثت عن أكثر من 1000 هجوم روسي استهدف ما يقارب 50 بلدة، خلف دمارا كبيرا في مرافق البنية التحتية المدنية ومقتل 2 وإصابة 11 آخرين. إلى جانب ذلك بدت تتوالى التقارير العسكرية من هذه المنطقة مشيرة إلى أن القوات الروسية بدأت بمهاجمة المدينة من جديد. الحديث يدور عن استهداف منشأة للبنية التحتية في هذه المدينة دون الإشارة إلى إصابات في صفوف المواطنين. والجديد بالذكر استهداف القوات الروسية برج للبث التلفزيوني في هذه المدينة، وهذه وسيلة استهداف جديدة يقوم بها الجيش الروسي إلى جانب الهجمات الممنهجة التي يستهدف بها الجيش الروسي المواقع اللوجستية، المنشآت اللوجستية، سواء كان ذلك مباني البريد أو حتى محطات الوقود والمخازن التي تتعرض لضربات روسية بشكل شبه يومي في هذه المقاطعة والمقاطعات الشرقية والمقاطعات الشمالية. بالموازاة مع هذه الأخبار وفي ظل هذا الهجوم الروسي المتواصل، السلطات العسكرية في هذه المدينة تحديدا أصدرت تعليمات جديدة متعلقة بالسلامة وبصافرات الإنذار تطالب فيها المواطنين من خلال مكبرات الصوت بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات المدنية والتوجه إلى أقرب منطقة للاحتماء فيها، وذلك لأن الجيش الروسي ينفذ المزيد من الضربات المركبة والضربات المستمرة على تلك المناطق. وكان هنالك تحذير آخر للمواطنين الأوكرانيين خاصة في المناطق في ضواحي مقاطعة دونيسك الذي أشارت فيها السلطات العسكرية الأوكرانية في هذه المواطنين أو طالبتهم بشكل أو بآخر إلى ضرورة مغادرة تلك القرى وتلك المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية في ظل الهجمات الروسية المكثفة، سواء كان ذلك بالقنابل الجوية الموجهة أو حتى بالطائرات المسيرة. ولكن بشكل عام استنادا إلى التقارير العسكرية الصادرة عن جميع السلطات العسكرية في المناطق ابتداء من مقاطعة أوديسا في أقصى جنوبي البلاد مرورا بالمقاطعات الجنوبية والشرقية وصولا إلى مقاطعة سومي في أقصى الشمال، تتحدث هذه التقارير عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 23 مواطنا في خلال 24 ساعة، وربما هذه هي إحدى أكبر الإحصائيات التي تقدمها السلطات الأوكرانية العسكرية في هذه المقاطعات. وهذا هو أيضا مؤشر آخر على التصعيد الروسي في المزيد وتسديد المزيد من الضربات. طيب
1: الرئيس الأوكراني بدوره قبل أن أختم معك دعني في صورة جديدة. استهداف السفن الأوكرانية بحسب المصادر في البحر الأسود باعتبار ادعاء روسي يقول بأنها تزود الجيش الأوكراني بمعدات عسكرية وقتالية، ماذا رشح بهذا الصدد في الجانب الأوكراني؟
0: في حقيقة الأمر بما يتعلق بهذه الاستهدافات خلال اليومين الماضيين الجانب الأوكراني على ما يبدو لم يصدر أي بيان رسميا يعترف به أو يشير به إلى استهداف روسيا لسفن مدنية أو تجارية بغض النظر ما هي طبيعة هذه السفن. ولكن الأمر الواضح والأمر الجلي أن السفن بشتى أنواعها هي لا تدخل الموانئ الأوكرانية في مقاطعة أوديسا بجميع موانئها، ميناء تشيرنومورسك، ميناء أوديسا، جميع الموانئ الأوكرانية الوحيدة التي تبقت على البحر الأسود بطبيعة الحال هي لا تعمل، وذلك بعد توقف هذه الشركات بقرار شخصي بسبب الضربات الروسية عليها، بالإضافة

0: إلى الضربات الروسية على الموانئ الأوكرانية.
1: شكرا جزيلا لك ثائر عمرو مراسل تراتي عربية، حدثنا من كييف. نتحول الآن إلى ليبيا، حيث أفاد متحدث عسكري أن الطريق الساحلي غربي العاصمة طرابلس يشهد هدوءا حذرا بعد انتشار قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية. وأوضح المتحدث أن قوات حكومية تولت أيضا تأمين سجن مدينة صرمان بعد أن شهد واقعة هروب نزلاء من السجن نتيجة للفوضى التي شهدتها المدينة خلال الساعات القليلة الماضية. بدوره دعا جهاز الشرطة القضائية فرع الزاوية نزلاء السجن إلى العودة وتسليم أنفسهم عبر التوجه إلى أقرب مؤسسة إصلاح وتأهيل تابعة للفرع. نتحول الآن إلى طرابلس العاصمة الليبية مع مراسلنا من هناك زياد الحجاجي. ما خلفية الفوضى التي وقعت في مدينة صرمان زياد؟ وماذا عن النزلاء أيضا الذين هربوا من السجن؟
2: نعم حسام، بداية بالقوة التي تم تكليفها من قبل رئاسة الأركان بوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية والمتمثلة في اللواء 52 مشاة، والتي توجهت مباشرة إلى المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة منذ الساعة الأولى لصباح هذا اليوم. الاشتباكات حتى هذه اللحظة توقفت تماما بعد أن تمركزت وانتشرت قوات اللواء المكلفة من قبل رئاسة الأركان وسيطرت على منطقة الحرشة التي تتواجد ببلدية الزاوية وكذلك على أهم المرافق وأهم المقار التي تتبع الدولة في بلدية أو مدينة صرمان. أيضا بالإضافة إلى ذلك تم تأمين سجن مدينة صرمان والذي شهد على خروج أو فرار النزلاء السجناء من السجن عقب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة. هناك أيضا توجيهات من قبل جهاز الشرطة القضائية فرع الزاوية بضرورة عودة كل النزلاء إلى أقرب مؤسسة تأهيل وإصلاح سواء كانت في مدينة الزاوية أو إحدى المناطق المجاورة لها. أيضا العمل جاري بحسب بيان للشرطة القضائية لحصر أعداد النزلاء الذين فروا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. أيضا هناك خبر قبل قليل في بيان أصدره جهاز مكافحة التهديدات الأمنية الذي كان طرفا في اشتباكاته اليوم بأنه تم تسليم كل المناطق وكل التمركزات والمقار التي خضعت لسيطرته بعد انتهاء اشتباكاته اليوم إلى قوة فض النزاع والمتمثلة في الكتيبة أو اللواء 52 مشاة التابع لرئاسة الأركان. على الصعيد الإنساني هناك انتشار كبير لفرق الإسعاف والطوارئ وأيضا الفرق الطبية للدخول إلى الأحياء المكتظة بالسكان لتقديم الإسعافات الأولية وتقديم المساعدة لمن يحتاج إلى ذلك، وذلك بعد تأمين الطرق والمسارات. حسام، أيضا هناك دعوة من قبل بلدية الساحل الغربي غرب العاصمة الليبية طرابلس بضرورة إبعاد المناطق السكنية وضرورة تدخل الحكومة مباشرة لعدم تكرار مثل هذه المشاكل التي أيضا أدت إلى وقوع ضحايا بين قتيل وجريح، إلا أن الأرقام حتى هذه اللحظة لم تصدر من السلطات الصحية حول عدد القتلى أو عدد الجرحى سواء كان من الكتائب التي اشتبكت مع بعضها أو من المدنيين. خلفية على اشتباكات اليوم هي اندلعت بين جهاز مكافحة التهديدات الأمنية من جهة وأيضا في الطرف المقابل الكثيبة 103 مشاة حيث كانت تتمركز في مدينتي الزاوية وكذلك صرمان، إلا أن الكتيبة 103 والقوات المساندة لها من التشكيلات المسلحة انسحبت جنوب مدينة صرمان وقد أخذت تمركزاتها.
1: أشكرك.
2: أو أخذ تمركزاتها جهاز مكافحة الترتيبات الأمنية وتم تسليمها لقوة فض النزاع.
1: زياد الحجاجي مراسل تراتي عربي، شكرا جزيلا لك، حدثنا من طرابلس العاصمة الليبية. إذن مشاهدينا لهنا تنتهي.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان ونناقش في برنامجنا اليوم. البنك الدولي يقر نجاح إصلاحات مالية في سوريا، والحكومة تتوقع زيادة منح البنك العام المقبل. تركيا تحقق عائدات سياحية بنحو 26 مليار دولار في النصف الأول من العام.

0: أقر البنك الدولي نجاح إصلاحات مالية نفذتها سوريا في مجالي إدارة الدين العام والشفافية المالية، وقال وزير المالية السوري إن ذلك يمنح دمشق حافزا إضافيا قد يرفع مخصصاتها من المنح خلال العام المقبل في خطوة تستهدف دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
1: خطوة جديدة تفتح الباب أمام عودة التمويل الدولي إلى سوريا بعدما أقر البنك الدولي إصلاحات مالية نفذتها دمشق ومنحها حافزا إضافيا يرفع مخصصاتها من المنح العام المقبل، في مؤشر على تقدم مسار إعادة الاندماج مع المؤسسات المالية الدولية. وقال وزير المالية السوري إن البنك الدولي أنهى مراجعة إجراءات الأداء والسياسات لعام 2026 ضمن سياسة تمويل التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، مؤكدا تنفيذ إصلاحات مرتبطة بإدارة الدين العام وشفافية المالية. تأتي الخطوة بعد استئناف البنك الدولي دعمه لسوريا عقب تسوية متأخرات مالية بلغت 15 مليون ونصف المليون دولار، ما سمح بعودة البلاد إلى الاستفادة من برامج المؤسسة الدولية للتنمية. كما وافق البنك على تمويل مشاريع أخرى بينها مشروع إصلاح شبكة نقل الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار ضمن قائمة مشاريع تستهدف دعم التعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية. ويرى اقتصاديون أن الانفتاح على المؤسسات المالية الدولية يمثل خطوة نحو استعادة التمويل، لكنهم حذروا من أن التحدي الأكبر يبقى في تحويل هذه الموارد إلى مشاريع تعافي وإعادة إعمار، فاقتصاد يحتاج أكثر من 200 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته سني الحرب العجاف. محمد بشر، تريتي عربي.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من أوتاوا الكندية المستشار الأول للسياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية دكتور أسامة قاضي. نرحب بك دكتور أسامة معنا. اسمح لي أن أبدأ معك من حيث انتهى التقرير، وهذا الحديث على أن الانفتاح على المؤسسات المالية الدولية يمثل خطوة نحو استعادة التمويل الدولي، إلى أي مدى يشكل إقرار البنك الدولي بالإصلاحات المالية التي عملتها سوريا خطوة للوصول إلى هذا المسار؟
2: مساء

0: الخير لك وللمشاهدين الكرام. الحقيقة الدول وخاصة البنك الدولي والمؤسسات الدولية لا تقدم منح بناء فقط على الاحتياجات اللازمة لتلك الدولة، لكن على مقدار الثقة التي يمكن أن تعطيها لهذا البلد، على ثقتها بإدارة أدوات الدين العام، على إمكانية جمع البيانات الحقيقية، على كيفية إدارة الكتل النقدية الموجودة داخل البلد. الحقيقة أنه نحن الآن في مرحلة بناء ثقة بيننا وبين المؤسسات الدولية التي انقطعنا عنها تقريبا 50 عام. لم يكن هناك أي ثقة حقيقة ما بين إدارة الدولة وما بين المنظمات الدولية والبنك الدولي. والآن الحمد لله قطعنا شوط كبير هائل يعني في تحسين إدارة السيولة والخزينة العامة. صار هناك رفع حقيقي في مستوى الشفافية في التعاطي مع المنظمات الدولية وكيفية يعني إدارة هذه السيولة الموجودة وتعزيز الرقابة الحقيقية على إدارة الكتلة النقدية وعلى إدارة المالية العامة. أنا أعتقد أنه هذه الخطوات مهمة للغاية، لأنها سترفع من الثقة، وبالتالي سوف تقوم تلك المؤسسات بتقدير منح أكبر بكثير مما تم تقديمه، سواء $20 مليون للكهرباء أو $143 مليون لمسائل البنية التحتية. ونحن يعني الحقيقة لسنا بدعا من الخلق، ما الكثير من الدول سابقا، ليبيريا مثلا بالزمان تم عفاها من أكثر من 4 إلى 5 مليار دولار دين بسبب حسن أدائها. الكثير من الدول حتى ارتفعت يعني نسبة المنح بشكل كبير. وهنا يعني يجب أن نوضح للمشاهد، نحن لا نتحدث عن قروض، نتحدث عن منح تستحقها الدول التي خرجت من حروب والتي خرجت من أزمات خانقة.
1: طيب يعني. طيب دكتور أسامة، بالحديث عن استعادة ثقة المؤسسات الدولية مثل ما تفضلت بالحديث، وفي إطار طبعا الحديث عن الإصلاحات التي تقوم بها سوريا والتي شملت بشكل خاص إدارة الدين العام والشفافية المالية، ما أهميتها في إطار استعادة الثقة أو ثقة المؤسسات الدولية في الوضع بشكل عام في سوريا؟
0: يعني هن بدهم يعرفوا انه انت، هل انت قادره على اصلاح اداره الدين؟ هل تستطيعي مراجعه الحسابات الحكوميه؟ هل تستطيعي ان تقدمي موازنات شفافه للعالم بحيث انه يبنوا الثقه معك؟ هل تستطيعي اصلاح يعني الماليه العامه بشكل عام؟ هل هناك امكانيه وسهوله ل ممارسة الأعمال داخل سوريا؟ هذا كله الحقيقة إضافة إلى مكافحة الفساد، وإضافة إلى التأكد من إصلاح الجمارك والضرائب، هذا سيزيد ثقة المستثمرين أيضا يعني. وهنا المسألة الأكبر، يعني نحن لا نعتمد بالأصل على فقط المنح ولا نريد قروض من أحد، نحن نريد تعزيز الثقة مع المستثمرين. لأنه مهما كانت الحقيقة المنح يعني كم ستكون، مليار مليارين، يعني سيعطونا مثلا مثل يعني مثلا بالزمان عطوا نيجيريا 5 مليار، عطوا بعض الدول يعني أرقام أكثر مما أعطونا بكثير، أعطوا أثيوبيا، أعطوا أفغانستان 5 مليار دولار بالزمان، يعني بنغلاديش كذلك 3 مليار. لا، نحن حاجتنا بمئات المليارات، لكن ليس كقروض، كاستثمارات. فنحن نقول للمستثمر، إذا كان البنك الدولي بالنسبة لك هو ثقة، فاسأل عنا كيف نحن ندير ماليتنا، كيف مستوى شفافيتنا، كيف نحن مستوى وطبيعة الرسوم الجمركية والضرائب.
1: لكن دكتور أسامة أضرني على المقاطعة، لكن فعليا هنا يطرح التساؤل بناء على كل ما تفضلت بالحديث عن حول إذا ما كانت هذه الإصلاحات المالية كافية لاستقطاب التمويل والاستثمارات، أم أن هناك متطلبات أخرى متعلقة بإصلاحات أو إصلاح البيئة الاقتصادية في سوريا؟
0: لا، والحقيقة الإصلاحات يعني لا تزال جارية. يعني نحن يعني صرنا أصلا من تاريخ استلام حكومة تكنوقراط 29 مارس 2025، يعني لم يمضي 16 شهرا، فنحن الإصلاحات هذه قد تحتاج إلى عام 2030، ونحن يعني نصلح في خاصة في مسائل التشريعات. نحن بحاجة إلى ثورة تشريعية حقيقية، وهذا يتم خلال البرلمان الذي عقد يعني تقريبا 3 جلسات إلى الآن وأقر نظامه الداخلي. فالآن سيبدأ العمل على تعديل ما يقارب 700 قانون سيقر داخل البرلمان من أجل تسهيل وتمهيد مسائل الاستثمارات والعقارات والبناء والإعمار، بحيث أنه لا يكون هناك أي عقبة بيواجه المستثمر السوري أولاً والعربي والعالمي. فأنا بعتقد أنه الإصلاحات دائما مستمرة، والمنظمات الدولية هي دائما عينها على يعني على طبيعة هذه الإصلاحات، وبشكل دائم كل الدول يعني تكون هناك خاصة خارجة من حروب وكوارث مثل الكارثة السورية تظل في عمليات إصلاح لسنوات عديدة. لكن أهم شيء أن هناك تحسن ملموس في هذا الأداء. يعني كان نشر مثلا وزارة المالية لموازنة 2025 و2026 بالغة الشفافية مع الناس، كان قانون الاستثمار بالغ الشفافية مع المستثمرين قانون 114، كان هناك تعديلات قانون الضرائب التي طرحها وزير المالية أيضا مع الطاقم اللي معه. يعني هناك جهود مضنية مشكورة عليها وزارة المالية تقوم بها بطريقة شفافة جدا وتجتمع دائما. وأهم اجتماع الحقيقة يعطي الثقة هو اجتماع الوزير المالية مع السوري مع الأعضاء الجي 7، الأعضاء 7 الدول الصناعية، الذي عقد منذ أشهر وكنا حاضرين، حقيقة دلالة على رضا المؤسسات الدولية عن أدائنا المالي.
1: طبعا هناك تقديرات تشير إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تحتاج إلى أكثر من 200 مليار دولار دكتور أسامة، وهنا يطرح التساؤل حول الأثر الذي يمكن أن تحدثه منح وتمويلات من البنك الدولي مقارنة بالاحتياجات الفعلية في سوريا.
0: أهم شيء هو رفع الثقة ما بيننا وبين المستثمر. المستثمر يريد أن يتأكد، هل أنا آمن على أموالي إذا استثمرتها في سوريا؟ هل هناك بيئة تشريعية مناسبة لي إذا دخلت إلى سوريا؟ هل هناك بنية تحتية مصرفية مناسبة لي إذا دخلت إلى سوريا؟ هذا ما يؤكده الآن البنك الدولي وكل المؤسسات الدولية، وحتى المؤشرات بالمناسبة غير المنظمات الدولية، يعني مثل مؤسسة مراسلون بلا حدود منذ أشهر وضعت بياناتها وقالت أن سوريا أمنيا واقتصاديا تحسنت أكثر من 70 مرتبة خلال هذا العام. يعني هذا أيضا يعزز الثقة بأداء الحكومي. هل نحن وصلنا إلى درجة المثالية؟ يعني لا طبعا، نحن لازلنا يعني في مراحل أولية أصلا على للتعافي بعد يعني حرب دامت 14 سنة على الشعب السوري و50 سنة من الإهمال، فالكل يعرف ذلك. نحن إلى أن انتهينا من آخر 2700 قانون عقوبات علينا منذ أشهر، وباقي بضعة أسابيع حتى ننتهي من آخر عقبة، وهي إزالة اسم سوريا أنها دولة راعية للإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية. إن شاء الله بعد أقل من 2 أو 3 أسابيع ننتهي من هذه المسألة نهائيا، وندخل من جديد، نصبح عضو في العالم. نحن لم نكن أصلا عضوا على كوكب الأرض للعالم الاقتصادي. اليوم نحن عم ندخل حقيقة من جديد، ولكن بثوب نظيف، ببيانات يعني واضحة، بشفافية واضحة، بأرقام واضحة ومفتوحة سورية للإعلام، دخلها وسائل إعلام لم تدخلها منذ 50 سنة بهذا الكم. أنه أهلا وسهلا، نحن هكذا ندير البلد، هذه بياناتنا وهذه درجة الشفافية التي ندير بها المالية العامة والخزينة العامة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أوتاوا الكندية المستشار الأول للسياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية دكتور أسامة قاضي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه زخم متواصل للقطاع السياحي التركي رغم التحديات.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخطوة.

0: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim. Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

0: أهلا بكم من جديد. سجلت تركيا أداء سياحيا قويا خلال النصف الأول من العام، وحقيقة عائدات تجاوزت 25 مليار دولار رغم تباطؤ نمو السياحة العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف السفر وأزمة وقود الطائرات.
1: رغم الضغوط التي فرضتها الحرب في الشرق الأوسط على حركة السفر العالمية، حققت تركيا عائدات سياحية بلغت 25 مليار و746 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، مع استقبالها نحو 25 مليون و760 ألف زائر، مواصلة أداءها القوي في أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد التركي. وخلال الربع الثاني من العام سجلت السياحة التركية وفود 4,300,000 سائح في أبريل الماضي، و5,700,000 في مايو، قبل ارتفاع العدد إلى 6,500,000 في يونيو. وتصدرت روسيا قائمة الأسواق المصدرة للسياح بنحو 2,650,000 زائر، تلتها ألمانيا ب2,440,000، ثم بريطانيا ب1,580,000 زائر. وتأتي هذه النتائج في وقت يواجه فيه قطاع السياحة العالمية ضغوطا متزايدة بفعل تداعيات الحرب، إذ أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز والإغلاق المتكرر للمجالات الجوية لدول المنطقة وارتفاع أسعار النفط وتقلص مخزونات وإمدادات وقود الطائرات إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي على السفر من 2.5% خلال يناير وفبراير الماضيين إلى 14% في مارس، ما دفع منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى خفض توقعاتها لنمو القطاع خلال العام إلى ما بين 1% و3%. ورغم هذه التحديات، واصل القطاع تحقيق نمو في أعداد الزوار إلى تركيا والعائدات المالية، واستفادت البلاد من استمرار الاستثمار في البنية التحتية والخدمات السياحية، ما عزز قدرتها على الحفاظ على زخم القطاع في وقت تشهد فيه خريطة السياحة العالمية تغيرات متسارعة بفعل الأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.
0: ومعنا في الاستوديو المستشار الاقتصادي جلال بكار، نرحب بك أستاذ جلال معنا. إذن كما تابعنا في التقرير، تركيا تواصل الحفاظ على زخمها في القطاع السياحي بالرغم من التحديات التي يواجهها القطاع فعليا عالميا، وبالتالي بالنسبة للأرقام المعلنة فيما يخص القطاع السياحي في تركيا، ما الذي تكشفه هذه الأرقام عن مكانة تركيا في القطاع السياحي برأيك؟
2: تحية طيبة لكم الأستاذ المشاهدين. فيما يخص الأرقام، هذا يعني أن تركيا تحولت من سياحة الأعداد إلى سياحة الإنفاق الجيد ونوعية الإنفاق، وحتى أن الاقتصاد التركي سياحيا استطاع أن يبرز كوجهة جيدة لجميع الأطراف إن كانت دوليا أو حتى إقليميا. فتركيا اليوم تعتبر بما يتناسب مع التضخم الدولي والإقليمي، تعتبر جيدة إلى يومنا هذا من ناحية نوع الخدمات ومسألة الأسعار أو تسعير الخدمات. فتركيا دائما هي كما نقول هي مركز مهم جدا لوجستيا على الخارطة السياحية بما يتناسب مع الموقف والموقع الجغرافي، وأيضا مسألة قطاع الطيران المهم في عالم السياحة، وهنا نتحدث عن الطيران التركي وحتى الشركات الأخرى، القطاعات الخاصة في الطيران، ومسألة أيضا الأسعار المناسبة والتنوع المناخ السياحي في داخل

0: الاقتصاد أيضا التركي، فتركيا تحتوي بشكل عام من البحار إلى الأنهر إلى الأماكن التاريخية سياحيا، أي تجذب من الطرف الغربي ومن الطرف الشرقي وأيضا من الطرف الروسي والأوكراني وأيضا مناطق الحروب الذي أيضا امتنعت عن السياحة لسنوات طويلة. لذلك عندما نتكلم عن السياحة في تركيا نحن نتكلم عن امتيازات، ومع المخاطر الجيوسياسية الأخيرة التي شاهدناها في الشرق الأوسط خاصة، نحن نرى أن تركيا هي أعتقد الملاذ الآمن سياحيا أو المنفذ أعتقد الجيد سياحيا كأسعار وجود.
1: جلال يطرح تساؤل حول إذا ما كان هذا التحسن مرتبط بتحسن في الميزة التنافسية للقطاع السياحي في تركيا وليس مرتبط بتحول حركة السفر بالنظر إلى كل التحولات والمستجدات الجيوسياسية في المنطقة.
0: إذا نتكلم عن التاريخ القصير للسياحة في تركيا، تركيا دخلت إلى كل منزل في تقريبا في العالم من خلال السياحة الدراما، ودخلت لتعريف العالم عن النموذج السياحي التركي من خلال الدراما أي القوة الناعمة، وهذا في حقيقة الأمر كان أكبر دعاية للاقتصاد التركي سياحيا على أن تركيا تستحق الزيارة أولا. ثانيا مسألة التنافس في الأسعار، فالتكلفة المتوسطة للشخص الواحد في داخل تركيا سياحيا تكلفته تقريبا من $1,100 إلى $1,400 لبرنامج 6 أيام 5 ليالي في داخل الاقتصاد التركي والسياحة التركية، طبعا يبدأ وينتهي إلى ما لا نهاية بالنسبة للسعر وامتيازات الأسعار. وإذا ذهبنا إلى دول أخرى للسياحة نحن سنجد أرقام متضاعفة عن هذه الأرقام في تركيا وبجودة أقل، فالجودة في القطاع السياحي والرقابة السياحية في مضمون السياحة في داخل تركيا أيضا أعطى امتياز لتركيا سياحيا، من مسألة الطعام إلى مسألة التنقلات، من مسألة اللوجستيك التي سيحتاجه أي سائح أو أجنبي في يعني داخل تركيا. لذلك عندما نتكلم عن المنظومة السياحية نحن نتكلم عن مجهود متكامل، من دعينا نقول من الإعلام إلى الخدمات والرقابة إلى مسألة التسعير. وأيضا
1: تحدثنا عن الاستثمار في البنى التحتية، هناك استثمارات هائلة في البنى التحتية التركية، وبالتالي إلى أي حد ساهمت كذلك في تعزيز تنافسية القطاع السياحي التركي مقارنة بالصدمات الجيوسياسية وحتى أسعار الطاقة مؤخرا؟
0: طبعا المساهمة هي ليست فقط على المستوى القريب، وإنما أيضا المشاريع السياحية التي تم الإعلان عنها والتنوع كما ذكرت في الفصول. يعني أيضا تركيا في المشاريع التي حصلت لا تملك فقط سياحة صيفية وإنما أيضا تملك سياحة شتوية. لذلك عندما نتكلم عن أرقام مثلا في الاقتصاد التركي سياحيا من النصف الأول نحن نتكلم عن موسم سياحي شتوي زائد موسم سياحي صيفي. لذلك عندما نتكلم عن السياحة والمنشآت التي صممت ليست فقط يعني مواسم، وإنما السياحة دائما موسم في داخل الاقتصاد التركي. لذلك المشاريع اللوجستية التي يعني أقامتها الحكومة التركية، حتى إذا نبدأ من مطار اسطنبول الذي يحقق أرقاما قياسية بالنسبة للتنقلات، إلى مسألة تشغيل المطارات، إلى مسألة الدقة في المواعيد، إلى مسألة نوعية الإقامة ونوعية الخدمات في داخل السياحة التركية، نحن هنا نتكلم عن منظومة متكاملة مع رقابة أعطت جودة قيمة مضافة لحتى الاقتصاد يعني التركي. إذا أردنا أن نتكلم أهمية هذه النقطة هي يعني مثل جهاز مراقبة اقتصادي يحتوي على يعني امتصاص الصدمات الاقتصادية الدولية، فعامل السياحة اليوم مثلا في الاقتصاد التركي هو حجر أساس، لأن مسألة الدخل الأجنبي ومسألة توفير النقد الأجنبي في الحسابات الجارية يعني للحكومة التركية أيضا سيعطي قيمة مضافة لاستمرار
1: حول
0: الخدمات.
1: الوزن الحقيقي لعائدات السياحة على الاقتصاد التركي بشكل عام،
0: يعني العائدات السياحية كما ذكرت هي ليست فقط مهمة على أن أحصل عائدات اليوم، وإنما بنظرة مستقبلية استراتيجية يجب أن دائما أضخ من المشاريع الاستراتيجية التي ستجذب الجمهور والجمهور الجديد الذي سيفكر في زيارة تركيا، وهذا ما تعمل عليه الحكومة التركية وهذا ما يعمل عليه الاقتصاد التركي من جذب، وأيضا مسألة الدعم للشركات السياحية في المعارض الدولية.

0: هي نقطة مهمة جدا، لأن هذه أيضا مدعومة من الحكومة التركية لكي يعني تعمل على الدعاية وتعريف السياحة التركية بالشكل الحقيقي ونوعية الخدمات والأسعار. يعني التنافسية اليوم ليست فقط أن أجذب من خلال سعر يعني مقبول، وإنما أيضا خدمات تتناسب مع الأسعار واستدامة لجذب يعني سياح أكثر والتعرفة في الثقافات التركية السياحية. كما ذكرت، السياحة في تركيا هي ليست فقط يعني مرتبطة في بحر أو نهر أو مناطق تاريخية، وإنما تجمع وتشمل كافة المهام الرئيسية في القطاعات السياحية.
1: وهنا هل يمكن برأيك أن يصبح قطاع السياحي أحد أهم مصادر القوة الاقتصادية لتركيا وليس مجرد قطاع خدمي؟
0: من الطبيعي، يعني هذا اليوم تركيا تتهيأ لكي تصبح قوة أعتقد دولية ليست فقط إقليمية، لأن الطاولة التركية سياحيا وسياسيا واقتصاديا تم بنائها بفكر استراتيجي على أن تتقبل الجميع. يعني اليوم نحن ممكن أن نشاهد سياح من روسيا، ممكن أن نشاهد سياح من أوروبا الشرقية، ممكن أن نشاهد سياح من أوروبا الغربية، ممكن أن نشاهد سياح من أمريكا. يعني هذا دليل على أن مسألة السياحة هي رسالة أيضا على أن هناك شيء ينمو جيد في هذا المكان. واليوم تركيا اقتصاديا وبعد النمو الأخير ووصول تركيا لحجم اقتصاد كلي إلى أكثر من 1.6 يعني من 1.6 تريليون دولار، هذا يدل على أن الاقتصاد التركي في نمو. طبعا تركيا واجهت صعوبات كما حال المجتمع الدولي والاقتصاد الدولي المرتبك أساسا، ولكن هل كانت تركيا مرنة لصد هذه الصدمات؟ كانت، والأرقام وكما ذكرت التقارير هي خير دليل على أن الاقتصاد التركي لا يمكن أن يقع، يمرض ولا يموت. ومسألة السياحة في حجر أساس الاقتصاد التركي هو أولوية في تركيا، لأن دائما كان الاقتصاد التركي الداخلي قائم على السياحة ومسألة التطوير العقاري وتطوير البنية التحتية. لذلك اليوم يعني مسألة الطيران وتنفيذ المخططات الاستراتيجية السياحية في داخل الاقتصاد التركي ستبقى نقطة جذب، حتى أعتقد ممكن أن يكون هذا الموسم لتركيا سياحيا أفضل من المواسم السابقة بفعل التوترات الجيوسياسية والعسكرية في المنطقة. وتركيا لا تعتمد فقط على يعني السياحة دعينا نقول التعريفية، وإنما تعتمد أيضا على السياحة الاستثمارية، وهناك السياحة المناخية، وهناك أيضا نوع من أنواع سياحة الترانزيت. يعني حتى الترانزيت الذي أوجده أنظمة الطيران مثلا التركي والطيران يعني الشركات الخاصة من الطيران هي كانت فرصة أيضا للتعريف على السياحة في داخل تركيا، كما البرامج التي شاهدناها مثل يعني أن تأتي إلى تركيا ترانزيت يوم أو يومين وتحصل على رحلات مجانا في داخل تركيا، وهذا أيضا سيعطي قيمة مضافة للسياحة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا في الاستوديو المستشار الاقتصادي جلال بكار.
0: شكرا جزيلا.
1: ختام في الاقتصاد، سلام عليكم.

الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات مع إيران وعمان حول مضيق هرمز أحرزت تقدما جيدا دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وأشار روبيو إلى استمرار المحادثات معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريب جدا يسمح بمرور المزيد من السفن عبر مضيق هرمز. وأشار روبيو إلى أن بعض السفن التجارية تمكنت من العبور رغم الجهود المبذولة لمنع مرورها. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه ربما يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران على إعادة فتح مضيق هرمز اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء، وأضاف أن محادثات تجرى مع الإيرانيين وأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز والمضي نحو وضع أكثر طبيعية في الصراع. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عدم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حتى هذه اللحظة، وأشار إلى إمكانية تغير الأمور في الساعات أو الأيام القادمة. وأضاف الأنصاري أن الوسطاء ما زالوا يسعون جاهدين للتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة هندية إثر تعرضها لهجوم بزورق مفخخ قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي البلاد وإنقاذ أفراد طاقمها. وقالت الحكومة اليمنية إن القوات البحرية وخفر السواحل قد أنقذت جميع أفراد طاقم السفينة المؤلف من 13 بحارا هنديا وآخر يمني. شيع الفلسطينيون في قطاع غزة 112 شهيدا بعد انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وكانت طواقم الدفاع المدني قد انتشرت جثامين الشهداء التي بقيت تحت الأنقاض منذ مجزرة حي الصبرة في نوفمبر عام 2023. وأسفرت المجزرة عن استشهاد نحو 308 فلسطينيين. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة شهيدين وعشرة مصابين. وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 من أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73,377 شهيدا. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا في بلدة الطور في القدس المحتلة وشردت ساكنيها في العراء، كما هدمت سلطات الاحتلال مدرسة في منطقة قواويس في مسافر يطة جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 فلسطينيا خلال اقتحامات في مدينتي قلقيلية وتل كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأضافت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في طول كرم وألحقت أضرارا بمحتوياته. أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة شرق نابلس وفق الهلال الأحمر الفلسطيني. وأفاد ناشطون أن مستوطنين هاجموا منازل في قريتي تلفيت وجلود جنوب نابلس وأحرقوا 3 مركبات ودمروا شبكة الكهرباء، كما أظهرت توثيقات متداولة آثار الهجوم الذي استهدف البلدتين. تحتضن العاصمة الإيطالية روما الجولة 7 من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في حين يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فإن المفاوضات تجري بمشاركة وفدين من الجانبين لبحث ملفات مرتبطة بتنفيذ اتفاق صيغة الإطار الموقع في 26 يونيو الماضي. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لم تجلب للبنان سوى التنازلات المتتالية داعيا إلى وقفها. وأضاف قاسم أن على السلطة السياسية وقف ما وصفه بالتنازلات وفتح حوار مع المقاومة والعمل على ترميم وضع لبنان الداخلي. الموجز انتهى، دمتم في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. أياكس أمستردام يضم الحارس الألماني مارك أندريا تيرشتيغن من برشلونة على سبيل الإعارة. رحيل فلاديمير بيتكوفيتش عن تدريب منتخب الجزائر يحظى بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضية اليوم، سوق الانتقالات الصيفية لنادي تشيلسي بعد التعاقد مع تشافي ألونسو كمدرب جديد، تسعى إدارة النادي اللندني لفرض موازنة في غرفة الملابس بين أسماء الشباب واللاعبين الخبرة. فهل يستطيع النادي العودة مجددا للمنافسة الجادة على أكبر الألقاب المحلية والقارية؟

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم رحيل مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش وطاقمه الفني باتفاق ودي بين الطرفين. وقد أشرف بيتكوفيتش على محاربي الصحراء في 33 مباراة حقق فيها 23 انتصارا وتلقى الهزيمة في 5، كما تعادل في 5 أخرى. أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم تجديد عقد مدرب المنتخب الأول الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو حتى عام 2030، وذلك بعدما قاد المنتخب إلى بلوغ ثمن النهائي بالمونديال الأخير قبل الخروج على يد المنتخب البلجيكي. هذا وبات بوتشيتينو أكثر مدرب يحقق انتصارات مع المنتخب الأمريكي في نسخة واحدة من كأس العالم. كشفت قناة RMC الفرنسية أن المدرب هيرفي رينار بات قريبا جدا من تولي تدريب منتخب كوت ديفوار، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعلن الخبر بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة. وسبق للمدرب الفرنسي تدريب الأفيال بين عامي 2014 و2015 ونجح في قيادتهم لتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا. أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده رسميا مع الحارس الألماني مارك أندري تيرشتيغن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من نادي برشلونة الإسباني. ولم يكشف النادي الهولندي تفاصيل الاتفاق، إلا أن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن برشلونة سيتكفل بالنسبة الأعلى من الراتب السنوي للحارس الألماني. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط جوردان هندرسون حتى صيف 2028 قادما من نادي برنتفورد. وكان لاعب الوسط المخضرم تنقل بين عدة أندية أبرزها ليفربول الإنجليزي الذي حقق معه 7 ألقاب إضافة لأياكس الهولندي والاتفاق السعودي. وفي سوق الانتقالات أيضا أعلن نادي فولهام تعاقده رسميا

مع الإسباني غونزالو غارسيا قادما من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو، إضافة إلى احتفاظ ريال مدريد بنسبة 30% من حقوق اللاعب. وأضاف النادي الإنجليزي أن عقد اللاعب صاحب 22 عاما سيمتد حتى صيف 2031. كشف نادي كولو كولو تشيلي تعاقده رسميا مع حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا، وذلك بعد تأخر الصفقة لعدة أيام بسبب مشكلات تأشيرة اللاعب صاحب 40 عاما. وكان فوزينيا قد اختير ضمن أفضل تشكيلة في مونديال 2026 بعد تألقه الكبير مع منتخب بلاده في البطولة. كشفت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحادات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كونكاكاف والاتحاد الآسيوي ستدرس إقامة بطولات دولية خاصة بها إذا ما أصر رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو على البقاء في منصبه والسعي إلى إعادة انتخابه في مارس المقبل. قال نادي الزمالك المصري في بيان رسمي أنه يعرب عن رفضه مهاجمة التحكيم والتشكيك في نزاهته ونزاهة عناصر منظومة كرة القدم المصرية، وذلك بعد بيان نشره غريمه النادي الأهلي قبل أيام هاجم فيه لجنة الحكام الجديدة في الاتحاد المصري لكرة القدم. أثار إعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم رحيل مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش بالتراضي موجة من التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب دازن عربي الذي نشر صورة لبيتكوفيتش وعلق عليها نهاية المشوار. الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلن إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش وجهازه الفني بالتراضي. وبدت نادية وكأنها انتظرت خبر رحيل بيتكوفيتش عن تدريب منتخب الجزائر كثيرا لتعلق على هذا الرحيل بهذه الكيفية. رسميا وأخيرا الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن انتهاء العلاقة التعاقدية مع فلاديمير بيتكوفيتش وطاقمه الفني بالاتفاق وبالتراضي بعد 29 شهرا على رأس المنتخب الوطني، مع الشكر والتقدير للعمل المنجز والتمنيات بالتوفيق. أما ملك زهران فرأت أن بيتكوفيتش لم يكن يستحق تدريب المنتخب الأخضر لتعلق. بيتكوفيتش راح، كان لازم من زمان، المنتخب الجزائري يستحق مدرب يعرف قيمة الأخضر. وبدوره تمنى صلاح الدين مقراني أن يكون القادم خيرا للمنتخب الجزائري، وعلق قائلا: رسميا الاتحاد الجزائري يعلن نهاية عهد بيتكوفيتش بعد الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي، نتمنى عهدا جديدا لمنتخبنا الوطني مع مدرب جديد وجيل شغوف للفوز، كأس إفريقيا بعد أقل من سنة وكل شيء ممكن. ونختم مع حساب خبر بلاس الذي بدأ بنشر أسماء مرشحة لخلافة بيتكوفيتش في منصبه، حيث علق عاجل: رافائيل بينيتيز الإسباني يتصدر أولويات الاتحاد الجزائري لكرة القدم لمنصب المدير الوطني، الخيار البديل خوسيه بيسيرو البرتغالي، وبعض الأصوات تطمح إلى روبرتو مارتينيز وفق تقارير صحفية موثوقة.

0: سياسة جديدة اعتمدتها إدارة نادي تشيلسي في صفقاتها لسوق الانتقالات الصيفية، جمعت بين دعم الفريق بنجوم جاهزين وأسماء شابة يستثمر فيها للمستقبل، إضافة إلى لاعبين من ذوي الخبرة لمنح بعض التوازن لغرفة ملابس الفريق.
1: على وقع رياح التغيير التي هبت على الطاقم الفني لنادي تشيلسي، لاحت في الأفق سياسة إنفاق جديدة جمعت بين التعاقد مع لاعبين جاهزين ومواصلة الاستثمار في المواهب الشابة وإدخال عناصر الخبرة إلى المجموعة. النادي أقر على لسان شريكه في الملكية بهداد إقبالي بحاجة النادي إلى مراجعة سياسته القائمة على الإفراط في التعاقد مع اللاعبين الشباب ومنحهم عقودا طويلة بعدما لم تنعكس سريعا على النتائج والألقاب. وجاءت أولى إشارات التحول بالتعاقد مع نجم أستون فيلا مورغان روجرز مقابل 138 مليون يورو إلى

0: إلى جانب ضم مدافع كريستال بالاس ماكسينس لاكروا مقابل 60 مليون يورو، غير أن الاستثمار في المستقبل ظل حاضرا بضم الإيطالي ماركو باليسترا والأرجنتيني فالنتين باركو بعقدين لسبعة مواسم والبرتغالي جوفاني كويندا لثمانية مواسم، إضافة إلى أسماء شابة قاربت قيمتها الإجمالية 200 مليون يورو. كتلة من المواهب وزنها تشيلسي بعامل الخبرة، فتعاقد مع المخضرمين داني ويلبيك وجوردان هندرسون تلبية لرغبة مدربه الجديد تشابي ألونسو في تطعيم مجموعته بأسماء قادرة على قيادة الجيل الجديد، لكن حجم الإنفاق فرض على النادي بيع عدد من لاعبيه لينجح في الاستغناء عن أندري سانتوس وماركو كوريا وتايريك جورج بمجموع تجاوز 130 مليون يورو، ويأتي ذلك بالتزامن مع فرض غرامة قدرها 10 ملايين جنيه استرليني على تشيلسي، إلى جانب حظر تسجيل اللاعبين لفترتي انتقال مع وقف التنفيذ بسبب مخالفات تاريخية منذ حقبة أبراموفيتش ارتبطت بقواعد الوكلاء والوسطاء والاستثمارات التابعة لأطراف ثالثة. معاذ الهراس، تريتي عربي.
1: وللحديث أكثر ينضم إلينا من الجزائر العاصمة الصحفي والناقد الرياضي نور الدين بالكبير. مساء الخير كابتن نور الدين. إذن فريق تشيلسي يواصل الإنفاق خلال موسم الانتقالات الحالي حوالي 380 مليون يورو وبمجموع حوالي 2 مليار يورو خلال آخر 4 سنوات، هل أصبح تشيلسي فريقا مضاربا في الأسواق فقط أم أنه فعلا يمتلك مشروع حقيقي لكرة القدم؟
2: السلام عليكم زميلي أحمد، شكرا على الاستضافة. أولا فيما يخص عقلية نادي تشيلسي، أعتقد بأن نادي تشيلسي مع رومان أبراموفيتش كان شيء، والآن مع الملاك الأمريكان الجدد للفريق أصبح شيء ثاني مختلف تماما. نشاهد منذ حلول هؤلاء الملاك الجدد في فريق تشيلسي لما اشتروا النادي سياستهم مبهمة غير واضحة، إنفاق وإنفاق ما بعده إنفاق. حوالي لما جاءوا في أول موسم بعد موسم ونصف عند قدومهم أنفقوا أكثر من مليار يورو أو أكثر من مليار جنيه استرليني فقط بعد الموسم الأول أو موسم ونصف الأول من أجل الاستخدامات، استخدامات بعضها نجح في شيء قليل نجح والشيء الكثير منها لم ينجح، والدليل أن نادي تشيلسي كان مر بفترة عانى فيها قبل حلول أنزو ماريسكا. لما جاء أنزو ماريسكا تغيرت، استوسمت جماهير تشيلسي خيرا وتذكرت الأيام، أيام الخوالي، أيام لما كان رومان أبراموفيتش رئيسا للنادي. لكن يبدو أن إدارة وملاك تشيلسي يريدون كل شيء والآن، يعني كل شيء بسرعة، وذلك ربما ناتج لأن ملاك هذا النادي قبل أن يمتلكوا النادي لم يكونوا على علاقة وطيدة مع كرة القدم في العالم. صحيح يملكون مستشارين، صحيح يملكون عمال وجدهم في نادي تشيلسي أو مدراء في نادي تشيلسي، لكن السياسة تغيرت كثيرا وتحولت إلى الإنفاق المبالغ فيه الذي لم يأتي بالكثير من النتائج الإيجابية، بل جاء فقط بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في أول نسخة.
1: نعم نور الدين، تشيلسي تعاقد مع حوالي 40 لاعب منذ عام 2022، كم لاعب نستطيع القول أنه نجح مع الفريق أو برز مع الفريق وأصبح نجما كبيرا في سماء فريق تشيلسي؟
2: ربما لكي لا نذهب بعيدا ولا نقول أنهم يعدون على أصابع اليد الواحدة، لكن فلنقل ربما حوالي 6 أو 7 لاعبين فرضوا نفسهم في تشيلسي وأصبحوا نجوما من نجوم الصف الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز. على سبيل المثال إنزو فرنانديز القادم بطل العالم مع الأرجنتين ونائب بطل العالم القادم من نادي بنفيكا بأكثر من 100 مليون يورو، كول بالمر هدية غوارديولا لتشيلسي، وكذلك كوكوريا المنتقل حديثا في صفقة مجانية إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى بعض الكايسيدو الذي كان في بعض الذي يعتبر أغلى لاعب وسط ميدان استرجاعي في تاريخ 120 مليون أورو. تصور أنه كايسيدو لما جاء من برايتون أكبر مستفيد من تشيلسي ونادي برايتون، دائما ما يبيع نجومه بأسعار ملتهبة وعالية جدا لمصلحة نادي تشيلسي الإنجليزي. لذلك اللاعبين الذين نجحوا وتركوا بصمتهم في تشيلسي لاعبون قلائل، ما همش كتير لتمكنوا من أنهم يصبحون مثلا، لا نتحدث عن مستوى دوري أبطال أوروبا لكن نتحدث على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، لاعبون قلال مثل ما يقال من أصبحوا من نجوم الصف الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
1: نعم نور الدين، هذا الصيف تعاقد فريق تشيلسي مع مورغان روجرز مقابل حوالي 117 مليون يورو. هل برأيك هذا اللاعب يستحق مثل هذا المبلغ أم أن السوق الإنجليزي يجبر الأندية على الدفع مبالغ كبيرة في لاعبين أقل من هذا المستوى؟
2: أكيد السوق الإنجليزي وحتى السوق العالمي الآن الميركاتو لا تتحكم فيه أنت فقط، تتحكم فيه واقع السوق أيضا. اليوم لما نشوفوا الأسعار الملتهبة، لما تشوف برادلي باركولا يطالب فيه نادي باريس سان جيرمان ب 150 مليون أورو، من حق أيضا نادي أستون فيلا أن يطلب 117 ولا 119 مليون جنيه استرليني في خدمات مورغان روجرز. مورغان روجرز في السنتين الأخيرتين واحد من نجوم نادي أستون فيلا، واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة أوناي إيمري، الآن سينتقل للعمل تحت قيادة تشابي ألونسو في نادي تشيلسي. أعتقد بأنه وقع السوق هو اللي فرض أنه تشيلسي يدفع كل هذا المبلغ في مورغان روجرز، مثلما دفع واقع السوق نادي تشيلسي أيضا لدفع 120 مليون يورو في من أجل استخدام الإكوادوري وليس الكولومبي، كايسيدو وسط الميدان أو أنزو فيرنزال. لكن مورغان روجرز أنا لا أقول لك بأنه يستحق هذا المبلغ، لكن واقع السوق هو اللي فرض أنه تشيلسي يدفع هذه المبالغ في اللاعبين. وأنت تعرف جيدا سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأندية الإنجليزية لا تملك قوانين لعب مالي نظيف مثلا مثل الدوري الإسباني، يعني قوانين معقدة، قوانين متساهلة بعض الشيء في إنجلترا. والأندية الإنجليزية تستفيد أيضا من دعم، من أموال، عائد أموال كبير من المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري الأبطال، حقوق بيع الدوري الإنجليزي الممتاز وبث المباريات وغيرها من الأمور الأخرى التي تدر أموالا طائلة على الأندية الإنجليزية.
1: نعم نور الدين، هذا الكم الهائل من التعاقدات لفريق تشيلسي على مدار السنوات الأخيرة، لكن أين هو التعاقد لاعب رقم 9، لاعب رأس الحربة المهاجم؟
2: اليوم سؤالك وجيه، اليوم لما نشوفه ليس فقط نادي تشيلسي، أعطيني نادي اليوم برشلونة مستعد لدفع أكثر من 160 مليون أورو من أجل التعاقد مع جوليان ألفاريز. قلب الهجوم الآن في العالم بأسره أصبح مشكل، لأنه هذا المنصب أصبحت فيه ندرة حقيقية لقلوب الهجوم في العالم بأسره، حتى في العالم المحترف وفي الأندية الكبرى وفي الأكبر الأكاديميات التي تكون أصبحت عاجزة عن تكوين مهاجمين. أنا لا أقول لك من طينة فان باستن وغيرهم، لكن على الأقل أصبحت عاجزة عن إخراج لنا لويس سواريز جديد ولاعبين مشابهين له مثلا، رغم أن لويس سواريز واحد من أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم بالنظر إلى كل الإحصائيات التي حققها سواء مع أجاكس وليفربول ونادي برشلونة. لكن اليوم قلب الهجوم أصبح مشكل عويص بالنسبة لكل الأندية في العالم، ندرة كبيرة في هذا المركز. اليوم النجم الأول أو أفضل قلب هجوم في العالم ربما الآن هو إيرلينغ هالاند المتعاقد مع نادي مانشستر سيتي بأموال ضخمة، ثم ربما مع كيليان مبابي اللي هو في الأصل جناح تحول إلى قلب هجوم. شفنا في فترة سابقة أيضا رونالدو لما كان جناح بعد تحول إلى قلب هجوم ورأس اللوكوموتيف، يعني رأس خاطرة هجوم ريال مدريد. ذلك هذا المنصب أصبحت فيه ندرة كبيرة، وأصبحت تدفع أموال طائلة للاعبين ربما تضعهم تحت الضغوط وإمكانيتهم لا تستطيع أن تجعلهم من نجوم الصف الأول في الأندية الكبرى في هذا المنصب.
1: نعم ابقى معي نور الدين لنتعرف على أبرز الصفقات التي أبرمها فريق نادي تشيلسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

إذن هذه قائمة بأبرز انتقالات فريق تشيلسي، وإذا لاحظنا نور الدين معظم هذه الانتقالات هي للاعبين صغار في السن، لكن أريد أن أتحدث عن لاعب آخر كبير في العمر، جوردن هندرسون الذي اختاره تشابي ألونسو للانضمام إلى صفوف فريق تشيلسي، لاعب فوق 35 عام، هل هو بحثا عن جودة فنية؟

0: لدى هندرسون أم أن تشابي ألونسو وجد أن دكة البدلاء وغرفة الملابس بحاجة لقائد يقود هذه المجموعة الشابة من اللاعبين؟
1: نعم، الخيارين معا. كنت سأتحدث عن تجربة تشابي ألونسو الفاشلة في ريال مدريد، ليس فنيا لكن في تسيير غرفة ملابس مليئة بالنجوم. والجميع يعرف بأنه السبب الأول لرحيل تشابي ألونسو هو غرفة ملابس نادي ريال مدريد الممتلئة بنجوم عالمية. ربما تشابي ألونسو يريد أيضا تكرار مثال آخر قام به في نادي باير ليفركوزن، لما وجد غرانيت شاكا في الفريق بنى عليه الفريق كله تقريبا، وأصبح غرانيت شاكا هو القائد وهو الملهم بالنسبة للاعبين فوق أرضية الميدان، القائد الحقيقي داخل وخارج أرضية الميدان. لذلك ربما تشابي ألونسو يبحث عن استنساخ نسخة غرانيت شاكا مع باير ليفركوزن في جوردان هندرسون مع نادي تشيلسي. جوردان هندرسون الغني عن التعريف، صاحب الخبرة الكبيرة والكبيرة جدا، واحد من نجوم نادي ليفربول في الفترة الماضية، بعدها الجميع يعرف بأنه انتقل إلى الدوري السعودي وبالضبط إلى نادي الاتفاق السعودي مع ستيفن جيرار، ثم عاد إلى نادي ساندرلاند، والآن سينتقل في صفقة انتقال حر إلى نادي تشيلسي. تشابي ألونسو يبحث عن ضرب عصفورين بحجر واحد، أولا يضمن لاعب يقدم له ربما يرى فيه ما كان يرى في غرانيت شاكا كلاعب فوق أرضية الميدان، وثانيا يحصل ربما على لاعب قائد ينال الاحترام من زملائه، لأنه مسيرة جوردان أندرسون خلفه أكيد بأن اللاعبين الشبان اليوم في نادي تشيلسي على كثرتهم أكيد بأنهم سيستمعون جيدا بالنسبة لجوردان أندرسون. يبحث ربما عن أيضا داعم آخر في غرف تغيير الملابس بالنسبة لتشابي ألونسو، لأنه اليوم اللاعبين العقليات اللاعبين تغيرت عما كانت عليه في الماضي، اليوم ليست نفس العقليات. نعم. وليس نفس الاحترام. اليوم اللاعبين النجوم يرون نفسهم فوق المدربين وفوق النادي وفوق كل شيء.
0: نعم نور الدين، ربما كان النجاح الأبرز لتشابي ألونسو مع فريق ليفركوزن عندما أوجد منظومة من اللاعبين اعتمد على مجموعة من اللاعبين ويعني أظهر الفكر التكتيكي والتدريبي له، لكن مع فريق تشيلسي بقائمة لاعبين تضم حوالي 30 لاعب كيف يستطيع أن يسيطر على كل هذه الأسماء؟
1: وعنده تجربة ناجحة، وشوف كرويا حتى في ريال مدريد لما كان مع ريال مدريد ربما أعتقد بأنه لولا المشاكل التي حدثت له مع فينيسيوس ومع بقية النجوم فالفيردي وبعض نجوم أول بعض اللاعبين الذين يملكون ثقل كبير في غرف تغيير الملابس وثقل كبير عند فلورنتينو بيريز، أعتقد بأنه كرويا تشابي ألونسو لم يكن ليرحل من ريال مدريد، لأنه مشروعه كان سيمتد على حوالي 3 أو 4 سنوات، لكن الآن تلك فترة ومرت استخلص منها الدروس، لكن يملك أيضا تجربة إيجابية في نادي باير ليفركوزن عندما تمكن من الفوز بلقب الدوري رفقة باير ليفركوزن، ولما تحقق لقب الدوري وفريقك يمشي جيدا يعني أنت مسيطر على كل شيء في الفريق، مسيطر على غرفة تغيير الملابس وعلى أرضية الميدان، واللاعبين يبنون أو اللاعبين يتقبلون أفكارك ويضحون من أجلك، لأنه مهم جدا أن اللاعبين يضحوا من أجل المدرب. لما غرفة تغيير الملابس تمشي مع المدرب أي مدرب يحقق النجاح، لكن لما تقف في وجهك غرفة تغيير الملابس ليس بإمكانك فعل أي شيء حتى وإن كنت باب غوارديولا. لذلك أعتقد بأن تشابي ألونسو الآن يدخل إلى تشيلسي بمثالين، واحد منهما إيجابي والآخر سلبي. لذلك أعتقد بأنه بالخبرة، لكي لا ننسى الجيل الجديد ربما الذي لم يشاهد تشابي ألونسو يلعب، تشابي ألونسو كان واحد من أفضل اللاعبين في عصره في وسط الميدان خاصة مع نادي ليفربول، لذلك سيأتي إلى تشيلسي وهو يعرف الدوري الإنجليزي جيدا، لأنه في بداية الألفينيات كان من نجومه. سيأتي إلى تشيلسي وهو يملك تجربة عن تسيير النجوم في نادي ريال مدريد، وسيأتي إلى تشيلسي بتجربة النتائج الإيجابية والألقاب التي حققها مع باير ليفركوزن. لذلك أعتقد بأنه الآن هو بصدد بناء محيطه، بصدد بناء الفريق على أفكاره التي يريدها، والبناء يأخذ وقت. لا يمكن لتشابي ألونسو أن يمتلك عصا سحرية ويصلح ما أفسده الدهر في تشيلسي، ما أفسده هؤلاء الملاك الجدد في 4 سنوات في ظرف 2 أو 3 أشهر، ويحتاج إلى وقت. لو تمشي معه النتائج في البدايات أعتقد بأنه سيدوم لفترة طويلة.
0: هنا النقطة المهمة نور الدين، هل يمكن أن يعطي ملاك فريق تشيلسي الفرصة والوقت لتشابي ألونسو، أم سيكون مطالب بعد كل هذه التعاقدات بالمنافسة على لقب البطولة أمام فرق كبيرة، أمام أرسنال، أمام مانشستر سيتي، أمام ليفربول؟
1: لما نشاهد تاريخ ملاك تشيلسي عفوا الجدد مع المدربين، اعتقد بانه تشافي الونسو يعرف بانه لا يملك الوقت صراحه. ولما تشوف اداره اقالت انزو ماريسكا، بعدها جاءت بمدرب روسينيور، ثم اقالته قبل نهايه الموسم، والان تعاقدت مع تشابي الونسو، اعتقد بانه هو يعرف كيف هي الاوضاع وكيف هي العقليه بالنسبه للملاك الجدد لنادي تشيلسي الانجليزي. يعرف بانه مطالب بشيئين، بالعمل والنتائج في نفس الوقت، لكن النتائج الآنية لو يحقق نتائج إيجابية في البداية والفريق يمشي، ممكن راح يكون عنده أمل كبير أنه مشروعه ينجح. حتى هو اليوم أمام تحدي ذو حدين، يا إما سيستمر ويحقق نتائج إيجابية ويبقى اسمه كواحد من أفضل المدربين الشباب القادمين في العالم، أم أنه لو يفشل للمرة الثانية مع نادي تشيلسي سيتم إلصاق به عنوان بأنه مدرب صف ثاني أو مدرب أندية مثل ليفركوزن، الأندية التي تلعب التي تصنع المفاجآت وليست الأندية التي تستمر في الفوز.
0: نور الدين بالكبير، شكرا على كل هذه الإضافات التي حدثتنا بها إلى هنا. أعزائي المشاهدين، نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

في اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى، علينا أن نجدد الدعوة إلى الوقوف مع قيم العدالة والكرامة الإنسانية واستحضار معاناة المدنيين والأسرى. ستبقى غزة رمزاً للصمود، ويبقى الأمل حاضراً بأن الغد سيكون أفضل بإذن الله. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. فعاليات جماهيرية يحييها فلسطينيون في اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى. في واقعة غير مسبوقة، شاب مصري ينتحل صفة قاض للنصب على المواطنين. سباح بولندي يدخل التاريخ بعد عبوره بحر البلطيق بعد السباحة لساعات متواصلة. بين صمود غزة ووجع السجون، أحيا عشرات الفلسطينيين أمس فعاليات اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين، والتي تضمنت مسيرات ووقفات رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى في مدينتي البيرة ونابلس.

0: بالضفة الغربية، ودعا المشاركون إلى وقف الحرب على غزة والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه. شاهدوا معي.
1: تحيتنا للأسير،
2: تحيتنا للأسير،
1: للي نضل للتحرير،
2: للي نضل للتحرير.
3: رسالتي لكل الشعب، لكل المسؤولين، لكل اللي نايمين يصحوا، يوقفوا جنب أولادنا، يوقفوا جنب الأسرة، شو جوا بيعانوا، شو جوا بيشوفوا، الله يكون معهم، ما حدا حاسس فيهم، ولا حدا حاسس فيهم، الله يكون معهم، الله يفرجها عليهم.
4: حتى منذ 3 سنوات وصعودا الصليب الأحمر ينأى بنفسه عن التدخل لصالح أسرانا، الصليب الأحمر يقف عاجزا عن تقديم أي شيء تجاه أسرانا الذين يتعرضون لأبشع وسائل التعذيب والقهر والموت البطيء في سجون الاحتلال. نحن نطالب العالم بأن يتحرك سريعا لنجم هذا الاحتلال وسياساته الإجرامية بحق أسرانا البواسل في سجون الاحتلال.
2: يا أسير لا تبس، يا أسير لا تبس، ما عبلودي ما بالبيت.
0: يذكر أنه يتم إحياء هذا اليوم في 3 أغسطس من كل عام بعد إطلاق مبادرة وطنية ودولية لتوحيد الحراك الشعبي والإعلام والحقوق دعما لغزة والأسرى الفلسطينيين وتوسيع دائرة التضامن مع قضيتهم. أما في قطاع غزة فنظم صحفيون وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير زملائهم الأسرى، ودعوا المؤسسات الدولية إلى التدخل الفوري لحمايتهم والإفراج عنهم. نشاهد.
5: كنا نظن أن مهنة الصحافة قد تشكل لك حصانة، قد تشكل لك درعا، قد تشكل لك وقاية، لكننا وجدناها أمام الاحتلال هي التهمة، بل هي الجريمة بذاتها. عندما يمسكون ويعتقلون أسيرا وعندما يعلمون أنه صحفيا، وكأنه يعني وجد وعثر وقبض واعتقل كنزا.
6: وقفة تضامنية مع الأسرى عامة ومع الأسرى الصحفيين بصورة خاصة، الصحفيين الذين كتبوا دمائهم من أجل فلسطين. أكثر من 300 صحفي استشهدوا في حرب الإبادة الجماعية على غزة، لكنهم يتراجعوا قيد أنملة، دفعوا فاتورة دم وأثمان باهظة من أنفسهم وعائلاتهم. وهناك أكثر من 140 صحفي اعتقل، لا زال حوالي 50 منهم في الأسر، منهم 5 أسيرات.
0: وفي مشاهد تختصر معاناة العائلات في ظل سياسة الاعتقال الإداري، تداولت منصات التواصل فيديو لوالد الأسير محمد مدني الذي توجه لاستقبال نجله بعد انتهاء محكوميته البالغة 12 عاما، لكنه فوجئ بتمديد اعتقاله إداريا لمدة 6 أشهر إضافية في لحظة كان ينتظر فيها الإفراج عنها. نشاهد.
7: ابن الأسير محمد أحمد عبد الوهاب المدني محكوم 12 سنة وشهرين، طبعا ورد أعطوه إداري، كان إفراجه 29/7، أول إفراج له 30/5، أجلوه شهرين عقب جديد، بروح 29/7، رحت على الظهرية استقبله، والهم معطينا 6 أشهر إداري فوق الحكم، لأنه كنا محضرين طبعا محتفلين ومبسوطين إنه ابننا بده يطلع بعد فقدان أخوه طبعا معتز، يعني هم مستنين على جمر النار. فأنا بتفاجأ إنه أعطوه كمان 6 أشهر إداري فوق 12 سنة وشهرين. ابني الأسير.
0: وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، تحتجز إسرائيل نحو 9400 أسير ومعتقل فلسطيني، بينهم 99 أسيرة وأكثر من 350 طفلا، إضافة إلى آلاف المعتقلين الإداريين ومعتقلين من قطاع غزة. وفي الوقت نفسه رفضت المحكمة طلبا قدمه الوزير المتطرف إتمار بن كفير لوضع تماسيح في زنازين الأسرى في خطوة تعكس حجم التحريض والانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين الفلسطينيين. على منصات التواصل الاجتماعي كان التفاعل كبيرا أيها الأحبة مع اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع مايا. إذن مايا تقول: تبقى قضية أسرانا الأبطال جرحا مفتوحا ورمزا للصمود، هم عنوان الحرية والكرامة والواجب الإنساني والأخلاقي، يتطلب التضامن معهم ومع عائلتهم حتى نيل حريتهم الكاملة. دانا تقول: التجاوزات الصهيونية مستمرة في فلسطين وغزة، والأسرى يبادون في صمت، فهم يعيشون في حالة رعب مستمر، والعالم بدأ ينسى المأساة الفلسطينية. أما محمد مرزوق فيقول: الأسرى الفلسطينيون يعيشون محنة حقيقية، لا لذنب اقترفوها بل لأنهم فلسطينيون. لا أخاطب القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بل أخاطب كل من يعنيه مصير أسير في سجون الاحتلال. الفاضي يعمل قاضي. المثل المصري الشهير تحول إلى حقيقة، ففي واقعة ربما لا تحدث إلا في المسلسلات والأفلام. شاب مصري يدعى مصطفى نجح بحسب ما كشفته التحقيقات في بناء شخصية وهمية للإيقاع بضحاياها، مستخدما حيلة ليظهر أمام الناس بصفته قاضي، قبل أن تكشف التحقيقات أن كل ما بناه لم يكن سوى نصب واحتيال عاش فيه الشاب لسنوات. حكاية المتهم الذي عرف إعلاميا بالقاضي المزيف، مشاهدين، لم تبدأ من داخل قاعة المحكمة، بل بدأت من العالم الافتراضي عندما أنشأ مصطفى العاطل عن العمل حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، قدم نفسه من خلالها باعتباره مستشارا بمجلس الدولة وهيئة مفوضي الدولة، ونسج حول نفسه هالة توحي أنه يتمتع بالنفوذ والقدرة على إدارة مصالح المواطنين. شاهدوا معي.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقسم بالله يوم يا عمو ربنا يشوف أخواتي أقول شغل عني، أقسم بالله أموت. أسأل الله العظيم رب العالمين أن يوفق كل واحد في مكانه، عايز كل يدعي بالله عليكم شفاءهم. أهو ده كله عندي شغل النهاردة، فمنتظر كل أخواتي تدعي لي عشان أطلع المنصة دلوقتي. يلا بقى خد الجلسات يا بلال، بلال خد الجلسات يلا. سلام بقى بلعين.
0: رغم ظهور مصطفى داخل قاعة محكمة حقيقية واعتلائه منصة القضاء، إلا أن أخطاء ارتكبها كشفت زيف ادعائه، إذ ارتدى وشاحا أحمر خاصة بقضاة محاكم الجناح في الوقت الذي ألصق فيه شعار مجلس الدولة على هاتفه وجهازه اللوحي، رغم أن قضاة مجلس الدولة يرتدون وشاحا أخضرا، وهو ما أثار الشكوك حوله، إذ انتشرت فيديوهات تشكك في صحة انتمائه للقضاء، يظهر في هذا المقطع نافيا ما تردد حوله من شكوك. شاهدوا معي.
8: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم. بجد بجد حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل. في أي حد طلع خبر زي ده أنا بقول لكم حرفين، أخواتي كلهم في المستشفى، أخواتي وأهلي وأصحابي كلهم في المستشفى بسبب الخبر الكاذب ده. حسب الله ونعم الوكيل. أي حد يا جماعة منزل مشروع يمسحه، اي حد منزل منشور بالله عليكم مسحوه. شكرا لكم جدا جدا جدا. وبعد الشغل هفتح بس مباشره، حسب الله ونعم الوكيل، وكده هجيب ان شاء الله.
0: هذا النفي لم يشفع له عند السلطات، إذ تم القبض عليه لتظهر التحقيقات أن الشاب سبق اتهامه في عدة قضايا نصب واستيلاء على أموال المواطنين، بعد إيهامهم بأنه يعمل قاضيا ولديه نفوذ يسمح له بخدمة مصالحهم والتدخل في قضاياهم والتأثير في مسارها. كما أظهرت التحقيقات أن المتهم اعتلى منصة القضاء بمساعدة ثلاثة من الموظفين الذين سهل له عملية الدخول والخروج من قاعة المحكمة والتصوير داخلها بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية مقابل مبالغ مالية. الآن أيها الأحباء إلى منصات التواصل لنرصد التفاعل حول قضية القاضي المزيف، ونبدأ مع أمير الذي كتب قائلا، شاهدوا معي. أمير يقول: مصطفى بيه من كتر ما كان مش مصدق نفسه حاطط الإسكترات على الموبايل واللابتوب، على العكس إنه مصطفى بيه الحقيقي عمره ما عمل حاجات زي دي. أما أسامة فيقول: ده في الغالب مريض نفسي، وإلا مش هيظهر على السوشيال ميديا ويعرض نفسه للخطر وهو عارف إنه مش قاضي حقيقي. أما محمد فيقول

في إنجاز تاريخي نجح السباح البولندي بار تولميج كوبكوفسكي في عبور بحر البلطيق سباحة بشكل متواصل دون نوم أو راحة، حيث شق طريقه وسط المياه الباردة لنحو 56 ساعة متواصلة، قطع خلالها 160 كيلومترا، محولا هذا التحدي الأسطوري إلى حملة إنسانية نبيلة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان. نشاهد معاً.

0: kochani, było was setki chyba, setki ludzi, więcej, nie wiem ile było osób na naszej mecie. Dziękuję wam z całego serca. Chciałem do was wyjść, przywitać się z każdym, podziękować za to, że wspieraliście ten projekt i mnie, ale mój zespół zadecydował, że mam jechać na 20 minut na badanie.
1: رغم البعد الزماني والمكاني ورغم اختلاف الظروف والأحداث بين ما يجري في فلسطين وما يجري في سبتة الإسبانية، إلا أن صانع محتوى حاول لفت النظر إلى ازدواجية المعايير الغربية الواضحة في التعاطي مع الملفين. شاهدوا معي.
2: I have two different videos here. One is a manufactured event in Spain where you see a bunch of immigrants breaking into the country and almost every single politician and news organization is talking about it. And then you have the other, which is Israeli settlers breaking into Palestine, and no news organizations wanted to cover that one. You have Israeli settlers that are backed by the Israeli military terrorizing Palestinians every single day. And what do we hear from news organizations and politicians? Absolutely nothing. Now, why is that? So Spain, the same country that is willing to call out those Israeli settlers and call what Israel is doing is a genocide, is the same one that's being blasted in the media for a failed government. It's almost like those things are connected. When you see media organizations all start spamming the same thing, that Arabs and Muslims are trying to take over Western democracy, they're taking over America and Europe, we should start.
1: محمود الدريملي، ربما كثير منا شاهد صورته على منصات التواصل الاجتماعي ولكن القليل يعرف اسمه. محمود هو الشاب الفلسطيني الذي ظهر معصوب العينين في صورة المجندتين الإسرائيليتين قبل أيام. عائلته تعرفت عليه بعد أن انقطعت أخباره فترة من الزمن، فكيف تفاعلت العائلة مع تلك الصورة؟ نشاهد.
3: يعني يرجع لعخانونس، يروح نثبت لنوير يرجع عخانونس ثاني. فيوم اللي هو 2/11/2024 راح ما رجعش. رحت بلغت الصليب وقلت له 1/2/3 صار مع ابني اللي هو ما رجعش. قال لي اصبر يومين ثلاثه، يمكن يعني كيف، يمكن صار له حادث، يمكن في المستشفى صار شيء. فقلبي غلي عليه بعد ما صار ثلاث اربع ايام. رحت على الصليب ورجعت ثاني قلت له يا عم الولد مفقود. اديتهم بلاغه، اديته البيانات تاعت الصلي تاعت محمود، كل البيانات، متزوج، كل البيانات، واخذها مني. بعد ما راح هيك، بعد ما انفقد، صار يقولوا في شهاده، في شهاده في انصارات، في شهاده في الدير، في شهاده في خانونس، كل ما يقولوا في قصه شهيد مجهول الهويه. انا اروح على على منطقه المستشفى شهداء الاقصى، مستشفى العوده، مستشفى ناصر، اروح ما فيش، ما لقيش. اقول الحمد لله رب العالمين انه يعني ابني مش موجود فيهم. فقطعت الاياس، وكل ما اروح ما فيش، يعني فيش

0: يعني انقطع عندي الامل، انقطع وتميتني امبارح اللي هو في التاريخ، اللي امبارح يوم الاربعاء اللي هو في 28/7/2026 لقينا صورته على الفيس على الجوال على السوشيال ميديا. انفجأ اخوه بيطلع الصورة، اتفاجأ قاعد زعق اهله الدار، زعق امه، زعق خواته، يقولوا ماذا اخويا ولا لا؟ قالهم اه. راح رن علي قال لي تعال يابا تعال شوف هلا في اشي مهم. قلت له ايش هو المهم؟ قال لي تعال في صورة اخوي هي على النازلة على الجوال. بطلع هيك خلاني اعيط، يعني فرحان وبعيط في نفس الوقت. بقول له هو، قلت له هو يابا.
1: حكيت له عادي امي صورة عن محمود اشي، اللي هو حكى لي شوفي. طلعت هيك لقيت اسير مربط وحوالي جنديات تنتين، قلبي ارتاح. حسيت انه هذا خلق يعني جبينه، بشرته، عينيه، تسكير امه، منخاره، رجليه من تحت، حسيت انه هذا ابني. نفس الوقت على قد ما فرحت اني زعلت انه شفت ابني بالمنظر هذا، انه بتمسخروا عليه وانه ناشرين صورته بالمنظر هذا. هم بتمسخروا عليه لكن هم المسخر، مش ابني انا المسخر ولا اي اسير. وضعه انا كان لما يجي رمضان اضل طول عندي الفتره ما احضر الاكل اضل اتذكره اعيط، اضل سحور عند اي شيء بحبه. انا حاطه صورته هاي عندي بالاوضه، كل يوم الصبح بصبح عليه وبدعي له واستودعه رب العالمين هو وكل هالأسرة يرجعهم بالسلامة.
2: مشاهد صمود خالدة من فلسطين، أعاد المصمم المصري محمد الشناوي تجسيدها بطريقة إبداعية ليغدو أبطالها أيقونات تحكي قصة غطرسة المحتل وصمود أصحاب الأرض. لنشاهد. شعب جبار. آية ناجية وحيدة من عائلتها في غزة، وعلاء هو الآخر ناجي وحيد من عائلة أخرى. جمعتهما قصة حب لتتوج رحلة الألم إلى قصة زواج. لنشاهد.
3: ناجي الوحيد من عائلتك؟
4: آه.
3: وهو كمان الناجي الوحيد من عائلته؟
4: آه.
3: كيف حبيتوا بعض؟ هل قدك تفهميني؟
5: كل حاجة كانت صدفة. أنا كتبت على صفحتي نجا ممت ومات من نجا، هو شافها، هنا بلشت الحكاية. وهنا شاف وجعي قبل ما يشوفني، شاف حدا بيشبه وجعه.
3: ماشي، هل قلت هو شاف المنشور على الفيسبوك، إيش اللي صار بعدها؟ كيف تقدم لك؟
5: حكى لي بدي إياكي وأنا طلبت للزواج. بعدها أنا اكتشفت إنه هو فاقد كل عيلته مثل ما أنا فاقدة كل عيلتي.
3: طب مخفيش مثلاً يكون مكتئب أو الفقد هيك مأثر على حالته النفسية؟
5: أوكي، هو مكتئب واللي شافه مش قليل، ولكن أنا هلأ معه.
3: ما شاء الله، هي أغرب قصة حب أشوفها. طب متى العرس؟
6: أنا العريس يا جماعة.
3: إيش فيه، هو العرس اليوم؟
6: سبحان الله، الحدا اللي كنت بدور عليه وصاب تلاقي حدا مرق بنفس تجربته.
3: لبست القميص على المناسبات، هل قلت حنروح على العرس؟ إيش شعورك إنه رح ترجع تعمل عيلة من أول وجديد؟
6: شعور حلو، تبدأ من جديد، حياة جديدة. يلا يا عروسة اجهزي.
3: وصلت لشعورك بكلمة يا عريس.
6: جماعة حل عني اليوم عرس.
7: بس مبروك يا عمو.

0: شوبيد أحلى منها.
1: كثيرة هي المشاهد والقصص التي نتابعها أثناء تصفحنا مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق ببر الوالدين، وقليل منها ما قد يعلق بأذهاننا. شاب أندونيسي وثق مقاطع يبدو أنها لن تفارق ذاكرتنا فترة من الزمن. لنشاهد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. واستمرار الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان، استؤنفت الثلاثاء الجولة السابعة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، وسط خشية الوفد اللبناني من عدم تجاوب الجانب الإسرائيلي مع مطالبه الأساسية، ولا سيما على صعيد تحقيق انسحابات إضافية في الجنوب، وقف العمليات العسكرية في وقت نقلت وسائل إعلام إسرائيل

الإسرائيلية أن المباحثات ستتناول ملفي الحدود البحرية والبرية. المراوغات الإسرائيلية فيما يتعلق بالانسحاب من جنوب لبنان واستمرار الخروقات اليومية استدعت تحركا دبلوماسيا لبنانيا تمثل في زيارة رئيسي الجمهورية والوزراء إلى تركيا، التي قدمت ولا تزال كل الدعم للحكومة اللبنانية سياسيا وعسكريا وإنسانيا.

0: نفتح النقاش في ملفنا لهذه الليلة وأرحب بضيوفي من البصرة الباحث والأكاديمي واثق السعدون، كما أرحب بضيفي من بيروت الكاتب والباحث السياسي السيد صهيب جوهر. سيد صهيب، أبدأ معك وأطرح هذا السؤال، يعني كما يبدو هناك مظلة إقليمية تتشكل للدولة اللبنانية على صعد مختلفة، منها ما يتعلق بالمسار التفاوضي كما نشهد، كيف ينعكس وجود هذه المظلة على موقف الدولة اللبنانية على هذا الصعيد تحديدا، بالنظر إلى أننا أمام جولة تفاوضية جديدة اليوم في روما؟
1: مساء الخير لك وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. الواضح أنه إذا عدنا إلى التسلسل الزمني في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية منذ بدء الحرب الأخيرة والتي اشترك فيها حزب الله إلى جانب إيران في هذه المعركة، ذهبت الدولة اللبنانية في بداية المطاف بعيدا من خلال مسار التفاوض دون العودة إلى الأطراف الإقليمية الأساسية في المنطقة، وتحديدا الأطراف العربية من جهة وتركيا وسوريا بمكان آخر. وهذا الذهاب بعيدا أدى إلى شعور الدولة اللبنانية أنها باتت معزولة عن محيطها وأنه جرى الاستفراد بها إسرائيليا وأمريكيا. لكن الواضح أنه المسار الذي بدأ يتشكل على المستوى الإقليمي والدولي وتحديدا بين الإطار الرباعي الذي يجتمع في باكستان، إضافة إلى التنسيق التركي مع دول الخليج وسوريا، دفع الدولة اللبنانية لإعادة ترتيب حساباتها في الإطار التفاوضي، وجعلها يعني توقف هذه الاندفاع المباشرة باتجاه ما كان يحكى عن لقاء بين نتنياهو وبين مسؤولين لبنانيين، ما حكي أيضا عن ملفات أخرى متعلقة بمسار تنازلات أكبر. لكن هذه المظلة الإقليمية دفعت الدولة إلى إعادة التفكير بطبيعة المفاوضات وفي شروط المفاوضات. الجانب الإسرائيلي إلى هذه اللحظة لم يقدم أي تنازل جدي، لكن الواضح أنه الأطراف الإقليمية إضافة إلى جزء من أركان السلطة السياسية اللبنانية تستفيد أولا من حالة التباين داخل الإدارة الأمريكية حيال ملف إسرائيل ووقف الحرب واستمرارها، وأيضا تستفيد من هذه المظلة الإقليمية في ظل ما قاله الرئيس أحمد الشرع على سبيل المثال حول بعض المؤشرات السلبية في اتفاق الإطار. وعليه أعتقد اليوم أنه لبنان بعد إعادة التنسيق مع هذه الأطراف استجمع أوراق أكثر قوة في المسار التفاوضي، وأيضا بات عمليا يستند إلى جبل من الأطراف الإقليمية التي من وتحديدا تركيا بعد زيارة المسؤولين اللبنانيين إلى أنقرة، وبات النقاش أكثر جدية ويستند إلى علاقات لبنان الإقليمية وليس فقط إلى مسار تنازلات على مستوى التفاوض المباشر مع إسرائيل.
0: وهنا دعني يعني أتوجه بالسؤال للسيد واثق. سيد واثق، يعني عندما ربط الرئيس أردوغان أمن بيروت ودمشق ب

0: بالأمن القومي التركي، وعندما قال يعني بعد لقائه برئيس الوزراء العراقي أن الملف الأمني كان في صلب النقاشات، يعني إلى أي مدى نبدو هنا أمام تدشين لاتجاه تركي واضح يحمل مضامين استراتيجية يعني تتعلق بدور أنقرة في المنطقة وموقعها من إعادة التشكيل التي تتم في هذه المنطقة؟
1: نعم، تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام وللضيف الكريم. الموقف التركي تجاه مسألة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، أو الموقف تجاه الصراع، هذا الصراع بشكل عام، هو جاء استجابة للتطورات والأحداث والتهديدات التي باتت خطرة على الاستقرار والأمن الإقليمي بعد أحداث 7 أكتوبر 2023. فالصراعات والاشتباكات التي اندلعت بعد 7 أكتوبر أحدثت نوع من الاختلال في توازن القوى الإقليمية. فنلاحظ هنالك الآن اندفاع وزخم وربما تفوق إسرائيلي كبير مصاحب بزيادة العدوانية الإسرائيلية وزيادة الاستهتار الإسرائيلي بأمن وسلامة شعوب المنطقة، وأيضا يترافق مع دعم أمريكي مطلق لهذا الاندفاع الإسرائيلي. فتركيا شعرت بوجود يعني مخاطر تهدد لنقل فضائها الجيوبوليتيكي في المنطقة، ويعني يعني أرادت أن تسجل موقفا، يعني هذا الاختلال، أنه التفوق أو الاندفاع الإسرائيلي تزامن مع تراجع القوى الإقليمية. يعني مثلا نرى إيران الآن منهكة عسكريا ومنهكة اقتصاديا ومنهكة حتى سياسيا على المستوى الإقليمي بسبب المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة. السعودية أيضا تعاني من تهديدات تطال أمنها واستقرارها وحتى تطال اقتصادها، تهديدات من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق. مصر منشغلة بمحاولة تعافي اقتصادها، ومنشغلة أيضا تهديد الحراك ليست بعيدة عن مصر. فلذلك طلعت تركيا بهذا الدور. طيب، لخلق حالة من الردع بوجه الاندفاع والعدوانية الإسرائيلية. فعلى الأقل في هذه المرحلة ردع سياسي بموقف يحاول إحداث اختراق في أو نوع من التوازن في مخرجات هذه المفاوضات، مستفيدة من قدرتها على تقديم كل أنواع الدعم إلى لبنان، وقدرتها الأخرى على التواصل مع الإدارة الأمريكية والتخفيف من دعمها المطلق إلى إسرائيل. هذه هي الأهداف اللي نقول الأهداف الانخراط التركي في طيب مسألة
0: وهنا
1: حماية سيادة. نعم،
0: وهنا دعني أعود لسيد صهيب. نعم، في بيروت. سيد صهيب، يعني هناك عبارة استوقفتني في مقال نشر لك، يعني يتعلق بجانب من ملفنا الليلة، وقلت فيه أن أنقرة لا تسعى إلى إنتاج نفوذ موازن داخل لبنان ولا إلى الدخول في توازناته الداخلية، وإنما إلى بناء شراكة مع مؤسسات الدولة اللبنانية. يعني بأي قدر ربما تلخص هذه العبارة الدور الذي تبحث عنه أنقرة في إطار العلاقة مع لبنان؟
2: أولا، تركيا اليوم بطبيعة الحال نتيجة أولا حجمها الجيوسياسي وحجمها الدفاعي والعسكري والاقتصادي، بإمكانها أن تلعب دورا أساسيا، أولا نتيجة الدور الإيجابي الذي تلعبه في سوريا مع الإدارة السورية الجديدة، وأيضا من خلال الدور الذي تطلع به في لبنان، من خلال أنها عمليا بكل تاريخ العلاقة التركية اللبنانية لم تقم تركيا بيوم من الأيام بدعم فريق على حساب فريق آخر، كانت دائما تدعم الدولة اللبنانية وكل مكونات الشعب اللبناني. انطلاقا من هذا المسار، بإمكان تركيا اليوم أولا أن تلعب دورا في مسار دعم الاستقرار الأمني في لبنان من خلال دعم القوى الأمنية والجيش، وهناك زيارة قام بها قائد الجيش اللبناني إلى تركيا واطلع بها على مسارات التعاون اللبناني التركي. اثنين، تركيا بإمكانها أن تلعب دورا متقدما في ملف العلاقة اللبنانية السورية من خلال أولا رعاية ضبط الحدود اللبنانية السورية، اثنين من خلال الدور الذي يمكن أن تلعبه في مسار ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا؟

0: ثالثا من خلال دعم صمود الشعب اللبناني على المستوى الاجتماعي من خلال دعم النازحين وتأمين عودة آمنة لهم. وهناك نقاش حول أن تركيا ستقدم للنازحين اللبنانيين جراء الحرب بيوت جاهزة، لأنه لديها خبرة بعد الزلزال الأليم الذي ألم في تركيا في العام 2023. هذا على المستوى الاجتماعي. والأهم من كل ذلك أن تركيا اليوم لديها تأثير مباشر كما تحدث ضيفك الكريم على إدارة الرئيس ترامب، وهذا التأثير بنهاية الأمر يعني انعكس إيجابا أولا برفع العقوبات عن سوريا. فبإمكان تركيا اليوم أن تلعب دورا بالضغط على الإدارة الأمريكية لتأمين انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني، وأيضا من خلال عمليا دعم مسار ضبط الحدود اللبنانية السورية بنتيجة أن تركيا لديها خبرة. وثلاثة، أن تركيا موجودة في قوات الطوارئ الدولية اليونيفل، وهناك حديث جدي وتحدث به رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى أنقرة ولقائه الرئيس أردوغان حول إمكانية الدور الذي ممكن أن تلعبه تركيا في مسار ضبط أو حضورها داخل أي قوات دولية مستقبلية في جنوب لبنان.
1: طيب، وهنا سيد واثق في البسطة، سيد واثق يعني الملاحظ حتى أن المساحة المشتركة التي تريد أنقرة خلقها مع دول المنطقة لا ترتبط بشكل أساسي بالأمن، بل تمتد للاقتصاد والتجارة وإلي يعني ربما مسارات أخرى. ربما ما يؤشر على ذلك ما شهدناه من اتفاقيات وتفاهمات يعني أبرمت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي زيدي إلى أنقرة. ما الدلالات التي يمكن أن نتوقف عندها في هذه الزاوية؟
2: خصوم تركيا في المنطقة دائما ما يثيرون مسألة أن تركيا عندها مشروع أو يقولون العثمانية الجديدة. يعني أنا أقول نعم، تركيا عندها مشروع، ولكن مشروع ليس مشروع ضمن إطار الهيمنة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإنما مشروع نهضوي، مشروع محاولة دعم استقلال المنطقة، التحديد من التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة ضمن والتعاون ضمن الإطار الاقتصادية وال يعني في كافة أبعادها ضمن قاعدة رابح. كذلك ميزة العلاقات التركية العربية إنها أن تركيا تتعامل مع الدول ولا تتعامل مع قوى من خارج إطار الدولة، وجسدت هذا في ليبيا وفي الصومال وفي العراق وفي سوريا. في كل تركيا لا تتعامل مع قوى سياسية أو مسلحة من خارج إطار الدولة وتحترم سيادة الدول، وحتى انخراطها الحالي في مفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من أجل يعني دعم حق لبنان في بسط سيادته على كامل الأراضي، ويعني لا تترك لبنان لوحده أمام التغول الإسرائيلي. يعني لبنان الآن هو يعني في أضعف حالاته بسبب الظروف التي الأمنية والاقتصادية، فتريد أن تقدم له دعم لتعزيز سيادته على كامل أراضيه. أيضا يعني تجربتها في الصومال هو دعم يعني الحكومة المركزية ودعم قوات الأمن الحكومية في الصومال. حتى في ليبيا عندما شعرت تركيا أن حكومة طرابلس التي تعتبر حليفة لتركيا بأن شرعيتها الشعبية قد تراجعت قليلا أو وهنالك نوع من الشرعية لحكومة بنغازي، تركيا لم يعني بادرت وفتحت قنوات مع حكومة بنغازي أيضا وأثبتت أن هي تدعم مصالح الشعوب وليست تدعم مصالح فئة على حساب الفئة الأخرى.
1: طيب، وهنا أيضا سيد صهيب في بيروت يعني هناك تصريح للرئيس اللبناني قبيل زيارته لأنقرة، قال إن العلاقات اللبنانية التركية تمتلك الآن مقومات الانتقال إلى مستويات متقدمة. وانطلاقا من هذا التصريح يعني بأي قدر وبأي مستوى يمكن أن نقول أن يعني ما كان غير حاضر من المقومات قد حضر الآن في إطار هذه العلاقة، وما الذي كان غائبا أصلا من هذه المقومات في إطار العلاقة المشتركة؟
0: يعني لسوء الحظ أنه بعض الأطراف اللبنانية يعود بهم الزمن إلى مراحل تاريخية قديمة ويستعيدون ذكريات الماضي وفقا لسرديات غير جدية. وانطلاقا من هذه المقدمة أقول لك أنه جزء من عدم جهوزية

0: تطوير العلاقة اللبنانية التركية كان بسبب موقف بعض الأطراف اللبنانية وليس بسبب موقف الدولة التركية. تركيا لمن يريد مراجعة التاريخ وتحديدا منذ تولي حزب العدالة والتنمية القيادة في تركيا، تركيا لعبت دورا في القرار 1701 لوقف الحرب الإسرائيلية المجنونة في العام 2006 على لبنان. تركيا لعبت دورا من خلال الرئيس أردوغان بوقف الاقتتال الداخلي في العام 2008 عندما اجتاح حزب الله بيروت، وساهمت بالتسوية الرئاسية واتفاق الدوحة، وكان وقتها وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو، وحضر الرئيس أردوغان إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، كان رئيسا للحكومة. تركيا ساهمت بتحصين لبنان إبان الثورة السورية، ومنعت انتقال شرارة الأحداث في سوريا إلى لبنان من خلال التنسيق الأمني مع الجانب اللبناني. انطلاقا من كل هذا، الخلل كان دائما من الجانب اللبناني الذي لا يستغل مستوى القدرات التركية على المستوى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، وكان دائما يتوجه لعلاقات تحالفية مع خصوم تركيا. وهذا الأمر للأسف ترجم في مطلع هذا العهد السياسي من خلال أنه الدولة اللبنانية ذهبت إلى ترسيم الحدود البحرية مع قبرص دون العودة إلى تركيا ودون العودة إلى سوريا. لذلك اليوم أعتقد اليوم أنه هذه العودة اللبنانية إلى الرشد السياسي بالعلاقة مع تركيا، أولا هو منوط بأمرين أساسيين. الأمر الأول هو أنه الواقع الداخلي اللبناني يعني يحفز الدولة اللبنانية ويدفع الدولة اللبنانية للقيام بخطوات تنسيقية مع تركيا، نتيجة أنه تركيا تحظى برضا وشعبية داخل معظم المكونات اللبنانية، ونتيجة الواقع الداخلي ونتيجة التغول الإسرائيلي المستمر، وأنه اليوم الدولة الأساسية التي تقف سد منيع في مواجهة هذا التغول هي تركيا. واثنين، من خلال ما قاله الرئيس ترامب للرئيس عون أنه يجب أن يجري التنسيق مع تركيا ومع سوريا. وانطلاقا من هذا الأمر أعتقد اليوم أنه الدولة اللبنانية ذهبت إلى هذا المسار انطلاقا من هذين المسارين، وليس انطلاقا من رغبة داخلية، لأنه في أطراف داخلية ربما تنظر إلى تركيا أنها عمليا ليست حليفة أو ليست صديقة إلى لبنان، لكن أغلبية الشعب اللبناني، أغلبية المكونات باتت تدرك اليوم أهمية هذا الدور التركي، نتيجة أنه تركيا باتت حاضرة في كل ملفات المنطقة، ونتيجة حضورها الأساسي بالتأثير على الإدارة الأمريكية.
1: طيب، وهنا سيد واثق، يعني نحن في منطقة تتشكل، يعني هناك نفوذ وتوازنات يعاد رسمها كما نرى، وربما كما أشرت في جزء من حديثك الآن، يعني المتابع للتحركات التركية يرى أن تركيا تعمل على إرساء الأمن والاستقرار، وحتى كما يصرح المسؤولون الأتراك والرئيس أردوغان على الساحة العراقية، الساحة اللبنانية، وكذلك الساحة السورية في منطقة مشتعلة بفعل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بأي قدر يشكل هذا تحديا بالنسبة لتركيا وبالنسبة لمن يريد أن يقف بجانبها في في في, في هذه العملية؟
2: تركيا أو الدور التركي الحالي هو مدعوم، يختلف عن السابق. هو الآن مدعوم من كل القوى الإقليمية التي تواجه تحديات وتشعر بأنها الآن غير قادرة على، أو من الصعب دعم المواقف اللبنانية أو دعم الاستقرار الإقليمي. فهي الآن تركيا تحظى بدعم كل القوى الإقليمية الأخرى أولا. ثانيا، تركيا مؤهلة لهذا الدور الإقليمي، مؤهلة لتبني خطاب سياسي رادع، يعني رادع للعدوانية وزخم الاندفاع الإسرائيلي في المنطقة. كذلك تركيا قادرة على التواصل مع الإدارة الأمريكية، ويعني ممكن عقلنة الخطاب السياسي الأمريكي أو السلوك السياسي الأمريكي في المنطقة بإمكانها إحداث نوع من التوازن مع يعني في السياسة الأمريكية في المنطقة، مؤهلة لهذا الدور أيضا. كذلك تركيا يعني قادرة على تقديم العون لشعوب ودول المنطقة إذا ما يعني طمحت نحو الاستقرار أو التعافي أو الخروج الآمن من هذه الحرائق المشتعلة في المنطقة. يعني لبنان نموذجا، تركيا تستطيع أن تقدم إلى لبنان دعم سياسي كما قلنا من خلال اختراق القرار الأمريكي أو من خلال

0: تعزيز حقوق لبنان في سيادته على جميع أراضيه ضمن مخرجات المفاوضات مع إسرائيل، كذلك قادر على تقديم دعم أمني إلى لبنان مثل ما قال ضيفك الكريم بتعزيز قوات الأمم المتحدة اليونيفيل في لبنان، وأيضا من خلال تعزيز قدرات الجيش اللبناني. تركيا قادرة على تقديم دعم اقتصادي إلى لبنان أو أي دولة أو شعوب المنطقة التي تحتاج إلى العون التركي. تركيا قادرة أيضا على تقديم دعم إنساني من خلال منظماتها الإنسانية المشهودة والمعروف لها بتجاربها السابقة. فلذلك تركيا مؤهلة سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا للعب دور إقليمي يوازن العدوانية الإسرائيلية.
1: طيب سيد صهيب في بيروت، يعني أشرت قبل قليل إلى أمرين، ما يتعلق بالمكونات في الداخل اللبناني وما يرتبط بالعلاقة مع سوريا. سمعنا جميعا ما صرح به الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يعني حول الانفتاح لعقد لقاء مع القيادة السورية عندما يعني يحين الوقت أو يكون الوقت مناسبا لذلك. بأي مستوى يدعم ذلك اتجاه أنقرة والتي يبدو أنها موجودة على خط الاتصالات بين دمشق وبيروت ومعنية في نفس الوقت بعلاقات طبيعية بينهما بعيدا عن الحذر والقطيعة؟ وهنا أقتبس الكلمتين اللتين جاءتا في مقالك اليوم.
2: بطبيعة الحال الرئيس أردوغان عندما تحدث بشكل واضح أنه أمن بيروت وأمن طرابلس وأمن دمشق هو من أمن أنقرة واسطنبول، الرئيس أردوغان لا يتحدث خطاب شعبوي، هو يدرك ما يقول، لأنه عمليا اليوم بات الأمن القومي لهذا المثلث الإقليمي إضافة إلى العراق بات من مستلزمات الدور التركي في المنطقة. لذلك اليوم أعتقد ما قاله الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله وما قاله يعني قبله الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد شيباني بعد لقائه الرئيس نبيه بري حول إمكانية الحوار مع حزب الله لا يمكن فصله عن اللمسات التركية. تركيا اليوم تلعب دورا في دعم السلطة السياسية في سوريا من خلال تثبيت استقرار أمني، والاستقرار الأمني أهم مستلزماته هو عدم حصول أي توترات إن كان مع العراق من خلال الدور الذي لعبه وزير الخارجية التركي ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالن وزياراتهم المتكررة إلى العراق، وأيضا من خلال الدور التركي المستمر مع في دعم الدولة اللبنانية وترتيب العلاقات اللبنانية السورية. وانطلاقا من هذا الأمر أعتقد اليوم كلام الشيخ نعيم قاسم وقبله الرئيس الشرع والوزير شيباني يندرج تحت هذا الإطار. وعلينا أيضا ربطا بكلام الشيخ نعيم قاسم العودة إلى أن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى بغداد نسقها وزير الخارجية التركي حقان فيدان إلى بغداد لدعم هذا المسار المرتبط بالاستقرار والازدهار الذي بطبيعة الحال يمر من العراق باتجاه سوريا ومن ثم إلى لبنان، وأيضا المسارات الأخرى المتعلقة بالطاقة والنقل واللي تركيا جزء أساسي من عملية صناعتها. لذلك اليوم كل هذا المسار يحتاج إلى استقرار، وهذا الاستقرار لا يجري تثبيته إلا من خلال عمليا منع حصول توترات بين المكونات وهنا يعني المختلفة وتحديدا حزب الله من جانب وأيضا القيادة السورية.
1: لدي دقيقة هنا سيد واثق، يعني كنت سأسألك بخصوص النقطة التي أشار إليها سيد صهيب حول يعني خط الاتصالات بين بيروت وبغداد وما يجري العمل عليه، ما أهمية ما يجري العمل عليه على صعيد هذا الخط سيد واثق من وجهة نظرك؟
0: سيد العزيز، في السابق كان هناك جدلية في العلوم السياسية أو في الأدبيات السياسية، هل السياسة تصنع الاقتصاد أم الاقتصاد يصنع السياسة؟ الآن في هذا زمن الندرة وزمن التهديدات الأمنية المنتشرة في كل العالم فإن الاقتصاد هو الذي يصنع السياسة برغم كل التوترات التي صاحبت يعني سقوط نظام بشار وبدء يعني سوريا الجديدة وانطلاق سوريا الجديدة، توترات بين الجانبين، ولكن غلق مضيق هرمز والحاجة إلى تصدير النفط أحدثت اختراقا في طبيعة العلاقات وحولت مساراتها من المسارات لنقل التوتر إلى مسارات التعاون. هناك الآن خطوات متقدمة للتعاون بين العراق وسوريا وخصوصا في مجال تصدير النفط عبر الموانئ السورية، وربما هذا التعاون يتطور إلى آفاق أكثر شمولية. الحاجة الاقتصادية

0: الاقتصادية وحاجة الشعوب يعني أصبحت أهم من المنطلقات الأيديولوجية أو الإملاءات الخارجية على صناع القرار في البلدين. بالطبع يعني تركيا تشجع هكذا نوع من التعاون بين سوريا والعراق، كلاهما شريكين لتركيا، شريكين جارين وشريكين سياسيا وشريكين اقتصاديا. وحتى مشروع طريق التنمية هو كان في
1: نعم سيد
0: السابق
1: واثق،
0: مسار واحد من انطلاقا من الأراضي العراقية نحو تركيا، الآن ربما يضاف له مسار آخر من العراق إلى عبر سوريا وإلى الموانئ السورية
1: نعم شكرا لك سيد واثق السعدون.
0: لاستكمال المشروع.
1: نعم شكرا لك سيد واثق السعدون، انتهى وقت هذا البرنامج. الباحث والأكاديمي كنت معنا من البصرة، كذلك نشكر ضيفنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي سيد صهيب جوهر، شكرا جزيلا لكما. شكر موصول لكل مشاهدينا الكرام، في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: أدركت اهتمام ألبير بالرسم في عمر 4 سنوات. كان يرسم الألعاب التي نجلبها له على دفتر أو أي ورقة يجدها. كان يعاني الربو وكنا نضطر إلى البقاء في المستشفى كل شهر تقريبا، فكان يطلب دفتر رسم وأقلام تليل. كان يرسم غرفته في المشفى والممرضات. أذكر أنهن كنا ينتظرنه بصبر نافذ ليرسمهن. بدأ بأخذ دروس خصوصية في عمر 5 سنوات، وكان أساتذته يخصصون زاوية خاصة ينشرون فيها رسوماته كل أسبوع.
1: عندما رأيت رسوم ألبير أعجبت بها على الفور، وشعرت بأن هذا الطفل سيكون له مستقبل عظيم. رسوماته كانت تشي بذلك. شعرت بتميزه من أقرانه من خلال انطباعاته ومشاعره وأفكاره، وأيضا طريقة نقله لهذه الانطباعات إلى لوحاته.

بابا أبي إبا إيش إتب بي بطايت بابا إتب بي بطايت أتايت.

بينما كان ألبير يواصل تعليمه في ثانوية الفنون الجميلة، كان يأتي باستمرار إلى ورشة عمل هذه. كان أحد الطلاب الذين يأتون كل أسبوع بلا انقطاع. أبدأ ألبير تقدما يفوق توقعاتنا في الرسم.

ليس لألبير أوقات محددة يرسم بها، فأحياناً يبادر بالرسم في الصباح، وأحياناً يرسم كل يومين أو ثلاثة، وأحياناً لا يرسم أبداً. هذا يعتمد على وضعه ونفسيته.

0: يحب ألبير تصوير البيوت القديمة، وتراه دائماً يحمل معه دفتر الرسم، فيرسم البيوت القديمة التي تشد انتباهه، ويصور السيارات التي تعجبه ويرسمها.
1: في بعض الأحيان كان يقوم برسم بعض التدرجات، وهذه التدرجات هي خطوط نابعة من قلبه وعالمه الداخلي، أي أن ألبير كان بحق طالباً يعيش فوضى عالمه الخاص المختلف عن باقي أفراد مجتمعه.

عندما تنظر إلى الصور التي يرسمها تراها وكأنها معقدة، لكنها في الواقع ليست كذلك. فهو فقط يحاول أن ينقل عالمه الداخلي إلى المكان الذي يعيش فيه، أي إنها ببساطة الأمور التي يراها عندما يغمض عينيه. هو يحول الفوضى الداخلية ومشاعره المختلطة إلى كائن، وهذه الخطوط ميزته من بقية أقرانه. عندما يبدأ برسم هذه التفاصيل يبحر في عالم آخر. عندما كنت أسأله ما هذا؟ كان يجيبني: أفعل هذا لأني أريد إبراز الشكل وتوضيحه. وبالتالي أدركت أن إضافة خطوط ونقاط إضافية تعطيني النتيجة المطلوبة.

يحاول افتتاح معرض للرسم كل عام إن استطاع التجهيز له، وإذا لم يستطع فيقوم بتنظيم معرض للرسم في عام ومعرض للصور الفوتوغرافية في العام التالي.

0: ننظمه عادة في مدينة أنطاليا، وفي آخر عامين افتتحناه في مكاننا الخاص. يشهد المعرض حضوراً كبيراً وهذا يفرحه كثيراً. يقول: جاء هؤلاء وهؤلاء، معظم الحضور يعجبون بلوحاته وهذا يسره جداً. عندما نذهب إلى أنطاليا يصطحب معه دفتراً للرسم ويرسم في الحافلة أو القطار، لا يحب الجلوس بلا عمل. إن لم يكن معه دفتر مسودة يرسم على اللوح الرقمي الذي معه.
1: رسوماته السطحية المبسطة تعبر في ثناياها عن كل شيء، فبينما قد يغوص طالب آخر في التفاصيل تجد ألبير يركز على المشهد الكلي، ربما بسبب حالته الجسدية ففي بعض الأحيان لا تسمح له بنيته بالتدقيق في التفاصيل. على سبيل المثال، كنا نبدأ في الرسم ويستمر لأربع ساعات أو خمس أو ست دون انقطاع، فتقول أمه أثناء قدومه يأتي جريا، لكن في ساعة الخروج لا يريد مفارقة المكان. في المعرض الذي افتتح في ورشته في أقصو ربما كان عدد الأجانب يتجاوز نصف عدد الزوار، حتى إن أمه كانت تقوم بتعليق الإعلان في المناطق المجاورة والفنادق، فيأتي المهتمون لزيارة المعرض، حتى إن اهتمام الزوار الغرباء بمعرضه تجاوز اهتمام الوسط الفني، وكان إقبالهم على شراء لوحاته كبيراً.

رسم ألبير مخرجاً أمريكياً وأرسل الرسمة إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فشكره وأبدى إعجابه. وكان يفترض أن يأتي المخرج في العام الماضي إلى تركيا ويلتقي به في كابادوكيا، لكن الجائحة حالت دون ذلك.

بدأت تعلم الرسم قبل 5 أشهر مع أستاذي ألبرت. علمني في البداية كيف أمسك القلم بشكل صحيح، علمني بالقلم الأسود، ثم بدأنا شيئا فشيئا نرسم الأشكال المختلفة مع أستاذي.

علمني أيضا كيف أرسم الأشجار. علمني ألا أضغط بالقلم كثيرا وأن أتركه رخوا. والآن بفضل أستاذي ألبير أعرف كيف أرسم لوحات جميلة.

0: نعم، أنت تعلمهم الآن.
1: قال لي: إذا رسمت الصورة بسرعة تكون الرسمة سيئة، وإذا ضغطت عليها تخطئين. فعلى سبيل المثال، إذا أخطأت في رسم خط ما لن تستطيعي محوه بعد ذلك. ولهذا السبب قال: ارسمي ببطء وهدوء، فنحن لسنا في عجلة. نصحني بأن أتحلى بالصبر.
2: انتهى الدرس. حسناً حسناً، يمكنكم جمع أغراضكم.
3: إلى اللقاء.
1: عندما أنظر إلى لوحة أستاذي آلبر أشعر بالطمأنينة، وعندما أنظر إليها أشعر كأنني في لوحاته، فهو يجعلها واقعية.

0: خضع ألبير لعملية المياه البيضاء في عينيه. أخبرنا الطبيب أنه لم يستطع إنقاذ بصره بسبب وجود تمزقات في الشبكية. الرؤية في عينه اليمنى معدومة تماماً، أما اليسرى فيرى بها بشكل ضعيف، لذا توقف عن الرسم.
1: يريد الذهاب لمشاهدة الموناليزا ومعاينة لوحة غورنيكا لبيكاسو عن قرب. كيف قاموا بهذه الرسومات؟ كان بإمكاني أن أرسم مثلهم. يقول كان بإمكاني بسبب ما حدث لعينيه. حتى اليوم ما زال لدى ألبير هذا العزم ولم يفقد من شغفه شيئا، لذا من الضروري جدا أن يواصل مسيرته بطريقة ما.

اشترينا آلة تصوير جديدة لألبير، وكان لديه قبل ذلك أخرى. حالياً يحب التقاط الصور الفوتوغرافية لأنه توقف عن الرسم بسبب بصره. في الحقيقة إنه يرسم بشكل جيد في رأيي، لكنه غير راض عن رسمه، لذا التفت للتصوير. يستمر في التصوير رغم الضعف في بصره.

0: ربما يكون كفاح ألبير واحدا من أشكال تعريف الفن في المستقبل، بمعنى أن الفن هو وسيلة الإنسان للتعبير عن ذاته في البيئة التي يعيش فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المبادئ الطبيعية. فيمكن أن يكون ذلك في الفنون البصرية أو في الفنون الصوتية.
1: الفن ملك للجميع ولمن يستطيع إتقانه. ألبير مثلا ذو إعاقة لكنه يرسم، قد يبدع راعي ماشية في مدينة قوقوتيلي بالرسم ويفتتح معارض للوحاته. ألبير أصم منذ الولادة لكنه يرسم ويفتتح المعارض.
0: هذا هو تعريف الفن أحيانا، فبعد النظر إلى أشخاص يعيشون وهم يحملون هدفا مثل ألبير، يقول الذي لا يعرف ما يعنيه الفن: هذا هو الفن إذن، إنه أسلوب حياة في سبيل هدف ما.

0: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
3: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
4: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
5: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
6: كيف الوطن
7: اليوم؟ فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
8: والله شعور لا يوصف.
9: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
10: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
11: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
12: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
13: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
14: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
15: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

من العاصمة التركية نحييكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج من أنقرة، حيث نسلط الضوء عن قرب على قضايا تركيا الداخلية والخارجية. في حلقة اليوم نناقش ملف العلاقات التركية العراقية عقب زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى أنقرة، زيارة عادت التأكيد من جديد نوعية العلاقة بين أنقرة وبغداد في ظروف إقليمية معقدة. وفي ملفنا الثاني نتناول جهود أنقرة في تخفيف معاناة السودان ودورها في إيجاد حل ينهي الحرب المستمرة هناك منذ أكثر من 3 سنوات. وفي ملفنا الأخير نناقش منتدى الإعلام الثاني الذي انعقد في العاصمة أنقرة، حيث تطرق إلى دور الإعلام في مواجهة التضليل بعصر الذكاء الصناعي.

0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تسعى إلى أن ترتبط المنطقة بالتنمية والازدهار والاستقرار لا بالحروب والإرهاب. وقال أردوغان خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي علي زيدي في المجمع الرئاسي بأنقرة، قال إن تركيا على تواصل وحوار وثيق مع العراق من أجل تحويل مسار تركيا بلا إرهاب والرؤية التركية لمنطقة خالية من الإرهاب إلى حقيقة واقعية.
1: علي الزيدي في أنقرة. رئيس الوزراء العراقي أجرى ثالث زياراته الخارجية إلى العاصمة التركية، زيارة تأتي وسط ظروف إقليمية معقدة نتيجة التوتر الأمريكي الإيراني وتداعياته. وفي أروقة المجمع الرئاسي بأنقرة، حيث استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان الزيدي، كانت طاولة المناقشات بين الجانبين مزدحمة بالملفات. شغل التنسيق السياسي بقضايا المنطقة والتعاون الأمني إلى جانب الملفات الاقتصادية الحيز الأكبر منها. وانطلاقا من رؤية أن أمن العراق واستقراره يشكلان امتدادا مباشرا للأمن القومي التركي، تبنت أنقرة وبغداد مقاربة تقوم على الحوار الدائم والعمل المشترك لتجنيب البلدين والمنطقة تداعيات الحروب وعدم الاستقرار، مع التركيز على بناء مستقبل تسوده التنمية والازدهار الاقتصادي بدلا من الصراعات المستمرة. كما تنظر تركيا إلى العراق على أنه حجر أساس في رؤية أنقرة لمنطقة بلا إرهاب انطلاقا من مسار تركيا بلا إرهاب، وهو ما تجلى في استعداد أنقرة على تلبية احتياجات بغداد الدفاعية من منتجات الصناعات الدفاعية لرفع الكفاءة الأمنية للعراق. وعلى الصعيد الإقليمي، بدا جليا تقارب وجهات النظر بين تركيا والعراق بشأن التطورات في المنطقة إلى حد كبير، كما عبر الرئيس أردوغان الذي أكد أيضا دعم أنقرة لجهود بغداد الرامية إلى تعزيز اندماجها الإقليمي ولا سيما اتصالاتها مع سوريا. ويؤكد التعاون السياسي والأمني المتنامي بين تركيا والعراق مدعوما بشراكة اقتصادية أن البلدين يسيران بخطى ثابتة نحو ترسيخ شراكة استراتيجية مستدامة قادرة على مواجهة متغيرات الإقليم وصياغة مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
0: ولمناقشة العلاقات التركية العراقية ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي المتخصص في الشؤون التركية الأستاذ محمد أوزتورك. مرحبا بكم أستاذ محمد. كما ينضم إلينا الأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد والباحث في الشؤون الخارجية الدكتور نوري صالح. مرحبا بكم دكتور نوري.
2: مرحبا وشبلك يا إنر.
0: واسمح لنا أن نبدأ معك في هذا الملف ودلالات توقيت زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى العاصمة التركية أنقرة، و في هذا الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات كثيرة، صراعات، نزاعات، حرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هناك توتر كبير في المنطقة وهناك ملفات كبيرة تنخرط فيها الدولتين، الدولة العراقية أو الدولتان العراقية والتركية كذلك. دلالات الزيارة في هذا التوقيت والرسائل التي أراد الجانبان إيصالها من خلال اللقاء بينهم.
2: Evet, siz de haberinizde verdiniz. Ortadoğu
3: في الخبر أيضا منطقة الشرق الأوسط تمر الآن من مرحلة صعبة جدا وهناك تحديات كبيرة جدا وهذه التحديات مهمة بالنسبة للبلدين في نفس الوقت. سياسة استقرار إسرائيل تريد بأن لا يكون هناك استقرار في المنطقة وفي نفس الوقت استقرار في الخليج، استقرار في الشرق الأوسط، وأعتقد بأن هذه الزيارة تحققت في وقت حرج جدا في نفس الوقت. إذا يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط وإذا كان هناك مستقبل مشترك لكل الدول في المنطقة، إذا فإنه يتطلب أن يكون هناك تعاون أكثر، ويجب أن تتحقق هنا مشاريع مشتركة. وبلدان قويان في الشرق الأوسط، تركيا والعراق، لهما علاقات عريقة وقديمة جدا، وهذه العراق الآن يجب أن تتحول إلى مرحلة جديدة جدا. وفي نفس الوقت وقت موضوع الأمن موضوع مهم جدا للعراق، وفي نفس الوقت مشاكل نظم PKK الإرهابية للبلدين أيضا. السيد علي الزيدي كتب مقال لوكالة الأطباء التركية وقال في مقاله: العلاقات التركية العراقية الآن يجب أن تخرج من موضوع الأمن إلى شراكة استراتيجية، وخاصة بعد مشروع طريق التنمية. وفي الحقيقة فهذه المشاريع أيضا سيؤدي إلى الاستقرار في الشرق الأوسط، وسيكون للمشروع أيضا أهمية كبيرة للاقتصاد. في نفس الوقت موضوع المياه، هذا هي مشكلة تاريخية بين البلدين.

0: ما بعد أن يجب أن لا تكون هناك مشكلة، وإنما يجب أن يكون المنفعة مشتركة لكلا البلدين. ولهذا السبب مشروع طريقة التنمية وموضوع المياه يجب أن يتم تناوله بشكل جديد وبشكل آخر، وفي نفس الوقت يجب أن يكون هناك تعاون في مجال الطاقة. وعندما نرى نتائج هذه الزيارة نرى بأنها كانت ناجحة.
1: أستاذ محمد، بطبيعة الحال الدولتان تربطهما علاقات تاريخية ووثيقة وقوية، هناك جوار وحدود بين البلدين، هناك اتفاقات تم التوقيع عليها سابقا، وكذلك مذكرات تفاهم تم التوقيع عليها في هذه الزيارة لرئيس الوزراء العراقي إلى أنقرة. إلى أي مدى هذا اللقاء الذي جمع الرئيس أردوغان برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين في كل هذه الملفات التي تفضل الدكتور نوري وتحدث عنها، سواء كانت أمنية اقتصادية أو ما إلى غير ذلك،
2: والطاقة؟
1: والطاقة
2: شكرا أخي إسام. أولا، تركيا جارة لإيراق، وكذلك إيراق جار لتركيا، ولهما طبعا علاقات قديمة تاريخية، وكذلك امتدادات الأثنية والمذهبية، وكذلك هناك أمور أخرى كثيرة، يعني نحن أكثر من جار. لذلك الزيارة مهمة، وفي ضوء أن زيارة علي الزيدي ثالث زيارة رئيس وزراء إيراقي بعد الولايات المتحدة،
1: الزيارة الثالثة له بعد توليه منصبه،
2: وبعد ذلك تركيا. إذن هذا كذلك يشير إلى الاهتمام بالعراق وأهمية
1: تركيا بالنسبة إلى العراق،
2: التي تعطي العراق إلى تركيا، يظهر هذا الأمر. ولدى تركيا والعراق، يعني تركيا في كل وقت الأزمة كانت مع العراق، مثلا نتذكر من هذا الأمر في حين إعلان استقلالية الشمال
1: العراقي،
2: فتعاونت الجيش التركي والعراق فمنعوا هذا الأمر. وهناك أمور كثيرة ومشاريع كثيرة، إذا مثلا يكون هذا الأمر بحسن الجوار فيستفيد من هذا كل البلدين، لأن مثلا الآن في العالم مشكلة الطاقة بسبب إغلاق مضيق هرمز من طرف إيران وكذلك الولايات المتحدة السبب الأصلي. هناك خط أنبوب النفط من إيراق إلى تركيا، هذا مثلا يساعد. وكذلك هناك مشروع ما يسمى طريق التنمية، فهذا مثلا بالنسبة للتركية كذلك، يعني عانت تركيا كثيرا من ناحية الأمنية، لأن التنظيم الإرهابي لها قاعدة أساسية في العراق، فإلى الآن يعني ليس فقط ما نسمي الإقليم الكردي قضى على هذا التنظيم الإرهابي، ولا الدولة الفدرالية العراقية. أحيانا تركيا توغلت في داخل العراق، ولكن كل هذه كانت على موافقة الأمم المتحدة وكذلك العراق. ولكن ما تفضل أستاذ نوري من التصريحات أو ما كتب سيد رئيس الوزراء العراقي في الوكالة الأناضول، هذا مهم جدا، ولا بد كلا الدولتين يخرجون من ما يسمى الساحة الأمنية إلى المشاركة، لأن علاقات الدولتين في السابق شاهدت يعني تنمية كبيرة جدا، كانت مثلا لا أتذكر الآن بالضبط إيراق الشريك الأكبر في التجارة التركية.

0: نعم.
1: وكذلك نتذكر مثلا في أي مشكلة تركيا يعني صاحت محمية لأثنيات الإراقية، نتذكر الإكراد في وقت الصدام هاجم الشمال العراق. ولذلك هذا الأمر يعني زيارة علي الزيدي إلى تركيا بمرتبة الثالثة وإشارات إيجابية يدل إلى أن تركيا والعراق لها أفق إن شاء الله إيجابي كبير.
0: طيب نبدأ بالحديث أكثر في الملف الأمني دكتور نوري، وكان حاضرا على أجندة المباحثات بين الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. بطبيعة الحال الحكومة العراقية حظرت تنظيم PKK الإرهابي وحظرت جميع أنشطته، إلى أي مدى يسهم ذلك؟ وإذا ما تم بالفعل تنسيق وتعاون وتعزيز هذا التعاون في هذا المجال الأمني ما بين تركيا والعراق في تحقيق رؤية تركيا خالية من الإرهاب وتوسيع ذلك أكثر إلى منطقة خالية من الإرهاب؟
2: Tabii ki bunlar birbiriyle ilişkili süreçler. Yani hem
3: بالطبع كلها متداخلة مع بعضها البعض، تتغذى من بعضها البعض متداخلة. هذه المسألة كما تعلمون منظمة PKK الإرهابية كانت قد تمركزت في شمال العراق، وتركيا اضطرت بأن تقوم بعمليات عسكرية وتوغلت داخل الأراضي العراقية، وأنها تقوم بتسميم العلاقات التركية العراقية. ومن جهة أخرى أيضا تتطلب إزالة كافة العناصر العنصرية الإرهابية في المنطقة. والسيد أيضا في مقاله قال وذكر بأنه يجب حل موضوع الأمن، فأعتقد بأن ذلك سيؤدي إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين. يعني بدون أمن لا تستطيعون مزاولة التجارة، ولا يمكن أيضا إنشاء أو سيكون هناك صعوبة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع طريق التنمية. الآن حجم التجاري 17 مليار دولار، هذا حجم كبير جدا، ولكن يتطلب زيادة هذا الحجم ورفعه إلى، وهناك هدف إلى رفعه إلى 30 مليار دولار. وفي الحقيقة فإنه فيما يتعلق بالشرق الأوسط وبالتطورات على الصعيد العالمي وأيضا التحول في داخل العراق والتحول في الديناميات الداخلية في تركيا أيضا، كلها أيضا أدى إلى عدم مزاولة منظمة PKK الإرهابية فعاليتها في هذه المنطقة. يتطلب إزالة هذه المنظمة، ونحن في علاقات التركية العراقية وفي نفس الوقت فيما بين العلاقات بالشرق الأوسط يجب نرى، سنرى فتح صفحة جديدة في هذه العلاقات. نرى بأن الإطار الذي وضعته تركيا تكامل اقتصادي زيادة فعاليات الثقافية وأيضا زيادة حجم التجارة. الآن العراق يحتل مركزا أو موقعا مركزيا في هذه المعادلة. هناك أزمة في الخليج كما تعلمون، يتطلب أن تكون علاقات التركية العراقية منصوبة على قاعدة متينة جدا، وفي نفس الوقت تم منح تركيا نسبة فيما يتعلق بتشغيل عقول كركوك. وأيضا في الحقيقة فالزيارة كانت إيجابية إن شاء الله بعد هذه الساعة، خاصة مشروع طريق التنمية والمشاريع العراقية التركية المشتركة. أنا أنتظر تسريع في تنفيذ هذه يعني تكاليف مشروع طريق التنمية في حدود 25 مليار دولار. انظروا 25 مليار دولار، نتحدث عن مشروع من هذا القبيل، و 10 مليارات دولار سيسهم هذا المشروع للاقتصاد العراقي والتركي. هذا طبعا يجب أن نفكر ليس في الطاقة فقط، وإنما في اللوجستيات وفي السلع وما شابه ذلك. وفي خلال فترة قصيرة أعتقد بأن مشروع سيبدأ تنفيذه.

0: زيارة كانت
1: أستاذ محمد،
0: تاريخية.
1: الرؤى التركية والعراقية من القضايا الآن التي هي حالة في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الحرب الأمريكية الإيرانية بطبيعة الحال. إلى أي مدى التنسيق بين الدولتين يمكن أن يسهم في مساعي إيجاد حلول لهذه الأزمة أو هذا الصراع، عبر وساطة، عبر دور ما يمكن أن يقوم به البلدان بالتعاون مع بعضهما من أجل خفض هذا التصعيد الذي تشهده المنطقة؟
2: نعم، مع الأسف الشديد لا نرى تخفيضا أو نرى تصعيدا، وهذا يضر العراق. يعني أنا أقصد الهجمات الجوية
1: نعم
2: الأمريكية والسعودية على العراق، لأن العراق الاستقرار يعني حصلوا عليه بمشكل كبير، والاستقرار هش ما نرى في العراق. فإذا كان هناك حكومة ودولة قوية في العراق، وتعاون التركي العراقي يساهم كثير، لأن للتركية وللعراق لهما آثارهما في الدول الجوار، وكذلك يعني في قضية العراقية. أول زيارة رئيس وزراء العراقي إلى الولايات المتحدة هذا مهم، ويشير إلى أن العلاقات بين البلدين جيد جدا، وكذلك تركيا بحيث أنها عضو في حلف أطلسي الشمالي، يعني أقصد الناتو. فلسيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له صلة وعلاقات قوية بترامب جيد، هذا من جهة. إذن يعني دولتين لها الصلة جيدة بطرفي النزاع الولايات المتحدة. وكذلك زيارة رئيس وزراء العراقي الثاني كونه إلى إيران يعني يشير إلى أن صلة هذه الدولة بإيران جيد جدا، رغم أن هناك أثر الإيراني أكبر يعني على العراق. وأنا أرى بأن الولايات المتحدة بعد إسقاط صدام سلم العراق بطبق من الذهب إلى إيران، يعني إيران لها أثر، ولكن أثر المضاد ممكن من جهة العراق. وتركيا كونها جارا أو جارة لإيران، ففي هذه المعادلة التعاون البلدين يوجد تآزر، وأظن يكون إيجابيا لحل مشكلة أزمة الإيرانية الأمريكية. لا ننسى كذلك تركيا في الشبكة الدبلوماسية التي تحاول أن تحل مشكلة الحرب بين إيران والولايات الأمريكية، رغم أن باكستان على الواجهة. ولكن في الوراء هناك أربع دول مثل تركيا ومصر والسعودية، وأخيرا انضم إليهم قطر. فهذا يكون يعني يصبح التآزر ويحل المشاكل. أنا أريد أن أقول هنا شيء، إذا كان الدول المنطقة تتعاونون في حل المشاكل فيحلون أنا أظن بسرعة.
1: نعم أستاذ محمد، بعد الملف الأمني ننتقل إلى الملف الاقتصادي في العلاقات التركية العراقية، ولكن نشير قبلا إلى ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة، أن بلاده وتركيا ستشرعان في العمل من أجل تنفيذ مشروع طريق التنمية، معتبرا أنه سيكون هذا الطريق وهذا المشروع بمثابة بوابة من العراق إلى أوروبا عبر تركيا. إذن مشاهدينا نتابع

0: هذا العرض ونعود لاستكمال الحوار مع ضيفينا الكريمين.
1: في العراق نهران طبيعيان دجلة والفرات، وسيصنع العراقيون نهرا ثالثا اقتصاديا استراتيجيا هو طريق التنمية. هذا ما قاله رئيس الوزراء العراقي للرئيس التركي خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة. وصفه الرئيس أردوغان سابقا بطريق الحرير الجديد. في هذا الطريق مساران، خط للسكك الحديدية وطريق سريع يمتدان لمسافة تقدر ب 1200 كيلومتر لربط ميناء الفاو جنوب العراق بالحدود التركية، ومنها بشبكات النقل المؤدية إلى أوروبا. يستهدف المشروع تحويل العراق إلى مركز إقليمي لنقل البضائع بين الخليج وأوروبا عبر تركيا، ما سيتيح أيضا للبلدين رفع حجم التبادل التجاري البالغ 17 مليار دولار للوصول إلى هدف 30 مليار دولار. وسيعمل هذا المشروع كما هو مقدر على خفض وقت النقل بين الصين وأوروبا بمقدار 20 إلى 25 يوما. العراق هو أحد أبرز الشركاء التجاريين لتركيا، إذ يحل خامسا بين أكبر المستوردين من تركيا بعد ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا. وتشمل الصادرات التركية إلى العراق مجموعة واسعة من المنتجات، جعلت من تركيا شريكا تجاريا مهما ولها دور رئيسي في تلبية احتياجات العراق من السلع والبضائع المختلفة، في مقدمتها البلاستيك ومواد البناء والأثاث والمنسوجات والملابس والغذاء. في المقابل تعتمد تركيا في وارداتها من العراق بشكل أساسي على الطاقة والمواد الخام والمعادن. هذا التنوع التجاري بين البلدين سيزداد بعد إعلانهما توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والمياه، والعمل على مضاعفة التدفقات النفطية من العراق إلى تركيا بمعدل مليون برميل نفط يومياً.
0: إذن مشاهدينا نعود لضيفينا الكريمين، الأستاذ محمد وستورك الصحفي المختص بالشؤون التركية، والأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد والباحث في الشؤون الخارجية الدكتور نوري صالح. دكتور نوري، طريق مشروع طريق التنمية إلى أي مدى بالفعل يسهم في تحقيق مصلحة استراتيجية كبرى في مجال التجارة والنقل، ليس للعراق وحده بل ولتركيا أيضا في هذا السياق؟
2: Elbette burada Türkiye ile Irak arasında
3: من دون شك
2: önemli bir komşuluk ilişkisi var.
3: هناك علاقات جيرة هامة بين العراق وتركيا، والآن يجب إخراج العلاقة من باراديغما من واقع الأمن إلى المجالات الأخرى. مشروع طريق التنمية هذا المشروع يتلائم ينسجم مع مشروع تركيا الخارجي، يعني فيما يتعلق باستقرار تركيا. فخامة الرئيس يذكر ذلك بخطوط عريضة، ولا نريد بأن يكون هناك عدم استقرار أو يكون هناك صراعات أو اشتباكات، يعني على مبدأ اربح اربح في العلاقات أو في سياق العلاقات بين البلدين. أعتقد مشروع التنمية سيكون أحد الدعائم الركيزة في العلاقات. هناك تمويل، و عبد القادر مورالو وزير النقل التركي قال في تصريح للصحفيين، قال بأن تركيا تستطيع أو لها إمكانات بأن تنهي تنفذ هذا المشروع وبأسرع شكل. هناك 250 شركات مقاولات عملاقة في العالم، 50 من هذه الشركات هي شركات تركية، ولهذا السبب نستطيع خلال فترة قصيرة إنشاء تنفيذ هذا المشروع. وتتحدث عن حروب الممرات وأيضا منافسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن ذلك. وإذا فإن مشروع طريق التنمية من الفاو إلى تركيا سيؤدي إلى إسهامات اقتصادية مثلما ذكرنا، تمويل الموازنة 25 مليار دولار، ولكن إسهام المشروع 5.5 مليار دولار.

0: تركيا فقط خلال سنة واحدة. إذا يعني التكاليف خلال 25 مليار، ولكن خلال سنتين أعتقد أيضا بأنه سيتم تخطيط هذه المصاريف، ولأنه عندما تتطور التجارة الاقتصاد أيضا سيتعزز، والوضع الاقتصادي في تركيا سيتعزز أكثر بكثير.
1: نعم. أستاذ محمد، العراق هو خامس أكبر دولة من حيث حجم التبادل التجاري وحجم التجارة البينية مع تركيا بعد ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا، هو الدولة الخامسة. حجم التبادل التجاري 17 مليار دولار كما أشار دكتور نوري قبل قليل، المستهدف في السنوات القادمة 30 مليار دولار، بالإضافة إلى هذه المشروعات الاستراتيجية التي لا تخدم البلدين فقط وإنما تخدم المنطقة بل والقارة الأوروبية كذلك في حال تنفيذها بإذن الله. إلى أي مدى يمكن فعلا العلاقات السياسية الجيدة التي تربط تركيا والعراق أن تسهم في تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية في المجال الاقتصادي والتجاري بين البلدين؟
2: نعم، أظن هذا يقع في طرف العراقي، وبما نفهم من كلام سيد رئيس وزراء العراقي هم مصممون يعني على مضي قدما في هذا المشروع، لأن مشروع كبير، وهذا المشروع ليس فقط مشروع يعني للتركيا والعراق، إذا تم إنجازه يعني لأن قابلة للتمديد إلى عمان، إلى بحر عمان. إذا مثلا مددت هذا الطريق إلى عمان ليس لك أي حاجة لمضيق هرمز.
1: وبالمناسبة يبدأ من ميناء الفاو في العراق مرورا بتركيا وصولا إلى أوروبا،
2: ليس فقط إلى أوروبا، لأن لدى التركية ممرات أخرى إلى داخل ما نسمى آسيا المتوسط،
1: آسيا الوسطى.
2: يعني هذا مهم جدا، يعني من جهة أنت تصل إلى أوروبا، من جهة أخرى إلى
1: آسيا الوسطى،
2: من وإلى يعني من أوروبا إلى عمان إذا امتد الخط، أو إلى جزيرة فاو، ومن جزيرة فاو إلى أوروبا وآسيا الوسطى. ولكن هناك أنا كتبت مقالا حول هذا طريق التنمية، مثلا جزيرة فاو كذلك لديه مشكلة بسبب الكويت، يعني الكويت لها بعض المعارضة، لأن بين العراق والكويت بعض المشاكل، لا بد حل المشاكل، وكذلك لأمن هذا الطريق ممكن إرضاء إيران كذلك يعني ضروري جدا. ولو مثلا أنت تأخذ ما يسمى الخليج العربي أو خليج الفارسي، تمام، لأن هناك مضيق هرمز الآن، فهمنا أن إغلاق مضيق هرمز كم يعني مشكلة،
1: ليس مشكلة كبيرة
2: لكل العالم. ولذلك أظن إذا يمتد هذا الطريق إلى عمان، إلى بحر عمان، عبر عمان، فهذا يفيد لدول الخليج ولتركيا والعراق وأوروبا كذلك. ولكن هناك تحديات، وأكبرها أنا ما أرى تحدي إيراني يعني من الخليج العربي، لأن يغطي كل الحقوق البحرية للإيران هذا الخليج، وكذلك إيران تحاول أن تسيطر على مضيق هرمز وكذلك الخليج العربي. وكذلك في داخل العراق هناك مشاكل، لأن هناك ميليشيات موالية لإيران، فلذلك أظن الأمن هذا الطريق مهم جدا، فلا بد للدولتين يعني يقومون لأمن هذا الطريق. إذا أنجز هذا يكون إنجاز كبير، ليس فقط يعني اقتصاديا كذلك مربح لإيران وتركيا، بل منطقة وأوروبا.
1: نعم، وهنا يتكامل الاقتصاد البعد الاقتصادي نعم. مع البعد الأمني أو العكس، البعد الأمني نعم. يتحقق معه التقدم في البعد الاقتصادي. إذن مشاهدينا الكرام.

بهذا نصل إلى ختام هذا الملف، وننتقل إلى ملفنا الثاني في حلقة اليوم، حيث نناقش فيه العلاقات التركية السودانية وجهود أنقرة في إنهاء الحرب في السودان. فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: زار وزير الخارجية السودانية محي الدين سالم أنقرة بعد أيام من زيارة المستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية أمجد فريد إلى تركيا. وخلال العامين الأخيرين زار رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان تركيا عدة مرات آخرها في شهر يونيو الماضي، حيث أجرى مشاورات مع الرئيس رجب طيب أردوغان ركزت على التنسيق السياسي والتعاون الأمني والعسكري والتبادل التجاري بين البلدين. وتأتي هذه الزيارات الدبلوماسية مع تأكيد أنقرة استعدادها للإسهام في استعادة السلام والاستقرار في السودان ودعم جهود إعادة الإعمار.
1: تجدد تركيا تأكيد دعمها لوحدة السودان وسيادته في وقت تتصاعد فيه جهودها الدبلوماسية لإيجاد مخرج من الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من 3 سنوات. الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إلى العاصمة التركية والتقى خلالها نظيره هاكان فيدان سلطت الضوء مجدداً على الدور الذي تؤديه تركيا في الملف السوداني، تأكيد على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وتعهد بمواصلة تقديم الدعم الإنساني ومساندة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار. المباحثات تطرقت أيضاً إلى الوضع في منطقة البحر الأحمر وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتأهيل الدبلوماسي بين البلدين، بينما يصف وزير الخارجية السوداني أنقرة بالشريك والدعم الأساسي للسودانيين خلال الحرب.
2: العلاقة ما بين السودان وتركيا علاقة لها جذور طويلة وممتدة، ولعل هذه الحرب اللعينة التي فرضت على السودان خلال هذه السنوات الثلاث يعني قد أبرزت يعني معاني الرجال ومعاني الدول. تركيا واحدة من الشركاء الأساسيين في إسناد السودان وأهل السودان.
1: وفي سياق جهود استعادة الأمن في السودان وخطط إعادة الإعمار التي تقدرها الخرطوم بنحو تريليون دولار، منها 300 مليار دولار لإعادة إعمار العاصمة وحدها، دعا وزير الخارجية السوداني إلى توسيع مشاركة المؤسسات التركية في مشروعات التعافي والتنمية خلال المرحلة المقبلة. وتأتي دعوته هذه في وقت تسعى فيه أنقرة لترسيخ حضورها في القرن الإفريقي والسودان تحديداً، باعتبارها شريكاً في مسار إعادة الإعمار إلى جانب دورها الدبلوماسي في دعم مسارات السلام.
0: ونعود مشاهدينا إلى ضيفينا في الاستوديو، الباحث المختص في الشؤون التركية الأستاذ محمد أوزتورك، والأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد والباحث في الشؤون الخارجية الدكتور نوري صالت. دكتور نوري، لو تحدثنا عن الموقف التركي بداية من الحرب في السودان، ما هو الموقف التركي الواضح والمحدد من هذه الحرب، وعلى شيء وعلى أي شيء اعتمد هذا الموقف؟
3: اعتبارا من 2023 مع الأسف هناك حرب مدمرة في السودان. مثلما تعلمون قوات الدعم السريع هناك اشتباكات بين الدعم السريع وجيش السودان، مما أدى إلى انقسام السودان إلى قسمين، يعني جيش السوداني في العاصمة خرطوم
0: وكردفان،
3: دعم السريع في دارفور وفي منطقة أخرى. هنا طبعا نزاع داخلي والتدخل من قبل لاعبين الإقليميين أدى إلى آفاق أخرى جديدة في هذه المحنة. السودان، شعب السوداني شعب شقيق وصديق بالنسبة لتركيا، وتركيا منذ البداية قالت بأنه يجب حماية وحدة الأراضي والسيادة السودانية، يعني انقسام السودان سيؤدي إلى تحول جزيرة

0: عدم مستقر، جزيرة عدم مستقرة في داخل أفريقيا. ولهذا السبب تركيا تبذل جهود عثيثة جدا مكثفة من أجل عدم تشتيت السودان أو انقسام السودان ومواصلة الدولة السودانية. ولهذا السبب تركيا في فعاليات دبلوماسية مكثفة بهذا الصدد منذ اليوم الأول، وحتى يعني منذ 3 سنوات. هذه هي نقطة أساسية بالنسبة لتركيا. فخامة الرئيس رجب طيب والسيد حكان فيدان أيضا وفي لقاءاتهما مع نظرائهما ركزوا على هذا الموضوع. أيضا كان هناك لقاء بين رئيس الوزراء السوداني وبين الرئيس أردوغان. تركيا هنا بدلا من أن تكون طرفا، وإنما تركيا الآن بوعي بأن تكون هنا العمل وتقوم تقدم الأولوية لوحدة الأراضي والسيادة السودانية. مع الأسف هناك تراجيديا أدى إلى مقتل وتأثر ملايين، وهناك أيضا اقتصاد تدهور في السودان، وفي نفس الوقت هناك أزمة إنسانية في هذا البلد. السياسة التركية الثانية هنا من أجل معالجة أو تضبيط جراح الشعب السوداني. مؤسسات التركية تابعة للدولة وأيضا منظمات المجتمع المدني كلها تقدم الدعم وسجلت خطوات هامة جدا من أجل تضميت جراح الشعب السوداني، وتم تطوير سياسة تركية في هذا المجال. ونرى هنا مع الأسف بعض البلدان تريد عدم الاستقرار، وهناك يقدمون الدعم من أجل انقسام، ولكن تركيا هنا تساند بأن يكون هناك استقرار، وهذا هو ما يؤدي إلى الأهمية التي توليها تركيا لاستقرار.
1: أستاذ محمد، هنا يأتي السؤال عن طبيعة الجهود التركية المبذولة لدعم السودان على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني من أجل تخفيف من معاناة السودانيين في هذه الظروف.
2: يعني مشكلة السودان مشكلة يعني في الخلفية مشكلة طويلة. هذه حرب أهلي الثالث، يعني منذ البداية كانت هناك صراع الديني بين المسيحيين في الجنوب والمسلمون في الشمال،
1: انتهت
2: فأدت إلى انقسام سودان. آنذاك سودان كان أكبر دولة مساحة في أفريقيا وتم الانقسام. الآن يعني كما تفضل أستاذ الانقسام الفعلي، لأن القوات الدعم السريع أعلنوا دولتهم، فالآن نرى هناك انقسام جديد على أساس السياسية. لأن لا ننسى أن هؤلاء الاثنين يعني الحكومة المشروعة السودان وكذلك دعم السريع كانوا في
1: خندق واحد،
2: ويعني أطاحوا به سيد حسن عمر البشير
1: الرئيس السابق عمر حسن البشير،
2: وكذلك جاء بانقلاب عسكري وهم قاموا بانقلاب عسكري عليه، ولكن بعد ذلك حصل المشكل بينهما. أظن هذا المشكل كما تفضل أستاذ ليست مشكلة داخلية فحسب، فهناك أيدي خارجية لأن يعني يكون لهم أثر في السودان. الآن هناك أزمة كبيرة، يعني أزمة عسكرية، أزمة سياسية، وأزمة إنسانية. يعني نتكلم عن 14 مليون لاجئ
1: ونزح،
2: 9 ملايين من هذا في داخل البلد
1: نزحون،
2: و5 ملايين لجوا إلى الدول الجوار. يعني لدي نظرية بالنسبة للدول الأفريقية بأن هناك دول كبيرة يعني مثل السودان ودول أخرى لا أعطي النماذج، مساحة كبيرة جدا ولكن عدد سكان قليلة ومليئة بثروات الطبيعية. لذلك يعني نرى التحركات يعني مثل السودان، لأن لا يكون هذه الثروات مثلا لمجموعة 50 مليون فيتدخلون ويريدون أن يستثمروا أو يستولوا على هذه

0: الثروات. فتركيا يعني في كل مثل هذه القضايا في طرف الشرعي. مثلا في ليبيا دعمت تركيا الحكومة المشروعة في ليبيا، الآن تحاول أن يجمع بين الاثنين. في ليبيا، في السودان كذلك، الآن تحاول تركيا، يعني أول شيء الآن أظن أزمة الإنسانية، يعني من جهة رسمية ومن قطاع خاص، لأن لدى تركيا منظمات إغاثية كبيرة
1: نعم.
0: كذلك يحاولون. وفي نفس الوقت أظن تركيا نعم لها أثر ولها نشاطات، لا بد من هنا يعني أذكر اسم مصر بسبب تحسن العلاقات التركية المصرية، هذا أظن يفيد يعني في حل الأزمات في المنطقة مثل ليبيا. الآن نرى يعني أثر التقارب المصرية التركية، كذلك ممكن نرى هذا الأثر إذا كان مصر ودول الأخرى يدعمون هذه الجهود الدبلوماسية، وكذلك لا ينسون الجهود الإغاثية الإنسانية، فممكن نرى هناك بعض التحسن في السودان.
1: طيب دكتور نوري، أيضا من الملفات التي تهم تركيا وتهدف إلى أن يكون هناك تعاون ما بينها وبين السودان، ملف الأمن في القرن الإفريقي. ما طبيعة التنسيق ما بين أنقرة والخرطوم في هذا الملف بالذات، الأمن في القرن الإفريقي وأيضا في البحر الأحمر؟
2: Evet, tabii bu bölge çok stratejik bir bölge.
3: Aslında bir منطقة هي منطقة
2: Türkiye
3: استراتيجية.
2: هم Afrika'da هم Afrika boyunca
3: في أفريقيا والقرن الأفريقي يجب أن يكون هناك جزيرة مستقرة وهناك جزيرة استقرار في المنطقة، ولكن اللاعبين الخارجيين يريدون تجزئة هذه المنطقة. مثلا في القرن الأفريقي إسرائيل قالت بأنه لا يتم تشكيل دولة هناك فإن تعترف بهذه الدولة، وهذه القوى وأيضا تركيا ضد هذه الدول تكافح وتناضل ضدهم. وفيما يتعلق بالسودان، تركيا ليست هنا طرف، ومثلما ذكر الأستاذ تركيا ما بين اللاعبين تريد بأن يكون هناك حوار بين هذه الدول. تركيا في الحرب الداخلية ليست طرفا، ولكن تريد أن تلعب دور عبر جهود الدبلوماسية وأن يكون هناك قاسم مشترك بين الأطراف. من دون شك يعني هناك بلدان لا تريد هذا الشيء، على سبيل المثال إسرائيل في البداية. كلما تكون هناك تشتتات انقسامات، إسرائيل تعلم بأنها من صالحها تكون هذه الفعالية. ومع الأسف الإمارات العربية المتحدة أيضا تقدم الدعم المباشر لقوات الدعم السريع، مما أدى إلى اشتداد حدة الحرب في السودان. تركيا دائما واعتبارا من عبور التاريخ عراقات متعمقة جذرية بين البلدين. لهذا السبب كما ذكرنا، تحدثنا قبل قليل علاقات تركيا بالعراق، سياسة تركيا متوازنة، سياسة اربح اربح، عدم اندلاع الحروب، يكون هناك استقرار، ايضا حماية وحدة الاراضي، وان تكون هذه الدول تستطيع ان تباشر بحياتها وهي على قدميها. ولهذا السبب بفضل جهود الدبلوماسية اعتقد بانه سيتم تسجيل تطور هام جدا بفضل تركيا في السودان في المرحلة المقبلة، لانه فعاليات الوسادة في تركيا، تركيا اللاعب الوحيد الذي يحظى بثقة الأطراف. وفي أيضا في أفريقيا أيضا يعني الأطراف المتنازعة تثق بتركيا في نفس الوقت، وأعتقد بأنه ستظهر.
1: إذا ننتقل بعد ذلك إلى ملفنا الأخير في هذه الحلقة بعد

0: في تشكيل أنماط التفكير وصياغة الإدراك المجتمعي، وفي الوقت الذي تتيح فيه وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي فرصاً واسعة، فإننا ندرك أيضاً أن الخوارزميات قد تحجب الحقيقة، وأن المعلومات المضللة تحولت إلى تهديد للثقة المجتمعية، بل إلى قضية تمس الأمن الوطني. كما تعد البنية التحتية القوية والآمنة للاتصال أولوية لتحقيق السيادة الرقمية، إذ إن النجاح في مجال الاتصال لا يقاس بمجرد تحقيق الانتشار، وإنما بصون الحقيقة وحماية الخصوصية والحفاظ على كرامة الإنسان. وتواصل تركيا تطوير نموذج اتصال أصيل يستند إلى قيمها الوطنية، ويوظف التكنولوجيا على نحو مسؤول وصحيح.
1: ويأتي بعد الكلمة التي وجهها الرئيس رجب طيب أردوغان في المنتدى تشديد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران على ضرورة تطوير وتعزيز قدرات تركيا في مجال البث والإعلام الدولي، ووضع استراتيجيات متكاملة تدعم العلامة الوطنية للبلاد.
2: ينبغي تطوير وتعزيز قدرات تركيا في مجال البث والإعلام الدولي وتناول عناصر القوة الناعمة بما في ذلك الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية والإنسانية ضمن سردية متعددة اللغات تراعي الأبعاد الزمنية والموضوعية، ويتعين إنشاء آليات تقيس بصورة منهجية أثر أنشطة الدبلوماسية العامة بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الإعلام الجديد. ولتعزيز العلامة التجارية لتركيا ينبغي وضع استراتيجيات متكاملة وتوسيع نطاق جهود بناء العلامة الوطنية وتحويل هذه الجهود إلى وثيقة استراتيجية للعلامة الوطنية مع إعداد خطة عمل لتنفيذها.
1: نعود لضيفينا الكريمين وسؤالي لحضرتك أستاذ محمد، شعار المنتدى قرن الاتصال، ما دلالات اختيار هذا الشعار بالذات؟
3: يعني قرن اتصالات، قرن تركيا، قرن اتصالات، لأن الاتصالات لها أهمية كبيرة في هذه الأيام. يعني الاتصالات التقليدية الآن بقي في وراء كثير، الآن كل الشعب حتى إلى الأولاد يعني يستطيعون يصلون إلى المنابع الاتصالات. هنا أظن أهم شيء، يعني تركيا منذ تقريبا أكثر من عقد بدأ تدبيل اتصالاتها، فما دلالة هذا الأمر؟ مثلا الآن تيارتي العربي، يعني تيارتي العربي ناطقة باللغة العربية، وكذلك هناك قنوات أخرى تلفزيونية باللغات الإدة، وكذلك هناك مثلا وكالة الأناضول.
1: وكالة الأناضول،
3: وكالة الأناضول لديها يعني قسم اللغات الآن، يعني مع التركية الوكالة الأناضول ب13 لغة يعمل، يعني صح التعبير، اتصالات. ولكن هنا أظن أهم شيء أن تستخدم وسيلة الاتصالات حديثة، ولكن أهم شيء هنا المحتوى، لأن هناك كثير من التضليل الإعلامي يحدث. مثلا يضربون مدرسة البنات في إيران، فيقول مثلا ترامب إيران ضربت. نعم، وهناك أمثلة كثيرة. أظن أهم شيء هنا وما تحاول ما نسمي الرئاسة الاتصالات التركية تابعة لرئاسة الجمهورية بناء النموذج التركي مبنية على ما نسمي خبر صادق، ليس فيه يعني تضليل الإعلامي بمحتوى.
1: وهي أيضا أنشأت مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة دائرة الاتصال التابع للرئاسة التركية كذلك، وكان له دور كبير في حرب غزة بالمناسبة.
3: نعم، في حرب غزة وكذلك قبله حرب تركيا على داعش.
1: نعم،
3: مثلا نحن أسسنا مكافحة تضليل إعلامي.

0: في الوكالة الأناضول، وكان لها تأثير كبير. إذا يعني الوسائل الحديثة ومحتوى حديث وعاري عن تضليل الإعلام.
1: نعم دكتور نوري، كيف برأيك ستنعكس توصيات المنتدى على تطوير التشريعات الناظمة لقطاع الإعلام والاتصال في تركيا خلال السنوات القادمة؟
2: Şimdi iletişim sadece iletişim değil.
3: الاتصال ليس فقط اتصال، يجب أن نذكر ذلك أول. يعني الاتصال جزء هام من الحروب، من الوعي. اليوم يعني نرى بأن الحروب التقليدية واستراتيجيات الحروب كلها تغيرت. نتحدث الآن عن تقنيات جديدة ليس فقط في الشرق الأوسط وإنما في العالم أيضا. يعني إدارة أيضا الوعي لدى الكتل الجماعية. نحن نقول هنا حرب شاملة. الحروب ليست فقط بين الدول، إنما تؤثر بشكل مباشر على إدارة المجتمعات وبين المجتمعات، مما يؤثر إلى سيكولوجية المجتمع. وهنا نرى بأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات وأيضا الرقمنة وأيضا تقنيات فضائية جديدة، نحن كعالم الإسلامي يجب أن نواكب هذه التكنولوجيات. فإذا بقينا في الوراء وتخلفنا من ذلك، أعتقد سيستخدمونها ضدنا. إذن فأن أيضا نقوم بعقد مثل هذه الاجتماعات، اجتماع الشورى أو منتدى الاتصال، مهم جدا من أجل وضع استراتيجية مشتركة.
1: وهذا ما نتمنى بإذن الله. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر ضيفي جزيلا، الأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد والباحث في الشؤون الخارجية دكتور نوري صالح، شكرا جزيلا دكتور. كما أشكر ضيفنا الصحفي المختص بالشؤون التركية الأستاذ محمد أستورك، شكرا جزيلا. شكرا. أستاذ محمد. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
2: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تيريتي عربي.
3: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
2: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
5: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
2: ابدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
6: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
7: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
2: جمعهم يقين واحد، أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تيريتي عربي.
3: في كل يوم أحداث تتسارع
8: وصراعات تتفاقم،
9: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
8: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
9: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
3: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
9: العالم اليوم

توقعات أمريكية بقرب التوصل لاتفاق مع إيران بشأن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات روما، ومصدر رسمي يؤكد تراجع الوفد الإسرائيلي عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود البرية. الحكومة السودانية تعلن تحقيق تقدم لقوات الجيش في منطقتين بولاية شمال دارفور.

0: أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن المحادثات مع إيران وعمان بشأن مضيق هرمز أحرزت تقدما جيدا دون التوصل لاتفاق نهائي، وأشار روبيو لاستمرار المحادثات معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يسمح بمرور المزيد من السفن.
1: أعتقد أن هناك حوارا ومفاوضات جارية بين عمان وإيران بشأن كيفية مرور السفن الحربية بأمان عبر الحدود على المدى القريب، ونمضي قدما نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي. ويمكن القول إن هذه المحادثات قد أحرزت تقدما، لكنها لم تصل إلى حل نهائي بعد، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا جدا.
0: من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن التوصل لاتفاق مع إيران على إعادة فتح مضيق هرمز سيتم خلال يوم أو يومين، وأضاف أن محادثات تجرى مع الإيرانيين وأن هناك فرصة للتوصل لاتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز والمضي نحو وضع أكثر طبيعية في الصراع. أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عدم التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حتى هذه اللحظة، وأشار لإمكانية تغير الأمور في الساعات أو الأيام القادمة.

0: حتى الآن لا يوجد هناك يعني اتفاق كما قلنا. وقد تغير الساعات القادمة، قد تغير الأيام القادمة، نحن لا نعلم، ولكن حتى الآن ما زلنا في إطار محاولة التوصل لاتفاق. الآن بشأن طبيعة المفاوضات الحالية، ما يهمنا الآن هو العودة إلى المفاوضات. حتى نصل للعودة إلى المفاوضات هناك أمور معينة يجب أن تتم على الأرض، أولها وأهمها طبعا هو العودة لوقف إطلاق النار وضمان عدم الاعتداء على السفن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن العبور من مضيق هرمز إيجابية، وأوضح بقائي أن المحادثات مع عمان ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في المضيق، وأضاف أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف لضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. قالت الخارجية الأمريكية إن الجولة الأحدث من المحادثات التي ترعاها واشنطن بين إسرائيل ولبنان ستستمر حتى الخميس. وكشف مصدر رسمي لبناني رفيع تراجع الوفد الإسرائيلي عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود البرية.
2: في تطور لافت على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، اختتم اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما، وسط مؤشرات على تغير في بعض المواقف واستمرار الترقب لما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة. المفاوضات انقسمت إلى مسارين سياسي وعسكري. ففي الاجتماع السياسي قدم الوفد اللبناني طرحه بشأن ملف الحدود البرية، مؤكدا تمسك بيروت بوقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما الاجتماع العسكري فركز على آليات التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية وهوية الطرف الثالث الذي سيتولى مراقبة تنفيذ أي اتفاق على الأرض. وبحسب مصدر رسمي لبناني رفيع، فإن الوفد الإسرائيلي تراجع للمرة الأولى عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود، ليتحول النقاش نحو إعادة تثبيت الحدود المرسمة دوليا عام 1923، وهو ما اعتبره الجانب اللبناني تطورا مهما في مسار التفاوض. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني طلب برفع هذا الطرح إلى المستوى السياسي الإسرائيلي للحصول على موقف رسمي وواضح، مشيرا إلى وجود تفهم أمريكي للمطالب اللبنانية لا سيما فيما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. كما تناولت المباحثات توسيع نطاق المناطق النموذجية التي يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة بعد انسحاب إسرائيلي تدريجي، مع طرح إدراج بنت جبيل والخيام ضمن هذه المناطق، إلى جانب بحث هوية الجهة الدولية التي ستتولى التحقق من تنفيذ الانسحاب، مع تأكيد لبنان أن هذه المهمة لن تكون من اختصاص الولايات المتحدة. وفي المقابل أكد مصدر رسمي أن بيروت لم تتلقى حتى الآن أي رد إسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار، فيما أعد الوفد اللبناني خطة بديلة تحسبا للتعثر التوافق حول بعض المناطق المطروحة للنقاش. بالتزامن مع ذلك دعا الأمين العام لحزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بالتنازلات المجانية وفتح الحوار مع الحزب والعمل على ترميم الوضع الداخلي وتعزيز السيادة الوطنية. وتتواصل الجولة السابعة من المفاوضات في روما على مدى 3 أيام، وسط ترقب حول ما إذا كانت هذه الجولة ستنجح في تحقيق اختراق فعلي يمهد لتنفيذ الترتيبات الأمنية ويقرب لبنان من تثبيت حدوده الجنوبية واستعادة الاستقرار. عمر أبو ثواب، تلت عربية.
1: في هذا الوقت قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان تزامنا مع مفاوضات روما، وشملت الخروق تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة وتحليق طيران مسير وحربي فوق مناطق بجنوب وشرق وسط لبنان بينها بيروت والبقاع وعكار والهرمل. إلى قطاع غزة، حيث شيع أهالي القطاع جثمين أكثر من 100 شهيد بعد انتشالهم من تحت ركام منازلهم في حي الصبرة بمدينة غزة. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف الحي السكني في بداية حرب الإبادة، ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالهم إلا في الأيام الأخيرة.
3: في جنازة جماعية تعد من الأكبر في فلسطين، وضع الفلسطينيون جثامين 100

0: 112 شهيدا وسط ساحة التشييع بعد انتشالهم من تحت ركام حي سكني دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع حرب الإبادة في غزة علما بداخله من السكان. منذ ذلك الوقت استشهد قرابة 300 شخص، ولكن جثامينهم بقيت عالقة تحت الركام لتكرم وتدفن بعد أكثر من عامين على المجزرة.
1: يعني أولا هذه الجنازة تكشف حقيقة الاحتلال الذي استهدف الأطفال والشيوخ والنساء. ما نراه الآن 44 طفل هم يعني أطفال لا علاقة لهم بهذه الحرب، إلى جانب أكثر من 37 امرأة فلسطينية وكبار السن. إذن الاحتلال استهدف الأطفال والشيوخ والنساء، وهذا دليل واضح أن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني، واستهداف الفلسطينيين واضح أنه يريد أن ينهي وجودنا كفلسطينيين هنا في قطاع غزة من خلال كافة الاستهدافات المستمرة حتى بعد توقيع الهدنة. لا زال الاحتلال يستهدف أطفالنا وشيوخنا ونسائنا.
0: لم يكن الوصول لهذه الجثامين مهمة سهلة، فطواقم الدفاع المدني أمضت أياما طويلة للوصول لجثامين الشهداء في ظل النقص الحاد بالمعدات الثقيلة، الأمر الذي صعب المهمة. ورغم انتشال هذا العدد من الجثامين فإن آلاف الشهداء ما زالوا في عداد مفقودين تحت الأنقاض.
2: يعني بلا شك أن طواقم الدفاع المدني عملت على مدار 17 يوما لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض من عائلة أبو شريعة والحسينة في مشهد حقيقة كان صعب جدا. تحدث على 153 جثمان تحت الأنقاض، استطعنا أن نخرج 112 جثمانا، أطفال نساء كبار مرضى كانوا ضمن هؤلاء الضحايا، البقية لم نستطيع إخراجهم. القضية تحتاج إلى معدات ثقيلة أكبر، إلى مقدرات أكبر، وهذا حقيقة غير موجود في قطاع غزة.
0: تظهر هذه الجنازة جانبا من حجم المجازر التي شهدها قطاع غزة، حيث حول الاحتلال أحياء سكنية كاملة لمقابر جماعية ودفن آلاف العائلات تحت ركام منازلها. تبقى هذه الصور شاهدة على فداحة ما خلفته الحرب في وقت يعمل فيه الاحتلال على طمس معالم جرائمه في أماكن يستحال الوصول إليها داخل المناطق الصفراء.
3: بعد 3 سنوات حصل هؤلاء الشهداء على حقهم في التشييع والدفن، ولا زال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل في قطاع غزة ينتظرون حصولهم على حقهم الأخير. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
4: أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة شهيدين و10 مصابين. وقالت الوزارة أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73,377، وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالن في اسطنبول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية والوفد المرافق له، وبحث الجانبان المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أكد وفد حماس تعامله الإيجابي مع خريطة الطريق، كما ناقشا الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وجهود تركيا وقطر ومصر لإحلال السلام واستمرار إيصال المساعدات الإنسانية التركية إلى القطاع. يعقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر الكابينت اجتماعا لبحث الخطة المقترحة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأعرب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بسليل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك عن رفضهما للخطة المقترحة من مجلس السلام، ودعوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع للكابينت. وصلت قافلة فلسطين إلى العاصمة التركية أنقرة ضمن محطة جديدة في رحلتها التي انطلقت من سربرينيتسا في البوسنة والهرسك باتجاه الضفة الغربية. وتضم القافلة أكثر من 500 ناشط وناشطة من جنسيات عدة، ومن المقرر أن تستغرق رحلتها 20 يوما قبل الوصول إلى الضفة الغربية المحتلة.
5: الطريق إلى فلسطين تكاد تكون معدومة أمام هؤلاء الناشطين، لكنهم يمضون إليها على صدى صوتهم يهز ضمير العالم. تصل قافلة فلسطين إلى العاصمة التركية أنقرة، تعبر مدن الأناضول قادمة من البلقان، تحشد الناشطين لتتوجه إلى العراق فالأردن في الطريق إلى فلسطين، وإن كان الوصول إليها غير مضمون.
6: رسالة قافلة فلسطين هي التالية: للأسف أصبحت الضفة الغربية هي غزة الجديدة. نريد من خلال الوصول إلى الضفة الغربية أن نعيد قضية غزة إلى دائرة اهتمام وسائل الإعلام العالمية.
7: آمل أن نتمكن من الوصول إلى الضفة الغربية، وآمل أن نتمكن من رفع الصوت بالشكل اللازم لتعزيز قوة الإجراءات القانونية المتعلقة بانتهاكات الحقوق في الضفة الغربية. ومن هنا نوجه نداء إلى الجميع: كونوا صوتنا، وكونوا صوت فلسطين وغزة والضفة الغربية.
5: للمبادرة مطالب واضحة، وهي إنهاء احتلال الضفة الغربية وسحب تشريع عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ويبقى إنهاء المأساة الإنسانية في غزة أبرز هدف لهذه القافلة.
8: قافلة فلسطين مبادرة مدنية عالمية تشق طريقها نحو فلسطين. ناشطون من مشارب مختلفة يحركهم هدف واحد، وهو إيقاظ الضمير الإنساني لينتفض أمام ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. دانيا قبلاوي، تيريتي عربي، أنقرة.
4: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من مدرسة شعب البطن في مسافر يطا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، يأتي ذلك قبيل أسابيع من بدء العام الدراسي في ظل استمرار استهداف المدارس الفلسطينية بسياسة الهدم في المنطقة.
9: هذا ما تبقى من مدرسة شعب البطن في مسافر يطا جنوب الخليل، غرف تحولت إلى ركام تحت آليات الهدم الإسرائيلي، ليبقى مصير 60 طالبا و15 معلما معلقا بانتظار عملية الهدم التالية.
10: قامت بهدم غرفتين لغرفة الإدارة وغرفة المعلمين، يعني تقريبا يعني يا دوب قدرنا نطلع أشياء بسيطة منها. خلينا نحكي يعني بنقول الحمد لله أنه اقتصر الموضوع على الغرفتين، بس الخوف قائم على باقي المدرسة.
9: مع اقتراب العام الدراسي تزداد المخاوف من أن تعود آليات الهدم إلى هذه القرية التي تقطنها 35 عائلة فلسطينية، لتدمر ما تبقى من المدرسة الوحيدة هنا في وقت يلاحق فيه خطر الهدم عشرات المدارس الأخرى في مسافر يطا.
11: يعني احنا عندنا 14 مدرسة مهددة بإخطار بالهدم، واحنا قدمنا كل الاوراق الثبوتيه واللازمه الى المحاكم الاسرائيليه، ولكن للاسف من 2015 فوجئنا في عدد من المدارس برفض الدعوه.
9: يعد التعليم في مسافر يطا احد اهم مقومات الصمود والبقاء للفلسطينيين، الا ان غيابه اصبح مهددا بسبب سياسه الهدم الاسرائيلي المتواصله والاف اخطارات الهدم الموجهه للمنطقه.
12: هو يشعر أنه عندما يستهدف المدارس ممكن أن تشكل هذه عامل طرد للبيئة من هذه المناطق، وبالتالي لأن سياسة الاحتلال قائمة على تهجير الناس والاستيلاء على الأراضي. في الوقت اللي بيهدم هذه المدرسة أو جزء من هذه المدرسة في منطقة شعب البطن، شفنا كيف تم إقامة بؤرة استيطانية على هذه المدخل.
9: ما بقي هنا من ركام هذه المدرسة ومرافقها ليس إلا شواهد جديدة على جيل يتمسك بأرضه وتجمعه بها بقايا حياة عنوانها التعليم. مدرسة أخرى تضاف إلى سجل المدارس التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي أو يهدد بهدمها في مسافر يطا، ضمن تصعيد متواصل يفاقم تحديات التعليم ويزيد من صعوبات بقاء الفلسطينيين هنا على أراضيهم. سامر رويش، التراتي عربي، الخليل.
4: أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة هندية إثر تعرضها لهجوم بزورق مفخخ في البحر الأحمر وإنقاذ أفراد طاقمها. وقالت الحكومة اليمنية أن الحادثة وقع على بعد 13 ميلا بحريا جنوب الحديدة، وأن القوات البحرية وخفر السواحل تمكنوا من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة وهم 13 بحارا هنديا وآخر يمني، ونقلتهم إلى مكان آمن وقدمت لهم المساعدات الطبية اللازمة. قال الحوثيون أنهم هاجموا بطائرة مسيرة ما وصفوها بالهدف الحساس في مطار نجران جنوبي السعودية. جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع عبر وسائل التواصل، ولم يذكر خلاله طبيعة الهدف أو تفاصيل أخرى.

0: إلى ملف آخر، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. هذا وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة العشرات في قصف روسي استهدف مدينة خيرسون وعشرات البلدات في المقاطعة.
1: المعارك بين روسيا وأوكرانيا تشتد وتبلغ ذروتها، فتصبح الهجمات المتبادلة عنوان الحرب اليومي، وتتزايد الخسائر البشرية والمادية من الجانبين. في منطقة موسكو يسقط قتلى ومصابون، وتتضرر منازل وتندلع حرائق جراء استهداف بمسيرة أوكرانية. فيعلن المحافظ أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية بمقاطعة موسكو قبل أن تتم السيطرة عليه. ولم تسلم منطقة لينينغراد الروسية من المسيرة الأوكرانية، حيث تضرر مستودع ومراكز لوجستية تابعة لشركة روسية، فيما أعلنت موسكو تصديها لبعض المسيرات الأوكرانية. على الجانب الآخر، أكد الجيش الأوكراني تدمير جسرين في مقاطعة كورسك الروسية ومقاطعة زابوروتشيا الأوكرانية، بالإضافة لاستهداف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون. بينما اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها روسيا بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع مصور يظهر طائرة مسيرة وهي تطارد بائعا متجولا في خيرسون وتصيبه بجروح، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في ميناء نيكولايف ويوجني وسفينتين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما أشارت الوزارة إلى أضرار كبيرة بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية، وتعرضت سفينتان مدنيتان تابعتان لجهات تركية لهجوم بمسيرات في البحر الأسود عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي، ما أدى لإصابة أفرادهما. وأكدت الخارجية التركية متابعتها الحدث، معربة عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب في البحر الأسود رغم تحذيرات أنقرة السابقة، ومبينة أن تأثير الحرب بدأ يطول السفن المدنية. وعرفت الأيام الأخيرة هجمات متبادلة بين الطرفين وتنوعا في المناطق المستهدفة، كما دخلت الموانئ بقوة على خط الحرب الروسية الأوكرانية.

0: أقر البنك الدولي نجاح إصلاحات مالية نفذتها سوريا في مجالي إدارة الدين العام والشفافية المالية، وقال وزير المالية السوري إن ذلك يمنح دمشق حافزا إضافيا قد يرفع مخصصاتها من المنح العام المقبل.
1: خطوة جديدة تفتح الباب أمام عودة التمويل الدولي إلى سوريا بعدما أقر البنك الدولي إصلاحات مالية نفذتها دمشق ومنحها حافزا إضافيا يرفع مخصصاتها من المنح العام المقبل، في مؤشر على تقدم مسار إعادة الاندماج مع المؤسسات المالية الدولية. وقال وزير المالية السوري إن البنك الدولي أنهى مراجعة إجراءات الأداء والسياسات لعام 2026

0: ضمن سياسة تمويل التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، مؤكدا تنفيذ إصلاحات مرتبطة بإدارة الدين العام وشفافية المالية. تأتي الخطوة بعد استئناف البنك الدولي دعمه لسوريا عقب تسوية متأخرات مالية بلغت 15 مليون ونصف المليون دولار، ما سمح بعودة البلاد إلى الاستفادة من برامج المؤسسة الدولية للتنمية. كما وافق البنك على تمويل مشاريع أخرى بينها مشروع إصلاح شبكة نقل الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار ضمن قائمة مشاريع تستهدف دعم التعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية. ويرى اقتصاديون أن الانفتاح على المؤسسات المالية الدولية يمثل خطوة نحو استعادة التمويل، لكنهم حذروا من أن التحدي الأكبر يبقى في تحويل هذه الموارد إلى مشاريع تعافي وإعادة إعمار في اقتصاد يحتاج أكثر من 200 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته سني الحرب العجاف. محمد بشر، تريتي عربي.
1: أعلنت الحكومة السودانية تحقيق تقدم لقوات الجيش في منطقتين بولاية شمال دارفور، وقال حاكم إقليم دارفور غرب السودان مني أركو مناوي أن قوات الجيش والقوات المساندة حققت انتصارا على قوات الدعم السريع في منطقتي حجر المرفعين وبئر سليبة بالولاية، وأشار إلى أن القوات الميدانية أكدت مقتل قائد المحور الغربي للدعم السريع. سجلت تركيا أداء سياحيا قويا خلال النصف الأول من العام، محققة عائدات تجاوزت 25 مليار دولار، يأتي ذلك رغم تباطؤ نمو السياحة العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف السفر وأزمة وقود الطائرات.
2: رغم الضغوط التي فرضتها الحرب في الشرق الأوسط على حركة السفر العالمية، حققت تركيا عائدات سياحية بلغت 25 مليار و746 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، مع استقبالها نحو 25 مليون و760 ألف زائر، مواصلة أداءها القوي في أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد التركي. وخلال الربع الثاني من العام سجلت السياحة التركية وفود 4,300,000 سائح في أبريل الماضي و5,700,000 في مايو، قبل ارتفاع العدد إلى 6,500,000 في يونيو. وتصدرت روسيا قائمة الأسواق المصدرة للسياح بنحو 2,650,000 زائر، تلتها ألمانيا ب2,440,000، ثم بريطانيا ب1,580,000 زائر. وتأتي هذه النتائج في وقت يواجه فيه قطاع السياحة العالمي ضغوطا متزايدة بفعل تداعيات الحرب، إذ أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز والإغلاق المتكرر للمجالات الجوية لدول المنطقة وارتفاع أسعار النفط وتقلص مخزونات وإمدادات وقود الطائرات إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي على السفر من 2.5% خلال يناير وفبراير الماضيين إلى 4% في مارس، ما دفع منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى خفض توقعاتها لنمو القطاع خلال العام إلى ما بين 1% و3%. ورغم هذه التحديات وصل القطاع تحقيق نمو في أعداد الزوار إلى تركيا والعائدات المالية، واستفادت البلاد من استمرار الاستثمار في البنية التحتية والخدمات السياحية، ما عزز قدرتها على الحفاظ على زخم القطاع في وقت تشهد فيه خريطة السياحة العالمية تغيرات متسارعة بفعل الأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.
1: يسابق رجال الإطفاء الزمن غرب العاصمة اليونانية أثينا للاستفادة من هدوء الرياح لتعزيز خطوط احتواء حرائق الغابات، يأتي ذلك في ظل تحذير خبراء الأرصاد الجوية من عودة الهبات الأقوى ودرجات الحرارة المرتفعة في الأيام القادمة. وقال رئيس نقابة رجال الإطفاء اليونانية أن احتمالات نشوب حرائق هائلة في المنطقة لا تزال قائمة وأن المخاطر تزداد مع مرور الوقت. أعلنت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية وفاة 16 شخصا وإصابة أكثر من 2000 بأمراض مرتبطة بموجة الحر التي تضرب البلاد منذ منتصف مايو الماضي. وقالت الوزارة أن عدد المصابين بالأمراض المرتبطة بالحر بلغ 2025 شخصا بين منتصف مايو والثاني من أغسطس الجاري، وأضافت أن مدينة يانغسان سجلت أعلى درجة حرارة بلغت 42.5 درجات مئوية، فيما أصدرت السلطات أعلى مستوى من التحذير في العاصمة سيول. الآن نذكر بالعناوين.

توقعات أمريكية بقرب التوصل لاتفاق مع إيران بشأن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز. لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات روما، ومصدر رسمي يؤكد تراجع الوفد الإسرائيلي عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود البرية. الحكومة السودانية تعلن تحقيق تقدم لقوات الجيش في منطقتين بولاية شمال دارفور. انتهت نشرتنا، في أمان الله.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

مرحبا، في هذه الحلقة نواصل جولتنا في أسوس. إن أسوس مدينة تقع شمالية إيجي في منطقة تروات القديمة، وهي منطقة لا تحظى بشهرة واسعة كما هو حال مناطق ليقيا وكاريا وبامفيليا.

0: لكن زوارها يتزايدون في السنوات الأخيرة وبشكل ملحوظ، وبالطبع يأتي هذا الاسم من طروادة. يوجد في منطقة تروات مدن جميلة كطروادة وسيمنثيون واسكندرية وترواس وأسوس، لكن بفضل موقعها الجغرافي وطبيعتها الخلابة ومبانيها فإن مدينة أسوس تتصدر هذه المدن للزيارة. أسوس مدينة قديمة أسست في القرن الثامن قبل الميلاد على يد ميثيمنا المنحدر من ليزبوس بحسب المصادر التاريخية القديمة، ولكن كما أسلفت يعتقد أن أسماء أسوفا وبيداسوس باللغة اللوفية مرتبطة كذلك بهذه المدينة. وفي الحفريات وأعمال التنقيب التي جرت هنا وكما في العديد من مدن الأناضول القديمة نجد أثر اليونانيين فيها. لن أستعمل كلمة الاستعمار اليوناني لأنها خاطئة هنا، فالمستعمر ينقل ثقافته للمكان الذي يستعمره، في حين أن اليونانيين الآتين من اليونان القارية للأناضول هم من دخل تحت تأثير الثقافة المحلية. لذلك وقبل أن يأتي اليونانيون ويستوطنوا المنطقة كانت هناك شعوب متوطنة في المنطقة، وهو ما أثبتته الحفريات هنا.
1: تحتضن أسوس معبداً للإلهة القوية أثينا، فضلاً عن اكتشاف حديث لقربان قدم للإلهة إيزيس. وقد أثبتت مخطوطات المسرح وجود ديانة سيرابيس في المدينة أيضاً، وهذا ما يؤكد عبادة الآلهة المصرية في المنطقة. في المستوطنة آثار تدل على عبادة الأباطرة في العصر الروماني، وتحت تأثير الديانة المسيحية وأوامر الإمبراطورية البيزنطية أغلقت معابد ودمرت بين عامي 381 و390، واستخدمت حجارتها في بناء الكنائس والمساكن. تحليل الجير المستخدم في صنع ملاط البناء أثبت أنه صنع من مواد رخامية جلبت من المدينة وحرقت في حفرة مخصصة لذلك قرب الأجورا.
0: عند ذكر أسوس يتبادر لأذهان الكثيرين معبد أثينا المشهور أثرياً، وهو بالفعل من أشهر مباني المدينة وأجملها، ولا أقول الأجمل على الإطلاق. علماء الآثار يميلون لاستخدام مصطلحات مثل الأول، الأكثر، الأكبر، لكن حين نتحدث عن أسوس نستطيع استخدام بعض هذه المصطلحات. فالمعبد الموجود هنا هو أقدم وأول معبد دوري في الأناضول، يعود تاريخه لنحو 540 عاماً قبل الميلاد، وهذا يعني القرن السادس قبل الميلاد. كما تعلمون متابعينا، للأسف معظم مباني هذه الحقبة لم تعد قائمة اليوم، ولهذا لا نستطيع عرضها في برنامجنا. فمبنى كهذا شيد قبل الميلاد ب540 عاما لم يعد موجودا، ولكن وبفضل أعمال التنقيب والترميم أعيدت الكثير من أعمدته وأفاريزه لمكانها، لكن مع الأسف الكثير من أجزائه غير موجودة هنا. فخلال تنقيب الفرنسيين والأمريكيين هنا في القرن التاسع عشر وفي بداية القرن الماضي نقل قسم من هذه الأفاريز إلى متحف اللوفر في فرنسا، وقسم آخر إلى متحف بوسطن في الولايات المتحدة، لكن بعضها يعرض في متحف اسطنبول. لو جلبت كل هذه الأجزاء إلى هنا لكان ممكناً ترميم المعبد بشكل جيد ومتقن كما كان في الأصل. في العصر القديم شاعت ثلاثة أنماط معمارية أساسية هي الدوري والإيوني والكورنثي. وفي حلقة برغامون حدثناكم عن طراز معماري رابع أيضاً هو الإيولي، وأساساً المنطقة الواقعة بين شمال إيجي أي تروات وإيونيا هي منطقة إيولا، وهو طراز معماري رابع، لكن النماذج التي نراها منه قليلة مقارنة بالنماذج الثلاثة الأخرى. نعرف أن الطراز الأول هو الطراز الدوري، فحين نمعن النظر فيه نرى بوضوح آثار الانتقال من العمارة الخشبية إلى العمارة الحجرية. تخيلوا أنكم قمتم بتشييد بناء. اليوم على سبيل المثال يضعون أمام المنازل جذوع أشجار مثل أعمدة ثم يقومون بسقفها. هذا هو بالضبط الطراز الدوري. دعونا نقول إن هذا الطراز في أبسط أشكاله هو جذع شجرة مجمل قليلاً يعلوه تاج العمود

0: ومن ثم عنصر معماري يحمل السقف، هذا هو الطراز الدوري. أما الطراز الإيوني فهو محزز ويعتمد على نسب رياضية أكثر من سابقه، فيما الطراز الكورنيثي مزين بأوراق الأكانتوس وفيه الجانب الجمالي. وأساسا في الفلسفة يرمز الطراز الدوري للقوة، والطراز الإيوني للعقل والعلم، والكورنيثي للجمال.
1: بإطلالة رائعة على بحر إيجا وعلى ارتفاع 240 متراً عن البحر، يتربع معبد أثينا على قمة أكروبول، دالاً على أن العلاقات السياسية الحاسمة في تأسيس المدينة كانت مع أثينا. ويتجلى هذا التقارب بين المدينتين في نقش أثينا معتمرة خوذة ورأس ميدوسا على عملة الفترة المبكرة في أسوس، وعلى الأخص في كون أسوس من الأعضاء المؤسسين لرابطة الحلف الديلي الذي تأسس عام 478 قبل الميلاد لمحاربة الفرس. وكون معبد أسوس أقدم معبد بالطراز الدوري في الأناضول، ولأنه استخدم فيه عناصر معمارية إيونية في منحوتاته النافرة على الأفاريز وفي عناصره التزيينية إلى جانب طراز عمارته الدورية، هو أمر جعله هاماً في تاريخ العمارة. ومن الميزات التي ينفرد بها معبد أثينا في أسوس خلو واجهته من أي نقوش أو منحوتات بارزة، خلافاً للمعابد الدورية الأخرى. أما بالنسبة لعملية تشييد المعبد المبني من حجر الأنديزيت المحلي، فقد تمت تسوية الأرض الصخرية لتلة الأكروبول، وبنيت واجهته على محور شمال غرب جنوب شرق. المعبد مبني على مصطبة ذات درجتين، وهو مستطيل الشكل، مساحته الداخلية غير مقسمة ودون غرفة خلفية منفصلة. أحيط المعبد بصف واحد من الأعمدة الدورية 13 عموداً على الطول وستة على العرض، حيث تقع أعمدته على أرضية بمساحة 30 متراً طولاً و14 متراً عرضاً. أما مساحة المعبد الداخلية ف22 متراً لـ8 أمتار.

أثينا هي بكل تأكيد من أهم آلهة البانثيين في اليونان آنذاك، وهي ابنة زيوس. وإن كانت أثينا إلهة الحرفيين والتجار، فإنها في الأساس تعتبر وفق اعتقادهم إلهة الحكمة والتعلم. يرمز إليها بطائر البومة التي هي رمز للحكمة كما هو معروف. وهنا في مدينة أسوس أعتقد، ولأنها كانت على علاقات وثيقة مع اليونان، بني فيها معبد أثينا لتصبح المدينة تحت حماية هذه الإلهة وفق معتقدهم آنذاك. قلنا إن معبد أثينا يرجع للقرن السادس قبل الميلاد، لكننا لم نذكر عصره. فهناك مثلاً الفترة الهلنستية والرومانية والكلاسيكية، ونادراً ما نقول الفترة القديمة، لأنه ليس لدينا الكثير من أبنية الفترة القديمة. لكن معبد أسوس يرجع للفترة القديمة والممتدة منذ عام 700 إلى عام 480 قبل الميلاد. في العادة لا نجد من تلك الفترة إلا بعض القطع الفخارية أو المعمارية في المتاحف، لكن أسوس كانت محظوظة، فهي لم تدمر في عصر الإمبراطورية الرومانية وبقيت صامدة نوعاً ما. فلو حصل ذلك لكنا على الأغلب وجدنا في موقع هذا المعبد معبداً ضخماً من الرخام من عصر الإمبراطورية الرومانية الأحدث. يصنف هذا المعبد واحداً من معابد البيري بيتروس. ما معنى بيري بيتروس؟ أي إنه معبد محاط بصف واحد من الأعمدة من كل الجهات المحيطة به، ويمتد من جهة الشرق إلى الغرب، وسبق أن رأينا ذلك في معابد مختلفة. إذا كان المبنى محاطاً بصف مزدوج من الأعمدة فيسمى دي بيتروس، أي ذا صفي بيري بيتروس. أحياناً من أجل توفير المال أو لتوفير الجهد يترك القسم المجاور كما لو سيبنى صفان من الأعمدة، لكنه يحاط بصف واحد، وحينها نسميه بيسيدو دي بيتروس، أي دي بيتروس زائف وليس حقيقياً. يقولون أن المعابد ذات البيري بيتروس، أي المعابد المحاطة بصف من الأعمدة، بنيت لتحاكي أجواء معبد مشيد في وسط غابة أشجار طبيعية.

0: فعل وجود جميع هذه الأعمدة يمكنه أن يعطي إحساس الوجود في غابة أشجار. هناك ميزة أخرى هامة وفريدة لهذا المعبد، ميزة تميزه عن غيره من المعابد، وهي استخدام أسلوب العمارة الدوري والأيوني في وقت واحد لأول مرة. لا نرى ذلك هنا، لكننا نراه في أفاريزه، أي شرائط زخارفه. الأفاريز الدورية بسيطة جداً، هي ثلاثة خطوط نسميها تريغليف، تعقبها مساحة فارغة تدعى ميتوب، دمجت فيها ولأول مرة عناصر أيونية. علم الآثار يعتمد في منطقة الأناضول على مقولة شهيرة مفادها إنه في كل مدينة أثرية قديمة هناك شيء لا يمكنكم رؤيته في مكان آخر. وفي أسوس تفاصيل كثيرة من هذا النوع التي لا نراها في أي مكان آخر، فضلاً عن مناظرها الخلابة.
1: فوق أعمدة المعبد توجد كتل الأرشتراف المعروفة بالقواعد التي تحمل السقف، وخلافاً للنمط المعماري للطراز الدوري المألوف في اليونان القارية، نحتت أسفل شريط التريغليف والميتوب نقوش نافرة تصور مواضيع مختلفة. هذا النوع من الأفاريز استخدم في المباني الفريجية والليدية التي تعتبر نماذج لفترات معمارية أقدم في الأناضول. معظم مواضيع المنحوتات النافرة التزيينية على الجبهتين الضيقتين تتناول صراعات البطل هرقل المذكورة في الأساطير، ومنها صراع هرقل مع القنطور والخيالة وأشخاص يمارسون طقوساً، وصراع هرقل وتريتون. على الجوانب الطويلة للمعبد هناك منحوتات تصور أسوداً تهاجم غزالاً وندوات فكرية وولائم ومواضيع أخرى. وعلى فراغات الميتوب بين خطوط التريغليف العنصر النموذجي للطراز الدوري هناك منحوتات تصور خنازير برية وقنطوراً ورجلين متقابلين وأسداً مجنحاً وخيالة ورياضيين يتنافسون.

تحولت أسوس في القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد إلى مدينة مسيحية بشكل كامل. وإبان عصر روما الشرقية في العصر البيزنطي كان يوجد هنا حاكم يدعى مكرم، وكلمة بهرام المستخدمة اليوم مأخوذة من اسمه. وفي فترة العصور الوسطى التي تبدأ من القرن السابع للميلاد ولغاية فترة الحكم العثماني لم يسجل في هذه المدينة أي حدث جدير بالذكر، ولكن كانت هناك حركة تجارية نشيطة في الميناء، فأشجار السنديان على الأخص وطوال العصور الوسطى وحتى وقت متأخر جدا كانت تجمع في الميناء أسفل المدينة ليتم تصديرها من هناك. أي إن مدينة أسوس لم تهجر في أي فترة قط. وفي العهد العثماني الباكر أنشئ في أسوس معالم جميلة جدا جديرة بأن ترى، ومن أبرزها جامع مراد هودا فينديغار أو جامع مراد الأول. الجامع من النماذج المبكرة للعمارة العثمانية، وهو صرح جميل لم يتهدم وظل سليماً إلى الآن. جرت بداخله بعض الترميمات الطفيفة، ولكنه ظل بشكله الأصلي بما فيه القبة حتى يومنا هذا. يصعب تحديد تاريخ الجامع بدقة إذ لا يوجد عليه أي نقش، ولكننا نعلم جيداً أن المنطقة بأكملها دخلت تحت الحكم العثماني في القرن الرابع عشر في عهد مراد هودا فينديغار. لذلك يمكننا القول إن المعالم العثمانية الموجودة هنا ترجع لذلك التاريخ على أقرب وجه، أي للنصف الثاني من القرن الرابع عشر. استخدمت خلال بناء المسجد تيجان أعمدة صغيرة أخذت من أطلال المدينة القديمة، بالإضافة لبعض القطع الأثرية الأخرى، لكن الجامع بشكل عام بناء متفرد للغاية. المعلم العثماني الآخر كان يراه القادمون من طريق أيواجيك القديم لأسوس، لكن القادمين اليوم من الطريق الجديد لا يرونه بسهولة، ألا وهو الجسر العثماني. وقد بني أيضا في عهد مراد هودا فينديغار أي مراد الأول، إنه جسر عثماني جميل مشيد على نهر توزلا.

أمام البوابات الثلاث الشرقية والغربية والشمالية الموجودة على أسوار المدينة القديمة تقع ثلاث مقابر مختلفة، وكذلك على تل أيازما

0: المقبرة طريق مرصوف الحجارة يرجع للعصر القديم، تتوزع على جانبي القبور ويمتد من البوابة الغربية إلى خارج المدينة متجهاً من الشمال نحو الجنوب. شمالية هذه الجادة الرئيسية هناك طريقان آخران متوازيان من العصر الهلنستي والروماني. خلال عمليات تنقيب جرت عام 2006 اكتشف في الصخرة الرئيسية عدد كبير من الجرار التي فيها رماد موتى، فوهاتها مغلقة بوعاء فخاري شبيه بالطبق ومعظمها أوان خزفية بسيطة، تشير وفرتها إلى أنه في الفترتين القديمة والكلاسيكية كانت عادة حرق الجثث ودفنها شائعة في أسوس، رغم الاعتقاد بأن حرق الجثث كان متبعاً في دفن النساء على الأخص، فإن وجود القليل من هدايا الموتى والقليل من الرماد ورفات العظام يجعل التحليل صعباً لمعرفة جنسهم. الدفن في توابيت حجرية وتوابيت الطين المشوي شاع أكثر في المدينة خلال الفترة الكلاسيكية. أثناء عمليات التنقيب تبين أن التوابيت الكلاسيكية والهلستية استخدمت مجدداً خلال العصر الروماني. أثناء التنقيب عام 2007 عثر في مقابر عائلية من العصر الهلنستي على توابيت أوستهوتيك، ويدل ذلك وفق مدير التنقيب نور الدين أرسلان على عودة التقليد القديم بحرق الجثث، كما أن العثور على مدافن لها غطاء قرميدي بسيط من نفس الفترة يظهر وفرة الخيارات الشخصية في طرق الدفن.
1: عمليات التنقيب في الجادة الرئيسية المؤدية إلى أسوس كانت جيدة وقد كشفت عنها، لكن يوجد هنا ما يوازي الجادة جمالاً ويفوقها أهمية، وهي النيكروبول، أي المقبرة هنا. نيكروبوليس مؤلفة من نيكروس وبوليس، أي مدينة الموتى. وفي ليقيا على سبيل المثال رأينا أن المقابر تكون دائماً داخل المدن، لكن في العالم اليوناني وبشكل عام يمكنكم أن تجدوا مقابر عند مداخل المدن ومنتشرة على الجانبين، وسبب ذلك بسيط، وهو أن الناس يريدون تخليد ذكراهم بهذه الأضرحة ونقوشها وبتماثيلهم، ليكون الداخلون والخارجون من المدينة وكأنهم يدعون لهم. النيكروبول هي من أهم أماكن اكتشاف القطع الأثرية في مدينة أسوس. بفضل المعلومات التي حصلنا عليها من هنا عرفنا أن المنطقة من القرن السابع قبل الميلاد وحتى القرن السادس ميلادي كانت مأهولة باستمرار، أي إنها لم تهجر لألف وثلاثمائة عام، وأن منطقة المقابر كانت دائماً في نفس المكان. أحد القبور التي لم تنهب هنا يقدم لنا معلومات هامة عن عادات دفن الموتى. مثلاً في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد، أي في الفترة القديمة وحتى منتصف الفترة الكلاسيكية، كان الأشخاص البالغون على سبيل المثال يدفنون دائماً بطريقة حرق الجثث، لتوضع رفاتهم في جرار كبيرة، لأنه لم يكن من الممكن حرقها بدرجات مرتفعة جداً كما هو الحال في يومنا هذا. الأطفال مثلاً لم تحرق جثثهم قط، عرفنا ذلك من هذه المقبرة أيضاً، ورأينا أنه منذ القرن الرابع قبل الميلاد في الفترة الهلنستية بدأت تطغى عادة الدفن في التوابيت الحجرية. المهم هو أنه في القرن الثالث قبل الميلاد شاع حرق الجثث مجدداً لفترة من الزمن، ثم ولمرة أخرى رجحت كفة التوابيت عموماً. هناك قبور من النوع العائلي وقبور يمكن أن نسميها بالأضرحة. يقدم لنا الكاتب القديم بلينيوس معلومة مثيرة للاهتمام حول هذا الموضوع، حيث يقول إن صخور أسوس، أي صخور مدينة أسوس وهي صخور الأنديزيت، هي صخور آكلة للحم بحسب تعبيره، حيث نعلم أن كلمة ساركوفاكوس مصدرها أسوس في حقيقة الأمر، ومعنى هذه الكلمة هي التابوت، وهي تتألف من اندماج كلمتين هما ساركوفاكوس، أي آكلة اللحم. ويخبرنا بيلينيوس أن مصدر الكلمة هو أسوس، أي إن حجر أسوس يتميز بخاصية من هذا النوع. اشتهرت هذه الحجارة في العالم القديم، لذا انتشرت توابيت أسوس في لبنان وأوروبا وإيطاليا واليونان وصدرت لأماكن عديدة. التنقيب في القبور هنا زودنا بمعلومات قيمة لأبعد الحدود.

0: في الطبقة السفلية من الأجورا مسرح بنيت مرحلته الأولى في القرن الثالث قبل الميلاد، يتسع لقرابة 2500 شخص، ورمم في العصر الروماني، وفيه صفان من الدياسوما. صفوف مقاعد الجلوس تقع في موقع مطل على جزيرة ميديلي، وهي تتخذ شكل حدوة حصان. وجود قناة مائية محيطة بالأوركسترا يفسر التنوع في مسرحيات العصر الروماني. أعمال التنقيب والترميم التي جرت بعد الثمانينيات في المبنى أعادت إليه رونقه. مبنى المنصة في المسرح لم يتبقى منه غير أساساته، والنقوش التي عثر عليها في المسرح تذكر بأصحاب مهن مختلفة كمشغلي المحاجر ودباغي الجلود.
1: محطتنا الأخيرة في مدينة أسوس ستكون في المسرح القديم، في مسرح أسوس. هو بالفعل مسرح لافت وجميل جدا. عندما نتجول في المدن القديمة نقول عادة إن هذا مسرح من عصر الإمبراطورية الرومانية، ولكن لابد من وجود مسرح من الفترة الهلنستية هنا، أو كما في ميرا نقول إنه تم اكتشاف مسرح هلنستي في هذا المكان. لكن في أماكن قليلة جدا نستطيع أن نرى مسارح بنيت بشكل كامل تقريبا في الفترة الهلنستية القديمة. مثلا كان هناك مسرح هلنستي في برياني كما تذكرون، وكذلك مسرح في بيرغامون أيضا. لكن كلما زاد غنى المدن في عصر الإمبراطورية الرومانية وزاد سكانها كانت تعيد بناء مسارحها. فما الفرق إذن؟ المسارح الهلنستية كانت تبنى في تلك الفترة القديمة على تلال طبيعية بحسب إمكانات الهندسة والمعرفة، أي لم تكن صفوف المقاعد توضع على انحناءات اصطناعية تشكلها قمم أسطوانية كما في مسرح سيدا مثلا، وهو أمر اعتدنا رؤيته في المسارح الرومانية لاحقا. أما في العصر الهلنستي فكان لابد من أن يكون للمسارح إطلالة جميلة، لذا لم يكن فيها أبنية منصات أو كانت صغيرة إن وجدت، أي إن الأهمية كانت للمناظر الطبيعية. لكن في عصر الإمبراطورية الرومانية وكما في مسرحي سيدا وأسبندوس هناك مبنى منصة ضخم وواجهة يفصلان الجمهور تماما عن الإطلالة الخارجية، وهو الفرق بين المسرح الروماني والهلنستي. رغم أن المسارح ظهرت لأغراض دينية إذ كانت مرتبطة بطقوس مخصصة للديونيسوس واحتفالات موسم قطاف العنب، لكنها أصبحت لاحقا المركز الثقافي والترفيهي للمدينة. لكن وبالطبع طقوس ديونيسوس لم تتغير قط. أما بالنسبة لعصر الإمبراطورية الرومانية وعاداتها فقد أحدثت بعض التغييرات في المسارح، ونراها هنا أيضا في مسرح أسوس. المسرح لم يوسع كثيرا، ولكن كمثال فقد أزيلت المقاعد القريبة من قسم الأوركسترا التي نسميها كافيا، وأضيفت إليها أسوار قصيرة كما ترون. هي المكان الذي ستقام فيه فلنقل الأعمدة التي تحمل هذه الشبكات الحامية، أي من أجل حماية المتفرجين في المقاعد الأولى. في جميع مدن الأناضول القديمة تقريبا يوجد مسرح، لا سيما إذا كان المسرح هلنستيا يمكنكم اليوم أيضا الجلوس فيه وإمتاع ناظريكم بإطلالته. علاوة على ذلك فإن رؤية هذا المنظر في أسوس، رؤية بحر إيجي مع جزيرة ليزبوس أي ميدلي، هو أمر ممتع حقاً.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. ترقب أمريكي لإعادة فتح مضيق هرمز واستمرار المباحثات بين طهران ومسقط بشأن الممر الاستراتيجي. قتلى وجرحى في ضربات متبادلة بين موسكو وكييف وتواصل استهداف السفن في البحر الأسود. الاتحاد الأوروبي يبحث تطورات الأزمة المرتبطة بالهجرة في إسبانيا وسط تصاعد نبرة اليمين المتطرف.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يكرر الرئيس الأمريكي وعيده بأن أمام إيران فرصة أخيرة لإبرام اتفاق جيد. ورغم الحديث عن قرب الاتفاق، إلا أن الصيغة النهائية منه تبدو بعيدة المنال، فبين المطالب والشروط يبقى المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران محفوفا بالمخاطر إلى حين تحقيقه، وهذا ما تسعى إليه دول الخليج جاهدة لتجنيب المنطقة حربا جديدة.
1: مرحلة دقيقة تشهدها الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تتداخل فيها التهديدات العسكرية مع الجهود الدبلوماسية في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز أولويات المفاوضات. وبينما تؤكد واشنطن أن إعادة فتح المضيق تمثل أولوية عاجلة لاستقرار الأسواق، تتمسك طهران بشروط ترى أنها تضمن مصالحها الاستراتيجية وسط وساطة خليجية نشطة تسعى لتجنيب المنطقة مواجهة جديدة. وتعتمد الإدارة الأمريكية سياسة العصا والجزرة في التعامل مع الملف الإيراني، فالرئيس دونالد ترامب قال إن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة أمام طهران لإبرام اتفاق جيد، مؤكدا أنه عدل عن تنفيذ هجوم عسكري واسع بعد تدخلات من قادة دول الخليج، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا فشلت المساعي السياسية.
2: This is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
1: وفي المقابل تقود سلطنة عمان إلى جانب قطر وباكستان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وتتمثل أولوية دول الخليج في منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية جديدة والحفاظ

0: الحفاظ على أمن الملاحة دون أن يؤدي أي اتفاق إلى تكريس ترتيبات جديدة تمنح طرفا واحدا نفوذا دائما على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. أما إيران فتربط إعادة فتح المضيق بحزمة من المطالب تتجاوز الجانب الملاحي، إذ تشترط رفع الحصار البحري عن موانئها والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم السابقة، فضلا عن معالجة الملفات العالقة. ورغم المؤشرات الإيجابية باقتراب التوصل إلى اتفاق، فإن الطريق إلى اتفاق نهائي لا يزال محفوفا بالتحديات، خصوصا وأن الاتفاق المبدئي ينص على منح إيران وسلطنة عمان مهلة 60 يوما لاستكمال الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق، على أن تستأنف خلال هذه الفترة المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن مستقبل مخزون إيران من اليورانيوم المخزن الصب الذي يقدر بنحو 11 طنا، من بينها نحو نصف طن من اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من المستوى المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية.
1: فاصل قصير نعود بعده لمتابعة ملفات العالم اليوم.

0: الاطفال، قال لك انت من دار الاطفال مشان البنت اللي مرقنا من فوق.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
2: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
3: كيف الوضع؟
4: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها.

0: أسيرة أسيرة
1: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
2: والله شعور لا يوصف.
3: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
4: أنعم علينا بالإفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
5: طبعا أحلى شعور.

0: إذن نعود مرة أخرى ونرحب بكم في العالم اليوم. قبل الفاصل كنا نتحدث عن التهديد والوعيد من قبل الرئيس الأمريكي بأنها الفرصة الأخيرة لإيران للوصول إلى اتفاق، وفي الوقت ذاته فإن إيران تصر على سير المسار الدبلوماسي المحفوف بالمخاطر، حيث وصف الدكتور حسين رويران الأكاديمي والباحث السياسي ينضم إلينا من طهران. أهلا ومرحبا بك دكتور حسين. دكتور، الرئيس ترامب وصف المفاوضات بأنها الفرصة الأخيرة، كيف يمكن قراءة هذا الخطاب من الرئيس، وهل تعبير عن رغبة حقيقية عندما يقول الفرصة الأخيرة في الوصول إلى اتفاق، أم إنذار يسبق خيارات صارمة ربما؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني في تصوري أن ثرثرات الرئيس الأمريكي كثيرة، وهو يهدد يعربد أنه هذا موجود يعني منذ بداية الحرب ولحد الآن. من هنا هل هو يحاول أن يضغط أكثر أو هو تهديد حقيقي، يعني من غير المعلوم أنه ما هو مطروح الآن هو موضوع مضيق هرمز بعيدا عن هذه العنتريات التي يستعملها الرئيس الأمريكي. اليوم تقريبا أنجز اتفاق مع عمان،
0: نعم،
1: ويمكن أن يعلن خلال ساعات، وهذا يمكن أن الاتفاق يكون المنظم لحركة المرور ذهابا وإيابا في مضيق هرمز.
0: طيب، ما الذي تطلبه إيران في هذا الاتفاق مع عمان عمليا مقابل إعادة فتح الممر بصورة طبيعية دكتور ويران؟
1: يعني ما تم الاتفاق عليه مع عمان أن يعني مسار الذهاب والإياب تم تحديده أنه ضمن إطار المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، على أن تكون إيران هي من المشرف على العملية ذهابا وإيابا في المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية في نفس الوقت. وهذا الموضوع تقريبا إطار مهم لحركة المرور في مضيق هرمز، على أن يستتبع. يعني إيران بمجرد إعلان الاتفاق لن تفتح المضيق، لأن هناك استحقاقات يجب أن تقوم بها أمريكا، وهي رفع الحصار البحري عن إيران وتجميد العقوبات المفروضة على الصادرات.
0: طيب، لكن اسمح لي دكتور حسين، يعني ما زلنا في ذات النقطة. واشنطن تقول إن ممر هرمز هو أو مضيق هرمز هو ممر مائي دولي لا يمكن أن يخضع لسيطرة أي طرف، بينما تؤكد إيران أن الترتيبات تناقش مع عمان أو نوقشت مع عمان باعتبارهما الدولتين المشاطئتين لهذا المضيق. هل يمكن التوفيق ما بين الطرح الأمريكي والموقف الإيراني؟
1: يعني أولا، في مضيق هرمز بخلاف باقي المضائق الدولية ليست هناك مياه دولية، هناك مياه إقليمية إيرانية تلتقي مع مياه إقليمية عمانية. يعني عادة في قانون البحار 1982
0: صحيح،
1: أي دولة تملك ساحل 12 ميل والدولة المقابل أيضا 12 ميل، عرض المضيق هو أقل من 40 ميل، من هنا 20 ميل عفوا 20 ميل، من هنا مايل، من هنا المنطقة مناصفة في النقطة الوسطية هي تتقاسمها إيران وعمان. نعم. ولكن هناك مضيق دولي في مياه إقليمية. من هنا الاتفاق بين إيران وعمان هو يجمع بين حقوق إيران وعمان في المياه الإقليمية.

0: في المياه الإقليمية هناك صلاحيات للدول أنه وكذلك المضيق الدولي وهو مضيق هرمز، جاء هناك مقاربة تجمع بين هذين الموضوعين.
1: لكن دكتور حسين، إلى أي مدى
0: لا يتعارض مع القانون الدولي؟
1: إلى أي مدى يمكن لعمان ودول الخليج أن تقبل بأي صيغة تمنح إيران دورا أكبر في إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، أم أن ذلك يثير مخاوف أمنية وإقليمية أيضا؟
0: لا، في تصوري أن الاتفاق بين يعني إيران وعمان، بالنهاية عمان هي جزء من دول مجلس التعاون، وأمريكا أعلنت أن أي اتفاق بين إيران وعمان سيحترم أمريكيا، يعني سيكون مقبولا أمريكيا. من هنا عمان تحظى بدعم أمريكي وتحظى بدعم خليجي في نفس الوقت. وإيران هي الاتفاق لن يكون خارج إطار القانون الدولي. لا، بالمناسبة ليست هناك رسوم عبور في هذا الإطار، ولكن هناك رسوم للخدمات والإرشادات، الخدمات البيئية والإرشادات يتفق عليها الطرفان.
1: بعيدا عن ملف المضيق دكتور، ما هي العقد الأساسية التي لا تزال تعرقل الوصول إلى اتفاق؟ يعني بصراحة المتابع لهذا الملف وخصوصا لتصريحات الرئيس الأمريكي ربما تصيبه حالة من التشتت. ساعة نتحدث عن سلاح نووي إيراني، رفع العقوبات، ثم أصول إيرانية مجمدة. ما هو الملف الذي يمثل العقدة الآن؟
0: شوف، العقدة الأولى هي عقدة الثقة. يعني إيران خلال السنة الماضية عانت كثيرا، كانت لثلاث مرات على طاولة التفاوض وأمريكا ذهبت إلى الحرب، وهذا ما يجعل إيران تشكك بنوايا أمريكا. يعني الآن حتى لو كان هناك اتفاق أو عودة لمذكرة التفاهم، إيران تقول ما هو الضامن ألا تذهب أمريكا مرة أخرى إلى الحرب؟
1: نعم،
0: هذا موضوع الثقة. ضروري أن يكون هناك أمور يعني تعطي لإيران الثقة. إيران تطالب بضمانات في هذا الإطار.
1: ضمانات من أي طرف؟
0: قد يكون أحدها
1: إذا كانت إيران يعني على لسان كل المسؤولين الإيرانيين لا تثق بالولايات المتحدة، من سيكون الضامن؟
0: يعني هو هذا، ما هي الضمانات؟ إيران تقول واحد منها أن يكون هناك قرار دولي ملزم لأمريكا يصدر من مجلس الأمن يتضمن الاتفاق مع أمريكا. في المرة السابقة 2015 صدر قرار غير ملزم، ورأينا ترامب انقلب عليه رغم أنه يمثل الإجماع الدولي.
1: بشكل سريع لو سمحت،
0: من هنا
1: دكتور،
0: إيران تريد ضمانات.
1: بشكل سريع لو سمحت، إذا تعثرت
0: وكذلك موضوع الصين،
1: هذه الجولة من
0: الصين
1: المفاوضات
0: الآن هناك دخول على الخط كضامن.
1: إذا تعثرت هذه الجولة من المفاوضات، هل تعتقد أن الخيار العسكري أصبح أقرب من أي وقت مضى، أم أن واشنطن ما زالت تستخدم التهديد العسكري كورقة ضغط لانتزاع تنازلات من الطرف الإيراني؟
0: شوف، أولا ليست إيران هي من طلبت وقف لإطلاق نار. أمريكا أعلنت وقف لإطلاق النار من طرف واحد، وهذا لا يأتي من فراغ، يأتي من أن الكثير من مخزون السلاح الأمريكي استنفذ، ويأتي على خلفية الأزمة، أزمة الطاقة العالمية، يأتي على خلفية أزمة الداخلية في أمريكا، ارتفاع أسعار الوقود وكذلك التضخم. كل هذه الأمور هي التي فرضت على أمريكا العودة وقف إطلاق النار، وطلب من باكستان في أن تقوم بالتوسط إلى آخره. من هنا في تصوري أن هناك حاجة لحل الموضوع سياسيا. إيران تقول حل الموضوع بين إيران وأمريكا يجب أن يكون عبر التفاوض، ليس من الآن، من أكثر من 20 سنة هي تقول هذا الكلام. ولكن أمريكا تصورت للحظة أنه يمكن حل الموضوع وحسمه عسكريا، وهي فشلت في ذلك، سواء كان في 40 يوما أو خلال المرحلة السابقة التي استمرت 13 يوما.
1: الدكتور حسين رويران الأكاديمي والباحث السياسي من طهران، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تشهد الأيام الأخيرة اتساعا كبيرا في رقعة الحرب بين روسيا وأوكرانيا. فإلى جانب الهجمات المتبادلة بين الطرفين والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واستهداف منشآت حيوية للبلدين، بدأت السفن والموانئ تدخل بقوة على خط المواجهة، والتي كان آخرها تعرض سفينتين تركيتين لهجوم في البحر الأسود.
1: المعارك بين روسيا وأوكرانيا تشتد وتبلغ ذروتها، فتصبح الهجمات المتبادلة عنوان الحرب اليومي، وتتزايد الخسائر البشرية والمادية من الجانبين. في منطقة موسكو يسقط قتلى ومصابون، وتتضرر منازل وتندلع حرائق جراء استهداف بمسيرة أوكرانية. فيعلن المحافظ أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية بمقاطعة موسكو قبل أن تتم السيطرة عليه. ولم تسلم منطقة لينينغراد الروسية من المسيرة الأوكرانية، حيث تضرر مستودع ومراكز لوجستية تابعة لشركة روسية، فيما أعلنت موسكو تصديها لبعض المسيرات الأوكرانية. على الجانب الآخر، أكد الجيش الأوكراني تدمير جسرين في مقاطعة كورسك الروسية ومقاطعة زابوروتشيا الأوكرانية، بالإضافة لاستهداف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون. بينما اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها روسيا بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع مصور يظهر طائرة مسيرة وهي تطارد بائعا متجولا في خيرسون وتصيبه بجروح، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في ميناء نيكولايف ويوجني وسفينتين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما أشارت الوزارة إلى أضرار كبيرة بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية. وتعرضت سفينتان مدنيتان تابعتان لجهات تركية لهجوم بمسيرات في البحر الأسود عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي، ما أدى لإصابة أفرادهما. وأكدت الخارجية التركية متابعتها الحدث، معربة عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب في البحر الأسود رغم تحذيرات أنقرة السابقة، ومبينة أن تأثير الحرب بدأ يطول السفن المدنية. وعرفت الأيام الأخيرة هجمات متبادلة بين الطرفين وتنوعا في المناطق المستهدفة، كما دخلت الموانئ بقوة على خط الحرب الروسية الأوكرانية.
0: نذهب إلى عمان، وينضم إلينا من هناك نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق الفريق قاصد محمود. أهلا ومرحبا بك سيادة الفريق. سيادة الفريق، اللافت في الهجوم الأخير أو الهجمات المتبادلة أنها لم تقتصر على الجبهات التقليدية، طالت موسكو ولينينغراد إلى جانب البحر الأسود. هل نحن أمام تحول في طبيعة الحرب من حرب جبهات إلى حرب استنزاف تطال العمق الاستراتيجي لكل طرف في هذه الحرب؟
2: أخ محمد مساء الخير، أحييك وزملائك والمشاهدين. الجواب نعم، كان واضح حقيقة من أكثر من سنتين أوكرانيا بسبب انسداد آفاق العمل البري الناجح التي تستطيع من خلاله أن تأتي بحالة إيجابية ممكن أن توقف المد وزخم الهجوم الروسي بشكل واضح أو تحقق انتصارا ميدانيا بريا بشكل واضح، ذهبت إلى المستوى الاستراتيجي فطورت صناعات الطائرات المسيرة وأيضا الزوارق المسيرة، ونجحت باستهداف قطع بحرية وسفن من وقت مبكر. تذكرون يعني دمرت تقريبا من واحدة من أعتق وأقوى المدمرات الروسية. لكن البعد الجديد هو البعد التجاري في الموضوع، البعد المرتبط حقيقة بالنقل البحري، وهذا سواء كان في البحر الأسود أو في بحر قزوين حتى. لكن البحر الأسود وما تم خلال اليوم الماضي حقيقة كان له مؤشر جدا خطير إذا كان مقصودا.
0: إلى أي درجة طيب يهدد استهداف السفن
2: بشكل واضح،
0: ولا سيما السفن التركية، بتحويل الأزمة من نزاع روسي أوكراني؟

0: إلى أزمة تمس النقل البحري في الإقليم وربما في العالم؟
1: أن يكون هناك نوع من النوايا الأوكرانية بتهديد النقل البحري عالميا، خصوصا ما يتعلق بإيران مثلا على سبيل المثال، هذا وارد تماما. أما أن تذهب بقصد واضح إلى سفن تركية أو تمتلكها شركات تركية، أعتقد هذا يجب أن نتوقف عنده طويلا، لأن تركيا معروفة أنها كانت من اليوم الأول حقيقة ضد هذه الحرب، وهي من رعت أول وأهم وأنت وأكثر إنتاجية لمفاوضات بين الطرفين، وكادت أن تصل بهما إلى فعلا إلى اتفاق، لكن مرة أخرى تدخلات أخرى وقد تكون نعم. أمريكية وأوروبية عطلت ذلك. إذا أن تقصد ذلك، هذا تحول خطير جدا، وأعتقد لن يأتي لأوكرانيا بأي فوائد.
0: كيف يمكن لتركيا، اسمح لي سيادة الفريق، أريد أن أسأل عن تركيا، كيف يمكن أن تكون تركيا وسيطا في كل الاتفاقات السابقة التي تحدثنا عنها وأن تدير هذا التوازن الآن بعد مثل هذا الاستهداف، وخصوصا إذا ما تكررت هذه الحوادث المائية؟
1: شوف تركيا دولة عاقلة جدا وعميقة جدا واستراتيجية جدا، وتذهب باتجاه المصالح الحقيقية وليس ردود الفعل الآنية. أعتقد تركيا عبرت عن غضبها لذلك، وإذا تلقت ردودا أوكرانية بأن ذلك لم يكن مقصودا ستكتفي بذلك تماما، وستبقي نفسها حيز عمل مناسب تماما لأي عمل سياسي قادم، لأنه قد تكون تركيا مطلوبة من الطرفين لاحقا. فبالتالي أعتقد هذا، وقد يكون هذا رهانا من الطرفين، يعني أعتقد لا مصلحة لأوكرانيا أن تستهدف السفن التركية، ومع ذلك تبقى نقطة تحول يجعل علينا أن نقرأ الرد الأوكراني. إذا أوكرانيا اعتذرت أو تحدثت عن عمل غير مقصود، هو رد بالخطأ، قد يكون بالخطأ، لأنه سبق ذلك أيضا استهداف لأربع خمس سفن أوكرانية أو مرتبطة بأوكرانيا من الروس، وحقيقة إصابات واضحة بها، قد تكون ردود كانت برضو سريعة وغير قارئة للهدف بشكل دقيق، وبالتالي هذا وارد تماما، لأنه مرة أخرى أعتقد أوكرانيا ليست في وارد أن أيضا تستعدي تركيا بلد ليس مهم فقط هذه الحرب، بلد مهم استراتيجيا لأوكرانيا. البحر الأسود معروف أنه تقريبا يعني تركيا هي المشاطئ الأكبر، والكل يحتاج تركيا، والمضيق النهائي أيضا عند تركيا. فالأرجح نحن أمام مشهد غير تصعيدي ضد تركيا بالمعنى، هو تصعيدي حقيقة متبادل بين روسيا وأوكرانيا بالتأكيد، هو خروج من أزمة الميدان المنسدة تماما، والذهاب إلى العمق الاستراتيجي وإلى الأهداف الحيوية، أهداف اللوجستية وحتى الأهداف الوطنية وأهداف النفط والطاقة، كل هذا وخطوط الإمداد هذا موجود، وهناك نجاح أوكراني واضح حقيقة، لكن برضو بالمقابل هناك هجمات روسية مضادة بالعمق الأوكراني موجعة جدا ومؤلمة. معروف أن روسيا تمتلك إمكانيات صاروخية وطائرات شبحية وكل ما يعني كلمة التفوق العسكري المطلق موجود. إذا هذا الانسداد، هذا التوازن أعتقد يعني قد يحتاج في بعض الأحيان الذهاب إلى أهداف موجعة أكثر هشاشة، أكثر رخاوة، كالجسور، كالمواقع، مصافي النفط أو غيره، أو طرق المواصلات، أو السفن البحرية. عندما نذهب إلى البحر يجب أن تكون هناك تبادل أيضا بالاستهداف، وهذا ما حصل. لكن مرة أخرى أعتقد البعد التركي حتى الآن في موقف غامض. تركيا عربت عن موقفها وتنتظر أعتقد إيضاحات، وستكون باعتقادي على الأرجح
0: سيادة الفريق
1: إيجابية من أوكرانيا، وقد يكون اعتذار.
0: أوروبا دعمت أوكرانيا عسكريا وسياسيا منذ بداية هذه الحرب، لكنها تواجه الآن ضغوطا اقتصادية وضغوطا أمنية متزايدة. هل برأيك ما زالت العواصم الأوروبية موحدة في رؤيتها لهذه الحرب، أم هناك تباينات وبدأت تتسع هذه التباينات؟
1: هي ليست موحدة بالتأكيد، لكن لا يزال هناك على الأقل ثلاث أو أربع دول أوروبية وازنة عسكريا واستراتيجيا وفي الصناعة العسكرية، حقيقة لا تزال تصر على أن تبقى أوكرانيا قادرة أن تستمر بهذه الحرب. وفي الأسبوعين الماضيات أيضا حصل تطور حتى لدى ترامب نفسه الذي كان ممتنعا تماما أن يزودها بصواريخ بعيدة المدى، إلى أن الآن بدأ يفكر بموضوع أن يوفر لها تكنولوجيا إنتاج الباتريوت في أوكرانيا، وهذا حقيقة تطور خطير جدا. روسيا هددت قبل يومين، حقيقة الرئيس بوتين نفسه هدد بشكل واضح أن هذا المستوى من التهديد

0: للجغرافيا الروسية سيكون تهديدا ذات خطوط حمراء وليس خط أحمر واحد، وستكون الردود الروسية أكثر أشد بكثير مما يتوقع الآخرين. إذن الأمور حقيقة في هذا المجال وصلت إلى مستوى متطور ومتقدم حقيقة من حيث اتساع نطاق المواجهة والصراع، وقد نكون فعلا ندخل في مرحلة حاسمة ليست أوكرانية روسية بل أوروبية روسية، وقد تكون معززة أمريكيا إلى حد ما، لكن هذا على الأرجح أنه يعني سيكون فعلا بداية جحيم حقيقي للعالم، لأنه روسيا دولة عنيدة وروسيا لن تتنازل عما حققته حتى الآن، وأيضا ترامب عنيد، لكن ترامب يميل إلى صفقة يستفيد منها أكثر، لأنه هو بالرغم من توقيع اتفاقية على 50% من معادن أوكرانيا، لكن التنفيذ غير الآن غير موجود بسبب الحرب، وبالتالي هناك أيضا مربع من الضغط المتبادل أعتقد، وقد يكون فعلا نحن على أبواب نوع من التحول الواضح باتجاه المفاوضات مرة أخرى، لأنه واضح التصعيد العسكري في آخر أسبوعين يبدو أنه غير قادر أيضا على الإتيان بنتائج حاسمة، خاصة الجانب الروسي يتقدم ببطء بريا ويقدم خسائر بالمقابل بغض النظر، لكن والأوكراني حقيقة عاجز أن يوقف المد الروسي بكل معنى الكلمة، لكنه قادر أن يؤذي روسيا وأن يحافظ على موقعه المستحق للدعم والإسناد الأوروبي والأمريكي، وهذه نقطة مهمة جدا حقيقة، حتى بدأ يذهب أبعد من ذلك، يقدم نفسه بحرب القائمة الآن في الخليج بين إيران وأمريكا وإسرائيل.
1: طيب اسمح لي سيادة الفريق،
0: يعيد إحضار نفسه لدى ترامب.
1: هل تعتقد أن التصعيد الحالي وشكل الحرب الحالية هو محاولة لتحسين الموقع لكل من طرفي هذه الحرب قبل أي مسار سياسي محتمل، أم أن كل من الطرفين ما زال يراهن على تحقيق مكاسب عسكرية فعلية على الأرض؟
0: محمد كليهما موجود، يعني روسيا تريد أن تحقق مكاسب ميدانية، لأن روسيا لا يزال عندها نسبة معينة من الشرق الأوكراني، لا يزال حقيقة غير محتل، لم تصل إليه، لم تكمل حقيقة الدنباس بالكامل، لا يزال هناك مناطق مهمة جدا ويجب أن تصلها، إذن هذا مهم ويجب أن يستمر ضمن هذا السياق. وأوكرانيا أيضا لا تريد أن تظهر بمظهر الضعيف المستسلم الذي سيقدم التنازلات، المعروف الشروط الروسية يعني كبيرة جدا، وهناك نوع من التراخي الأمريكي تجاه الشروط الروسية، بالتالي أيضا تريد أن تحضر نفسها عسكريا وإمكانيات عسكرية حتى أيضا تستبعد هذا النوع من الإذلال بالوصول إلى الاتفاق. فنعم المشهدين موجودين، مشهد الميدان يكمل المشهد السياسي الممكن، هو المشهد السياسي موجود حقيقة، صحيح أنه غير فاعل الآن بشكل واضح، لكن النقاش من يوم من الأسبوع الأول لترامب في الرئاسة هو فتح هذا الملف، ولا يزال الملف موجود، صحيح بدون تركيز الآن، بدون أولويات الآن، لأن ذهبنا إلى الخليج هناك وحرب التي فعلا الآن وضعت العالم كله أمام تحدي كبير، ولا تزال غير يعني واضحة الآفاق، وقد يكون هناك نوع من الترابط المقصود يعني إسرائيليا وأوكرانيا بالجبهة الأوكرانية الروسية مع الجبهة الخليج حقيقة، وهذا يعني عبث دولي كبير جدا سيكون، لكنه أيضا سيعزز ما يمكن أن نقرأه في حال من التغيير الجيوستراتيجي العالمي الكبير حقيقة من خلال هذين الحربين. وزيلينسكي يريد أو يوجه من نتنياهو أن يكون هو الرابط بين الحربين، وهذا حقيقة عملية ليست سهلة، وقد يكون فعلا قيمة مضافة استراتيجية لأوكرانيا إذا نجحت بذلك، وقد وفعلا هناك إرهاصات، يعني هناك حضور أوكراني في في في في المنطقة العربية، هناك خلايا تم السيطرة عليها، تم فعلا اكتشافها ووجهت وأرسلت مسيرات، وهناك استهداف لسفن إيرانية أيضا في بحر قزوين. الفكرة هنا استراتيجيا نحن نتحدث عن مصلحين، قد يكون هناك مصلحة لطرف معين خصوصا إسرائيل وأوكرانيا أن يرتبطا بطريقة أو أخرى حتى يعقدا المشهد، ويمكن أن يفتح ملاذ معين لزيلينسكي أن لا يكون مهزوما بالمطلق.
1: الفريق الركن قاصد محمود، شكرا جزيلا لك.

0: تجرى إلى صدارة النقاش داخل الاتحاد الأوروبي، وتدفع وزراء الداخلية إلى اجتماع طارئ دعما لموقف إسبانيا وتأكيدا على الإجراءات التي من شأنها أن تحمي الحدود في ظل خلاف متنام بين أعضاء الاتحاد بشأن آليات إدارة ملف الهجرة الراهن.
1: عبور آلاف المهاجرين غير النظاميين من حدود الاتحاد الأوروبي عند منطقة سبتة الإسبانية أعاد ملف الهجرة إلى صدارة الأجندة الأوروبية بعد أكثر من عقد على موجات النزوح التي شهدتها أوروبا في أعقاب الصراعات والتوترات في دول عدة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
2: أعتقد أن أوروبا اجتازت هذا الاختبار بالفعل، فلن يتمكن أحد من الدخول إلى منطقة شنغن، وتمت استعادة الأمن على الحدود ومعالجة الوضع بسرعة. التحدي الآن هو أن يتحرك الاتحاد الأوروبي بروح موحدة وأن يستخلص الدروس الصحيحة مما حدث.
1: بين عامي 2010 و2025 ارتفع عدد المهاجرين المقيمين في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 24 مليون شخص، فيما بقيت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا في مقدمة الدول المستقبلة للمهاجرين واللاجئين، فيما خصص الاتحاد الأوروبي 81 مليار يورو للهجرة وإدارة الحدود والأمن الداخلي ضمن موازنة 2028-2034 في تأكيد على أن حماية الحدود أصبحت أولوية أوروبية.
3: الواضح بأننا أمام حدث كبير. الآن تريد دول الاتحاد الأوروبي أن تعرب عن تضامنها مع إسبانيا رغم كل ما تم توجيهه من انتقادات إلى إسبانيا، وكذلك الإعجاب بالجهود الإسبانية السريعة التي أدت إلى التعاطي مع هذه الأزمة في غضون 4 أيام، وهذا بالتأكيد يسجل لإسبانيا، ولكنه أيضا كشف عن وجود خلل كبير في العلاقات السياسية، لا سيما تلك التي اتخذت من قبل دول كإيطاليا كالدنمارك وفنلندا، وهذا الأمر كما يبدو الآن يتم معالجته سياسيا وليس من خلال اجتماع وزراء الداخلية.
1: ورغم تأكيد المفوضية الأوروبية أن أزمة سبتة أصبحت تحت السيطرة، لا تزال دول مثل إيطاليا تطالب بإجراءات أكثر تشددا، فيما تواصل فرنسا رقاباتها الحدودية.
4: انتهى الاجتماع لكن النقاش لم ينتهي، فالهجرة لا تزال الملف الذي يوحد الأوروبيين عند حماية الحدود ويفرقهم عندما يتعلق الأمر بتقاسم المسؤولية، وهو ما يجعل كل أزمة جديدة اختبارا حقيقيا لوحدة الموقف الأوروبي. باسل الطناني، تاريتي عربي، بروكسل.
0: إلى باريس، وينضم إلينا من هناك المحامي والخبير في شؤون الهجرة الأستاذ باسم سالم. أهلا ومرحبا بك سيد باسم. إلى أي مدى غيرت أحداث سبتة أولويات الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة؟ وهل يمكن اعتبار هذه الأحداث نقطة تحول في السياسة الأوروبية تجاه الهجرة؟
5: أكيد لا، بس أنه هي يعني بينت للعالم كله أنه كل الإجراءات التي قام بها الاتحاد الأوروبي بإقرار الميثاق قبل شهر من هلأ، يلي هو صار تم تنفيذه داخل دول الاتحاد الأوروبي، لا يحمي دول الاتحاد الأوروبي أمام أي أزمة إلا بتضافر الجهود والتضامن لحل تلك الأزمات فيما بينها. يعني كان موقف إيطاليا غير مفهوم، لكنه هو مفهوم إذا عرفنا أنه هي حكومة يمينية تعتاش على الناخب الإيطالي الذي صوت لها، وذلك بفنلندا والدنمارك وغيرها. وشفنا هذا الانقسام داخل دول الاتحاد الأوروبي، كيف الحكومات اليمينية هي التي من وجهت أصابع الاتهام إلى إسبانيا وحملتها المسؤولية، وحتى ليست فقط الحكومات الأوروبية، يعني كان هناك حكومات من خارج نطاق الاتحاد الأوروبي، من إسرائيل وأمريكا، وأنه كانت في موقف شماتة. شوفوا كيف الاشتراكيين اليساريين كيف يديرون الأزمة، كيف لا يحلون هذه الأزمات. لكن اليوم اجتماع الوزراء واجتماع الدول أكد فعلا أنه إسبانيا كانت قادرة على حل تلك الأزمة، وأنه يجب أن تتضافر الجهود جميعا أمام إسبانيا.
0: طيب يعني اسمح لي، يعني هل حمل هذا الاجتماع قرارات عملية أم اقتصر على رسائل سياسية ودعم لإسبانيا؟
5: لا سيدي، هو فعلا على شغل، يعني هناك شغلات عمليه كثير على الارض. كيف يعني احنا شفنا انه بالميثاق الاخير تم انه اقتراح وانه يكون هناك مراكز خارج الاتحاد الاوروبي لاستقبال طالبي اللجوء، فبالتالي ايطاليا والدنمارك اليوم اكدوا انه ضروره الاسراع بهذه الاجراءات، لكن دول ثانيه مثل فرنسا وغيرها اكدت قالت لا، هناك العائلات والقاصرين لا يمكن استقبالهم بتلك المراكز وهذا غير قانوني.

0: للأسف حتى المحاكم الإيطالية نفت وأعادت عدد من المهاجرين التي قامت رحلتهم الحكومة الإيطالية التي كانت هي تقيم بعض هذه المراكز في ألبانيا. يعني حكومة إيطاليا لا تستطيع السيطرة على قضاء، فلا تطالب باقي الدول كإسبانيا أن تسيطر كمان على هذا الفراغ الأوروبي اللي نحن عم نحكي.
1: طيب، الاتحاد الأوروبي أعلن عزمه تعزيز عمليات الترحيل ومكافحة شبكات التهريب وأيضا توسيع التعاون مع دول العبور. هل نستطيع القول إننا أمام سياسة أوروبية أكثر تشددا مقارنة بالسنوات الماضية؟
0: طبعا 100%. يعني احنا اساسا من شهر 6 بلشت التشدد، يعني بلش الترحيل. يعني احنا في اكثر شيء تم اقراره بكل دول الاتحاد الاوروبي وهو الترحيل. يعني كيف؟ يعني حتى انت اذا كنت تتقدم بطلب اللجوء، فبالتالي انت تم رفض طلب لجوءك امام المحكمه الاولى، فانت تتابع هذه الاجراءات في النقد امام المحاكم العليا في دول الاتحاد، لن يحميك من الترحيل. في السابق كان يحميك من الترحيل حتى يصدر قرار المحكمه العليا، لا، انت الان مهدد بالترحيل من اول قرار بيقول لك انه انت لا يمكنك دخول الاتحاد الاوروبي وانت غير مؤهل. اضافه انه التجديدات اجت انه حددت الدول الامنه ووسعت الدائره بتلك الدول الامنه، فبالتالي هو من الحدود حتى لو كنت انت تستاهل ان تحصل على لجوء في الاتحاد الاوروبي سوف يتم رفضك ويقول لك انت بلدك امن، لست في حاله حرب، لا يمكنني قبولك. ممكن يكون صحفي حياته مهدده بخطر، ممكن يكون غير دينه، توجهه الجنسي، وغير من هذه الامور التي يراعيها دستور الاتحاد الاوروبي.
1: طرحت خلال الاجتماع أيضا أستاذ باسم فكرة إنشاء نماذج جديدة لمعالجة طلبات اللجوء في دول ثالثة إلى جانب مفاوضات مع المغرب لإنشاء شراكة استراتيجية شاملة. إلى أين تتجه هذه المقاربة؟ وهل تعني عمليا نقل إدارة ملف الهجرة خارج حدود الاتحاد الأوروبي؟
0: طبعا اكيد، يعني مثل ما قلت لك هناك التجربه الايطاليه التي هي عملت معاهده مع البانيا، لكن نحن شفنا انه المفوض الاوروبي بمجلس حقوق الانسان من فتره ما تقل عن شهر اصدر قرارات وبيانات انه يجب تماما دراسه تلك الاتفاقيات التي كانت ستتم في المستقبل، ويجب ان تكون هذه الاتفاقيات تخضع لرقابه برلمانيه وقضائيه من تلك الدوله الاوروبيه من وقت الى اخر إذا أرادت دول الاتحاد المضي في إنشاء تلك المراكز، وعليه أن تكون تلك الدول تاريخها لا ينم عن مخالفات حقوق الإنسان في حال استضافت هؤلاء المهاجرين في المستقبل. يعني هو شدد الخناق على تلك الدول الأوروبية في حال أرادت المضي في مثل هذه الاتفاقيات مع دول تستضيف كالمغرب. حتى نحن اللافت اليوم أنه لم توجه دول الاتحاد الأوروبي أي انتقاد للمملكة المغربية ولا تحملها أي مسؤولية، لأنها في المستقبل تريد أن تكون هناك علاقات دائمة مع المغرب.
1: طيب،
0: يتعاون
1: على الجانب
0: معها
1: الآخر
0: تلك المراكز
1: يعني
0: في المستقبل لاستقبال الطالب اللجوء.
1: كيف تنظر إسبانيا إلى هذه الأزمة؟ هل ترى أنها أزمة أوروبية تتطلب ربما التنسيق وتقاسم الأعباء مع دول الاتحاد، أم ستترك إسبانيا وحدها لمواجهة أزمة على حدودها الجنوبية؟
0: سيدي، إسبانيا من اللحظة الأولى ليس دفاعا عنها، تقدمت كثير من الدول مثل ألمانيا ومثل فرنسا، وأنه حتى قوى فرونتكس التي تحمي حدود الاتحاد الأوروبي، أنه إذا كنتم تريدون المساعدة نحن جاهزين. لا، هي قالت لا، سوف نحل الموضوع بيننا وبين المغرب، وكان هناك استجاب من الدولة المغربية، المملكة المغربية. وبالفعل مثلا نفترض عبر 75,000، اليوم يتم الحديث عن عودة أكثر من 70,000، والذي بقي في إسبانيا اليوم هو يعني عبارة عن من 1,000 إلى 2,000، ومنهم 1,000 قاصر. فبالتالي هدول لهم إجراءات معينة يتم التنسيق مع الحكومة المغربية بإعادتهم، لأنه يجب تتعرف عليهم عائلاتهم في المغرب، يجب أن يكون هناك بطاقات تعريفية من الحكومة المغربية حتى يتم استقبالهم على الأراضي المغربية. يعني إسبانيا فعلا أدارت الأزمة بجدارة وتمت حل الأزمة على كل المقاييس الإنسانية والاقتصادية، على العلم أن هناك قرار من المحكمة العليا في إسبانيا يمنع الترحيل في حال كل من قدم إلى سبتة عن طريق البحر، ولكن كان هناك مخرج قانوني أدارته الحكومة الإسبانية بذكاء، وتم فعل مثل ما قلنا إعادة الجميع كما بقي الآن. يتم الحديث عن 2,000 إلى 5,000، لكن أنا متأكد أنه من 2,000 إلى 3,000 ليس أكثر، ومنهم أكرر 1,000 قاصر.
1: لكن هذه الأزمة تعيد فتح النقاش حول مستقبل اتفاقية شنغن وحرية التنقل ما بين الدول التابعة للاتحاد الأوروبي. هل هناك أي احتمال وارد لإعادة صياغة هذه الاتفاقية؟
0: أكيد لا أكيد سيدي، يعني حتى نحن المبالغات الإيطالية اللي طلعت أو التجديدات اللي كانت بفرنسا هي غير منطقية. نحن عم نحكي عن مدينة سبتة هي تابعة للجغرافيا الأفريقية، فبالتالي أنت تتحدث عن استحالة عبور 70,000 من أفريقيا إلى أوروبا، يعني كيف سيعبر هؤلاء؟ يعني كانت المخاوف غير مبررة للأسف. يعني حتى لو تمكن، لو كان هناك خط أو نفترض جسر موجود، لن يستطيع هؤلاء العبور، لن يستطيع هؤلاء العبور نهائيا. يعني هي كانت مخاوف إلى مآرب سياسية.
1: لكن هناك حكومات يمينية الآن في أوروبا سيد سالم، هناك حكومات يمينية تستغل أي نقطة من أجل إثارة مثل هذه المخاوف.
0: سيدي هي ليس استغلال، وهي إرضاء للناخب، يعني هي إرضاء للناخب الذي أوصل إلى تلك الحكومة لأنه هو معادي للهجرة. لكن السيدة ميلوني نفسها هي وعدت أن تكون صفر هجرة، وهي استقبلت أكثر من 300 إلى 400 عام مهاجر وسوت وضعهم، وهي تعيب على فرنسا تسوية 500 ألف مهاجر وتسوية وضعهم. يعني حتى إيطاليا نفسها الذي وعدت ناخبيها الحكومة الإيطالية الفاشية مثل ما بسموها أو أصول الفاشية، هي الآن ليست فاشية طبعا، أنه لن تكون هناك هجرة. لا، هي أكثر دولة إلى الآن سوت أمور المهاجرين الموجودين على أراضيها. لا تستطيع القارة العجوز التخلي عن المهاجرين، ولكنها حيدت المهاجرين ووضعتهم في نطاق واحد، وهم طالبين لجوء وكلاجئين وليس مهاجرين. يعني ليست هجرة اقتصادية، وإنما ستكون هجرة سياسية من بلاد حرب وغيرها ونزاعات.
1: طيب، الدعوات لتجديد الرقابة وتسريع الترحيل وما تم الاتفاق عليه خلال هذا الاجتماع الأوروبي، إلى أي درجة يؤثر في صورة الاتحاد الأوروبي بصفته مدافعا كما يقولون عن حقوق الإنسان؟
0: سيدي نحكي بصراحة، يعني عندنا حكومات يمينية وعندنا برلمان أوروبي يميني وصل إلى البرلمان الأوروبي، لكن أصغر محكمة في دولة أوروبية تستطيع إلغاء هذا الترحيل. يعني احنا شفنا كيف كان هناك قرارات ترحيل من الحكومة البريطانية وبالوقت اللي كانت بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، ولكنها كانت ترتبط باتفاقيات مع محكمة العدل الأوروبية ومجلس حقوق الإنسان الأوروبي، وكيف أنه أوقف هذا الترحيل تماما. فبالتالي الأولى بدول الاتحاد الأوروبي التي تتبع إلى تلك المفوضية الأوروبية والمحكمة العدل الأوروبية أن تتم توقيف هذه التراحيل في حال كانت غير إنسانية وغير قانونية. وهذا ما حصل كما ذكرت أسلفت في بادئ الحلقة، لما رحلت إيطاليا مريض إلى ألبانيا وتم إعادته فورا بقرار من محكمة إيطالية في مدينة نائية في إيطاليا.
1: من باريس المحامي والخبير في شؤون الهجرة الأستاذ باسم سالم، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة. دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.

0: انت من غير اطفال مشان البنت مرات من الزوج.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج الكريم ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
13: Targeting Shajara Tayyibah school was a war crime and a crime against humanity.
14: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
15: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
16: No nuclear weapons. That's
17: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just
18: didn't. بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
19: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
5: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمتي شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ليش هدول ذنبهم؟ هدول الأطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل أطباء قطاع غزة بيفهموا بأنه هدول الأطفال بنيجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير

0: الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
1: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
0: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
3: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

باكستان تعلن أن مفاوضات اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة دخلت المرحلة النهائية، وتوقعات أمريكية بقرب التوصل إلى اتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضا. لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات روما، ومصدر رسمي يؤكد تراجع الوفد الإسرائيلي عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود البرية. الحكومة السودانية تعلن تحقيق تقدم لقوات الجيش في منطقتين بولاية شمال دارفور.

0: أفادت مصادر حكومية باكستانية بدخول المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران المرحلة النهائية بشأن وثيقة تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز. وبحسب المصادر يتولى مسؤولون من باكستان وقطر وسلطنة عمان الوساطة، وتقتصر الوثيقة على إعادة فتح المضيق مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار. وأشارت المصادر إلى استمرار الخلاف حول رسوم العبور وإلى رفض طهران مقترح ممرات ملاحية منفصلة في داخله حاليا. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات مع إيران وعمان بشأن مضيق هرمز أحرزت تقدما جيدا دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وأشار روبيو إلى استمرار المحادثات معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يسمح بمرور المزيد من السفن.
1: أعتقد أن هناك حوارا ومفاوضات جارية بين عمان وإيران بشأن كيفية مرور السفن الحربية بأمان عبر الحدود على المدى القريب، ونمضي قدما نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي. ويمكن القول إن هذه المحادثات قد أحرزت تقدما، لكنها لم تصل إلى حل نهائي بعد، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا جدا.
0: بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن التوصل إلى اتفاق مع إيران على إعادة فتح مضيق هرمز سيتم خلال يوم أو يومين. وأضاف أن محادثات تجرى مع الإيرانيين، وأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز وعلى المضي نحو وضع أكثر طبيعية في الصراع. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن العبور من مضيق هرمز إيجابية. وأوضح بقائي إن المحادثات مع عمان ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في مضيق هرمز. وأضاف أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية وإلى اعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان.
2: مرحلة دقيقة تشهدها الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تتداخل فيها التهديدات العسكرية مع الجهود الدبلوماسية في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز أولويات المفاوضات. وبينما تؤكد واشنطن أن إعادة فتح المضيق تمثل أولوية عاجلة لاستقرار الأسواق، تتمثل

0: سكو طهران بشروط ترى أنها تضمن مصالحها الاستراتيجية وسط وساطة خليجية نشطة تسعى لتجنيب المنطقة مواجهة جديدة. وتعتمد الإدارة الأمريكية سياسة العصا والجزرة في التعامل مع الملف الإيراني، فالرئيس دونالد ترامب قال إن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة أمام طهران لإبرام اتفاق جيد، مؤكدا أنه عدل عن تنفيذ هجوم عسكري واسع بعد تدخلات من قادة دول الخليج، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا فشلت المساعي السياسية.
1: This is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
0: وفي المقابل تقود سلطنة عمان إلى جانب قطر وباكستان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وتتمثل أولوية دول الخليج في منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية جديدة والحفاظ على أمن الملاحة دون أن يؤدي أي اتفاق إلى تكريس ترتيبات جديدة تمنح طرفا واحدا نفوذا دائما على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. أما إيران فتربط إعادة فتح المضيق بحزمة من المطالب تتجاوز الجانب الملاحي، إذ تشترط رفع الحصار البحري عن موانئها والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم السابقة، فضلا عن معالجة الملفات العالقة. ورغم المؤشرات الإيجابية باقتراب التوصل إلى اتفاق، فإن الطريق إلى اتفاق نهائي لا يزال محفوفا بالتحديات، خصوصا وأن الاتفاق المبدئي ينص على منح إيران وسلطنة عمان مهلة 60 يوما لاستكمال الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق، على أن تستأنف خلال هذه الفترة المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن مستقبل مخزون إيران من اليورانيوم المخصص الذي يقدر بنحو 11 طنا، من بينها نحو نصف طن من اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من المستوى المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
2: قالت الخارجية الأمريكية إن المحادثات التي ترعاها واشنطن بين إسرائيل ولبنان تجمع فرقا تقنية لدفع التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، وأضافت أن الجولة السابعة ستستمر حتى يوم الخميس، وإن من أهدافها التمهيد لاتفاق شامل للسلام وللأمن بين لبنان وإسرائيل.
3: في تطور لافت على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، اختتم اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما، وسط مؤشرات على تغير في بعض المواقف واستمرار الترقب لما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة. المفاوضات انقسمت إلى مسارين سياسي وعسكري. ففي الاجتماع السياسي قدم الوفد اللبناني طرحه بشأن ملف الحدود البرية، مؤكدا تمسك بيروت بوقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما الاجتماع العسكري فركز على آليات التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية وهوية الطرف الثالث الذي سيتولى مراقبة تنفيذ أي اتفاق على الأرض. وبحسب مصدر رسمي لبناني رفيع، فإن الوفد الإسرائيلي تراجع للمرة الأولى عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود، ليتحول النقاش نحو إعادة تثبيت الحدود المرسمة دوليا عام 1923، وهو ما اعتبره الجانب اللبناني تطورا مهما في مسار التفاوض. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني طلب برفع هذا الطرح إلى المستوى السياسي الإسرائيلي للحصول على موقف رسمي وواضح، مشيرا إلى وجود تفهم أمريكي للمطالب اللبنانية لا سيما فيما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. كما تناولت المباحثات توسيع نطاق المناطق النموذجية التي يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة بعد انسحاب إسرائيلي تدريجي، مع طرح إدراج بنت جبيل والخيام ضمن هذه المناطق، إلى جانب بحث هوية الجهة الدولية التي ستتولى التحقق من تنفيذ الانسحاب، مع تأكيد لبنان أن هذه المهمة لن تكون من اختصاص الولايات المتحدة. وفي المقابل أكد مصدر رسمي أن بيروت لم تتلقى حتى الآن أي رد إسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار، فيما أعد الوفد اللبناني خطة بديلة تحسبا للتعثر التوافق حول بعض المناطق المطروحة للنقاش. بالتزامن مع ذلك دعا الأمين العام لحزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف

0: فيما وصفه بالتنازلات المجانية وفتح الحوار مع الحزب والعمل على ترميم الوضع الداخلي وتعزيز السيادة الوطنية. وتتواصل الجولة السابعة من المفاوضات في روما على مدى 3 أيام وسط ترقب حول ما إذا كانت هذه الجولة ستنجح في تحقيق اختراق فعلي يمهد لتنفيذ الترتيبات الأمنية ويقرب لبنان من تثبيت حدوده الجنوبية واستعادة الاستقرار. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان تزامنا مع مفاوضات روما، وشملت الخروق تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة وتحليق لطيران مسير وحربي فوق مناطق وجنوب وشرق ووسط لبنان بينها بيروت والبقاع وعكار والهرمل. شيع أهالي قطاع غزة جثامين أكثر من 100 شهيد بعد انتشالهم من تحت ركام منازلهم في حي الصبرة بمدينة غزة، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف الحي السكني في بداية حرب الإبادة ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالهم إلا في الأيام الأخيرة.
2: في جنازة جماعية تعد من الأكبر في فلسطين، وضع الفلسطينيون جثامين 112 شهيدا وسط ساحة التشييع بعد انتشالهم من تحت ركام حي سكني دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع حرب الإبادة في غزة على من بداخله من السكان. منذ ذلك الوقت استشهد قرابة 300 شخص، ولكن جثامينهم بقيت عالقة تحت الركام لتكرم وتدفن بعد أكثر من 2 عامين على المجزرة.
3: يعني أولا هذه الجنازة تكشف حقيقة الاحتلال الذي استهدف الأطفال والشيوخ والنساء. ما نراه الآن 44 طفل هم يعني أطفال لا علاقة لهم بهذه الحرب، إلى جانب أكثر من 37 إمرأة فلسطينية وكبار السن. إذن الاحتلال استهدف الأطفال والشيوخ والنساء، وهذا دليل واضح أن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني، واستهداف الفلسطينيين واضح أنه يريد أن ينهي وجودنا كفلسطينيين هنا في قطاع غزة من خلال كافة الاستهدافات المستمرة حتى بعد توقيع الهدنة. لا زال الاحتلال يستهدف أطفالنا وشيوخنا ونسائنا.
2: لم يكن الوصول لهذه الجثامين مهمة سهلة، فطواقم الدفاع المدني أمضت أياما طويلة للوصول لجثامين الشهداء في ظل النقص الحاد بالمعدات الثقيلة، الأمر الذي صعب المهمة. ورغم انتشال هذا العدد من الجثامين فإن آلاف الشهداء ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض.
4: يعني بلا شك أن طواقم الدفاع المدني عملت على مدار 17 يوما لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض من عائلة أبو شريعة والحسينة في مشهد حقيقة كان صعب جدا. تحدث على 153 جثمان تحت الأنقاض، استطعنا أن نخرج 112 جثمانا، أطفال نساء كبار مرضى كانوا ضمن هؤلاء الضحايا، البقية لم نستطيع إخراجهم. القضية تحتاج إلى معدات ثقيلة أكبر، إلى مقدرات أكبر، وهذا حقيقة غير موجود في قطاع غزة.
2: تظهر هذه الجنازة جانبا من حجم المجازر التي شهدها قطاع غزة، حيث حول الاحتلال أحياء سكنية كاملة لمقابر جماعية ودفن آلاف العائلات تحت ركام منازلها. لتبقى هذه الصور شاهدة على فداحة ما خلفته الحرب في وقت يعمل فيه الاحتلال على طمس معالم جرائمه في أماكن يستحال الوصول إليها داخل المناطق الصفراء.
5: بعد 3 سنوات حصل هؤلاء الشهداء على حقهم في التشييع والدفن، ولا زال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل في قطاع غزة ينتظرون حصولهم على حقهم الأخير. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة شهيدين و10 مصابين، وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73,377، وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل تعثر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة الأمريكية الخاصة بتنفيذ اتفاق نزع السلاح والانسحاب وأرسلت ملاحظاتها عليها. وتأتي تصريحات نتنياهو وسط مخاوف وسط خلاف بشأن ترتيب تنفيذ

نزع سلاح قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بينما تتمسك حماس بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى بقية الملفات. يعقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر الكابينيت اجتماعا لبحث الخطة المقترحة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وأعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك عن رفضهما للخطة المقترحة من مجلس السلامة، ودعوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع للكابينيت. التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن في إسطنبول مع رئيس

0: المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أكد وفد حماس تعامله الإيجابي مع خريطة الطريق. كما ناقش الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وجهود تركيا وقطر ومصر لإحلال السلام واستمرار إيصال المساعدات الإنسانية التركية إلى القطاع. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من مدرسة شعب البطم في مسافر يطا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك قبيل أسابيع من بدء العام الدراسي، في ظل استمرار استهداف المدارس الفلسطينية بسياسة الهدم في المنطقة.
1: هذا ما تبقى من مدرسة شعب البطم في مسافر يطا جنوب الخليل، غرف تحولت إلى ركام تحت آليات الهدم الإسرائيلي، ليبقى مصير 60 طالبا و15 معلما معلقا بانتظار عملية الهدم التالية.
2: قامت بهدم غرفتين، لغرفة الإدارة وغرفة المعلمين، يعني تقريبا يعني يا دوب قدرنا نطلع أشياء بسيطة منها. خلينا نحكي يعني بنقول الحمد لله أنه اقتصر الموضوع على الغرفتين، بس الخوف قائم على باقي المدرسة.
1: مع اقتراب العام الدراسي تزداد المخاوف من أن تعود آليات الهدم إلى هذه القرية التي تقطنها 35 عائلة فلسطينية، لتدمر ما تبقى من المدرسة الوحيدة هنا في وقت يلاحق فيه خطر الهدم عشرات المدارس الأخرى في مسافر يطا.
3: يعني احنا عندنا 14 مدرسة مهددة بإخطار بالهدم، واحنا قدمنا كل الاوراق الثبوتيه واللازمه الى المحاكم الاسرائيليه، ولكن للاسف من 2015 فوجئنا في عدد من المدارس برفض الدعوه.
1: يعد التعليم في مسافر يطا احد اهم مقومات الصمود والبقاء للفلسطينيين، الا ان غيابه اصبح مهددا بسبب سياسه الهدم الاسرائيلي المتواصله والاف اخطارات الهدم الموجهه للمنطقه.
4: هو يشعر انه عندما يستهدف المدارس ممكن ان تشكل هذه عامل طرد للبيئه من هذه المناطق، وبالتالي لانه سياسه الاحتلال قائمه على تهجير الناس والاستيلاء على الاراضي. في الوقت اللي بيهدم هذه المدرسه او جزء من هذه المدرسه في منطقه شعب البطم، شفنا كيف تم اقامه بؤره استيطانيه على هذه المدخل.
1: ما بقي هنا من ركام هذه المدرسه ومرافقها ليس الا شواهد جديده على جيل يتمسك بارضه وتجمعه بها بقايا حياة عنوانها التعليم.
5: مدرسة أخرى تضاف إلى سجل المدارس التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي أو يهدد بهدمها في مسافر يطا، ضمن تصعيد متواصل يفاقم تحديات التعليم ويزيد من صعوبات بقاء الفلسطينيين هنا على أراضيهم. سامر رويش، التلفزيون العربي، الخليل.
0: أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة هندية إثر تعرضها لهجوم بزورق مفخخ في البحر الأحمر وإنقاذ أفراد طاقمها. وقالت الحكومة اليمنية إن الحادث وقع على بعد 13 ميلا بحريا جنوب الحديدة، وإن القوات البحرية وخفر السواحل تمكنوا من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، وهم 13 بحارا هنديا وآخر يمني، ونقلتهم إلى مكان آمن وقدمت لهم المساعدات الطبية لازمة. قال الحوثيون إنهم هاجموا بطائرة مسيرة ما وصفوها بالهدف الحساس في مطار نجران جنوب السعودية، وجاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يذكر خلاله طبيعة الهدف أو تفاصيل أخرى. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية، وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 2 وإصابة العشرات بقصف روسي استهدف مدينة خيرسون وعشرات البلدات في المقاطعة.
6: المعارك بين روسيا وأوكرانيا تشتد وتبلغ ذروتها، فتصبح الهجمات المتبادلة عنوان الحرب اليومي، وتتزايد الخسائر البشرية والمادية من الجانبين. في منطقة موسكو يسقط قتلى ومصابون، وتتضرر منازل وتندلع حرائق جراء استهداف بمسيرة أوكرانية. فيعلن المحافظ أن

0: بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية بمقاطعة موسكو قبل أن تتم السيطرة عليه. ولم تسلم منطقة لينينغراد الروسية من المسيرات الأوكرانية، حيث تضرر مستودع ومراكز لوجستية تابعة لشركة روسية، فيما أعلنت موسكو تصديها لبعض المسيرات الأوكرانية. على الجانب الآخر، أكد الجيش الأوكراني تدمير جسرين في مقاطعة كورسك الروسية ومقاطعة زابوروتشيا الأوكرانية، بالإضافة لاستهداف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون. بينما اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها روسيا بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع مصور يظهر طائرة مسيرة وهي تطارد بائعا متجولا في خيرسون وتصيبه بجروح، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في ميناء نيكولايف ويوجني وسفينتين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما أشارت الوزارة إلى أضرار كبيرة بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية، وتعرضت سفينتان مدنيتان تابعتان لجهات تركية لهجوم بمسيرات في البحر الأسود عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي، ما أدى لإصابة أفرادهما. وأكدت الخارجية التركية متابعتها الحدث، معربة عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب في البحر الأسود رغم تحذيرات أنقرة السابقة، ومبينة أن تأثير الحرب بدأ يطول السفن المدنية. وعرفت الأيام الأخيرة هجمات متبادلة بين الطرفين وتنوعا في المناطق المستهدفة، كما دخلت الموانئ بقوة على خط الحرب الروسية الأوكرانية.
1: أعلنت الحكومة السودانية تحقيق تقدم لقوات الجيش في منطقتين بولاية شمال دارفور، وقال حاكم إقليم دارفور غربي السودان ماني أركو مناوي إن قوات الجيش والقوات المساندة حققت انتصارا على قوات الدعم السريع في منطقتي حجر المرفعين وبئر سليبة بالولاية، وأشار إلى أن قوات ميدانية أكدت مقتل قائد المحور الغربي للدعم السريع. يسابق رجال الإطفاء الزمن غرب العاصمة اليونانية أثينا للاستفادة من هدوء الرياح لتعزيز خطوط احتواء حرائق الغابات، ويأتي ذلك في ظل تحذير خبراء الأرصاد الجوية من عودة الهبات الأقوى ودرجات الحرارة المرتفعة في الأيام القادمة. وقال رئيس نقابة رجال الإطفاء اليونانية إن احتمالات نشوب حرائق هائلة في المنطقة لا تزال قائمة، وإن المخاطر تزداد مع مرور الوقت. أقر البنك الدولي نجاح إصلاحات مالية نفذتها سوريا في مجالي إدارة الدين العام والشفافية المالية، وقال وزير المالية السوري إن ذلك يمنح دمشق حافزا إضافيا قد يرفع مخصصاتها من المنح في العام المقبل.
2: خطوة جديدة تفتح الباب أمام عودة التمويل الدولي إلى سوريا بعدما أقر البنك الدولي إصلاحات مالية نفذتها دمشق ومنحها حافزا إضافيا يرفع مخصصاتها من المنح العام المقبل، في مؤشر على تقدم مسار إعادة الاندماج مع المؤسسات المالية الدولية. وقال وزير المالية السوري إن البنك الدولي أنهى مراجعة إجراءات الأداء والسياسات لعام 2026 ضمن سياسة تمويل التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، مؤكدا تنفيذ إصلاحات مرتبطة بإدارة الدين العام والشفافية المالية. تأتي الخطوة بعد استئناف البنك الدولي دعمه لسوريا عقب تسوية متأخرات مالية بلغت 15.5 مليون دولار، ما سمح بعودة البلاد إلى الاستفادة من برامج المؤسسة الدولية للتنمية. كما وافق البنك على تمويل مشاريع أخرى بينها مشروع إصلاح شبكة نقل الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار ضمن قائمة مشاريع تستهدف دعم التعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية. ويرى اقتصاديون أن الانفتاح على المؤسسات المالية الدولية يمثل خطوة نحو استعادة التمويل، لكنهم حذروا من أن التحدي الأكبر يبقى في تحويل هذه الموارد إلى مشاريع تعافي وإعادة إعمار، فاقتصاد يحتاج أكثر من 200 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته سني الحرب العجاف.

0: محمد بشر، تريتي عربي.
1: يعتبر مركز عبد نجاش في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أحد أهم المراكز الثقافية الخاصة، والتي توفر مراجع تاريخية ووثائق وأثرا لحقب مختلفة من التاريخ الإثيوبي.
2: في أحد أقدم الأحياء الإثيوبية وسط العاصمة أديس أبابا يقع مركز عبد نجاش الثقافي، وهو واحد من أهم المعالم التي تجذب الباحثين عن التاريخ والموسيقى.
3: عندما كنت صغيرا كنت أعمل في مكتبة إيطالية هنا في أديس أبابا، وعملت مدة طويلة في بيع الكتب المختلفة وتوزيعها، وأسست أول مكتبة لي قبل أكثر من 28 عاما.
2: ويحتوي مركز عبد نجاش على أهم الوثائق والمستندات لحقب تاريخية مختلفة، وظل عبد لأكثر من 3 عقود يعمل في تجميع مقتنياته الذي أصبح وجهة للباحثين والكتاب.
3: نواجه العديد من التحديات في هذا المجال، وكنت أواجه مشكلات مالية لشراء الكتب والوثائق القديمة. هنالك كتب يبلغ عمرها أكثر من 100 عام، ولا يمكن أن نضيع فرصة شرائها.
2: لم يتوقف نشاط المركز على حفظ وتجميع الوثائق والمستندات والصور التي تعود لحقب مختلفة، بل يعتبر مرجعية تاريخية مهمة للباحثين والكتاب الذين يوثقون تاريخ إثيوبيا في فتراته المختلفة لما يضمه من مواد مختلفة.
4: يعد مركز عبد نجاش من أهم المراكز التي لا بد أن يزورها الناس للتعرف على التاريخ الإثيوبي، وهي عبارة عن مكتبة ومتحف آثار معا، وموقع مهم يضم كتبا قديمة وإسطوانات موسيقية نادرة.
5: أنا هنا للبحث عن الكتب التاريخية القديمة، خاصة تلك التي تعود لإثيوبيا في الفترة من 1928 إلى 1935، وهي إحدى فترات الحرب الإثيوبية الإيطالية، ونواجه نقصا حادا في المعلومات خاصة في تلك الفترات، فهذه المعلومات لا توجد إلا في مراكز بسيطة منها مركز عبد نجاش.
2: المركز يقف صامداً متخطياً كل الأحداث التي مرت بها البلاد فيما يوثق التطورات التي شهدتها وعلاقاتها الخارجية مع مختلف الدول على مراحل تاريخية مختلفة. مركز عبد نجاش من المراكز الخاصة والنادرة في العاصمة الإثيوبية، يعمل على الربط ما بين الماضي والحاضر من خلال مواده التاريخية المختلفة التي تحكي قصصاً وملاحمة مرت بها إثيوبيا. أنور إبراهيم، تيراتي عربي، أديس أبابا.
1: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. باكستان تعلن أن مفاوضات اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة دخلت المرحلة النهائية، وتوقعات أمريكية بقرب التوصل إلى اتفاق. لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات روما، ومصدر رسمي يؤكد تراجع الوفد الإسرائيلي عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود البرية. الحكومة السودانية تعلن تحقيق تقدم لقوات الجيش في منطقتين بولاية شمال دارفور. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أخبار الأحداث.

نقدر، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

هما وهما يرتديان. الزي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات

0: في اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى، علينا أن نجدد الدعوة إلى الوقوف مع قيم العدالة والكرامة الإنسانية واستحضار معاناة المدنيين والأسرى. ستبقى غزة رمزاً للصمود، ويبقى الأمل حاضراً بأن الغد سيكون أفضل بإذن الله. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. فعاليات جماهيرية يحييها فلسطينيون في اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى. في واقعة غير مسبوقة، شاب مصري ينتحل صفة قاض للنصب على المواطنين. سباح بولندي يدخل التاريخ بعد عبوره بحر البلطيق بعد السباحة لساعات متواصلة. بين صمود غزة ووجع السجون، أحيا عشرات الفلسطينيين أمس فعاليات اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين، والتي تضمنت مسيرات ووقفات رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى في مدينتي البيرة ونابلس بالضفة الغربية. ودعا المشاركون إلى وقف الحرب على غزة والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه. شاهدوا معي.
1: تحيتنا للأسير،
2: تحيتنا للأسير،
1: للي ما ضل التحرير،
2: للي ما ضل.
3: رسالتي لكل الشعب، لكل المسؤولين، لكل اللي نايمين يصحوا، يوقفوا جنب أولادنا، يوقفوا جنب الأسرى. شو جوا بيعانوا، شو جوا بيشوفوا، الله يكون معهم. ما حدا حاسس فيهم، ولا حدا حاسس فيهم. الله يكون معهم، الله يفرجها عليهم.
4: حتى منذ 3 سنوات وصعودا الصليب الأحمر ينأى بنفسه عن التدخل لصالح أسرانا، الصليب الأحمر يقف عاجزا عن تقديم أي شيء تجاه أسرانا الذين يتعرضون لأبشع وسائل التعذيب والقهر والموت البطيء في سجون الاحتلال. نحن نطالب العالم بأن يتحرك سريعا لنجم هذا الاحتلال وسياساته الإجرامية بحق أسرانا البواسل في سجون الاحتلال.
5: يا أسير لا تبس،
2: يا أسير لا تبس،
5: ما عبلودي ما بالبيت.
0: يذكر أنه يتم إحياء هذا اليوم في 3 أغسطس من كل عام بعد إطلاق مبادرة وطنية ودولية لتوحيد الحراك الشعبي والإعلام والحقوق دعما لغزة والأسرى الفلسطينيين وتوسيع دائرة التضامن مع قضيتهم. أما في قطاع غزة فنظم صحفيون وقفة احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير زملائهم الأسرى، ودعوا المؤسسات الدولية إلى التدخل الفوري لحمايتهم والإفراج عنهم. نشاهد.
6: كنا نظن أن مهنة الصحافة قد تشكل لك حصانة، قد تشكل لك درعا، قد تشكل لك وقاية، لكننا وجدناها أمام الاحتلال هي التهمة.

0: ذاتها عندما يمسكون ويعتقلون أسيرا وعندما يعلمون أنه صحفيا وكأنه يعني وجد وعثر وقبض واعتقل كنزا.
1: وقفة تضامنية مع الأسرى عامة ومع الأسرى الصحفيين بصورة خاصة، الصحفيين الذين كتبوا دمائهم من أجل فلسطين. أكثر من 300 صحفي استشهدوا في حرب الإبادة الجماعية على غزة، لكنهم يتراجعوا قيد أنملة، دفعوا فاتورة دم وأثمان باهظة من أنفسهم وعائلاتهم. وهناك أكثر من 140 صحفي اعتقل، لا زال حوالي 50 منهم في الأسر، منهم 5 أسيرات.
2: وفي مشاهد تختصر معاناة العائلات في ظل سياسة الاعتقال الإداري، تداولت منصات التواصل فيديو لوالد الأسير محمد مدني الذي توجه لاستقبال نجله بعد انتهاء محكوميته البالغة 12 عاما، لكنه فوجئ بتمديد اعتقاله إداريا لمدة 6 أشهر إضافية في لحظة كان ينتظر فيها الإفراج عنها. نشاهد.
3: ابن الاسير محمد احمد عبد الوهاب المدني محكوم 12 سنه وشهرين، طبعا ورد اعطوه اداري، كان اخراجه 29/7، اول اخراج له 30/5، اجلوه شهرين حكم جديد، بروح 29/7 رحت على الظهريه استقبله، والهم معطينه 6 اشهر اداري فوق الحكم، لانه كنا محضرين طبعا نحتفلين ومبسوطين انه ابننا بده يطلع بعد فقدان اخوه طبعا معتز، يعني هم مستنين على جمر النار. فانا بتفاجئ انه اعطوه كمان 6 اشهر اداري فوق 12 سنه وشهرين ابني الاسير.
2: وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، تحتجز إسرائيل نحو 9400 أسير ومعتقل فلسطيني، بينهم 99 أسيرة وأكثر من 350 طفلا، إضافة إلى آلاف المعتقلين الإداريين ومعتقلين من قطاع غزة. وفي الوقت نفسه رفضت المحكمة طلبا قدمه الوزير المتطرف إتمار بن كفير لوضع تماسيح في زنازين الأسرى، في خطوة تعكس حجم التحريض والانتهاكات المستمرة بحق المعتقلين الفلسطينيين. على منصات التواصل الاجتماعي كان التفاعل كبيرا أيها الأحبة مع اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى الفلسطينيين، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع مايا. إذن مايا تقول: تبقى قضية أسرانا الأبطال جرحا مفتوحا ورمزا للصمود، هم عنوان الحرية والكرامة والواجب الإنساني والأخلاقي، يتطلب التضامن معهم ومع عائلتهم حتى نيل حريتهم الكاملة. دانا تقول: التجاوزات الصهيونية مستمرة في فلسطين وغزة، والأسرى يبادون في صمت، فهم يعيشون في حالة رعب مستمر، والعالم بدأ ينسى المأساة الفلسطينية. أما محمد مرزوق فيقول: الأسرى الفلسطينيون يعيشون محنة حقيقية، لا لذنب اقترفوها بل لأنهم فلسطينيون. لا أخاطب القانون الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بل أخاطب كل من يعنيه مصير أسير في سجون الاحتلال. الفاضي يعمل قاضي، المثل المصري الشهير تحول إلى حقيقة، ففي واقعة ربما لا تحدث إلا في المسلسلات والأفلام. شاب مصري يدعى مصطفى نجح بحسب ما كشفته التحقيقات في بناء شخصية وهمية للإيقاع بضحاياها، مستخدما حيلة ليظهر أمام الناس بصفته قاضي، قبل أن تكشف التحقيقات أن كل ما بناه لم يكن سوى نصب واحتيال عاش فيه الشاب لسنوات. حكاية المتهم الذي عرف إعلاميا بالقاضي المزيف، مشاهدين، لم تبدأ من داخل قاعة المحكمة، بل بدأت من العالم الافتراضي عندما أنشأ مصطفى العاطل عن العمل حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، قدم نفسه من خلالها باعتباره مستشارا بمجلس الدولة وهيئة مفوضي الدولة، ونسج حول نفسه هالة توحي أنه يتمتع بالنفوذ والقدرة على إدارة مصالح المواطنين. شاهدوا معي.
4: كنت طويلين ومضاي طويلين السلام من صلاة الله وزكاتنا، اللهم كنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأكلنا عزبنا فالدواء زيادة.
5: شكرا يا رئيس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقسم بالله يوم يا عمو ربنا يشوف أخواتي ده كل شغل عندي. أقسم بالله أموت. أسأل الله العظيم رب العالمين أن يوفق كل واحد في مكانه. عايز كل العلم اللي عليكم شوفوهم. أهو ده كله عندي شغل النهاردة. فمنتظر كل أخواتي تدعي لي عشان أطلع المنصة دلوقتي. يلا بقى خد الجلسات بلاش. بلال خد الجلسات يلا. اتفضل. سلام بقى طلعي.
1: رغم ظهور مصطفى داخل قاعة محكمة حقيقية واعتلائه منصة القضاء إلا أن أخطاء ارتكبها كشفت زيف ادعائه إذ ارتدى وشاحا أحمر خاص بقضاة محاكم الجناح في الوقت الذي ألصق فيه شعار مجلس الدولة على هاتفه وجهازه اللوحي رغم أن قضاة مجلس الدولة يرتدون وشاحا أخضرا وهو ما أثار الشكوك حوله إذ انتشرت فيديوهات تشكك في صحة انتمائه للقضاء ليظهر في هذا المقطع نافيا ما تردد حوله من شكوك شاهدوا معي.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم. بجد حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد طلع خبر زي ده أنا بقول لكم حرفيا إخواتي كلهم في المستشفى. إخواتي وأهلي وأصحابي كلهم في المستشفى بسبب الخبر الكاذب ده. حسبي الله ونعم الوكيل. أي حد يا جماعة منزل مشروع يمسحه. اي حد منزل مشروب بالله عليكم امسحوه شكرا لكم جدا وبعد الشغل هفتح بس مباشره حسب الله ونعم الوكيل وكده هجيب ان شاء الله.
1: هذا النفي لم يشفع له عند السلطات إذ تم القبض عليه لتظهر التحقيقات أن الشاب سبق اتهامه في عدة قضايا نصب واستيلاء على أموال المواطنين بعد إيهامهم بأنه يعمل قاضيا ولديه نفوذ يسمح له بخدمة مصالحهم والتدخل في قضاياهم والتأثير في مسارها كما أظهرت التحقيقات أن المتهم اعتلى منصة القضاء بمساعدة ثلاثة من الموظفين الذين سهل له عملية الدخول والخروج من قاعة المحكمة والتصوير داخلها بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية مقابل مبالغ مالية. الآن أيها الأحباء إلى منصات التواصل لنرصد التفاعل حول قضية القاضي المزيف ونبدأ مع أمير الذي كتب قائلا شاهدوا معي. أمير يقول مصطفى بيه من كتر ما كان مش مصدق نفسه حاطط الإسكترات على الموبايل واللابتوب على العكس إنه مصطفى بيه الحقيقي عمره ما عمل حاجات زي دي. أما أسامة فيقول ده في الغالب مريض نفسي وإلا مش هيظهر على السوشيال ميديا ويعرض نفسه للخطر وهو عارف إنه مش قاضي حقيقي. أما محمد فيقول ولسه ياما حنشوف العجب في الدنيا دكاترة مش دكاترة وضباط مش ضباط ووزراء مش وزراء والدنيا ماشية بالبركة. أما حسين فيقول يعني بعد كده أي متهم يدخل المحكمة مفروض يشوف بطاقة وبيانات القاضي الأول عشان يتأكد من هويته. حسام يقول أنا أعرف حد ممكن يستأجر محل وورشة كشك قاعة أفراح إنما يستأجر قاعة محكمة جديدة دي. في إنجاز تاريخي نجح السباح البولندي بار تولميج كوبكوفسكي في عبور بحر البلطيق سباحة بشكل متواصل دون نوم أو راحة حيث شق طريقه وسط المياه الباردة لنحو 56 ساعة متواصلة قطع خلالها 160 كيلومترا محولا هذا التحدي الأسطوري إلى حملة إنسانية نبيلة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان نشاهد معنا.

0: setki ludzi, więcej, nie wiem ile było osób na naszej mecie. Dziękuję wam z całego serca. Chciałem do was wyjść, przywitać się z każdym, podziękować za to, że wspieraliście ten projekt i mnie, ale mój zespół zadecydował, że mam jechać na 20 minut na badanie.
1: رغم البعد الزماني والمكاني ورغم اختلاف الظروف والأحداث بين ما يجري في فلسطين وما يجري في سبتة الإسبانية، إلا أن صانع محتوى حاول لفت النظر إلى ازدواجية المعايير الغربية الواضحة في التعاطي مع الملفين. شاهدوا معي.
2: I have two different videos here. One is a manufactured event in Spain where you see a bunch of immigrants breaking into the country and almost every single politician and news organization is talking about it. And then you have the other, which is Israeli settlers breaking into Palestine, and no news organizations wanted to cover that one. You have Israeli settlers that are backed by the Israeli military terrorizing Palestinians every single day. And what do we hear from news organizations and politicians? Absolutely nothing. Now, why is that? So Spain, the same country that is willing to call out those Israeli settlers and call what Israel is doing is a genocide, is the same one that's being blasted in the media for a failed government. It's almost like those things are connected. When you see media organizations all start spamming the same thing, that Arabs and Muslims are trying to take over Western democracy, they're taking over America and Europe, we should start.
1: محمود الدريملي ربما كثير منا شاهد صورته على منصات التواصل الاجتماعي ولكن القليل يعرف اسمه. محمود هو الشاب الفلسطيني الذي ظهر معصوب العينين في صورة المجندتين الإسرائيليتين قبل أيام. عائلته تعرفت عليه بعد أن انقطعت أخباره فترة من الزمن. فكيف تفاعلت العائلة مع تلك الصورة؟ نشاهد.
3: يعني يرجع لعخانونس، يروح نثبت لنوير يرجع عخانونس ثاني. فيوم اللي هو 2/11/2024 راح ما رجعش. رحت بلغت الصليب وقلت له 1/2/3 صار مع ابني اللي هو ما جاش. قال لي اصبر يومين ثلاثه يمكن يعني كيف يمكن صار له حادث يمكن في المستشفى صار شيء. فقلبي غلي عليه بعد ما صار ثلاث اربع ايام رحت على الصليب ورجعت ثاني قلت له يا عم الولد مفقود. اديتهم بلاغه، اديته البيانات تاعت الصلي تاعت محمود، كل البيانات متزوج، كل البيانات واخذها مني. بعد ما راح هيك بعد ما انفقد صار يقولوا في شهاده، في شهاده في انصارات، في شهاده في الدير، في شهاده في خانونس، كل ما يقولوا في قصه شهيد مجهول الهويه انا اروح على على منطقه المستشفى شهداء الاقصى، مستشفى العوده، مستشفى ناصر، اروح ما فيش ما الاقيش، اقول الحمد لله رب العالمين انه يعني ابني مش موجود فيهم. فقطعت الاياس وكل ما اروح ما فيش يعني فيش يعني انقطع عندي الامل انقطع. وتميتني امبارح اللي هو في التاريخ امبارح يوم الاربعاء اللي هو في 28/7/2026 لقينا صورته على الفيس على الجوال على السوشيال ميديا. انفاجأ اخوه بيطلع الصوره اتفاجأ قاعد زعق اهله الدار زعق امه زعق خواته يقولوا ماذا اخويا ولا لا قالهم اه. راح رن علي قال لي تعال يابا تعال شوف هلا في اشي مهم. قلت له ايش هو المهم؟ قال لي تعال في صوره

0: بشرته، عينيه، تسكير تمه، منخاره، رجليه من تحت، حسيت انه هذا ابني. نفس الوقت على قد ما فرحت اني زعلت انه شفت ابني بالمنظر هذا، انه بتمسخروا عليه وانه ناشرين صورته بالمنظر هذا. هم بتمسخروا عليه، لكن هم المسخر مش ابني انا المسخر ولا اي اسير. وضعه انا كان لما يجي رمضان اضل طول عندي الفتره ما احضر الاكل، اضل اتذكره اعيط، اضل سحور، اي شيء بحبه. انا حاطه صورته هاي عندي بالاوضه، كل يوم الصبح بصبح عليه وبدعي له، بستودعه رب العالمين هو كل هالأسرة يرجعهم بالسلامة.
1: مشاهد صمود خالدة من فلسطين، أعاد المصمم المصري محمد الشناوي تجسيدها بطريقة إبداعية ليغدو أبطالها أيقونات تحكي قصة غطرسة المحتل وصمود أصحاب الأرض. لنشاهد. شعب جبار، آية ناجية وحيدة من عائلتها في غزة، وعلاء هو الآخر ناجي وحيد من عائلة أخرى. جمعتهما قصة حب لتتوج رحلة الألم إلى قصة زواج. لنشاهد.
2: ناجي الوحيد من عائلتك؟
3: آه.
2: وهو كمان الناجي الوحيد من عائلته؟
3: آه.
2: كيف حبيتوا بعض؟ هل قدك تفهميني؟
4: كل حاجة كانت صدفة. أنا كتبت على صفحتي نجا من مات ومات من نجا، هو شافها، هنا بلشت الحكاية. وهنا شاف وجعي قبل ما يشوفني، شاف حدا بيشبه وجعه.
2: ماشي، قلت هو شاف المنشور على الفيسبوك، إيش اللي صار بعدها؟ كيف تقدم لك؟
4: حكى لي بدي إياكي وأنا طلبت للزواج. بعدين اكتشفت إنه هو فاقد كل عيلته مثل ما أنا فاقدة كل عيلتي.
2: طب مخفيش مثلا يكون مكتئب أو الفقد هيك مأثر على حالته النفسية؟
4: أوكي، هو مكتئب واللي شافه مش قليل، ولكن أنا هلأ معه.
2: ما شاء الله، هي أغرب قصة حب أشوفها. طب متى العرس؟
5: أنا العريس يا جماعة.
2: إيش فيه، هو العرس اليوم؟
5: سبحان الله، الحدا اللي كنت بدور عليه وصابت تلاقي حدا مرق بنفس تجربته.
2: لبست القميص على المناسبات، هل قلت حنروح على العرس؟ إيش شعورك إنه رح ترجع تعمل عيلة من أول وجديد؟
5: شعور حلو، تبدأ من جديد، حياة جديدة. يلا يا عروسة اجهزي.
2: وصلت لشعورك بكلمة يا عريس.
5: جماعة حل عني، اليوم عرس.
6: بس مبروك يا عمو.

0: نشوفه ده أحلى منها.
1: كثيرة هي المشاهد والقصص التي نتابعها أثناء تصفحنا مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق ببر الوالدين، وقليل منها ما قد يعلق بأذهاننا. شاب أندونيسي وثق مقاطع يبدو أنها لن تفارق ذاكرتنا فترة من الزمن. لنشاهد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ياكو.

بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أخبار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا احنا.
3: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

باكستان تعلن أن مفاوضات اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة دخلت المرحلة النهائية، وتوقعات أمريكية بقرب التوصل إلى اتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، أنا ريهام محمد وتتابعون في النشرة أيضا. لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات روما، ومصدر رسمي يؤكد تراجع الوفد الإسرائيلي عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود البرية. الحكومة السودانية تعلن تحقيق تقدم لقوات الجيش في منطقتين بولاية شمال دارفور.

0: أفادت مصادر حكومية باكستانية بدخول المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران المرحلة النهائية بشأن وثيقة تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز. وبحسب المصادر يتولى مسؤولون من باكستان وقطر وسلطنة عمان الوساطة، وتقتصر الوثيقة على إعادة فتح المضيق مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار. وأشارت المصادر إلى استمرار الخلاف حول رسوم العبور وحول رفض طهران مقترح ممرات ملاحية منفصلة داخله حاليا. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن العبور من مضيق هرمز إيجابية. وأوضح بقائي أن المحادثات مع عمان ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في مضيق هرمز، وأضاف أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات مع إيران وعمان بشأن مضيق هرمز أحرزت تقدما جيدا دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وأشار روبيو إلى استمرار المحادثات وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق يسمح بمرور المزيد من السفن.
1: أعتقد أن هناك حوارا ومفاوضات جارية بين عمان وإيران بشأن كيفية مرور السفن الحربية بأمان عبر الحدود على المدى القريب، ونمضي قدما نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي. ويمكن القول إن هذه المحادثات قد أحرزت تقدما، لكنها لم تصل إلى حل نهائي بعد، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا جدا.
0: بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن التوصل إلى اتفاق مع إيران على إعادة فتح مضيق هرمز سيتم خلال يوم أو يومين، وأضاف أن محادثات تجرى مع الإيرانيين وأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز وعلى المضي نحو وضع أكثر طبيعية في الصراع.
2: مرحلة دقيقة تشهدها الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تتداخل فيها التهديدات العسكرية مع الجهود الدبلوماسية في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز أولويات المفاوضات. وبينما تؤكد واشنطن أن إعادة فتح المضيق تمثل أولوية عاجلة لاستقرار الأسواق، تتمسك طهران بشروط ترى أنها تضمن مصالحها الاستراتيجية وسط وساطة خليجية نشطة تسعى لتجنيب المنطقة مواجهة جديدة. وتعتمد الإدارة الأمريكية سياسة العصا والجزرة في التعامل مع الملف الإيراني، فالرئيس دونالد ترامب قال إن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة أمام طهران لإبرام اتفاق جيد، مؤكدا أنه عدل عن تنفيذ هجوم عسكري واسع بعد تدخلات من قادة

0: عدة دول الخليج، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا فشلت المساعي السياسية. وفي المقابل تقود سلطنة عمان إلى جانب قطر وباكستان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وتتمثل أولوية دول الخليج في منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية جديدة والحفاظ على أمن الملاحة دون أن يؤدي أي اتفاق إلى تكريس ترتيبات جديدة تمنح طرفا واحدا نفوذا دائما على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. أما إيران فتربط إعادة فتح المضيق بحزمة من المطالب تتجاوز الجانب الملاحي، إذ تشترط رفع الحصار البحري عن موانئها والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم السابقة، فضلا عن معالجة الملفات العالقة. ورغم المؤشرات الإيجابية باقتراب التوصل إلى اتفاق، فإن الطريق إلى اتفاق نهائي لا يزال محفوفا بالتحديات، خصوصا وأن الاتفاق المبدئي ينص على منح إيران وسلطنة عمان مهلة 60 يوما لاستكمال الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق، على أن تستأنف خلال هذه الفترة المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن مستقبل مخزون إيران من اليورانيوم المخصص الذي يقدر بنحو 11 طنا، من بينها نحو نصف طن من اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من المستوى المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة هندية إثر التعرض لهجوم بزورق مفخخ في البحر الأحمر وإنقاذ أفراد طاقمها. وقالت الحكومة اليمنية إن الحادث وقع على بعد 13 ميلا بحريا جنوب الحديدة، وإن القوات البحرية وخفر السواحل تمكنوا من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة وهم 13 بحارا هنديا وآخر يمني، ونقلتهم إلى مكان آمن وقدمت لهم المساعدات الطبية اللازمة. قال الحوثيون إنهم هاجموا بطائرة مسيرة ما وصفوها بالهدف الحساس في مطار نجران جنوب السعودية، وجاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يذكر خلاله طبيعة الهدف أو تفاصيل أخرى. قالت الخارجية الأمريكية إن المحادثات التي ترعاها واشنطن بين إسرائيل ولبنان تجمع فرقا تقنية لدفع التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، وأضافت أن الجولة السابعة ستستمر حتى يوم الخميس، وإن من أهدافها التمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل.
2: في تطور لافت على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، اختتم اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما، وسط مؤشرات على تغير في بعض المواقف واستمرار الترقب لما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة. المفاوضات انقسمت إلى مسارين سياسي وعسكري. ففي الاجتماع السياسي قدم الوفد اللبناني طرحه بشأن ملف الحدود البرية، مؤكدا تمسك بيروت بوقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما الاجتماع العسكري فركز على آليات التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية وهوية الطرف الثالث الذي سيتولى مراقبة تنفيذ أي اتفاق على الأرض. وبحسب مصدر رسمي لبناني رفيع، فإن الوفد الإسرائيلي تراجع للمرة الأولى عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود، ليتحول النقاش نحو إعادة تثبيت الحدود المرسمة دوليا عام 1923، وهو ما اعتبره الجانب اللبناني تطورا مهما في مسار التفاوض. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني طلب برفع هذا الطرح إلى المستوى السياسي الإسرائيلي للحصول على موقف رسمي وواضح، مشيرا إلى وجود تفهم أمريكي للمطالب اللبنانية لا سيما فيما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. كما تناولت المباحثات توسيع نطاق المناطق النموذجية التي يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة بعد انسحاب إسرائيلي تدريجي، مع طرح إدراج بنت جبيل والخيام ضمن هذه المناطق، إلى جانب بحث هوية الجهة الدولية التي ستتولى

0: ولا التحقق من تنفيذ الانسحاب، مع تأكيد لبنان أن هذه المهمة لن تكون من اختصاص الولايات المتحدة. وفي المقابل أكد مصدر رسمي أن بيروت لم تتلقى حتى الآن أي رد إسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار، فيما أعد الوفد اللبناني خطة بديلة تحسبا للتعثر التوافق حول بعض المناطق المطروحة للنقاش. بالتزامن مع ذلك دعا الأمين العام لحزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصف بالتنازلات المجانية وفتح الحوار مع الحزب والعمل على ترميم الوضع الداخلي وتعزيز السيادة الوطنية. وتتواصل الجولة السابعة من المفاوضات في روما على مدى 3 أيام وسط ترقب حول ما إذا كانت هذه الجولة ستنجح في تحقيق اختراق فعلي يمهد لتنفيذ الترتيبات الأمنية ويقرب لبنان من تثبيت حدوده الجنوبية واستعادة الاستقرار. عمار أبو ثواب، تراتي عربية.
1: قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان تزامنا مع مفاوضات روما، وشملت الخروق تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة وتحليق للطيران المسير والحربي فوق مناطق في جنوب وشرقي ووسط لبنان بينها بيروت والبقاع وعكار والهرمل. شيع أهالي قطاع غزة جثامين أكثر من 100 شهيد بعد انتشالهم من تحت ركام منازلهم في حي الصبرة بمدينة غزة، وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف الحي السكني في بداية حرب الإبادة ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالهم إلا في الأيام الأخيرة.
2: في جنازة جماعية تعد من الأكبر في فلسطين، وضع الفلسطينيون جثامين 112 شهيداً وسط ساحة التشييع بعد انتشالهم من تحت ركام حي سكني دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع حرب الإبادة في غزة على من بداخله من السكان. منذ ذلك الوقت استشهد قرابة 300 شخص، ولكن جثامينهم بقيت عالقة تحت الركام لتكرم وتدفن بعد أكثر من 2 عامين على المجزرة.
3: يعني أولا هذه الجنازة تكشف حقيقة الاحتلال الذي استهدف الأطفال والشيوخ والنساء. ما نراه الآن 44 طفل هم يعني أطفال لا علاقة لهم بهذه الحرب، إلى جانب أكثر من 37 امرأة فلسطينية وكبار السن. إذن الاحتلال استهدف الأطفال والشيوخ والنساء، وهذا دليل واضح أن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني، واستهداف الفلسطينيين واضح أنه يريد أن ينهي وجودنا كفلسطينيين هنا في قطاع غزة من خلال كافة الاستهدافات المستمرة حتى بعد توقيع الهدنة. لا زال الاحتلال يستهدف أطفالنا وشيوخنا ونسائنا.
2: لم يكن الوصول لهذه الجثامين مهمة سهلة، فطواقم الدفاع المدني أمضت أياما طويلة للوصول لجثامين الشهداء في ظل النقص الحاد بالمعدات الثقيلة، الأمر الذي صعب المهمة. ورغم انتشال هذا العدد من الجثامين فإن آلاف الشهداء ما زالوا في عداد مفقودين تحت الأنقاض.
4: يعني بلا شك أن طواقم الدفاع المدني عملت على مدار 17 يوما لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض من عائلة أبو شريعة والحسينة في مشهد حقيقة كان صعب جدا. تحدث على 153 جثمان تحت الأنقاض، استطعنا أن نخرج 112 جثمانا، أطفال نساء كبار مرضى كانوا ضمن هؤلاء الضحايا، البقية لم نستطع إخراجهم. القضية تحتاج إلى معدات ثقيلة أكبر، إلى مقدرات أكبر، وهذا حقيقة غير موجود في قطاع غزة.
2: تظهر هذه الجنازة جانبا من حجم المجازر التي شهدها قطاع غزة، حيث حول الاحتلال أحياء سكنية كاملة لمقابر جماعية ودفن آلاف العائلات تحت ركام منازلها. تبقى هذه الصور شاهدة على فداحة ما خلفته الحرب في وقت يعمل فيه الاحتلال على طمس معالم جرائمه في أماكن يستحال الوصول إليها داخل المناطق الصفراء.
5: بعد 3 سنوات حصل هؤلاء الشهداء على حقهم في التشييع والدفن، ولا زال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل في قطاع غزة ينتظرون حصولهم على حقهم الأخير. محمد أحمد، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة شهيدين و10 مصابين، وقالت الوزارة أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73,377، وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل تعثر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة الأمريكية الخاصة بتنفيذ اتفاق نزع السلاح والانسحاب وأرسلت ملاحظاتها عليها. وتأتي تصريحات نتنياهو وسط خلاف بشأن ترتيب تنفيذ نزع سلاح قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بينما تتمسك حماس بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى بقية الملفات. يعقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر الكابينيت اجتماعا لبحث الخطة المقترحة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وأعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك عن رفضهما للخطة المقترحة من مجلس السلام، ودعوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع للكابينت. التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم جالم في إسطنبول مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية والوفد المرافق له، وبحث الجانبان المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أكد وفد حماس التعامل الإيجابي مع خريطة الطريق. كما ناقشا الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وجهود تركيا وقطر ومصر لإحلال السلام واستمرار إيصال المساعدات الإنسانية التركية إلى القطاع. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من مدرسة شعب البطم في مسافة ريطة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، ويأتي ذلك قبيل أسابيع من بدء العام الدراسي في ظل استمرار استهداف المدارس الفلسطينية بسياسة الهدم في المنطقة.
1: هذا ما تبقى من مدرسة شعب البطم في مسافة ريطة جنوب الخليل، غرف تحولت إلى ركام تحت آليات الهدم الإسرائيلي، ليبقى مصير 60 طالبا وخمسة عشر معلما معلقا بانتظار عملية الهدم التالية.
2: قامت بهدم غرفتين، لغرفة الإدارة وغرفة المعلمين، يعني تقريبا يعني يا دوب قدرنا نطلع أشياء بسيطة منها. خلينا نحكي يعني بنقول الحمد لله أنه اقتصر الموضوع على الغرفتين، بس الخوف قائم على باقي المدرسة.
1: مع اقتراب العام الدراسي تزداد المخاوف من أن تعود آليات الهدم إلى هذه القرية التي تقطنها 35 عائلة فلسطينية، لتدمر ما تبقى من المدرسة الوحيدة هنا في وقت يلاحق فيه خطر الهدم عشرات المدارس الأخرى في مسافة ريطة.
3: يعني احنا عندنا 14 مدرسة مهددة بإخطار بالهدم، واحنا قدمنا كل الاوراق الثبوتيه واللازمه الى المحاكم الاسرائيليه، ولكن للاسف من 2015 فوجئنا في عدد من المدارس برفض الدعوه.
1: يعد التعليم في مسافة ريطة احد اهم مقومات الصمود والبقاء للفلسطينيين، الا ان غيابه اصبح مهددا بسبب سياسه الهدم الاسرائيلي المتواصله والاف اخطارات الهدم الموجهه للمنطقه.
4: هو يشعر انه عندما يستهدف المدارس ممكن ان تشكل هذه عامل طرد للبيئه من هذه المناطق، وبالتالي لانه سياسه الاحتلال قائمه على تهجير الناس والاستيلاء على الاراضي. في الوقت اللي بيهدم هذه المدرسه او جزء من هذه المدرسه في منطقه شعب البطم، شفنا كيف تم اقامه بؤره استيطانيه على هذه المدخل.
1: ما بقي هنا من ركام هذه المدرسه ومرافقها ليس الا شواهد جديده على جيل يتمسك بارضه وتجمعه بها بقايا حياة عنوانها التعليم. مدرسة أخرى تضاف إلى سجل المدارس التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي أو يهدد بهدمها في مسافة ريطة، ضمن تصعيد متواصل يفاقم تحديات التعليم ويزيد من صعوبات بقاء الفلسطينيين هنا على أراضيهم. سامر رويش، التلفزيون العربي، الخليل.
0: أعلنت الحكومة السودانية تحقيق تقدم لقوات الجيش في منطقتين بولاية شمال دارفور. وقال حاكم إقليم دارفور غرب السودان ماني أركو مناوي إن قوات الجيش والقوات المساندة حققت انتصارا على قوات الدعم السريع في منطقتي حجر المرفعين وبئر سليبة بالولاية، وأشار إلى أن قوات ميدانية أكدت مقتل قائد المحور الغربي للدعم السريع

0: التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم جالن وفدا أمنيا ليبيا رفيع المستوى، ضم مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم لدبيبة ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي. وفي وقت سابق استقبل وزير الخارجية التركي هكام فيدان الدبيبة والزوبي، وتناولت اللقاءات التطورات في ليبيا والمنطقة والخطوات المسمع اتخاذها لمواصلة التعاون الليبي التركي والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار في ليبيا. دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف جراء هجوم روسي بالصواريخ البالستية بحسب وكالة فرانس بريس. وقال عمدة كييف إن أحياء العاصمة تتعرض لهجمة كبيرة بالصواريخ البالستية، وكان سلاح الجو الأوكراني أعلن رصد عدة صواريخ في المجال الجوي للبلاد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 2 وإصابة العشرات بقصف روسي استهدف مدينة خيرسون وعشرات البلدات في المقاطعة.
1: المعارك بين روسيا وأوكرانيا تشتد وتبلغ ذروتها، فتصبح الهجمات المتبادلة عنوان الحرب اليومي، وتتزايد الخسائر البشرية والمادية من الجانبين. في منطقة موسكو يسقط قتلى ومصابون، وتتضرر منازل وتندلع حرائق جراء استهداف بمسيرة أوكرانية. فيعلن المحافظ أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية بمقاطعة موسكو قبل أن تتم السيطرة عليه. ولم تسلم منطقة لينينغراد الروسية من المسيرات الأوكرانية، حيث تضرر مستودع ومراكز لوجستية تابعة لشركة روسية، فيما أعلنت موسكو تصديها لبعض المسيرات الأوكرانية. على الجانب الآخر، أكد الجيش الأوكراني تدمير جسرين في مقاطعة كورسك الروسية ومقاطعة زابوروتشيا الأوكرانية، بالإضافة لاستهداف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون. بينما اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها روسيا بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع مصور يظهر طائرة مسيرة وهي تطارد بائعا متجولا في خيرسون وتصيبه بجروح، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في ميناء نيكولايف ويوجني وسفينتين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما أشارت الوزارة إلى أضرار كبيرة بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية. وتعرضت سفينتان مدنيتان تابعتان لجهات تركية لهجوم بمسيرات في البحر الأسود عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي، ما أدى لإصابة أفرادهما. وأكدت الخارجية التركية متابعتها الحدث، معربة عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب في البحر الأسود رغم تحذيرات أنقرة السابقة، ومبينة أن تأثير الحرب بدأ يطول السفن المدنية. وعرفت الأيام الأخيرة هجمات متبادلة بين الطرفين وتنوعا في المناطق المستهدفة، كما دخلت الموانئ بقوة على خط الحرب الروسية الأوكرانية.
0: يسابق رجال الإطفاء الزمن غرب العاصمة اليونانية أثينا للاستفادة من هدوء الرياح لتعزيز خطوط احتواء حرائق الغابات، ويأتي ذلك في ظل تحذير خبراء الأرصاد الجوية من عودة الهبات الأقوى ودرجات الحرارة المرتفعة في الأيام القادمة. وقال رئيس نقابة رجال الإطفاء اليونانية إن احتمالات نشوب حرائق هائلة في المنطقة لا تزال قائمة، وإن المخاطر تزداد مع مرور الوقت. سجلت تركيا أداء سياحيا قويا خلال النصف الأول من العام، محققة عائدات تجاوزت 25 مليار دولار، ويأتي ذلك رغم تباطؤ نمو السياحة العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف السفر وأزمة وقود الطائرات.
2: رغم الضغوط التي فرضتها الحرب في الشرق الأوسط على حركة السفر العالمية، حققت تركيا عائدات سياحية بلغت 25 مليار و746 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، مع استقبالها نحو 25,760,000 زائر، مواصلة أداءها القوي في أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد التركي. وخلال الربع الثاني من العام سجلت السياحة التركية وفود 4,300,000 سائح في أبريل الماضي، و5,700,000 في مايو، قبل ارتفاع العدد إلى 6,500,000 في يونيو. وتصدرت روسيا قائمة الأسواق المصدرة للسياح بنحو 2,650,000 زائر، تلتها ألمانيا 2,440,000، ثم بريطانيا 1,580,000 زائر. وتأتي هذه النتائج في وقت يواجه فيه قطاع السياحة العالمي ضغوطا متزايدة بفعل تداعيات الحرب، إذ أدى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز والإغلاق المتكرر للمجالات الجوية لدول المنطقة وارتفاع أسعار النفط وتقلص مخزونات وإمدادات وقود الطائرات إلى تباطؤ نمو الطلب العالمي على السفر من 2.5% خلال يناير وفبراير الماضيين إلى 14% في مارس، ما دفع منظمة الأمم المتحدة للسياحة إلى خفض توقعاتها لنمو القطاع خلال العام إلى ما بين 1% و3%. ورغم هذه التحديات واصل القطاع تحقيق نمو في أعداد الزوار إلى تركيا والعائدات المالية، واستفادت البلاد من استمرار الاستثمار في البنية التحتية والخدمات السياحية، ما عزز قدرتها على الحفاظ على زخم القطاع في وقت تشهد فيه خريطة السياحة العالمية تغيرات متسارعة بفعل الأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.
0: يعتبر مركز عبد النجاش في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أحد أهم المراكز الثقافية الخاصة التي توفر مراجع تاريخية ووثائق وآثارا لحقب مختلفة من التاريخ الإثيوبي.
3: في أحد أقدم الأحياء الإثيوبية وسط العاصمة أديس أبابا يقع مركز عبد النجاش الثقافي، وهو واحد من أهم المعالم التي تجذب الباحثين عن التاريخ والموسيقى.
4: عندما كنت صغيرا كنت أعمل في مكتبة إيطالية هنا في أديس أبابا، وعملت مدة طويلة في بيع الكتب المختلفة وتوزيعها، وأسست أول مكتبة لي قبل أكثر من 28 عاما.
3: ويحتوي مركز عبد النجاش على أهم الوثائق والمستندات لحقب تاريخية مختلفة، وظل عبد لأكثر من 3 عقود يعمل في تجميع مقتنياته الذي أصبح وجهة للباحثين والكتاب.
4: نواجه العديد من التحديات في هذا المجال، وكنت أواجه مشكلات مالية لشراء الكتب والوثائق القديمة. هنالك كتب يبلغ عمرها أكثر من 100 عام ولا يمكن أن نضيع فرصة شرائها.
3: لم يتوقف نشاط المركز على حفظ وتجميع الوثائق والمستندات والصور التي تعود لحقب مختلفة، بل يعتبر مرجعية تاريخية مهمة للباحثين والكتاب الذين يوثقون تاريخ إثيوبيا في فتراته المختلفة لما يضمه من مواد مختلفة.
5: يعد مركز عبد النجاش من أهم المراكز التي لا بد أن يزورها الناس للتعرف على التاريخ الإثيوبي، وهي عبارة عن مكتبة ومتحف آثار معا، وموقع مهم يضم كتبا قديمة وإسطوانات موسيقية نادرة.
6: أنا هنا للبحث عن الكتب التاريخية القديمة، خاصة تلك التي تعود لإثيوبيا في الفترة من 1928 إلى 1935، وهي إحدى فترات الحرب الإثيوبية الإيطالية، ونواجه نقصا حادا في المعلومات خاصة في تلك الفترات، فهذه المعلومات لا توجد إلا في مراكز بسيطة منها مركز عبد النجاش.
3: المركز يقف صامداً متخطياً كل الأحداث التي مرت بها البلاد فيما يوثق التطورات التي شهدتها وعلاقاتها الخارجية مع مختلف الدول على مراحل تاريخية مختلفة. مركز عبد النجاش من المراكز الخاصة والنادرة في العاصمة الإثيوبية، يعمل على الربط ما بين الماضي والحاضر من خلال مواده التاريخية المختلفة التي تحكي قصصاً وملاحم مرت بها إثيوبيا. أنور إبراهيم، تيراتي عربي، أديس أبابا.
0: نهاية النشرة وإلى العناوين. باكستان تعلن أن مفاوضات اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة دخلت المرحلة النهائية، وتوقعات أمريكية بقرب التوصل إلى اتفاق. لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات

ومصدر رسمي يؤكد تراجع الوفد الإسرائيلي عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف في الحدود البرية. الحكومة السودانية تعلن تحقيق تقدم لقوات الجيش في منطقتين بولاية شمال دارفور. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عربي.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم،
4: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
3: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. أياكس أمستردام يضم الحارس الألماني مارك أندريا تيرشتيغن من برشلونة على سبيل الإعارة. رحيل فلاديمير بيتكوفيتش عن تدريب منتخب الجزائر يحظى بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضية اليوم، سوق الانتقالات الصيفية لنادي تشيلسي بعد التعاقد مع تشابي ألونسو كمدرب جديد، تسعى إدارة النادي اللندني لفرض موازنة في غرفة الملابس بين أسماء الشباب واللاعبين الخبرة. فهل يستطيع النادي العودة مجددا للمنافسة الجادة على أكبر الألقاب المحلية والقارية؟

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم رحيل مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش وطاقمه الفني باتفاق ودي بين الطرفين. وقد أشرف بيتكوفيتش على محاربي الصحراء في 33 مباراة حقق فيها 23 انتصارا وتلقى الهزيمة في 5، كما تعادل في 5 أخرى. أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم تجديد عقد مدرب المنتخب الأول الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو حتى عام 2030، وذلك بعدما قاد المنتخب إلى بلوغ ثمن النهائي بالمونديال الأخير قبل الخروج على يد المنتخب البلجيكي. هذا وبات بوتشيتينو أكثر مدرب يحقق انتصارات مع المنتخب الأمريكي في نسخة واحدة من كأس العالم. كشفت قناة RMC الفرنسية أن المدرب هيرفي رينار بات قريبا جدا من تولي تدريب منتخب كوت ديفوار، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعلن الخبر بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة. وسبق للمدرب الفرنسي تدريب الأفيال بين عامي 2014 و2015 ونجح

في قيادتهم لتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا. أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده رسميا مع الحارس الألماني مارك أندري تيرشتيغن على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من نادي برشلونة الإسباني. ولم يكشف النادي الهولندي تفاصيل الاتفاق، إلا أن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن برشلونة سيتكفل بالنسبة الأعلى من الراتب السنوي للحارس الألماني. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع لاعب الوسط جوردان هندرسون حتى صيف 2028 قادما من نادي برنتفورد. وكان لاعب الوسط المخضرم تنقل بين عدة أندية أبرزها ليفربول الإنجليزي الذي حقق معه 7 ألقاب إضافة لأياكس الهولندي والاتفاق السعودي. وفي سوق الانتقالات أيضا، أعلن نادي فولهام تعاقده رسميا مع الإسباني غونزالو غارسيا قادما من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو، إضافة إلى احتفاظ ريال مدريد بنسبة 30% من حقوق اللاعب. وأضاف النادي الإنجليزي أن عقد اللاعب صاحب 22 عاما سيمتد حتى صيف 2031. كشف نادي كولو كولو تشيلي تعاقده رسميا مع حارس منتخب الرأس الأخضر فوزينيا، وذلك بعد تأخر الصفقة لعدة أيام بسبب مشكلات تأشيرة اللاعب صاحب 40 عاما. وكان فوزينيا قد اختير ضمن أفضل تشكيلة في مونديال 2026 بعد تألقه الكبير مع منتخب بلاده في البطولة. كشفت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحادات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كونكاكاف والاتحاد الآسيوي ستدرس إقامة بطولات دولية خاصة بها إذا ما أصر رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو على البقاء في منصبه والسعي إلى إعادة انتخابه في مارس المقبل. قال نادي الزمالك المصري في بيان رسمي أنه يعرب عن رفضه مهاجمة التحكيم والتشكيك في نزاهته ونزاهة عناصر منظومة كرة القدم المصرية، وذلك بعد بيان نشره غريمه النادي الأهلي قبل أيام هاجم فيه لجنة الحكام الجديدة في الاتحاد المصري لكرة القدم. أثار إعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم رحيل مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش بالتراضي موجة من التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب دازن عربي الذي نشر صورة لبيتكوفيتش وعلق عليها نهاية المشوار. الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعلن إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش وجهازه الفني بالتراضي. وبدت نادية وكأنها انتظرت خبر رحيل بيتكوفيتش عن تدريب منتخب الجزائر كثيرا لتعلق على هذا الرحيل بهذه الكيفية. رسميا وأخيرا الاتحاد الجزائري لكرة القدم أعلن انتهاء العلاقة التعاقدية مع فلاديمير بيتكوفيتش وطاقمه الفني بالاتفاق وبالتراضي بعد 29 شهرا على رأس المنتخب الوطني، مع الشكر والتقدير للعمل المنجز والتمنيات بالتوفيق. أما ملك زهران فرأت أن بيتكوفيتش لم يكن يستحق تدريب المنتخب الأخضر لتعلق. بيتكوفيتش راح، كان لازم من زمان، المنتخب الجزائري يستحق مدرب يعرف قيمة الأخضر. وبدوره تمنى صلاح الدين مقراني أن يكون القادم خيرا للمنتخب الجزائري، وعلق قائلا: رسميا الاتحاد الجزائري يعلن نهاية عهد بيتكوفيتش بعد الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي. نتمنى عهدا جديدا لمنتخبنا الوطني مع مدرب جديد وجيل شغوف للفوز. كأس إفريقيا بعد أقل من سنة وكل شيء ممكن. ونختم مع حساب خبر بلاس الذي بدأ بنشر أسماء مرشحة لخلافة بيتكوفيتش في منصبه، حيث علق عاجل: رافائيل بينيتيز الإسباني يتصدر أولويات الاتحاد الجزائري لكرة القدم لمنصب المدير الوطني. الخيار البديل خوسيه بيسيرو البرتغالي، وبعض الأصوات تطمح إلى روبرتو مارتينيز وفق تقارير صحفية موثوقة.

0: سياسة جديدة اعتمدتها إدارة نادي تشيلسي في صفقاتها لسوق الانتقالات الصيفية، جمعت بين دعم الفريق بنجوم جاهزين وأسماء شابة يستثمر فيها للمستقبل، إضافة إلى لاعبين من ذوي الخبرة لمنح بعض التوازن لغرفة ملابس الفريق.
1: على وقع رياح التغيير التي هبت على الطاقم الفني لنادي تشيلسي، لاحت في الأفق سياسة إنفاق جديدة جمعت بين التعاقد مع لاعبين جاهزين ومواصلة الاستثمار في المواهب الشابة وإدخال عناصر الخبرة إلى المجموعة. النادي أقر على لسان شريكه في الملكية بهداد إقبالي بحاجة النادي إلى مراجعة سياسته القائمة على الإفراط في التعاقد مع اللاعبين الشباب ومنحهم عقودا طويلة بعدما لم تنعكس سريعا على النتائج والألقاب. وجاءت أولى إشارات التحول بالتعاقد مع نجم أستون فيلا مورغان روجرز مقابل 138 مليون يورو، إلى جانب ضم مدافع كريستال بالاس ماكسينس لاكروا مقابل 60 مليون يورو. غير أن الاستثمار في المستقبل ظل حاضرا بضم الإيطالي ماركو باليسترا والأرجنتيني فالنتين باركو بعقدين لسبعة مواسم والبرتغالي جوفاني كويندا لثمانية مواسم، إضافة إلى أسماء شابة قاربت قيمتها الإجمالية 200 مليون يورو. كتلة من المواهب وزنها تشيلسي بعامل الخبرة، فتعاقد مع المخضرمين داني ويلبيك وجوردان هندرسون تلبية لرغبة مدربه الجديد تشابي ألونسو في تطعيم مجموعته بأسماء قادرة على قيادة الجيل الجديد. لكن حجم الإنفاق فرض على النادي بيع عدد من لاعبيه لينجح في الاستغناء عن أندري سانتوس وماركو كوريا وتايريك جورج بمجموع تجاوز 130 مليون يورو، ويأتي ذلك بالتزامن مع فرض غرامة قدرها 10 ملايين جنيه استرليني على تشيلسي، إلى جانب حظر تسجيل اللاعبين لفترتي انتقال مع وقف التنفيذ بسبب مخالفات تاريخية منذ حقبة أبراموفيتش ارتبطت بقواعد الوكلاء والوسطاء والاستثمارات التابعة لأطراف ثالثة. معاذ الهراس، تريت عربي.
0: وللحديث أكثر ينضم إلينا من الجزائر العاصمة الصحفي والناقد الرياضي نور الدين بالكبير. مساء الخير كابتن نور الدين. إذن فريق تشيلسي يواصل الإنفاق خلال موسم الانتقالات الحالي حوالي 380 مليون يورو وبمجموع حوالي 2 مليار يورو خلال آخر 4 سنوات، هل أصبح تشيلسي فريقا مضاربا في الأسواق فقط أم أنه فعلا يمتلك مشروع حقيقي لكرة القدم؟
2: السلام عليكم زميلي أحمد، شكرا على الاستضافة. أولا فيما يخص عقلية نادي تشيلسي، أعتقد بأن نادي تشيلسي مع رومان أبراموفيتش كان شيء، والآن مع الملاك الأمريكان الجدد للفريق أصبح شيء ثاني مختلف تماما. نشاهد منذ حلول هؤلاء الملاك الجدد في فريق تشيلسي لما اشتروا النادي سياستهم مبهمة غير واضحة، إنفاق وإنفاق ما بعده إنفاق. حوالي لما جاءوا في أول موسم بعد موسم ونصف عند قدومهم أنفقوا أكثر من مليار يورو أو أكثر من مليار جنيه استرليني فقط بعد الموسم الأول أو موسم ونصف الأول من أجل الاستخدامات، استخدامات بعضها نجح في شيء قليل نجح والشيء الكثير منها لم ينجح، والدليل أن نادي تشيلسي كان مر بفترة عانى فيها قبل حلول أنزو ماريسكا. لما جاء أنزو ماريسكا تغيرت، استوسمت جماهير تشيلسي خيرا وتذكرت الأيام، أيام الخوالي، أيام لما كان رومان أبراموفيتش رئيسا للنادي. لكن يبدو أن إدارة وملاك تشيلسي يريدون كل شيء والآن، يعني كل شيء بسرعة، وذلك ربما ناتج لأن ملاك هذا النادي قبل أن يمتلك النادي لم يكونوا على علاقة وطيدة مع كرة القدم في العالم. صحيح يملكون مستشارين، صحيح يملكون عمال وجدهم في نادي تشيلسي أو مدراء في نادي تشيلسي، لكن السياسة تغيرت كثيرا وتحولت إلى الإنفاق المبالغ فيه الذي لم يأتي بالكثير من النتائج الإيجابية، بل جاء فقط بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في أول نسخة.
0: نعم نور الدين، تشيلسي تعاقد مع حوالي 40 لاعب منذ عام 2022، كم لاعب نستطيع القول أنه نجح مع الفريق أو برز مع الفريق وأصبح نجما كبيرا في سماء فريق تشيلسي؟
2: ربما لكي لا نذهب بعيدا ولا نقول أنهم يعدون على أصابع اليد الواحدة، لكن فلنقل ربما حوالي 6 أو 7 لاعبين فرضوا نفسهم في تشيلسي وأصبحوا نجوما من نجوم الصف الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز. على سبيل المثال إنزو فرنانديز القادم بطل العالم مع الأرجنتين ونائب بطل العالم القادم من نادي بنفيكا بأكثر من 100 مليون يورو، كول بالمر هدية غوارديولا لتشيلسي، وكذلك كوكوريا المنتقل حديثا في صفقة مجانية إلى نادي ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى بعض كايسيدو الذي كان في بعض الذي يعتبر أغلى لاعب وسط ميدان استرجاعي في تاريخ 120 مليون أورو. تصور أنه كايسيدو لما جاء من برايتون أكبر مستفيد من تشيلسي ونادي برايتون، دائما ما يبيع نجومه بأسعار ملتهبة وعالية جدا لمصلحة نادي تشيلسي الإنجليزي. لذلك اللاعبين الذين نجحوا وتركوا بصمتهم في تشيلسي لاعبون قلائل، ما همش كتير لتمكنوا من أنهم يصبحون مثلا، لا نتحدث عن مستوى دوري أبطال أوروبا لكن نتحدث على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، لاعبون قلال مثل ما يقال من أصبحوا من نجوم الصف الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
0: نعم نور الدين، هذا الصيف تعاقد فريق تشيلسي مع مورغان روجرز مقابل حوالي 117 مليون يورو، هل برأيك هذا اللاعب يستحق مثل هذا المبلغ أم أن السوق الإنجليزي يجبر الأندية على الدفع مبالغ كبيرة في لاعبين أقل من هذا المستوى؟
2: أكيد السوق الإنجليزي وحتى السوق العالمي الآن الميركاتو لا تتحكم فيه أنت فقط، تتحكم فيه واقع السوق أيضا. اليوم لما نشوف الأسعار الملتهبة، لما تشوف برادلي باركولا يطالب فيه نادي باريس سان جيرمان ب 150 مليون أورو، من حق أيضا نادي أستون فيلا أن يطلب 117 ولا 119 مليون جنيه استرليني في خدمات مورغان روجرز. مورغان روجرز في السنتين الأخيرتين واحد من نجوم نادي أستون فيلا، واحد من أفضل لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة أوناي إيمري، الآن سينتقل للعمل تحت قيادة تشابي ألونسو في نادي تشيلسي. أعتقد بأنه وقع السوق هو اللي فرض أنه تشيلسي يدفع كل هذا المبلغ في مورغان روجرز، مثلما دفع واقع السوق نادي تشيلسي أيضا لدفع 120 مليون يورو في من أجل استخدام الإكواتوري وليس الكولومبي كايسيدو وسط الميدان أو أنزو فيرنزال. لكن مورغان روجرز أنا لا أقول لك بأنه يستحق هذا المبلغ، لكن واقع السوق هو اللي فرض أنه تشيلسي يدفع هذه المبالغ في اللاعبين. وأنت تعرف جيدا سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأندية الإنجليزية لا تملك قوانين لعب مالي نظيف مثلا مثل الدوري الإسباني، يعني قوانين معقدة قوانين متساهلة بعض الشيء في إنجلترا، والأندية الإنجليزية تستفيد أيضا من دعم من أموال عائد أموال كبير من المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري الأبطال، حقوق بيع الدوري الإنجليزي الممتاز وبث المباريات وغيرها من الأمور الأخرى التي تدر أموالا طائلة على الأندية الإنجليزية.
0: نعم نور الدين، هذا الكم الهائل من التعاقدات لفريق تشيلسي على مدار السنوات الأخيرة، لكن أين هو التعاقد لاعب رقم 9، لاعب رأس الحربة المهاجم؟
2: اليوم سؤالك وجيه، اليوم لما نشوفه ليس فقط نادي تشيلسي، أعطيني نادي اليوم برشلونة مستعد لدفع أكثر من 160 مليون أورو من أجل التعاقد مع جوليان ألفاريز. قلب الهجوم الآن في العالم بأسره أصبح مشكل، لأنه هذا المنصب أصبحت فيه ندرة حقيقية لقلوب الهجوم في العالم بأسره، حتى في العالم المحترف وفي الأندية الكبرى وفي الأكبر الأكاديميات التي تكون أصبحت عاجزة عن تكوين مهاجمين. أنا لا أقول لك من طينة فان باستن وغيرهم، لكن على الأقل أصبحت عاجزة عن إخراج لنا لويس سواريز جديد ولاعبين مشابهين له مثلا، رغم أن لويس سواريز واحد من أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم بالنظر إلى كل الإحصائيات التي حققها سواء مع أجاكس وليفربول ونادي برشلونة. لكن اليوم قلب الهجوم أصبح مشكل عويص بالنسبة لكل الأندية في العالم، ندرة كبيرة في هذا المركز. اليوم النجم الأول أو أفضل قلب هجوم في العالم ربما الآن هو إيرلينغ هالاند المتعاقد مع نادي مانشستر سيتي بأموال ضخمة، ثم ربما مع كيليان مبابي اللي هو في الأصل جناح تحول إلى قلب هجوم. شفنا في فترة سابقة أيضا رونالدو لما كان جناح بعد تحول إلى قلب هجوم ورأس لوكوموتيف، يعني رأس خاطرة هجوم ريال مدريد. لذلك هذا المنصب أصبحت فيه ندرة كبيرة، وأصبحت تدفع أموال طائلة للاعبين ربما تضعهم تحت الضغوط وإمكانيتهم لا تستطيع أن تجعلهم من نجوم الصف الأول في الأندية الكبرى في هذا المنصب.
0: نعم ابقى معي نور الدين لنتعرف على أبرز الصفقات التي أبرمها فريق نادي تشيلسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

0: هذه قائمة بأبرز انتقالات فريق تشيلسي، وإذا لاحظنا نور الدين معظم هذه الانتقالات هي للاعبين صغار في السن، لكن أريد أن أتحدث عن لاعب آخر كبير في العمر، جوندال هندرسون الذي اختاره تشابي ألونسو للانضمام إلى صفوف فريق تشيلسي، لاعب فوق 35 عام. هل هو بحثا عن جودة فنية لدى هندرسون، أم أن تشابي ألونسو وجد أن دكة البدلاء وغرفة الملابس بحاجة لقائد يقود هذه المجموعة الشابة من اللاعبين؟
1: نعم، الخيارين معا. كنت سأتحدث عن تجربة تشابي ألونسو الفاشلة في ريال مدريد، ليس فنيا لكن في تسيير غرفة ملابس مليئة بالنجوم، والجميع يعرف بأنه السبب الأول لرحيل تشابي ألونسو هو غرفة ملابس نادي ريال مدريد الممتلئة بنجوم عالمية. ربما تشابي ألونسو يريد أيضا تكرار مثال آخر قام به في نادي باير ليفركوزن، لما وجد غرانيت شاكا في الفريق بنى عليه الفريق كله تقريبا، وأصبح غرانيت شاكا هو القائد وهو الملهم بالنسبة للاعبين فوق أرضية الميدان، القائد الحقيقي داخل وخارج أرضية الميدان. لذلك ربما تشابي ألونسو يبحث عن استنساخ نسخة غرانيت شاكا مع باير ليفركوزن في جوردان هندرسون مع نادي تشيلسي. جوردان هندرسون الغني عن التعريف، صاحب الخبرة الكبيرة والكبيرة جدا، واحد من نجوم نادي ليفربول في الفترة الماضية، بعدها الجميع يعرف بأنه انتقل إلى الدوري السعودي وبالضبط إلى نادي الاتفاق السعودي مع ستيفن جيرار، ثم عاد إلى نادي ساندرلاند، والآن سينتقل في صفقة انتقال حر إلى نادي تشيلسي. تشابي ألونسو يبحث عن ضرب عصفورين بحجر واحد، أولا يضمن لاعب يقدم له ربما يرى فيه ما كان يرى في غرانيت شاكا كلاعب فوق أرضية الميدان، وثانيا يحصل ربما على لاعب قائد ينال الاحترام من زملائه، لأنه مسيرة جوردان أندرسون خلفه أكيد بأن اللاعبين الشبان اليوم في نادي تشيلسي على كثرتهم أكيد بأنهم سيستمعون جيدا بالنسبة لجوردان أندرسون. يبحث ربما عن أيضا داعم آخر في غرف تغيير الملابس بالنسبة لتشابي ألونسو، لأنه اليوم اللاعبين العقليات اللاعبين تغيرت عما كانت عليه في الماضي، اليوم ليست نفس العقليات وليس نفس الاحترام. اليوم اللاعبين النجوم يرون نفسهم فوق المدربين وفوق النادي وفوق كل شيء.
0: نعم نور الدين، ربما كان النجاح الأبرز لتشابي ألونسو مع فريق ليفركوزن عندما أوجد منظومة من اللاعبين، اعتمد على مجموعة من اللاعبين ويعني أظهر الفكر التكتيكي والتدريبي له، لكن مع فريق تشيلسي بقائمة لاعبين تضم حوالي 30 لاعب، كيف يستطيع أن يسيطر على كل هذه الأسماء؟
1: وعنده تجربة ناجحة، وشوف كرويا حتى في ريال مدريد لما كان مع ريال مدريد ربما أعتقد بأنه لولا المشاكل التي حدثت له مع فينيسيوس ومع بقية النجوم فالفيردي وبعض نجوم أو بعض اللاعبين الذين يملكون ثقل كبير في غرف تغيير الملابس وثقل كبير عند فلورنتينو بيريز، أعتقد بأنه كرويا تشابي ألونسو لم يكن ليرحل من ريال مدريد، لأنه مشروعه كان سيمتد على حوالي 3 أو 4 سنوات، لكن الآن تلك فترة ومرت استخلص منها الدروس، لكن يملك أيضا تجربة إيجابية في نادي باير ليفركوزن عندما تمكن من الفوز باللقب الدوري رفقة باير ليفركوزن، ولما تحقق لقب الدوري وفريقك يمشي جيدا يعني أنت مسيطر على كل شيء في الفريق، مسيطر على غرفة تغيير الملابس وعلى أرضية الميدان، واللاعبين يبنون أو اللاعبين يتقبلون أفكارك ويضحون من أجلك، لأنه مهم جدا أن اللاعبين يضحوا من أجل المدرب. لما غرفة تغيير الملابس تمشي مع المدرب أي مدرب يحقق النجاح، لكن لما تقف في وجهك غرفة تغيير الملابس ليس بإمكانك فعل أي شيء حتى وإن كنت باب غوارديولا. لذلك أعتقد بأن تشابي ألونسو الآن يدخل إلى تشيلسي بمثالين، واحد منهما إيجابي والآخر سلبي، لذلك أعتقد بأنه بالخبرة لكي لا ننسى الجيل الجديد ربما الذي لم يشاهد تشابي ألونسو يلعب، تشابي ألونسو كان واحد من أفضل اللاعبين في عصره في وسط الميدان خاصة مع نادي ليفربول، لذلك سيأتي إلى تشيلسي وهو يعرف الدوري الإنجليزي جيدا لأنه في بداية الألفينيات كان من نجومه، سيأتي إلى تشيلسي وهو يملك تجربة عن تسيير النجوم في نادي ريال مدريد، وسيأتي إلى تشيلسي بتجربة النتائج الإيجابية والألقاب التي حققها مع باير ليفركوزن. لذلك أعتقد بأنه الآن هو بصدد بناء محيطه، بصدد بناء الفريق على أفكاره التي يريدها، والبناء يأخذ وقت، لا يمكن لتشابي ألونسو أن يمتلك عصا سحرية ويصلح ما أفسده الدهر في تشيلسي، ما أفسده هؤلاء الملاك الجدد في 4 سنوات في ظرف شهرين أو 3 أشهر، ويحتاج إلى وقت لو تمشي يمشي معه النتائج في البدايات أعتقد بأنه سيدوم لفترة طويلة.
0: هنا النقطة المهمة نور الدين، هل

0: يمكن أن يعطي ملاك فريق تشيلسي الفرصة والوقت لتشابي ألونسو، أم سيكون مطالب بعد كل هذه التعاقدات بالمنافسة على لقب البطولة أمام فرق كبيرة، أمام أرسنال، أمام مانشستر سيتي، أمام ليفربول؟
1: لما نشاهدوا تاريخ ملاك تشيلسي الجدد مع المدربين، أعتقد بأنه تشافي ألونسو يعرف بأنه لا يملك الوقت صراحة. ولما تشوف إدارة أقالت أنزو ماريسكا، بعدها جاءت بمدرب روسينيور، ثم أقالته قبل نهاية الموسم، والآن تعاقدت مع تشابي ألونسو، أعتقد بأنه هو يعرف كيف هي الأوضاع وكيف هي العقلية بالنسبة للملاك الجدد لنادي تشيلسي الإنجليزي. يعرف بأنه مطالب بشيئين، بالعمل والنتائج في نفس الوقت، لكن النتائج الآنية لو يحقق نتائج إيجابية في البداية والفريق يمشي، ممكن راح يكون عنده أمل كبير أنه مشروعه ينجح. حتى هو اليوم أمام تحدي ذو حدين، يا إما سيستمر ويحقق نتائج إيجابية ويبقى اسمه كواحد من أفضل المدربين الشباب القادمين في العالم، أم أنه لو يفشل للمرة الثانية مع نادي تشيلسي سيتم إلصاق به عنوان بأنه مدرب صف ثاني أو مدرب أندية مثل ليفركوزن التي تصنع المفاجآت وليست الأندية التي تستمر في الفوز بالدوري.
0: نور الدين بالكبير، شكرا على كل هذه الإضافات التي حدثتنا بها إلى هنا. أعزائي المشاهدين، نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: باكستان تعلن أن مفاوضات اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة دخلت مرحلتها النهائية، وتوقعات أمريكية بقرب التوصل إلى اتفاق. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر وتتابعون في نشرتنا أيضا. لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات روما، ومصدر رسمي يؤكد تراجع الوفد الإسرائيلي عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود البرية. الحكومة السودانية تعلن تحقيق تقدم لقوات الجيش في منطقتين بولاية شمال دارفور. أهلا بكم إلى التفاصيل. أفادت مصادر حكومية باكستانية بدخول المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران مرحلتها النهائية بشأن وثيقة تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز. وبحسب المصادر يتولى مسؤولون من باكستان وقطر وسلطنة عمان الوساطة، وتقتصر الوثيقة على في إعادة فتح المضيق مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار. وأشارت المصادر إلى استمرار الخلاف حول رسوم العبور ورفض طهران مقترح ممرات ملاحية منفصلة داخله حالياً. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن العبور من مضيق هرمز إيجابية. وأوضح بقائي أن المحادثات مع عمان ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في مضيق هرمز، وأضاف أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعمان. في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات مع إيران وعمان بشأن مضيق هرمز أحرزت تقدما جيدا دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وأشار روبيو إلى استمرار المحادثات معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يسمح بمرور المزيد من السفن.
1: أعتقد أن هناك حوارا ومفاوضات جارية بين عمان وإيران بشأن كيفية مرور السفن الحربية بأمان عبر الحدود على المدى القريب، ونمضي قدما نحو محادثات طويلة الأمد بشأن نزع السلاح النووي. ويمكن القول إن هذه المحادثات قد أحرزت تقدما لكنها لم تصل إلى حل نهائي بعد، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا جدا.
0: بدوره قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن التوصل إلى اتفاق مع إيران على إعادة فتح مضيق هرمز سيتم خلال يوم أو يومين، وأضاف أن محادثات تجري مع الإيرانيين وأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز والمضي نحو وضع أكثر طبيعية في الصراع.
2: مرحلة دقيقة تشهدها الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تتداخل فيها التهديدات العسكرية مع الجهود الدبلوماسية في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز أولويات المفاوضات. وبينما تؤكد واشنطن أن إعادة فتح المضيق تمثل أولوية عاجلة لاستقرار الأسواق، تتمسك طهران بشروط ترى أنها تضمن مصالحها الاستراتيجية وسط وساطة خليجية نشطة تسعى لتجنيب المنطقة مواجهة جديدة. وتعتمد الإدارة الأمريكية سياسة العصا والجزرة في التعامل مع الملف الإيراني، فالرئيس دونالد ترامب قال إن المفاوضات الحالية هي الفرصة الأخيرة أمام طهران لإبرام اتفاق جيد، مؤكدا أنه عدل عن تنفيذ هجوم عسكري واسع بعد تدخلات من قادة دول الخليج، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا فشلت المساعي السياسية.
3: This is a last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
2: وفي المقابل تقود سلطنة عمان إلى جانب قطر وباكستان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وتتمثل أولوية دول الخليج في منع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية جديدة والحفاظ على أمن الملاحة دون أن يؤدي أي اتفاق إلى تكريس ترتيبات جديدة تمنح طرفا واحدا نفوذا.

0: دائما على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. أما إيران فتربط إعادة فتح المضيق بحزمة من المطالب تتجاوز الجانب الملاحي، إذ تشترط رفع الحصار البحري عن موانئها والعودة إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم السابقة، فضلا عن معالجة الملفات العالقة. ورغم المؤشرات الإيجابية باقتراب التوصل إلى اتفاق، فإن الطريق إلى اتفاق نهائي لا يزال محفوفا بالتحديات، خصوصا وأن الاتفاق المبدئي ينص على منح إيران وسلطنة عمان مهلة 60 يوما لاستكمال الترتيبات الخاصة بإعادة فتح المضيق، على أن تستأنف خلال هذه الفترة المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن مستقبل مخزون إيران من اليورانيوم المخصص الذي يقدر بنحو 11 طنا، من بينها نحو نصف طن من اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من المستوى المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية. عبد الله الخطيب، ترت عربي.
1: أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمنا ومفتوحا أمام حركة جميع السفن التجارية. وقالت القيادة المركزية أن أكثر من 1000 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 3 أشهر بالرغم من استمرار الهجمات في المنطقة. أعلنت الحكومة اليمنية غرق سفينة هندية إثر تعرضها لهجوم بزورق مفخخ في البحر الأحمر وإنقاذ أفراد طاقمها. وقالت الحكومة اليمنية إن الحادث وقع على بعد 13 ميلا بحريا جنوب الحديدة، وإن القوات البحرية وخفر السواحل تمكنوا من إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة وهم 13 بحارا هنديا وآخر يمني، ونقلتهم إلى مكان آمن وقدمت لهم المساعدات الطبية اللازمة. قال الحوثيون إنهم هاجموا بطائرة مسيرة وصفوها بالهدف أو ما وصفوه بالهدف الحساس في مطار نجران جنوبي السعودية. جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يذكر خلاله طبيعة الهدف أو تفاصيل أخرى. قالت الخارجية الأمريكية إن المحادثات التي ترعاها واشنطن بين إسرائيل ولبنان تجمع فرقا تقنية لدفع التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، وأضافت أن الجولة السابعة ستستمر حتى الخميس، وأن من أهدافها التمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل.
2: في تطور لافت على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، اختتم اليوم الأول من الجولة السابعة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما، وسط مؤشرات على تغير في بعض المواقف واستمرار الترقب لما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة. المفاوضات انقسمت إلى مسارين سياسي وعسكري. ففي الاجتماع السياسي قدم الوفد اللبناني طرحه بشأن ملف الحدود البرية، مؤكدا تمسك بيروت بوقف الانتهاكات الإسرائيلية واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. أما الاجتماع العسكري فركز على آليات التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية وهوية الطرف الثالث الذي سيتولى مراقبة تنفيذ أي اتفاق على الأرض. وبحسب مصدر رسمي لبناني رفيع، فإن الوفد الإسرائيلي تراجع للمرة الأولى عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود، يتحول النقاش نحو إعادة تثبيت الحدود المرسمة دوليا عام 1923، وهو ما اعتبره الجانب اللبناني تطورا مهما في مسار التفاوض. وأضاف المصدر أن الوفد اللبناني طلب برفع هذا الطرح إلى المستوى السياسي الإسرائيلي للحصول على موقف رسمي وواضح، مشيرا إلى وجود تفهم أمريكي للمطالب اللبنانية لا سيما فيما يتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. كما تناولت المباحثات توسيع نطاق المناطق النموذجية التي يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة بعد انسحاب إسرائيلي تدريجي، مع طرح إدراج بنت جبيل والخيام ضمن هذه المناطق، إلى جانب بحث هوية الجهة الدولية التي ستتولى التحقق من تنفيذ الانسحاب، مع تأكيد لبنان أن هذه المهمة لن تكون من اختصاص الولايات المتحدة. وفي المقابل أكد مصدر رسمي أن بيروت لم تتلقى حتى الآن أي رد إسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار، فيما أعد الوفد اللبناني خطة بديلة تحسبا للتعثر التوافق حول بعض

0: المناطق المطروحة للنقاش. بالتزامن مع ذلك، دعا الأمين العام لحزب الله السلطات اللبنانية إلى وقف ما وصفه بالتنازلات المجانية وفتح الحوار مع الحزب والعمل على ترميم الوضع الداخلي وتعزيز السيادة الوطنية. وتتواصل الجولة السابعة من المفاوضات في روما على مدى 3 أيام وسط ترقب حول ما إذا كانت هذه الجولة ستنجح في تحقيق اختراق فعلي يمهد لتنفيذ الترتيبات الأمنية ويقرب لبنان من تثبيت حدوده الجنوبية واستعادة الاستقرار. عمار أبو ثواب، تراتا عربي.
1: قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 6 خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان تزامنا مع مفاوضات روما. وشملت الخروق تقدم آليات إسرائيلية في قضاء بنت جبيل وقصفا مدفعيا وتمشيطا بالأسلحة الرشاشة وتحليق طيران مسير وحربي فوق مناطق جنوب وشرق ووسط لبنان بينها بيروت والبقاع وعكار والهرمل. شيع أهالي قطاع غزة جثامين أكثر من 100 شهيد بعد انتشالهم من تحت ركام منازلهم في حي الصبرة في مدينة غزة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف الحي السكني في بداية حرب الإبادة ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالهم إلا في الأيام الأخيرة.
2: في جنازة جماعية تعد من الأكبر في فلسطين، وضع الفلسطينيون جثامين 112 شهيدا وسط ساحة التشييع بعد انتشالهم من تحت ركام حي سكني دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلع حرب الإبادة في غزة علما بداخله من السكان. منذ ذلك الوقت استشهد قرابة 300 شخص، ولكن جثامينهم بقيت عالقة تحت الركام لتكرم وتدفن بعد أكثر من 2 عامين على المجزرة.
3: يعني أولا هذه الجنازة تكشف حقيقة الاحتلال الذي استهدف الأطفال والشيوخ والنساء. ما نراه الآن 44 طفل هم يعني أطفال لا علاقة لهم بهذه الحرب، إلى جانب أكثر من 37 امرأة فلسطينية وكبار السن. إذن الاحتلال استهدف الأطفال والشيوخ والنساء، وهذا دليل واضح أن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني، واستهداف الفلسطينيين واضح أنه يريد أن ينهي وجودنا كفلسطينيين هنا في قطاع غزة من خلال كافة الاستهدافات المستمرة حتى بعد توقيع الهدنة. لا زال الاحتلال يستهدف أطفالنا وشيوخنا ونسائنا.
2: لم يكن الوصول لهذه الجثامين مهمة سهلة، فطواقم الدفاع المدني أمضت أياما طويلة للوصول لجثامين الشهداء في ظل النقص الحاد بالمعدات الثقيلة، الأمر الذي صعب المهمة. ورغم انتشال هذا العدد من الجثامين فإن آلاف الشهداء ما زالوا في عداد مفقودين تحت الأنقاض.
4: يعني بلا شك أن طواقم الدفاع المدني عملت على مدار 17 يوما لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض من عائلة أبو شريعة والحسينة في مشهد حقيقة كان صعب جدا. تحدث على 153 جثمان تحت الأنقاض، استطعنا أن نخرج 112 جثمانا، أطفال نساء كبار مرضى كانوا ضمن هؤلاء الضحايا، البقية لم نستطيع إخراجهم. القضية تحتاج إلى معدات ثقيلة أكبر، إلى مقدرات أكبر، وهذا حقيقة غير موجود في قطاع غزة.
2: تظهر هذه الجنازة جانبا من حجم المجازر التي شهدها قطاع غزة، حيث حول الاحتلال أحياء سكنية كاملة لمقابر جماعية ودفن آلاف العائلات تحت ركام منازلها. تبقى هذه الصور شاهدة على فداحة ما خلفته الحرب في وقت يعمل فيه الاحتلال على طمس معالم جرائمه في أماكن يستحال الوصول إليها داخل المناطق الصفراء.
5: بعد 3 سنوات حصل هؤلاء الشهداء على حقهم في التشييع والدفن، ولا زال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل في قطاع غزة ينتظرون حصولهم على حقهم الأخير. محمد أحمد، تراتا عربي، قطاع غزة.
1: أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة شهيدين وعشرة مصابين. وقالت الوزارة أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73,377. وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لم توافق على المسودة الأمريكية الخاصة بتنفيذ اتفاق نزع السلاح والانسحاب وأرسلت ملاحظاتها عليها. وتأتي تصريحات نتنياهو وسط خلاف

0: بشأن ترتيب تنفيذ نزع سلاح قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بينما تتمسك حماس بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى بقية الملفات. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من مدرسة شعب البطم في مسافر يطا بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. يأتي ذلك قبيل أسابيع من بدء العام الدراسي في ظل استمرار استهداف المدارس الفلسطينية بسياسة الهدم في المنطقة.
1: هذا ما تبقى من مدرسة شعب البطم في مسافر يطا جنوب الخليل، غرف تحولت إلى ركام تحت آليات الهدم الإسرائيلي، ليبقى مصير 60 طالبا و15 معلما معلقا بانتظار عملية الهدم التالية.
2: قامت بهدم غرفتين، لغرفة الإدارة وغرفة المعلمين، يعني تقريبا يعني يا دوب قدرنا نطلع أشياء بسيطة منها. خلينا نحكي يعني بنقول الحمد لله أنه اقتصر الموضوع على الغرفتين، بس الخوف قائم على باقي المدرسة.
1: مع اقتراب العام الدراسي تزداد المخاوف من أن تعود آليات الهدم إلى هذه القرية التي تقطنها 35 عائلة فلسطينية، لتدمر ما تبقى من المدرسة الوحيدة هنا في وقت يلاحق فيه خطر الهدم عشرات المدارس الأخرى في مسافر يطا.
3: يعني احنا عندنا 14 مدرسة مهددة بإخطار بالهدم، واحنا قدمنا كل الاوراق الثبوتيه واللازمه الى المحاكم الاسرائيليه، ولكن للاسف من 2015 فوجئنا في عدد من المدارس برفض الدعوه.
1: يعد التعليم في مسافر يطا احد اهم مقومات الصمود والبقاء للفلسطينيين، الا ان غيابه اصبح مهددا بسبب سياسه الهدم الاسرائيلي المتواصله والاف اخطارات الهدم الموجهه للمنطقه.
4: هو يشعر انه عندما يستهدف المدارس ممكن ان تشكل هذه عامل طرد للبيئه من هذه المناطق، وبالتالي لانه سياسه الاحتلال قائمه على تهجير الناس والاستيلاء على الاراضي. في الوقت اللي بيهدم هذه المدرسه او جزء من هذه المدرسه في منطقه شعب البطم، شفنا كيف تم اقامه بؤره استيطانيه على هذه المدخل.
1: ما بقي هنا من ركام هذه المدرسه ومرافقها ليس الا شواهد جديده على جيل يتمسك بارضه وتجمعه بها بقايا حياة عنوانها التعليم. مدرسة أخرى تضاف إلى سجل المدارس التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي أو يهدد بهدمها في مسافر يطا، ضمن تصعيد متواصل يفاقم تحديات التعليم ويزيد من صعوبات بقاء الفلسطينيين هنا على أراضيهم. سامر رويش، التارة عربي، الخليل.
0: أعلنت الحكومة السودانية تحقيق تقدم لقوات الجيش في منطقتين بولاية شمال دارفور، وقال حاكم إقليم دارفور غربي السودان منيار كومناوي إن قوات الجيش والقوات المساندة حققت انتصارا على قوات الدعم السريع في منطقتي جحر أو حجر المرفعين وبئر سليبة بالولاية، وأشار إلى أن قوات ميدانية أكدت مقتل قائد المحور الغربي للدعم السريع. التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالين وفدا أمنيا ليبيا رفيع المستوى، ضم مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إبراهيم أدبيبة ووكيل وزارة الدفاع عبد السلام الزوبي. وفي وقت سابق استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أدبيبة والزوبي، وتناول اللقاء التطورات في ليبيا والمنطقة والخطوات المزمع اتخاذها لمواصلة التعاون الليبي التركي والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار في ليبيا. دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف جراء هجوم روسي بالصواريخ الباليستية بحسب وكالة فرانس بريس. وقال عمدة كييف إن أحياء بالعاصمة تتعرض لهجمة كبيرة بالصواريخ الباليستية، كما ذكرت الإدارة العسكرية للمدينة في بيان أن النيران اندلعت في مبان تستخدم كمستودعات في منطقتين في العاصمة. وكان السلاح الجوي الأوكراني أعلن رصد عدة صواريخ في المجال الجوي للبلاد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن، قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة العشرات بقصف روسي استهدف مدينة

0: خيرسون وعشرات البلدات في المقاطعة.
1: المعارك بين روسيا وأوكرانيا تشتد وتبلغ ذروتها، فتصبح الهجمات المتبادلة عنوان الحرب اليومي، وتتزايد الخسائر البشرية والمادية من الجانبين. في منطقة موسكو يسقط قتلى ومصابون، وتتضرر منازل وتندلع حرائق جراء استهداف بمسيرة أوكرانية. فيعلن المحافظ أن بلدية تشيخوف شهدت أكبر الأضرار، وأن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق داخل المنطقة الصناعية بمقاطعة موسكو قبل أن تتم السيطرة عليه. ولم تسلم منطقة لينينغراد الروسية من المسيرات الأوكرانية، حيث تضرر مستودع ومراكز لوجستية تابعة لشركة روسية، فيما أعلنت موسكو تصديها لبعض المسيرات الأوكرانية. على الجانب الآخر، أكد الجيش الأوكراني تدمير جسرين في مقاطعة كورسك الروسية ومقاطعة زابوروتشيا الأوكرانية، بالإضافة لاستهداف نقطة تمركز مؤقتة لوحدة تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة خيرسون. بينما اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها روسيا بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع مصور يظهر طائرة مسيرة وهي تطارد بائعا متجولا في خيرسون وتصيبه بجروح، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 4 سفن شحن قالت إنها كانت تحمل إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت سفينتي شحن في ميناء نيكولايف ويوجني وسفينتين في البحر الأسود جنوب أوديسا. كما أشارت الوزارة إلى أضرار كبيرة بمنشأة صناعية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية، وتعرضت سفينتان مدنيتان تابعتان لجهات تركية لهجوم بمسيرات في البحر الأسود عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي، ما أدى لإصابة أفرادهما. وأكدت الخارجية التركية متابعتها الحدث، معربة عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب في البحر الأسود رغم تحذيرات أنقرة السابقة، ومبينة أن تأثير الحرب بدأ يطول السفن المدنية. وعرفت الأيام الأخيرة هجمات متبادلة بين الطرفين وتنوعا في المناطق المستهدفة، كما دخلت الموانئ بقوة على خط الحرب الروسية الأوكرانية.
0: يسابق رجال الإطفاء الزمن غرب العاصمة اليونانية أثينا للاستفادة من هدوء الرياح لتعزيز خطوط احتواء حرائق الغابات. يأتي ذلك في ظل تحذير خبراء الأرصاد الجوية من عودة الهبات الأقوى ودرجات الحرارة المرتفعة في الأيام القادمة. وقال رئيس نقابة رجال الإطفاء اليونانية إن احتمالات نشوب حرائق هائلة في المنطقة لا تزال قائمة، وإن المخاطر تزداد مع مرور الوقت. أقر البنك الدولي نجاح إصلاحات مالية نفذتها سوريا في مجالي إدارة الدين العام والشفافية المالية. وقال وزير المالية السوري إن ذلك يمنح دمشق حافزا إضافيا قد يرفع مخصصاتها من المنح العام المقبل.
2: خطوة جديدة تفتح الباب أمام عودة التمويل الدولي إلى سوريا بعدما أقر البنك الدولي إصلاحات مالية نفذتها دمشق ومنحها حافزا إضافيا يرفع مخصصاتها من المنح العام المقبل، في مؤشر على تقدم مسار إعادة الاندماج مع المؤسسات المالية الدولية. وقال وزير المالية السوري إن البنك الدولي أنهى مراجعة إجراءات الأداء والسياسات لعام 2026 ضمن سياسة تمويل التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، مؤكدا تنفيذ إصلاحات مرتبطة بإدارة الدين العام والشفافية المالية. تأتي الخطوة بعد استئناف البنك الدولي دعمه لسوريا عقب تسوية متأخرات مالية بلغت 15.5 مليون دولار، ما سمح بعودة البلاد إلى الاستفادة من برامج المؤسسة الدولية للتنمية. كما وافق البنك على تمويل مشاريع أخرى بينها مشروع إصلاح شبكة نقل الكهرباء بقيمة 146 مليون دولار ضمن قائمة مشاريع تستهدف دعم التعافي الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية. ويرى اقتصاديون أن الانفتاح على المؤسسات المالية الدولية يمثل خطوة نحو استعادة التمويل، لكنهم حذروا من أن التحدي الأكبر يبقى في تحويل هذه الموارد إلى مشاريع تعافي وإعادة إعمار في اقتصاد يحتاج أكثر من 200 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته سني الحرب العجاف. محمد بشر، تريتي عربي.

0: يعتبر مركز عبد نجاش في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يعتبر أحد أهم المراكز الثقافية الخاصة التي توفر مراجع تاريخية ووثائق وأثارا لحقب مختلفة من التاريخ الإثيوبي.
1: في أحد أقدم الأحياء الإثيوبية وسط العاصمة أديس أبابا يقع مركز عبد نجاش الثقافي، وهو واحد من أهم المعالم التي تجذب الباحثين عن التاريخ والموسيقى.
2: عندما كنت صغيرا كنت أعمل في مكتبة إيطالية هنا في أديس أبابا، وعملت مدة طويلة في بيع الكتب المختلفة وتوزيعها، وأسست أول مكتبة لي قبل أكثر من 28 عاما.
1: ويحتوي مركز عبد نجاش على أهم الوثائق والمستندات لحقب تاريخية مختلفة، وظل عبد لأكثر من 3 عقود يعمل في تجميع مقتنياته الذي أصبح وجهة للباحثين والكتاب.
2: نواجه العديد من التحديات في هذا المجال، وكنت أواجه مشكلات مالية لشراء الكتب والوثائق القديمة. هنالك كتب يبلغ عمرها أكثر من 100 عام ولا يمكن أن نضيع فرصة شرائها.
1: لم يتوقف نشاط المركز على حفظ وتجميع الوثائق والمستندات والصور التي تعود لحقب مختلفة، بل يعتبر مرجعية تاريخية مهمة للباحثين والكتاب الذين يوثقون تاريخ إثيوبيا في فتراته المختلفة لما يضمه من مواد مختلفة.
3: يعد مركز عبد نجاش من أهم المراكز التي لا بد أن يزورها الناس للتعرف على التاريخ الإثيوبي، وهي عبارة عن مكتبة ومتحف آثار معا، وموقع مهم يضم كتبا قديمة وإسطوانات موسيقية نادرة.
4: أنا هنا للبحث عن الكتب التاريخية القديمة، خاصة تلك التي تعود لإثيوبيا في الفترة من 1928 إلى 1935، وهي إحدى فترات الحرب الإثيوبية الإيطالية، ونواجه نقصا حادا في المعلومات خاصة في تلك الفترات، فهذه المعلومات لا توجد إلا في مراكز بسيطة منها مركز عبد نجاش.
1: المركز يقف صامداً متخطياً كل الأحداث التي مرت بها البلاد فيما يوثق التطورات التي شهدتها وعلاقاتها الخارجية مع مختلف الدول على مراحل تاريخية مختلفة. مركز عبد نجاش من المراكز الخاصة والنادرة في العاصمة الإثيوبية، يعمل على الربط ما بين الماضي والحاضر من خلال مواده التاريخية المختلفة التي تحكي قصصاً وملاحم مرت بها إثيوبيا. أنور إبراهيم، تيرا تي عربي، أديس أبابا.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. باكستان تعلن أن مفاوضات اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة دخلت مرحلتها النهائية، وتوقعات أمريكية بقرب التوصل إلى اتفاق. لبنان يقدم عرضه بشأن الحدود خلال مفاوضات روما، ومصدر رسمي يؤكد تراجع الوفد الإسرائيلي عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود البرية. الحكومة السودانية تعلن تحقيق تقدم لقوات الجيش في منطقتين بولاية شمال دارفور. ختام النشرة، في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً، ويكثر

0: حول التفاعل، نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. وسط استمرار الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان، استؤنفت الثلاثاء الجولة السابعة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما، وسط خشية الوفد اللبناني من عدم تجاوب الجانب الإسرائيلي مع مطالبه الأساسية، ولا سيما على صعيد تحقيق انسحابات إضافية في الجنوب ووقف العمليات العسكرية، في وقت نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن المباحثات ستتناول ملفي الحدود البحرية والبرية. المراوغات الإسرائيلية فيما يتعلق بالانسحاب من جنوب لبنان واستمرار الخروقات اليومية استدعت تحركا دبلوماسيا لبنانيا تمثل في زيارة رئيسي الجمهورية والوزراء إلى تركيا، التي قدمت ولا تزال كل الدعم للحكومة اللبنانية سياسيا وعسكريا وإنسانيا.

0: نفتح النقاش في ملفنا لهذه الليلة وأرحب بضيوفي من البصرة الباحث والأكاديمي واثق السعدون، كما أرحب بضيفي من بيروت الكاتب والباحث السياسي السيد صهيب جوهر. سيد صهيب، أبدأ معك وأطرح هذا السؤال، يعني كما يبدو هناك مظلة إقليمية تتشكل للدولة اللبنانية على صعد مختلفة، منها ما يتعلق بالمسار التفاوضي كما نشهد. كيف ينعكس وجود هذه المظلة على موقف الدولة اللبنانية على هذا الصعيد تحديدا، بالنظر إلى أننا أمام جولة تفاوضية جديدة اليوم في روما؟
1: مساء الخير لك وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. الواضح أنه إذا عدنا إلى التسلسل الزمني في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية منذ بدء الحرب الأخيرة والتي اشترك فيها حزب الله إلى جانب إيران في هذه المعركة، ذهبت الدولة اللبنانية في بداية المطاف بعيدا من خلال مسار التفاوض دون العودة إلى الأطراف الإقليمية الأساسية في المنطقة، وتحديدا الأطراف العربية من جهة وتركيا وسوريا بمكان آخر. وهذا الذهاب بعيدا أدى إلى شعور الدولة اللبنانية أنها باتت معزولة عن محيطها وأنه جرى الاستفراد بها إسرائيليا وأمريكيا. لكن الواضح أنه المسار الذي بدأ يتشكل على المستوى الإقليمي والدولي وتحديدا بين الإطار الرباعي الذي يجتمع في باكستان، إضافة إلى التنسيق التركي مع دول الخليج وسوريا، دفع الدولة اللبنانية لإعادة ترتيب حساباتها في الإطار التفاوضي، وجعلها يعني توقف هذه الاندفاع المباشرة باتجاه

0: فكان يحكى عن لقاء بين نتنياهو وبين مسؤولين لبنانيين، ما حكي أيضا عن ملفات أخرى متعلقة بمسار تنازلات أكبر. لكن هذه المظلة الإقليمية دفعت الدولة إلى إعادة التفكير بطبيعة المفاوضات وفي شروط المفاوضات. الجانب الإسرائيلي إلى هذه اللحظة لم يقدم أي تنازل جدي، لكن الواضح أنه الأطراف الإقليمية إضافة إلى جزء من أركان السلطة السياسية اللبنانية تستفيد أولا من حالة التباين داخل الإدارة الأمريكية حيال ملف إسرائيل ووقف الحرب واستمرارها، وأيضا تستفيد من هذه المظلة الإقليمية في ظل ما قاله الرئيس أحمد الشرع على سبيل المثال حول بعض المؤشرات السلبية في اتفاق الإطار. وعليه أعتقد اليوم أن لبنان بعد إعادة التنسيق مع هذه الأطراف استجمع أوراق أكثر قوة
1: طيب.
0: في المسار التفاوضي، وأيضا بات عمليا يستند إلى جبل من الأطراف الإقليمية التي من وتحديدا تركيا بعد زيارة المسؤولين اللبنانيين إلى أنقرة، وبات النقاش أكثر جدية ويستند إلى علاقات لبنان الإقليمية وليس فقط إلى مسار
1: طيب.
0: تنازلات على مستوى التفاوض
1: وهنا
0: المباشر مع إسرائيل.
1: وهنا دعني يعني أتوجه بالسؤال للسيد واثق. سيد واثق، يعني عندما ربط الرئيس أردوغان أمن بيروت ودمشق بالأمن القومي التركي، وعندما قال يعني بعد لقائه برئيس الوزراء العراقي أن الملف الأمني كان في صلب النقاشات، يعني إلى أي مدى نبدو هنا أمام تدشين لاتجاه تركي واضح يحمل مضامين استراتيجية يعني تتعلق بدور أنقرة في المنطقة وموقعها من إعادة التشكيل التي تتم في هذه المنطقة؟
2: نعم، تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام وللضيف الكريم. الموقف التركي تجاه مسألة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، أو الموقف تجاه الصراع، هذا الصراع بشكل عام، هو جاء استجابة للتطورات والأحداث والتهديدات التي باتت خطرة على الاستقرار والأمن الإقليمي بعد أحداث 7 أكتوبر 2023. فالصراعات والاشتباكات التي اندلعت بعد 7 أكتوبر أحدثت نوع من الاختلال في توازن القوى الإقليمية. فنلاحظ هنالك الآن اندفاع وزخم وربما تفوق إسرائيلي كبير مصاحب بزيادة العدوانية الإسرائيلية وزيادة الاستهتار الإسرائيلي بأمن وسلامة شعوب المنطقة، وأيضا يترافق مع دعم أمريكي مطلق لهذا الاندفاع الإسرائيلي. فتركيا شعرت بوجود يعني مخاطر تهدد لنقل فضائها الجيوبوليتيكي في المنطقة، ويعني يعني أرادت أن تسجل موقفا. يعني هذا الاختلال، أنه التفوق أو الاندفاع الإسرائيلي تزامن مع تراجع القوى الإقليمية. يعني مثلا نرى إيران الآن منهكة عسكريا ومنهكة اقتصاديا ومنهكة حتى سياسيا على المستوى الإقليمي بسبب المواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة. السعودية أيضا تعاني من تهديدات تطال أمنها واستقرارها وحتى تطال اقتصادها، تهديدات من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق. مصر منشغلة بمحاولة تعافي اقتصادها، ومنشغلة أيضا تهديد الحراك ليست بعيدة عن مصر. فلذلك طلعت تركيا بهذا الدور لخلق حالة من الردع بوجه الاندفاع والعدوانية الإسرائيلية. فعلى الأقل في هذه المرحلة ردع سياسي بموقف يحاول إحداث اختراق في أو نوع من التوازن في مخرجات هذه المفاوضات، مستفيدة من قدرتها على تقديم كل أنواع الدعم إلى لبنان، وقدرتها الأخرى على التواصل مع الإدارة الأمريكية والتخفيف من دعمها المطلق إلى إسرائيل. هذه هي الأهداف، لنقل الأهداف الانخراط التركي في
1: طيب.
2: مسألة
1: وهنا
2: حماية سيادة. نعم،
1: وهنا دعني أعود لسيد صهيب.
2: نعم.
1: في بيروت. سيد صهيب، يعني هناك عبارة استوقفتني في مقال نشر لك يعني يتعلق بجانب من ملفنا الليلة، وقلت فيه أن أنقرة لا تسعى إلى إنتاج نفوذ موازن داخل لبنان ولا إلى الدخول في توازناته الداخلية، وإنما إلى بناء شراكة مع مؤسسات الدولة اللبنانية. يعني بأي قدر ربما تلخص هذه العبارة الدور الذي تبحث عنه أنقرة في إطار العلاقة مع لبنان؟
0: أولا، تركيا اليوم بطبيعة الحال نتيجة أولا حجمها الجيوسياسي وحجمها الدفاعي والعسكري والاقتصادي، بإمكانها أن تلعب دورا أساسيا، أولا نتيجة الدور الإيجابي الذي تلعبه في سوريا مع الإدارة السورية الجديدة، وأيضا من خلال الدور الذي تطلع به في لبنان، من خلال أنها عمليا بكل تاريخ العلاقة التركية اللبنانية لم تقم تركيا بيوم من الأيام بدعم فريق على حساب فريق آخر، كانت دائما تدعم الدولة اللبنانية وكل مكونات الشعب اللبناني. انطلاقا من هذا المسار، بإمكان تركيا اليوم أولا أن تلعب دورا في مسار دعم الاستقرار الأمني في لبنان من خلال دعم القوى الأمنية والجيش، وهناك زيارة قام بها قائد الجيش اللبناني إلى تركيا واطلع بها على مسارات التعاون اللبناني التركي. اثنين، تركيا بإمكانها أن تلعب دورا متقدما في ملف العلاقة اللبنانية السورية من خلال أولا رعاية ضبط الحدود اللبنانية السورية، اثنين من خلال الدور الذي يمكن أن تلعبه في مسار ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، وثالثا من خلال دعم صمود الشعب اللبناني على المستوى الاجتماعي من خلال دعم النازحين وتأمين عودة آمنة لهم. وهناك نقاش حول أن تركيا ستقدم للنازحين اللبنانيين جراء الحرب بيوت جاهزة، لأنه لديها خبرة بعد الزلزال الأليم الذي ألم في تركيا في العام 2023. هذا على المستوى الاجتماعي. والأهم من كل ذلك أن تركيا اليوم لديها تأثير مباشر كما تحدث ضيفك الكريم على إدارة الرئيس ترامب، وهذا التأثير بنهاية الأمر يعني انعكس إيجابا أولا برفع العقوبات عن سوريا. فبإمكان تركيا اليوم أن تلعب دورا بالضغط على الإدارة الأمريكية لتأمين انسحاب إسرائيلي من الجنوب اللبناني، وأيضا من خلال عمليا دعم مسار ضبط الحدود اللبنانية السورية بنتيجة أن تركيا لديها خبرة. وثلاثة، أن تركيا موجودة في قوات الطوارئ الدولية اليونيفل، وهناك حديث جدي وتحدث به رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى أنقرة ولقائه الرئيس أردوغان حول إمكانية الدور الذي ممكن أن تلعبه تركيا في مسار ضبط أو حضورها داخل أي قوات دولية مستقبلية في جنوب لبنان.
1: طيب، وهنا سيد واثق في البسطة، سيد واثق يعني الملاحظ حتى أن المساحة المشتركة التي تريد أنقرة خلقها مع دول المنطقة لا ترتبط بشكل أساسي بالأمن، بل تمتد للاقتصاد والتجارة وإلي يعني ربما مسارات أخرى. ربما ما يؤشر على ذلك ما شهدناه من اتفاقيات وتفاهمات يعني أبرمت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي زيدي إلى أنقرة. ما الدلالات التي يمكن أن أتوقف عندها في هذه الزاوية؟
2: خصوم تركيا في المنطقة دائما ما يثيرون مسألة أن تركيا عندها مشروع أو يقولون العثمانية الجديدة. يعني أنا أقول نعم، تركيا عندها مشروع، ولكن مشروع ليس مشروع ضمن إطار الهيمنة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإنما مشروع نهضوي، مشروع محاولة دعم استقلال المنطقة، التحديد من التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة ضمن والتعاون ضمن الإطار الاقتصادية وال يعني في كافة أبعادها ضمن قاعدة رابح رابح. كذلك ميزة العلاقات التركية العربية إنها أن تركيا تتعامل مع الدول ولا تتعامل مع قوى من خارج إطار الدولة، وجسدت هذا في ليبيا وفي الصومال وفي العراق وفي سوريا. في كل تركيا لا تتعامل مع قوى سياسية أو مسلحة من خارج إطار الدولة وتحترم سيادة الدول، وحتى انخراطها الحالي في مفاوضات اللبنانية

0: في بسط سيادته على كامل الأراضي، ويعني لا تترك لبنان لوحده أمام التغول الإسرائيلي. يعني لبنان الآن هو يعني في أضعف حالاته بسبب الظروف التي الأمنية والاقتصادية، فتريد أن تقدم له دعم لتعزيز سيادته على كامل الأراضي. أيضا يعني تجربتها في الصومال هو دعم يعني الحكومة المركزية ودعم قوات الأمن الحكومية في الصومال. حتى في ليبيا عندما شعرت تركيا أن حكومة طرابلس التي تعتبر حليفة لتركيا بأن شرعيتها الشعبية قد تراجعت قليلا، أو وهنالك نوع من الشرعية لحكومة بنغازي، تركيا لم يعني بادرت وفتحت قنوات مع حكومة بنغازي أيضا، وأثبتت أن هي تدعم مصالح الشعوب وليست تدعم مصالح فئة على حساب الفئة الأخرى.
1: طيب وهنا أيضا سيد صهيب في بيروت، يعني هناك تصريح للرئيس اللبناني قبيل زيارته لأنقرة قال إن العلاقات اللبنانية التركية تمتلك الآن مقومات الانتقال إلى مستويات متقدمة. وانطلاقا من هذا التصريح، يعني بأي قدر وبأي مستوى يمكن أن نقول أن يعني ما كان غير حاضر من المقومات قد حضر الآن في إطار هذه العلاقة، وما الذي كان غائبا أصلا من هذه المقومات في إطار العلاقة المشتركة؟
2: يعني لسوء الحظ أنه بعض الأطراف اللبنانية يعود بهم الزمن إلى مراحل تاريخية قديمة ويستعيدون ذكريات الماضي وفقا لسرديات غير جدية. وانطلاقا من هذه المقدمة أقول لك أنه جزء من عدم جهوزية تطوير العلاقة اللبنانية التركية كان بسبب موقف بعض الأطراف اللبنانية وليس بسبب موقف الدولة التركية. تركيا لمن يريد مراجعة التاريخ وتحديدا منذ تولي حزب العدالة والتنمية القيادة في تركيا، تركيا لعبت دورا في القرار 1701 لوقف الحرب الإسرائيلية المجنونة في العام 2006 على لبنان. تركيا لعبت دورا من خلال الرئيس أردوغان بوقف الاقتتال الداخلي في العام 2008 عندما اجتاح حزب الله بيروت، وساهمت بالتسوية الرئاسية واتفاق الدوحة، وكان وقتها وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، وحضر الرئيس أردوغان إلى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية كان رئيسا للحكومة. تركيا ساهمت بتحصين لبنان إبان الثورة السورية ومنعت انتقال شرارة الأحداث في سوريا إلى لبنان من خلال التنسيق الأمني مع الجانب اللبناني. انطلاقا من كل هذا الخلل كان دائما من الجانب اللبناني الذي لا يستغل مستوى القدرات التركية على المستوى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، وكان دائما يتوجه لعلاقات تحالفية مع خصوم تركيا. وهذا الأمر للأسف ترجم في مطلع هذا العهد السياسي من خلال أنه الدولة اللبنانية ذهبت إلى ترسيم الحدود البحرية مع قبرص دون العودة إلى تركيا ودون العودة إلى سوريا. لذلك أعتقد اليوم أنه هذه العودة اللبنانية إلى الرشد السياسي بالعلاقة مع تركيا أولا هو منوط بأمرين أساسيين. الأمر الأول هو أنه الواقع الداخلي اللبناني يعني يحفز الدولة اللبنانية ويدفع الدولة اللبنانية للقيام بخطوات تنسيقية مع تركيا، نتيجة أنه تركيا تحظى برضا وشعبية داخل معظم المكونات اللبنانية، ونتيجة الواقع الداخلي ونتيجة التغول الإسرائيلي المستمر، وأنه اليوم الدولة الأساسية التي تقف سد منيع في مواجهة هذا التغول هي تركيا. واثنين من خلال ما قاله الرئيس ترامب للرئيس عون أنه يجب أن يجري التنسيق مع تركيا ومع سوريا. وانطلاقا من هذا الأمر أعتقد اليوم أنه الدولة اللبنانية ذهبت إلى هذا المسار انطلاقا من هذين المسارين وليس انطلاقا من رغبة داخلية، لأنه في أطراف داخلية ربما تنظر إلى تركيا أنها عمليا ليست حليفة أو ليست صديقة إلى لبنان، لكن أغلبية الشعب اللبناني أغلبية المكونات باتت تدرك اليوم أهمية هذا الدور التركي، نتيجة أنه تركيا باتت حاضرة في كل ملفات المنطقة ونتيجة حضورها الأساسي بالتأثير على الإدارة الأمريكية.
1: طيب وهنا سيد واثق، يعني نحن في منطقة تتشكل، يعني هناك نفوذ وتوازنات يعاد رسمها كما نرى، وربما كما أشرت في جزء من حديثك، الآن يعني المتابع للتحركات التركية يرى أن تركيا تعمل على إرساء الأمن والاستقرار، وحتى كما يصرح المسؤولون الأتراك والرئيس أردوغان على الساحة العربية.

0: العراقية، الساحة اللبنانية، وكذلك الساحة السورية في منطقة مشتعلة بفعل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بأي قدر يشكل هذا تحديا بالنسبة لتركيا وبالنسبة لمن يريد أن يقف بجانبها في في في, في هذه العملية؟
1: تركيا أو الدور التركي الحالي هو مدعوم، يختلف عن السابق. هو الآن مدعوم من كل القوى الإقليمية التي تواجه تحديات وتشعر بأنها الآن غير قادرة على

0: يعني ممكن عقلنة الخطاب السياسي الأمريكي أو السلوك السياسي الأمريكي في المنطقة بإمكانها إحداث نوع من التوازن مع يعني في السياسة الأمريكية في المنطقة، مؤهلة لهذا الدور أيضا. كذلك تركيا يعني قادرة على تقديم العون لشعوب ودول المنطقة إذا ما يعني طمحت نحو الاستقرار أو التعافي أو الخروج الآمن من هذه الحرائق المشتعلة في المنطقة. يعني لبنان نموذجا، تركيا تستطيع أن تقدم إلى لبنان دعم سياسي كما قلنا من خلال اختراق القرار الأمريكي أو من خلال تعزيز حقوق لبنان في
1: نعم
0: سيادته على جميع أراضيه ضمن مخرجات المفاوضات مع إسرائيل. كذلك قادر على تقديم دعم أمني إلى لبنان مثل ما قال ضيفك الكريم بتعزيز قوات الأمم المتحدة اليونيفيل في لبنان، وأيضا من خلال تعزيز قدرات الجيش اللبناني. تركيا قادرة على تقديم دعم اقتصادي إلى لبنان أو أي دولة أو شعوب المنطقة التي تحتاج إلى العون التركي. تركيا قادرة أيضا على تقديم دعم إنساني من خلال منظماتها الإنسانية المشهودة والمعروف لها بتجاربها السابقة. فلذلك تركيا مؤهلة سياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا للعب دور
1: طيب
0: إقليمي يوازن العدوانية الإسرائيلية.
1: طيب سيد صهيب في بيروت، يعني
0: نعم.
1: أشرت قبل قليل إلى أمرين، ما يتعلق بالمكونات في الداخل اللبناني وما يرتبط بالعلاقة مع سوريا. سمعنا جميعا ما صرح به الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يعني حول الانفتاح لعقد لقاء مع القيادة السورية عندما يعني يحين الوقت أو يكون الوقت مناسبا لذلك. بأي مستوى يدعم ذلك اتجاه أنقرة والتي يبدو أنها موجودة على خط الاتصالات بين دمشق وبيروت ومعنية في نفس الوقت بعلاقات طبيعية بينهما بعيدا عن الحظر والقطيعة؟ وهنا أقتبس الكلمتين اللتين جاءتا في مقالك اليوم.
2: بطبيعة الحال الرئيس أردوغان عندما تحدث بشكل واضح أنه أمن بيروت وأمن طرابلس وأمن دمشق هو من أمن أنقرة واسطنبول، الرئيس أردوغان لا يتحدث خطاب شعبوي، هو يدرك ما يقول، لأنه عمليا اليوم بات الأمن القومي لهذا المثلث الإقليمي إضافة إلى العراق بات من مستلزمات الدور التركي في المنطقة. لذلك اليوم أعتقد ما قاله الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله وما قاله يعني قبله الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد شيباني بعد لقائه الرئيس نبيه بري حول إمكانية الحوار مع حزب الله لا يمكن فصله عن اللمسات التركية. تركيا اليوم تلعب دورا في دعم السلطة السياسية في سوريا من خلال تثبيت استقرار أمني، والاستقرار الأمني أهم مستلزماته هو عدم حصول أي توترات إن كان مع العراق من خلال الدور الذي لعبه وزير الخارجية التركي ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالن وزياراتهم المتكررة إلى العراق، وأيضا من خلال الدور التركي المستمر مع في دعم الدولة اللبنانية وترتيب العلاقات اللبنانية السورية. وانطلاقا من هذا الأمر أعتقد اليوم كلام الشيخ نعيم قاسم وقبله الرئيس الشرع والوزير شيباني يندرج تحت هذا الإطار. وعلينا أيضا ربطا بكلام الشيخ نعيم قاسم العودة إلى أن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى بغداد نسقها وزير الخارجية التركي حقان فيدان إلى بغداد لدعم هذا المسار المرتبط بالاستقرار والازدهار الذي بطبيعة الحال يمر من العراق باتجاه سوريا ومن ثم إلى لبنان، وأيضا المسارات الأخرى المتعلقة بالطاقة والنقل واللي تركيا جزء أساسي من عملية صناعتها. لذلك
1: نعم.
2: اليوم كل هذا المسار يحتاج إلى استقرار، وهذا الاستقرار لا يجري تثبيته إلا من خلال عمليا منع حصول توترات بين المكونات
1: وهنا يعني
2: المختلفة وتحديدا حزب الله من جانب وأيضا القيادة السورية.
1: لدي دقيقة هنا سيد واثق، يعني كنت سأسألك بخصوص النقطة التي أشار إليها سيد صهيب حول يعني خط الاتصالات بين بيروت وبغداد وما يجري العمل عليه، ما أهمية ما يجري العمل عليه على صعيد هذا الخط سيد واثق من وجهة نظرك؟
0: سيد العزيز، في السابق كان هناك جدلية في العلوم السياسية أو في الأدبيات السياسية، هل السياسة تصنع الاقتصاد أم الاقتصاد يصنع السياسة؟ الآن في هذا زمن الندرة وزمن التهديدات الأمنية المنتشرة في كل العالم، فإن الاقتصاد هو الذي يصنع السياسة برغم كل التوترات التي صاحبت

0: يعني سقوط نظام بشار وبدء يعني سوريا الجديدة وانطلاق سوريا الجديدة، توترات بين الجانبين، ولكن غلق مضيق هرمز والحاجة إلى تصدير النفط أحدثت اختراقا في طبيعة العلاقات، وحولت مساراتها من المسارات اللي نقل التوتر إلى مسارات التعاون. هنالك الآن خطوات متقدمة للتعاون بين العراق وسوريا، وخصوصا في مجال تصدير النفط عبر الموانئ السورية، وربما هذا التعاون يتطور إلى آفاق أكثر شمولية. الحاجة الاقتصادية وحاجة الشعوب يعني أصبحت أهم من المنطلقات الأيديولوجية أو الإملاءات الخارجية على صناع القرار في البلدين. بالطبع يعني تركيا تشجع هكذا نوع من التعاون بين سوريا والعراق، كلاهما شريكين لتركيا، شريكين جارين وشريكين سياسيا وشريكين اقتصاديا. وحتى مشروع طريق التنمية هو كان نعم في السابق مسار واحد من انطلاقا من الأراضي العراقية نحو تركيا، الآن ربما يضاف له مسار آخر من العراق إلى عبر سوريا وإلى الموانئ السورية.
1: نعم، شكرا لك سيد واثق السعدون
0: لاستكمال المشروع.
1: نعم شكرا لك سيد واثق السعدون، انتهى وقت هذا البرنامج. الباحث والأكاديمي كنت معنا من البصرة، كذلك نشكر ضيفنا من بيروت الكاتب والباحث السياسي السيد صهيب جوهر، شكرا جزيلا لكم. شكر موصول لكل مشاهدينا الكرام، في أمان الله.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد عمر وتتابعون في حلقة الليلة. ترقب أمريكي لإعادة فتح مضيق هرمز واستمرار المباحثات بين طهران ومسقط بشأن الممر الاسترالي.